0: ثم لا يلتزمون بها، مضيفا أنه يتوقع أن تنتهي الحرب والولايات المتحدة في موقف قوي وإيران من دون سلاح نووي.
1: Well, the thing I can say with confidence is I think this ends with the United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
0: أفاد مصدر أمن عراقي باعتراض 6 طائرات مسيرة وإسقاطها في سماء أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وأوضح المصدر أن المسيرات أطلقت من محافظة نينوى، كما أضاف بأنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في أربيل للتصدي للهجوم. التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي براد كوبر، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية. منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق، وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

إليكم مشاهدينا. وصل وفد أمني عراقي رفيع المستوى إلى الرياض لبحث عدد من الملفات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها ملف الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وكان مصدرها العراق. وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التقى الوفد العراقي وأكد على أن العراق جار عزيز على المملكة. داخل العراق يواصل رئيس الحكومة علي الزيدي خطة

حصر السلاح بيد الدولة. وقبل أيام نفذت الداخلية العراقية حملة لضبط المسيرات غير المرخصة وإغلاق مقرات وهمية للحشد الشعبي، جهد يترافق مع زيارة سرية كذلك لفتت الكثير من الأنظار، زيارة لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائني الأسبوع الماضي منذ بضعة أيام. بعض ما تسرب منها يشير إلى أن قائني طلب تأجيل تسليم السلاح، سلاح الفصائل العراقية. هذا ما تسرب على الأقل، في انتظار أن تتوضح صورة وجوده في العراق، ما هي مطالبه وما الذي تم بحثه مع القادة العراقيين. ولكن ما يهمنا اليوم بدرجة أولى هو هذه الزيارة العراقية للسعودية، وما كان الحديث بخصوصها حول تهدئة الأوضاع وعدم تكرار فترة كانت فيها السعودية، كانت العراق بالأحرى منطلقا لاستهدافات طالت المملكة العربية السعودية. كيف يمكن فكفكة هذا الموضوع، وما الأولويات التي يجب أن أو على الأقل ستكون على طاولة القادة السعوديين والعراقيين؟ أحييكم إلى ساعة حوار.

0: ومشاهدينا نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأستاذ مهند المبيضين وزير الإعلام الأردني الأسبق، الأستاذة رفاه السعد الصحفية في شبكة العربية، الدكتور عبد المنعم سعيد العضو السابق بمجلس الشيوخ المصري، والأستاذ حسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. زيارة وصفها مراقبون بالمهمة في الواقع، زيارة لوفد عراقي إلى السعودية. هذا الوفد الأمن العراقي الرفيع ضم كل من رئيس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب كما نرى على الصور الفريق الركن زيد حوشي. إذن هذا الوفد الأمني العراقي. ونذكر كذلك بأن المملكة العربية السعودية علقت على هذه الزيارة بتغريدة لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وهذا ما كتب في الواقع فيما يتعلق بهذه الزيارة. يقول في تغريدته وزير الدفاع السعودي: التقيت مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الأول ركن عبد الأمير الشمري، استعرضنا، وهذه هي تغريدته، استعرضنا العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، بحثنا التطورات الإقليمية، أكدنا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق أمن المنطقة واستقرارها. سيبقى العراق جارا عزيزا علينا، تربطنا مع حكومته وشعبه الشقيق روابط الأخوة والتضامن والتعاضد، وستقف المملكة دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره لما فيه مصلحة العراقي وشعبه الشقيق. كانت هذه تغريدة وزير الدفاع السعودي، وكما ذكرنا لقاء بالغ الأهمية كما وصفه مراقبون. لماذا بلغ الأهمية؟ لتوقيته أستاذ حسن، توقيته مهم خاصة مع ما يحدث في المنطقة من تصعيد أحيانا تهدئ أحيانا أخرى، وحالة انتظار كبيرة فيما يتعلق بكل مسار العملية.
1: إضافة لما تفضلت به أستاذ ريم، هنالك أمر غاية في الأهمية، وهو أن البعض توقع أنه عندما قامت السعودية بضرب بعض المعسكرات والأهداف بشكل دقيق التابعة للميليشيات المسلحة

0: مسلحة في العراق. توقع البعض أن هنالك كرة نار سوف
1: تتدحرج
0: وتلتهب أكثر ما بين العراق والسعودية. الذي لاحظنا أن تلك الضربة أتت كإشارة إنذار، لكنها لم تأخذ المسار العسكري.

0: والتقاه رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي. رأينا أيضا لقاء ما بين وزيري خارجية العراق والسعودية في عمان في الأردن، واليوم نجد هذا التواصل رفيع المستوى، ونلحظ أن الذي استقبل هذا الوفد العراقي المتنوع في شخصياته استقبله وزير الدفاع السعودي الذي هو ابن الملك وشقيق ولي العهد، وهو الأمير خالد بن سلمان. وفي ذلك دلالة مهمة، لأن الأمير خالد بن سلمان إضافة لكونه وزير للدفاع، في هذا اللقاء حضره أيضا رئيس جهاز الاستخبارات السيد خالد الحميدان، بمعنى أن هنالك أكثر من مسار تعمل عليه المملكة، مسار دبلوماسي ومسار عسكري ومسار
1: معلومات استخباراتي.
0: ماذا يشير ذلك؟ يشير ذلك لأن السعودية منذ البداية لم تكن راغبة في التصعيد ولا تريده، ولكنها اضطرت اضطرارا إلى القيام بهذه العملية، وهي أشبه بالعملية الجراحية، وهي تريد من خلال ذلك أن تعود المسارات في العراق إلى طبيعتها، ولا يتحول إلى دولة تصدر الإرهاب أو تصدر العمليات العدائية ضد دول الجوار.
1: هو في الواقع العراق تعمل على ذلك.
0: صحيح.
1: نحن تحدثنا سابقا أستاذ مهند على المساعي العراقية، وخصصنا حتى حلقة لموضوع حصر السلاح، وتتكرر حتى يعني الرسائل من الداخل العراقي، وتصريح لرئيس وزراء العراق علي الزيدي خلال زيارته لمركز العمليات في قيادة الدفاع الجوي، أكد من جديد ومرة أخرى على أن العراق لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواء العراق منطلقا لأي اعتداءات في دول الجوار. ربما نسمع له لنذكر من جديد بهذا التصريح. صوت بليز، مش سامعين.

0: وهذه كانت خلال الزيارة. خلينا ندخل في جوهر الموضوع بعد كل هذه بعد كل هذا التأطير. ما هي الأولوية بواقعية سياسة اليوم؟ ما هي الأولوية لدى الطرفين في هذا التوقيت للتوجه نحو تهدئة، لتمتين العلاقات العسكرية الاستخباراتية الأمنية إلى آخره؟
1: تمام، شكرا. الزيارة على المستويين زي ما تفضل أخونا العزيز حسن، يعني أمنية بحتة دفاعية، لا تنشد التصعيد وإنما تنشد التهدئة وتثبيت قواعد السلم واحترام السيادة وفرض سلطة القانون في دولة العراق. الملف لا يمكن النظر إليه بأنه شأن عراقي بحت، إنما هو شأن مرتبط بدول الإقليم والجوار التي هي جوار العراق، السعودية، الأردن، سوريا. وحالة الاستنفار اللي كانت خلال الأسبوعين الماضيات كان واضح تماما فيها بأنه هذه الدول ترسل رسالة للعراق بأن الوقت الذي كان فيه الفاعل الإيراني من خلال الفصائل والمسيرات التي ترسل إلى السعودية وإلى الأردن وربما إلى مناطق أخرى يجب أن يتوقف. هذه فرصة أيضا للقيادة السياسية العراقية على مستوى رئيس الوزراء، كما شفت الجولة اليوم عند القيادة الجوية أو الاستخبارات، هي واضحة أنها حالة استعراضية ضرورية وملحة في وقت يسأل الكثيرين عن مدى جدية وإمكانية التقدم أكثر في هذا الملف. هل سيبقى الزيدي مصرا خاصة في ظل الضغط الإيراني الشديد والملح على وقف عملية سحب السلاح وربما سنأتي
0: تأجيلها ربما؟ نعم، هو هذا ما روج عن قائل.
1: يعني حالة الانكشاف المهمة أنه إيران التي كانت تمول وتجتمع وتعطي أوامر وتسلح هي التي تطلب يعني بانكسار أنه خلي الموضوع لأنه بلاش يكون بهذا التوقيت،
0: مع أنه ليس لدينا يعني حتى الآن تصريح رسمي عن هذا المنطق الإيراني.
1: أنا ما بزور العراق مشان فسحة ولا رحلة يعني على ضفاف دجلة ولا قارباف إذا زار، يعني في هذه اللحظة
2: يستقيم مسؤولين سياسيين رسميين يعني
0: مش ممكن يكون للتهدئة مثلا
1: سمك مسقوف على ظهر على الضفاف دجلة. أكيد هو جاي لأنه لهم فواعل سياسية أساسية، والأهم اليوم هل إيران ستقبل ببيات شتوي لهذه الفصائل إلى أن تنتهي ولاية ترامب بعد سنتين وتخليها موجودة ويأخذوا الأرض شوي وينحنوا أم لا؟ هذا اختبار أساسي مهم لمسألة فرض السيادة والقانون عند الحكومة.
0: هو هذا اختبار وهناك اختبارات أخرى عديدة وهناك تحديات كذلك عديدة. السؤال يطرح نفسه، ما مدى قدرة الطرفين السعودي من جهة والعراق من جهة على التحكم في هذا الموضوع بالتحديد؟ هل هناك قدرة؟ يعني مثلا إذا سلمنا جدلا بلقاء كل هذه الأطراف

0: بالتزامها للعمل على التهدئة المساعدة بشكل أو بآخر. هل الموضوع مرهون بطرفين فقط؟ أنا سأحاول أن أطرح الأسئلة التي يطرحها البعض كذلك.
1: أنا أعتقد أنه ظاهرة في المنطقة ككل، لأنه هنا الموضع الاختبار هو الدولة الوطنية. يعني لاحظ مش بس الحكاية العراق، لبنان، سوريا، كثير من الدول التي العربية يعني اختبرت في اختبار الإرهاب ثم بعد ذلك اختراب الميليشيات اللي هي تابعة لإيران واللي هي بتخوض حرب كما لو كانت دولة. من هنا الطرفين قادرين؟ قادرين. هل الموضوع ده معناه يتحل بسرعة؟ مش بسرعة، لأنه زي ما بقول هو مرتبط بمسألة الدولة الوطنية. زي ما قلت مرة في هذا البرنامج، هناك 12 دولة عربية لا يوجد فيها ميليشيا، لا يوجد فيها حرب أهلية، يوجد لديها مشروع وطني. الثلاث نقاط دول هم اللي بيشكلوا إزاي نعالج المشكلة دي. وأنا أعتقد أن في من الحكمة الآن أن العراق يبعثوا قادة عسكريين ومخابراتيين عشان يتحدثوا مع السعودية. دي سابقة هامة، يعني فيها إحنا غلطانين، إنما إزاي نعالج هذا الخطأ الموجود اللي هو وجود الميليشيات. بينما التاني يقول إيه؟ أجلوا حصر السلاح اللي هو أساس المشكلة. طول ما في طائفة من الشعب ماسكة سلاح والدولة عندها جيش، يبقى تناقض قائم. يا إما نشغل الموضوع عن طريق الحرب الأهلية أو نخليها عن طريق السكينة، وإن إحنا نسمح لهؤلاء الميليشيات إن هم يعملوا حرب أهلية في المنطقة، حرب إقليمية. لا، هو الواقعة مثبتة إن هم حصلت صواريخ تيجي على السعودية والسعودية ردت عليه،
2: واللي على الأردن منين بيجوا؟
1: صح،
2: ومنين بيجوا على الأردن؟
0: من الأردن نفس الشيء،
2: اللي بتجي على الأردن أكثر 290 صاروخ.
1: فهي الاعتداء حصل، ما حدش
0: ولكن قبل الدخول قبل الذهاب لك رفاه، وقبل الدخول في تفاصيل التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي، أتيت على تأكيد، لأنه مش المرة الأولى دكتور عبد المنعم في حلقات سابقة أكدت على الدور الوطني للعراق في هذه المرحلة، فيما يمكن أن أو كيف يمكن أن تعمل السعودية، أو ما المنتظر من السعودية لترسيخ هذا؟ يعني هل تعتقد بأنه ترسيخ الدور الوطني يتعلق فقط بالعراق، أو يمكن أن يكون كذلك مسؤولية الكل؟
1: هو طبعا موضوع يهم العالم العربي كله، لأنه الفترة اللي احنا فيها فترة دقيقة للغاية، فيها كثير ما يدفع للتنازع عن طريق دولة تستخدم موضوع إسرائيل والفلسطينيين وأمريكا إلى آخره في أنها تزيد من تمزيق المنطقة وتعطي ناس حقا لحمل السلاح. الأمر ده نزاع موجود. أنا بقول دايما 12 دولة مش قليلين أن احنا نحارب هذا الاتجاه التخريبي، وهو العراق موضع اختبار، وسوريا زي ما بقول موضع. لكن أيضا بقول العراق حتى ما قبل السيد الزايدي هي كانت فيها هذا التيار، التيار الوطني العراقي. بتتحدث عن العراق، مش العراق مظلة يبقى فيها شيعة وسنة وأكراد وعرب وكل الناس تحت مظلة واحدة. النهاردة الأكراد بيتكلموا عن السورية، إن احنا في سوريا وهكذا. لبنان بنلاقي البذرة موجودة عند القيادة السياسية إن احنا عايزين نبقى دولة وطنية السلاح فيها. طبعا المسألة مش سهلة، إنما لابد من التعاضد. هنا الدول اللي هي اللي في 12 دول لازم يعطوا عونا شديدا للدول،
0: أن تحمل هي بقية الدول
1: ساعدوهم في المشروع الوطني، ساعدوهم في اللحظة الحرجة دي.
0: ولكن موضوع العراق، إذا ما تحدثنا عن التهدئة أستاذ رفاه، وأنت من الصحفيين اللي عملت كثيرا عن موضوع الداخل العراقي لجانب أنك عراقية، ولكن كثيرا وتعلمين بحساسية هذا الموضوع. طيب خلينا نفكك شوي الموضوع مع الأساتذة حتى نفهم ما هي السبل التي قد يعمل عليها الطرفان لإحلال التهدئة ولتجنب تكرار سيناريو استهداف المملكة العربية السعودية. موضوع الفصائل وموضوع السلاح، وخلينا مع الفصائل لأنه الفصائل هي التي تملك السلاح، مش بالموضوع السهل. هي ليست مجموعات فقط منفلتة، هي أفراد وقيادات داخل الجيش كذلك، قيل عنهم بأنهم تسببوا في إحراج الحكومة العراقية عبر بعض الانفلات. فكيف يمكن أن يحل يعني بنظرتك العراقية هذا الموضوع؟ ما الذي يستوجبه من آليات لتحقيق أهدافه؟
3: هذه الزيارة

0: اليوم زيارة الوفد الأمني، لو ركزنا على القادة الذين اختارهم الزيدي لإرسالهم إلى المملكة العربية السعودية، من مدير مكتب القوات العام، القائد العام للقوات المسلحة، إلى قائد القوى الجوية، إلى
1: جهاز المخابرات
0: حميد الشطري، شخصيات مهمة تركز على التبادل الاستخبارات، يركز على المعلومات الاستخباراتية والأمنية والدفاع الجوي، كانت هذه مهمة. وقبلها بليلة زار الزيدي مقر الدفاع الجوي، وكلها هذه كانت رسائل، هذه رسائل إلى المملكة العربية السعودية أن العراق لديه ثلاث مسارات أمنيا، أنه لا يريد استخدام أراضيه في استهداف دول الجوار، وأنه لا يريد أن يدخل في مواجهة مع أي دولة جارة. سياديا يحاول الزيدي أن يقول للعالم العربي، أنه حتى للعالم وللمملكة العربية السعودية، أنه يحاول جاهدا أن يجعل للعراق سيادة، وأنه قادر على حصر السلاح بيد الدولة. أما أقليميا فيحاول أيضا الزيدي مثل ما شاهدنا أن يزور عدد من الدول وأن ينفتح للعالم العربي ويعود ويخرج تدريجيا من الحاضنة الإيرانية. لكن مثل ما شاهدنا قبل الزيارة بيوم أو أيام قليلة حاولت الفصائل المسلحة تخريب هذه الزيارة، وكان هذا الهدف واضح، وأكيد كان بإعاز من الحرس الثوري الإيراني.
1: أنا تقديم ذلك تعتقدين بأن تحرك الفصائل ليلة الزيارة،
0: الفصائل لا تتحرك بدون أوامر من الحرس الثوري الإيراني،
1: كان لإفشال الزيارة يعني، أو لإحراج الحكومة،
0: كان لإفشال الزيارة، لأنه عندما ذهب الزيدي، كانت المصادر السياسية تتحدث، عندما ذهب الزيدي إلى إيران ناقش الرئيس وناقش وزير الخارجية بموضوع حصر السلاح، والجانبان كانوا يؤيدوا الموضوع، لكن من رفض الحرس الثوري الإيراني،
2: ولم يحكم إيران،
0: هذا اللي نتحدث حتى في حاليا بالحرب اللي صايرة وفي مضيق هرمز، النظام من جهة والحرس الثوري هو الحاكم الفعلي حاليا، وهو الذي يستهدف، وهو الذي يعني يحرك هذه الفصائل. يعني تخيلي فصائل داخل العراق، مشكلة أنها عراقية لكنها موالية لإيران، يعني وصلنا لمرحلة أن هذه، أن إيران تحاول إحراج هذه الحكومات منذ عام 2003 أو منذ عام 2006 بالذات، لأن عندما دخلت الطائفية بكل الأجهزة الأمنية وبالعراق تحديدا، وكان السبب إيران بتحريض إيراني، وبدأ دخول قاسم سليماني وما إلى ذلك.
1: اسمحوا لي أن أكون المدافع عن وجهة النظر الإيرانية على هذه الطاولة حتى يعتزل النقاش قليلا. سيقول إيرانيون ليس كل شيء يحصل في المنطقة تلقون باللوم علي، أنا اليوم مثلا إيران اليوم المؤيد لإيران كيف سيطرح الموضوع؟ يقول اليوم إيران لديها أولوياتها كذلك، ولديها وضعها الداخلي صعب اقتصاديا، ولديها اتفاق لا تود أن تلزم به وهي مستسلمة، وبالتالي يمكن كذلك الاستفادة من إيران اليوم لضبط بعض الملفات. وهنا يأتي السؤال، كيف يمكن للطرفين أن يستخدم هذه المرحلة لكسب ما يمكن كسبه ولإضعاف من يريد التخريب سواء داخل العراقي أو خارجه؟
2: لنكون صرحاء، هذه الفصائل المسلحة التابعة لإيران سواء في لبنان أو في العراق أو في اليمن كان لها دور بشكل أو بآخر في تقوية إيران بعد الانكسارات العسكرية التي أصابتها والقادة الذين فقدتهم. الفصائل العراقية المسلحة كان لها دور واضح في استهداف مصافي النفط وأماكن الطاقة في أكثر من دولة خليجية، وبالتالي هي تقوم بجزء أساسي مما يعرف بمحور المقاومة. هل تتخلى عنه إيران من دون ثمن؟ أنا أعتقد أن ذلك لن يكون سهلا. هل سوف تقدمهم مقابل ثمن كبير؟ ما هو الثمن الذي سوف يدفع إليهم؟
1: لكن حتى لو قدم لها شيء معين،
2: حتى لو قدم لها شيء معين أنا لا أعتقد أن الإيرانيين سوف يقبلون، لو لنفكر نضع أنفسنا مكانهم، لا أعتقد أنهم سوف يقبلون في هذه الفترة، خصوصا أن الحرب لم تحسم ولم يوقع يعني اتفاق نهائي ما بين واشنطن وطهران. ولكن عراقيا هل هذا سوف يكون لمصلحة العراق؟ بالتأكيد لا، سوف تدخل العراق في مشاكل مع جيرانهم، مع الأردن، مع المملكة العربية السعودية، مع سوريا، مع الكويت، مع الإمارات، مع المحيط العربي
0: دولية.
2: صحيح، وسوف تحصل كما تفضل الدكتور أنه عوضا أن تكون هنالك فقط حرب أهلية لا نريدها في العراق، سوف تحدث حرب إقليمية أيضا لا نريدها في الإقليم، هنا البالانس الذي مطلوب من السيد الزيدي أن يقوم به، كيف يمكنه أن يكف شر هذه الميليشيات دون أن تحدث حرب أهلية في العراق، وأيضا دون أن يؤدي انفلاتها إلى حدوث حرب
1: إقليمية. لكن أنا لا أحتاج فقط إلى مسؤولية الزيدي، أحتاج كذلك لمعرفة

0: الدور السعودي هنا؟
1: الدور السعودي
0: يعني هل هناك مسؤولية كذلك للسعودية في تحريك هذه الملفات ولا لا؟
2: أنا رأيي لازم نحرك الملفات. اللعنة الرئيسية على العالم العربي كله هو الميليشيات، ولأنها تابعة لإيران، وإيران لا تحارب علشان بتدافع عن نفسها، ولا علشان إيران عاملة نفسها أنها تحارب الدولة العظمى الأولى في العالم، هي اللي تفاوض مع ترامب رئيس الدولة العظمى، هي مع دول إسرائيل، فبالتالي هي عايزة تدرس للعالم العربي إن إحنا نخوض حربها. هي بعد كده خدت العالم العربي الإخوة والأشقاء في الخليج إن هم الضحايا اللي بيقدموها علشان يقولوا أدي إحنا عملنا كذا في الاقتصاد العالمي إلى آخره. لا يوجد إن هو يروح يقول لهم أجلوا الموضوع. يعني إيه؟ يعني ممكن أي الأكراد الإيرانيين يشيلوا سلاح علشان أسباب كده. إحنا الحاجة اللي عندنا إزاي نتعامل، والغدرة ما بفكرش
0: طب أليس
2: فيها.
0: جميلا
2: خليني أكمل النقطة دي.
0: تفضل دكتور.
2: نقطة ما بتتقلش كتير. أنا رأينا عندنا حاجة اسمها المسألة الشيعية، المسألة يعني اللي هي إنه في، لأنه أما التهديد اللي علينا إيه؟ إن لبنان الشيعة يبتدوا يحاربوا بقية الباقيين، العراق نفس الحكاية، فإحنا عندنا الحكاية دي محتاجة حل سياسي يدعم فكرة الهوية الوطنية وحتى فكرة الهوية العربية أيضا، لأن دي
0: تلف معك قليلا ربما في
2: يعني البرنامج
0: هو مش أنا مش ممكن نختلف مع حضرتك لأنك أستاذنا، ولكن في نقلي لبعض الآراء مثلا البعض يقول بأن القواعد المبنية على العقيدة أو المذهب بدأت تتغير شيئا فشيئا، يعني لبنان بدأ يختلف نحن حتى في تناولنا لبعض المواضيع، وبالتالي هل لهذا الموضوع هذه الأهمية القصوى في هذا التوقيت ربما أو أنه جزئية؟
2: لا، أنا عايز أشجع التغيير اللي أنت قلتي عليه. بدأ التغير يحدث لأنه طلع أنها كذبة كبيرة الميليشيات، وأنها تدمير الدولة الوطنية معناها عدد كبير من اللاجئين والمخيمات والدمار، الدمار اللي بيدفع ثمنه أجيال الشعوب دي حاليا. المقارنة موجودة، التماسك اللي موجود في الاتناشر دولة دول اللي أنا كلمت عنهم هو في الحقيقة قدامهم نموذج، إنك أنت مصر بتتبني، السعودية بتتبني، كله بيبتدي يقول أنا ليه كوريا الجنوبية أحسن مني يعني. فهنا إحنا عندنا في المغرب نشوف اللي فيها، الأردن اللي
0: صحيح
2: فيها.
0: صحيح يعني
3: لو سمحت لي أن أضيف على ما تفضل به الدكتور.
2: شكرا يا أبو
3: علي. المشكلة في العراق، خليني أكون صريح جدا كما كان الدكتور صريح، هي في الشيعية السياسية في نظرتها إلى هوية الدولة وهويتها الوطنية. هذه المشكلة مثلا ليش ما أجدها لدى الشيعة مثلا في المملكة العربية السعودية؟ لأن في هوية وطنية جامعة، هم يروا أنفسهم جزء منها،
4: من الوطن،
3: من ابن الوطن، يروا أنفسهم أنهم سعوديون نقطة على السطر. التنوع الموجود هو تنوع يغذي هذا الشعور. المشكلة في العراق أن هم، أنا برأيي علشان نكون منصفين، أكثر هذه الفصائل ليسوا بمعنى مرتزقة، هم جزء من مشروع أممي كبير مثل المشاريع العابرة للحدود، هم جزء من مشروع ولاية الفقيه الذي يعتبر نفسه أن ولائه ليس للزيدي وإنما إلى مجتبى خمنائي في إيران،
0: وهذا ربما العمل عليه من الجذور يتطلب وقت، ولكن يحتاج وقت ويحتاج صبر ويحتاج حلول على المدى المتوسط إلى الطويل.
2: الشيعة طول عمرهم كان عندهم وطنية جديدة، اللي أفسد الموضوع منذ الثورة الإيرانية، خلقت دفع كبير وسلاح كبير. فالنتيجة وجود اجتماع السلاح مع الطائفية تغير. إنما إحنا عارفين الأجيال الأقدم شوية عارفة إن الشيعة كانوا ملوك الوطنية، مش بس الوطنية العراقية إنما الوطنية العربية كمان.
4: صحيح. فهنا حتى بالحركة القومية
2: كانوا في الحركة القومية،
0: ولهذا السبب ربما قد يأخذ إعادة البناء أو يعني
4: الهوية
0: الوطنية لازمها وقت.
4: لا لا لا، أنا أحتاج يا أستاذ، أنت قلت إنك ستمثل إيران.
0: سأمثل إيران. عدت.
4: أنا لم. طيب. أنا العراق كان غنيمة إيران بعد تحريرها واحتلالها. إيران هي سيمنت وسيطرت وأفسدت وعاثت فسادا ووظفت ناس وأكلت خير العراق.
0: لأنها استغلت الفراغ العربي.
4: لا، هذا قصة ثانية. الفراغ العربي تأخر العرب. نعم صحيح.
0: الفراغ
4: الأمني. أنا معك. الفراغ الأمني. اليوم هذه الدولة، العراق سيعود اليوم بكرة بعد 5 سنين. المواطن العراقي الموجود في شوارع بغداد والموصل والبصرة لا يعنيه لا فصائل ولا يعنيه
3: صحيح.
4: الزيدي ولا حتى يعنيه المالكي ولا يعنيه علاوي ولا غيره. يحتاج إلى عراق ودولة صامدة فيها قانون وفيها سيادة وبعيدة عن الفساد. يحتاج إلى ولادة

0: الأمل من جديد في دولة ناجزة لا يختلف عليها ومصيرها بيدها وبيد أبنائها. مش معقول يجي قاني والله لا تسلموا، يجي قالباف، يعني أي مهانة وصل لها العراق للأسف في ظل هذا الزمن اللي إيران تهيمن عليه بهذه الطريقة.
1: ولكن حضرتك أستاذ مهند ترى
0: إيران هي التي هاجمت العراق، إيران التي هاجمت الأردن، إيران هي قطعت رؤوس الناس في سوريا، إيران التي هي مولت حزب الله، إيران هي أغرت حماس، إيران هي الشر المستطير في هذه المنطقة. يجب ضرب هذا النظام حتى النهاية، حتى العالم يتعافى من شر إيران.
1: ضرب النظام أو الاتفاق مع النظام،
0: إيران والنظام كله. أنا لم أرفع شعار الموت لأمريكا ولا الموت لإسرائيل، هم اللي رفعوا، هم اللي جعلوا باسم القوى الاستكبار ومحاربة.
1: المؤيد لإيران سيقول لك لماذا ضرب إيران؟ ضرب إيران، إيران استغلت ليش بعض المواقف، استغلت بعض الفترات التاريخية وعرفت كيف.
0: بدك تقول إنه إيرانية عندهم مشروع والعرب ما عندهم مشروع، هيك بعض بقول
1: العرب
0: في مشروع إيراني،
1: لم يكن لديهم مشروع،
0: تركي ومشروع إسرائيلي في المنطقة.
1: لم يكن لديهم
0: مشروع، هذا هو الدكتور بن هادي فيه
1: بحسب القراءة الإيرانية،
0: هكذا اللي بطالب فيه استعادة مشروع الدولة الوطنية. وهذه الدول الـ 12 اللي فيها مشروع وطني عالي يجب أن توظف نفسها وتساعد العراقيين ليعودوا العراق كما كان.
1: لا لا عادي، أنا فهمتك، ولكن أنا حابة
2: البعض حطيتنا حالية في اختبار مروع شوي، يعني البعض بيقول أنه الناس اللي هي تسببت في قتل العرب وقتل دول مسلمة ودول بتعمل دبي، يعني الحاجة اللي يفخر بها الناس في العالم ويشيروا إليها، وبعد كده نقول والله عشان دول يعني عندهم حق ان هم مظلومين او الكلام ده كلام، يعني مع كل احترامي للجماعه البعضيين دول، البعض دول ان هو بيقولوا بصراحه. كان عندنا كاتب مصري لطيف قوي بيقول ايه، الكلام نوعين ساعات، كلام فارغ وكلام مليان كلام فارغ. هو يعني انا عايز اقول اللي هو البعض اللي يدافع النهارده عن الميليشيات اللي تسببت في
0: سرقت الدولة،
2: مش سرقت الدولة، ده انت حطها تحت سكينة في لبنان
1: يا دكتور. هو الموضوع لا يتعلق بالدفاع عن الميليشيات. انا وددت ان اقول ليس هناك اما ابيض او اسود، ليس هناك يعني كرأي ايراني مثلا موجود على هذه الطاولة. ساقول بانه لا يمكن ان يكون الموضوع اما ضرب ايران او الصمت على ما تفعله ايران. هناك تدرجات عديدة، هناك الوان وهناك رمادي عديد يعني متدرج، فيمكن أن يكون
3: تدرج.
1: فأنا أريد أن أجد حلا حالي آني. ألو إيراني،
0: إيراني إيراني يحكي مع عربي.
1: بعد فاصل قصير نرجع لك رفاه، بعد فاصل قصير.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: بالضبط. نحن عدنا
1: اللي هي عايزه تعمل وطنيه
0: بالضبط.
1: راي النيام السوداني كرئيس وزراء
0: نحن عدنا على فكره
1: الفكره الخاصه بالدوله الوطنيه العراقيه ابتدت تصعد.
0: وانا موضوعي العراق بالضبط. انا معك دكتور موضوع العراق، ولكن اللي حبيت نفصل
2: كمان قبل العراق موضوعي امني انا وامن السعوديه.
0: انا فاهمه اللي حبيت اللي حبيت نفصل
3: هو العراق قصده انه صار خطر على المنطقه.
2: أيوة. أن يعود العراق هذا اهم شيء.
0: والموضوع الاخر رفاه انه ايران ستتغير بما قدمتموه، تعرفت لن تتغير، ستسلم السلاح في يعني أحسن الحالات ستؤجل، فما الذي يمكن أن يفعل بإيران لنعرفها كلنا؟ يعني إعادة الكلام والتكرار
3: والدليل على طيب. أنه هي حاليا في أصعب الظروف،
0: خلينا نتعامل حصار. معها اليوم وهي في ظروفها الصعبة
3: بالضبط. كيف يمكن ظل هذا الحصار وظل هذه الظروف ويأتي قائاني في زيارة يقال عنها سرية لكنها انتشرت مثل النار على الهشيم، يعني انتشرت بشكل مش طبيعي. هل هم متقصدين أن يعلنوا عن هذه الزيارة ويقولوا عنها سرية لإحراج الحكومة؟ يعني دائما ما نلاحظ يعني إيران تتعمد من خلال هذه الفصائل محو السيادة العراقية، وكأنه حق التاريخي من الثمانينيات، يعني يعني زرع هذه الفصائل بالعراق، خلق فوضى، اعتداء على دول الجوار، قطع العلاقات مع هذه مع هذا الجار، وكأنها تمت يعني هذه الفصائل تم زراعتها لدمار العراق، لإحراج هذه الحكومات، لعدم أن تكون هناك سيادة.
0: ولكن أليس من حق إيران كذلك الدفاع على مصلحتها من خلال ما يعرف بشراكة أمنية عسكرية بينها وبين العراق؟ هكذا يتحدث.
3: لماذا لم يلتقي قائاني بوزير الدفاع؟
0: شراكة بينهم، لماذا شراكة لا وتعاون،
3: شراكة وتعاون، لماذا يلتقي فصائل الميليشيات؟ هل يستطيع أي مسؤول عراقي
0: الحشد الشعبي هو ينتمي للجيش العراقي؟
3: هو ما التقى مسؤول في الحشد الشعبي، هو التقى فصائل ميليشيات
2: موالية فصائل.
3: بعدين لما إجا
0: ربما للتهدئة حتى يكون الوسيط
3: لا يأتي قائاني للتهدئة في العراق، ولا يوم جاء إذا ما بعده انتشرت كارثة في العراق. لما أجا زيارة قائاني فطبعا بحسب المصادر وما انتشر في العراق وسائل الإعلام العراقية تحدثت عنها اليوم ويوم أمس، كان هناك أكثر من موضوع. الموضوع الأول بحسب المصادر أن قائاني جاء بمقترح السلاح مقابل النفط،
2: تفضلي
3: تجميد السلاح لمدة سنتين لغاية انتهاء ولاية ترامب.
0: طيب اقتراح لا يمكن أن يساعدنا في المنطقة؟
3: ما الذي يساعد؟ إيران العراق يجب أن ينتهي هذا السلاح.
0: إيران تحتاج لدفع اقتصادي لدفع
3: لا مقابل النفط. النفط
2: هو الدفع رواتب لمين؟
3: ما هو النفط؟ النفط السماح للسفن النفط العراقية بالمرور من هرمز بس. ليستطيع رئيس الوزراء تأمين رواتب الموظفين
2: بس
0: فقط.
1: فهي نعم. إما مرتب الموظفين في العراق أو مرتب رواتب الموظفين في إيران.
3: رواتب بالضبط تدفع الرواتب. الملف الثاني وهو ملف جرف الصخر، إذا تذكرت الحلقة الماضية تحدثنا عن
0: العملية اللي صارت
3: منطقة جرف الصخر اللي هي لم يدخلها مسؤول أمني منذ عام 2014، وهي مدينة إيرانية للحرس الثوري بوسط العراق، تحتوي على مصانع مسيرات، أسلحة، قواعد للحرس الثوري، مواقع تجسس، مقرات تجسس لهم، وطبعا فيها كتائب حزب الله والنجباء، وممنوع أحد يدخلها، ممنوع مسؤول أمني وكل هذه الحكومات، ما حد قدر يوصل لهذه المنطقة. قائاني إجا لتحذير الحكومة عندما بلشت تتداول الأخبار أن رئيس الوزراء يمكن أن يرسل قوة أمنية إلى هذه المنطقة، قائاني جاء لتحذير ممنوع الوصول إلى هذه المنطقة لأنها خاصة بالحرس الثوري.
0: هذا ما تسرب كذلك
3: تسرب كثيرا بوسائل اليوم، كانت ملفات في وسائل الإعلام العراقية حتى اللي هي ضد الزيدي أو مع الميليشيات كانت تتحدث عن هذا الموضوع، نتحدث عن زيارة سرية وملفات سرية لكنها أصبحت مكشوفة.
0: ولكن طالما قائاني أو غير قائاني ذهب إلى العراق وبدأ يتحدث على الأقل على
2: التهدئة وعدم
0: مش التهدئة بدأ يقدم مش مفاوضات

0: مش تنازلات، لا، إنه صفقة، بدأ يطرح صفقات، فإيران قابلة أن تأخذ وتعطي. هنا ما هو دور
1: الصفقة
0: مع بقى سنتين جمد السلاح؟
2: قلت لك بده يجمد سنتين عشان ترامب يروح.
0: أنا قصدي اللي ذاهب إلى صفقة مثل هذه وقادر أنه يطرحها، قادر أنه كذلك يطرح صفقات أخرى إذا أخذنا وعطينا معه.
3: بس هل من الممكن أنه هذا التحالف العراقي الإيراني الذي يتحدث عنه القادة الشيعة في العراق السياسيين والقادة السياسيين أو الحرس الثوري عن التقارب والتعاون الأمني والعسكري، وإيران لا تسمح بأي ناقلة نفط تمر من مضيق هرمز، والعراق يبقى بدون رواتب؟
4: الوضع احنا بقالنا دلوقتي اكتر يعني من ساعة بداية هذه الحرب واحنا بنراقب الستايل بتاع الإيرانيين في التفاوض، يعني مزج ما بين التهديد، إضاعة الوقت، الابتزاز الأخلاقي والقومي، إلى الفعل اللي دايما مؤذي. يعني اللي حاصل دلوقتي علشان دفاعا عنهم، اللي حاصل في اليمن واللي حاصل في العراق، وازاي انه العراق ابتدى ينسق مع، يعني النهارده القاضي القضاء او حد كبير في القضاء العراقي راح سوريا، لانه في اشكاليات موجوده لا علاقه بملفات قديمه، لا علاقه بداعش وغيره، لكن لا علاقه بالوضع الحالي ومساله التسلل من حزب الله الى الحاجات اللي زي كده. احنا بنتكلم على يعني دوله تصرفاتها امبيريال، يعني بمعنى خارج حدودها خالص، تستخدم فيها أدوات العنف المختلفة وتؤسس لها كمان أطراف كثيرة. اللي عايز يحافظ على المنطقة من الويل بتاع الصدام، سواء بتاع الحرب الأهلية أو حروب إقليمية، لازم ياخد يعني تحوط كبير جدا من السلوك الإيراني، لأنه الإيران لم تجد أي غضاضة في أنها تقفل المضيق اللي هي عارفة أن 20% من بترول العالم
0: ما هذا
4: بيعدي فيها.
0: أن أصل له دكتور بكل ما أتيت على ذكره وأشرت له، في النهاية نجحت أو لم تنجح؟ نجحت إيران. أنا سؤالي هنا، منذ عقود نجحت في أنها تفرض على الأقل إطار تفاوضي جديد يخص هرمز. لم نعد نتحدث على النووي،
4: قرصنا
0: لا أقول بأن هذا الجيد،
4: مش إن احنا
0: أنا والله معك يا دكتور، ولكن أنا اللي قصدته منذ عقود ونحن نتحدث عما يجب أن يفعل مع إيران. إيران هي إيران بهذه الطريقة. أنا سؤالي كيف يمكن أن نتعامل معها كما هي اليوم؟
2: إيران، فضل. إيران قبل سنتين مش إيران اليوم. إيران قبل سنتين كان فيها مرشد وكان فيها حرس ثوري وكان فيها حسن نصر الله.
0: اليوم أكثر خطورة أستاذ.
2: لا يعني هذا الوضع الانكشاف اللي في إيران اليوم، وأنت أمس كنت تحكي عن الخسائر الاقتصادية والقادة اللي خسروهم، اللي قلنا في البداية أن الوقت اللي كان فيه قاسم سليماني يأمر بتنفيذ العمليات اليوم بترجوا أنه ما تسحبوا السلاح. في حالة ضعف إيراني ما بقدر الواحد ينفيها، في حالة خسائر كبيرة لإيران ما بقدر الواحد ينفيها. هذا التشدد والتطرف كلما زاد ارتفاع
0: طيب، ولكن وكأنكم تقولون لي بأنه ليست هناك إمكانية للتحرك بين الطرفين العراقي والسعودي. طيب لماذا هذه اللقاءات إذا كانت
4: السعودي موجود؟
0: طب أين هو
4: دعم الدولة الوطنية؟ لا، في أدوات
0: القدرة.
5: أنا أعتقد أن السعودية مع العراق في أكثر من مستوى، فيه المستوى الدبلوماسي وهذا ما زال متواصل. السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري نشط، وزراء خارجية البلدين التقوا في عمان، فالمستوى الدبلوماسي هنالك تواصل. الدعوة لزيارة المملكة للسيد علي الزيدي ما زالت قائمة. فعلى المستوى السياسي لسه هنالك حفاظ على هذا المستوى. على المستوى العسكري، اللقاء اليوم جدا مهم مع شخصية أساسية في صناعة القرار العسكري في المملكة العربية السعودية، وهو وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وبحضور قيادات أساسية عراقية يعني بما تمثله، مثل ما تفضلوا منذ قليل.
0: هو المستوى رفيع والاجتماع مهم، ولكن فعليا
5: ليش أقول إنه مهم؟ لأن لن يكون مجرد استعراض بعد زيارة السيد خالد الحميدة للعراق، والآن مجيء قيادات الأمنية العراقية إلى السعودية بهذه السرعة، ووجود التسريبات عن مخطط كان للتعامل ما بين بعض الفصائل لضرب المملكة من أكثر من جهة، معناتها أن هنالك خطوات استباقية سعودية، وهنالك الأهم برأيي خطوط انضباط وضعتها المملكة لكي لا تنجرف العلاقات إلى مستوى سيء أو إلى مواجهة
0: بينها وبين العراق.
5: ولكن
0: أنا ألاحظ حتى بينها وبين إيران العلاقات ليست سيئة بتلك الدرجة ولا كيف.

0: المملكة حتى مع إيران. مع إيران ما زالت لحد الآن تفضل الحلول الدبلوماسية، ولكن أيضا تصنع شبكة أمان. شبكة الأمان ليست موجهة للاعتداء على أحد، ولكن للحفاظ على المنطقة. مشروع من خلال أمرين، من خلال الرباعية مع مصر وباكستان وتركيا والسعودية، ومن خلال التعاون العسكري والاتفاقية العسكرية ما بين أنقرة والرياض وإسلام أباد. بمعنى أن عندنا أكثر من مستوى. تعدد المستويات أنا برأيي حتى لو البعض رآه التهديدات أكبر منه، لكن أنا برأيي هذا عامل طمأنة كبير سياسيا وأمنيا، يمنع انجراف المنطقة إلى المواجهة الكبرى التي لن تكون في صالح أحد. في ثمن يجب أن يدفع، سوف يدفع. ليش؟ لأن المنطقة تأخرت في التغيير، وتأخرت في نزع سلاح الميليشيات، تأخرت في بناء الدولة الوطنية، تأخرت في حتى التعاون البيني والثنائي ما بين هذه الدول.
1: لما تتحدث عن الثمن ثمن يدفع عراقيا أو غير عراقي، وهل تتفق
0: الجميع سوف يدفع الثمن للأسف؟
2: طبعا الجميع. كنا نتحدث عن زيارة الوفد. زيارة الوفد أيضا هي تمهيد لزيارة الزيدي. وسائل الإعلام العراقية تتحدث عن زيارة مرتقبة للزيدي، وهذه مهمة جدا على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري والسيادي أيضا. وهذه أيضا فيها رسالة للميليشيات أنه رغم ما حصل والاستهداف
1: محاولة التشويش،
2: فإن هناك الحوار الدبلوماسي، أن هناك كانت في اعتداءات من هذه الفصائل على المملكة حاولت احتوائها. ولطالما المملكة العربية السعودية يعني مدت إيدها للعراق في جميع المجالات، وأيضا دعت الحكومة إلى التعاون الأمني والتعاون الاستثماري والاقتصادي. نتحدث عن تبادل تجاري واقتصادي والربط الطاقة الكهربائية،
3: نفس المشهد السوري. كيف التبادل الدول العربية دعمت سوريا؟
2: التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق بين العراق والسعودية 2025 وصل إلى أكثر من مليار و700 مليون دولار. أيضا هناك لا تنسي في حدود بين المملكة العربية السعودية والعراق، وكانت هناك تجارة على مدى سنوات.
1: كم تقريبا الحدود؟
0: أكثر من 800 كيلومتر. الفرق كمان في بس نقطة مهمة، مثل يمكن أشار يعني في النقاش مع أستاذ مهند، الفرق مثلا بين زيارة قاآني وزيارة الوفد. هذه زيارة الوفد الآن، سواء الوفد السعودي عندما كان في بغداد أو الوفد العراقي الآن في الرياض أو في جدة، هذه زيارة دولة لدولة بين المؤسسات. هذا الفرق الأساسي ما بين العلاقة.
1: زيارة دولة
0: زيارة شخصية، جزء من محور مقاومة إلى فصائل هي جزء من محور مقاومة.
1: ماذا قاآني لا يتبع دولة؟
0: مش لا يتبع دولة ريم، قاآني يتبع دولة، ولكن ليست زيارة مثلا من وزير الدفاع الإيراني إلى وزير الدفاع العراقي.
3: ليست النظرة
0: هنالك النظرة.
2: أصلاً منصب قآني إنه هو مسؤول عن الميليشيات خارج حدود إيران.
0: فيلق القدس.
3: اليوم أمامك عراق، عراق يحاول أن يستعيد مكانته، وهذا مهم جداً دعم رئيس الوزراء العراقي بهذا المسار. الدول العربية قادرة أن تنهض وتساعد العراق. ترك العراق كمان لوحده أيضا
0: خطر.
3: من غير من ليس من صالحنا أبدا.
2: وتستغله إيران مرة
3: ليس
2: أخرى.
3: لدينا مشكلة مع العراق. العراق ليس في أهله مشكلة مع العرب أيضا، لكن في مصائر إيران وهيمنة إيران عليه. أنا عندما ذهب الوفد الاستخباري السعودي وسلم معلومات لمناطق محددة ومناطق الحشد الشعبي، قالوا بعدين مناطق وهمية. اليوم في استراتيجية بتتعامل معها الدولة العراقية مع هذه المناطق، تقطع طرق عليها، شبكة الإمداد، في جهد جيد بنعمل استجابة. لأنه لما شاف السعودية تحركت والأردن ثاني يوم أبلغوهم أنه إحنا سنقصف
0: والسوريين
2: آخر المعلومات الاستخباراتية يعني خليني أستفيد من طوارئ جيم. استنفرت القوات الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب.
3: ما بنتظر الصواريخ الإيرانية تسقط كل يوم في الصحراء الأردنية والبادية.
1: لا لا بالعكس، يعني وجوب إيجاد حل بات يعني ضروري في هذه المرحلة. خليني اسمح لي يا دكتور أن أستفيد من خبرة حضرتك. أولا السياسية، كونك شغلت يعني منصب مستشار سياسي، وكذلك خبرتك البحثية في مثل هكذا مأزق، كيف تفكك الأمور بين الدول؟
4: بالاستعانة بالذين يستشارون. يعني دي مسألة مهمة جدا، إن إحنا عندنا شوية فقر في مسائل مراكز كبيرة لفكرة اللي هي مراكز التفكير، البرين تراست اللي هو بيطلع حلول. ما تنسيش إن الحلول في أوقات الحرب بتبقى أكثر قسوة من في أوقات السلم. المفروض نحضر لأوراق السلم. فإحنا نقول إيه الأوراق اللي معانا؟ أولا إن الـ 12 دولة دول لا تتسلل لهم جرثومة اللي حصل. اتنين، اللي موجود في الناحية التانية. أنا رأيي محتاجين

0: الهوية، يعني الهوية العراقية مش الشيعية ولا الكردية، الوطنية العراقية. العراق عندها بلد غنية، بلد عندها نهرين، عندها بترول كثير، عندها طبقة في وقت من الأوقات من المهندسين والعلماء وغيره اللي تقريبا تاتشت كل الحاجات، الأمور الحيوية لوجود الدولة. إزاي ده يتعمل له أمور يعني أنية، يعني تعملها مؤتمرات ورش عمل التزاع يبقى جزء من
1: هذه تفيد النقاش العام بتاع العمل والمؤتمرات، هذه تنفع في مثل
0: أنا بتكلم في هنا لو أنا يعني بنفكر في استراتيجية
1: نحاول نفكر مع بعض
0: وإحنا مع حضرتك، وده شرف كبير.
1: إنما
0: اللي عايز أقوله إن إحنا هناك وسائل، لما نيجي بقى على محطة التفكير في الموضوع هنا الأفكار تتحط ويبقى مشروع يعني يدرس وحاجات من هذا القبيل. اللي أنا بقوله أنه الدول العربية تستطيع، أنا عايز أقول ليه حصل التحالف الثلاثي، ليه حصل التحالف البحري والدفاعي، دي خطوات محدش قال لنا يعني والله يا جماعة احنا هنعمل في موازين القوى لازم تتغير.
2: صحيح.
0: وأنا رأيي أول حاجة دعم الجيش العراقي، مش عشان يعمل انقلابات، عشان يبقى بيدعم الدولة الوطنية.
3: مثل ما قال الأستاذ، ما نحتاجه في العراق بما أنه الطائفية نخرت في المجتمع العراقي، نحتاجه لتوعية للوطنية، الانتماء للوطن وليس إلى بلد أو قومية أو مذهب أو طائفة معينة. أصبح العراق مقسم بسبب الطوائف والمذاهب.
1: ولكن هذا تعتقد أنه شعار، يعني رفع الشعار ولا واقع رفع؟
3: قبل 2003 كان الكل يتحدث عن بلد واحد، عن العراق لم نسمع. يعني كان جارك ممكن يكون شيعي، ممكن كردي، مسيحي، ما بتعرفي هذا الجار من وين. وصلنا مرحلة أنه حتى المناطق بالعراق تم تقسيمها بين مناطق شيعية ومناطق سنية.
4: في ناس سلبت أراضيهم. أنا كان إلي جار بالأردن عراقي، بقول ليش ما تسافر؟ قال إجيت مرة خديت قريبة لقيت إيراني ساكن في الحديقة،
1: لا
4: ماخذ بيت وماخذ كل شيء. هذا امر. انا لما قلت لك العراق ذهب غنيما الى ايران اعني ما اقول، ويعرف الجميع ان ايران هيمنت على العراق في مصائره وقراره ونخبه وسياساته وبرلمانه. اليوم الرئيس الوزراء العراقي عنده مشروع المملكة العربية السعودية في مقدمة العرب وكل الدول العربية داعمة له، يجب أن يمضي في ضرب الفساد، تحسين مؤسسة الجيش العراقي وإعلاء سيادة القانون وفرض سيطرة الدولة.
1: 15 ثانية.
2: أعتقد أن الأساس في الداخل العراقي، إذا اتفق العراقيون في الداخل وتحديدا الإطار التنسيقي ودعم السيد علي الزيدي، سوف يستطيع تحقيق جزء كبير من خطته.
1: شكركم جزيل الشكر، وشكرا لك دكتور عبد المنعم مستف مهند على كل هذه الفترة معنا، وشكرا لضيوفنا الأفاضل. نلتقي الأحد بإذن الله. السلام عليكم.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع تهمت فيها مؤخرا. جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
5: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
4: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
5: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.

وزارة الحرب الأمريكية تؤكد قدرتها على فرض حصار طويل على الموانئ الإيرانية وتتحدث عن مراجعة استراتيجيتها النووية. القوات الحكومية اليمنية تعلن مقتل 27 عنصرا حوثيا، وميليشيا الحوثي تهاجم بمسيرات مناطق بين مديرتي الخوخة والمخا. تفعيل الدفاع الجوي التابع للتحالف الدولي في أربيل وإسقاط 6 مسيرات في سماء المنطقة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيت إن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، وأضاف أنه بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى بالاعتماد على تناوب السفن الداخلة والخارجة كما تم القيام بذلك في وقت سابق. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس في مقابلة مع فوكس نيوز، قال إن الإيرانيين يقدمون أحيانا تعهدات ويتوصلون إلى اتفاقات ثم لا يلتزمون بها، مضيفا أنه يتوقع أن تنتهي الحرب والولايات المتحدة في موقف قوي وإيران

0: إيران من دون سلاح نووي.
1: Well, the thing I can say with confidence is I think this ends with the United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
0: أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أنها تراجع حاليا استراتيجياتها النووية بما يشمل الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية بهدف الحفاظ على الردع والاستقرار. وذكرت شبكة NBC نيوز الأسبوع الماضي أن وزارة الحرب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تشمل إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. ومع تعثر الحملة العسكرية في حسم أهدافها، توسع واشنطن أدوات الضغط على طهران، مستعيدة سياسة الضغط الأقصى اقتصاديا عبر تجديد العقوبات واستهداف مشتري النفط الإيراني، بالتوازي مع تحرك بحري يستهدف صادراتها لإجبارها على تقديم تنازلات سياسية في مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز.
2: ما لم تتمكن الحملة العسكرية من انتزاعه حتى الآن، تراهن واشنطن على تحقيقه بأداة مألوفة أقل كلفة وأكثر فاعلية، ألا وهي الغضب الاقتصادي. فمع نقص الذخائر وتزايد الحذر من الانزلاق إلى حرب مفتوحة، تعود إدارة ترامب إلى سلاح لطالما استخدمته في التعامل مع طهران، تشديد العقوبات بالتوازي مع حصار بحري يستهدف صادراتها النفطية في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية على طاولة المفاوضات، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز.
3: العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماما. الرئيس يمتلك العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة.
2: جبهة يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت في تركيز متجدد على استنزاف الاقتصاد الإيراني، يعكس تحولا لافتا في سياسة إدارة كانت قبل أيام قليلة تلوح بمزيد من التصعيد العسكري. ورغم أن استراتيجية الضغط الأقصى التي تبناها ترامب في ولايته الأولى لم تحقق آنذاك النتائج التي أرادها، يرى الرئيس وفريقه أن الظروف الحالية قد تمنحها فرصة أكبر هذه المرة. ومن بين الخيارات المطروحة تشديد الخناق ليطال الصين والهند أكبر مشتري النفط الإيراني، واستهداف الكيانات التي تسهل هذه المشتريات بما يضرب أحد أهم شرايين إيرادات طهران. يأتي ذلك فيما تتراكم أزمات الداخل الإيراني، إذ يتجاوز معدل التضخم السنوي 80% وتتراجع قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات عبر دول أخرى. وأمام واقع لا تخفي القيادة حجم صعوباته، بدأت السلطات تقنين الكهرباء عبر انقطاعات متناوبة وفرض قيود على المصانع.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط بهدف توسيع قدرات واشنطن وشركائها في مجال الأنظمة غير المأهولة. قالت القيادة في بيان إن القوة الجديدة أطلق عليها اسم قوة فالكون سترايك، وستستخدم طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في الجو على سطح البحر وتحته، على أن يشغلها أفراد عسكريون من الولايات المتحدة ودول إقليمية شريكة. شنت ميليشيات الحوثي هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق بين مديريتي الخوخة والمخا غربي اليمن بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية. كما كشفت المصادر عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في محور البرح شرق المخا، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة البرح شرق المخا. القوات الحكومية اليمنية كانت أعلنت مقتل 27 عنصرا من الميليشيات الحوثية وإصابة قائدي لواءين باستهداف ثكناتهم غربي محافظة تعز.

هذا يواصل الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية استهداف تجمعات وأطقم الحوثيين في جبهات مأرب وتعز والضالع وشبوة وحجة بعد إدخال الطيران المسير ضمن منظومته التسليحية في الآونة الأخيرة.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد.
1: سياسيا، شدد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندنبرغ على أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى دائرة الصراع الأوسع، محذرا من أن النزاع قد يمتد إلى المنطقة بأكملها.
2: Yemen today faces a more serious risk of return to large-scale conflict than at any point since the 2022 UN-mediated truce. There has been an intensification of military activity along front lines, with recent attacks by Ansarallah in Marib, Hadramaut, Moha, and beyond, causing casualties among both military personnel and civilians. Ansarallah's renewed attacks on commercial vessels in the Red Sea and the Gulf of Aden, which the Council condemned in its recent statement.
1: أفاد مصدر أمني باعتراض 6 طائرات مسيرة وإسقاطها في سماء أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. وأوضح المصدر أن المسيرات أطلقت من محافظة نينوى، كما أضاف بأنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في أربيل للتصدي للهجوم. التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي براد كوبر، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما ناقش ولي العهد مع قائد القيادة المركزية الأمريكية عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين المملكة وأمريكا في المجالات الدفاعية. التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول عبد الأمير الشمري، الذي يجري زيارة للرياض على رأس وفد أمني. واستعرض وزير الدفاع مع الفريق الشمري العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، كما بحث التطورات الإقليمية. وقال وزير الدفاع السعودي إن العراق سيبقى جارا عزيزا ترتبط السعودية مع حكومته وشعبه بروابط الأخوة والتضامن والتعاضد، مضيفا أن المملكة ستقف دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره. حضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس الاستخبارات خالد الحميدان، رئيس الأركان الفريق أول فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق فهد السلمان. كما حضره من الجانب العراقي رئيس المخابرات حميد الشطري، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق زيد الموسوي، وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي. أعلنت وزارة الدفاع السعودية انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة. وأوضح بيان الدفاع السعودية أن

15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي، كما تم الاتفاق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان وتحديد المقر الدائم لقيادة التحالف واعتماد شعاره. كما أسهم اجتماع

0: اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا لا يستهدف أي طرف. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة، شدد فيدان على أن توقيع اتفاق مكة لحظة تاريخية للمنطقة.
1: هذا التحالف ليس ضد أحد، إنما يهدف ببساطة إلى تأكيد التزامنا المشترك بالأمن والسيادة والازدهار وتعزيز الشعور بالمسؤولية الإقليمية.
0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ الباليستية الروسية. زيلينسكي أشار في مقابلة مع شبكة CNN إلى أن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار الضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، حيث تواجه نقصا حادا وعجزا دفاعيا في اعتراض الصواريخ.
2: This year I'm asking American partners to sell me 5% of missiles what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people life. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
0: أجرت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل جديدة لجثامين ورفات جنود قتلوا في الحرب في منطقة غوميل البيلاروسية. بحسب وسائل إعلام بيلاروسية رسمية، وسلمت روسيا رفات وجثامين 261 جندي أوكراني مقابل تسلم رفات وجثامين 24 جندي روسي، كما تبادل الجانبان أسرى مدنيين، إذ أفرجت أوكرانيا عن 8 مقابل 7 أفرجت عنهم روسيا. قالت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دانييلا غروس إنه منذ تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان قبل 5 سنوات شهدت البلاد فترة من تحسن الوضع الأمني، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود تحديات كبيرة في أفغانستان أبرزها القيود المتزايدة والمفروضة على النساء والفتيات والمخاوف المستمرة بشأن الإرهاب.
3: At the same time, the mission noted that significant challenges, particularly the increasingly damaging restrictions on women and girls and ongoing terrorism concerns, continue to impede Afghanistan's path toward post-conflict recovery and progress towards the internationally affirmed goal of an Afghanistan at peace with itself and its neighbors.
0: إذن في الأخبار العاجلة، مقتل 4 أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان. تقطعت السبل بآلاف المسافرين والسياح في جزيرة صقلية الإيطالية إثر إغلاق وتليين حركة الطيران في مطار كاتانيا وتأجيل وإلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب استمرار ثوران بركان جبل إثنا وقذف كميات كبيرة من الرماد والصخور المتوهجة في ذروة موسم العطلات الصيفية. أفادت شرطة النقل البريطانية بأن قطار تابع لشركة سادن ريلوي يقل 150 راكب خرج عن مساره خارج بلدة ليس السياحية في جنوب إنجلترا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة و9 آخرين بجروح طفيفة بعد أن انقلبت 3 من عربته.

0: في الأخبار العاجلة أيضا، القوات المسلحة في لاتفيا تصدر تحذيرا بتهديد جوي. تبلغ موجة الحر في فرنسا ذروتها مع درجات حرارة تقترب من 40 مئوية في عدد من المناطق وسط تحذيرات من تفاقم الجفاف وارتفاع خطر الحرائق. وفي باريس يبحث السكان والزوار عن الظل والمياه هربا من ساعات الحر الأشد. فادي دهوك معه التفاصيل.
1: هنا على ضفاف قناة

0: سان مارتن في باريس، الماء والظل أصبحا من أكثر الأماكن التي يبحث عنها الناس في يوم كهذا مع وصول موجة الحر التي تضرب فرنسا إلى ذروتها.
1: إنه الصيف والحرارة مرتفعة، القفز من على الجسر يسمح لنا بالانتعاش قليلا، وأيضا نحن هنا مع الأصدقاء نقضي وقتا ممتعا ومنعشا.
2: لقد شاهدنا مقاطع على تيك توك لشبان يسبحون هنا، وقال لي أريد الذهاب والسباحة هناك، ولهذا نحن هنا ونستمتع بعطلتنا.
0: 80 مقاطعة وضعت تحت الإنذار البرتقالي، فيما تقترب درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد من 40 مئوية. وحتى هنا في العاصمة يصبح البقاء في الخارج لساعات طويلة أمرا مرهقا مع اشتداد الحرارة خلال فترة ما بعد الظهر، ما جعل مناطق سياحية مثل هذه خالية من الزوار أحيانا.
3: عندما وصلنا إلى باريس اكتشفنا حرا شديدا ولم يكن هناك الكثير من الظل، هذا صعب جدا.
0: هذا المشهد الهادئ في باريس يخفي وراءه حالة تأهب مستمرة في أنحاء البلاد، فالطقس الحار رفع أيضا خطر اندلاع الحرائق، وفاقم أزمة الجفاف ما دفع السلطات إلى فرض قيود واسعة على استخدام المياه. فادي الدهوك، العربية، باريس.
4: إذن قبل أن نختم نشر نذكر بالخبر العاجل، القوات المسلحة في لاتفيا تصدر تحذيرا من تهديد جوي. نهاية نشر، للقاء.

0: منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
6: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
5: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
6: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
5: هو بسبب الترابي شخصيا؟
6: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
5: كنت تتوقع أن ينقلب؟
7: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الليلة 10:30 على شاشة العربية.
0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة، هل من واقعة؟ نحن لها.
0: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام من بيروت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. موضوعنا في هذه الحلقة الدين والشباب وتحديات العصر. ترى ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟ بالقطع الكل يجمع على أن العصر قد اختلف، الدولة قد اختلفت عن سابق عهدها، شكل الدولة قد اختلف عن سابق عهدها، النظم السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية اختلفت، فكان لهذا الاختلاف تأثير على عقول الشباب. إذا وضعنا بعض القضايا وبعض التحديات التي تواجه الشباب، كيف يكون الرد؟ هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور حسام صباط، الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس. السلام عليكم دكتور حسام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم.
0: بارك الله فيك. يعني في رابط، علاقة تربط بين الدين والشباب والتحديات الراهنة. بداية، يعني ترى هذه العلاقة سهل حلها أم يصعب حلها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. لا شك أن الإسلام أولى الشباب عناية خاصة، فالشباب عماد أي مجتمع، ولا نهضة للشعوب وللأمم إلا من خلال الشباب. الشباب هم المستقبل. حدثنا القرآن الكريم عن الشباب فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم.

0: إبراهيم وأتيناه الحكمة صبية. إذن القرآن الكريم يشير إلى أهمية الشباب وبالذات إلى أهمية إيمان الشباب.
1: ممتاز.
0: هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث سبعة لا يضله سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم شاب نشأ في طاعة الله.
1: نعم.
0: إذن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بمحافظته على فطرة الشباب، بحسن تربية الشباب وتوجيههم الوجهة الحسنة حتى يؤدوا الدورة المطلوبة منهم.
1: جميل. تنشئة الشباب وتربيتهم نشأت في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشباب الآن مع تغير الأحوال والظروف السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية جعلت الشباب يقف بعض المواقف من بعض القضايا الإسلامية، مثلا في قوله تبارك وتعالى، يعني لأن موضوعنا هو الدين والشباب والتحديات، سنأتي بنص من القرآن أو السنة والشباب والتحدي الموجود. الشباب الآن يقرأ قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني درج في الشريعة الإسلامية السمع والطاعة دون نقاش. الشباب الآن مع الانفتاح يقول إن السمع والطاعة بدون تبرير يعتبر ذل ومهانة، فلا بد من سبب ومن حكمة. ماذا تقول في هذا الإشكالية؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحكمة في توجيه الشباب الوجهة الصحيحة وفي تنبيههم إلى بعض الأخطاء التي قد يقعون فيها. أولا بالنسبة للآية الكريمة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه مطلقة، أما طاعة أولياء الأمور فهي مرتبطة بطاعة الله والرسول، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما أن نجرد الطاعة عن الفهم خاصة فيما يتعلق في الشباب المثقف الذي يقرأ كثيرا في هذه الأيام والذي يخوض في ظل العولمة في اتجاهات فكرية متعددة، فلا بد من توعيته. عندما جاء شاب غلبت عليه شهوته واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، يا رسول الله ذن لي بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخه ولم يعنفه ولم يرهبه ويخوفه من النار. النبي عليه الصلاة والسلام
1: مع أنه كان يطلب رخص ليه في النساء، يعني
0: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام استقبله ونظر إليه نظرة حب وحنان، ثم ناقشه من ناحية عقلية. أترضاه لأمه؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر هذا الشاب ودعا له أن يطهر الله قلبه وأن يطهر الله فكره. بالتالي نعم، الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان أبدا.
1: يعني حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية؟ هنالك من الشباب من يرى أن الطاعة قهرا ليست إيمانا بموجب هذه الآية.
0: نحن طاعتنا لله مؤسسة على الحب، نطيع الله بكل ما أمر،
1: ليس فيها قهر أصلا. علاقة الإنسان مع الرب،
0: نحن مسلمون نستسلم لله عز وجل وننقاد له نعم حبا، لكن أيضا مفهوم القهر هنا عندما يعني يؤمن الإنسان بعظمة الخالق فهو برضاه التام سينقاد له.
1: جميل. من التحديات أيضا التي تواجه الشباب، يعني ولا يغيب في شريف علم حضرتك الانفتاح الثقافي والفكر الكبير على العالم كله بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، هذه جعلت منهج الشك الآن وكأنه يعود من جديد، ولكن الشباب الذي يشك في وجود الله عز وجل وله أسئلة يقابل بقهر ويقابل بعنف، مستندين إلى قول تبارك وتعالى أفي الله شك. كيف توجه هذا الشباب في هذا؟
0: لو حصنا شبابنا تحصينا فكريا وعلميا جيدا لما وقعوا في هذا الشك. فالمشكل
1: وهل كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقع في شك؟ يعني رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟
0: نعم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قال معقبا على هذه نحن أولى بالشك من إبراهيم، هل كان سيدنا إبراهيم؟
0: نعم، لكن كثير من
1: لكن ليطمئن قلبي،
0: كثير من المفسرين قالوا إن شك إبراهيم كان شكا ظاهريا من أجل أن يرشد قومه إلى آلية التفكر بالله سبحانه وتعالى.

0: ثم إننا نؤمن نحن في مفهومنا الإيماني أن الإيمان يأتي بعد تفكر وتدبر. وهنا يعني يفضل
1: يعني عذر مقاطعهم قالوا أنه شك سيدنا إبراهيم لإقناع الحج على قومه.
0: نعم.
1: كيف نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، وهذا يعني رفعه أدب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سيدنا إبراهيم؟
0: يعني لا، لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيمانه بالله إيمانا يعني مؤيدا من الله سبحانه وتعالى، وإيمان شبابنا الآن هو إيمان فطري. نعم، ينقص الشباب التوجيه اللازم، ينقص الشباب في هذا العصر أن نزودهم بالأسلحة الفكرية التي تؤهلهم وتمكنهم من مجابهة الأفكار والشبهات الواردة. وهنا أنا أحمل المسؤولية أولا لمناهج التعليم، سواء التعليم الديني في مدارسنا على مستوى العالم العربي، ثم في إعداد الأئمة والخطباء.
1: جميل، يعني أشكر حضرتك على هذه الإجابة، لكن لي يعني تدخل بسيط. لماذا نقول أن سيدنا إبراهيم لم يكن ليشك لحظة، مع أن الله سأله، الله تبارك وتعالى قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لما ننزع جانب الإيمان أو جانب الإسلام أو ننقصه عند الشباب ونقول أنه يحتاج إلى مزيد من التربية الإيمانية؟ لما لا نقول أنه يحتاج إلى اطمئنان قلبه؟
0: الشباب أنواع.
1: أحسنت.
0: منهم من حافظ بحسن تربية أبوي على فطرته التي خلق عليها، فهو شاب مؤمن لا شك،
1: نشأ في طاعة الله.
0: نعم. ومنهم من يعني نزعته الأفكار والشبهات الوافدة شرقا وغربا فضعف تحتها.
1: هل من يخضع قلبه للشهوات والشبهات، يعني مسألة الشك في وجود الله عز وجل، الملحدون كما يطلق عليهم الآن، لماذا لا يحتضنون من قبل المؤسسات الدينية ويناقشوا الحجة بالحجة والرأي بالرأي والدليل بالدليل؟
0: تقصير من المؤسسات، هذا لابد أن نقوم به. نحن ديننا بني على الإقناع، وإن وجدنا من تأثر بشبهة وافدة فالسبيل إلى مكافحة هذه الشبهة في قلبه أو عقله أن نحاوره وأن نناقشه وأن نضع يدنا على صدره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الشاب حتى نخرج هذه الشبهات.
1: الشك في وجود الله مجرم شرعا أم يحتاج إلى مراجعة وتثقيف وتعليم وإخبار؟
0: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن عليه قام دليل العدم، وكل ما عليه جاز العدم عليه قطعا يستحيل القدم. بمعنى أن كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر، وأن الإيمان لا يكون بالتقليد، الإيمان يأتي بعد حسن تفكر وتدبر. شبابنا بحاجة أن نعينهم على حسن التفكر وحسن التدبر وحسن النظر في آيات الله سبحانه وتعالى والقراءة في الكون. والكون هو كتاب الله المنظور، كما أن القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المقروء. هذا بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى مؤسسات علمية وفكرية تجتهد للوصول إلى هذا الهدف.
1: يعني حضرتك تعيب على بعض المؤسسات الدينية المنوط بها الخطاب الديني، لابد أن تعدل من نفسها وتطور وتلتحم أكثر مع الشباب.
0: يعني أنا أدرس في الجامعات منذ سنوات طويلة وأعاني، وكثيرون من زملائي يعانون من ضعف المناهج ومن يعني سوء إعدادنا لمن نخرج، سواء من أئمة أو خطباء أو أساتذة للتعليم الديني في المدارس.
1: أشكر حضرتك على هذه المصارحة والمكشفة. لي سؤال بعد الفاصل نتلقى إجاباته من فضيلتكم. يعني في القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء، هذه الآية الآن أصبحت محل إشكال عند بعض الشباب، يقول إنه قديما المرأة لم تكن تعمل، الآن المرأة تعمل وتشارك وتساهم، فهل لنا أن نعيد النظر في مفهوم القوامة بين نص القرآن الكريم وبين الواقع المعاش الآن؟ ولكن بعد هذا الفصل
0: إن شاء الله.
1: شاهدين الأكارم، فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
1: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصياً؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
7: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
8: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
9: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
10: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
9: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
10: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
9: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
8: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
11: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
8: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.

0: مشاهدينا الأكارم نحييكم مجددا، ومع نجدد التحية للأستاذ الدكتور حسام سباط الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس بلبنان. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور. قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده من التحديات التي تواجه الشباب في هذا العصر من مسائل الدين الإسلامي الحنيف، قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مفهوم القوامة قد يرتبط في أذهان كثير من الفقهاء بمسألة الإنفاق. الآن المرأة تعمل وتنفق في البيت ولها دخل، وربما دخلها وراتبها يزيد على الرجل، أو ربما تنفق عليه، فهل لنا أن نعيد النظر في مفهوم القوامة مرة ثانية؟
1: يعني من نعم الله عز وجل على المرأة أن جعل القوامة للرجل، إن أحسننا فهم هذه القوامة. القوامة هي الرعاية، هي حسن الاهتمام، هي القيام بما تحتاجه المرأة من شؤون لا تستطيع القيام بها.
0: أليست سلطة للرجل على المرأة؟
1: الرجل في بيته ليس جنرال جيش، ليس قائدا عسكريا يأمر وينهى بالمطلق.
0: ألم يقل ربنا وللرجال عليهن درجة؟
1: درجة المحبة والرعاية درجة القوامة، وليست درجة التسلط
0: سلطوية
1: أبدا.
0: يعني الآن ظهر ما يسمى بالفيمينست. الفيمينست يأخذ موقفا محددا من هذه الآية، الانتصار للمرأة، ولما الفقه الإسلامي دائما يميل إلى الجانب الذكوري أو تفضيل الذكور
1: أبدا على الإناث؟ أبدا. أولا النسوية في مجتمعاتنا التي تستورد أفكار النسوية المتطرفة

0: من الغرب، أنا برأيي بحاجة أن تناقش وأن تجلس لنتحاور معها ولنشرح لها أن بعض مفاهيمها المستوردة ليست مفاهيم سوية وفيها أخطاء فادحة في فهم الإسلام وفقه الإسلام. لا شك أن بعض الفتاوى
1: أليس لهن حقوق أقرها الشرع الحكيم في القرآن الكريم؟
0: لها حقوق كثيرة جدا.
1: لما ضاعت بعض حقوقها في الفقه الإسلامي وتم تسليط الرجل أو رفعة الرجل عليها درجة أو درجات؟
0: هذا أقوال غير معتبرة لبعض الفقهاء.
1: يعني نحن بحاجة إلى إعادة قراءة الفقه مرة ثانية؟
0: بعض جزئياته أكيد نعم. الفقه جميل. يتطور، والفقه المستند إلى قطعي الدلالة في القرآن الكريم نؤمن بثبوته
1: يقين.
0: أما ما كان مستندا إلى اجتهاد في بيئة محددة في عصر محدد في مكان محدد فلا شك إنه يتبدل بتبدل الزمان والمكان، وهذا نعم. من المسائل المعروفة.
1: وبالتالي قديما في الفقه كما نقرأ يعني حضرتك يعني يقولون للزوج أن يؤدب زوجه ولو بالضرب كما جاء في قوله تبارك وتعالى واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. الآن الضرب أصبح مجرما بموجب القانون الحديث للدول المدنية الحديثة الآن
0: طبعا، لكن هنا الضرب ليس كما يتصور البعض أن يضربها بالعصا وأن يعنفها أو أن يسيء إليها. الفقهاء تحدثوا عن نوع من الضرب إن وقع وهو آخر الدواء كما يقال، ولكنه كما ذكر بعض الفقهاء بالسواك أو ما أشبه السواك، بالتالي هو أشبه إلى التنبيه منه إلى حقيقة الضرب. لكن لماذا نتحدث عن الضرب ولا نتحدث عن الرعاية والعناية والحب وحسن الاهتمام والقيام بما تحتاجه الزوجة؟ يعني الإمام الغزالي رحمه الله
1: هذا شيء جميل وبديع،
0: رحمه الله تعالى عندما يتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها قال نختصرها بكلمتين اثنتين، الإحسان إليها والصبر عليها. عندما يقول إمام الغزالي الإحسان إليها، الإحسان هنا لفظ جامع لكل أبواب الخير، يعني يحسن إليها مطلقا، يحسن إليها بكل ما يقدر عليه، فإن وجد منها ما يسوءه يصبر ولا يعني يتعرض لها بالأذية. بالتالي هذا فهمنا نحن لأساس العلاقة بين الرجل وزوجته.
1: نعم، يعني القرآن الكريم لما نص على ذلك بين العلاقة بين الزوجين فإمساكم بمعروف أو تسريح بمعروف
0: بإحسان.
1: المعروف والإحسان شرطان لشروط المعيشة الزوجية أو الفراق. لكن يعني أسمع من فضلتك الآن وما قراره الفقهاء بضرب الزوجة للتأديب. الآن المرأة وما يسمى بالفيمينست وهي اتجاه حديث في الدولة أن تحدي من تحديات الشباب يرفض هذا الأمر. السؤال لحضرتك، أليس لنا أن نعيد النظر في مفهوم الضرب في القرآن الكريم ولا نأخذ من وجهة نظر الفقهاء، ولا سيما أن الضرب جاء في القرآن الكريم بمعان مختلفة كثيرة، مثلا فضرب بينهم بسور له باب، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مثلا معناه المشي أو وضع الشيء، فضربت عليهم الذلة والمسكنة ليس معنى الإهانة مثلا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ليس بمعنى الإهانة أو الضرب أو الإذاء حتى، لكن بمعنى ذكر المثل أو قوله. لما لا نقول إن الضرب في الآية بمعنى ترك البيت مثلا وإهمالها؟ هل الآية تحتمل هذا؟
0: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة، وبالتالي نحن إذا أجمع مفسرون على تفسير آية بدلالة معينة لا نملك نحن أن نخالفها.
1: وإن احتملت اللغة ذلك سيدي؟
0: أنا أؤكد أن الضرب المذكور كما ذكره الفقهاء الذين يقولون إن الضرب هو الصفع، هو بضرب أشبه إلى الصفع الرمزي منه إلى الضرب المؤذي.
1: طب وإذا الزوج نشز ماذا تصنع الزوجة؟ تضربه؟
0: في سلطان.
1: لما؟
0: في سلطان.
1: لما هذه التفرقة؟ هو يضربها إن نشزت وهي تشكو للسلطان إن نشز. لما ألم يقر الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟
0: كل واحد حسب قدرته، ونحن نعلم أن المرأة لا تستطيع إن يعني أساء لها زوجها.
1: وإن امرأة خافت من بعلها وإن امرأة
0: خافت
1: من قوله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ قال تضربه؟

0: لا أبدا.
1: يصلح.
0: نعم.
1: طب لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
0: نصلح. من قال لا نصلح؟ يعني لماذا تريد أن
1: لا أنا أتكلم على مبدأ الضرب، على الأخير مبدأ الضرب، يعني إذا الزوجة نشزت تضرب، وإذا الزوج نشز
0: إذا الزوجة نشزت لا تضرب فورا.
1: يقينا في طرق الإصلاح يعني.
0: سلسلة.
1: نعم صحيح.
0: يعني مواقف.
1: أنا أختصر فقط السؤال لوقت البرنامج فقط.
0: إن بلغ الحد إلى أن يعني يستخدم هذه الوسيلة النهائية، فأنا قلت لك هي كما فسرها علماؤنا أشبه بالضرب الرمزي، منه إلى الضرب المؤذي
1: يعني. تمام. يعني في قوله تبارك وتعالى يعني موقف العلماء من مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني سعادتك من الآن من العلوم المنتشرة يعني علم الكوسمولوجي الآن يعني كوسمولوجي يتناول بدء الكون ومراحل الأولى للخلق، ألا يتعارض هذا مع قوله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا؟ موقف الفقهاء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في هذا العصر العلمي، ما تقييم حضرتك؟
0: يعني أولا يقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
1: نعم.
0: إن مهما تطور العلم الحديث لن يبلغ جزءا بسيطا بسيطا من الحقائق الكونية التي جعلها الله عز وجل في الأرض. بالنسبة للإعجاز العلمي، نعم نحن عموما مع بعض المظاهر هذا الإعجاز، وأنا أحب أن أستخدم كلمة الحقائق العلمية الموجودة في القرآن الكريم، نعم نحن مع أن نتبينها أن نتدبرها، لكن بشروط. بشروط أولا
1: يعني بعض العلماء الإسلاميين في العصر الحديث حتى يأخذون موقفا من مسألة كروية الأرض ويرتقون إلى قول
0: تبارك وتعالى. لا عفوا، ليش علماء، من شكك الآن في هذا العصر الحديث بكروية الأرض لا يعد عالما مطلقا،
1: وإن كان له باع كبير في علوم الشريعة
0: لا يعد عالما. نعم.
1: على مسؤولية حضرتك هذا الكلام.
0: نعم. هذا إنكار لبديهيات علمية كونية ومرضية.
1: يا لا، ربنا تكلم في القرآن الكريم والأرض مددناها وجعلنا الأرض بساطة والمد والبسط،
0: بعد ذلك دحاها. الدحية.
1: ما الدحية؟
0: هي ما هو على شاكلة أرضنا
1: على شكل كرة.
0: نحن بالعامية القلة يعني ما هو كروي.
1: نعم. طيب مسألة الانفجار الكبير، يعني نظرية جيمس جينز وجورج جامو في مسألة الانفجار الكبير يؤمن بها كثير من الشباب، ويرد عليهم من قبل علماء إسلاميين بأن هذا دجل ومحض خرافة، لأن الله قال ما أشهدتم خلق السماوات والأرض.
0: الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء.
1: ما هو الإشكال في تفسير الرتق، كيف كان الرتق والفتق؟
0: نحن
1: كيف كان الرتق؟ هم قالوا الانفجار الكبير بالعلم واللغة العربية وبعض العلماء يقولون كانوا مصمتين، ولكن الله فتح فيهم فتحات.
0: العلم لا يخالف القرآن.
1: ما أنا قلت
0: كلما تعمقنا في العلم كلما زدنا إيمانا بالله عز وجل وبالحقائق العلمية الموجودة في القرآن.
1: هل مفهوم الفتق في الآية الكريمة التي تفضلت في أشكالية عند بعض الشباب، مفهوم الفتق هنا أن بعد السماء عن الأرض مثلا بالانفجار الكبير، أو وجود فتحات في السماوات والأرض؟
0: يعني هذا يحتاج أبحاث مستفيضة، لا نستطيع لا الآن ولا في المستقبل القريب أن نجيب إجابة قاطعة عن هذا السؤال، خاصة أن العلم أيضا في مسألة الانفجار الكبير لم يتوصل إلى نتائج نهائية قاطعة. فبالتالي كلما كان العلم دقيقا كلما أيقن أن الحقائق العلمية الموجودة في القرآن الكريم هي أكثر دقة.
1: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار شديد إجابة حضرتك، قال القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم، ماذا ترد عليه؟
0: القرآن الكريم كلام الله. القرآن الكريم ليس كتاب رياضيات، وليس كتاب جيولوجيا، ولا كتاب فيزياء. القرآن الكريم كتاب الله، آياته نؤمن بها، وآياته تتجدد معانيها دون أن تتعارض. كل عصر، كل زمان، كل مكان سيجد في كتاب الله عز وجل معاني جديدة وحقائق علمية لم تكتشف من قبل، ستكتشف في المستقبل
1: إن شاء الله.
0: وسيجد العلماء أن القرآن الكريم لا يوجد فيه حرف واحد ولا معنى واحد يخالفه ما ثبت في العلم، لأن القرآن أصل بالنسبة
1: لا. من التحديات
0: لكن القرآن ليس هو التفسير.

0: يقينا مع يعني مفهوم
1: المفسر يخطئ، أما نعم كلام الله عز وجل فهو منزه عن نعم الخطأ
0: سبحانه وتعالى. من التحديات التي تواجه الشباب مثلا في قوله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، المتبادر إلى الذهن بظاهر اللفظ أن الذي يقرأ القرآن يطمئن. المشاهد الآن في قطاع كبير ليس في الشباب فقط، اكتئاب وأمراض نفسية وعزلة وبارانويا وسكيزوفرينيا، وتذهب إلى عالم دين يقول يعني مثلا ارقيه رقية شرعية، كيف تقول لهذا الآن؟
1: نعم، لكن الرقية لا تنافي أن نذهب إلى الطبيب النفسي.
0: هل تعترفون كعلماء مسلمين بالطب حضرتك؟
1: أكيد.
0: والطب النفسي؟
1: أكيد.
0: أم
1: إن الله أنزل الداء والدواء فتداووا نعم عباد الله ولا تداووا بحرام. نعم. أما ما ورد في القرآن الكريم،
0: يعني الآن الرقية الشرعية أم العلاج النفسي في مصحة نفسية أو مستشفى نفسية مثلا؟
1: كلاهما. لا شك أن الروح بحاجة إلى غذاء من خلال الرقية والتي يرجى أن يبرأ بها الإنسان، لكن هذا لا ينافي أبدا أن نذهب إلى الطبيب سواء كان طبيب جسد أو طبيب نفس.
0: نعم.
1: كلاهما.
0: آخر مرة دائما أسئلة حضرتك، رجعت كثيرا الفقهاء، هل من مطلوب شباب اليوم أن يعيش حبيس آراء الفقهاء في القرن الأول الهجري ونحن في القرن الحادي؟
1: الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، هذا قول الإمام القرافي.
0: شكرا لك دكتور حسين،
1: أهلا وسهلا،
0: نورتنا في هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا.
0: مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسام سباط، الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس بلبنان. حتى ضمن لقاء جديد، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: Stop the war in Ukraine.
1: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
2: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
3: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
2: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
3: كدول الخليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. شنت ميليشيات الحوثي هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق بين مديريتي الخوخة والمخا غربي اليمن بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية. كما كشفت المصادر عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي بمحور البرح شرق المخا. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أنها تراجع حاليا استراتيجيتها النووية بما يشمل الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية بهدف الحفاظ على الردع والاستقرار. وذكرت شبكة NBC نيوز أن وزارة الحرب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تشمل إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في رد على سؤال مذيع شبكة فوكس نيوز بأن إيران تحاول أن تأخذ الاقتصاد العالمي كرهينة وهي ترهب جيرانها، مؤكدا أن الحصار الأمريكي يخنق اقتصادها ويؤدي لتآكل نفوذها في المنطقة.
1: Iran is attempting to hold the world economy hostage and to terrorize their neighbors. But they have a losing strategy. At the end, that will lead to the collapse of this regime in Iran as their economy gets strangled. Their ability to cause difficulties are declining.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية إن بلاده ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران وستمارس مزيجا من عزل الاقتصاد الإيراني وحصارها المستمر في مضيق هرمز، إذ ستستهدف الحسابات البنكية والعملات المشفرة التي تستخدمها إيران بالإضافة إلى منع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. نختم من عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث أفاد مصدر أمني باعتراض 6 طائرات مسيرة وإسقاطها في سماء أربيل. كما أوضح المصدر بأن مسيرات أطلقت من محافظة

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

اللقاء مشاهدينا وحلقة جديدة من خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. حتى ولو حلت أزمة هرمز، دول المنطقة لديها استراتيجية طويلة الأمد لتجاوز أزمة المضيق في المستقبل، فما هي؟ ملف خاص لخارج الصندوق. مصر تؤكد أن اتفاقية مكة تخضع لدراسات معمقة، وتركيا تأمل في انضمام القاهرة للاتفاقية بعد دراسة كل جوانبها. تزامنا مع حراك عراقي لمحاصرة أسلحة الفصائل، وزير الدفاع السعودي يلتقي وفدا أمنيا عراقيا. حماس تعلن مشاركتها ضمن أوسع ائتلاف ممكن في الانتخابات الفلسطينية الأولى منذ 2006. وزير الدفاع الإسرائيلي يثير اليوم من جديد غضب الإدارة الأمريكية بشأن الانسحاب من جنوب لبنان. هناك دائما ما يسمى تفكير خارج الصندوق. يبدو أن دول المنطقة نتيجة أزمة هرمز بدأت تفكر خارج الصندوق. ربما هذه الأفكار هي خارج الصندوق إقليميا أو عربيا، لكنها موجودة عالميا، سواء بالنسبة للولايات المتحدة مثلا أو للصين. سنشرح ماذا يحدث. حتى لو عادت الملاحة إلى مضيق هرمز وفتح غدا، بحثت دول المنطقة على طريقة أخرى جديدة حتى لا تعتمد على المضيق بشكل كبير، حتى لا تواجه الأزمة التي حدثت هذه المرة. لماذا؟ الأرقام ربما تشرح حجم هذا التحول. قبل الحرب كان نحو 20 مليون برميل من الخام يوميا يمر عبر مضيق هرمز. الأسبوع الماضي هبط هذا الرقم إلى ما يقرب من أقل من 4 ملايين برميل.

0: تتخيلون الرقم كبير للغاية. وفقا لشركة كادلر التي تتبع أو تتبع حركة الملاحة، يبدو أن هناك استراتيجية جديدة بدأت دول المنطقة في التفكير فيها، وهي لا تعني استبدال المرور في المضيق بالكامل، ولكن منع تحويله إلى نقطة اختناق لصادرات المنطقة. مثلا السعودية بدأت تفكر في استراتيجية جديدة، عملت على مسارين: خط شرق غرب لنقل الخام إلى ينبع على البحر الأحمر بعيدا عن مضيق هرمز. وخلال الأزمة زادت أرامكو الاعتماد على هذا المسار بشكل كبير، وصدرت منه حوالي 5 ملايين برميل يوميا عبر ينبع، وهذا ما أكد عليه الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين ناصر. نستمع.
1: الحقيقة استفادت الشركة من البنية التشغيلية لتحويل مسارات الإمدادات والاستمرار في تلبية احتياجات العملاء محليا ودوليا. صدرنا حوالي 5 مليون برميل في اليوم من ميناء ينبع، مع تزويد منشآت التكرير في المنطقة الغربية بحوالي 2 مليون برميل في اليوم. ولله الحمد ارتفعت هوامش التكرير هذا الربع بأكثر من 130% تقريبا. ورغم وجود التحديات وانخفاض الكميات المباعة، بلغ صافي دخل الشركة بعد استبعاد بعض البنود غير التشغيلية في الربع الثاني حوالي 125 مليار ريال سعودي.
0: هناك مسار ثاني آخر، وهو نقل جزء من منظومة الأمان إلى خارج المنطقة بالكامل، بمعنى أن الصادرات التي تقوم هذه الدول بتصديرها تكون هناك كميات مثلا من النفط السعودي مخزنة مسبقا بالقرب من الأسواق الكبرى، خصوصا في آسيا، نتحدث عن اليابان، عن كوريا وغيرها من الأماكن التي يمكن أن يخزن فيها هذه الكميات أو تلك الكميات من البترول، بحيث إذا كانت هناك مشكلة كبيرة في هرمز تستطيع السعودية تلبية جزء من الطلب من المخزون الموجود أصلا خارج المنطقة. وبالمناسبة هذه الاستراتيجية تتبعها الصين والولايات المتحدة الأمريكية. نستمع إلى هذه التصريحات التي عكست هذا الأمر.
2: Aramco has storage facilities around the world, especially in Asia, in Korea and Japan, and we're thinking seriously of having larger storage facilities all over the world. If you look at China, for instance, they have storage facilities of about 1.2 billion barrels. The US has almost 800 million barrels.
0: ليست السعودية وحدها، الإمارات أيضا وقعت موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة اتفاقا لتطوير ميناءين بشكل يعزز بوابات التجارة الإماراتية على الساحل الشرقي بعيدا عن هرمز. موانئ أبو ظبي أيضا قامت بتوجيه عمليات الشحن إلى مرافق تقع خارج المضيق، منها مثلا الفجيرة. هناك أيضا في الكويت نفس الشيء، بدأ الاعتماد على فكرة، وهو ما أوضحها بشكل كبير وزير النفط الكويتي حينما قال أن هناك مباحثات مع السعودية ودول عربية أخرى تسمح بوصول نفطها إلى موانئ البحر الأحمر أو خارج مضيق هرمز في محاولة لإيجاد منفذ بديل. العراق أيضا أعاد خطوط التصدير البرية إلى قلب خططه، بمعنى أنه تم العمل على إحياء مشروع خط أنابيب إلى ميناء العقبة في الأردن بطاقة تصل إلى ما يقرب من 1 مليون برميل يوميا. هكذا بدأت تفكر الدول العربية والخليجية لمنع تكرار خطأ أو مشكلة هرمز. ينضم إلينا من الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع. مرحبا بك معنا دكتور عايد. دكتور عايد، ما الذي تعنيه هذه الخطة، وهل يمكن أن تكون من الناحية الفعلية مفيدة فعلا بالنسبة للدول الخليجية، أم أن الاعتماد على هرمز سيظل هو الأساس؟
3: تحياتي لك يا رشا، وتحيات المشاهدين الأعزاء. أنا أعتقد يعني على الأقل أعطي مثال الكويت، بأن منذ فترة طويلة الحقيقة احتاطت لمثل هذا اليوم، وأوجدت تخزين في دول صديقة مثل فيتنام ويمكن كوريا ودول أخرى الحقيقة، بالإضافة إلى أيضا تخزين في المحيطات والبحار، يعني في أساطيل معينة للحفاظ عليها.

وبالتالي يعني على مدى منظور سوف تتغلب يعني هذه الدول بما فيها طبعا الكويت على أي صعوبة في مسألة مضيق هرمز. الآن بعد أن استغلت

0: إغلاق مضيق هرمز هي الحقيقة الكويت والبحرين وقطر، ويمكن أيضا جانب إلى شمال الكويت العراق أيضا متضرر، لأن الحقيقة وضعه يعني تتحكم فيه إيران في مسألة المضيق، وبالتالي العراق يمكن اتجه شمالا إلى جيهان التركي ويمكن إلى طرطوس السوري وإلى العقبة الأردني، يعني في مجالات. قد الكويت أيضا تتفاهم مع العراق على أن يكون لها طريق أيضا بهذا الاتجاه،
1: بس هذه التكلفة للاتجاه إلى هذه الاتجاهات أليست تكلفة إضافية ستكون عبء على موازنات الدول ولا نفس التكلفة؟
0: لا بالتأكيد أنها تكلفة، ولكن الحقيقة يعني أجدى من أن نبقى رهائن للوضع الإيراني وتسلطه وتحكمه في هذا المضيق، وبالتالي هي خطوة اضطرارية قد تبدأ فيها تكلفة، لكن فيما بعد يصبح هناك طريق سالك وسائر. لذلك أنا أعتقد أنه الكويت والبحرين وقطر أيضا خياراتها قد تكون عن طريق السعودية مثلا على نفس الخط إلى ينبع، وقد تكون أيضا بطريق آخر عن طريق الإمارات والفجيرة الذي تسلكه، لأنه هناك دول.
1: لكن هل هناك دراسات معمقة، يعني كما يقول التعبير الاقتصادي، هناك فيزابيليتي ستادي أو دراسات جدوى حقيقية تقول أن هذا سيكون مفيد؟
0: في السابق كان الحقيقة الدراسات تركز على أنه لو حصل شيء لابد مثلا من تأمين النفط في أماكن معينة، واللي ذكرت لك أنها موجودة في دول صديقة،
1: الولايات المتحدة بالمناسبة والصين أيضا يقومون بتخزين
0: والمحيطات.
1: نعم.
0: طبعا الصين هي نفسها محتاطة محتاطة لنفسها الحقيقة، والصين تعرف هي الحقيقة تعول على النفط الإيراني. الآن حتى النفط الإيراني لا يتجه لنفس الاتجاه، أيضا محاصر، يعني إيران تحاصر العالم والعالم يحاصر إيران، يعني الولايات المتحدة تحاصر إيران، وبالتالي الآن الكل يبدأ يفكر في مسألة إلى متى نعتمد على
1: تأثير هذه الخطوة أو الطريقة في التفكير. يمكن أن يكون سريعا أم أنه يمكن قد أن يكون مفيدا في المدى المتوسط والبعيد وليس الآن؟
0: لا هو الحقيقة بدأ مبكرا. أنا أعطيتك مثال في الكويت، بالتأكيد السعودية والإمارات وإلى آخره
1: احتاطوا
0: مثل هذا اليوم. أنا أعتقد احتاطوا. الآن الكل باعتقادي يتجه إلى أن لا يضع كل إمكانياته في مضيق هرمز، لابد من وجود بديل. إن تعدلت الأوضاع وأصبح هرمز في وضع طبيعي لن يعني يكلف كثيرا بأن تعود ولو جزئيا بعض الأمور إليه، وبعضها قد يتجه اتجاه آخر الحقيقة. يعني قد تكون هناك تجارة عبر مضيق هرمز، هذا مضيق دولي.
1: سنتابع
0: وحيوي.
1: كيف ستكون انعكاسات هذه الطريقة في التفكير؟ الكاتب السياسي دكتور عايد المناع من الكويت، تحياتي.
0: حياك الله.
1: عندما وقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك قبل أيام بين السعودية وتركيا وباكستان، أكدت الأطراف الثلاثة أن المجال مفتوح أمام دول إقليمية أخرى للانضمام لهذه الاتفاقية ذات الطابع البحث. لكن كانت هناك حالة من الجدل الشديد وتضارب في الأخبار والأنباء. البعض يقول أن مصر كان من المفترض أيضا أن توقع على هذه الاتفاقية تحديدا، وقيل وبدأت بعض وسائل الإعلام المختلفة المحسوبة على طيارات سياسية مختلفة تشعل حالة من الجدل حول لماذا لم توقع مصر على هذه الاتفاقية مع الدول الثلاث، خاصة وأن الإطار الخاص بهذا التحالف كما قال وزير الخارجية المصري اليوم كان قد بدأ في القاهرة. تتذكرون الاجتماعات التي جمعت الرباعي السعودي المصري التركي الباكستاني. الثاني، وبالتالي حينما تغيبت مصر تحديدا عن التوقيع على هذه الاتفاقية بدأت حالة من الجدل تركت مجالا مفتوحا للجميع للتأويل والتفسيرات المختلفة. هاكان بادن وزير الخارجية التركية كان قد أكد أنه يأمل في أن تنضم مصر سريعا، هذا ما قاله في مؤتمره الصحفي اليوم مع وزير الخارجية المصري، لكن

0: أما أنه كان قد قال في حوار سابق أن مصر ستنضم لاحقا، ولكن هناك بعض الأمور الفنية. نستمع.
1: احنا بنتعامل مع هذه الافكار والمبادرات بما في ذلك المبادره الخاصه بامن البحر الاحمر و بمنتهى الجديه، ولكن كما ذكرت نظرا لوجود اعتبارات قانونيه ودستوريه مختلفه بيتم دراستها بشكل معمق لاتخاذ القرار المطلوب. ولكن مره اخرى احنا في تنسيق كامل بيننا وبين الدول الثلاث الشقيقة والتي نعتز بالتنسيق معها في إطار الرباعية.
2: ونحن أيضا كنا نتحدث في هذه المنطقة في هذه الاتفاقية وعنها مع أعزائنا المصريين، وكنا نطلعهم بالأمور أولا بأولا، وكان مشاورات قائمة في كل هذه الاتفاقية هم على علم بها، ونحن أيضا صرحوا لنا برأيهم الذي نعتز به، وهم الآن يقيمون كما قالوا كل الأبعاد، ونحن إن شاء الله نتمنى أن تكون مصر شريكا رسميا لنا.
0: هذا هو الكلام الرسمي. دعوني أنضم إلينا من القاهرة الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق. مرحبا بك أستاذ عماد، تابعت مقالك الذي كتبته عن هذه المسألة ومسألة انضمام مصر من عدمه إلى اتفاق مكة، ولكن دعني أسألك السؤال الذي أثار جدلا كبيرا، وأنت تعلم أن هناك وسائل إعلام محسوبة على طيار الإخوان المسلمين استغلت المسألة بشكل ما. هل مصر لا تريد الانضمام فعلا حتى لا تحسب على تحالف بعينه أو دول بعينها، أم أنه كما قالت بعض هذه المواقع أن مصر لم يطلب منها وأنها غير مرغوب وجودها أصلا في هذا التحالف؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أستاذ رشا ولكل السادة المشاهدين. لو اعتمدنا أو تابعنا أو رددنا على ما تقوله منصات الإخوان أو منصات كثيرة جدا غريبة الشكل والمضمون فلن ننتهي، وسيكون النقاش عبثيا طوال الوقت. لماذا؟ لأنه كما تعلمين حينما تم التوقيع على هذا الاتفاق في مكة يوم الجمعة، بعد دقائق خرجت هذه الأبواق والأبواب لتقول أن مصر تم استبعادها، أن مصر تم تهميشها، وكانت النبرة شديدة السخرية والتعالي من هذه المنصات، وهدفها الوحيد الإساءة إلى الحكومة المصرية والشعب المصري والعلاقات المصرية السعودية والعلاقات مع تركيا وباكستان. ثم تبين بوضوح اليوم هاكان فيدان وزير الخارجية التركي يقول بوضوح أن مصر كانت موجودة معنا، كانت في النقاش معنا، الأمر تعلمه علما جيدا منذ بدايته. وبالتالي هذا رد طبيعي على كل هذه الأبواق وتفنيد تام لها، أنها يعني فقط تحاول الاصطياد في الماء العكر في كل وقت وفي كل حين. وبالتالي علينا أن نجنب هؤلاء قليلا، لأنه كما تعلمين السوشيال ميديا يعني رغم فوائدها العظيمة لكن لها كوارث ضخمة.
0: طيب خصوصا السؤال، لماذا لم تنضم مصر يا أستاذ عماد؟ لماذا لم تنضم مصر؟ أنا شخصيا كنت أقوم بتغطية الاجتماع الخاص بالرباعية الذي عقد في القاهرة، وكان بحضور السعودية وباكستان وتركيا، وبالطبع مصر كدولة مستضيفة منذ يعني تقريبا عدة أسابيع. كانت المفاجأة عدم وجود مصر، حتى أن بعض المصادر التي كانت تتحدث عن أن هذا الاتفاق سيوقع كانت تضع مصر من ضمن الدول، ثم ظهر المشهد دون مصر، لماذا؟
3: نعم، أولا الاجتماع الرباعي أو المنصة الرباعية أو الإطار الرباعي موجود عقد 5 اجتماعات، أحدهم كان في القاهرة، الاجتماع قبل الأخير، وهذه المنصة يعني التوصيف ربما كان الدقيق لها، حتى توقيع اتفاق مكة كان أنها يعني أكثر من تعاون وأقل قليلا من تحالف، إلى أن تم توقيع الاتفاق الثلاثي في مكة المكرمة يوم الجمعة. في ظني وفي تقديري يعني أنا كتبت ذلك بوضوح قبل 4 أيام في جريدة الشروق المصرية، وقاله بوضوح اليوم الدكتور بدر عبعاطي، مصر عرض عليها هذا الأمر، مصر تبحث هذا الأمر وتناقش. مصر لم توقع حتى الآن، لكنها أيضا لم يقل أحد أنها رفضت الانضمام إلى هذا الاتفاق.
0: ولكن لفت نظري جملة قلتها حضرتك في مقالك، أن مصر تدرس الأمر بعناية في ظل حالة التوتر الشديدة والتهديد.

0: الجديد الذي تشهده المنطقة. هل يفهم من هذا أن مصر لا تريد وفقا لحساباتها الخاصة أن تكون جزءا من هذا الحلف أو غيره؟
1: إطلاقا أنا لست مسؤولا رسميا لأقول ذلك، أنا أحاول الاجتهاد في التحليل، وكلامي في المقال أيضا لم يقل إطلاقا أن مصر رفضت أو مصر قبلت، لكن كنت أحاول أن أحلل ما الذي حدث بالضبط. ومرة أخرى هناك يعني قرار الانضمام إلى تحالف عسكري أستاذ رشا يرتب أمورا محددة، خصوصا أن هناك مكونا عسكريا، فلا بد أن تكون مصر تدرس الأمر بهدوء، حساباته بكل طريقة وأخرى. لكن النقطة الجوهرية الأخرى التي يغفل عنها كثيرين، وربما هي تقدم إجابة حقيقية على سؤال حضرتك، أن مصر وقعت هي والسعودية على الاتفاق معاهدة الدفاع العربي المشترك في سنة 51 في جامعة الدول العربية، وهي اتفاقية ملزمة للبلدين، بمعنى أنه لا قدر الله حينما تتعرض السعودية للتهديد فمصر طبقا لهذه الاتفاقية عليها أن تتقدم وتدافع عن السعودية، والعكس صحيح، السعودية تدافع عن مصر.
0: لكن هذا لم يحدث الحرب الأخيرة مع إيران، تم الاعتداء على السعودية وغيرها من الدول العربية ولم يتم التدخل من جانب مصر وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك. يعني دائما ما ينظر إلى اتفاقية الدفاع المشترك أنها مسألة مجمدة يعني فقط.
1: دعينا بس انه يعني نفند يعني سؤالك، انه في ظني انه غير دقيق، لان مصر اعلنت بوضوح انها يعني نفذت كل ما طلب منها من الاشقاء، وراينا قوات مصريه في بعض دول الخليج، وربما هناك معلومات لا استطيع ان افصح عنها تمت بالفعل في هذا الامر. وبالتالي ظني الشخصي ان الجزء المتعلق بالعلاقه المصريه السعوديه على المستوى الثنائي جيد للغاية في هذا الأمر، وهناك تنسيق كامل. أما النقطة الجوهرية التي تسعينا للحصول على إجابة دقيقة وواضحة عنها، فأكرر القول أن هناك أمور تشريعية، أمور سياسية، أمور لابد أن تحسم أولا حتى يكون هناك.
0: يعني تقصد حضرتك كما قال وزير الخارجية المصري اليوم الدكتور بدر عبد العاطي أنه لابد من يعني حينما يتعلق الأمر بأشياء استراتيجية دفاعية لابد أن تكون هناك وجهات نظر واضحة من قبل البرلمان المصري، هو تحدث عن جوانب تشريعية، يقصد أن البرلمان لابد أن يصوت على هذا الأمر؟
1: بطبيعة الحال نعم، أي اتفاق دفاعي، أي انتشار للقوات المصرية في الخارج هذا أمر طبيعي، حتى لو أقل عدد من الجنود، فما البال حينما يتعلق الأمر بالتزامات عسكرية في إطار اتفاق دفاعي. لابد أن تكون هناك أولا دراسة واضحة كافية وافية لكل الجوانب، ثم الموافقات الدستورية والتشريعية، هذه أمور طبيعية في مثل هذا الأمر. يعني القضية،
0: طيب خليني أسألك سؤال بصراحة، لأن هناك تساؤلات، هناك بعض التساؤلات الكثيرة التي نحاول أنا وحضرتك الآن نفكر خارج الصندوق، بالتأكيد ليس لديك معلومة موثقة وليس لدي معلومة، ولكن نفكر خارج الصندوق. هل رفضت مصر الدخول في اتفاق مكة حتى لا تغضب أحد؟ يعني ما تزعلش حد بالمصري؟
1: إطلاقا. في ظني وليس في معلوماتي أن الأمر غير صحيح. مصر حينما تنضم إلى اتفاق يا أستاذ رشا، سواء تنضم أو لا تنضم، يعني لا يكون الهدف هي أن تغضب طرف أو ترضي طرف، هي تنضم أو لا تنضم بناء على مصالحها الوطنية، مصالحها القومية، رؤيتها الشاملة للأمر، وبالتالي الأمر يتجاوز ذلك.
0: يعني مصر كما قال وزير الخارجية بتدرس هذا الأمر الآن. لكن دعني أسأل سؤال صريح آخر، نعم. سمع من قبل محللين يقومون بالاجتهاد أيضا في تحليل هذا الأمر، أن مشكلة مصر أنهم صعب لمصر بتاريخها أن تكون تحت مظلة لا تقودها هي شخصيا.
1: ظني أيضا أن هذا أمر غير دقيق. القضية بالنسبة لمصر ليست الشعارات واللافتات، والدليل أنها طرحت أكثر من مرة قبل ذلك أفكار متنوعة لقوة دفاع عربية مشتركة، كان الهدف الجوهري هو أن يكون هناك أمن عربي حقيقي. الذي يشغل مصر حسب ما أفهم هو الأمن القومي العربي مفهومه الواسع، أن تكون هناك مظلة عربية، لا مانع بطبيعة الحال من التعاون مع قوى إقليمية، والدليل أنها نسقت في إطار الآلية الرباعية.
0: نعم.
1: وبالتالي أظن كل ما سبق هو اجتهادات وليست معلومات.
0: نعم، شكرا لك أستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق من القاهرة، تحياتي.

0: خبر استوقف الكثيرون اليوم، وهو تطور لافت للغاية أعلنته حركة حماس عبر عضو المكتب السياسي للحركة دكتور حسام بدران، الذي أعلن المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة المقررة في 28 من نوفمبر ضمن ما وصفه ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. هذا المجلس التشريعي بالمناسبة هو للعلم البرلمان الذي تأسس بموجب اتفاقية أوسلو. حماس وصفت الانتخابات الآن بأنها فرصة تاريخية لإجراء تغيير في الحالة الفلسطينية وإنهاء حالة التفرد في القرار الوطني المستمرة منذ عقدين. هذا البيان يحمل إشارات سياسية بالمناسبة لأطراف بعينها على ما يبدو. أهمية هذه الانتخابات التشريعية الفلسطينية هي أن آخر انتخابات أجريت كما نعلم في 2006، وقتها فازت حماس بأغلبية المقاعد وترشحت بقائمة محسوبة على الحركة وليس ضمن ائتلاف أوسع كما هو المطروح الآن. وكانت انتخابات 2006 قد شكلت مفاجأة سياسية كبيرة ربما أدت لاحقا إلى خلافات ما بين فتح وما بين حماس، انتهت للأسف الشديد طبعا باستقلالية غزة عن الضفة الغربية. لكن اللافت للنظر هو سؤال كبير، لماذا قررت الحركة في هذا التوقيت الدخول إلى هذه الانتخابات؟ دعونا نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيفنا الذي ينضم إلينا، السيد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس. مرحبا بك سيد حسام معنا. أريد إجابة منك على سؤال رئيسي مطروح الآن، لماذا قررت حماس الدخول إلى الانتخابات في وقت قالت فيه إنها في وقت سابق أنها لا تريد السلطة ولا تريد إدارة قطاع غزة ولا تريد المشاركة في العمل السياسي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، المشاركة في الانتخابات هي الوضع الطبيعي لحركة حماس، والسؤال الذي كان يمكن أن يطرح فيه ما لو أن حماس رفضت المشاركة، لماذا ترفض حماس؟ لأننا نؤمن أنه المشاركة في العملية الانتخابية في الساحة الفلسطينية هي حق لكل الفلسطينيين ولكل المكونات، وحماس مكون أساسي وفاعل يعني مركزي في الساحة الفلسطينية، فلذلك من الوضع الطبيعي أن تشارك. لكن ما ظنه البعض حينما تحدثنا عن الموضوع المتعلق بقطاع غزة والتفاوض لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة، قلنا أنه إحنا سنترك الحكم في قطاع غزة وإدارة شؤون الناس من الناحية الرسمية هناك، وهذا أمر عبرنا عنه منذ بداية حرب الإبادة يعني منذ أواخر العام 23، ووصلنا به إلى ما وصلنا وما زلنا متمسكين بهذا الموقف. المشاركة في المجلس التشريعي لا يعني بالضرورة استلام الحكم لا في غزة ولا في الضفة، ولذلك نحن تحدثنا عن
0: يعني المجلس التشريعي اللي هو البرلمان هو قلب العمل السياسي يا سيد حسام، قلب العمل السياسي، يعني حتى هو ربما يتمخض عنه مسألة إدارة قطاع غزة أو لا أو عدم الإدارة، ولكن تتحدث عن مشاركة سياسية في أعلى مستوياتها.
1: نعم هذا صحيح، لكن هناك فرق بين أن تكون في المجلس التشريعي الذي يشرع والذي يراقب الأداء للسلطة وبين أن تكون في الحكومة، ومن المبكر الحديث عن نتائج مثل هذه الانتخابات. لكن أيضا الطرح الذي نتبناه في هذه المرحلة وهو المشاركة ضمن أوسع تكتل وطني ممكن، هذا يجعل أنه لا يمكن لحركة أيا كانت لا حماس ولا غيرها أن تشكل أغلبية كبرى في المجلس التشريعي، وبالتالي موضوع الحكم وموضوع تشكيل الحكومة بعد ذلك هذا أمر يعني سابق.
0: يعني فهمت من تصريحات حضرتك حينما تقول حتى لا يتم التفرد بالقرار الفلسطيني من قبل فصيل واحد، تقصد من؟ يعني من يفهم هذا؟ يفهم أن هذه رسالة سياسية؟ ممكن أكون أنا لا أفهم يعني بشكل دقيق، ولكن يبدو أنها المقصود بها فتح
1: الساحة الفلسطينية. هذا الأمر واضح، إحنا نتحدث منذ آخر انتخابات في العام 2006 وبعد الانقلاب على نتائج الانتخابات في حينه، أصبح النظام السياسي الفلسطيني سواء من خلال تشكيل الحكومة أو إلغاء المجلس التشريعي أو حتى تعطيل مؤسسات منظمة التحرير يدار من قبل يعني مجموعة تسيطر على مقاليد الحكم والقرار السياسي الفلسطيني بعيدا عن التوافق وبعيدا عن الشرعية الانتخابية. لذلك نحن نتحدث عن إعطاء هذا الحق للشعب الفلسطيني واللي هو حق أصيل وحق حصري للشعب.
0: ولكن سيقول لك أحد يا سيد حسام أنكم حينما انتخبتم ونجحتم في غزة انقلبتم على السلطة وقمتم بالانفراد بقطاع غزة وفصلتوا غزة عن الضفة الغربية.
1: يعني نحن لا نريد أن نعود بالتاريخ كثيرا، لكن يعني هو لا يمكن لأحد أن ينقلب على نفسه بعد أن فاز بالانتخابات، يعني هذه يعني حالة غير موجودة في العالم. نحن الذين فزنا في الانتخابات في 2006 بأغلبية كبيرة.

0: واضحة، وكان من الوضع الطبيعي أن ندير الحكم في قطاع غزة وفي الضفة، ولكن حدثت في حين خلافات كثيرة لسنا الآن معنيين بالعودة إليها ولا بنبش الماضي، لكن كما قلت إحنا اليوم نتوجه إلى هذه الانتخابات بعقول مفتوحة وبصدور أيضا مفتوحة لكي نشكل أكبر تكتل وطني ممكن لخوض هذه الانتخابات.
1: هل تعتقدون أنكم يمكن أن تجدوا دعما جماهيريا وشعبيا وانتخابيا في هذه الانتخابات بعد 7 أكتوبر؟ نتائج 7 أكتوبر تقول العديد من المؤشرات أنها يعني لا أقول يعني قضت على حماس، ولكن قضت بشكل كبير على شعبية حماس، هكذا يقال.
0: يعني لو كنا نخاف من هذا الأمر لما شاركنا في الانتخابات أو لما وافقنا على النزول إلى هذه الانتخابات. إحنا نقول بشكل واضح لنترك شعبنا الفلسطيني يختار من يشاء لقيادته ومن يشاء لتمثيله في المجلس التشريعي، ونحن كنا وما زلنا وسنبقى قابلين وراضين ومطمئنين لخيار الشعب الفلسطيني اللي هو شعب فيه العديد من يعني وسائل الوعي والإدراك والتجربة، وما يقوله بعض الناس هنا وهناك ليس بالضرورة أن يعبر عن مزاج وحقيقة وموقف الشعب الفلسطيني.
1: يعني هل تتوقع أن تحصلون على نفس النتائج التي حصلتم عليها مثلا في 2006 في غزة في ظل هذه الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع، أم أنكم تعولون على الضفة الغربية مثلا، أم على ماذا؟ يعني حينما تقرر أن تدخل انتخابات لابد أن تكون لديك ضمانات بأنك يمكن أن تجد أرضية شعبية تذهب إلى صناديق الاقتراع وتصوت لك.
0: احنا رغم كل ما ذكرتي احنا مطمئنين تمام الاطمئنان الى خيارات شعبنا الفلسطيني، ولا نفرق بين شعبنا في غزه ولا بالضفه الغربيه. احنا ذاهبين لهذه الانتخابات كما قلت، وليس بالضروره ان تعاد النتائج في 2006 لانه حتى القوانين تغيرت بالمناسبه. هناك العديد من قوانين الانتخابات والنظام الانتخابي تغير، مما لا يتيح لاي فصيل تقريبا ان يصبح اغلبيه كبرى كما كان في 2006. احنا نسعى لان تكون هناك اغلبيه وطنية في المجلس التشريعي، ليس بالضرورة أن تكون كلها حماس، لكنها تؤمن بأنه يعني شعبنا من حقه أن يقاوم الاحتلال، لكن أيضا على المستوى الداخلي نحن نريد إدارة جماعية تشاركية رقابة حقيقية على أداء السلطة، وبالتالي أداء يعني يخفف الوطأ عن أهلنا وشعبنا سواء في غزة أو في الضفة الغربية.
1: بتعولوا على إيه؟ يعني أنتم بتقولوا أنكم ستدخلون في إطار ائتلاف وطني أكبر، من هي الفصائل التي تدعمكم في دخول هذه الانتخابات؟ لأن هناك إشاعات كثيرة عن تربيطات تتم ما بين حماس وما بين طيار دحلان الذي انفصل عن فتح.
0: يعني هذه الانتخابات في النهاية لن تكون انتخابات سرية، والقوائم حين يتم الإعلان عنها ستكون واضحة ومكشوفة لكل جماهير شعبنا الفلسطيني. نحن منذ حوالي شهر بدأنا الحوارات والاتصالات واللقاءات مع مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، بدءا بإخواننا في الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، المبادرة، تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والعديد من الشخصيات الوطنية المستقلة، لأننا من حيث المبدأ مستعدين لأن نكون ضمن تكتل يضم كل هذا الطيف. لكن طبعا بالتأكيد حتى الآن نحن لم نصل إلى تركيبة أو تشكيلة نهائية لمثل هذه القائمة، هذا يحتاج إلى مزيد من الحوارات والنقاشات واللي هي مستمرة على مدار الأيام ومدار الأسابيع القليلة الماضية، وسوف تستمر أيضا خلال المرحلة القادمة.
1: هل كانت نصيحة الفصائل الفلسطينية المختلفة سواء التي ذكرتها أو التي لم تذكرها، كانت نصيحتها لكم ادخلوا الانتخابات؟ ادخلوا.
0: هو من يوم أن أعلننا عن قرارنا بالمشاركة أو حتى قبل ذلك، لأنه الفصائل كانت تعلم هذا الموقف، نعم نحن وجدنا موقفا مرحبا وداعما ومقدرا من كل الفصائل ومن كل الشخصيات التي تواصلنا معها، وهم يدركون تماما أن وجود حركة حماس في الحالة السياسية الفلسطينية هو أمر بالغ الأهمية، وعلى العكس حتى في الحوارات الثنائية والجماعية التي تمت بيننا وبينهم هناك أجواء إيجابية وطيبة، لكن كما قلت الوصول إلى التشكيلة النهائية تحتاج إلى مزيد من الحوارات، لكننا لم نسمع من أي طرف فلسطيني لا اعتراض ولا احتجاج على قرار الحركة بالمشاركة.
1: هل تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك دعما عربيا أو إقليميا أو دوليا لخطوة هكذا، أم أن نتائج 7 أكتوبر ستظل تلاحق حماس؟
0: يعني نحن نؤمن أن هذا هو خيار شعبنا الفلسطيني وهو حقه. صحيح أن هناك الكثير من التدخلات الإقليمية والدولية في الحالة الفلسطينية.

0: لكن حين نصل إلى الانتخابات نحن لا نعتقد أن من حق أي طرف أن يفرض شروطه أو يفرض مطالبه أو مصالحه على شعبنا الفلسطيني. بالمناسبة حتى الدعوة لهذه الانتخابات اللي هي كانت دعوة بقرار يعني من الرئيس أبو مازن، يعني مش كثير أيضا تلقى دعما لا إقليميا ولا دوليا. بالمناسبة الانتخابات كانتخابات، يعني على اعتبار أن هناك ربما أولويات لدى شعبنا الفلسطيني، بعض الأطراف لها مصالحها المختلفة المتعارضة مع مثل هذه النتائج. إحنا قناعتنا أن شعبنا الفلسطيني من حقه وهو قادر وهو ليس قاصر أن يختار من يشاء من يمثله سواء في المجلس التشريعي أو في قيادة النظام السياسي للوطن الفلسطيني، وعلى العالم بعد ذلك أن يتعامل مع هذه النتائج كما يريدها شعبنا الفلسطيني.
1: طيب خليني أسألك سؤال صريح، في الفترة اللي فاتت كانت هناك اتصالات ما بين الحركة وما بين إدارة الرئيس ترامب، هل تحدثتم في هذا الأمر؟ هل طرحت أفكار عن دمجكم بالمعنى السياسي أن تكونوا موجودين؟ لأن هناك رفض كبير كان دائما نتيجة 7 أكتوبر وتداعياتها من الوجود الخاص بحماس في أي جملة سياسية يمكن أن توضع. هل تغير؟
0: يعني في الحقيقة نحن
1: هل تغير هذه؟ يعني أنت أساسا مسؤول العلاقات الخارجية ولديك تواصل دائم وأنت عضو بارز بالمناسبة ولديك خبرة كبيرة. أنا أريد أن أفهم منك الموقف الدولي. طالما أقدمتم على خطوة هكذا لابد أن هناك أمور خارج الكواليس لن تقولها لي صراحة، ولكن اديني إشارات على الأقل.
0: لا لا، بشكل واضح ومن حق شعبنا أن يعرف حتى يعني ما يجري في الكواليس في القضايا السياسية. نحن لا نحتاج إذنا من أحد ولا موافقة من أحد حتى نشارك في الانتخابات التشريعية أو انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. الإشكالية التي تحدث عنها اليوم بعض الدول الغربية وحتى الولايات المتحدة بعد طوفان الأقصى متعلقة بالحكم، وإحنا بادرنا كما قلت بالتخلي عن الحكم في قطاع غزة بقرار منا قبل أن يطلب منا أحد ذلك، وعرضنا حتى في فترات متقدمة من بداية الحرب على السلطة الفلسطينية أن الحكومة نفسها في رام الله تدير الشؤون في قطاع غزة، لكن يعني لم يتم هذا الأمر. وبالتالي إحنا اليوم نحكي عن انتخابات ونحكي عن مشاركة في العمل السياسي، وليس بالضرورة أن يعني يرافقه أو يتبعه مشاركة مباشرة في الحكم، هذا أمر آخر يعني نتركه لوقته.
1: إحنا سيد حسام لن نخرج من أنت فاهم سياسة كويس أوي يا سيد حسام
0: من العمل السياسي الفلسطيني.
1: طيب أبو عماد أنت فاهم سياسة كويس جدا، لما تتواجد في المجلس التشريعي كحركة أنت في قلب العملية السياسية في قلب الحكم.
0: صحيح.
1: المجلس التشريعي ده هينتج عنه إيه؟
0: لا لا في فرق، احنا في قلب النظام السياسي وهذا شيء احنا هذا حقنا وحق شعبنا ان يختار من يشاء، لكن موضوع الحكم
1: يبقى ازاي حماس مش عايزه سلطه ومش عايزه حكم وهي داخله انتخابات تشريعيه يعني تستقل؟
0: لا لا، هو كمان احنا معلش احنا كمان حاضر في اذهاننا تجربه الفوز في 2006 واللي كانت الظروف الاقليميه والدوليه افضل بكثير مما هي عليه الان. احنا معنيين بان نمثل شعبنا الفلسطيني في مثل هذه المجالس التشريعيه المنتخبه، حين نصل الى موضوع الحكم بلا شك انها ستكون مراعاه من طرفنا لكل الاجواء الاقليميه والدوليه بحيث انه يعني لا تكون اي نتيجه تسبب ضرر او تعطيل مصالح لشعبنا الفلسطيني. هذا بالنسبه لنا سابق لاوانه، لكن على الاقل في ذهننا.
1: طب يعني 2006 كانت قبل 7 أكتوبر، وقتها المجتمع الدولي اساسا لم يعترف بحركه حماس، سيعترف بها بعد 7 أكتوبر؟
0: لا، هو اولا هذا المجتمع الدولي او الاوروبي بالاحرى والامريكي، لانه مش مجتمع دولي، هو مجتمع ظالم وهو يتنكر حتى يعني ما يسمى بالديمقراطيه والحريات لديه، وتلك مرحله نحن لا نريد العوده اليها. ولذلك انا قلت ان قرارنا بالمشاركه ضمن تكتل وطني واسع هذا يجعل حماس جزء من هذا التكتل، وبالتالي امكانيه يعني التعامل مع مثل هذه التكتلات لاحقا اقليميا ودوليا تصبح الفرص أكبر دون أن تكون حماس، أو ليس شرطا أن تكون حماسية في المقدمة أو الأغلبية أو حتى في الحكومة. هذا أمر أيضا كما قلت سابق الأوان، لكن إحنا نستفيد من التجربة ونتعلم على قاعدة البحث عن مصالح الشعب الفلسطيني حيثما كان.
1: طيب تحملني في هذا السؤال، هيتقال لحضرتك دائما ما تقول حماس أنها لا تريد الحكم ولا تريد السلطة ولا تريد العمل السياسي، ثم تقول هذا الكلام وحينما تنجح تسيطر، والدليل أنها حينما نجحت في انتخاب 2006 سيطرت على القطاع. كانت هناك تاريخ أنت قلت لا نريد أن نعود إليه، ولكن في 2006 تحديدا لم تجرى بعدها أي انتخابات، لم توافق حماس على إجراء أي انتخابات بعدها، هكذا يقال.
0: هذه المعلومة غير صحيحة، لأن الذي يدعو للانتخابات هو الرئيس أبو مازن بموجب القانون. نحن دعونا منذ تلك السنوات إلى إجراء انتخابات جديدة والعودة إلى الشعب الفلسطيني، وللأسف كان يتم التهرب من قبل السلطة.

0: أنا أحيلك لآخر تجربة في العام 2021 حينما كنا على أبواب الذهاب إلى الانتخابات، ثم قام الرئيس أبو مازن بإلغاء هذه الانتخابات يعني بحجج مختلفة. نحن لم ننسحب من أي انتخابات ولم نعترض ولم يعني نرفض أي انتخابات سواء كانت تشريعية أو حتى.
1: طب ماذا عن الانتخابات الرئاسية؟ ماذا عن الانتخابات الرئاسية أستاذ حسام؟ الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني.
0: شوفي، أولا من حيث التجربة التاريخية، الانتخابات الرئاسية في 2005 كانت سبقت الانتخابات التشريعية في 2006، فذلك من الوضع الطبيعي أن تسبقها أو على الأقل أن تكون بالتزامن معها. بمعنى إذا كانت الشرعيات قد تضررت بعد مرور 20 أو 21 عام، فالوضع الطبيعي أنه يتم الرجوع إلى الشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه في المجلس التشريعي، لكن أيضا للانتخابات الرئاسية. أما موضوع المجلس الوطني وهو موضوع بالغ الأهمية بالنسبة للفلسطينيين، خاصة الشتات اللي هو حوالي نصف الشعب الفلسطيني يعيش في الشتات، إحنا نرفض، ومعنا بالمناسبة طيف واسع من الفلسطينيين والفصائل، نرفض فكرة التعيين. ليس من حق أحد أن يعين ممثلي الشعب الفلسطيني في الخارج، ومحاولة الذهاب إلى ما يسمى مجمعات انتخابية تتم بلورتها وكلوستها في بعض الفصائل هنا وهناك دون الرجوع إلى الكل الفلسطيني هي.
1: من يفعل ذلك يا أستاذ حسين؟ من يفعل ذلك الآن؟
0: اختيار قيادته ومرشحيه في المجلس الوطني.
1: من يفعل ذلك الآن؟
0: أوكي. الآن هي من يستلم أو من يدير الأمر في منظمة التحرير، هذا ليس سرا يعني. بدأت في ساحات كثيرة، يعني آخرها في لبنان كانت واضحة على سبيل المثال، وحتى في دول أخرى بدأوا بتعيين أسماء ولا مراجعة أسماء أو محاولة الاتفاق على أسماء دون أي حوار، دون أي تشاور، لا مع الفصائل الفلسطينية الوازنة ولا حتى مع المكونات الشعبية والجماهيرية والنخبوية في المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيين.
1: شكرا لك السيد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، شكرا على هذه المقابلة الخاصة لخارج الصندوق. بعد ملاحقة المسيرات وضبط المخازن الخاصة بها، تقوم حكومة الزايدي بالتوجه إلى معاقل الفصائل نفسها. هناك خطة عراقية واضحة من قبل الرئيس الزايدي رئيس الحكومة لتطويق بعض المناطق الحساسة للغاية، جرف الصخر، جرف النداف، هذه المناطق التي تقع جنوب العاصمة هي المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة خاصة حزب الله والنجباء وغيرها، وهي التي يتم وصول الإمداد عبرها، وهي التي تشمل العديد من المعاقل التي تتعلق بتخزين السلاح ووجود الأسلحة والتدريب وما إلى ذلك. إذا ما أقدم الزايدي على تنفيذ خطته التي يفكر فيها، فهذا يعني أنه عاجلا أم آجلا سيدخل إلى هذه المنطقة الحساسة للغاية، وهي كما تؤكد العديد من المصادر تكشف عن توجه حكومي لتطويق هذه المواقع الرئيسية للفصائل المسلحة تمهيدا لتفكيك نفوذها وسلاحها. وهنا سيكون الاختبار الصعب في موقعين في جنوب بغداد كما ذكرت لحضراتكم، جرف الصخر معقل كتائب حزب الله، جرف النداف معقل حركة النجباء. وبالمناسبة كان هناك بعض البيانات الجديدة من النجباء كما تبان أو حركة النجباء أنهم لن يسلموا سلاحهم وأنهم على موقفهم، بل أن كان هناك بيان مثير أيضا كان منذ قليل لإحدى الفصائل وصفت فيه خطة الزايدي لنسع السلاح بأنها تماشي مع الأهداف الأمريكية وأن الزايدي ربما ذهب بعيدا. لكن على صعيد الخطة موجود وهناك تحركات بالنسبة لرئيس الحكومة وهناك اختبار صعب أمامه. لكن على الصعيد العربي كان هناك لقاء مهم التقى فيه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول عبد الأمير الشمري الذي قام بزيارة للرياض على رأس وفد أمني. كل الصور التي نشرت حول هذا الأمر ربما حملت عنوان رئيسي أن هناك رسالة ما تريد أن تقولها العراق للجانب السعودي، أننا حريصين على العلاقة مع السعودية، أننا سنقدم كل ما يمكن تقديمه لدعم أمن دول الخليج، لأن دول الخليج بصراحة شديدة استهدفت من مسيرات. تقول دول الخليج بشكل واضح أنها قدمت أدلة ومنها السعودية قدمت أدلة للعراق على أن الفصائل المسلحة متورطة في هذا الأرض. الرسائل التي

0: عنها وزير الدفاع السعودي اليوم كانت واضحة، العراق سيبقى جارا عزيزا تربطه بالسعودية سواء كحكومة أو كشعب، روابط أخوة وتضامن قوية للغاية، والمملكة تقف دوما مع العراق ودعم أمنه واستقراره، لكن بالتأكيد لن يكون هناك أي سماح بفكرة الاعتداء على أمن دول الخليج. نذهب إلى جنوب لبنان. تتسع المسافة بشكل كبير بين ما يفترض أن يتم من انسحاب تدريجي إسرائيلي وبين ما تتحدث عنه إسرائيل من أنه لا انسحاب ولا وجود أي جدول زمني لفكرة الانسحاب. كانت هناك تصريحات أقل ما توصف بها أنها شديدة الاستفزازية لوزير الدفاع الإسرائيلي، وهي لم تكن استفزازية للبنان أو غيره، ولكن كانت مستفزة للغاية أيضا بالنسبة لواشنطن نفسها. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يقول إن الوجود العسكري الإسرائيلي بجنوب لبنان وكذلك في غزة وسوريا سيستمر إلى أجل غير مسمى. هذا تعبير مستفز للغاية. الرد الأمريكي جاء واضحا في تصريح لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن الوجود العسكري الإسرائيلي لن يكون دائما في جنوب لبنان، لكن ستكون هناك التزامات يجب العمل عليها ضمن الإطار الذي تم الاتفاق عليه، وأن هذا سيكون مصاحبا لفكرة نزع سلاح حزب الله. لكن السلوك الإسرائيلي والتصريحات السياسية العنيفة تنسف الكثير من هذه التوجهات الأمريكية. انضم لنا من بيروت وزير الإعلام اللبناني الدكتور بول مرقص. مرحبا بك معنا معالي الوزير، وشكرا لوجودك معنا في خارج الصندوق. بداية، بالتأكيد تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي محبط للغاية، ويؤكد أنه هناك علامات استفهام كبرى حول الآمال التي تعلقها لبنان كحكومة ورئاسة على نجاح مسار التفاوض في دفع إسرائيل إلى الانسحاب. كيف تقيمون هذه التصريحات؟
1: مساء الخير رشا، لك وللمشاهدين الكرام. بالفعل هذا الأمر طرح اليوم على طاولة مجلس وزراء، إذ أن دولة رئيس مجلس وزراء الدكتور نواف سلام قد باشر استهل الجلسة بالإشارة إلى هذا الحديث الإسرائيلي على لسان وزير الحرب كاتس، وقد اعتبر دولة الرئيس أن أبلغ رد جاءه من الإدارة الأمريكية التي أحسنت عندما اعترضت على هذا التصريح. وقد أشرت بالفعل في التقرير إلى ما ذهبت إليه الإدارة الأمريكية من إدانة لهذا التصريح، بالفعل لأن هذا الكلام يعارض الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فضلا عن كونه طبعا ولا حاجة للقول أنه مخالف لمبادئ القانون الدولي، وهو يطيح بمبادئ السيادة الوطنية والاستقلال والحدود المعترف بها دوليا، ويكرس الاحتلال مع ما يرافق هذا الاحتلال من اعتداءات إسرائيلية مستمرة. وهنا إذا سمحت لي أستاذ رشا أن أضيف إلى ما تقدم، وأعود وأستعير ما قاله دولة الرئيس بأن الاعتداءات الإسرائيلية تتركز خصوصا وتحديدا راهنا على جرف المدن بحجة ضرب أو تلغيم أو تفجير الأنفاق، وبالتالي فإن هذه الحجج لا تستقيم، لا بل أنها، وأيضا أستند إلى كلام دولة الرئيس في مجلس وزراء اللبناني اليوم، فإن هذه الادعاءات تتناقض مع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 ومع مبادئ القانون الدولي عموما.
0: حضرتك طبعا معالي الوزير تعلم تماما
1: القرى
0: نعم بأسنى. تعلم تماما أن إسرائيل

0: تضرب بعرض الحائط كل القانون الدولي أو الاتفاقيات الدولية أو الأعراف الدولية. سيسألك سائل، طب إذا كان هذا موقف إسرائيل فلماذا التفاوض معه؟ على ماذا؟ إذا كانت هذه هي المبادئ التي تفكر فيها إسرائيل، هل التفاوض هو مضيعة للوقت أم أن لبنان كدولة تعول على الدور الأمريكي الذي يمكن أن يضغط على إسرائيل؟
1: بالفعل هنا قد أشار فخامة رئيس الجمهورية أكثر من مرة إلى خطورة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، لكن أيضا في الوقت عينه المبادرة الرئاسية التفاوضية قد أثمرت من حيث بناء خط تفاوضي واضح سيادي للدولة اللبنانية بصرف النظر عن مدى النتائج المحققة، إلا أنها هذه المبادرة وهذا الخط التفاوضي أعاد للبنان حضوره الدولي، وقد عزز من ذلك زيارة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون إلى الرئيس الأمريكي بعد نحو 20 سنة من آخر زيارة رئاسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة أسفرت عن نتائج هي قيد العمل والتحقيق، لكن أيضا صاحبها تفهم أمريكي كما أسلفت بالنسبة للموقف اللبناني. الموقف اللبناني الرسمي للمرة الأولى لم يعد مأزوما، قد قام لبنان بخطوات سيادية مع الحفاظ على المطالب الأساسية.
0: بالعكس يعني قد يحسب للبنان الآن، عفوا معالي الوزير المقاطعة، سيحسب للبنان الآن كدولة أنها أمام المجتمع الدولي كله هي من وافقت على مسار التفاوض، هي من التزمت بمسار التفاوض، وهناك طرف هو الذي يدمر هذا المسار وهي إسرائيل.
1: بالفعل رشا أحسنتي، لأنه بالفعل إن الموقف اللبناني كما قلت لم يعد مأزوما، يعني الموقف اللبناني واضح، الموقف اللبناني سيادي، الموقف اللبناني تتجلى فيه مظاهر الدولة، وبالتالي أن تحقيق النتائج هي عملية تراكمية.
0: لكن ألا يمكن أن يستغل حزب الله هذه التصريحات لإحراج الحكومة والدولة بأن إسرائيل لن تلتزم؟ إذن لماذا تطالبون بنزع سلاحنا وهي لن تلتزم بالانسحاب؟
1: هنا أود أن أستكمل الفكرة وربما هي تجيب على هذه التساؤلات، أن الأهداف الوطنية التي رسمها فخامة الرئيس ومضت بها الحكومة اللبنانية هي أهداف لا يختلف عليها اثنان في لبنان. أولها، وهنا التركيز يكمن في وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا هذا الجرف للمدن والقرى، والانسحاب الإسرائيلي وصولا إلى الحدود وتحرير الأسرى.
0: يعني كان لديك يوم طويل مع الوزير فأعطتنا وقت قصير، لكن حوارات قادمة معك إن شاء الله نسعد بها. شكرا لك دكتور بول مرقص وزير الإعلام اللبناني، إلى اللقاء.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وبقول القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. شنت ميليشيات الحوثي هجمات بالطائرات المسيره استهدفت عده مناطق بين مديريتي الخوخه والمخا غربي اليمن بحسب ما افادت مصادر عسكريه يمنيه. كما كشفت المصادر عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكوميه وميليشيات الحوثي بمحور البرح شرق المخا. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أنها تراجع حاليا استراتيجيتها النووية بما يشمل الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية بهدف الحفاظ على الردع والاستقرار. وذكرت شبكة NBC نيوز أن وزارة الحرب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تشمل إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في رد على سؤال مذيع لشبكة فوكس نيوز أن إيران تحاول أن تأخذ الاقتصاد العالمي كرهينة وهي ترهب جيرانها، مؤكدا أن الحصار الأمريكي يخنق اقتصادها ويؤدي لتآكل نفوذها في المنطقة.
1: Iran is attempting to hold the world economy hostage and to terrorize their neighbors. But they have a losing strategy. At the end, that will lead to the collapse of this regime in Iran as their economy gets strangled. Their ability to cause difficulties are declining.
0: وإلى عاصمة إقليم كردستان العراق، حيث أفاد مصدر أمني باعتراض 6 طائرات مسيرة وإسقاطها في سماء أربيل. وأوضح المصدر أن المسيرات أطلقت من محافظة نينوى. نهاية الموجز الأمريكي.

في المرمى موسم جديد، حياكم الله. كيف يستطيع الهلال الاستغناء عن بنزيما والتعاقد مع مهاجم؟ وما هو مصير التركي يوسف؟ انتخابات اتحاد الكرة، كيف جرت اختبارات اللغة ومن أشرف عليها؟ الحزم يفتتح الدوري بفوز، والأهلي يكرم وفادة الدرعية بهدف، والقادسية ينتصر. الفيصلي في ضيافة الهلال ب13 صفقة، ومدرب إيطالي أمام مواطنه إنزاغي.

السلام عليكم. موسم جديد لكرة القدم السعودية يرافقه موسم جديد في المرمى. السلام عليكم. بدأ نادي القادسية السعودي مفاوضاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي لضم الهولندي تيغاني رايندرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب شبكة ذا أثليتيك فإن المفاوضات تشمل أيضا اللاعب على أمل إتمام الصفقة في الأيام المقبلة. وانضم الدولي الهولندي إلى مانشستر سيتي قبل عام واحد مقابل أكثر من 46 مليون جنيه استرليني من ميلان الإيطالي، ويمتد عقده الحالي حتى عام 2030. يبدو أن ملف المهاجم بات الهدف الأساسي لإدارة الهلال فيما تبقى من الميركاتو الصيف الحالي. أزرق العاصمة وجه اهتمامه نحو وايتكنز مهاجم منتخب إنجلترا ونادي أستون فيلا، فيما تم غض الطرف عن النيجيري فيكتور أوسيمين بسبب بعض الملاحظات على تصرفاته الشخصية. كان مدرب أستون فيلا أبعد واتكنز عن قائمة الفريق التي سافرت إلى النمسا وخاضت مباراة السوبر الأوروبي مساء الأربعاء لمنحه مزيدا من الراحة بعد مشاركته في المونديال الماضي، ولذلك سيغيب أيضا عن آخر مباراة ودية للنادي الإنجليزي قبل انطلاقة البريمير ليج يوم السبت. ويسعى الهلال إلى استغناء آمن ماديا مع الفرنسي بنزيما والتركي يوسف أكتي تيشيك من أجل التعاقد مع مهاجم ومدافع. وما لم يتحقق هذا الشرط وهو الاستغناء الآمن لن يتم الاستغناء عن اللاعبين. رئيس نادي ترابزونسبور التركي في تصريحات تلفزيونية الخميس أشار إلى أن اللاعب الأورغياني نونيز لاعب نادي الهلال لاعب مهم بالنسبة للخطط الفنية لمدرب الفريق، وأن المباحثات متواصلة مع الهلال لكن حتى الآن بغير توقيع رسمي.

0: وتحولوا إلى لندن، من هناك يلتحق بنا الزميل الصحفي بول براون من صحيفة دايلي ستار. بول، مساء الخير. يعني ما هي آخر الأخبار عن وايتكنز ومن أستون فيلا إلى الهلال السعودي؟ كان هناك حديث لكن لم يتخذ الطابع الرسمية حتى الآن.
1: نعم، نادي الهلال بلا شك مهتم بواتكنز، ولم يخوض أفضل موسم في الموسم الماضي مع نادي أستون فيلا. هي دور إنجليزي ممتاز، ولكن مع ذلك يعتبر جزء أساسي من الفريق ومنتخب إنجلترا، وعقده يمتد إلى غاية 2028، ولكن سيبلغ 31 عاما في شهر ديسمبر. وربما هذا سيدفع أستون فيلا للتفكير إذا ما كان مبلغه جيدا، ولكن أعتقد المبلغ سيكون كبيرا جدا لإقناعه بالرحيل. لا يوجد أي ضمانات برغبته في الرحيل. سمعت من أنه مهتم جدا بالوصول إلى 100 هدف في دور الإنجليزي الممتاز. حاليا سجل 91 هدفا، يريد أن يصل إلى هذا الرقم. وأعتقد بأن نادي الهلال يجب أن أقدم له عرضا كبيرا جدا لجلبه.
0: يعني اللاعب يعني تبقى على عقده فترة قصيرة، يبلغ 31 عاما. أعتقد أنها صفقة مربحة لأستون فيلا حاليا مقارنة بعمر اللاعب والفرص المستقبلية له في بيعه.
1: قد تكون كذلك، صحيح، ولكن علينا نتذكر أن أستون فيلا باعوا لاعبا هذا الصيف مقابل مبلغ كبير جدا، وهو مورغان روجرز الذي رحل إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه استرليني، وبالتالي لا يرغبون ببيع من أفضل اللاعبين الذين لديهم الآن. أعتقد بأن عمره ربما هو السبب الوحيد الذي يدفعهم للتفكير ببيعه، ولكن الأمر يعتمد على المبلغ الذي سيعرضه نادي الهلال لكي يفكر نادي أستون فيلا بالأمر.
0: توقعاتك قراءتك أنت للمشهد بول، يعني هل من الممكن أن تتم هذه الصفقة أو أنها ستتعثر لمبالغة أستون فيلا؟
1: الأمر الذي لا نعرفه حتى الآن، إذا ما كان أولي واتكنز يرغب بالانتقال الآن، لم يسأل حتى الآن عن الأمر، ولن يلعب مع أستون فيلا لفترة لأنه منح فترة إضافية للراحة بعد كأس العالم. ولكنني أعتقد بأن نادي الهلال يجب أن يقدم عرضا كبيرا جدا لجلبه من أستون فيلا، والضغط على أستون فيلا لبيع هذا اللاعب ربما تلاشى بعد أن باعوا روجرز مقابل مبلغ كبير. كانوا يواجهون مثلا مشاكل مع اللعب النظيف وقواعد الاتحاد الأوروبي، ولكن بيع روجرز هذا الصيف أصلح تلك المشكلة لأستون فيلا. ومع أنهم جلبوا لاعبين آخرين، لكنهم باعوا بأكثر من 200 مليون هذا الصيف، بالتالي سأتفاجأ إذا كانوا مستعدين للسماح لواتكنز بالرحيل، ولكن الأمر يعتمد على العرض.
0: جميل، أنت واثق بول بأن أستون فيلا لم يفتح الموضوع، لم يتحدث نهائيا مع واتكنز حتى الآن في العرض الهلالي في العرض السعودي؟ واثق من هذه المعلومة؟
1: أعتقد أن هذا سيحصل فقط إذا ما قدم العرض، ليست لدينا أي أدلة عن تقديم نادي الهلال أي عرض، فقط عبروا عن الاهتمام. ولكن الآن يتأكد العرض، فستجري بعده المحادثات بين أستون فيلا وأولي واتكنز.
0: جميل، شكرا بول براون زميلنا الصحفي، تحدثنا من لندن. أشارت مصادر صحفية إلى أن إدارة نادي النصر لم تتلقى الموافقة من قبل الرقابة المالية تجاه عقدي عبد الرحمن غريب والحارس النجار، بينما تلقى الموافقة على الإنجليزي بول نيفن والصربي ألكساندر روجيتش مساعدي مدرب الفريق الأول.

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: حياكم الله. أعلنت 6 اتحادات عربية لكرة القدم دعمها للسويسري جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ذلك في بيان مشترك حمل توقيع رؤساء الاتحادات الكروية في قطر، لبنان، المغرب، السودان، مصر وموريتانيا. ويملك 4 من الموقعين 6 العضوية في مجلس فيفا. وختمت الخميس الفترة التي تلقى فيها مركز التحكيم الرياضي طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي تشمل الطعون، التظلمات على القوائم، ويتم الفصل في طلبات الاستئناف خلال الفترة من 15 إلى 23 من أغسطس الجاري، فيما سيتم إعلان نتائج الفصل في الطعون 24 من أغسطس. أصبح خالد الغامدي الوحيد بين المترشحين الذي تقدم بطعون على استبعاده، وعلى المرشح بدر رزيزة. وفي الاستوديو يلتحق بنا زميلنا نايف الثقيل الصحفي في قناة العربية. نايف، أهلا بك.
3: أهلا بتر،
2: حياك الله. هذا الأسبوع أنت سويت بحوث كثيرة على أجهزة الانتخابات وعلى أمور. طيب، إيش ممكن تحدثنا بعد أغلاق الانتخابات اليوم؟ باب الطعون قصدي.
3: خلنا في البداية نبدأ عن باب الطعون. يمكن ذكرت أنت في الخبر أنه أحمد الوليد خالد الغامدي هو المرشح الوحيد اللي قدم بالطعون، وكان تقديم للطعون ضد قرار أو اختبار اللغة، وكان هناك أيضا طعن آخر ضد قائمة بدر رزيزة. وحسب المعلومات اللي حصلنا عليها، وكما ذكر أو تردد في السابق، أن مبلغ الطعون أو تكاليف الطعون 148,000، ولكن أيضا اكتشف المرشحين أن 148,000 لكل طعن واحد.
2: يعني إذا عندك 3 طعون بتدفع 148,000 8 مرات. ثلاث مرات. الله.
3: فأحد المرشحين لما استفسر عن الطعون كان عنده طعن ضد اللغة أو اختبار اللغة، فقالوا له مبلغ 148,000. الطعن الثاني كان ضد قائمة بدر رزيزة، فطلبوا أنه يدفع 148,000 أيضا. بالتالي يمكن حسب تواصلي مع المرشحين الآخرين وسبب عدم تقديمهم للطعون، بعضهم يعترف ويقر أنه يعني أخطأ في بعض الإجراءات فيما يخص بالذات الخبرة الرياضية، وهو مقتنع بالقرار لذلك لم يتقدم بطعن.
2: هل الجانب المادي انه 148 على كل طعن يعني خلى بعض الناس ما يتقدمون؟
3: هي جزء مهم المبلغ، خصوصا نعلم يعني بعض المرشحين يعني اشتكى من هذا الامر، وفي بعض المرشحين هو امتنع او لم يتقدم بالطعن بسبب انه قناعته بسبب او قرار لجنه الانتخابات. واذا بنتكلم عن القرارات كيف كانت او كيف تلقاها المرشحين، تواصلت انا مع يعني اكثر من مرشح تلقوا قرار لجنه الانتخابات كان لا يقل عن 5 صفحات، وكان مفصل بشكل دقيق.
2: ويرسل لكل المرشحين
3: لكل مرشح ارسل له قرار، ولكن يعني لا يقل عن 5 صفحات، في بعض المرشحين اكثر من 5 صفحات بسبب انه لديهم ملاحظات
2: مخالفات اكثر.
3: ويعني احد المرشحين تم ذكر له بالتفصيل، يعني يمكن اعلان لجنه الانتخابات كان يكتبون الماده المخالفه اللي صحيح. هي 33 تقسيم 2 تقسيم دال. هذه الماده فيها نوعين اللي هو الخبرة وأيضا إتقان اللغة، ولكن في القرار اللي استلموه المرشحين كان يفصل فيه بالضبط وش السبب.

0: اللي ابدعاهم لرفض الترشح.
1: جميل. اغلب المرشحين كانت المشاكل عندهم في الخبره وفي اللغه.
0: صح.
1: طيب خلينا نروح للجنه هذه اللي ما حد عرفها. انت طبعا كل هذا الاسبوع يعني هذه اول حلقه لنا في العوده في هذا الموسم، فطول هذا الاسبوع كان بيننا اتفاق انك تبحث للوصول الى هذه اللجنه، لجنه اختبار اللغه. ايش وصلت اول شيء؟ عطني وش وصلت لمن اللي اجراها، من وزاره، من خارج الوزاره؟ اللجنه من هي بالضبط؟ من افرادها؟ كم عددهم؟ وبعدين بنقول وش صار فيها، الاختبارات شلون صارت.
0: هي طبعا الاختبارات كانت تتفاوت ما بين
1: خلي الاختبارات، اللجنه وش هي؟
0: اللجنه ثلاثه خبراء
1: من
0: مستقلين.
1: من وين؟
0: من جهة مستقلة. يعني أبعطيك بدقة وصفها لجنة الانتخابات، وصفتها في ردودها على الأعضاء أنها خبراء في اللغة الإنجليزية.
1: أي ولكن
0: ما حددوا في من أي جهة، ولكن يعني حسب المعلومات اللي عندنا أنه هؤلاء
1: هم كم اللي سووا الاختبار؟
0: هم ثلاثة خبراء مستقلين.
1: حضر معهم؟
0: حضر معهم رئيس اللجنة وأمين اللجنة، فكانت يعني كانوا الأعضاء خمسة أعضاء.
1: طيب
0: لكن رئيس اللجنة وأمين اللجنة ما سألوا أي سؤال، كان اللي يسأل فقط الثلاثة الخبراء.
1: ثلاثة الخبراء، هل هم تابعين لشركة معروفة في السعودية؟
0: هم تابعين لشركة معروفة في السعودية. هي الشركة هذه أنا بحثت،
1: شركة متعاقدة.
0: شركة متعاقدة. الشركة هذه أنا بحثت بالتالي في الخدمات اللي تقدمها، واكتشفت أنها هي خدماتها ما تختص باختبار اللغة يعني، لكن خدماتها أشمل بتقييم والتدقيق واختيار أيضا وترشيح القيادات للمناصب العليا. هي لا تختبر اللغة الإنجليزية ولا تقدم اختبارات. إذا تبغانا ندخل في التفاصيل أكثر،
1: خلينا نتكلم شوي عن الشركة. وش لقيت؟
0: لقيت أنها شركة مختصة عندها خدمات كثيرة. هي شركة عالمية لديها فروع في مختلف دول العالم، وشركة موثوقة للأمانة، في لها فرع في الرياض. هذه الشركة بحثت في خدماتها، ما هي مختصة أبدا في اللغة الإنجليزية
1: ولا في الرياضة،
0: ولا في الرياضة، لكن لها تعاون بعض الجهات في الرياضة تستعين بها لاستقطاب الكفاءات والقيادات. فهي في الأساس عادة هي تقيم المنظومة وتقيم أداء الموظفين وتطورهم، وأيضا تختار القيادات من الصف الأول
1: وتضع لهم اشتراطات. طيب كيف تم الاختبار؟
0: أنا طبعا المعلومات اللي أذكرها أنا الآن هذه كلها استقيتها من أكثر من مرشح، وليس لم أعتمد على مرشح واحد. في البداية هي لم تكن يعني أو لم يكن اختبار للغة الإنجليزية. هو كان ظاهر اختبار للغة الإنجليزية، ولكن هو أعمق من اختبار اللغة الإنجليزية. كان دائما نعرف إحنا اختبارات اللغة الإنجليزية، وهذا بعض المرشحين هي نفسه أن اختبار لغة قوالب محددة بأقسام محددة كما جرت العادة في أي اختبار، لكن تفاجأوا أن الأسئلة مختلفة جدا، أسئلة أعمق من اختبار اللغة. كانت الأسئلة تبحث في مدى قدرة الشخص، مدى إمكانياته في تولي قيادة اتحاد القدم. للأمانة أنا استفسرت من بعض المرشحين، يمكن مرشح واحد فقط هو اللي يعني أيدني في بحثي بعد أنا ما سألت أكثر من مرشح، والأسئلة موحدة يعني جميع المرشحين أعطوني الأسئلة كاملة، هي نفس الأسئلة سئلت، لكن في أحد من
1: المرشح أسئلة موحدة.
0: أسئلة موحدة،
1: خلينا نقول وش الأسئلة.
0: يعني يمكن السؤال، في سؤال مثلا إذا تلقيت سؤال من إعلامي وأنت ما تعرف الإجابة وش كان ردك؟ طبعا الأسئلة بالإنجليزي والإجابات بالإنجليزي. في سؤال مثلا كان لو كنت قائد أو تتولى قيادة دفة الاتحاد السعودي في كأس العالم
1: الأخيرة،
0: كيف ستجهز المنتخب وكيف ستتعامل مع مباراة دخلوا معهم في التفاصيل في المباريات.
1: مباريات حددوا مباراة بعينها ولا بشكل عام؟
0: بشكل عام، وحتى الخروج. وش بتعمل بعد الخروج؟ في أسئلة مثلا حدثنا عن التحديات، أبرز تحدي واجهته في حياتك. في حياتك كاملة. أحد المرشحين ذكر لي أنه يقول بعد ربع ساعة أيقنت أنه مو باختبار لغة إنجليزية بقدر ما هو اختبار لكفاءة الشخص في قدرته على تولي قيادة اتحاد القدم. أنا بعد ما سمعت التفاصيل هذه ذهبت أيضا أجريت بحث معمق في الشركة، اكتشفت أن الشركة في البداية هي تدرس واقع المنظومة أو المنشأة، بعدين تحدد معايير، مو معايير طبعا يسمونها صفات، في الأقرب لتولي قيادة
1: ترشيحاتهم.

0: إيه هم هو يرشح الأقرب لأنه هو عادة يبحث عن القيادات، ولكن هو أمامها الآن مرشحين.
1: أي.
0: تعتمد على 4 أجزاء، أول شيء الكفاءة، مدى كفاءته، الثاني السمات الشخصية، الثالث الخبرة، الرابع الدافع. فلما تقارنها بالأسئلة تجدها فعلا هي تجيب على هذه.
1: إذن هو اختبار كان في ظاهر اللغة الإنجليزية، وهو يختبر اللغة الإنجليزية، لكن في عمقه هو يعني يتحدث عن كفاءة الشخص من كل الجوانب بما فيها لغاته.
0: بالتالي دخلوا في تفاصيل أكثر عن الدبلوماسية، كيف بتتعامل دبلوماسية مع مسؤولي فيفا، مع الاتحادات الأخرى. كان يعني وللأمانة أحد المرشحين كان يقول إنه تعامل يعني كان اختبار احترافي.
1: كان يقول اختبار احترافي.
0: كان يقول اختبار احترافي، وحسب المعلومات اللي حصلتنا عليها وأكدوها لي طبعا لجنة الانتخابات أعلنت أنه بدر زيزة فاز أو تجاوز. أيضا الدكتور فهد الغفيلي هو أيضا تجاوز
1: الاختبار الكفاءة،
0: تجاوز اختبار اللغة الظاهرة اللغة وهو
1: كفاءة.
0: وهذا ما نص عليه القرار.
1: بس استمع. الغفيلي يعني أسقطه شرط ثاني،
0: أسقط شرط الخبرة. الخبرة كانت عائق لبعض المرشحين، والسبب يعود إلى أن بعض المرشحين قدم خبرته في الأندية. فكلنا نعلم أنه الأندية الآن في نظام الحوكمة التابع لوزارة الرياضة جميع العقود العمل سواء استشارات أو عمل ترفع للوزارة. لجنة الانتخابات رأت أنه الجهة الموثوقة في هذا الأمر واللي تبت فيه هي وزارة الرياضة، فبعثت بهذه الخبرات إلى وزارة الرياضة. ردت وزارة الرياضة أنها
1: ما لهم عقود
0: موجودة في ال5 سنوات منذ تطبيق برنامج الحوكمة.
1: ممتاز. هذه يعني صراحة نايف يعني معلومات وافية، واللي يقولون انك دائما بس تجيب انتقادات، هذا جايب كلام مره جميل اليوم عن الانتخابات ويجيب على كل الاسئله اللي كانت في الوسط الرياضي. شكرا. نايف ثقيل. شكرا نايف. على الموضوع ذاته تحولوا الى ابها، من هناك التحقوا بنا المستشار الامني احمد الوادعي، واحد من المرشحين لانتخابات اتحاد الكره، تم استبعاد قائمته الاسبوع الماضي قبل ان يصل الى قضيه الكفاءه او اختبار الكفاءه او اختبار اللغه، كما يتداول في الوسط انه اختبار اللغة لكن هو اختبار كفاءة. سيد الوادعي مساء الخير، تشرفتنا، أهلا وسهلا. ممكن يعني أول سؤال نبغى ندخله كمدخل، لماذا ترشحت انتخابات اتحاد الكرة؟
2: مساء الخير أخ بتال، ومساء الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات. حقيقة شكرا لكم على الاستضافة. حقيقة سؤالنا يعني مهم جدا. في البداية يعني أقدم جزيل الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء على الدعم اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة. حقيقة يعني الدعم اللي موجود حقيقة هو من يجعل الشخص اللي ممكن يتقدم لرئاسة الاتحاد السعودي، لأنه الموضوع المالي الآن في هذا الدعم ليس عائق أمام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. وحقيقة يعني ما أملكه من خبرة سواء لاعب أو حكم أو مقيم ومحاضر في لجنة الحكام، حقيقة أيضا من الكوادر اللي معايا أو القائمة الشباب اللي لهم علاقة بكرة القدم، حقيقة من ضمنهم عنصر نسائي لها خلفية عضو أو لها ممارسات في نادي في أندية من منطقة الشرقية، هو من دفعني إلى القيام أو إلى التقدم لرئاسة هذا الاتحاد كرة القدم.
1: طيب أنت يعني تراجعت في نصف الطريق أو أنه استبعدت؟
2: والله شوف يا أخ بتال، أول حاجة حقيقة يعني عندما فتح المجال للترشح يمكن من شهر، حقيقة كنت شغال يمكن ساعتين أو 3 ساعات اللي كنت أنا أقضي فيها النوم، لأنه عمل جبار حقيقة وعمل مهم جدا، خاصة أنك أنت تبحث عن كوادر وتبحث عن قائمة. الشيء الآخر طال عمرك أنه من البداية حقيقة صار عندي عزيمة رغم أنه وجود عوائق من البداية، ومن البداية هي من أعضاء الجمعية العمومية اللي هم على رؤساء الأندية. البعض منهم مع الأسف كلما من أجل الحصول على تزكية لقيت صعوبة جدا من بعض الأندية. أكثريتهم البعض يقول أنا والله تم التزكية لشخص ما من أعضاء الجمعية العمومية من إحدى القوائم. بشكل كثير جدا الأشخاص هذولا كانوا يعطوني اسم بشكل
1: أحمد.

0: عفواً
1: في النظام
0: عفواً شخص واحد من كل المترشحين كلهم يقولون رشحنا فلان واحد
1: أغلبيتهم أغلبية اللي تواصلت معهم كانوا يرشحون كانوا يقولون حنا
0: عطينا صوتنا عطينا التزكية لفلان
1: لفلان إيوة
0: اللي هو شخص واحد مو مو متنوع
1: أغلبيتهم كانوا لشخص واحد أغلبيتهم يعني أنا تواصلت معهم في النظام يقول في النظام المترشح يجب أن يحضر 3 ترشيحات بحد أدنى بحد أدنى معناه أنه ممكن شخص ممكن يجيب 10 أو 15 ولا يجوز لرئيس أو العضو عضو الجمعية العمومية أن يقوم بترشيح شخص آخر وفي حالة إذا ثبت أنه قام بترشيح شخص آخر يتم استبعاده من القائمتين. أنا حقيقة لما شفت القالبية من الأندية مرؤساء الأندية واللي تواصلت معهم يقولون ذا الكلام رجعت وقرأت اللائحة مرة ومرتين وجدت أنه فيه حقيقة وهذه مشكلة جديدة يعني يجب أنه يهتمون فيها الجمعية العمومية لأنه أنا أتساءل طيب ما دام عندك النظام سمح لك بثلاث تزكيات أو ترشيحات أنت لماذا تبحث عن أكثر من تزكية ليش؟ لأنه أخ بتال لو افترضنا أنك أنت مترشح وجبت 3 وأنا مترشح وجبت 3 بس في شخص عنده 10 أو 15 في الحالة هذه إذا أنا اللي زكاني ممكن أو رشحني ممكن عند أبو 15 عادي هيشيلون من عندي صوت مرشح ويبقى عنده 14 إذا أنا راح أستبعد لأنه خلاص صار عندي 2 نفس الطريقة. وترى للمعلومية علشان أكون صادق مع نفسي قبل إقفال الملف الترشح تواصلت مع شخص اتضح لي وهذه موجودة عندي أمامي 2 ترشيحات اتضح انه في رئيس نادي مرشحني ومرشح رئيس ثاني قائمة ثانية ومن باب الاحترام وبعيدا عن التنافس اللي ممكن يكون لأخلاقي ولا تواصلت معاه وقلت له شوف ترى عندك انتبه للقوائم اللي عندك المزكين المرشحين قال لك فيه قلت في شخص رشحني ورشحك بصراحة انه انصدم صدمة كبيرة جدا فقلت له انتبه لانه هذا الوضع ترى خطير جدا. انا السؤال هنا لماذا رؤساء الأندية واعضاء الجمعية العمومية يقومون بهذا الفعل رغم انه النظام يحرم عليه ان يقوم به لكن ايش العقوبة عليه؟ العقوبة عليه ما عليه عقوبة يتم استبعاد الترشيح. ايضا سؤال اسال لماذا هذا الرئيس أو المرشح يبحث عن أكثر من قائمة؟ هو ذكي هو يريد أن يلقى أن
0: يقفل عليكم يبغى يقفل عليكم
1: يبغى يقفل علينا زب مضبوط عليك فحقيقة.
0: طيب معلش تقول لنا أحمد تقول لنا اسم هذا المرشح عادي يعني هم المرشحين معروفين قل لنا اسمه.
1: الأخ حاتم خيمي
0: حاتم خيمي هو سيطر على
1: لا لا خاتم خيمي هو من انا اتصلت عليه ونبهت
0: لا لا لا انا بقصد الشخص اللي قفل على الجمعيه اخذ التزكيات عنكم.
1: والله يا اخي والله شوف انا ما ابغى اجيب سيرته
0: الحين الحين حاتم خيمي تجيب سيرته هذا ما تجيب سيرته نفس الشيء
1: لا لا لانه لا لا
0: تفضل.
1: شوف يا أخ بتال الشارع الرياضي عارفين من الشخص هذا بس علشان
0: طيب انا بقول لك الشخص قل لي ايه ولا لا بدر الرزيزة هو
1: والله عاد انت بذكائك يا بتال
0: يعني مو يعني اسم بدر يعني مو محصن هو قل لي هو ولا لا مش ما عنده حصانة دبلوماسية عادي قول.
1: شوف يا بتال انا اقول لك
0: احنا لما نقول هو ما نشتمه ولا نشتم احد يعني نقول معلومة عادي
1: شوف
0: ليش خايفين؟
1: أنا ما في مشكلة ولا في أي حاجة. أنا الأندية اللي أنا تواصلت معهم أكثريتهم قالوا حنا مزكين بدر الرزيزة
0: كلهم يعني طب أنت محتاج 3 ليش كل الأندية يروحون في جهة واحدة؟ هو محتاج 3 بس تزكيات.
1: شوف أنا أقول لك أخ بتال أنا أشوف إنه ذكاء منه وهذا غلطة كبيرة من الجمعية العمومية اللي خلت هذه الفقرة اللي ممكن أن يستفيد منها لإسقاط الآخرين.
0: طيب جاوبني على سؤالي انسحبت طيب. انسحبت او رفض ترشحك جاوبني باختصار فيها رفض
1: لا لا هو رفض بالنسبة علشان تكون بالصورة. أنا رفعت أربعة أنا رفعت اعتراض أثناء قبل الإعلان بأنه الأندية اللي قامت بتزكية أكثر من شخص هذه ممكن تعرض الآخرين للخروج. أيضا ذكرت بأنه ذكر في الوسائل ومنهم محامي سعودي معروف ذكر بأنه لديه معلومة من أحد الأعضاء الجمعية العمومية أنه ذكر

0: بأن أحد الرؤساء المبارزين تم الاتصال التواصل مع أحد الأعضاء وطلب منهم الترشح مقابل إعطاء دعم مالي، ورفعت فيها مذكرة لهم قبل إعلان نتيجة، ومع الأسف ما تجاوبوا. عموما من أسباب خروجي، من أسباب في المذكرة كاتبين أن ليس لدي خبرة، وهذه علامة استفهام. أنا عندي مشهد هذا وأوري للناس والمشاهدين، هذا عندي مشهد من لجنة الحكام فيه خبرة 10 سنوات
1: بتاريخ،
0: لازلت إلى قبل 3
1: هذا المشهد
0: من
1: بتاريخ
0: تاريخ من 20 هذا من تاريخ 13/7/2026 يعني قبل أقدم ملفي الشهر الماضي. الخبرة من 2015 إلى 2025 10 سنوات، ولازلت لي قبل 4 أيام وهذا نائب رئيس لجنة الحكام عبد الرحمن العمري، لازال اسمي موجود. المصيبة وشي؟ المصيبة أنه جاني مذكرة المسببات في استبعادي، شوف حاطين خطاب من لجنة الحكام برقم مختلف غير رقم هذا اللي موجود في المشهد، وتاريخ 6/8 يعني بعد ما قدمت أوراقي، وذاكرين أن الخبرة فقط سنة واحدة 2019، وأنا أتحداهم إن كان هذا التقرير هذا موجود. أنا بس جبت لك بس بسيط 2013 هذا، وأنا جاي سحبته، بس هذا 2013 حضرت اجتماع وهذا مكلف وعندي تكاليف موجودة. معقول؟ أنا ما أشكك في لجنة الحكام ولا أشكك فيه، لكن أنا أرغب التوضيح من لجنة الحكام. لو افترضنا إنه هذا الخطاب صحيح، ليش لجنة الانتخابات ما خاطبتني وقالت أنت جبت خطاب غير صحيح؟ أيضا لو افترضنا، خلينا نروح جدلية، إنه ما عندي خبرة، لجنة الحكام ليش أعطتني هذا التقرير؟ وكيف الآن الناس تستأمن على لجنة على رئيس لجنة الحكام وعضاها إن أعطوني تقرير 10 سنوات وهو غير صحيح؟ لو افترضنا، رغم أني الآن أبرئ ساحة لجنة الحكام لأنه ما عندي إثبات عن صحة المعلومات اللي جت في التقرير، وهذا شيء خطير جدا. هذا فيما يخص بالنسبة للسبب الأول. نجي للسبب الثاني اللي هي عدم حضور الاختبار اللغة. أنا في يوم الثلاثاء جتني رسالة على الجوال من شخص اسمه عيسى الرئيس. بصراحة استغربت، فتحت يوم الثلاثاء الصباح الواتساب، أرسلت عليه قلت مين؟ قال أنا نائب رئيس لجنة سكرتير لجنة الانتخابات، عليك أن تفتح الإيميل حقك. فتحت الإيميل ما حصلت شيء، رجعت أرسلت له نفس اللحظة قلت له الإيميل حقي هذا هو الصحيح حقي. فعلا لما أنه عبينا الاستمارة كان في خطأ واحد، لكن قبل إغلاق الترشح أرسلت لهم خطابين وفتحوها واعتمدوها أيضا من ضمن اللائحة من ضمن القرار حقهم. قلت له هذا الإيميل حقي ارسل عليه، ما أرسلوا عليه. قالوا لا، احنا أرسلنا على إيميل ثاني وفتح. قلت هذا ما هو الإيميل حقي. إيش الدليل على لما صدر قرار لجنة الاحتراف لجنة الانتخابات وأنا أرسلوا الخطاب، أرسلوا على الإيميل حقي الصحيح، ما أرسلوا على الإيميل يدعون أنه خطأ. هذا شيء. الشيء الثاني، قبل قفل الانتخابات تقدم الترشح ب25 دقيقة أرسلت لهم خطابين على الإيميل حقهم وفتحوه واعتمدوه من ضمن القرار، هذا هو اللي هي تزكية نادي محايل. تزكية نادي محايل لم أرفقها من ضمن الأوراق، ما أرفقتها من ضمن أوراق، أرفقتها عن طريق الإيميل واعتمدوها واعترفوا فيها. معنى أنهم معترفين بالإيميل حقي الأساسي،
1: واضح.
0: وهذا دليل يعني، بس حبيت بس أوضح على النقطتين هذه أذكر عليها يعني.
1: واضح، يعني الصراحة توضيحات مهمة تحتاج إلى إجابات من الأطراف الأخرى. أحمد الوادعي المرشح لانتخابات اتحاد الكرة الذي تم استبعاد قائمته الأسبوع الماضي، شكرا جزيلا لك.

وانطلقت الخميس منافسات الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين، انطلقت بثلاث مباريات. أبهى العائد إلى دوري الدرجة الممتازة، خسر أمام الحزم بهدفين لواحد. والشباب تلقى هزيمة في افتتاحية مشواره أمام القادسية بثلاثة أهداف لواحد.

0: الأهلي عاد من الرياض بثلاث نقاط مع أمام القادم الجديد الدرعية. أولى مباريات المسابقة في الموسم الجديد جرت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة بحضور 3448 متفرجا فيها. حقق الحزم الفوز على حساب مضيفه أبها، وهي ثالث مرة ينتصر الحزم على أبها بهدفين لواحد في مسابقة الدوري بعد نسختي 2008 و2024. وسجل القادسية من جانبه أعلى نتيجة في اليوم الأول عندما زار شباك مضيفه الشباب بثلاثة أهداف متتالية ليرد على هدف الافتتاح الذي كان من نصيب أصحاب الأرض.
1: يوم تاريخي لنادي الدرعية لأول مرة بين كبار مسابقة الدوري والانطلاق أمام بطل نخبة آسيا الأهلي في الأول بارك. شوط أول حمل 9 تسديدات للضيوف و8 للوافد الجديد. بين كل هذه الكرات واحدة هزت الشباك حملت توقيع الأرميني سبيرتسيان. القادم الجديد بأكثر من 20 مليون يورو كان الأعلى تقييماً بعد 45 دقيقة 7.6 من سوفا سكور. أكثر من 13 ألفاً في مدرجات الملعب انتظروا المزيد من الأهداف. لعبوا الأهلي ب 220 مليون يورو قيمة سوقية والدرعية ب 24 مليوناً لم يلبيا عاشقي هز الشباك من جديد 45 دقيقة ثانية بلا جديد. أول 3 نقاط للأهلي ومدربه الجديد بوسيتش قبل خوض كأس الملك يوم الاثنين خارج الديار أمام الأنوار. وحيد رزق المصري العربية.
0: أرحب بضيفي اللذين يشاركانني في هذه الحلقة. ضيفنا الجديد، واحد من ضيوفنا الجدد، نرحب المحور الكبير الاستثنائي نجم إبراهيم غالب. إبراهيم حياك الله.
2: الله يحييك أخي باسل،
0: شرفتنا في البرنامج، إن شاء الله تكون مستمر معنا طول الموسم كما أنت متعلق في الملاعب.
2: بإذن الله، الشرف لي يا حبيبي.
0: عبدو حياك الله.
3: الله يحييك.
0: كيف كان عبدو إبراهيم يوم كان أول شيء عرفته ولا بشماغ؟
3: لا، من لين قربت من عنده لأن ما تعودت عليه كذا.
0: بشماغ أحلى.
3: إيه أحلى صراحة.
0: إيش قصدك يعني شعره ما بحلو؟
3: لا ما هذا معنى ترى حاول يسوي محاولة إنه يسوي
0: يعني شعر.
3: طلبت منه
0: على الأقل ما عنده صلع في مؤخرة رأسه زيك.
3: لا لا أحسن منه، هو جرب وسوى. أنا لا.
0: إيش الرابط بينكم إبراهيم وعلب؟
3: لا الروابط كثيرة بس أنت يعني في السيء وفي الزين.
0: لا الرابط يعني الحزين.
3: رباط رباط
0: يعني والاعتزال. هو ثلاثة رباط وانت ثلاثة صح؟
3: تقريبا نعم.
0: وهو هو رجع من الرباط الأول وجاهر الثاني على طول، وانت نفس الشيء.
3: واعتزال صغير وانا اعتزال صغير.
0: اي
3: يعني هذه من يعني ما
2: هذا الرابط اللي بيننا.
3: يعني هو للأسف يعني واحدة من أو واحد من المواهب اللي ما استمرت ب
0: كما تستحق يعني في مكانه استحق. لأنه
3: اي نعم، وتعرف الرباط دائما يقصر عمر اللاعب، ومع ذلك يعني قدم يعني دوريين مع النصر تعتبر كانت نقلة كبيرة في تاريخ النصر والعودة. يعني
0: ايش الهدف اللي صنعته الغالب تذكره؟
3: لا ولا هو وراي يعني هو انا المفروض اصنع
0: الهدف. بذكرك بس ما ادري هو عبده ولا كان هدف نجران في نجران انت جبته غالب، كان من عبده صح؟
2: لا ما اعتقد كان من يحيى.
0: الا كان اوفر، كان اوفر من جهة.
3: لا سجلنا في نفس المباراه اثنين حنا.
0: ايوه انت سجلت في المباراه بس لا بس هذاك الهدف اظن صناعتك عبدو
3: اتوقع.
0: نرجع نروح يوتيوب الان
3: والله ما ادري، لكن اذكر اني سجلت وهو سجل فيها.
0: ايه
3: كان
2: ضعيف هذيك المباراه.
0: ايه غالب شفت المباراه الافتتاحيه اليوم؟
2: ايه تابعت المباراه.
0: شفت الاهلي والدرعيه؟
2: ايه نعم تابعت الدرعيه.
0: من عجبك اكثر الاهلي ولا الدرعيه؟
2: بصراحه الاهلي يعني في البدايه اعتقد انه كسب 3 نقاط مهمه بدايه مشواره بعد الغياب او استغناء عن عناصر اساسيه مثل كيسي ومحرز، خروج المدرب. يعني في بدايه الموسم 3 نقاط مهمه للاهلي يعني تخلي يمشي خطوه قدام.
0: الدرعيه القادم الجديد كيف شفته؟
2: صراحه تفاجات من فريق الدرعيه يعني انه يواجه خصم مثل الاهلي، ادى مباراه كويسه مع اضافه بعض العناصر للفريق، مدرب جديد. اعجبني عندهم صراحه في الثلث الامامي انسجام اللعيبه مع بعض. وصل أكثر من مرة لكن ما توفق في أن يسجل، بس قدم مباراة كبيرة يعني اليوم.
0: عبدو كيف شفت؟ تحب الكلام عن المدرب؟

0: المدربين، كيف شفت مدرب الاهلي؟ طبعا الاهلاويه مركزين على المدرب لانهم يعني حزينين على رحيل يايس له، كيف شفته؟
1: ما ينلامون اول صراحه، اول شيء نبارك الاهلي وهارد لك لله. مبدئيا اول شيء انت تلعب امام خصم،
0: ترى اول ما جاي يسلا انت ما حبيتها بعدين حبيتها؟
1: لا لا يعني خلينا نقول على اسلوب لعبه عاجبني، بس انه مو للنفس الطويل يعني. كان ياسلا في البطولات المجمعه يعني قوي جدا، لكن في البطولات اللي كانت نفس طويل يختلف، يصير عنده الدروبات هذه. بالنسبه للاهلي اول شيء انت لعبت امام فريق ما هو سهل يعني، يكفي ان محورهم جاي يعني واحد جاي من اهم لعيبه الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي، وايضا متجج باسماء كبيره، وايضا عوده نوكودو. انا اتفق مع ابراهيم، الثلث الهجومي للدرعيه متجانس لكنه كان يستحق انه افضل، لان تصعدت من دوري درجه ادنى الى درجه عليا، كانت تستحق الثلث الهجومي اللي معاك يكونون خاصه راسين الحربه. انا اتوقع اليوم لو كان عنده راسين حربه افضل يعني على مستوى زي مهاجمي القادسية كان الدرعية حيسجل. أنا مع توقع خاص فيني. أما مدرب الأهلي أنت تعرف اليوم فترة كانت قصيرة جدا صحيح. جدا بالتالي بالعكس المفروض نمدحه ونشكره على أنه فاز على فاز خارج أرضه وأمام فريق ليس سهلا.
0: والبداية زي ما قال غالب يعني البداية أنك في الدوري تجيب 3 نقاط ترى شيء ممتاز، لا ما تبحث عن المستويات في, في, في, في البداية. الدرعية غالب بيكون صيد سهل طبعا، بدري على هالكلام بس نتكلم عن المباراة الأولى، صيد سهل للفرق؟
2: هو صحيح بدري على هالكلام، لكن أنا اللي شفته اليوم ما أتوقع أنه راح يكون صيد سهل. يعني فريق متكامل متجانس، عنده مدرب يعني سابقا قاد بنفيكا، صنع يعني إنجازات مع الفريق. أتوقع الدرعية يحتاج فوز على أحد الفرق الكبيرة، ممكن يجلب اللعيبة الثقة في نفسهم يواصل بعدها، لكن ما راح يكون صيد سهل في الموسم.
0: أنا استغربت الدرعية اليوم، دائما الفرق اللي تبدأ الموسم يعني وهي صاعدة دافع، ما شفت الدرعية دافع اليوم.
2: لا أبد، زي ما قلت لك في البداية أن المدرب يعني أتوقع أنه كان حتى وقفة الفريق في بداية المباراة وخاصة في الشوط الأول، في بداية المباراة حصل على ضغط عالي على لعبة الأهلي، استغل الفرصة لكن ما توفق المهاجم تسجيلها. فأتوقع أن المدرب يعني عرف يوقف اللعيبة، عرف يمشي على العناصر اللي عنده، وراح يفرق معهم قدام يعني.
0: تعرف عليهم مبكرا يعني، ما يحتاج إلى وقتك.
2: لا لا أبدا أبدا.
0: القادمين الجدد في الأهلي خلينا نتكلم عن لاعبهم الأرميني اللي سجل هدف عبده.
1: لسه يعني لسه، لكن ترنكاو معلوم ما.
0: أيه.
1: ترنكاو كان هو بصمة تبين على طول يعني.
0: ماهر.
1: خلينا وقت تعرفه يعني الأجواء، لكن إن أنا أعتقد اللي ساعد ترنكاو موهبته أكثر يعني تبين موهبته أكثر. أنا أعتقد هذا ممكن مع الانسجام مع الحضور أكثر، ويكفي إنه ترى في أول حضور دائما إنك كثير ترى من اللعيبة الأجانب لما يسجل في البداية تتعلق فيه الجماهير بسرعة، وهو اليوم عمل هالشيء، فبالتالي أصبح عنده أعتقد الحين قبول كثير في مباراة صعبة جلبت لنا أول 3 نقاط. هو حيرتاح وهم حيتعلقون ويحبونه أكثر يعني. فهذا بيعطي مثل مثلا أعتقد إدواردو في الهلال مثلا حصلت مع هذه القصة يعني.
0: قد سير شباب تابعتها؟
1: إيه تابعتها.
0: لما كحال الشباب؟
1: الشبابيين صاروا
0: كشبابي أنت عريق.
1: نتكلم أنا وإبراهيم تحت الهواء أقول صار الشبابين يرتاحون بس وقت إذا توقف الدوري.
0: مش الدرجات يعني.
1: يعني فعلا يعني ما أحيانا تقول ما ينلامون وأحيانا تقول ينلامون يعني. أعتقد أنه أيضا الجمهور الشبابي اليوم اللي شافوا إحباط، لكن نقول إن شاء الله
0: الزمن ليس زمن الشباب، هذا الزمن يعني زمن الشركات والمؤسسات. الشباب ما صعد، ما ركب الباص حق الشركات، ولا يحتاج لازم يعني.
1: اسم كبير صراحة، وترى إضافة حتى الكرة السعودية. هو
0: ما في شك، ما في شك الشباب يعني. الشباب يعني واحد خلنا نقول في تاريخ الكرة السعودية من أكثر الفرق اللي مدت المنتخب في أعظم بطولاته باللاعبين،
1: وكسر كسر قاعدة
0: في مختلف الأجيال
1: يعني. هو اللي جاء مع الأربعة الجماهيرية، هو اللي جاء يعني خلنا نقول كسرهم في النهايات.
0: وكنتم معقدين إبراهيم غالب وفريقه زمن طويل صح؟
1: صحيح.
0: تتواصل اليوم الجمعة منافسات الجولة الأولى من دوري روشن نيوم أمام الفيحاء في 57 دقيقة توقيت السعودية، والهلال يستقبل الفيصلي العائد إلى الممتاز في 9 مساء. الاتفاق أيضا سيلعب ضد الرياض في 9 مساء. الهلال بطل نسخة الكأس في الموسم الماضي استعد مع مدربه إنزاغي بمعسكر في النمسا.

0: عمل على 400 مباريات ودية. من جهته خاض الفيصلي معسكرا تدريبيا في سلوفينيا بقيادة مدربه جيوفاني سوليناس الذي ساهم في صعوده إلى دوري المحترفين. المباراة تجمع بين المدربين الإيطاليين في المسابقة. غالب خلينا نحكي شوي عن هذه المباراة. الناس ما تدري انك وقعت الفيصلي بعد النصر.
1: لا مو بكثير.
0: ثلاث ايام وقعت.
1: ما طولت فيه، الاصابه اثرت علي شوي. لا اكثر عقب
0: وقعت بس مشيت. ما لعبت ولا مباراه.
1: لا ما لعبت.
0: اي ما لعبت مباراه. شلون تنظر مباراه الهلال والفيصلي؟ فريق يعني قعد في الممتاز سنوات طويله، الفيصلي بعدين هبط يرجع للممتاز بفريق جديد وبشخصيه جديد، بس اللي يلفت النظر في مباراه مدرسه ايطاليه هنا ومدرسه ايطاليه هنا. بنشوف بكره مباراه ايطاليه، كيف تقرا المباراه؟
1: صحيح زي ما قلت اخوي بتال انه مدرسه ايطاليه دائما تعتمد على عدم الاندفاع بدايه المباراه او الطرق الدفاعيه. الهلال يعتبر عنده استقرار ثابت من ناحيه المدرب، من ناحيه الاداره واللعيبه، يعني ما صار له تغيير كثير. الفيصلي من الفرق اللي اذا صعدت يعني تكون ند شرس للفرق الكبيره، يعني ما يكون صيد سهل دائما. اتوقع مع المدرب يعني اللي عارفهم من الموسم الماضي راح يقدم مباراه حلوه يعني ضد الهلال.
0: زين، الهلاليين يفكرون يستغنون عن كريم بنزيما، ايش رايك انت؟ كريم ولا واحد غيره؟ لو القرار لك تبقي كريم ولا تجيب
1: بنزيما؟ اشوف انا ابقى بنزيما يعني، بس ممكن بنزيما مثلا ما لقى الفرصه او عشان تعطيه الحريه. اتوقع بنزيما يحتاج مهاجم ثاني معه لانه ما يقدر يلعب لحاله في الصندوق.
0: عبد ايش رايك في هذه النقطه تحديدا؟
2: انا احب بنزيما.
0: خلي الحب،
2: لا احبه كلاعب يعني ما احبه.
0: اي اي بس النقطه اللي اثارها ابراهيم ان بنزيما دائما يلعب مع مهاجم ثاني، ما يصلح يلعب لوحده.
2: شوف ايش رايك؟ انا اتفق معه تماما، لانه وش ميزه بنزيما؟ بنزيما عنده الديناميكيه، يعني يطلع الطرفي، يعني يحب يطلع ما يكون اذا فانت اذا تعتمد زي الهلال زي ما فتره جوميز فتره المهاجم ونسيت اسمه الصربي
0: متروفيتش.
2: الفكره هذه انه دائما الهلال يعتمد انه في الفتره الاخيره المهاجم الوحيد اللي عنده ديناميكيه في الفتره الاخيره هو بنزيما. بنزيما في الغالب كان فعلا في تلقى معه مهاجمين مساندين، لكن انا اتفق بشكل كبير لكنه تقدر تلعب بنزيما فقط. إيه تقدر، لكن لابد ان يكون فيه القادمون من الخلف. طيب اكثر
0: الهلال برضو عنده تفكير بانه يشيل يوسف اكتشيك المدافع التركي. طبعا هذه يبدو لي انها ظهرت اصوات كثيره في معسكر الهلال، لا دفاع الهلال ما يريح، دفاع الهلال مش مريح، وتلقى اهداف في المعسكر كثيره.
2: اي صحيح الهلال.
0: ايش رايك في هذه؟ يوسف يمشي؟
2: مو بس يوسف، هم الان عندهم ضبابيه مع
0: كوليبالي.
2: مع كوليبالي
0: لا مالكم، شوف خلينا نقول مالكم تقريبا حيروح الدرعيه خلاص.
2: هم هذا هو اليوم في ناس يعني عندك ضبابيه من ناحيه انزاجي، هل يبقى يستمر، هل يستمر او يرحل؟ بنزيما، مالكم، كوليبالي، يوسف. فهنا العملية صارت تحس أنا أعتقد ما هي مبنية فنيا، هي مبنية على عملية تفاوض. يعني الهلال عنده اللاعبين اللي يبغى يجلبهم بس مو قادر إلين يمشي هؤلاء اللاعبين. هؤلاء اللاعبين معه كلام أذكياء أيضا، ليس يعني
0: أكيد.
2: لأنه ما راح هو يعرف أنك أنت بتجيب بديلي فأنا بطالب
0: ماسكك من اليد اللي توجع.
2: بالضبط هذا اللي يعملونه أكثر المحترفين مع الأندية، مجرد أنه يسمع أخبار أنك تتول أخبار توصلهم أنك تتفاوض مع لاعبين في نفس المركز هيبدأ هنا يفاوضك في كامل العقد. فهذه إحدى أتوقع مشاكل الهلال. يعني اليوم إحنا سمعنا عن نداء في من إفرتون عن لكن ما يقدر لين يمشي مالكم، هذه واحدة من النقاط. في بعض المدافعين نفس الحكاية لين يمشي واحد من كوليبالي أو يوسف. فهذا أنا أعتقد هي العملية هي ليست فنية بقدر ما هي مالية وتفاوضية بشكل كبير مع اللاعبين. لكن الهلال الصورة ضبابية حتى على رأس الهرم اللي هو إنزاغي اللي يقود الفريق، فيما زال هناك اختلاف كبير وبدأت ترتفع أصوات أكبر برحيل إنزاغي بسبب نتائج المعسكر.
0: ما حيروح إنزاغي يعني الرجال بيبدأ الموسم كيف يروح؟ هو اللي حضر، هو اللي سوى البرنامج التحضيري، الحين تمشي هذا قرار غالب يمشي الحين؟
1: أتوقع لا ما راح يعتمد هي على هالناحية إلا إذا مثلا كانت النتائج يعني في البداية أو قبل أي توقف يعني ما كان راضي عن الإدارة ممكن يفكرون في هذا الموضوع. لكن زي ما
0: بس
1: قلت
0: مبكر الحين.
1: أكيد مبكر يعني للحين، لكن زي ما قلت في البداية أنه يعني لو عندهم نية أنه يمشي كم من التوقف أو نهاية الموسم، لأنه زي ما قلت عد الفريق، اختار اللعيبة، يعني وضع لمسات كثيرة على الفريق.
0: عبدو أنت لو مكان الهلاليين شو يحتاج هالفريق؟

0: مدرب.
1: انت مو مع انزاجي ها؟
0: لا لا لا لا انا شوف شوف اذا شوف انا عندي قناعه اذا تضاربت او صار فيه تضارب في الافكار يعني
1: وفي الاراء
0: وفي المنهج. الهلال احنا نعرفه كره هجوميه.
1: اي
0: تدي اليوم انت الهلال، الهلال بعطيك مثال بسيط وبترك للجمهور. الهلال كان يفكر كيف يكسر الهدف الاول او كيف يسجل الهدف الاول بعد يرتاح الجمهور.
1: اي
0: الهلال ما اصبح كذا، الان اصبحوا كيف اذا سجلنا 2 و3 كيف نحافظ على 2 و3. وهذا التحول ترى ما هو سهل ترى. فلذلك انا رحت انه يحتاج الى مدرب يناسب منهجية وتاريخ الهلال.
1: جميل. إبراهيم تلعب مع فريق مثل الهلال، تتكلم عن الفيصلي، أنت صاعد الممتاز، مدرب ساليناس الإيطالي يعرف إنزاغي، يعرفها أكيد ما في شك. شو المفروض يسوي الفيصلي في أول مباراة أمام الهلال، مباراة صعبة وأنت عائد للدوري الممتاز، شو المفروض يسوي؟ شلون يلعب؟
2: أتوقع راح يعتمد بكرة على
1: أنت لو مكان المدرب شو تقول لهم؟
2: راح انتظر الهلال في نص ملعب، يعني صعب انك تهاجم فريق مثل الهلال يعني وانت فريق توك صاعد مثلا او ما عندك الامكانيات اللي موجوده في نادي الهلال. اتوقع راح يلعب على المرتدات على الكرات الثابته، راح يكون تركيز عليها اكثر، لكن ما يمنع انه راح يهاجم اكيد، ما راح يعتمد طول المباراه على
1: هذا. يحتاج الى صبر طويل، اللاعب لازم يكون صبورين ان اذا تلعب في ملعبك وتنتظر فريق وترى 11 كلهم ما يصبرون.
2: صحيح
1: لازم يطلع لك واحد كده في النص يخرب الصدر
2: ومنها تخرب المباراة.
0: صحيح استنزاف البدني استنزاف الذهني لأن في لحظة تفقد التركيز تعاقب.
1: طيب الحين تونا بادين الموسم بسألكم أسئلة ما لها دخل في المباراة، من الفريق عبده اللي انت تتمنى غير فريقك اللي انت لعبت اللي هو الشباب؟
0: لعبت ثلاثة
1: بس انك فريقك الشباب الأصلي يعني هذيك احتراف كلها. من الفريق اللي مو بفريقك وتتمنى يجيب الدوري؟
0: أمنيها الأهلي.
1: إبراهيم اللي مو فريقك بس تتمنى يجيب الدوري ذا السنة؟
2: صراحة أنا إذا من باب التنوع في بطل الدوري أتمنى القادسية صراحة. بالنسبة للموسم القادسية مؤهل، لكن أتوقع أنه يحتاج يعني ممكن من القادسية ما عنده نفس الطويل لأنه ما يملك مثلا.
0: بس اليوم أعلن وقع ترى مع رايندنت يعني اسم كبير صراحه فاز.
1: صحيح هو
0: عنده تروح ممكن نروح بعد ابراهيم.
1: الاهلي عنده يعني عنده ما يحقق امنيتك.
0: بقاله لاعب في النص كذا فنان يعني بدال رحيل ميلو يعني.
1: اتمنى ان شاء الله نشوف موسم حلو. ابراهيم نورتنا،
2: شكرا لك.
1: مستمر معنا احنا اليوم نسخن معك بس
2: حبيب.
1: لا دخلنا في العمق. شكرا عبدو. تقطة الختام بلمسات عبد الرحمن العروان، أنا وهو نلقاكم.
3: شالوا ألدو، جابوا شاهين، شالوا شاهين، جابوا بسيوني، شالوا بسيوني، جابوا عبد الصمد.
4: أبغى أفهم الواقع ومن وين بديتوا رحلة التطوير؟
5: أتكلم معك بكل صراحة.
4: أي.
5: أنا في النهاية ما عندي خلفية كروية. بعض أعضاء المجلس كان عندهم خلفية كروية، فأذكر أول ما جاء القرار ولا كنت أتوقع حتى أني أكون رئيس المجلس صراحة.

0: ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز العناوين. القوات الحكوميه اليمنيه تشتبك مع ميليشيا الحوثي في المخا وتتصدى لهجوم في جبهه البرح. واشنطن تتهم ايران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينه وتتعهد باجراءات ضدها لم يسبق لها مثيل. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا يستهدف أي طرف. أضرار في ميناء روسي ببحر البلطيق إثر هجوم بالمسيرات، وكييف تقدم عرضا لموسكو بهدنة في البحر الأسود. ونيجيل فراج زعيم حزب الإصلاح اليميني يعلن فوزه في الانتخابات الفرعية البريطانية. أهلا بكم. نبدأ من التطورات في اليمن، حيث شنت ميليشيات الحوثي هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق بين مديريتي الخوخة والمخا غربي اليمن بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية. كما كشفت المصادر عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي بمحور البرح شرقي المخا، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة البرح شرقي المخا. القوات الحكومية اليمنية كانت قد أعلنت عن مقتل 27 عنصرا من الميليشيات الحوثية وإصابة قائدي لواءين باستهداف ثكناتهم غربي محافظة تعز.

هذا ويواصل الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية استهداف تجمعات وأطقم الحوثيين في جبهات مأرب وتعز والضالع وشبوة وحجة بعد إدخال الطيران المسير ضمن منظومته التسليحية في الآونة الأخيرة، ما صنع فارقا ميدانياً.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد.
1: سياسيا، شدد المبعوث الأممي لليمن هانس جوردنبرغ على أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى دائرة الصراع الأوسع، محذرا من أن النزاع قد يمتد إلى المنطقة بأكملها.
2: Yemen today faces a more serious risk of return to large-scale conflict than at any point since the 2022 UN-mediated truce. There has been an intensification of military activity along front lines, with recent attacks by Ansarallah in Marib, Hadramaut, Moha, and beyond, causing casualties among both military personnel and civilians. Ansarallah's renewed attacks on commercial vessels in the Red Sea and the Gulf of Aden, which the Council condemned in its recent statement.
1: صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في رد على سؤال مذيع شبكة فوكس نيوز أن إيران تحاول أن تأخذ الاقتصاد العالمي كرهينة وهي ترهب جيرانها، مؤكدا أن الحصار الأمريكي يخنق اقتصادها ويؤدي لتآكل نفوذها في المنطقة.
3: Iran is attempting to hold the world economy hostage and to terrorize their neighbors. But they have a losing strategy. At the end, that will lead to the collapse of this regime in Iran as their economy gets strangled. Their ability to cause difficulties are declining.
1: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت في مقابلة تلفزيونية قال إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران وستمارس مزيجا من العزل الاقتصادي الإيراني وحصار مستمر في مضيق هرمز، إذ ستستهدف الحسابات البنكية أيضا والعملات المشفرة التي تستخدمها إيران، بالإضافة إلى منع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية.
4: ما لم تتمكن الحملة العسكرية من انتزاعه حتى الآن، تراهن واشنطن على تحقيقه بأداة مألوفة أقل كلفة وأكثر فاعلية، ألا وهي الغضب الاقتصادي. فمع نقص الذخائر وتزايد الحذر من الانزلاق إلى حرب مفتوحة، تعود إدارة ترامب إلى سلاح لطالما استخدمته في التعامل مع طهران، تشديد العقوبات بالتوازي مع حصار بحري يستهدف صادراتها النفطية في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية على طاولة المفاوضات، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز.
5: العقوبات والحصار البحري جعلا طهران مفلسة تماما. الرئيس يمتلك العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة.
4: جبهة يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت في تركيز متجدد على استنزاف الاقتصاد الإيراني، يعكس تحولا لافتا في سياسة إدارة كانت قبل أيام قليلة تلوح بمزيد من التصعيد العسكري. ورغم أن استراتيجية الضغط الأقصى التي تبناها ترامب في ولايته الأولى لم تحقق آنذاك النتائج التي أرادها، يرى الرئيس وفريقه أن الظروف الحالية قد تمنحها فرصة أكبر هذه المرة. ومن بين الخيارات المطروحة تشديد الخناق ليطال الصين والهند أكبر مشتري النفط الإيراني، واستهداف الكيانات التي تسهل هذه المشتريات، بما يضرب أحد أهم شرايين إيرادات طهران. يأتي ذلك فيما تتراكم أزمات الداخل الإيراني، إذ يتجاوز معدل التضخم السنوي 80% وتتراجع قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات عبر دول أخرى. وأمام واقع لا تخفي القيادة حجم صعوباته، بدأت السلطات تقنين الكهرباء عبر انقطاعات متناوبة وفرض قيود على المصانع.
1: وحول هذه التطورات ينضم إلينا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. صباح الخير أستاذ وجدان. هل الغضب الاقتصادي الذي أطلقته واشنطن بكل قوتها قادر على تليين الموقف الإيراني وتغيير سلوكها في المنطقة؟
6: صباح الخير لك ولمتابعيك الكرام. لا شك أن الضغوط الاقتصادية حتى في المفاوضات الأولى التي أدت إلى اتفاقية 22-31 في عام 2015 هي بسبب العقوبات الأمريكية الآن.

0: الوضع في إيران مختلف بشكل كبير عما كان عليه في 2015. الوضع الاقتصادي متدهور بشكل كبير، انهيار العملة الإيرانية، وأيضا حتى الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية في حربها 39 يوم هو ما جعل إيران أن تعود إلى طاولة المفاوضات. لكن المشكلة الجانب الإيراني لديه مطالب مقابل رفع الحصار البحري عن مضيق هرمز، والشروط الإيرانية تعتبر شروطا تعجيزية، ولا تزال تصر إيران على موضوع مطالبها. صحيح. وهذا ما يعيق المفاوضات.
1: مطالب تعجيزية كما وصفتها وكما وصفها الكثيرون، كيف نفسر هذا التصلب في الموقف الإيراني في ظل كل هذه الضغوط التي تتعرض لها؟ يعني الرئيس الإيراني حتى يقول أن إيران قابلة للانهيار وهي تدفع نحو الانهيار، في ظل كل هذه الضغوط كيف نفسر هذا التصلب في الموقف الإيراني؟
0: التصلب الإيراني هو يريد بالأساس الضمان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يؤدي ذلك إلى إسقاط النظام. النظام متخوف وبشكل كبير، ويعتبر أن السياسات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية تؤدي إلى إسقاط النظام. وهذا ما يعني لو كانت إدارة ترامب أو الولايات المتحدة الأمريكية تعطي ضمان بعدم إسقاط النظام، أعتقد أنه النظام الإيراني مستعد.
1: لكن مذكرة التفاهم لم تكن ضامنة في هذا الإطار لبقاء النظام، أعطته كل الامتيازات والتحفيزات الاقتصادية، وبالتالي هل ما زال هناك هاجز حتى مع إبرام مذكرة التفاهم التي يعني أطيحت بها لاحقا؟
0: أعتقد أنه مذكرة التفاهم كانت تجربة بالنسبة للنظام الإيراني، لأن النظام كان يعتقد بأن من خلال مذكرة التفاهم يستطيع الحصول على الأموال بشكل مباشر لضمان هذا النظام، وبعدما وجد بأن هذه الأموال لن تذهب بشكل مباشر وأن العقوبات لن ترفع عن النظام الإيراني وستستمر هذه العقوبات، وأن حتى الإفراج عن أو رفع العقوبات سيكون تدريجيا، هذا ما بالنسبة للنظام الإيراني يعتبره أن التهديد قائما، وهنالك ضغوطا حقيقية أمريكية على النظام الإيراني لإضعاف الحرس الثوري الإيراني وإضعاف حكومة بزشكيان من خلال عدم الحصول على العملة الصعبة بشكل مباشر، وهذا ما أخاف النظام بأنه بالفعل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية رغم التصريحات بعدم سقوط النظام، لكن النتيجة النهائية وإضعاف أذرع إيران في المنطقة كلها تشير بأنه بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في سياساتها لإسقاط هذا النظام.
1: يعني الرئيس بازاشكيان يتحدث أن ليس هناك من حتى أموال لدفع الرواتب وحتى لاستيراد السلع الأساسية بالنسبة لإيران. كل هذه الضغوط كيف يمكن أن تتكيف معها، أن يتكيف معها الحرس الثوري في ظل كل هذه الضغوط المستجدة؟ أم أنه أخذ احتياطاته عبر الطرق البديلة التي قيل أنها عبر البارئ يستطيع أن يصنع اقتصاد موازي عبر حدوده البرية؟
0: الحدود البرية أيضا لا تغطي احتياجات طبعا النظام برمته أي الدولة، وإنما تغطي بعض تكاليف الحرس الثوري الإيراني، وهذا بالنسبة للحرس يكفي طالما أن الحرس يستطيع تمويل نفسه ماديا، وأيضا الحصول على بعض التجهيزات التي بحاجة إليها عبر البر، هذا يكفي. لكن لا شك أنه بالنسبة للدولة غير كافي، ويكلف النظام الإيراني بشكل كبير الاتفاق على العقوبات. يعني ما كانت تصدره إيران عبر البحر لا يمكن تعويضه بالبر الإيراني، وسيكون مكلفا، وهذا ما أشار إليه الكثير من المسؤولين في الداخل الإيراني بأنه تكلفة الاتفاق على العقوبات التي كنا نستخدمها في البحر عبر البر ستكون مكلفة جدا للنظام. لكن الحرس الثوري الإيراني وضع البلاد والعباد كلها رهينة فقط لسياساته العدائية في المنطقة، وإلا إيران كان

0: لديها أن تكون دولة كبيرة وأيضا دولة اقتصادية صحيح. تستفيد ويستفيد منها الآخر.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، وأضاف أنه بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى بالاعتماد على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما تم القيام

0: أعلنت أنها تراجع حاليا استراتيجيتها النووية بما يشمل الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية بهدف الحفاظ على الردع والاستقرار. وذكرت شبكة NBC نيوز الأسبوع الماضي أن وزارة الحرب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تشمل إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز أن الإيرانيين يقدمون أحيانا تعهدات ويتوصلون إلى اتفاقات ثم لا يلتزمون بها، وأضاف أنه يتوقع أن تنتهي الحرب والولايات المتحدة في موقف قوي وإيران من دون سلاح نووي.
1: Well, the thing I can say with confidence is I think this ends with the United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
0: وحول هذه التطورات ينضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور. عندما يقول وزير الحرب أن أمريكا قادرة على فرض حصار لأجل غير مسمى، هل هي تتحضر لحرب طويلة الأمد؟
2: تحياتي، شكرا للدعوة. يعني هذا يأتي في سياق حرب الإرادات بين الأمريكي والإيراني. يعني رسائل الجانب الإيراني، الأمريكي لن يتعب، سيستمر في هذا الموضوع. يعني هو يعتبر أنه يربح الأمريكي. المشكلة لماذا ليس هناك اتفاق الآن أن الأمريكي يعتبر نفسه يربح والإيراني أيضا يعتبر نفسه يربح؟ لماذا الأمريكي يعتبر نفسه يربح؟ انظري إلى الكلفة بالنسبة للأمريكي، يعني كم عدد ضحايا الأمريكيين؟ محدود جدا. سعر النفط ما زال معقولا، يعني ليس منخفضا أكيد، ولكن ليس كما كان يتوقع الجميع. المراقبين 200 دولار $150 ليس في هذا الحد. لذلك الأمريكي يعتبر يستطيع أن يستمر. الكلفة كبيرة على الجانب الإيراني، أكيد الجانب الإيراني يكابر، ولكن هناك كارثة اقتصادية ويستطيع الأمريكي أن يتحمل الاستمرار كما الوضع الآن.
0: ربما التكلفة السياسية أكثر عليهم من التكلفة البشرية. في الداخل الأمريكي يعاني الرئيس ترامب في هذه الأثناء قبيل الانتخابات النصفية وأثرت كثيرا على شعبيته، لكن فيما يتعلق بمنطقتنا، يعني هذه الحرب هي كما قلت هي حرب كسر الإرادات، من يرمش أولا؟ هل هذه المرة أمريكا ماضية فعلا حتى النهاية ولن ينقطع نفسها يعني بشكل سريع قبل أن تستنزف إيران بشكل كامل هذه المرة برأيك؟
2: مشكلتها مشكلة النظام الإيراني أن هذا ترامب يختلف عن الذين سبقوه. هو يعتبر نفسه شخصية استثنائية، شخصية دولها دور في التاريخ بعد أن نجا من عدة عمليات اغتيال، بعد أن ربح الانتخابات رغم كل المحاولات سجنها في السجن، بدل ان يذهب الى السجن ذهب الى البيت الابيض، فيعتبر انه يد الله يعني التي تمسك يده في الحياه. فهو يعتبر انه له دور في التاريخ، يحاول ان يغير التاريخ، فيعتقد انه ايران يحاول ان يغير تاريخ ايران، ويعتقد انه هو الذي يستطيع. الرؤساء الذين سبقوه كانوا ضعاف، لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع ايران، هو مستعد يدفع التكاليف، يعني شعبيته، سعر النفط،
0: الصحيه،
2: كل هذا مستعد. لذلك انا اعتقد مشكلة أين هي؟ يعني حسابات خاطئة من الجانب الأمريكي وحسابات خاطئة أيضا من الجانب الإيراني. الجانب الإيراني يتكلف أكلاف كبيرة في نهاية المطاف، يعني سراب المضيق هو سراب لا يستطيع أن يسيطر على المضيق إطلاقا. وأيضا العالم يتكيف يبدو يوما بعد يوم مع وضع المضيق والأنابيب النفط واستخدام أقل النفط. فهي مشكلة النظام الإيراني، يعني حرق هذه الورقة وحرق علاقاته مع الدول العربية المجاورة، يعني وبدأ كدولة مارقة في العالم. فهي حرب كارثية على النظام الإيراني، ولكن هو يكابر وليس عنده حرية رأي داخل إيران. أغلبية الشعب الإيراني يعانوا من هذا الحرب، يعني هذا حرب مكلفة جدا للإنسان الإيراني العادي، ولكن حرس الثور لا يكفر.
0: ولكن تصريحات فانس اليوم رآها البعض في الداخل الأمريكي أنها يعني تعكس تذبذب في الموقف الأمريكي تجاه المعركة مع إيران. في البدء الأمر كانت استراتيجية أمريكا إسقاط النظام وبعدها يعني وقف البرنامج النووي الإيراني، والآن يتحدث في أولويات أمريكا اليوم استقرار أسعار النفط ومن بعدها وقف البرنامج النووي الإيراني.

0: وفق تصريحات فانس الأخيرة، وبالتالي هذا التذبذب في الموقف الأمريكي كيف ينعكس على سير المعركة في الواقع؟
1: أختلف معك في هذا. أنا أعتقد منذ البداية ترامب لم يكن يريد تغيير النظام، استعمل في سياق معين كلمة تغيير النظام، ولكن شرحها أنه قيادات ذهبت وهناك قيادات جديدة، فيعني عمليا نظام جديد. ولكن الأمريكي يعني واضح منذ البداية، اليوم الاتفاق الإطار ما هو؟ فتح الملاحة في المضيق، عدم تعطيل الملاحة، الإيران لا يتحكم بالمضيق، هو يعطل الملاحة في المضيق. الأمريكي ماذا يريد؟ أن يكون المضيق مفتوحا بشكل طبيعي ويذهبوا إلى المفاوضات بالنسبة للأمور الأخرى. والغريب في هذا الموضوع أن ترامب متفائل، يعتبر أنه وصلوا إلى تفاهم بشكل عام بالنسبة للمواضيع الخلافية الثلاثة، ولكن الحرس الثوري اخترع موضوع المضيق وبالغ في طلباته كي يعرقل هذا الاتفاق. أنا أعتقد كان هناك إشارة جيدة بالمفاوضات بموضوع الخلافية الثلاثة وخاصة بموضوع البرنامج النووي، ولكن الحرس الثوري هو الذي عطل الاتفاق.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معك أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أعلنت قيادة المركزية الأمريكية بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط بهدف توسيع قدرات واشنطن وشركائها في مجال الأنظمة غير المأهولة. وقالت القيادة في بيان إن القوة الجديدة أطلق عليها اسم قوة فالكون سترايك، وستستخدم طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في الجو على سطح البحر وتحته، على أن يشغلها أفراد عسكريون من الولايات المتحدة ودول إقليمية شريكة. نفت القيادة المركزية الأمريكية تقارير إعلامية تحدثت عن وفاة 7 بحارة في شجار على متن الحاملة أبرام لينكولن وعن ارتفاع حالات التفكير في الانتحار بين أفراد طاقمها. وأكدت القيادة عدم وفاة أي من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن البحار الوحيد الذي سقط في البحر في 3 أغسطس جرى إنقاذه سريعا وبسلام. وأضافت أن طاقم الحاملة أمضى أكثر من 260 يوما في البحر ونفذ 10,000 طلعة جوية. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. تفعيل الدفاع الجوي التابع للتحالف الدولي في إربيل وإسقاط 6 مسيرات في سماء المنطقة. ولدينا أيضا تزامنا مع حراك عراقي لمحاصرة أسلحة الفصائل، وزير الدفاع السعودي يلتقي وفدا أمنيا عراقيا.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: أنا حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباتصال القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: جديد أفاد مصدر أمني باعتراض 6 طائرات مسيرة وإسقاطها في سماء أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وأوضح المصدر أن المسيرات أطلقت من محافظة نينوى، كما أضاف أنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في أربيل للتصدي للهجوم. التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول عبد الأمير الشمري الذي يزور الرياض على رأس وفد أمني. واستعرض وزير الدفاع مع الفريق الشمري العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، كما بحث التطورات الإقليمية. وقال وزير الدفاع السعودي إن العراق سيبقى جارا عزيزا ترتبط السعودية مع حكومته وشعبه روابط الأخوة والتضامن والتعاضد، مضيفا أن المملكة ستقف دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره. وحضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس الاستخبارات خالد الحميدان ورئيس الأركان الفريق الأول فياض الرويلي وقائد القوات المشتركة الفريق فهد السلمان، كما حضره من الجانب العراقي رئيس المخابرات حميد الشطري ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق زيد الموسوي وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي. أعلنت وزارة الدفاع السعودية انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة. وأوضح بيان الدفاع السعودية أن 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي، كما تم الاتفاق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان وتحديد المقر الدائم لقيادة التحالف واعتماد شعاره. كما أسهم اجتماع التخطيط الثالث في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا لا يستهدف أي طرف. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة، شدد فيدان على أن توقيع اتفاق مكة لحظة تاريخية للمنطقة.
1: هذا التحالف ليس ضد أحد، إنما يهدف ببساطة إلى تأكيد التزامنا المشترك بالأمن والسيادة والازدهار وتعزيز الشعور بالمسؤولية الإقليمية.
0: في تصريحات خاصة للعربية، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان تتركز على تجريف المدن بزعم تدمير الأنفاق. وفي تصريحات خاصة للعربية، شدد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص على أن الدولة اللبنانية ملتزمة بمسار المفاوضات مع إسرائيل سعيا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم في جنوب لبنان.
2: الاعتداءات الإسرائيلية تتركز خصوصا وتحديدا راهنا على جرف المدن بحجة ضرب أو تلغيم أو تفجير الأنفاق، وبالتالي فإن هذه الحجج لا تستقيم. الأهداف الوطنية التي رسمها فخامة الرئيس ومضت بها الحكومة اللبنانية هي أهداف لا يختلف عليها اثنان في لبنان، أولها

0: هنا التركيز يكمن في وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية، وتحديدا هذا الجرف للمدن والقرى والانسحاب الإسرائيلي وصولا إلى الحدود وتحرير الأسرى، تمهيدا لعودة النازحين بالكامل وإعمار قراهم.
1: هذا وتتجه الأنظار إلى جنوب لبنان مع بحث آلية أمنية جديدة برعاية أمريكية تتضمن مشاركة دول أجنبية في مراقبة تنفيذ التفاهمات بين لبنان وإسرائيل وسط خلافات حول طبيعة المهمة وصلاحية القوات وحدود تحركها، بالتزامن مع استمرار التوتر الميداني وتصاعد الغموض بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
2: بين قرى جنوب لبنان التي لا تزال تحت وقع الغارات والتفجيرات، تتجه الأنظار إلى سيناريو جديد قد يغير شكل المشهد الأمني في المنطقة. قوات أجنبية قد تجد طريقها إلى الجنوب، لا للقتال بل لمراقبة ما يفترض أن يكون نزعا لسلاح حزب الله. بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا، أربع دول دخلت قائمة قصيرة برعاية أمريكية ضمن آلية يجري بحثها للتحقق من تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بمسار نزع السلاح. لكن دخول قوات أجنبية إلى الجنوب لن يكون مهمة سهلة، فالآلية المقترحة تتضمن تفتيش القرى للتحقق من خلوها من الأسلحة، بينما تريد إسرائيل توسيع عمليات التفتيش لتشمل المنازل والممتلكات الخاصة، في خطوة يرفضها لبنان ما لم تستند إلى مذكرات قضائية، وحتى حدود حركة القوات الأجنبية وصلاحياتها لم تحسم بعد. فمن يستدعي هذه القوات؟ ومن يمنحها التفويض؟ ومن يحدد ما يحق لها تفتيشه؟ أسئلة تعكس حجم التعقيدات التي تحيط بالآلية، فيما تشير المصادر إلى أن واشنطن ستقرر في النهاية الدول التي ستشارك فيها.
3: نتعير את המרחב הזה ונבטיח את ביטחון תושבי הצפון ובשום פנים לא נסוגים.
2: وفي وقت تبحث فيه واشنطن عن صيغة لتنفيذ الاتفاق، تفتح إسرائيل جبهة أخرى من الخلاف. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن قواته تستعد للبقاء طويلا في المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة، متحدثا عن وجود طويل الأمد، تصريح سارعت واشنطن إلى رفضه، مؤكدة أن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الإطار المتفق عليه.
1: يكشف حصار مستوطنين ثلاث عائلات فلسطينية في قصرى إحداها تحمل الجنسية الأمريكية عجز الجيش الإسرائيلي عن وقف اعتداءاتهم قبل أن يدفع ضغط أمريكي إلى تحرك عسكري أحكم حصار القرية وحول 16 منزلا فيها إلى مواقع عسكرية.
4: من هذه النقطة يراقب عبد الكريم حسن منزله المحاصر، في الداخل زوجته وأبنائه، وفي الخارج مستوطنون أغلقوا الطريق ونصبوا خيمة في باحة المنزل والجيش الإسرائيلي يمنعه من الاقتراب.
5: الجيش دخل بحجة أنه عملية عسكرية، من هنا يوم الأحد طلب منهم إحنا وجيراننا مغادرة المنطقة للبلد، واتصلوا فيي رفضت طبعا، أنا قلت لهم قولوا لهم إحنا بننام برا، طلعوا فراشكم، طلبت منهم انهم ما يطلعوش الا هم ميتين، يعني ما يطلعوا على رجليهم.
6: احنا ما ضل عندنا اكل، حاصرونا المستوطنين، ما فيش عندنا اكل، اللي ضال عندنا رفض خبز، شويه حلاوه، نفسه لبنه، زر بندوره، حبتين بطاطا، حتى المي قطعوها عنا، فيش مي عندنا في البيت، يعني لازم تشيل ساعدنا ووقف معنا.
4: منذ ايام تحاصر مجموعات من المستوطنين ثلاث عائلات في منطقه راس العين بقريه قصرى، في محاولة لفرض بؤرة استيطانية جديدة داخل أراضيها. لم يتحرك الجيش إلا تحت ضغط أمريكي كما قال السفير مايك هاكابي، واصفا ما جرى بأنه عمل إرهابي، بعدما تبين أن أحد المحاصرين يحمل الجنسية الأمريكية. حينها بدأ الجيش تفكيك البؤرة وتعزيز قواته، لكنه أحكم حصار القرية بإعلانها منطقة عسكرية مغلقة وإجلاء عائلتين وتحويل 16 منزلا إلى مواقع عسكرية.
7: الجيش أعلن أنه بده يستخدم هذه البيوت تكنات عسكرية لخدمته لصباح يوم الأحد، طلب من السكان أنهم لازم يغادروا هذه المنازل لصباح يوم الأحد.
4: قصر ليست حالة منفصلة، ففي عهد حكومة

0: نتنياهو، وصل الاستيطان من أطراف القرى إلى داخل منازلها بالتزامن مع التحضير لعودة المستوطنين إلى غانيم وكاديم اللتين أخليتا عام 2005. ومنذ 7 أكتوبر أقيمت في الضفة أكثر من 200 بؤرة استيطانية جديدة و30 مستوطنة سكنية ونحو 1000 بوابة حديدية. لم يعد عجز الجيش الإسرائيلي عن وقف اعتداءات المستوطنين مجرد تقصير أمني عابر، بل بات ما يجري يثير قلق أوساط واسعة داخل إسرائيل باعتباره مؤشراً على تآكل احتكار الدولة للقوة وانتقاله إلى مجموعات مسلحة تفرض وقائع على الأرض. إسراء الزير، بلدة قصر جنوب مدينة نابلس، العربية.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بركان إتنا يشل مطار كاتانيا ويعطل آلاف الرحلات في إيطاليا. ولدينا أيضا خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب إنجلترا وإصابة 11 شخصا.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار، بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
4: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
3: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
5: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
6: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
3: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
3: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
7: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
8: من جديد، كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن أوكرانيا قدمت عرضا لروسيا يتضمن وقفا متبادلا للهجمات على أهداف في البحر الأسود، وذلك عبر وساطة طرف ثالث. وذكرت رويترز أن العرض الأوكراني قد قدم عبر طرف ثالث لم تكشف عن هوياته، وأن الجانب الروسي لم يرد بعد على هذا العرض. ويأتي هذا بالتزامن مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي أعلن أن أنقرة تراقب عن كثب الأمن البحري في البحر الأسود، وأنها تقدمت باقتراح إلى طرفي النزاع بوقف مؤقت للعمليات العسكرية في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. وأشار زيلينسكي في مقابلة مع شبكة CNN إلى أن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار 2.5 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، حيث تواجه نقصا حادا وعجزا دفاعيا في اعتراض الصواريخ.
9: This year I'm asking American partners to sell me 5% of missiles what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people life. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.

0: حاكم منطقة لينينغراد المحيطة عبر تطبيق تيليجرام إن مسيرات أوكرانية تسببت في أضرار في منطقة ميناء لوغا على البحر البلطيق الذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط في شمال غرب روسيا. أجرت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل جديدة لجثامين ورفات جنود قتلوا في الحرب في منطقة غوميل بيلاروسية بحسب وسائل إعلام بيلاروسية رسمية. وسلمت روسيا رفات وجثامين 261 جنديا أوكرانيا مقابل تسلم رفات وجثامين 24 جنديا روسيا. كما تبادل الجانبان أسرى مدنيين إذ أفرجت أوكرانيا عن 8 مقابل 7 أفرجت عنهم روسيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أوروبا اختارت مسارا خطيرا بإعلانها أي سفينة روسية من أسطول الظل. لافروف توعد الأوروبيين بالرد بحزم على عمليات السطو والقرصنة التي تتعرض لها سفن بلاده. كما اتهم الأوروبيين بالاستيلاء على شحنات السفن الروسية وبيعها لدعم أوكرانيا. اعتبرت موسكو أن لا أساس لانتقادات طوكيو عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر الكوريل التي يتنازع البلدان أو البلدان السيادة عليها منذ عقود. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ترفض بشكل قاطع هذه التصريحات التي وصفتها بأنها غير ملائمة سياسيا. في بريطانيا أعلن نايجل فراج زعيم حزب الإصلاح اليميني في بريطانيا فوزه في انتخابات فرعية في مدينة كلاكتون على الرغم من عدم انتهاء عملية فرز الأصوات. وخلال مناسبة بثت عبر منصة إكس وصف فراج الفوز بالمقنع والساحق مضيفا أنه حصل على أصوات تفوق بكثير تلك التي حصل عليها في الانتخابات لعام 2024. تعهد أعضاء في تكتل المعارضة الفنزويلية الذي يجري محادثات مغلقة مع الحكومة برعاية أمريكية بالسعي للإفراج عن بقية السجناء السياسيين. يأتي هذا في ظل شكاوى من منظمات حقوقية بشأن التأخير في عمليات العفو، إذ تقدر منظمة حقوقية أن نحو 382 سجينا سياسيا ما زالوا يقبعون خلف القضبان في فنزويلا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين. وبرر الرئيس الأمريكي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وفق بيان أصدره البيت الأبيض. أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية عن تعرض منصة دائرة دفع الضرائب لهجوم سيبراني وسرقة معلومات حساسة تتعلق بأفراد وبشركات. وأضافت الوزارة أن تحريات معمقة جارية لمعرفة المعطيات التي تسربت وعدد الضحايا. قالت نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دانييلا غروس أنه منذ تولي حركة طالبان السلطة في أفغانستان قبل 5 سنوات شهدت البلاد فترة من تحسن الوضع الأمني، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود تحديات كبيرة في أفغانستان أبرزها القيود المتزايدة الضرر المفروضة على النساء والفتيات والمخاوف المستمرة بشأن الإرهاب.
1: At the same time, the mission noted that significant challenges, particularly the increasingly damaging restrictions on women and girls and ongoing terrorism concerns, continue to impede Afghanistan's path toward post-conflict recovery and progress towards the internationally affirmed goal of an Afghanistan at peace with itself and its neighbors.
0: تحذير دولي جديد من تسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انتقال الوباء إلى مقاطعة سادسة، فيما تقول منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي هو الأسرع حتى الآن وقد يتجاوز التفشي الأكثر فتكا في تاريخ الفيروس.

0: فارس، المزيد في التقرير التالي.
1: بدلة للعزل، مكان ينتظر مصابا جديدا، وآخر غادره مصاب قديم. هكذا تسجل الحياة تفاصيلها اليومية في الكونغو الديمقراطية. أحدث إعلان للسلطات الصحية يؤكد وصول التفشي إلى 6 مقاطعات متضررة من أصل 26، فيما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن التفشي الحالي في شرق البلاد يسير بالوتيرة الأسرع حتى الآن، وقد يتجاوز التفشي الأكثر فتكا في تاريخ إيبولا. وتتضاعف المخاوف مع انتشار سلالة بونديبوجو النادرة التي لا تتوافر لها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة. ووفق أحدث الأرقام الحكومية، أودت هذه السلالة بحياة أكثر من 2100 شخص من بين أكثر من 4500 إصابة. ويأتي ذلك في بيئة شديدة التعقيد، حيث يواجه العاملون الصحيون تأخر صرف الأجور، وتعرقل الإضرابات جهود الاستجابة، فيما تفرض تهديدات الجماعات المسلحة وغضب السكان في مناطق أنهكتها الأزمات تحديات إضافية. وتزداد صعوبة احتواء الفيروس مع تسجيل ما بين 60 إلى 70% من الحالات الجديدة خارج نطاق المخالطين الخاضعين للمراقبة. ومع اتساع سلاسل انتقال العدوى، تأمل منظمة الصحة العالمية في كبح انتشار إيبولا خلال 3 أشهر، لكنها تحذر من أن السيطرة على انتقال العدوى لن تعني انتهاء الوباء. علي الماجري، العربية.
0: تقطعت السبل بالآلاف المسافرين والسياح في جزيرة صقلية الإيطالية إثر إغلاق وتليين حركة الطيران في مطار كاتانيا وتأجيل وإلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب استمرار ثوران بركان جبل أتنا وقذف كميات كبيرة من الرماد والصخور المتوهجة في ذروة موسم العطلات الصيفية. أفادت شرطة النقل البريطانية بأن قطارا تابعا لشركة ساوثرن ريلوي يقل 150 راكبا خرج عن مساره خارج بلدة لويس السياحية في جنوب إنجلترا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة و9 آخرين بجروح طفيفة بعدما انقلبت 3 من عرباته.

أعلنت السلطات اليابانية أن 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في منطقة شيبا شرقي اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت بغرق منازل وسيارات عديدة، كذلك بتعطل حركة المرور وخدمات المطارات والقطارات وانقطاع التيار الكهربائي.

0: تبلغ موجة الحر في فرنسا ذروتها مع درجات حرارة تقترب من 40 مئوية في عدد من المناطق، وذلك وسط تحذيرات من تفاقم الجفاف وارتفاع خطر الحرائق. وفي باريس يبحث السكان والزوار عن الظل والمياه هربا من ساعات الحر الأشد. فادي دهوك والتفاصيل.
1: هنا على ضفاف قناة سان مارتان في باريس، الماء والظل أصبحا من أكثر الأماكن التي يبحث عنها الناس في يوم كهذا، مع وصول موجة الحر التي تضرب فرنسا إلى ذروتها.
2: إنه الصيف والحرارة مرتفعة، القفز من على الجسر يسمح لنا بالانتعاش قليلا، وأيضا نحن هنا مع الأصدقاء نقضي وقتا ممتعا ومنعشا.
3: لقد شاهدنا مقاطع على تيك توك لشبان يسبحون هنا، وقال لي أريد الذهاب والسباحة هناك، ولهذا نحن هنا ونستمتع بعطلتنا.
1: 80 مقاطعة وضعت تحت الإنذار البرتقالي فيما تقترب درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد من 40 مئوية. وحتى هنا في العاصمة يصبح البقاء في الخارج لساعات طويلة أمرا مرهقا مع اشتداد الحرارة خلال فترة ما بعد الظهر، ما جعل مناطق سياحية مثل هذه خالية من الزوار أحيانا.
4: عندما وصلنا إلى باريس اكتشفنا حرا شديدا ولم يكن هناك الكثير من الظل، هذا صعب جدا.
1: هذا المشهد الهادئ في باريس يخفي وراءه حالة تأهب مستمرة في أنحاء البلاد، فالطقس الحار رفع أيضا خطر اندلاع الحرائق، وفاقم أزمة الجفاف ما دفع السلطات إلى فرض قيود واسعة على استخدام المياه. فادي الدهوك، العربية، باريس.
0: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تشتبك مع ميليشيا الحوثي في المخا وتتصدى لهجوم في جبهة البرع. واشنطن تتهم إيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة وتتعهد بإجراءات ضدها لم يسبق لها مثيل. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا يستهدف أي طرف. أضرار في ميناء روسي ببحر البلطيق إثر هجوم بمسيرات، وكييف تقدم عرضا لموسكو بهدنة في البحر الأسود. نايجيل فراج زعيم حزب الإصلاح اليميني يعلن فوزه في الانتخابات الفرعية البريطانية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول الخليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.
3: سؤال، هل سعد زغلول كان قدوة؟
4: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة، هل من واقعة نحن لها؟
3: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
4: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها.

0: يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19 من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

في اليمن القوات الحكومية تشتبك مع ميليشيا الحوثي في المخا وتتصدى لهجوم في جبهات البارح. واشنطن تتهم إيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة وتتعهد بإجراءات ضدها لم يسبق لها مثيل. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا يستهدف أي طرف. أجل فراج زعيم حزب الإصلاح اليميني يعلن فوزه في الانتخابات الفرعية البريطانية.

بكم. سنبدأ مع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل عن تواصل القوات الحكومية اليمنية باستهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف تحديدا. إذن القوات الحكومية تستهدف تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة جوف وتحديدا في شرق المحافظة. طبعا وكان الطيران المسير التابع للقوات الحكومية في اليمن قد استهدف تجمعات وأطقم الحوثيين في جبهات عدة منها مأرب وتعز والضالع وشبوة وأيضا حجة. طبعا يأتي ذلك بعد إدخال الطيران المسير ضمن منظومة تسليحية للقوات الحكومية في اليمن في الآونة الأخيرة، ما صنع فارقا ميدانيا في تطورات الأحداث في اليمن مع تصاعد وتيرة الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية.

نبقى في اليمن، حيث شنت ميليشيات الحوثي هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق بين مديرتي الخوخة والمخا غربي اليمن بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية. كما كشفت المصادر عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في محور البرح شرقي المخا، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة البرح شرق المخا. هذا ويواصل الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية استهداف تجمعات وأطقم الحوثيين في جبهات مأرب وتعز والطالع وشبوة وحجة، بعد إدخال الطيران المسير ضمن منظومته التسليحية في الآونة الأخيرة، ما صنع فارقا ميدانيا.

0: لن يكون هناك أي عمل يقوم به الحوثي بدون رد.
1: سياسيا، شدد المبعوث الأممي لليمن هانس غوردنبرغ على أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى دائرة الصراع الأوسع، محذرا من أن النزاع قد يمتد إلى المنطقة بأكملها.
2: Yemen today faces a more serious risk of return to large-scale conflict than at any point since the 2022 UN-mediated truce. There has been an intensification of military activity along front lines, with recent attacks by Ansarallah in Marib, Hadramaut, Moha, and beyond, causing casualties among both military personnel and civilians. Ansarallah's renewed attacks on commercial vessels in the Red Sea and the Gulf of Aden, which the Council condemned in its recent statement.
1: صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في رد على سؤال مذيعة شبكة فوكس نيوز أن إيران تحاول أن تأخذ الاقتصاد العالمي كرهينة وهي ترهب جيرانها، مؤكدا أن الحصار الأمريكي يخنق اقتصادها ويؤدي لتآكل نفوذها في المنطقة.
3: Iran is attempting to hold the world economy hostage and to terrorize their neighbors. But they have a losing strategy. At the end, that will lead to the collapse of this regime in Iran as their economy gets strangled. Their ability to cause difficulties are declining.
1: وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسانت في مقابلة تلفزيونية قال إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران وستمارس مزيجا من العزل الاقتصادي الإيراني وحصار مستمر في منطقة هرمز، إذ ستستهدف الحسابات البنكية والعملات المشفرة التي تستخدمها إيران، بالإضافة إلى منع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية.
4: ما لم تتمكن الحملة العسكرية من انتزاعه حتى الآن، تراهن واشنطن على تحقيقه بأداة مألوفة أقل كلفة وأكثر فاعلية، ألا وهي الغضب الاقتصادي. فمع نقص الذخائر وتزايد الحذر من الانزلاق إلى حرب مفتوحة، تعود إدارة ترامب إلى سلاح لطالما استخدمته في التعامل مع طهران، تشديد العقوبات بالتوازي مع حصار بحري يستهدف صادراتها النفطية في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية على طاولة المفاوضات، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز.
5: العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماما. الرئيس يمتلك العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة.
4: جبهة يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت في تركيز متجدد على استنزاف الاقتصاد الإيراني، يعكس تحولا لافتا في سياسة إدارة كانت قبل أيام قليلة تلوح بمزيد من التصعيد العسكري. ورغم أن استراتيجية الضغط الأقصى التي تبناها ترامب في ولايته الأولى لم تحقق آنذاك النتائج التي أرادها، يرى الرئيس وفريقه أن الظروف الحالية قد تمنحها فرصة أكبر هذه المرة. ومن بين الخيارات المطروحة تشديد الخناق ليطال الصين والهند أكبر مشتري النفط الإيراني، واستهداف الكيانات التي تسهل هذه المشتريات، بما يضرب أحد أهم شرايين إيرادات طهران. يأتي ذلك فيما تتراكم أزمات الداخل الإيراني، إذ يتجاوز معدل التضخم السنوي 80% وتتراجع قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات عبر دول أخرى. وأمام واقع لا تخفي القيادة حجم صعوباته، بدأت السلطات تقنين الكهرباء عبر انقطاعات متناوبة وفرض قيود على المصانع.
1: وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسد أن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، وأضاف أنه بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى بالاعتماد على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما تم القيام بذلك في وقت سابق. وزارة الحرب الأمريكية كانت قد أعلنت أنها تراجع حاليا استراتيجيتها النووية بما يشمل الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية، وذلك بهدف الحفاظ على الردع والاستقرار. وذكرت

0: شبكة ان بي سي نيوز الأسبوع الماضي أن وزارة الحرب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تشمل إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز أن الإيرانيين يقدمون أحيانا تعهدات ويتوصلون إلى اتفاقيات ثم لا يلتزمون بها، مضيفا أنه يتوقع أن تنتهي الحرب والولايات المتحدة في موقف قوي وإيران من دون سلاح نووي.
1: Well, the thing I can say with confidence is I think this ends with the United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
0: نفت القيادة المركزية الأمريكية تقارير إعلامية تحدثت عن وفاة 7 بحارة في شجار على متن الحاملة أبراهام لينكولن وعن ارتفاع حالات التفكير في الانتحار بين أفراد طاقمها، وأكدت القيادة عدم وفاة أي من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن البحار الوحيد الذي سقط في البحر في 3 أغسطس جرى إنقاذه سريعا وبسلام، وأضاف أن الطاقم الحاملة أمضى أكثر من 260 يوما في البحر ونفذ 10,000 طلعة جوية. أفاد مصدر أمني باعتراض 6 طائرات مسيرة وإسقاطها في سماء أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأوضح المصدر أن المسيرات أطلقت من محافظة نينوى، كما أضاف أنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في أربيل للتصدي للهجوم. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا لا يستهدف أي طرف، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة شدد فيدان على أن توقيع اتفاق مكة لحظة تاريخية للمنطقة.
2: هذا التحالف ليس ضد أحد، إنما يهدف ببساطة إلى تأكيد التزامنا المشترك بالأمن والسيادة والازدهار وتعزيز الشعور بالمسؤولية الإقليمية.
0: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. أضرار في ميناء روسي في بحر البلطيق إثر هجوم بالمسيرات، وكييف تقدم عرضا لموسكو بهدنة في البحر الأسود.

0: منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. في تصريحات خاصة للعربية قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان تتركز على تجريف المدن بزعم تدمير الأنفاق. في تصريحات خاصة للعربية شدد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أيضا على أن الدولة اللبنانية ملتزمة بمسار المفاوضات مع إسرائيل سعيا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين.

0: اللبنانيين إلى بلداتهم في جنوب لبنان.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تتركز خصوصا وتحديدا راهنا على جرف المدن بحجة ضرب

0: مع فخامة الرئيس ومضت بها الحكومة اللبنانية هي أهداف لا يختلف عليها اثنان في لبنان. أولها، وهنا التركيز يكمن في وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا هذا الجرف للمدن والقرى والانسحاب الإسرائيلي وصولا إلى الحدود وتحرير الأسرى تمهيدا لعودة النازحين بالكامل وإعمار قراهم.
1: وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أضاف أيضا أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي حول تمركز القوات الإسرائيلية تخالف الالتزام بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان مع إسرائيل برعاية أمريكية.
0: هذا الكلام يعارض الاتفاق الإطاري الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فضلا عن كونه طبعا ولا حاجة للقول أنه مخالف لمبادئ القانون الدولي، وهو يطيح بمبادئ السيادة الوطنية والاستقلال والحدود المعترف بها دوليا، ويكرس الاحتلال مع ما يرافق هذا الاحتلال من اعتداءات إسرائيلية مستمرة.
1: كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن أوكرانيا قدمت عرضا لروسيا يتضمن وقفا متبادلا للهجمات على أهداف في البحر الأسود، وذلك عبر وساطة طرف ثالث. وذكرت رويترز أن العرض الأوكراني قد قدم عبر طرف ثالث لم تكشف عن هويته، وأن الجانب الروسي لم يرد بعد على هذا العرض. ويأتي هذا بالتزامن مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي أعلن أن أنقرة تراقب عن كثرة ما يجري في البحر الأحمر أو البحر الأسود، وأنها تقدمت باقتراح إلى طرفي النزاع بوقف مؤقت للعمليات العسكرية في المنطقة. قال حاكم منطقة لينينغراد إن مسيرات أوكرانية تسببت في أضرار في منطقة ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق الذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط في شمال غربي روسيا. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة، وهي صناعة تهيمن عليها الصين. وبرر الرئيس الأمريكي القرار بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة وفق بيان أصدره البيت الأبيض. أعلنت وزارة الاقتصاد الفرنسية عن تعرض منصة دائرة دفع الضرائب لهجوم سيبراني وسرقة معلومات حساسة تتعلق بأفراد وبشركات. وأضافت الوزارة أن تحريات معمقة جارية لمعرفة المعطيات التي تسربت وعدد الضحايا. في بريطانيا، أعلن نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح اليميني في بريطانيا فوزه في انتخابات فرعية في مدينة كلاكتون على الرغم من عدم انتهاء عملية فرز الأصوات. وخلال مناسبة بثت عبر منصة إكس، وصف فاراج الفوز بالمقنع والساحق، وأضاف أنه حصل على أصوات تفوق بكثير تلك التي حصل عليها في الانتخابات العامة لعام 2024. نبقى في بريطانيا، حيث أفادت شرطة النقل بأن قطارا تابعا لشركة ساوثرن ريلوي يقل 150 راكبا خرج عن مساره خارج بلدة لويس السياحية في جنوب إنجلترا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة وتسعة آخرين بجروح طفيفة بعدما انقلبت ثلاث من عرباتهم.

أعلنت السلطات اليابانية أن 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في منطقة شيبا شرقي اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت بغرق منازل وسيارات عديدة، كذلك بتعطل حركة المرور وخدمات المطارات.

وفي نهاية النشرة بالتأكيد بأبرز العناوين. القوات الحكومية تشتبك مع ميليشيا الحوثي في المخا وتتصدى لهجوم في جبهة البرح. واشنطن تتهم إيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة وتتعهد بإجراءات ضدها لم يسبق لها مثيل. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا يستهدف أي طرف. نيجيل فاراج زعيم حزب الإصلاح اليمني يعلن فوزه في الانتخابات الفرعية البريطانية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: في فترة الحرب الباردة كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
1: كل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي الطنطنة، دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء. من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة، وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب. فقط هو قلم المأجور، املأ جيبه يكتب قلمه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
4: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
3: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
4: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
3: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: يمكن نروح اليوم على الفكر العربي والأيديولوجية للفكر العربي وكثير من المحللين السياسيين. في فترة الحرب الباردة، نهاية الخمسينات الستينات أو بداية السبعينات، كان في أيديولوجية مثل الناصرية دائما تستهدف دول الخليج. ما هي الأسباب؟
1: يعني إن تكلمنا عن تلك الحقبة، لا شك أنه الرئيس عبد الناصر يعني كان بمثابة مخلب قط للمعسكر الشرقي، فكانوا يستهدفوا الأنظمة الوراثية سواء بالخليج حتى آنذاك في العراق بالأردن وغيرهم، حتى أنه مثلا مقال هيكل الأول بال57 كان اسمه إني أتهم، ووجه الاتهامات وحتى بذاءة القول وغيرها اتجاه الأردن، وبالتالي كان هذا ضمن الحرب الباردة. ونحن يعني بالخليج وتحديدا المملكة كانوا يروا بها عدو، علما بأنه لم تبادر الأنظمة الوراثية جميعها دون استثناء سواء بالخليج بالمملكة بالعراق أبان الملكية أو الأردن بالهجوم على النظام الناصري، كانوا دائما هم من يتلقوا هذا الهجوم. ناهيك أن المفردات إلى اليوم تطلع على اليوتيوب بعض خطابات الرئيس جمال عبد الناصر، وجزء كبير من المسؤولية يحمل بها هيكل. هيكل أولا من كان يكتب الخطابات، هو كذلك من يحدد المواقف، فهذه المواقف العدائية اللي كان عبد الناصر بطوله وطريقته بالأداء يقوم بها، علينا أن نتذكر أنه من يرسم تلك السياسات هيكل، وبالتالي هذا دور مخرب لهيكل عكسه عبد الناصر سواء بالخطاب بما كانت تبثه إذاعة صوت العرب أو حتى بمقالات هيكل. بصراحة حتى المفردات اللي فيها ما كانت مفردات مقبولة للتعامل بين الحكام.
0: كان يعني يؤخذ في الأسباب أن كان الإعلام ذاك الوقت إعلام ناصري يحارب الاستعمار البريطاني في الدول اللي كان فيها نفوذ بريطاني. شو ترد على هالنقطة هذه؟
1: يعني أولا من 45 رئيس كليمنت أتلي تكلم عن أنه الاستعمار البريطاني يعني ماشي دون حاجة لكل هالطنطنة، بدلالة احنا بالخليج ما اطلقنا رصاصة واحدة ومشي. كذلك انظر للمستعمرات بالعالم كلها، انسحبت منها فرنسا وانسحبت هولندا وانسحبت منها بريطانيا، اذن كل هالطنطنة هذه ما كانت لمحاربة الاستعمار بقدر ما كانت تلبية لطلبات الاتحاد السوفيتي اللي كان يهدف لتثوير المنطقة والتحول بها للأنظمة اللي شهدناها، الأنظمة الإبادية اللي خلفت الأنظمة الوراثية. فكانت الأجندة أجندة مدمرة للوطن العربي، وتحت حجة محاربة الاستعمار، ما هو أكثر سوءا من ذلك أخي أبو أحمد؟ الحديث عن محاربة الاستعمار أنه لا يجوز وجود قواعد عسكرية، وهذا الكلام أنه لماذا في ليبيا مثلا قواعد عسكرية أمريكية وبريطانية، لماذا باليمن الجنوبي وغيره. انظر ما حدث بعد

0: ده زوال الاستعمار، واللي قلنا هو زائل دون محاولة. استبدلت تلك القواعد العسكرية البريطانية بقواعد عسكرية سوفيتية، ما حد ينكرها، معروف أنه ما حدث بعد 67. عبد الناصر استعان بطيارين ووضع قواعد عسكرية اللي طردهم بعد ذلك الرئيس محمد أنور السادات. كانت قواعد عسكرية في مصر، بالعراق، بسوريا، نعلم ما حدث بسوريا، حميميم وبني طرطوس وبنياس. إذن حتى تلك الدعاوى اللي فرقت العرب كانت دعاوى كاذبة. ما الفارق بين أن تكون لديك قاعدة بريطانية أو قاعدة سوفيتية؟ بالله عليك، هذه قواعد أجنبية وهذه قواعد أجنبية.
1: يعني نقدر نقول كان استقطاب من الاتحاد السوفيتي في ذاك الوقت ضد الولايات المتحدة وإسرائيل،
0: وضد حتى دولنا العاقلة. يعني
1: وليس لطرد الاستعمار أو كما ادعوا.
0: لا لا, لا, لا لا، الاستعمار مثل ما ذكرنا عندهم قرار الانسحاب من شرق السويس، هذا قرار بريطاني معلن، أنت لا تحتاج، لا تطلق الرصاص. وهذه الحكمة الخليجية، كم رصاصة أطلقنا على الإنجليز؟ ولا رصاصة. طيب لما تركونا إحنا بالكويت بال61 كانت الثروة قد تفجرت، إحنا من الخمسينات بدأ الثراء الفاحش للكويت. طيب يونا بال61 مجرد أنه الشيخ عبد الله السالم أرسل رسالة مش طلقة، قلم كتب به رسالة للمعتمد السامي البريطاني أننا يعني نطمح لنيل الاستغلال، رد عليه بإعطاء الكويت استغلالها دون رصاصة واحدة. وبعد ذلك الدول الخليجية الحال كذلك، يعني كان لديها نفط وثراء وأعطيت الاستغلال. فكل هذه الطنطنة بمحاربة الاستعمار هي طنطنة دمرت الأوطان العربية ولم تنجز شيء، الاستعمار ماشي بكل الأحوال.
1: الفكر الناصري اليساري المتطرف غزا دول الخليج حتى تكونت يعني في بداية الستينات أو نهاية الستينات هالفكر هذا، وانتشر خاصة في بعض الدول الخليجية. شنو كان الهدف من هذا دخولنا، أو يعني ما كان يحمل هذا الفكر، شنو كان الهدف؟ حماية الأمن القومي العربي أو نشر لفكرة الاتحاد السوفيتي؟
0: أخي أبو أحمد، هذا سؤال هام. أنا يعني يؤسفني أقول أنه من نسميهم بالمفكرين العرب، المفكر والمثقف،
1: لأن معظمهم يساريين كانوا.
0: إيه، بس أنا عشان كذي أقول لك خلينا يعني نذهب خطوة إلى الخلف. لما تقول مفكرين وتقول مثقفين، هذولا من يفترض بهم أن يروا المستقبل بأفضل من الإنسان العادي. حقيقة الحال في أوطاننا العربية هذولا بدلا من أن يقودوا الشعوب للمسار الصحيح، هذولا من ضللوا الشعوب بدلالة. هم تلبسوا بالفكر اليساري اللي أثبت فشله، بعضهم حتى تلبس بالفكر الماركسي اللي أثبت كذلك فشله. القطاع العام، سوقوا للقطاع العام، سوقوا للتأميم، سوقوا للاشتراكية، سوقوا للحكم العسكري، سوقوا حتى للقمع وللحروب وللهزائم، حولوا الهزائم المنكرة إلى انتصارات باهرة. وبالتالي هل يجوز أن نسمي هؤلاء مفكرين؟ هل يجوز أن نسميهم مثقفين؟ بعدين ما هو أكثر من ذلك، البعض كان يسوق لفكر الاتحاد السوفيتي أو الفكر الماركسي أو الاشتراكي أو حتى عندنا بالخليج للفكر الناصري، ألا أنهم لا يذهبوا ويعيشوا هناك؟ طيب إذا أنت تسوق للفكر الماركسي، يا أخي الفاضل لا تذهب يومين لموسكو ويسكنونك بأحسن فندق وترجع لنا ما شفت إلا كله أمر طيب، روح اسكن لنا سنة سنتين في الاتحاد السوفيتي، وأنا كتبت حتى من بداية كتاباتي قبل 40 عام، روح هناك، وأنا حتى اقترحت احنا ندفع لهم كل التكاليف، روح يا رجل يا ماركسي إلى تلك البلدان، عيش فيها وارجع لنا وسوق لنا ما تريد. راح تكتشف أنه الأمر هناك مدمر، وهناك قمع وظلم، وحتى الحاجيات الأساسية مفقودة. الحال كذلك حتى بالدول الاشتراكية عندنا إحنا، حتى بالخليج كان يتحدث البعض عن الدول الاشتراكية العربية وغيرها. طيب يا أخي روح حق العراق، عراق صدام حسين، وعيش فيه، روح حق سوريا الأسد وعيش فيها، أو ليبيا القذافي. إنما دائما من يسموا بالمفكرين والمثقفين يضللوا العقول. لربما في أمر آخر، كثير منهم أو البعض منهم، ما عندي نسبة، كانوا يقوموا بهذه الأمور. البعض مثل ما ذكرنا مقرر به ومخدوع بهذه الأفكار، البعض الآخر لقاء المادة، يعني يتلقى الأموال. معروف أنه حتى النظام الناصري على سبيل المثال بعدما أمم الصحف في مصر

0: أصبحت قضية الأهرام والجمهورية والأخبار اللي ما حد يقراها، فضعف تأثير الإعلام المصري. ذهب واشترى الإعلام اللبناني. ترى كثير من الإعلام اللبناني بالخمسينات والستينات كان مشترى من قبل النظام الناصري للترويج لنفس الأفكار الخاطئة، وبالتالي هذا كمان إعلام عربي كان يكتب ويناصر عبد الناصر ليس إيمانا بالضرورة بخط عبد الناصر وما يقوم به عبد الناصر، إنما لأنه كان ممول من قبل عبد الناصر.
1: يعني عبد الناصر مع هيكل كان يبددون المال المصري.
0: نعم نعم.
1: لنشر فكر الزعامة أن يصبح زعيم العرب مثلا.
0: يعني الأقل حال النهج الإيراني، يعني يستخدم المال للتدخل في شؤون الدول الأخرى للترويج لأمور مدمرة. يعني اليوم نتكلم عن الدول التي دخلت بها إيران والفكر الإيراني ودمرتها، ارجع خطوات أو سنوات إلى الخلف تجد كل بلد تدخل بها عبد الناصر تدمرت.
1: إذا تكلمنا عن العراق وسوريا، كان هناك حزب البعث.
0: نعم.
1: عفلق، هل هذا نتيجة فكر أيديولوجية جديدة دشت نتيجة الخطاب الثورتي اللي كنا نسمعه؟
0: يعني هذه حتى من قرائب الأمور، وحتى لا نستغرب من تعدي بعض من يسموا بالمفكرين والمثقفين العرب علينا. اليوم نفس الحزب، حزب البعث، ولديه جناحين، وحزب البعث في سوريا مؤسسة ميشيل أفلق. كيف يصح أن هذا الحزب اللي مؤسسة ميشيل أفلق واللي باسمه تحكم سوريا، حزب البعث في سوريا أصدر حكم الإعدام على ميشيل أفلق؟ كيف تفهم هذا الأمر؟ كذلك الرجل الثاني بعد ميشيل أفلق في حزب البعث هو صلاح الدين البيطار، هو الرجل المنظر، اقتيل من قبل حزب البعث السوري في باريس، والحال كذلك مع حزب البعث العراقي. يعني تجد حزب البعث العراقي اللي نظر له فؤاد الركابي، هو اللي رأس الخلية اللي كان بها صدام اللي حاولوا قتل عبد الكريم قاسم، وبقية قادة حزب البعث بالعراق من اقتالهم ليسوا أعداء البعث، من اقتالهم صدام حسين، هو اللي صفى حزب البعث. العدو الأول لحزب البعث بالعراق ليس حزب الدعوة ولا النظام الذي أتى بعد 2003. حقيقة الحال العدو الأول لحزب البعث هم من حكموا أوطاننا العربية باسم حزب البعث. فبالتالي هؤلاء اللي مو قادرين يرسوا على بر، اللي سوقوا لكل الموبقات لكل الهزائم، هل تتوقع منهم أن ينظروا بعين الإعجاب لما ينجز بالخليج؟ قطعا لا.
1: ممتاز. دائما البعثيين واليساريين والقومي أتكلم عن المتطرفين منهم، دائما يستحقرون دول الخليج، دائما ينظرون هذا ولا بدو ما يفهمون شيء، دائما نظرة الاستعلاء. ليش يعني لهالدرجة؟ وإحنا ردود فعلنا مجاملة، افتقادك المجاملة تسببت أن هذا الفكر يدخل على دول الخليج؟
0: شوف خلينا نتكلم بكل واقعية، هذا الأمر لا نستطيع أن نعممه.
1: أنا يعني أنا أتكلم عن المتطرفين.
0: يعني بشكل عام حتى لا يقال أو يفهم بالخليج دائما أنه المفكرين والمثقفين العرب ضد التجربة الخليجية، الأمر مو بالمطلق، بالعكس
1: مو بالمطلق، لكن خطابهم دائما موجه لنا.
0: لا البعض يعني
1: وسمعناها من عمر موسى في الفترة الأخيرة.
0: البعض هذا النوع من الخطاب. أنا
1: أتكلم عن البعض.
0: أنا قعدت معه حتى هيك ثلاث ساعات وكان لديه خطاب سالب، وقلت له هذا خطاب متخندق بالستينات، وأنت تتكلم عن بعد، يعني أنت تتحدث عن القلب والأطراف وعرب الصحراء وغيره، بينما أنت آنذاك ما كان زار حتى دولة خليجية. للمعلومة ترى هيكل هم هذه الخاصية به، إذا اتفقنا مرة أخرى عشان
1: تكون نتكلم عن المتطرف.
0: المتطرف لأن مثل ما ذكرنا يعني لا نريد أن يحول الكلام وكأننا نتكلم عن الجميع. هؤلاء المتطرفين لديهم أسباب عدة، البعض إما جهلا يقول هذا الكلام لأنه حتى عقله
1: جهل.
0: أقول خليني أعطيك الأسباب. البعض قد يكون جهلا، لا عمره زار الخليج، وبالفعل لا زال يعتقد أن الخليج صحراء وبعير وخيمة، وبالتالي هو سليل حضارة آلاف السنوات، وبالتالي لي الحق أن أستعلي، علما بأنه حقيقة الحال لو والدك عنده 10 شهادات دكتوراه وأنت لا تذهب للمدرسة أنت جاهل، ما بالك إذا جدك. فالبعض يستقوي بهالقضية هذه. نحن حضر، وعلى فكرة لو إحنا أخذنا هذه المسطرة كحقيقة قائمة، علينا أن ندعي أن أجهل أمم الأرض وأقلها ثقافة وفكره الولايات

0: المتحدة لأن عمرها 300 سنة ما عندها حضارة آلاف السنين. فالبعض بهذا الشكل هو قضية لا يمكن لمخه أن يستوعب أنه هذه الدول بأربعين خمسين سنة وصلت إلى مصاف دول الأولى بدلالة أن كل المؤشرات الدولية بالتعليم بالطيران بالجامعات بكل الأمور تضع دول الخليج بمرحلة متقدمة. هذه حالة. الحالة الثانية المأجورة من قبل أعداء الخليج. اليوم عندنا مثلا الأجندة الإيرانية معادية للخليج. الأجندة الإيرانية ليست فقط أيديولوجيا، ولو ترى أبواق إيران لن تجد إلا يمكن واحد من خمسين يشارك إيران الأيديولوجيا. لو أعطيك أسماء الآن ولا ودي أن أذكر أسماء راح تجدها لا تشارك إيران بشيء. الأمر الوحيد اللي بينهم أموال الكبتاغون. وبالتالي علينا أن نعي أن البعض الذي يتهجم علينا البعض مدفوع بالمال، وعلينا أن نعرف سطوة المال. المال له سطوة راح يضلل العقل وغيره. البعض جهلا، البعض حقدا، لأنه لا يرى إنجاز لديه، خاصة أنه في البلد اللي تتطابق مع فكرة هو يسوق للفكر مثلا اليساري الاشتراكي، يعيش في بلد بها هذا الفكر مطبق وهي في حالة بائسة، ولديه كحال إيران الآن أو حال عراق صدام حسين أو ليبيا.
1: فخلي أطلع فاصل وأكمل وياك لأن عندي نقاط لازم نجاوب عليها. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكثر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
4: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصر. شعار تقسيم الثروات الخليجية، شعار نفط الخليج العرب، من أين انطلقت هذه الأيديولوجية اللي نسمعها حتى تاريخ اليوم؟
5: قضية تقسيم الثروات، وهذه رديت عليها في حينها طبعا، خل أنه صدام ذكرها ولم يقم بها قط، يعني إنما هيكل كان المروج والمسوق لهذه الفكرة. وأنا أذكر
4: هيكلية،
5: وأنا أذكر رديت عليه أنا ذاك بشيء بسيط جدا، قلت له قبل أن أشارك أنا أحد في مثلا محتاج في مصر ثروتي ما عندي مانع، بس عليك قبل هذا أن تشارك أنت ثروتك. هيكل كان فاحش الثراء، طيب أعطينا القدوة، انت قوم. وقلت لك من شويه انه قريه البسوس مالته اللي اهله دائما في مصر بالريف، من يكن لديك بالقاهره هو يساعدك، لان يروح ابنك يبي يدرس يبي يشتغل. هيكل ما قام بهذا الامر، واكثر الكتب قسوه عليه لكتب اهله ضده، اللي قلت لك اياها، البحث عن هيكل مال مرسي النويشي. فانت هيكل قبل ان تطلب مني بالخليج ان اقتسم الخبزه ولا الثروه مع مع أنت اقتسم ثروتك. مصطفى أمين اللي أساء له أيما أساء هيكل، عنده كان ليلة القدر، الرجل كان لديه هذا العطاء. كان مصطفى أمين عندهم مشروع اسمه ليلة القدر، دائما الناس تبعث لهم، أنا أحتاج اللي يكون، أحتاج بقرة، أحتاج أرض، فكان يجمع ويلم المال وهو يتبرع له. هذا رجل خير. ومصطفى أمين على سبيل المثال لما نتكلم عنه كإعلامي أول في مصر، الرجل ينشئ الدور الصحفية، هيكل عمره ما أنشأ دار صحفية وحده، كان محارب للصحفيين وكان يحولهم إلى هيئة الاستعلامات.
4: بخطاب الديني الإخوان المسلمين حتى في أزمة إيران كانت بياناتهم يعني ما زالت مؤيدة للاعتداءات، يعني أيدون النظام الإيراني يعتدي على دول الخليج، وكانوا يعني

0: يحاولون يعني يعطونهم عذر لذلك. إذا الخطاب الديني لم يتغير بقيادة الإخوان حماس وغيرهم نحو دول الخليج، وما زالوا يرفعون شعارات محاربة أمريكا ومحاربة إسرائيل، على الرغم أنهم يخدمون الإيرانيين ويخدمون الإسرائيليين فيما يقومون فيه.
1: يعني
0: هذا الفكر ما تغير، الخطاب الديني
1: يعني إذا كنت تستغرب مرة من، وهذا كلامك صحيح ترى، هم واضح وضوح الشمس أنهم منحازين للطرف الإيراني، حتى بيان واضح. حماس يعني ولا يبي له شيء،
0: بياناتهم كلها.
1: انظر حتى إلى انحيازهم لصدام، أكثر قرابة يعني لأمور عدة. أولا البلد المقزة أو اللي قازيها صدام هي الكويت، اللي سخرت لهم كل الموارد وفتحت لهم كل الأبواب، وبالتالي على الأقل كان المفروض موقفهم يكون مع الكويت. الأمر الثاني وقوفهم مع صدام، رجل علماني، رجل يساري، رجل يمثل الضفة الأخرى ولا يمثلهم. يعني الرجل عمره ما كان مثلا، لو كان قازينا واحد يدعي التدين والإسلام وغيره لربما نقول خدعوا به، إنما هذا الرجل لا يخدع به. هو اللي قتل عبد العزيز البدري شيخ الإخوان المسلمين في العراق، النظام بالعراق نظام علماني، حتى كان نظام يعني يخرج عن الإسلام لأن ممارساته لا شأن لها بالإسلام. الإسلام يقول لك سوي مقابر جماعية، الإسلام يقول لك عذب، الإسلام يقول لك اقتل بالشبهة، الإسلام يقول لك تعدى على الآخرين، ومع ذلك وقفوا آنذاك مع صدام فقط لأنه كانوا ولا زالوا يحلموا بالجائزة. هم يريدوا تغيير هذه الأنظمة ويعتقدوا أن تغيير الأنظمة سيسقط العروش بيدهم، أن إحنا الأكثر تنظيما، وبالتالي بوجود هذه الأنظمة المعمرة اللي قاعدة تنجز كل ما تنجزت للشعوب يعتقدوا أنهم لا يمكن أن يكسبوا الجولة. هم يستفيدوا من محاربة نظام زي الأسد زي القذافي، أنظمة لم تنجز شيء، تلك الأنظمة لم تنجز شيء، فيسهل محاربتها بالنسبة لهم.
0: بس الخطاب الديني يتبع تنظيم الإخوان الدولي، أفكار تنظيم الإخوان،
1: هذول يبحثوا عن إسقاط الأنظمة بالخليج وأن يحلوا محلها، ولا تعتقد بأي شيء غير ذلك. كل حراكهم هو محاولة الحصول على السلطة وعلى المال، كل حراك الإخوان والتنظيم الدولي هو للسلطة والمال ولا شيء ثالث.
0: أين الدور الطرف الخليجي في محاربة الإعلام الخليجي في محاربة مثل هذه الأفكار حتى لا يؤثر على شبابنا؟
1: أنا أتصور أنه هذا دور، هذه الفريضة الغائبة لربما، يعني المفروض أن
0: الفريضة الغائبة،
1: الفريضة الغائبة. أنا أفترض أنه بوجود أكثر الفضائيات مشاهدة بالعالم العربي وعندنا حتى بالخليج، المفروض أن نعمل جهد منظم لكشف أستار الأعداء وإسقاط الأقنعة. أغلب الأعداء قاعد يحوز الرضا عند الشباب عبر الأقنعة الكاذبة، واحد يصور نفسه بأن هو من يروج للعزة، ويعني عليكم
0: التحرر من الاستعمار،
1: ونحن من يحارب الفساد والاستعمار، ونحن من سيحرر فلسطين، وهذه الأكاذيب، الجيش اللي أول في بغداد وآخر بالقدس، واللي أول بطهران وأول بالقدس، كل هذه الأكاذيب تحتاج إلى عمل منظم يكذبها. كذلك أقول لك حاجة يعني بسيطة جدا، أغلب هؤلاء المفكرين المتخندقين المضادين للخليج تجدهم يعني بالحالة الأولى مثلا حالة غزو صدام كانوا يملأوا الفضائيات والمقالات بالأكاذيب، تأتي بعد طبعا يثبت سقوط كل أكاذيبهم، لا صدام صمد، وبالعكس كانت أحد أكبر فضائح الحروب اللي حدث في مهزلة أم المعارك. الآن تأتي أزمة لاحقة يبدأوا مرة ثانية على رأسهم هيكل، حتى يعني لو تتبع ما قاله هيكل وثبت خطأه، إنما إحنا المفروض يكون في جهد حتى نظهر لهؤلاء المقررين بأنه شوفوا هذا الشخص ماذا قال في هذا الوقت، ذكر أن مثلا جيش صدام سيدمر الأعداء وسيعمل وسيفعل، ومنهم ترى محللين عسكريين يعني جنرالات الزحف للخلف، هذولا اللي ما عمرهم سوقوا إلى شيء وثبت صحته، ودائما يتوقعوا العدو من الشرق يأتي من القرب، وإذا توقعوا من الشمال إلى الجنوب. هذولا يحتاجون إلى عمل منظم. لا تلوم شاب عمره 18 سنة ما لحق على تلك الحقبة وعلم أن هذا أحد كبار المضللين، أن هيكل أحد أكبر مضللي العقل العربي، كل ما سوق له انتهى.

0: بكوارث لمصر، بهزائم، بفرقة عربية تحت راية الوحدة العربية، حتى ما هو أكثر من ذلك. هذا الفكر اللي فصل السودان عن مصر، هذا الفكر اللي فصل سوريا عن مصر، وكلها كانت أفكار يكتبها ويسوقها هيكل. وين العمل المنظم؟ لأن أنا بقولك شيء، مو مهم أن
1: ترى في بعض المحطات تصرف لها من أموال خليجية، لما يطلع منظر ينظر بانتهاء دول الخليج، ماذا أسميه؟ وعلى محطة خليجية. إذن أنا ما زلت أسوق أنا لي أيديولوجيات قديمة. إذن إحنا نتحمل جزء من هذه المسؤولية.
0: جدا جدا، لا شك أننا نتحمل، ولا شك أنه علينا أن نعي أنه عدم تصحيح أخطاء الماضي وعدم تصحيح أكاذيب الماضي اللي حولت الهزائم إلى انتصارات والشياطين إلى ملائكة، هذا الأمر يعني استمرار تلك الأكاذيب، ومن ثم تدمير حاضرنا ومستقبلنا كما دمر ماضينا، ما لم نقم بعمل منظم به كشف أو كشف المستور عن تلك الشخصيات اللي دمرت. عدا ذلك، لأن قاعدة تولد لدينا أجيال تصدق الأكاذيب وتشعر أنه هذه القيادة اللي لم نرى منها إلا كل دمار، هذه قيادة ملائكية وتؤمن بها، والعكس صحيح اتجاهنا، تبدأ بشيطنتنا، لأن هذه القيادة الكاذبة المخفقة آنذاك شيطنة مثلا، اللي نتكلم عن عبد الناصر ولا النظام البعثي في العراق أو في سوريا أو القذافي، كون تلك القيادة شيطنة مثلا دول الخليج، تأتي الآن دون أن نصحح هذه المفاهيم، تأتي أجيال جديدة الآن تؤمن بنفس الإيمان أنه نحن كنا المتعدين آنذاك، أن تلك القيادة بالفعل قيادة ملائكية هي قدوة لهم. هذا كل الأمر، هذا كله بناء، يعني أمر يبنى على أكاذيب تاريخية.
1: أنت تقول أكاذيب، لما في توقيتنا في إحنا ب 2026 ما زال البعض من المفكرين العرب أو بعض المشاهير ما زال يتهمون دول الخليج أنها هي من تآمرت لاحتلال فلسطين ويصدقها. وأنت يمكن تقرأ تلك المقالات، تقرأ تلك التغريدات، تلك اللقاءات، من يتهم دول الخليج خاصة يعني أنها وراء احتلال، استمرار احتلال فلسطين. يعني هذا الفكر لا يوجد اليوم مفكر خليجي يعني يدعم ليحارب هذه الفكرة.
0: هي تحتاج إلى منظومة، وأقول منظومة. لك إيه طبعا، يعني أولا علينا أن نعي
1: حتى لا يبرز دور خليجي في دعم القضية
0: شوف
1: الفلسطينية.
0: شوف أخي أحمد، إيه طبعا، أنا بقول لك شيء، هي ضمن سلسلة الأكاذيب طبعا، يعني هذه أحد الأكاذيب الكبرى اللي هي دائما يسمونها،
1: حتى يتم تسويقها كل فترة
0: طبعا، وهي في كثير منها هي إسقاط، يعني من يقول هذا الأمر تجد الفكر اللي هو يتبع له أو النظام اللي يتبع له هو اللي ساهم بضياع فلسطين، إنما عملية الإسقاط إني والله أوجه اللوم للآخر اعتماد على جهل شائع لدينا، إما جهل واضح المعالم أنه ناس ما تذهب للمدارس، أو عندنا الجهل المستتر اللي لا يقل ضررا عن الأول، اللي هو ناس حتى عنده شهادات جامعية ألا أنه لا يقرأ التاريخ ولا عنده ما يسمى بالسيتويشن أويرنس، الوعي العام. بالتالي هم يراهنوا على هذا الأمر. ما يجب على دول الخليج أن تعي خطورة هذا الأمر، خطورة تزييف التاريخ، خطورة السكوت عن الأكاذيب، خطورة عدم كشف الازدواجية، أما ازدواجية الولاء أو قضية الارتزاق أو حتى الأكاذيب المتكررة. يعني من يكذب علينا عندما تسخن الأمور في وطننا العربي بالعالم كله، عندما تسخن الأمور يذهب لأهل العقل والحكمة والرشد، إحنا نذهب للمدقدقين، نقول
1: اتركوا الشعارات.
0: نعم، اتركوا العقل إلى جانب، الآن هذا الوقت وقت الشعار، وقت الدقدقة، وبالتالي ننتهي بالنكبة والنكسة وننتظر إلى أن تسخن الأمور مرة أخرى ونرجع. القريب أن هم نفس المحللين العسكريين، هم نفس المفكرين، نفس الإعلاميين، نفس الساسة اللي سوقوا لنا قبل 10 سنوات مسار خاطئ نرجع لهم.
1: كيف تفسر باختصار يرفعون شعارات القومية العربية ويقفون مع الإيران اللي اعتدي على دول الخليج؟
0: ما هي جديدة، خلينا نتذكر حافظ الأسد، ما أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، مو هذا شعار حزب البعث؟ طيب بالحرب العراقية الإيرانية وقف مع من؟ وقف مع إيران.

0: أمين القومية العربية، أمين القومية القذافي، وقف مع من؟ صواريخ سكود اللي كانت تضرب بها إيران العراق، كانت بعضها ينطلق من ليبيا، تشتريه ليبيا ترسله إلى دمشق، ودمشق ترسله إلى طهران. هذا أمين القومية العربية، وهذا كذلك يعني أعطيك ما هو أكثر. حتى القذافي يؤمن بالقومية العربية. من تآمر على جنوب السودان حتى تم فصل الجنوب؟ القذافي، القذافي اللي دفع الأموال لفصل الجنوب. أنا أذكر كنت في السودان قبل استفتاء الجنوب، ورفعت مذكرة للحتة الخارجية الكويتية اقترح أن قمة سرت تخصص فقط لمنع فصل الجنوب. جلست مع الجنوبيين، كان عندنا سفير الله يرحمه قديم اسمه عبد الله السريع في السودان، كان حبه للجنوب والجنوبيين سمي بعبد الله جوبة. والله يقولون للجنوبيين أننا لا نطلب الكثير، لأنه الشمال شن علينا حروب، ما شهدنا منهم إلا الحرب والقتل. مجرد بادرة اتجاه الجنوب لبقى. مع ذلك طبعا اللي أفشل بقاء الجنوب اثنين، وهذا سبب حتى فشل هذه الفكرة أن تخصص قمة سرت بال 2010 لبقاء الجنوب، أمرين. الأمر الأول أن عمر البشير هو متآمر لفصل الجنوب، وكان مستشارة يكتب بجريدة النبأ، والقذافي للقمة عنده كان أكثر السعداء بفصل الجنوب.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة، في أمان الله.

0: سؤال، هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة، هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها.

أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه. وفي ابرز العناوين: القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف وتتصدى لهجوم في جبهة البرح في المخا. واشنطن تتهم إيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة وتتعهد بإجراءات ضدها لم يسبق لها مثيل. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تستهدف أي طرف. أضرار في ميناء روسي ببحر البلطيق إثر هجوم بالمسيرات، وكييف تقدم عرضا لموسكو بهدنة في البحر الأسود. وزارة الحرب الأمريكية تراجع استراتيجية الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية. أهلا بكم. بداية نشرتنا من اليمن، حيث واصلت القوات الحكومية اليمنية استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف.

0: وقبل ذلك شنت ميليشيات الحوثي هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق بين مديريتي الخوخة والمخا غربي اليمن بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية. كما كشفت المصادر عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي بمحور البرح شرقي المخا، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم الحوثي في الجبهة شرق المخا. سياسيا، شدد المبعوث الأممي لليمن هانس غوردنبرغ على أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى دائرة الصراع الأوسع، محذرا من أن النزاع قد يمتد إلى المنطقة بأكملها.
1: Yemen today faces a more serious risk of return to large-scale conflict than at any point since the 2022 UN-mediated truce. There has been an intensification of military activity along front lines with recent attacks by Ansarallah in Marib, Hadramaut, Moha and beyond, causing casualties among both military personnel and civilians. Ansarallah's renewed attacks on commercial vessels in the Red Sea and the Gulf of Aden, which the Council condemned in its recent statement.
0: ومن مدينة المخا ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل وصباح الخير. نريد أن نعرف منك، نرصد معك آخر التطورات الميدانية في المخا، حيث تركز ميليشيا الحوثي جهودها الحربية الآن وهي هذه المنطقة القريبة من باب المندب.
2: نعم، كانت الميليشيات قد شنت موجة قصف عنيفة استهدفت مناطق متعددة داخل هذه المدينة. كذلك استهدفت الميليشيات الحوثية بصاروخين باليستيين منطقة الحريقية في مديرية ذباب غربي مدينة المخا. كما ذلك

0: عفوا جنوبي مدينة المخا. كذلك استهدفت أيضا بطائرات مسيرة منطقة الزهاري، وهذه المنطقة هي تعد منطقة حيوية ومهولة بالسكان، تقع بين مدينة المخا وكذلك الخوخة. لكن نتحدث عن الصعيد الميداني، حيث شنت الميليشيات الحوثية العديد من الهجمات على القوات الحكومية في محور البرح. شنت، تقول المصادر بأنها شنت قصف مكثف على هذه المدينة وحاولت التقدم من عدة.
1: الصوت يبدو أنه يتقطع.
0: كانت قد شنت أيضا الميليشيات عدة هجمات وعززت بشكل كبير في المناطق الجنوبية أو الجبهات الغربية لمحافظة تعز. استهدفت الميليشيات أو شنت أو حاولت التقدم باتجاه منطقة جبل الغباري وكذلك جبل الزهيب. تقول المصادر بأن الميليشيات عززت بأكثر من ثلاثة إلى أربعة أطقم عسكرية محملة بعدد من الجند إلى جبل الزهيب. هذا الجبل يقع في منطقة أو في مديرية مقبنة، كذلك يحد العديد من الجبهات القتالية هناك. لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن تعزيزات أخرى، كانت الميليشيات قد عززت أيضا مديرية الجراحي بعدد من الأطقم وكذلك عدد من الجند من كتائب الموت. هذه الكتائب وهي كتائب عقائدية وأيضا كتائب البدر، تعمل الميليشيات الحوثية من خلالها أو توكل إليها عمليات التدخل السريع وعمليات الاقتحامات، بالإضافة إلى أنها كانت قد نصبت منصة إطلاق صواريخ على تبة الباشا، وهذه تبة في منطقة أو في مديرية الجراحي مرتفعة بشكل كبير تطل على العديد من المناطق داخل الساحة الغربية وتشرف أيضا على مواقع استراتيجية. ربما تحاول الميليشيات الحوثية من خلالها استهداف هذه المناطق الحيوية المأهولة بالسكان، وكذلك تحاول استهداف السفن التجارية على البحر الأحمر، وأيضا تحاول أن تعرقل حرية الملاحة الدولية. نتحدث أيضا عن أن المواجهات امتدت بشكل كبير إلى الجبهات الغربية، وهي جبهة حمير التي حاولت الميليشيات بعدد من الهجوم استهداف مواقع للقوات الحكومية. لكن هناك أيضا وجهت برد من قبل الطائرات المسيرة للقوات الحكومية التي استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية هناك. كذلك تقول المصادر بأن الميليشيات عززت بشكل كبير، هناك آليات عسكرية وعربات وكذلك أطقم تحمل على متنها العديد من الجند في مناطق الخمسين وكذلك منطقة الستين غربي محافظة تعز، بالإضافة إلى أن العديد من التعزيزات العسكرية تقول المصادر اتجهت باتجاه منطقة كرش، وهي المنطقة أو البوابة الشمالية إلى المناطق الجنوبية.
1: كيف ساعدت المسيرات يعني في دخولها منظومة التسلح التابعة للحكومة عملية التصدي لهذه الهجمات من قبل الحوثيين خاصة على جبهة مخا؟
0: نحن شاهدنا من خلال الإعلام العسكري وإعلام القوات المسلحة بأن العديد من الاستهدافات كانت قد تركزت بشكل كبير على تعزيزات الميليشيات الحوثية الانقلابية في العديد طبعا من المحاور، سواء في محاور تعز الغربية أو حتى في محاور مأرب أو حتى في محاور الضالع. هذه الغارات الجوية للقوات المسلحة اليمنية تستهدف تعزيزات بشكل كبير الميليشيات الحوثية، أيضا تستهدف عدد من الجند وسكنات عسكرية كانت تتحصن بها ميليشيات الحوثي، بالإضافة إلى أنها أيضا تستهدف منصات لإطلاق الصواريخ. معنى أن الحكومة اليمنية والقوات المسلحة اليمنية تكشف عن سلاح جديد وهو دخول المسيرات في العمليات الحربية. من المتوقع أن هذا السلاح سيغير من موازين المعركة بين الميليشيات الحوثية التي كانت أيضا هي تنفرد بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
1: إذن أصبحت الحكومة يعني تنفذ عمليات استباقية تحسبا لهجمات قادمة من الحوثيين، ما قد يقلب الموازين على الأرض. هذا ما نشاهده في حقيقة الوضع مع متابعتنا معك للتطورات في اليمن. شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معنا من المخا مراسل العربية هائل سعيد. هاجم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إيران واعتبر أن طهران تحاول أن تأخذ الاقتصاد العالمي كرهينة وإرهاب جيرانها، مؤكدا أن الحصار الأمريكي يخنق اقتصادها ويؤدي لتآكل نفوذها في المنطقة.
2: Iran is attempting to hold the world economy hostage and to terrorize their neighbors. But they have a losing strategy. At the end, that will lead to the collapse of this regime in Iran as their economy gets strangled. Their ability to cause difficulties are declining.
1: ومن جهته قال وزير

0: خزانة الأمريكية سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران وستمارس مزيجا من عزل الاقتصاد الإيراني وحصار مستمر في مضيق هرمز، إذ ستستهدف أيضا الحسابات البنكية والعملات المشفرة التي تستخدمها إيران، بالإضافة إلى منع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. أما وزير الدفاع الأمريكي بيت هاكست فقال إن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، وأضاف أنه بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى بالاعتماد على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما تم القيام بذلك في وقت سابق. ومن جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز أن الإيرانيين يقدمون أحيانا تعهدات ويتوصلون إلى تفاهمات ثم لا يلتزمون بها، وأضاف أنه يتوقع أن تنتهي الحرب والولايات المتحدة في موقف قوي وإيران من دون سلاح نووي.
1: Well, the thing I can say with confidence is I think this ends with the United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
2: ما لم تتمكن الحملة العسكرية من انتزاعه حتى الآن تراهن واشنطن على تحقيقه بأداة مألوفة أقل كلفة وأكثر فاعلية، ألا وهي الغضب الاقتصادي. فمع نقص الذخائر وتزايد الحذر من الانزلاق إلى حرب مفتوحة، تعود إدارة ترامب إلى سلاح لطالما استخدمته في التعامل مع طهران، تشديد العقوبات بالتوازي مع حصار بحري يستهدف صادراتها النفطية في محاولة لدفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية على طاولة المفاوضات، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز.
3: العقوبات والحصار البحري جعل طهران مفلسة تماما. الرئيس يمتلك العديد من أدوات الضغط على إيران ويمكنه استخدامها خلال الأشهر المقبلة.
2: جبهة يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت في تركيز متجدد على استنزاف الاقتصاد الإيراني، يعكس تحولا لافتا في سياسة إدارة كانت قبل أيام قليلة تلوح بمزيد من التصعيد العسكري. ورغم أن استراتيجية الضغط الأقصى التي تبناها ترامب في ولايته الأولى لم تحقق آنذاك النتائج التي أرادها، يرى الرئيس وفريقه أن الظروف الحالية قد تمنحها فرصة أكبر هذه المرة. ومن بين الخيارات المطروحة تشديد الخناق ليطال الصين والهند أكبر مشتري النفط الإيراني، واستهداف الكيانات التي تسهل هذه المشتريات بما يضرب أحد أهم شرايين إيرادات طهران. يأتي ذلك فيما تتراكم أزمات الداخل الإيراني، إذ يتجاوز معدل التضخم السنوي 80% وتتراجع قدرة طهران على الالتفاف على العقوبات عبر دول أخرى. وأمام واقع لا تخفي القيادة حجم صعوباته، بدأت السلطات تقنين الكهرباء عبر انقطاعات متناوبة وفرض قيود على المصانع.
0: ولنفهم استراتيجية واشنطن تجاه إيران ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. صباح الخير أستاذ طارق. إذن تتجه واشنطن إلى حسم المعركة عبر الضغط الاقتصادي، عبر اتخاذ إجراءات غير مسبوقة تجاه إيران، هل هي كافية لتغيير الموقف الإيراني ودفعه إلى تقديم تنازلات حقيقية وجدية؟
4: تحية لك يا وانا أستاذ جيلان والجمهور الكريم. يعني اعتقد انه الاستراتيجيه الامريكيه طبعا هي متعدده، تشتمل على العديد من الوسائل والاساليب التي تامل من خلالها الى تحقيق هدفها الاستراتيجي بتقديم ايران تنازلات، لكن الجانب الاقتصادي في المرحله الحاليه يبدو انه يحظى باهتمام اكبر من قبل المسؤولين الامريكيين، وهذا يعني ما نقلته التصريحات الاخيره لفانس وعدد من الوزراء بأن هذا الضغط الاقتصادي سيؤتي بمفاعيل أفضل على الجانب الإيراني في ظل الحصار البحري على إيران واستمرار فرض العقوبات والضغط أيضا على من يشترون النفط من إيران. هذا كله يمكن أن يحدث تأثيرا أفضل من التأثير العسكري.

الذي جربته الولايات المتحدة من قبل ولم يؤدي إلى النتيجة المرجوة من واشنطن. لذلك يعني أعتقد أنه هذا التصعيد سوف يستمر، وفي نفس الوقت نشهد أن التصريحات أيضا من قبل المسؤولين

0: العسكري
1: وحذر ترامب من أي مفاجأة عسكرية قد تقدم عليها إيران في ربع الساعة الأخير قبل الانتخابات النصفية. ولكن هل برأيك في هذه المرحلة واشنطن تستهدف تآكل النظام من الداخل أم فقط تستهدف تليين موقفه لإبرام صفقة مع واشنطن؟
0: كلاهما. المشكلة الحقيقية هي مشكلة الثقة. لم يعد الأمريكيون يثقون في الإيرانيين لأن الفريق التفاوضي يتحدث عن أشياء ستقوم بها إيران وأنهم سيقدمون قدرا من التنازلات، ثم يفاجأوا بتصريحات معاكسة لذلك تماما، وهذا ينزع الثقة مما يمكن أن تقدمه إيران على أرض الواقع، وأنها تريد أن تكسب مزيدا من الوقت ومرور الأيام وصولا إلى موعد الانتخابات. ما يريده الأمريكيون والإدارة تحديدا هو إحداث نوع من الانفراج في الملف على الصعيد الدبلوماسي، وإذا لم يحدث ذلك فإن الضغط الاقتصادي سيؤدي بالفعل في النهاية إلى يعني زيادة الهوة بين المتشددين بقيادة أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري وبين المعتدلين أو البراغماتيين بقيادة الرئيس بوزشكيان الذي يحذر من عواقب التدمير الاقتصادي.
1: ولكن لا يبدو أن لديه
0: ارتفاع التضخم
1: أي سلطة في اتخاذ القرار في الداخل، دائرة القرار الإيرانية. وفي هذا الخصوص صدر الكثير من التقارير أن استهداف الأمريكي لدائرة القرار الإيرانية أضعفتها لدرجة أنها غير قادرة أصلا على فرض أي قرار بحجم تقديم تنازل لواشنطن. هل هكذا ترى واشنطن هذا التذبذب في القرار الإيراني أم فقط هي محاولة تسويف من قبل إيران ويعني مناورات المعهودة من قبل النظام بتقطيع المرحلة فقط؟
0: قد تكون مناورة، لكن الولايات المتحدة تتعامل مع الملف بمختلف الطرق، وهي تأمل في أن يعني الجهود العسكرية السابقة أدت إلى إضعاف صوت المعتدلين واللحمة في داخل القيادة الإيرانية، وهي تأمل مع الضغط الاقتصادي أن يحدث العكس، أن تزداد قوة الانشقاق واختلاف الرؤى بين القيادة العسكرية والقيادة المدنية، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى حلحلة الأمور وتقديم قدر من التنازلات، لأن الشروط التي يريد الإيرانيون من الأمريكيين تقديمها هي بالتأكيد يعني لن تقبل بها الولايات المتحدة، لأنها تظهرها في موقف ضعيف وكأنها استسلمت للشروط الإيرانية، وهذا لن يحدث. الرهان الأمريكي الآن هو أن تستمر هذه الضغوط الاقتصادية، لأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وفقا للمؤشرات
1: ويبدو أن النفس الأمريكي طويل هذه المرة في هذه المعركة بكلمة.
0: نعم، لأنه الاقتصاد في تحسن، التضخم ينخفض، البترول وأسعاره تنخفض، وبالتالي الظروف أفضل نسبيا عما كانت عليه.
1: شكرا لهذه القراءة. كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أعلنت شركة أدنوك الإماراتية عن تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق قرمز مساء أمس. الشركة أفادت بأن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع هذا. وأعربت الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلتين، مشددة على أن استخدام مضيق قرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال القرصنة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني. ووسط تصاعد التوتر في المضيق، تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع، مسجلة عبور نحو 9 سفن فقط أمس. وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات كابلر أن 19 سفينة للشحن السلع الأولية عبرت المضيق أمس الخميس دون إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وهو رقم مستقر بشكل عام وفق كابلر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدأ تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط، وذلك بهدف توسيع قدرات واشنطن وشركائها في مجال الأنظمة الموجهة وغير المأهولة. وقالت القيادة في بيان أن القوة الجديدة أطلق عليها اسم قوة فالكون سترايك، وستستخدم طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في

جو على سطح البحر وتحته، على أن يشغلها أفراد عسكريون من الولايات المتحدة ودول إقليمية شريكة. القيادة المركزية الأمريكية نفت أيضا تقارير إعلامية تحدثت عن وفاة 7 بحارة في شجار على متن الحاملة أبراهام لينكولن، وعن ارتفاع حالات التفكير في الانتحار بين أفراد طاقمها. وأكدت القيادة عدم وفاة أي من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن البحار الوحيد الذي سقط في البحر في 3 أغسطس جرى إنقاذه سريعا وبسلام. وأضافت أن الطاقم الحاملة أمضى أكثر من 260 يوما في البحر ونفذ 10,000 طلعة جوية. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل لبحث المرحلة المقبلة من خطة غزة. ولدينا أيضا تفعيل الدفاع الجوي التابع للتحالف الدولي في أربيل وإسقاط 6 مسيرات في سماء المنطقة.

منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل من ملف غزة، إذ يعتزم جارد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن الوضع في غزة، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن 5 مصادر مطلعة. ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أيضا أن يلتقي كوشنر بوسطاء من مصر وقطر وتركيا الأسبوع المقبل في القاهرة، وهذه أول زيارة يجريها كوشنر إلى إسرائيل منذ يناير الماضي، وتأتي في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية ومجلس السلام إلى دفع المرحلة التالية من خطة غزة قدما، والتي تركز على نزع سلاح حركة حماس واحتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وفي غزة، نفى الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الادعاءات الإسرائيلية بشأن خرق الحركة اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف نشاطها العسكري، قائلا إنها محض دعاية إسرائيلية، مؤكدا التزام الحركة بالاتفاق وخارطة الطريق. هذا وقتل مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كامل في استهداف إسرائيلي لمركبته جنوب غربي مدينة غزة، فيما قتل فلسطينيون وأصيب آخر في خان يونس وسط قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي على مناطق في شرقي القطاع وجنوبه. وينضم إلينا من القدس مراسل العربية محمد صياد. أهلا بك محمد. إذن نريد أن نعرف منك موعد زيارة كوشنر إلى إسرائيل، وماذا نتوقع منها في ظل الضغط الأمريكي على إسرائيل للدفع قدما في تنفيذ اتفاق غزة، اتفاق خطة مجلس السلام؟
1: هذا صحيح، صباح الخير. فعلا هذه الزيارة المتوقعة خلال أيام لجاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، إضافة أيضا سيرافقه في هذه الجولة، وهي لن تقتصر على إسرائيل، أيضا ستكون من ضمنها مصر بحسب بعض المصادر الإسرائيلية والأمريكية. إضافة أيضا سيكون أو سيرافقه المدير العام لمجلس

0: السلام ميلادينوف إضافة إلى توني بلير، وهما شخصيتان أيضا لهما التأثير. وميلادينوف التقى بنتنياهو خلال الأيام الماضية. هناك تفاهم على ما يبدو بحسب المصادر الإسرائيلية، هناك تفاهم من قبل الإدارة الأمريكية للأسباب السياسية الداخلية لبنيامين نتنياهو التي يعني ربما تمنعه من إحراز أي تقدم أو من تقديم أي يعني أي مسار فيما يتعلق بالتقدم نحو خطة الرئيس الأمريكي من 20 نقطة. الإدارة الأمريكية على ما يبدو ترغب في إحراز تقدم في هذا المسار، تريد الانتقال إلى المرحلة التالية، تعلم بأن بنيامين نتنياهو يعرقل هذه أو هذا المسار لأسباب سياسية داخلية، قرب الانتخابات، وكل ذلك يؤثر. في إسرائيل يقولون بأن التصريحات التي يقولها بنيامين نتنياهو علانية يتفهمونها، لكن المهم هو الواقع على الأرض. يجب على بنيامين نتنياهو أن يقلص من عمليات الاغتيال، من العمليات العسكرية. في الأيام الماضية كان هناك تقليص، لكن هذه العمليات عادت. في الأمس شاهدنا عمليات اغتيال في قطاع غزة، وبالتالي هناك محاولة من قبل الإدارة الأمريكية ومجلس السلام للبحث مع الجانب الإسرائيلي في إمكانية إحراز تقدم في هذا المسار، ومن ثم الانتقال إلى مصر والتقاء الوسطاء الذين من الممكن أن يجروا محادثات مع حماس. الإدارة الأمريكية ترغب في إحراز تقدم. بنيامين نتنياهو يقول لا يمكن الانسحاب من الخطوط التي تصفها إسرائيل بالخطوط الصفراء. في الإدارة الأمريكية يقولون يعني يمكن أن يتفهموا ذلك مقابل نزع السلاح، نزع سلاح حماس، أو يقولون بأنه يعني يتفهمون عدم انسحاب إسرائيل إلا بنزع سلاح حماس. لكن في ذات الوقت أيضا النقطة المهمة هو تقليص الهجمات، هذا الذي تريده الإدارة الأمريكية على يبدو في هذه.
1: صحيح، رأينا أن هناك تقليص للهجمات في الأونة الأخيرة، ولكنها عاودت واستكملت هذه الهجمات وبوتيرة أسرع في اليومين الماضيين. وبالتالي هل يمكن لنا نتنياهو أن يقدم صيغة لتقبل بها واشنطن وائتلافه من اليمين المتطرف أيضا؟
0: من الصعب على بنيامين نتنياهو أن يقبل بأي صيغة حاليا. هو عينه على الانتخابات، على السياسة الداخلية، ويتعرض لضغوط داخلية من قبل حزبه، ولديه أيضا انتخابات في حزب الليكود خلال أيام، وبالتالي هو يتعرض لضغوط داخلية. وفي الإدارة الأمريكية يعرفون ويدركون ذلك. بنيامين نتنياهو يعني ربما على لسان مصادر سياسية دائما في خلال المحادثات مع الإدارة الأمريكية يلتزم في شيء، لكن في التصريحات العلنية يكون هناك شيء آخر. كانت هناك محادثة بين الرجلين، بين نتنياهو وكوشنر خلال الأيام الماضية أو خلال الأسبوع الماضي، وعد فيها بنيامين نتنياهو بتقليص الهجمات، لكن هذه الهجمات عادت في الأمس كما قلنا. وبالتالي هناك محاولة ربما خلال هذه الزيارة للحصول على ضمانات لم يستطع كوشنر الحصول عليها خلال المحادثة الهاتفية. يجب هنا أن نشير بأن هذه الزيارة هي الأولى ستكون لكوشنر إلى إسرائيل منذ يناير،
1: لضيق الوقت
0: قبل الحرب
1: محمد
0: ضد إيران.
1: علي أن أسألك ماذا يحدث في الضفة، يعني في ظل الحديث السفير الأمريكي غير المسبوق ووصف الممارسات المستوطنين بالمقززة والإرهابية، كيف كان وقعها على الداخل الإسرائيلي؟
0: تراجع السفير الأمريكي عن هذه التصريحات في الليلة الماضية، قال بأن من المشكلة ليست في المستوطنين، المشكلة في قلة قليلة من المستوطنين أو العنيفين، هكذا يصفها. هناك محاولة إسرائيلية من الحكومة الإسرائيلية وحتى من السفير الأمريكي الذي تتماهى مواقفه مع مواقف الحكومة اليمينية المعروفة بمواقفها المتطرفة في إسرائيل، وبالتالي هناك محاولة لوصف بأن ما يحدث هو فقط تقف قلة قليلة وراءه وليس المستوطنون في الضفة الغربية، وهذا ليس صحيح. نشاهد عمليات ممنهجة تحت ظل الحكومة الإسرائيلية، وزراء من الحكومة مثل سموتريتش بن غفير، وزير الدفاع إسرائيل كاتس، والعديد من الوزراء الذين يدعمون كل ما يجري في الضفة الغربية، لكنهم يجبون في النهاية يعني على وسائل الإعلام. هذا ما يقوله حتى بعض الإسرائيليين من المراقبين سواء الأمنيين أو السياسيين.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المعطيات، كنت معنا من القدس مراسل عربية محمد الصياد. ونبقى في الضفة.

0: الغربية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة، وداهمت منازل وبنايات سكنية في نابلس وطول كرم، واعتقلت 3 فلسطينيين. واقتحمت القوات الإسرائيلية قرية فرعاتا شرقي قلقيلية وحولت منزلا إلى سكنة عسكرية، كما اقتحمت المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، فيما نفذ مستوطنون جولات وصفت بالاستفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية. وإلى لبنان، وفي تصريحة خاصة للعربية قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان تتركز على تجريف المدن بزعم تدمير الأنفاق. وفي تصريحة خاصة للعربية شدد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص على أن الدولة اللبنانية ملتزمة بمسار المفاوضات مع إسرائيل سعيا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم في جنوب لبنان.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تتركز خصوصا وتحديدا راهنا على جرف المدن بحجة ضرب أو تلغيم أو تفجير الأنفاق، وبالتالي فإن هذه الحجج لا تستقيم. الأهداف الوطنية التي رسمها فخامة الرئيس ومضت بها الحكومة اللبنانية هي أهداف لا يختلف عليها اثنان في لبنان. أولها، وهنا التركيز يكمن في وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا هذا الجرف للمدن والقرى والانسحاب الإسرائيلي وصولا إلى الحدود وتحرير الأسرى تمهيدا لعودة النازحين بالكامل وإعمار قراهم.
0: هذا وتتجه الأنظار إلى جنوب لبنان مع بحث آلية أمنية جديدة برعاية أمريكية تتضمن مشاركة دول أجنبية في مراقبة تنفيذ التفاهمات بين لبنان وإسرائيل وسط خلافات حول طبيعة المهمة وصلاحيات القوات وحدود تحركها، وذلك بالتزامن مع استمرار التوتر الميداني وتصاعد الغموض بشأن مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
2: بين قرى جنوب لبنان التي لا تزال تحت وقع الغارات والتفجيرات تتجه الأنظار إلى سيناريو جديد قد يغير شكل المشهد الأمني في المنطقة. قوات أجنبية قد تجد طريقها إلى الجنوب لا للقتال بل لمراقبة ما يفترض أن يكون نزعا لسلاح حزب الله. بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا 4 دول دخلت قائمة قصيرة برعاية أمريكية ضمن آلية يجري بحثها للتحقق من تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بمسار نزع السلاح. لكن دخول قوات أجنبية إلى الجنوب لن يكون مهمة سهلة، فالآلية المقترحة تتضمن تفتيش القرى للتحقق من خلوها من الأسلحة، بينما تريد إسرائيل توسيع عمليات التفتيش لتشمل المنازل والممتلكات الخاصة في خطوة يرفضها لبنان ما لم تستند إلى مذكرات قضائية، وحتى حدود حركة القوات الأجنبية وصلاحياتها لم تحسم بعد. فمن يستدعي هذه القوات ومن يمنحها التفويض ومن يحدد ما يحق لها تفتيشه؟ أسئلة تعكس حجم التعقيدات التي تحيط بالآلية، فيما تشير المصادر إلى أن واشنطن ستقرر في النهاية الدول التي ستشارك فيها.
3: نتائج المرخاب هذا ونفتيح بيتخون تشفي الصفون وبشوم بنيم لن يسوقين.
2: وفي وقت تبحث فيه واشنطن عن صيغة لتنفيذ الاتفاق تفتح إسرائيل جبهة أخرى من الخلاف. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن قواته تستعد للبقاء طويلا في المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة، متحدثا عن وجود طويل الأمد. تصريح سارعت واشنطن إلى رفضه مؤكدة أن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الإطار المتفق عليه.
0: في العراق، أفاد مصدر أمني باعتراض 6 طائرات مسيرة وإسقاطها في سماء أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأوضح المصدر أن المسيرات أطلقت من محافظة نينوى، كما أضاف أنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في أربيل للتصدي للهجوم.

0: التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول عبد الأمير الشمري الذي يزور الرياض على رأس وفد أمني. واستعرض وزير الدفاع مع الفريق الشمري العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، كما بحث التطورات الإقليمية. وقال وزير الدفاع السعودي إن العراق سيبقى جارا عزيزا ترتبط السعودية مع حكومته وشعبه روابط الأخوة والتضامن والتعاون، مضيفا أن المملكة ستقف دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره. وحضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس الاستخبارات خالد الحميدان ورئيس الأركان الفريق الأول فياض الويلي وقائد القوات المشتركة الفريق فهد السلمان، كما حضره من الجانب العراقي رئيس المخابرات حميد الشطري ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق زيد الموسوي وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي. أعلنت وزارة الدفاع السعودية انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة. وأوضح بيان الدفاع السعودية أن 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي، كما تم الاتفاق على أن يكون النائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان وتحديد المقر الدائم لقيادة التحالف واعتماد شعاره. كما أسهم اجتماع التخطيط الثالث في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقياداته متعددة الجنسيات.
1: عقد الاجتماع الثالث للمخططين العسكريين للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بالاسطول الغربي بجدة بحضور 39 دولة، حيث يتواصل انضمام العديد من الدول للمبادرة في ظل دعم دولي متنامي لإنشاء التحالف، حيث استكملت عددا من الدول ترتيباتها الوطنية فانضم 15 دولة للبيان المشترك، كما وقعت 13 دولة منها لميثاق التحالف إذانا بانطلاق فعالياته.
0: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا لا يستهدف أي طرف. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة، شدد فيدان على أن توقيع اتفاق مكة لحظة تاريخية للمنطقة.
2: هذا التحالف ليس ضد أحد، إنما يهدف ببساطة إلى تأكيد التزامنا المشترك بالأمن والسيادة والازدهار وتعزيز الشعور بالمسؤولية الإقليمية.
0: نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. روسيا وأوكرانيا تتبادلان جثامين ورفات جنود قتلوا في الحرب. ولدينا أيضا عقب زيارة بوتين إلى جزر الكوريل، السفير الأمريكي في طوكيو يعلن الاعتراف بسيادة اليابان على الجزر.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
3: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
2: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
3: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout. aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
2: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: سبعة أيام من السياسة.

0: الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن أوكرانيا قدمت عرضا لروسيا يتضمن وقفا متبادلا للهجمات على أهداف في البحر الأسود، وذلك عبر وساطة طرف ثالث. وذكرت رويترز أن العرض الأوكراني قد قدم عبر طرف ثالث لم تكشف عن هويته، وأن الجانب الروسي لم يرد بعد على هذا العرض. ويأتي هذا بالتزامن مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي أعلن أن أنقرة تراقب عن كثب الأمن البحري في البحر الأسود، وأنها تقدم اقتراح إلى طرفي النزاع بوقف مؤقت للعمليات العسكرية في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. وأشار زيلينسكي في مقابلة مع شبكة CNN أن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار 2.5 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، حيث تواجه نقصا حادا وعجزا دفاعيا في اعتراض الصواريخ.
3: This year I'm asking American partners to sell me 5% of missiles what they have in their stocks. If they sell us 5%, we will go through the winter and save people's lives. If they can sell us 10%, we will destroy all the Russians' ballistic missiles.
2: قال حاكم منطقة لينينغراد عبر تطبيق تليجرام إن مسيرات أوكرانية تسببت في أضرار في منطقة ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق، الذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط في شمال غربي روسيا. أجرت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل جديدة لجثامين ورفات جنود قتلوا في الحرب في منطقة غوميل البيلاروسية، بحسب وسائل إعلام بيلاروسية رسمية. وسلمت روسيا رفات وجثامين 261 جنديا أوكرانيا مقابل تسلم رفات وجثامين 24 جنديا روسيا، كما تبادل الجانبان أسرى مدنيين، إذ أفرجت أوكرانيا عن 8 مقابل 7 أفرجت عنهم روسيا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أوروبا اختارت مسارا خطيرا بإعلانها أي سفينة روسية من أسطول الظل. لافروف توعد الأوروبيين بالرد بحزم على عمليات السطو والقرصنة التي تتعرض لها سفن بلاده، كما اتهم الأوروبيين بالاستيلاء على شحنات السفن الروسية وبيعها لدعم أوكرانيا. وينضم إلينا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر ليس. أهلا بك أستاذ سامر. إذن هناك عرض أوكراني لوقف تبادل الهجمات في البحر الأسود، كيف يمكن أن تتلقف روسيا هذا العرض الأوكراني اليوم؟
4: صباح الخير. الجانب الروسي ربما يكون منفتحا على وقف إطلاق النار، على وقف الهجمات في البحر الأسود، ولكنه يريد أن يكون ضمن إطار أشمل من ذلك. ما يجري حقيقة في البحر الأسود بأن روسيا استهدفت الموانئ الأوكرانية وحرمت أوكرانيا من موارد اقتصادية مهمة، وكذلك قامت أوكرانيا باستهداف مزيد من السفن الروسية ومراكز تصدير النفط في البحر الأسود، لكن أوكرانيا تخضع لضغوط غربية متواصلة من أجل وقف الهجمات على مرافق تصدير النفط من البحر الأسود. هذه المرافق تتعلق أساسا بتصدير النفط الكازاخي إلى أوروبا وإلى أماكن أخرى، لذلك أوكرانيا في موقف أصعب ربما في هذا الإطار. الجانبان لا يريدان أن يتسببا في أزمة غذاء عالمية جديدة بارتفاع الأسعار، نظرا لأن هذه الموانئ في البحر الأسود وبحر أزوف هي موانئ

0: تزود العالم بقدر كبير من الحبوب والزيوت والبذور، ولذلك ربما يكون هناك جهود حثيثة لإحياء اتفاق الحبوب الذي كان يعمل بشكل أو بآخر منذ عام 2022، ولكن المحاولات الأوكرانية لإكراه روسيا على تقديم تنازلات بالتوجيه ضربات في بحر أزوف وفي البحر الأسود ومقابلها حملات الإكراه الروسية أدت إلى توتر كبير في هذه المنطقة، ومن أجل الوصول إلى قضايا تفاوضية في موضوع وقف إطلاق النار وفي مواضيع أخرى تتعلق
1: إذن
0: بتسويات
1: يمكن
0: تسوية الحرب.
1: روسيا أن تقبل بهذا العرض في ضمن إطار أشمل يتضمن أيضا وقف إطلاق النار، هذا ما تقوله؟
0: نعم، وقف إطلاق النار ولكن ضمن الشروط الروسية، ما زالت الشروط متباعدة بين الطرفين. الجانب الروسي يرغب بأن تنسحب أوكرانيا من كامل منطقة دونيتسك والاعتراف بسيطرة روسيا على هذه المناطق، إضافة إلى الشروط
1: ولكن
0: التي
1: روسيا
0: عرضتها سابقا
1: تتعرض
0: عدم
1: أيضا إلى ضغوط كثيرة على منشآتها النفطية وأيضا على موانئها، وأوقفت حتى روسيا تصدير من أحد موانئها الواقع على شاطئ البحر الأسود، وبالتالي كل هذه الضغوط ألن تدفع روسيا إلى تليين موقفها في هذا الإطار؟
0: هذا ما تسعى إليه أوكرانيا عبر حملة الإكراه التي بدأها الرئيس زيلينسكي في 5 يونيو الشهر الماضي، عندما قال بأن بلاده سوف تقوم بحملة لمدة 40 يوم من أجل إجبار روسيا على تلين مواقفها التفاوضية. لكن روسيا في المقابل أيضا استطاعت توجيه ضربات مؤلمة بالصواريخ البالستية التي تعان بالصواريخ البالستية على أوكرانيا، حيث أن أوكرانيا لا تستطيع إسقاط الكثير من هذه الصواريخ بسبب فقدانها باتريوت وعدم قدرة الجانب الأمريكي على إعطائها وعدم رغبته في منحها هذه الصواريخ.
1: في باختصار لو سمحت، لأنه لافروف يتوعد أوروبا لأنها توقف السفن الروسية، كيف يمكن أن تواجه روسيا مثل هكذا معضلة؟
0: الجانب الروسي كان أوضح هذا الموضوع بشكل واضح في حديث الرئيس فلاديمير بوتين منذ يومين، بأن ما يقوم به الأوروبيون هو نهب وقرصنة، ولذلك روسيا أمر البحرية الروسية بإعداد إمكانية الرد على هذه القرصنة وعلى وقف السفن الروسية ومصادرة البضائع الروسية. لذلك روسيا تسعى إلى تهديد أوروبا بأن ما تقوم به هو خطير جدا باستهداف أسطول الظل الروسي، لكن الأدوات حتى الآن غير واضحة نظرا لأن الأساطيل الروسية ربما تكون منشغلة في قضايا أخرى حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. نددت كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية كبرى بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها أكثر استفزازا من تلك التي جرت العام الماضي. وأعلنت كوريا الشمالية أنها ستعزز ردعها النووي بشكل أكبر، متهمة الولايات المتحدة بمتابعة استراتيجية نووية جديدة تقلص قيود استخدام الأسلحة، ربما تدفع الأمن العالمي إلى حافة حرب نووية. وستجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات العسكرية المشتركة السنوية في الفترة من 17 إلى 27 من الشهر الجاري. وإلى التوتر الأخير بين اليابان وروسيا عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزر كوريل، دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة، وأعلن السفير الأمريكي لدى اليابان جورج كلاس اعتراف بلاده بسيادة اليابان على الجزر المتنازع عليها مع روسيا والتي تسميها طوكيو الأراضي الشمالية، وشدد على ثبات الدعم الأمريكي لليابان. وأعرب السفير الأمريكي بطوكيو عن معارضة واشنطن لأي تحرك يقوض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك غداة زيارة بوتين للجزر. من جهتها اعتبرت موسكو أن لا أساس لانتقادات طوكيو عقب زيارة بوتين لجزر كوريل التي يتنازع البلدان السيادة عليها منذ عقود. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ترفض بشكل قاطع هذه التصريحات التي وصفتها بأنها غير ملائمة سياسياً.

في الولايات المتحدة أعلنت وزارة الحرب أنها تراجع حاليا استراتيجيتها النووية بما يشمل الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية بهدف الحفاظ على الردع والاستقرار. وذكرت شبكة NBC نيوز الأسبوع الماضي أن وزارة الحرب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تشمل إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. أوقفت السلطات الفرنسية فتى يبلغ من العمر 15 عاما للاشتباه بتسببه في حريق غابات أودى بحياة رجلي إطفاء قرب مطار بوردو غربي فرنسا وفق مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس بريس. ووضع الفتى في مركز لاحتجاز الأحداث فيما أثارت وفاة رجلي الإطفاء غضب نقابات تطالب بزيادة الموارد لمواجهة حرائق الغابات مهددة بتحركات احتجاجية في سبتمبر المقبل.

عهد أعضاء في تكتل المعارضة الفنزويلية الذي يجري محادثات مغلقة مع الحكومة برعاية أمريكية بالسعي للإفراج عن بقية السجناء السياسيين. يأتي هذا في ظل شكاوى من منظمات حقوقية بشأن التأخير في عملية العفو، إذ تقدر منظمة حقوقية أن نحو 382 سجينا سياسيا ما زالوا يقبعون خلف القضبان في فنزويلا. وإلى العنوان. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف وتتصدى لهجوم في جبهة البرح في المخا. واشنطن تتهم إيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة وتتعهد بإجراءات ضدها لم يسبق لها مثيل. أضرار في ميناء روسي ببحر البلطيق إثر هجوم بالمسيرات، وكييف تقدم عرضا لموسكو بهدنة في البحر الأسود. وزارة الحرب الأمريكية تراجع استراتيجية الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لتم المتابعة وإلى اللقاء.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: أنا حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك

0: المشكلة وضوحا وفهما لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
10: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
9: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

من في جبهة البرح بالمخا. واشنطن تتهم إيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة وتتعهد بإجراءات ضدها لم يسبق لها مثيل. أضرار في ميناء الروسي ببحر البلطيق أثر هجوم بالمسيرات، وكييف تقدم عرضا لموسكو بهدنة في البحر الأسود. ناجي الفراج زعيم حزب الإصلاح اليميني يعلن فوزه في الانتخابات الفرعية البريطانية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. بداية هذه النشرة من اليمن، حيث واصلت القوات الحكومية اليمنية استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف.

0: قبل ذلك شنت ميليشيات الحوثي هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت عدة مناطق بين مديريتي الخوخة والمخا غربي اليمن بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية يمنية. كما كشفت المصادر عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي بمحور البرح شرقي المخا، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة البرح شرق المخا. سياسيا، شدد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندنبرغ على أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى دائرة الصراع الأوسع، محذرا من أن النزاع قد يمتد إلى المنطقة بأكملها.
1: Yemen today faces a more serious risk of return to large-scale conflict than at any point since the 2022 UN-mediated truce. There has been an intensification of military activity along front lines with recent attacks by Ansarallah in Marib, Hadramaut, Moha and beyond, causing casualties among both military personnel and civilians. Ansarallah's renewed attacks on commercial vessels in the Red Sea and the Gulf of Aden, which the Council condemned in its recent statement.
0: هجب وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إيران واعتبر أن طهران تحاول أن تأخذ الاقتصاد العالمي رهينة وإرهاب جيرانها، مؤكدا أن الحصار الأمريكي يخنق اقتصادها ويؤدي لتآكل نفوذها في المنطقة.
2: Iran is attempting to hold the world economy hostage and to terrorize their neighbors. But they have a losing strategy. At the end, that will lead to the collapse of this regime in Iran as their economy gets strangled. Their ability to cause difficulties are declining.
0: من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية أن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران، وستمارس مزيجا من عزل الاقتصاد الإيراني وحصار مستمر بمضيق هرمز. إذا ستستهدف الحسابات البنكية والعملات المشفرة التي تستخدمها إيران، بالإضافة إلى منع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. أما وزير الدفاع الأمريكي قال إن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقضي بذلك، وأضاف أنه بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى بالاعتماد على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما تم القيام بذلك في وقت سابق. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس في مقابلة مع فوكس نيوز إن الإيرانيين يقدمون أحيانا تعهدات ويتوصلون إلى اتفاقات ثم لا يلتزمون بها، مضيفا أنه يتوقع أن تنتهي الحرب والولايات المتحدة في موقف قوي وإيران من دون سلاح نووي.
3: Well, the thing I can say with confidence is I think this ends with the

0: United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
1: أعلنت شركة أدنوك الإماراتية عن تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. الشركة أفادت أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. هذا وأعربت الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلتين، مشددة على أن استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال القرصنة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني. وسط تصاعد التوتر في المضيق، تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع، مسجلة عبور نحو 9 سفن فقط أمس. في الوقت نفسه أظهرت بيانات كيبلر أن 19 سفينة لشحن السلع الأولية عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس دون أطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وهو رقم مستقر بشكل عام وفق كيبلر. نفت القيادة المركزية الأمريكية تقارير إعلامية تحدثت عن وفاة 7 بحارة في شجار على متن الحاملة إبراهيم لينكولن، وعن ارتفاع حالات التفكير في الانتحار بين أفراد طاقمها. وأكدت القيادة عدم وفاة أي من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن البحار الوحيد الذي سقط في البحر في 3 أغسطس جرى إنقاذه سريعا وبسلام. وأضافت أن طاقم الحاملة أمضى أكثر من 260 يوما في البحر ونفى 10,000 طلعة جوية. نستكمل من ملف غزة، إذ يعتزم جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن الوضع في غزة، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن 5 مصادر مطلعة. ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن من المتوقع أيضا أن يلتقي كوشنر بوسطاء من مصر وقطر وتركيا الأسبوع المقبل في القاهرة. وهذه أول زيارة يجريها كوشنر إلى إسرائيل منذ يناير الماضي، تأتي في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية ومجلس السلام إلى دفع المرحلة التالية من خطة غزة قدما، والتي تركز على نزع سلاح حماس واحتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وفي غزة، نفى الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الادعاءات الإسرائيلية بشأن خرق الحركة اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف نشاطها العسكري، قائلا إنها محض دعاية إسرائيلية، مؤكدا التزام حماس بالاتفاق وخارطة الطريق. هذا وقتل مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل في استهداف إسرائيلي لمركبته جنوب غربي مدينة غزة، فيما قتل فلسطيني وأصيب آخر في خان يونس وسط قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي على مناطق شرقي القطاع وجنوبه. ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات في الضفة، وداهمت منازل وبنايات سكنية في نابلس وطول كرم، واعتقلت 3 فلسطينيين. واقتحمت القوات الإسرائيلية قرية فرعتا شرقي قلقيلية وحولت منزلا إلى ثكنة عسكرية، كما اقتحمت المزرعات الغربية شمال غربي رام الله، فيما نفذ مستوطنون جولات وصفت بالاستفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل المستوطنات وبين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة. وبموجب الخطة، سيتولى وزير الأمن القومي إتمار بن كفير مسؤولية التعامل مع عنف المستوطنين وعمليات الهدم. كاتس أكد أن دور الجيش يجب أن يتركز على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمستوطنات، فيما تتولى الشرطة القضايا المدنية وإنفاذ القانون.

نشرتنا مستمرة وفيها تفعيل الدفاع الجوي التابع للتحالف الدولي في أربيل وإسقاط 6 مسيرات في سماء المنطقة.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: الله. في العراق، أفاد مصدر أمني باعتراض 6 طائرات مسيرة وإسقاطها في سماء أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأوضح المصدر أن المسيرات أطلقت من محافظة نينوى، كما أضاف أنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في أربيل للتصدي للهجوم. أعلنت وزارة الدفاع السعودية انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة. وأوضح بيان الدفاع السعودية أن 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي، كما تم الاتفاق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان وتحديد المقر الدائم لقيادة التحالف واعتماد شعاره. كما أسهم اجتماع التخطيط الثالث في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات.
9: عقد الاجتماع الثالث للمخططين العسكريين للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بالاسطول الغربي بجدة بحضور 39 دولة، حيث يتواصل انضمام العديد من الدول للمبادرة في ظل دعم دولي متنامي لإنشاء التحالف، حيث استكملت عددا من الدول ترتيباتها الوطنية فانضم 15 دولة للبيان المشترك، كما وقعت 13 دولة منها لميثاق التحالف إيذانا بانطلاق فعالياته. الاجتماع الثالث للمخططين العسكريين للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات تم الاتفاق على الترتيبات اللازمة للانتقال إلى مرحلة التفعيل وما يدعم جاهزية التحالف للاطلاع بمهامه، كما تم الاتفاق على الهيكل التنظيمي للتحالف وترتيبات القيادة والسيطرة والمهام للمكونات الرئيسية للتحالف، أيضا إنشاء مركز العمليات والتنسيق البحري والذي يعتبر القلب النابض والمكون الرئيسي للتحالف والذي يعزز عمليات التنسيق ودعم الجهد البحري المشترك.
8: في تصريحات خاصة للعربية، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقس إن الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان تتركز على تجريف المدن بزعم تدمير الأنفاق. في تصريحات خاصة أيضا شدد وزير الإعلام اللبناني بول مرقس على أن الدولة اللبنانية ملتزمة ب

0: مسار المفاوضات مع إسرائيل سعيا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم في جنوب البلاد.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تتركز خصوصا وتحديدا راهنا

0: الحجج لا تستقيم.
1: أعلن ناجيل فاراج زعيم حزب الإصلاح اليمني في بريطانيا فوزه في انتخابات فرعية على الرغم من عدم انتهاء عملية فرز الأصوات. وخلال مناسبة بثت عبر منصة إكس، وصف فاراج الفوز بالمقنع والساحق، ومضيفا أنه حصل على أصوات تفوق بكثير تلك التي حصل عليها في الانتخابات العامة لعام 2024. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن أوكرانيا قدمت عرضا لروسيا يتضمن وقفا متبادلا للهجمات على أهداف في البحر الأسود، وذلك عبر وساطة طرف ثالث. وذكرت رويترز أن العرض الأوكراني قد قدم عبر طرف ثالث لم تكشف عن هويته، وأن الجانب الروسي لم يرد بعد على هذا العرض. ويأتي هذا بالتزامن مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي أعلن أن أنقرة تراقب عن كثب الأمن البحري في البحر الأسود، وأنها تقدمت باقتراح إلى طرفي النزاع بوقف مؤقت للعمليات العسكرية في المنطقة. قال حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو عبر تطبيق تيليجرام، قال إن مسيرات أوكرانية تسببت في أضرار في منطقة ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق الذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط في شمال غرب روسيا. في الولايات المتحدة، وفي تطور لافت بالعقيدة النووية، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية أنها تراجع حاليا استراتيجيتها النووية بما يشمل الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية بهدف الحفاظ على الردع والاستقرار. وذكرت شبكة NBC نيوز الأسبوع الماضي أن وزارة الحرب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تشمل إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية مع الصين أو روسيا. نعود إلى بريطانيا، حيث أفادت شرطة النقل بأن قطارا تابعا لشركة سوثرن ريلوي يقل 150 راكبا خرج عن مساره في خارج بلدة لويس السياحية في جنوب إنجلترا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة وتسعة آخرين بجروح طفيفة بعدما انقلبت ثلاث من عرباته. أعلنت السلطات اليابانية أن 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في منطقة تشيبا شرقي اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت بغرق منازل وسيارات عديدة، كذلك بتعطل حركة المرور وخدمات المطارات والقطارات وانقطاع التيار الكهربائي.

إلى العناوين. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف وتتصدى لهجوم في جبهة البرح بالمخا. واشنطن تتهم إيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة وتتعهد بإجراءات ضدها لم يسبق لها مثيل. أضرار في ميناء الروسي ببحر البلطيق إثر هجوم بالمسيرات، وكيف تقدم عرضا لموسكو بهدنة في البحر الأسود. نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح اليميني يعلن فوزه في الانتخابات الفرعية البريطانية. شكرا لكم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

0: سجل شريط، الشريط قال فيه أنا ذاهب لحقن الدماء، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
1: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: جاء النميري ليراجع نفسه وليس في مأمن، فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع النميري ولا نقف مع الشعب؟
1: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية لكي يبرر له انقلابه على النميري؟
2: الذاكرة السياسية الجزء

0: الآن على شاشة العربية.
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
1: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

سرية العمل، كنا قد ربطنا تحرك وحدات في الجيش السوداني بسماع البيان الأول، فكان للحركة يعني جناح في داخل الجيش السوداني. وأصلا سبب أنه تدرب مدنيين ليقوموا بهذا العمل أنه كل محاولات الانقلاب من داخل الجيش كانت بتفشل، لأنه ما الكثير من العسكريين ما عندهم سر فيتحدثوا، فالاستخبارات تكشف العملية.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا.
1: مرحبا.
0: وصلنا إلى المصالحة السودانية مع نميري في ظل حكم نميري في عام 77، يعني ليس طويلا بعد

0: المحاولة الانقلابية، كيف حصلت هذه المصالحة؟
1: التأثير الحركة جاء النميري يعني يراجع نفسه أنه هو ليس في مأمن يعني، فبدأ يرسل بعض الشخصيات السودانية من رجال الأعمال للسيد الصادق المهدي، فبعت رجل الأعمال فتح الرحمن البشير كان رئيس اتحاد أصحاب العمل، وبعت أيضا وزير سابق معه كان وزير المالية إبراهيم منعم منصور، وبعت أيضا إحدى زملائه اللي كانوا في مجلس الثورة مع مأمون عوض أبو زيد، الرائد مأمون عوض أبو زيد. فيعني فتح 3-4 قنوات مع السيد الصادق.
0: شو كان عم يعرض عليه؟
1: أنه بيعرض عليه أنه فلنتفق يعني نعقد مصالحة ونتفق يعني.
0: بناء على المشاركة في السلطة أو؟
1: أيوة كلها يعني نعقد مصالحة وترجعوا في الداخل ونتفق على ترتيبات الحكم وكذا. يعني هذا كان الهدف.
0: كيف تم الاتفاق؟ كيف قبل الصادق المهدي بذلك؟
1: السيد الصادق المهدي بطبيعته لا يحب العنف، وبطبيعته يعني لا يحب الاعتماد على الخارج إلا في الضرورة يعني. فلذلك يعني قرر أن يقبل أن يذهب ليلتقي النميري في بور السودان، رغم أنه هو كان محكوما بالإعدام. وأنا يعني اختلفت معه وفي النقطة هذه بالذات، قلت له هل أنت تعرف الوسيط؟ قال لا لا أعرفه، هو من طرف النميري. فقلت له كيف يعني أنت لا تعرف الوسيط وأنت محكوم بالإعدام وتذهب إلى بور السودان؟ يعني هذه مخاطرة غير محسوبة يعني.
0: كنت تريد أن يزيل النظام حكم الإعدام قبل أن يذهب مثلا؟
1: لا، كنت أريد أن يتم اللقاء خارج السودان للضمانة. فهو في النهاية قال لي سأحاول أن أحول الاجتماع خارج السودان، فعاد وقال لي لم يقبلوا، وأنا سبق أن أعطيت يعني وعد بأنه إذا قبلوا النقاط التي يعني أرسلتها لنميري فأنا مستعد أن أقابله في أي مكان، وهو حدد بور السودان وأنا لن أتراجع
0: يعني. كان عنده شعور بس هو كمان أيضا بمكانته الاجتماعية أيوة والدينية وزعانته.
1: أيوة أنا لن أتراجع. فسجل شريط، في شريط قال فيه أنا ذاهب كذا كذا كذا لحقن الدماء وكذا، ولكن إذا غدر بي فليكن دمي وقودا للمقاومة.
0: شريط هذا وين بث أو تركه؟
1: والله ما تركه، كان عندنا في لبقية
0: العائلة
1: الحلفاء يعني. وذهب إلى بور السودان
0: على أساس تبثوه لو حصل شيء يعني.
1: فذهب إلى بور السودان وكان اللقاء ناجح مثمر، ونميري لم يكن يتوقع أن يأتي السيد الصادق
0: تفاجأ به
1: وهو محكوم بالإعدام.
0: ترابي أيضا كان في نفس الصلح صح؟
1: نعم، لكن ترابي كان معتقل.
0: ما بعت العروض أو وسطاء أو وسطات أو لم يرسل له النميري؟
1: كان في خط اتفتح بينه وبين الأخوان المسلمين في الكويت بواسطة الأخوان المسلمين في الكويت يعني.
0: ولكن وافقوا أيضا على ما وافق عليه السيد صادق.
1: نعم، ومشوا في الخط. فنميري يعني تفاجأ فأخذ يصفق ويردد شجاع شجاع شجاع. فكان اللقاء مثمر، لكن بطبيعة السيد الصادق يتفق على خطوط عريضة لا يدخل في تفاصيل يعني.
0: لذلك انت لاحقا سنرى في أيوة. في مفاوضات اخرى ستصر على انك تناقش مع الترابي قبل ان يجلس معه السيد أيوة. السيد صادق المهدي التفاصيل.
1: ايوه.

0: فهو رجع، وطبعا لأنه أنا يعني كنت عنيف معه، فاتصل علي من اليونان وهو يضحك بأنه عدت يعني.
1: كنت عنيف قصدك أنه أنت كيف تذهب وأنت محكوم بالإعدام؟
0: أيوة. فكان فأنا كنت غاضب يعني، تعاملت معه
1: رد لك إياها،
0: فاتصل علي ويضحك أنه أنا وصلت اليونان وفي طريقي للندن كذا. بعد كده رجعنا في سبتمبر 75، رجعنا إلى السودان. كان مفروض الشريف الهندي يعود معنا، لكن الشريف الهندي كان يعاني من مشاكل صحية، فكان بالمستشفى، فراح له السيد الصادق، فكان صريحا معه، قال له أنا معكم في المصالحة، وسأكتب لك خطاب لنميري بأني موافق على المصالحة، لكن بصراحة أنا يعني لا أستطيع أن أأتمن هؤلاء، لأني أنا يعني شتمتهم شتيمة يعني صعبة، وأنتم حافظتم على
1: شعرة معاوية
0: على يعني، فأنا لن أذهب معكم، ولكن هذا هو خطاب لنميري بأني موافق. وجاء معنا المطار ودعنا في المطار، والخطاب سلمه السيد الصادق لنميري ووزيع في الإذاعة، ولكن بعد ذلك قرر أنه ينسحب، فأعلن أنه هو رافض وكذا وكذا. وأنا أعتقد هذا كان جزءا من الضغط الليبي، لأنه السيد الصادق عمل مواجهة مع القذافي، القذافي كان غير راضي، فقال له نحن نعرف أوضاعنا وسوف نعمل على مصالحة بين ليبيا والسودان، يعني لن نترك الأمر، طالما نحن سنصالح أيضا سنعالج العلاقات، وقد حدث يعني
1: وحدث ذلك.
0: أيوة.
1: ولكن قبل ذلك كان ضغط القذافي،
0: ضغط على الشريف، والشريف أعلن رفضه، ولكن فيما بعد وقع اتفاق مع اللواء عمر محمد الطيب رئيس الجهاز جهاز الأمن، وقع معه اتفاقية في لندن، ولكنه لم يعود، وتوفاه الله وهو في رحلة إلى لندن عبر أثينا، لأنه كان يعني سنه وكان يعاني من عدد من الأمراض.
1: بس عفوا معالي الوزير، عندما يتعلق الموضوع بشخصية بحجم السيد صادق المهدي أو بحجم ترابي أيضا، يعني هذا اعتراف بثورة مايو كما تعرف يعني في السودان، أو بانقلاب مايو، هذا اعتراف يعني، هذا وكأنه قسم على مبادئ الاتحاد الاشتراكي.
0: ما هو كان رأي السيد الصادق، أصل السيد الصادق كان عنده رأي مسبق بموضوع الحزب الواحد، الحزب الجامع يسميه، ولذلك دخل في مفاوضات مع نميري على أساس أنه نقبل الاتحاد الاشتراكي كحزب جامع، لكن يجب أن ينتخب من القاعدة إلى القمة، يعني الطريقة الموجودة هذه لا تنفع. فدخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بعدين شعر بأنه نميري لا يريد أن ينفذ ما تم الاتفاق عليه، لأنه كان مفروض برضو أن يكون هو رئيسا للوزراء، أن يستلم الجهاز التنفيذي وكذا، ونميري أخذ يراوغ في الأمر، فاستقال من المكتب السياسي، خاصة لما نميري أيد اتفاقية كام ديفيد، فاستقال. وبعد ذلك تدهورت العلاقة، وعدنا إلى المعارضة، ولذلك في عام سبتمبر 83 عندما أعلن نميري ما يسمى بقوانين سبتمبر الإسلامية، وهي لم تكن لها علاقة بالإسلام، ونحن عارضناها،
1: سنأتي إليها لاحقا. نعم.
0: فقام باعتقالنا لمدة سنة.
1: سنأتي إلى تلك المرحلة، بس سؤالي لك، السيد صادق المهدي كان مقتنعا هو والترابي تماما بأنه يريد أن يصلح ذات البين بينه أو بينهما وبين النميري، أو كانا يستخدمان

0: وجودهما في السلطة لكي ينقضا لاحقا على النميري ونظامه.
1: طبيعة سيد صادق غير، يعني كان صادقا في أنه يصل إلى اتفاق للاستقرار في البلاد. الترابي كان يفكر
0: بهذه الطريقة،
1: الطريقة الأخرى، لذلك ذهب معه دون شروط ودخل في الحكومة.
0: يعني كنت تعرف هذا الشيء قبل ودخلته بالسلطة بعدين، وكنت قائد المفاوضات.
1: فهو أيد أيد الموضوع ودخل، وقال فيما بعد، قال أنه نحن يعني استغلينا هذا الوضع لنعيد لبناء أنفسنا استعدادا لاستلام السلطة في المستقبل. ففعلا استفادوا بسيطرة على البنوك الإسلامية والمنظمات، منظمة الدعوة الإسلامية وغيرها.
0: بس صار في نوع من الاستقرار بين 77 يعني وصولا إلى 83 قوانين سبتمبر تقريبا، يعني بينكم وبين
1: يعني
0: السلطة،
1: كان في حالة من لا حرب ولا سلم يعني.
0: بس عند قوانين سبتمبر صار خلص، حصل اعتبرته الموضوع،
1: حصل يعني العودة للمواجهة.
0: لماذا؟
1: ما لأنه إحنا رفضنا القوانين باعتبار أنه القوانين الهدف منها أول شيء تشويه للإسلام.
0: مش مفروض هي قوانين إسلامية؟
1: هي تشويه للإسلام لأنها هي لم تكن إسلامية، وهو أراد أن يستخدم الإسلام لدولة بوليسية، لفرض دولة بوليسية، بعد شعوره بأن الوضع الاقتصادي تضعضع وأنه يريد أن يسيطر على الأوضاع، وحرب الجنوب عادت مرة أخرى لأنه يعني
0: اعتبروا خلص اتفاقية أديس أبابا بحكم الملغات يعني بعد قوانين سبتمبر.
1: هو يعني خرق الاتفاق بأنه تدخل، والجنوب كان دولة واحدة، كان إقليم واحد،
0: كانوا خايفين على حالهم يعني طبعا،
1: فحولوا إلى ثلاثة أقاليم، ويعني تدخل في الحكومة المنتخبة هناك وعين عسكري مسؤولا وكذا، فالجنوب رجع للتمرد مرة أخرى، فالأوضاع بدأت اقتصاديا وسياسيا والحرب في الجنوب وكذا، فأراد أن يستخدم هذه القوانين
0: فزاعة
1: لتخويف المعارضين.
0: نتابع بعد الفاصل مع علي الوزير، شكرا لوجودك معنا مجددا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني، أرجو أن تبقوا معنا. هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
1: يمكن، لأنه هو
0: لكي يبرر له انقلابه على نميري،
1: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيعة يعني لنميري. يعني لا استبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين.

0: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
1: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
0: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
1: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
0: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكرياً بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا. بعد قوانين سبتمبر ستعتقلون، هذا كان

0: الاعتقال الأول لكم؟
1: نعم، كان أول اعتقال.
0: كم دام؟
1: دام يعني حوالي سنتين بسنين السجن، سنة السجن 9 شهور. فدخلنا سبتمبر 83 وخرجنا آخر ديسمبر 84.
0: آخر ديسمبر 84.
1: نعم.
0: يعني كمان كان النظام بأواخر أيامه، صار تقريبا.
1: نعم.
0: يعني بعمر الزمن يعني.
1: أيوة.
0: قبل انقلاب
1: يعني
0: سيوردة.
1: بدأت طبعا الثورة، يعني المظاهرات في مارس، فيعني فعادوا ليعتقلوني مرة أخرى. فيعني صدفة أنقذتني من الاعتقال، لأنه أنا قادم من أمدرمان بالليل.
0: تقصد بمارس 85؟ لما بلش التظاهرات قبل انقلاب سوار الذهب.
1: أيوة.
0: نعم،
1: يعني جو يعتقلوني في البيت، وأنا
0: نعم.
1: كنت غير موجود، كنت في أمدرمان في مناسبة، فتأخرت في الطريق لأنه حصل لي بنكشر للعجل، فتأخرت سد نص ساعة يعني. فلما جيت على البيت شعرت، لقيت أخي واقف برا، فعرفت في حاجة، فقال لي جماعة الأمن جو يسألوا عنك وموجودين بالمنطقة هنا. فقلت له خلاص اركب معي عشان أنا أروح يعني أختفي. فطلعت واختفيت قدام مبنى الأمن في منزل لبنت أختي، زوجها أستاذ في الجامعة، وبيت حكومي قصاد مبنى الأمن. فدخلت هناك،
0: أقرب الأماكن مش ممكن يفتشوا فيها يعني.
1: أيوة.
0: بيفتشوا بعيد.
1: فدخلت هناك ووصيت أخي الفاضل أنه يروح ينبه السيد الصادق بأنه مبارك الأمن وراه لاعتقاله،
0: بالتالي قد يكون هناك اعتقالات أكثر،
1: خذوا حسابكم يعني، خذوا بالكم من الموقف. فأنا اختفيت وطلعت من البيت هذا، رحت اختفيت في منطقة تانية وكذا. والصادق السيد الصادق المهدي راح اختفى برضو في منطقة أخرى في بيت، والدكتور عمر نور الدايم. فبالتنبيه اللي أنا بعته،
0: نعم، أيضا من أهم قيادات. أيوة. حزب الأمة. نعم.
1: اختفوا. وبدأ الاتصالات كلها سرية، فحصل الإضراب العام يعني من كل النقابات المهنية، الكهرباء، المياه، المطارات، كل شيء.
0: بس هل كان دور حزب الأمة مدني اجتماعي يعني، أو كان في ضغط على العسكر أيضا من قبلكم لتنفيذ محاولة انقلاب؟
1: طبعا كان في ضغط. بعت السيد الصادق رسالة إلى سوار الدهب بأنه يعني لا تخطئ يعني رغبة الجماهير، يعني
0: لا تخطئ رغبة الجماهير.
1: أيوة. ولا لا تعطل العملية، لأنه سوار الدهب كان متحفظ.
0: إيه، تردد كثيرا. هو
1: كان متردد لأنه هو قال لزملائه أنا حلفت قسم لل
0: فكيف أنكث بقسمي.
1: أيوة. وأصلا في قصة مهمة أنا أحكيها لك.
0: تفضل.
1: لما قادة الجيش انقلبوا على البرهان على نميري،
0: نعم،
1: قبلها، وكان القائد العام عبد الماجد الفريق عبد الماجد حامد خليل، وكان هو النائب الأول، وجاءوا بنميري في القيادة وهزؤوه وتكلموا عن الفساد وغيرها، لكن الفريق عبد الماجد لم يكن انقلابي، فترك الأمر عند هذا الحد أنه إنذار لجعفر نميري. فجعفر نميري قرر أنه يحل، أعفى عبد الماجد حامد خليل، وكان الوحيد الذي التقاه وأبلغه بأنه هو يريد إعفاؤه وعافاه، فقرر أن لا يعين قائد عام، فعين لجنة من 3 فيها سوار الذهب وفيها 2 آخرين، يوسف أحمد يوسف والفريق أبكدوك، وهو القائد العام حتى لا يكون

0: في أحد يسيطر على الجيش.
1: كي لا ينقلب عليه.
0: حدثت شيء طريف. سوار الذهب والده شيخ طريقة في كردفان في الأبيض. فوالده توفى. فجاء وفد من الطريقة يطلبون منه أن يترك الجيش وأن يأتي ويتولى يعني خلافة والده في الطريقة. فقال لهم, هو كان صوفي, فقال لهم يجب أن تبلغوا الرئيس يعني لكي يتركني, يعني أنا لا مانع لدي ولكن يجب أن تذهبوا وتلتقوه. فذهبوا والتقوا النميري, قالوا له نريدك أن تعفي ابننا ولأنه يتولى الشيخة. فقال لهم هو موافق؟ قالوا له نعم هو موافق. فعلى طول نميري لم يعفيه بل عينه قائد عام,
1: طمن.
0: فقال أن الرجل الذي يريد أن يذهب ليكون شيخ
1: لن ينقلب عليه,
0: فهذا لن ينقلب عليه, فعينه قائد عام
1: وانقلب عليه.
0: فلذلك لما بدأت المشاورات داخل الجيش قال لهم أنا لدي بيعة وقسم. فهم قرروا ماذا؟ قرروا نحن نروح أن نستفتي الجيش معسكرات في العاصمة. فذهبوا لكل معسكر وجمعوا الضباط والجنود وقالوا لهم ماذا نفعل؟ نقف مع نميري ولا نقف مع الشعب؟ فكان الرأي كله تقفوا مع الشعب. فجاءوا واجتمعوا القيادة, كان النائب القائد تاج الدين عبد الله فضل الفريق تاج الدين, وقرروا. فذهبوا إليه بأنه نحن قررنا الاستلام السلطة, نريدك تحدد موقفك. فقال لهم طالما أنتم أجمعتم أنا لن أتجاوز أو خالف الإجماع.
1: صحيح راح طلب فتوى دينية,
0: فسأجد لنفسي كفارة عن البيعة لنميري. وذهب معهم في ترأس الحركة التي تخلصت من نميري واتفقت مع الأحزاب والنقابات على حكومة. الأحزاب تركت الحكومة للنقابات, فرأس الحكومة نقيب الأطباء.
1: نعم, الجزولي دفع الله. نعم. سجلنا معه حلقة ممتازة في البرنامج نشكره عليها. أريدك بس أن تجيبنا على سؤالي, هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
0: يمكن, لأنه هو
1: لكي يبرر له انقلابه على نميري,
0: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيعة يعني لنميري. يعني لا استبعد ذلك لأنه هو كان صوفي ومتدين.
1: يعني فزتم بالأغلبية في الانتخابات التي تلت الانقلاب, ويعني كان هذا عادي بالنسبة إلى حزب الأمة, صح؟ بالنسبة إلى حزب بحجم حزب الأمة في السودان في ذلك الوقت
0: لم يكن عادي. ليه؟ لأنه 16 سنة والحزب محظور. فكانت توقعات أنه الحزب لن يحصل على هذه الأغلبية.
1: ما كانت توقعاتكم حتى بإحصاءاتكم؟
0: لا, توقعات الآخرين اللي
1: بس أنتم هذه كانت توقعاتكم
0: اللي ضدنا. نحن كنا مطمئنين لأنه إحنا نفذنا نفير, تقسمت القيادات وطافت كل السودان. أنا كنت مع السيد الصادق المهدي, غطينا كردفان ودارفور يعني, فكنا نعرف الوضع يعني
1: الأرض
0: على الأرض. كان الترابي يقول للدبلوماسيين الغربيين المفاجأة في الانتخابات ستأتي من دارفور, والجبهة الإسلامية ستأخذ معظم دوائر دارفور, وهنا يعني ستكون كبوة حزب الأمة, سيسقط حزب الأمة في معاقله الرئيسية. وفعلا كانوا يصدقون ذلك, كانوا يقولون لنا هل ستفوزوا في دارفور؟

0: فكانت المفاجأة عكسية، أنه الدكتور علي الحاج رئيس الجبهة الإسلامية في دارفور هو نفسه فقد دائرته في نيالا، وسقط سقطت الجبهة الإسلامية سقوط شنيع في دارفور وتحصلت على دائرتين فقط، وحزب الأمة تحصل على 98% من المقاعد.
1: لماذا لم تتمكنوا رغم تحصلكم على الأغلبية من إلغاء قوانين سبتمبر مباشرة؟ يعني في انقلاب وانتخابات ونظام جديد، ليش كان بدكم الأحزاب الثانية توافق وهو ما عارضته؟
0: لم نكن لدينا الأغلبية المطلقة، فأنا لدينا ائتلاف مع الحزب الاتحاد الديمقراطي،
1: كان يجب أن يوافق على الإلغاء. أيوة.
0: فلحزب الاتحاد الديمقراطي لم يكن موافق.
1: شو كانت حجته؟
0: وفي الميثاق تاع الحكومة وافق بشرط أن يتفق على البديل. وهنا استغل هذه النقطة في تعطيل البديل. البديل كان جاهزا من أول شهر، ولكن السيد محوصفان المرغني أخذ يعطل ويماطل.
1: لماذا؟
0: في لأنهم كانوا يعني يعتقدون أن هذا سيفقدهم قواعدهم، ويعني مضوا في تأييد هذه القوانين، ولذلك لم يكونوا يريدون إلغائها.
1: شو كان البديل؟
0: البديل كان يعني قوانين مدنية، أنه المسألة بتاعت الحدود وكذا يعني كانت ستقيد بإجراءات مدنية. حتى الترابي وافق، يعني الترابي لما دخل معانا في السلطة كان في لجنة اسمها لجنة المرغني النصري. مرغني النصري هذا محامي وكان عضوا في مجلس السيادة، فجمع عدد من السياسيين والمحامين، منهم سياسيين جنوبيين، بونا ملوال ونائب الرئيس السابق في نائب نميري. فاللي حدث أنه اللجنة هذه كتبت 12 بند يحكم القانون الجنائي القادم، وهذا ما يقبله الجنوبيون. فهذه النقاط الـ12. فالترابي كان وزير عدل لما دخلوا معنا في الحكومة، وكانت في جفوة بينه وبين السيد الصادق يعني، فكنت أنا الوسيط يعني، هو لا يتحدث معه في القضايا، فيبعثني أنا يقول لي روح بلغوا كذا.
1: نبدأ بها الحلقة المقبلة إذا سمحت. نعم. لأنه معلومات غاية في الأهمية. نعم. والتشويق. شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقات. نعم. مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني، نتابع وإياكم مشاهدينا في بداية الحلقة المقبلة، أرجو أن تبقوا معنا، إلى اللقاء.
0: الفريق عمر البشير قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب. وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة.

0: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
3: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
2: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
3: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
2: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
3: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
2: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
3: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف وتتصدى لهجوم في جبهة البرح بالمخا. واشنطن تتهم إيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة وتتعهد بإجراءات

ضدها لم يسبق لها مثيل. زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل لبحث اتفاق غزة. أضرار في ميناء الروسي ببحر البلطيق إثر هجوم بالمسيرات، وكييف تقدم عرضا لموسكو بهدنة في البحر الأسود. وزارة الحرب الأمريكية تراجع استراتيجية الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية. أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث واصلت القوات الحكومية اليمنية استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف. نتابع.

0: قبل ذلك شنت ميليشيات الحوثي هجمات بالطيران المسير استهدف عدة مبان أو مناطق بين مديريتي الخوخة والمخا الغربي اليمن بحسب ما أفادت مصادر عسكرية يمنية. كما كشفت المصادر عن وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي بمحور البرح شرقي المخا، حيث تصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي في جبهة البرح شرق المخا. سياسيا، شدد المبعوث الأممي لليمن هانس غروندربرغ على أن اليمن يواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى دائرة الصراع الأوسع، محذرا من أن النزاع قد يمتد إلى المنطقة بأكملها.
1: Of return to large-scale conflict that at any point since the 2022 UN-mediated truce. There has been an intensification of military activity along front lines with recent attacks by Ansarallah in Marib, Hadramaut, Moffa and beyond, causing casualties among both military personnel and civilians. Ansarallah's renewed attacks on commercial vessels in the Red Sea and the Gulf of Aden, which the Council condemned in its recent statement.
0: ومن مدينة المخا ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك. بداية لأسألك عن الأوضاع الميدانية في المخا وبالتالي المحاور التي تواجه فيها القوات الحكومية ميليشيات الحوثي.
2: نعم، كانت ميليشيات الحوثي قد شنت عدة ضربات بالطائرة المسيرة على منطقة سكنية وهي منطقة الزهاري التي تتوسط أو تقع بين مدينة المخا وكذلك مدينة الخوخة. هذه المنطقة هي حيوية، لكن ميليشيات الحوثية شنت عليها قصف بالطائرة المسيرة حوالي 4 غارات وصلت إلى هذه المنطقة، بالإضافة إلى أنها كانت قد حاولت ضرب عديد من المناطق من ضمنها منطقة القحيزية. هذه المنطقة تقع في مديرية ذباب، ضربتها الميليشيات الحوثية بصاروخين باليستيين وهي تقع فيها مناطق أيضا أو منشآت حيوية مدنية. نتحدث أيضا ميدانيا عن العمل العسكري، كانت الميليشيات قد شنت أيضا هجوم على مواقع القوات الحكومية في محور البرح، لكن المصادر تقول بأن القوات الحكومية صدت هذا الهجوم وألحقت بالميليشيات خسائر فادحة. كذلك عززت الميليشيات من تواجدها العسكرية، هناك تعزيزات وصلت إلى هذه الجبهة. المصادر تقول أن 4 من شهود عين يقولون بأنهم شاهدوا 4 دبابات، بالإضافة إلى 3 أطقم عسكرية كانت متجهة إلى المناطق الغربية لهذه الجبهة، أي بالتحديد لجبهة حمير وكذلك جبهة البرح. كذلك احتدمت المواجهات بشكل كبير بعد أن عززت الميليشيات جبل الزهيب وكذلك جبال مطلة على منطقة الكدحة، وهذه المنطقة أيضا تتميز بمرتفعات جبلية حاكمة تسيطر على خطوط إمدادات الميليشيات. ربما الميليشيات في هذه المحاولة تحاول أن تسيطر على هذه المرتفعات لتأمين خطوط إمدادها التي تأتي من المحافظات الشمالية إلى المحافظة.
0: القوات الحكومية كيف تتعامل مع هذا التمركز الحوثي في المرتفعات؟
2: نعم، القوات الحكومية تعمل مع هذا التمركز من خلال استهدافها بالطائرات المسيرة. اليوم تدخل أو تعلن القوات الحكومية عمليا بأنها تستهدف

0: تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية تستهدف منصات لإطلاق صواريخ، تستهدف أيضا تكونات لهذه الميليشيات بالطائرات المسيرة، بمعنى أن هناك سلاح جديد ربما للقوات الحكومية يدخل في سير المعركة وقد يغير من موازين القوى لصالح القوات الحكومية، خصوصا وأن هذه الضربات التي شنتها القوات والقوات المسلحة اليمنية كانت مركزة بشكل كبير على تعزيزات الميليشيات، أيضا استهدفت مقرات للعمليات والسيطرة في محافظة مأرب كذلك في محافظة تعز. كانت أيضا الطائران المسير قد استهدفت عدد من المواقع العسكرية في جبهة الخمسين وكذلك جبهة حمير وبالإضافة إلى جبهة البرح، معنى أنها تركزت بشكل دقيق على تكونات الميليشيات، على أماكن تمركز هذه الميليشيات، أيضا على تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية استهدفت عدد من الآليات العسكرية. لكن يمكن أن نشير أيضا إلى أن الميليشيات تحت هذا الاستهداف تحاول أن تعزز وجودها بشكل كبير، ترسل تعزيزات كبيرة إلى جبهة الخمسين غرب شمال مدينة تعز وإلى جبهة الستين أيضا في الشمال، كذلك ترسل أو أرسلت قبل حوالي خلال 24 ساعة العديد من المقاتلين من كتائب البدر، وهذه كتائب متخصصة في التدخل السريع وهي كتائب عقائدية تنتمي إلى زعيم يشرف عليها ويديرها شخصيات قيادية في الصف الأول لميليشيات الحوثي الانقلابية، وعزتها إلى مناطق كبيرة من ضمنها منطقة القراحي، وهذه المنطقة أيضا تشهد مرتفعات جبلية تحاول الميليشيات ربما السيطرة على هذه المرتفعات وكذلك الدفع بهذه القوات إلى جبهة القتال. قد يشير إلى ربما أن نية الميليشيات تحاول اقتحام مواقع القوات الحكومية.
1: طيب هائل، المبعوث الأممي لليمن حذر من أن اليمن يواجه خطرا، كيف تلقى اليمنيون والشرعية خاصة هذه الرسالة أو النداء؟
0: بالتأكيد هناك أولا يقولون بأن كلما دخلت الحكومة اليمنية لتحسم الموقف كان هناك ربما إشادات أو إدانة من المبعوث الأممي يحاول هو فرض التهدئة والهدنة، لكن صراحة كان قد أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسية رشاد العليم الذي قال نحن لن نكرر أو الحكومة لن ترضى بهدنة تكرر الأخطاء السابقة أو السيناريو السابق، التي لأن الميليشيات الحوثية في كل هدنة تحاول تعزيز تواجدها العسكري، تحاول أن تحشد لعديد من الجبهات، تحاول أن ترتب وضعها العسكري ميدانيا في وقت أنها تحاول أيضا أن تنسف بوادر السلام، كذلك تعزز من وجودها العسكري، تعمل على حفر الخنادق والأنفاق داخل العديد من الجبهات وعديد من المحاور القتالية. بالتأكيد الحكومة اليمنية كانت تقول أنها مع السلام، لكن سلام دائم يضمن للحكومة اليمنية حقها السيادي وكذلك حقها في امتلاك السلاح وأن يكون السلاح حصرا على الدولة وليس على ميليشيات الحوثي الانقلابية.
1: شكرا جزيلا لهائل سعيد مراسل العربية من المخا. هاجم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إيران واعتبر أن طهران تحاول أن تأخذ الاقتصاد العالمي كرهينة وإرهاب جيرانها، مؤكدا أن الحصار الأمريكي يخنق اقتصادها ويؤدي لتآكل نفوذها في المنطقة.
2: Iran is attempting to hold the world economy hostage and to terrorize their neighbors. But they have a losing strategy. At the end, that will lead to the collapse of this regime in Iran as their economy gets strangled. Their ability to cause difficulties are declining.
1: من جهته قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية، قال إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران وستمارس مزيجا من عزل الاقتصاد الإيراني وحصار مستمر بمضيق هرمز، إذا ستستهدف الحسابات البنكية والعملات المشفرة التي تستخدمها إيران، بالإضافة إلى منع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. أما وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قال إن الجيش الأمريكي قادر على فرض الحصار على الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقضي ذلك، وأضاف أنه بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى بالاعتماد على تناوب السفن الداخلة والخارجة كما تم القيام بذلك في وقت سابق. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس في مقابلة مع فوكس نيوز أن الإيرانيين يقدمون أحيانا تعهدات ويتوصلون إلى اتفاقات ثم لا يلتزمون

0: بها، مضيفا أنه يتوقع أن تنتهي الحرب والولايات المتحدة في موقف قوي وإيران من دون سلاح نووي.
1: Well, the thing I can say with confidence is I think this ends with the United States in a stronger position, with Iran not having a nuclear weapon, and with the Strait of Hormuz returned to a place where oil and gas prices are stable for the American people. I think the issue here, Will, is that the Iranians sometimes make commitments that they don't honor. They make a deal, they don't honor the deal. And I understand your point about the seesaw nature of this, but I think what that reflects is that we have a lot of tools at our disposal to compel action.
0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور مساء صباح الخير، وليسألك أولا عن كل هذه التصريحات الأمريكية، سواء من نائب الرئيس أو حتى من سكوت بيسنت أو كذلك من وزير الدفاع، باعتقادك هل توحي باستمرار هذا الحصار وأن الولايات المتحدة عازمة على مد كل هذا الحصار، أم أن ثمة رسائل خفية؟
2: صباح الخير أستاذ عادل. لا، ثمة استراتيجية أمريكية واضحة للتعامل مع الجانب الإيراني ضمن أربع مسارات أساسية. المسار الأول هي استراتيجية الانتظار والاستنزاف عبر ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على الجانب الإيراني، بحيث يعني بتصير مكلفة بشكل كبير جدا، وتصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات. الاستراتيجية الثانية الضغط العسكري المتدرج عبر استخدام الضربات لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وإقناع النظام الإيراني بأنه استمرار المماطلة رح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع. الاستراتيجية الثالثة أستاذ عادل هي الخنق الاقتصادي، بمعنى تشديد القيود على النفط وعلى الموانئ وعلى الأموال المجمدة، وتشديد العقوبات والتجارة الخارجية أيضا فرض حظر عليها بهدف تخفيف قدرة النظام على تمويل الحرب وإعادة بناء قدراته العسكرية. الاستراتيجية الثالثة هي تكامل الأدوات. ترامب ما بيحتاج بالضرورة إلى اختبار أحد المسارات، الآن يمكن الانتظار اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه. بالتالي الهدف النهائي هو الهدف التفاوضي، بمعنى أن واشنطن تسعى إلى دفع طهران إلى الاختيار بين إما اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرارية التآكل الاقتصادي والعسكري.
0: قال بأنهم لا يتعهدون ولا يلتزمون. طب ما صحيح. ندور بذات الفلك.
2: صحيح، وهذا الجانب باكستان تحدث عنه، قال ما يتم الاتفاق عليه ليلا مع الجانب الإيراني يتم التنصل منه نهارا، وهذه هي إشكالية كبيرة جدا في إيران. وربما هذا بعيدنا أستاذ معادل إلى نقطة مهمة جدا، وهو الانقسام الداخل النظام، بمعنى وهذا ما تحدث عنه الرئيس الإيراني قبل أقل من أسبوع، تحدث على أن وأقر بتراجع سلطة الحكومة وتراجع سلطة الرئيس، وحدث بشكل واضح أنه مركز الثقة انتقل من في معالجة هذه الأزمة من المؤسسات المدنية والدبلوماسية إلى يد الحرس الثوري الإيراني. طيب. الأمر الآخر هو الولايات المتحدة تراهن على الداخل الإيراني، وهذا ما يخشى بالمناسبة الرئيس الإيراني، وربما عبر عنه الحرس الثوري الإيراني من خلال تعيين حسين طائب رئيسا لقوات البسيج، وهذا معناه أن إيران لا تواجه خطر خارجي بقدر ما تواجه أيضا خطر داخلي كبير، ربما عودة الاحتجاجات والتظاهرات وأيضا عودة العمليات الأمنية والاستخبارية، وحاجة النظام الإيراني إلى عملية تجنيد واسعة، لأن قوات البسيج أستاذ عادل هي تسعى إلى ما يسمى ببناء العملاء لمحاولة إضعاف أي قدرة لأي أطراف خارجية على تحريك الوضع الداخلي الإيراني، وبالتالي الرهان على الداخل هو أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية. نعم.
0: خليني أسألك دكتور، يعني بأنه هناك من يقول أن الاستنزاف ليس لإيران وحدها، أيضا الولايات المتحدة تعاني نقصا بالأسلحة، وهو ربما ما يعزوه البعض إلى مد هذا الحصار. الأمر الآخر أنه الرهان على الداخل الإيراني، هناك من يقول بأن الحصار الذي كان أكثر من 4 عقود لن يحرك الشارع الإيراني اليوم خلال فترة الأشهر القليلة لهذه الحرب.
2: كيف يعني هو حركها خلال فترة الحرب 13 يوم بعد انتهائها، تحرك الشارع الإيراني وقام النظام الإيراني بعملية قمع غير مسبوقة، قتل أكثر من 20,000 متظاهر كما تحدثت وسائل الإعلام غير الرسمية. الآن الجانب الإيراني يدرك تماما خطورة الورقة التي قد

تستهدف من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية الوضع الداخلي الإيراني. والأولوية الإيرانية بالمناسبة هي لبقاء النظام. طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، بينما تتحمل الأسر والقطاع الخاص الجزء

0: ارتفاع العملة في انهيار، تراجع في القوة الشرائية، وهذا قد يبقي النظام ماليا وأمنيا قائما في الوقت اللي يصبح فيه حياة الناس أكثر صعوبة، وبالتالي هذا سوف يدفع الشعب الإيراني الخروج في نهاية المطاف، لأنه النظام الإيراني الآن يسعى بالطول وبالعرض وبالارتفاع للبحث عن شرايين بديلة والالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات، استخدام الموانئ الباكستانية، بحر قزوين، مسارات برية، سكك حديدية، في ظل الضغط الداخلي على الإيراني. لكن إلى أي درجة يمكن أن يتحمل الشارع الإيراني؟ لا أعتقد أنه سوف يستطيع التحمل كثيرا، والرهان على الداخل الإيراني ربما هو رهان يعني ما زال تراهن عليه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استراتيجيات الثلاث اللي تحدثنا عنها، خاصة أن هنالك عملية خنق غير مسبوقة والنظام الإيراني يتحسب لذلك، وربما الرئيس الإيراني اعترف أكثر من مرة بخطورة الحصار الاقتصادي، وبدأ هذا الحصار يتحول إلى مشكلة اقتصادية معقدة كبيرة داخل إيران. طيب. بانفجار الوضع الداخلي في أي لحظة.
1: دكتور نبيل شكرا جزيلا لك، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، جزيل الشكر. أعلنت شركة أدنوك الإماراتية عن تعرض سفينتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس. الشركة أفادت بأن الهجوم لم يسفر عن إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. هذا وأعربت الخارجية الإماراتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلتين، مشددة على أن استخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد من أعمال القرصنة التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني. ووسط تصاعد التوتر في المضيق، تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون المتوسط الشهري قرب نهاية الأسبوع، مسجلة عبور نحو 9 سفن فقط أمس. في الوقت نفسه أظهرت بيانات كبلر أن 19 سفينة لشحن السلع الأولية عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس دون إطفاء أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وهو رقم مستقر بشكل عام وفق كبلر. نشرتنا مستمرة وفيها: مستوطنون إسرائيليون يجددون المحاولات لإقامة بؤرة استيطانية في قصرى بنابلس. لدينا أيضا تفعيل الدفاع الجوي التابع للتحالف الدولي في أربيل وإسقاط 6 مسيرات في سماء المنطقة.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
6: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
5: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
6: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله. نستكمل من ملف غزة، إذ يعتزم جاريت كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن الوضع في غزة، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن 5 مصادر مطلعة. ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن من المتوقع أيضا أن يلتقي كوشنر بوسطاء من مصر وقطر وتركيا الأسبوع المقبل في القاهرة، وهذه أول زيارة يجريها كوشنر إلى إسرائيل منذ يناير الماضي، وتأتي في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية ومجلس السلام إلى دفع المرحلة التالية من خطة غزة قدما، والتي تركز على نزع سلاح حركة حماس واحتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. وفي غزة أيضا، نفى الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الادعاءات الإسرائيلية بشأن خرق الحركة اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف نشاطها العسكري، قائلا إنها محض دعاية إسرائيلية، مؤكدا التزام حماس بالاتفاق وخارطة الطريق. هذا وقتل مدير شركة شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل في استهداف إسرائيلي لمركبته جنوب غربي مدينة غزة، فيما قتل فلسطينيون وأصيب آخر في خان يونس وسط قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي على مناطق شرقي القطاع وجنوبه. وفي الضفة الغربية، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل المستوطنات وبين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة. بموجب الخطة، سيتولى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير مسؤولية التعامل مع عنف المستوطنين وعمليات الهدم وفرض القانون. وأكد كاتس أن دور الجيش يجب أن يتركز على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمستوطنات، فيما تتولى الشرطة القضايا المدنية وإنفاذ القانون. هذا ونفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة، وداهمت منازل وبنايات سكنية في نابلس وطول كرم، واعتقلت 3 فلسطينيين. واقتحمت القوات الإسرائيلية قرية فرعة شرقي قلقيلية وحولت منزلا إلى ثكنة عسكرية، كما اقتحمت المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، فيما نفذ مستوطنون جولات وصفت بالاستفزازية في خربة سمرة بالأغوار الشمالية. كما جدد مستوطنون صباح اليوم محاولتهم إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي إخلاء الموقع. وعاد المستوطنون إلى الموقع ونصبوا خيمة مجددا قبل انسحابهم مع وصول القوات الإسرائيلية وعودتهم بعد ابتعادها. هذا وأكد رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي للعربية استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على منازل قيد الإنشاء وتحويلها إلى مواقع عسكرية. من قرية قصرة في نابلس تنضم إلينا مراسلة العربية إسراء الزير. إسراء، أهلا بك. بداية، ضعينا في تفاصيل الصورة، لديك أي مستجدات؟
1: آخر المستجدات هي محاولة لحوالي 50 متضامنا أجنبيا وإسرائيليا الوصول إلى المنازل المحاصرة في بلدة قصرة، إلا أن الجيش الإسرائيلي منعهم من الاقتراب أكثر أو حتى بأن يوصلوا الطعام والإمدادات الغذائية إلى الفلسطينيين المحاصرين في المنازل 3 في منطقة رأس العين في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، معلنا الجيش الإسرائيلي المنطقة منطقة عسكرية. ما ترونه الآن عبر شاشة العربية هو تجمع لهؤلاء المتضامنين الأجانب، كنا قد تحدثنا مع بعضهم، وكانت محاولتهم بالوصول إلى المنازل المحاصرة هي فقط لجلب الطعام للفلسطينيين المحاصرين على الأرض. تبدو الصورة أقرب إلى عملية مطاردة في مسرحية جمهورها غالبيته من الأطفال، مطاردة تتكرر من دون أن تنتهي لأن أحدا منهم لا يرغب بإزدال الستار عن هذا العرض. قبل نحو ساعة عاد مستوطنون إلى منطقة رأس العين وأعادوا نصب الخيمة وإقامة نواة البؤرة الاستيطانية، وبعد دقائق وصلت قوات الجيش الإسرائيلي فانسحب المستوطنون إلى التلال المحيطة وهدم الجيش الخيمة، لكنهم بقوا على مسافة لا تتجاوز نحو 200 متر من القوات من دون اعتقالات.

0: أي ملاحقات فعلية تذكر. هذا هو اليوم السادس على التوالي من حصار 3 منازل فلسطينية في المنطقة، وحتى هذه اللحظة تتمركز آليات عسكرية إسرائيلية في الموقع، ويوجد حوالي 4 إلى 5 آليات عسكرية في محيط المنزل الذي كان قد أعلنه منطقة عسكرية، علما بأنه من يثير هذا الشغب هم فقط 7 مستوطنون، 7 فقط هم يحاولون تنفيذ اعتداءات بحق الفلسطينيين، إقامة بؤرة استيطانية مرة أخرى. ثم عندما يأتي الجيش الإسرائيلي ينسحبون إلى غرفة زراعية ليست بعيدة عن البيت الذين يحاصرون. ما يحدث هنا يكشف عن تغيير في عقلية العمل الاستيطاني، فالمستوطنون لم يعودوا يركزون فقط على السيطرة على التلال والأراضي المفتوحة الأراضي الخالية، وإنما ينتقلون إلى محيط المنازل الفلسطينية وحتى المنازل المأهولة. الفكرة تقوم فقط على فرض ضغط متواصل على العائلات ببدء بإقامة بؤرة أو خيمة، ثم إغلاق الطرق وعرقلة وصول المياه والكهرباء ومنع المؤسسات والطواقم من الوصول إلى السكان، حتى تصبح الحياة في المكان أكثر صعوبة وتضطر العائلات في نهاية المطاف إلى المغادرة. وهذا النموذج سبق أن ظهر في جالود مع عائلة الطوباسي، ثم انتقل إلى قصرة ويتكرر بدرجات مختلفة في قريوت بورين وعورتة وعصير القبلية ومناطق أخرى. أي أن الهدف وفق القراءة الفلسطينية لم يعد فقط توسيع مستوطنة قائمة، أو إنما زرع نقاط استيطانية جديدة داخل الجغرافيا الفلسطينية، ثم محاولة تثبيتها وربطها لاحقا ببقية البؤر والمستوطنات، خاصة أننا الآن في عام انتخابي. وزراء اليمين الإسرائيلي يتسارعون لتنفيذ حملتهم الانتخابية على أراضي الضفة الغربية وعلى حساب المواطنين الفلسطينيين.
1: إسراء، أيضا بودينا تساءل عن يعني منطق الجيش تحويل هذه المنطقة إلى منطقة عسكرية، وبالتالي ما السياق الذي يدفعه إلى ذلك، وإلى متى من الممكن أن يحول دون تقدم المستوطنين؟
0: منطقة عسكرية مغلقة كي لا يتقدم المستوطنون باتجاه المنازل المحاصرة، ولكن كما قلت لك في مطلع الكلام هي عملية كر وفر بين المستوطنين وبين الجيش الإسرائيلي. يحاول الجيش الإسرائيلي والمؤسسة العسكرية احتواء المشهد أكثر من أي اصطدام بين هؤلاء الفلسطينيين والمستوطنين الذين يحاصرون المنطقة، ولكن إلى أي مدى لا نعرف. هذا هو السؤال، علما بأن هنالك حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلي منذ يوم أمس تكرر وبصدى جدا مرتفع بأن الجيش الإسرائيلي بدأ يفقد قوة وقدرة، أن الجيش عمليا الجيش بدأ يفقد قدرة قوته على السيطرة على الأمور أمام قوات مسلحة من المستوطنين الذين يتحركون في كل مكان في الضفة الغربية ويحاولون أن يفرضوا وقائع جغرافية على الأرض.
1: هل ثمة حراك بين المتضامنين أو حتى محاولة الصدام؟ لا نعلم.
0: سأعيد الصورة للزميل سالم لكي يوجهها مرة أخرى إلى المتضامنين الأجانب والإسرائيليين الذين يتجمهرون الآن على بعد قلة أمتار قليلة من المنازل المحاصرة، في محاولة منهم لتشجيع بعضهم البعض لإعادة المحاولة مرة أخرى بالذهاب قدما إلى المنازل المحاصرة. كنت قد ذكرت في مطلع كلامي بأن هؤلاء المتضامنين كانوا قد حاولوا قبل ساعة من الآن إحضار الطعام والإمدادات الغذائية والماء للعائلات الفلسطينية المحاصرة، إلا أن الجيش الإسرائيلي حال دون ذلك، وعلى ما يبدو بأنهم يحاولون الآن تنظيم صفوفهم لإعادة المحاولة والذهاب قدما نحو البيوت المحاصرة. ولا زال مجموعة من المتضامنين الأجانب والإسرائيليين يأتون من البيوت المحاصرة إلى هذه النقطة التي يتجمعوا بها، وعلى ما يبدو بأن محاولة وصولهم إلى الفلسطينيين المحاصرين لم تنتهي ولن تنتهي على الأغلب حتى يستطيعوا أن يفكوا الحصار عن هذه العائلات 3.
1: بالتأكيد سنكون معك بكل جديد. مراسلة العربية إسراء الزير من قرية قصرة في نابلس، شكرا جزيلا لك حتى الآن. في تصريحات خاصة للعربية قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقس إن الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان تتركز على تجريف المدن بزعم تدمير الأنفاق. مرقس أضاف أن الدولة اللبنانية ملتزمة بمسار المفاوضات مع

0: إسرائيل سعيا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين اللبنانيين إلى بلداتهم في جنوب البلاد.
1: الاعتداءات الإسرائيلية تتركز خصوصا وتحديدا راهنا على جرف المدن بحجة ضرب أو تلغيم أو تفجير الأنفاق، وبالتالي فإن هذه الحجج لا تستقيم. الأهداف الوطنية التي رسمها فخامة الرئيس ومضت بها الحكومة اللبنانية هي أهداف لا يختلف عليها اثنان في لبنان. أولها، وهنا التركيز يكمن في وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا هذا الجرف للمدن والقرى والانسحاب الإسرائيلي وصولا إلى الحدود وتحرير الأسرى تمهيدا لعودة النازحين بالكامل وإعمار قراهم.
2: بين قرى جنوب لبنان التي لا تزال تحت وقع الغارات والتفجيرات تتجه الأنظار إلى سيناريو جديد قد يغير شكل المشهد الأمني في المنطقة. قوات أجنبية قد تجد طريقها إلى الجنوب لا للقتال بل لمراقبة ما يفترض أن يكون نزعا لسلاح حزب الله. بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا أربع دول دخلت قائمة قصيرة برعاية أمريكية ضمن آلية يجري بحثها للتحقق من تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وربط الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بمسار نزع السلاح. لكن دخول قوات أجنبية إلى الجنوب لن يكون مهمة سهلة، فالآلية المقترحة تتضمن تفتيش القرى للتحقق من خلوها من الأسلحة، بينما تريد إسرائيل توسيع عمليات التفتيش لتشمل المنازل والممتلكات الخاصة في خطوة يرفضها لبنان ما لم تستند إلى مذكرات قضائية، وحتى حدود حركة القوات الأجنبية وصلاحياتها لم تحسم بعد. فمن يستدعي هذه القوات ومن يمنحها التفويض ومن يحدد ما يحق لها تفتيشه؟ أسئلة تعكس حجم التعقيدات التي تحيط بالآلية، فيما تشير المصادر إلى أن واشنطن ستقرر في النهاية الدول التي ستشارك فيها.
3: نتائج المرخاب هذا ونفتيح بيتخون تشفي الصفون وبشوم بنيم لن يسوقين.
2: وفي وقت تبحث فيه واشنطن عن صيغة لتنفيذ الاتفاق تفتح إسرائيل جبهة أخرى من الخلاف. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن قواته تستعد للبقاء طويلا في المناطق التي تسيطر عليها في لبنان وسوريا وغزة، متحدثا عن وجود طويل الأمد. تصريح سارعت واشنطن إلى رفضه مؤكدة أن الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الإطار المتفق عليه.
0: في العراق أفاد مصدر أمني باعتراض ست طائرات مسيرة وإسقاطها في سماء أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأوضح المصدر أن المسيرات أطلقت من محافظة نينوى، كما أضاف أنه جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في أربيل للتصدي للهجوم. التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق أول عبد الأمير الشمري الذي يزور الرياض على رأس وفد أمني. واستعرض وزير الدفاع مع الفريق الشمري العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي، كما بحث التطورات الإقليمية. وقال وزير الدفاع السعودي أن العراق سيبقى جار عزيز ترتبط السعودية مع حكومته وشعبه روابط الأخوة والتضامن والتعاضد، مضيفا أن المملكة ستقف دوما مع العراق لدعم أمنه واستقراره وتنميته وازدهاره. وحضر اللقاء من الجانب السعودي رئيس الاستخبارات خالد الحميدان ورئيس الأركان الفريق أول فياض الرويلي وقائد القوات المشتركة الفريق فهد السلمان، كما حضر من الجانب العراقي رئيس المخابرات حميد الشطري ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق زيد الموسوي وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي. أعلنت وزارة الدفاع السعودية انعقاد اجتماع التخطيط

0: ثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة. وأوضح بيان الدفاع السعودية أن 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي، كما تم الاتفاق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان، وتحديد المقر الدائم لقيادة التحالف واعتماد شعاره. كما أسهم اجتماع التخطيط الثالث في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات.
1: عقد الاجتماع الثالث للمخططين العسكريين للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بالاسطول الغربي بجدة بحضور 39 دولة، حيث يتواصل انضمام العديد من الدول للمبادرة في ظل دعم دولي متنامي لإنشاء التحالف، حيث استكملت عددا من الدول ترتيباتها الوطنية، فانضم 15 دولة للبيان المشترك، كما وقعت 13 دولة منها لميثاق التحالف إذانا بانطلاق فعالياته.
0: قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء البحري الركن عبد الله الشهري بين أن الاجتماع ناقش متطلبات الجاهزية العملياتية وآلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، مضيفا أن التحالف ينسق مع المبادرات الدولية القائمة لتوحيد الجهود في مجال الأمن البحري.
1: من الناحية العملياتية أيضا نوقشت متطلبات الجاهزية العملياتية ومتطلبات آلية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وأيضا العناصر الأساسية لرفع استعداد دول المشاركة واستعداد التحالف ككل لتنفيذ العمل البحري المشترك. أيضا ركز التحالف على التنسيق مع التحالفات والمبادرات الدولية القائمة بما يعزز التكامل وتوحيد الجهد الدولي في مجال الأمن البحري.
0: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا لا يستهدف أي طرف. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة، شدد فيدان على أن توقيع اتفاق مكة لحظة تاريخية للمنطقة.
2: هذا التحالف ليس ضد أحد، إنما يهدف ببساطة إلى تأكيد التزامنا المشترك بالأمن والسيادة والازدهار وتعزيز الشعور بالمسؤولية الإقليمية.
0: نشرتنا مستمرة وفيها: عقب زيارة بوتين إلى جزر كوريل، السفير الأمريكي في طوكيو يعلن الاعتراف بسيادة اليابان على الجزر. ولدينا أيضا كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات كبيرة بين واشنطن وسيول.

0: منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

حياكم الله. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن أوكرانيا قدمت عرضا لروسيا يتضمن وقفا متبادلا للهجمات على أهداف في البحر الأسود، وذلك عبر وساطة طرف ثالث. وذكرت رويترز أن العرض الأوكراني قد قدم عبر طرف ثالث لم تكشف عن هويته، وأن الجانب الروسي لم يرد بعد على هذا العرض. ويأتي هذا بالتزامن مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي أعلن أن أنقرة تراقب عن كثب الأمن البحري في البحر الأسود، وأنها تقدمت باقتراح إلى طرفي النزاع.

0: وقف مؤقت للعمليات العسكرية في المنطقة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. وأشار زيلنسكي في مقابلة مع شبكة CNN إلى أن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار 2.5 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، حيث تواجه نقصا حادا وعجزا دفاعيا في اعتراض الصواريخ. قال حاكم منطقة لينينغراد عبر تطبيق تيليجرام، قال إن مسيرات أوكرانية تسببت في أضرار في منطقة ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق الذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط في شمال غرب روسيا. ومعنا من كييف مراسل العربية حذيفة عادل. حذيفة، لنطلع أولا على الأمور على الميدان أو على الأرض، وبالتالي أيضا ما قاله الرئيس فلاديمير زيلنسكي من أنه يحتاج إلى 5% لصد الصواريخ البالستية الروسية خلال فصل الشتاء، هل يلقى صدى في الساحة الأمريكية؟ هل من مؤشرات؟
1: نعم، تحياتي عادل. في الحقيقة أبدأ باجتماع رامشتاين الذي سيعقد خلال هذا الشهر عن طريق تقنية الفيديو، وسيشارك فيه شركاء أوكرانيا ووزراء الدفاع ووزير دفاع أوكرانيا، وسيكون موضوعه الرئيس هو مد أوكرانيا بصواريخ الاعتراض التي تحتاجها لفصل الشتاء. أوكرانيا تقول أنها تحتاج على الأقل إلى 300 صاروخ اعتراض من طراز باتريوت قادر على إسقاط الصواريخ البالستية لتجاوز فترة الشتاء التي تزداد فيها كثافة الهجمات الروسية نحو محطات الطاقة ومحطات التدفئة والمدن الأوكرانية. لذلك هي الآن في حوجة إلى هذا المخزون الذي تعاني من نقص حاد فيه. أربط هذا الأمر بمسألة البحر الأسود والمواني في البحر الأسود. تعلم أن هذا النقص أيضا يؤدي إلى عدم قدرة أوكرانيا على إسقاط الصواريخ البالستية التي تستهدف المواني الأوكرانية في البحر الأسود. هذا الأمر أدى إلى شبه توقف تام للمواني الأوكرانية في لتصدير الحبوب وتصدير المواد المنتجة الزراعية وغيرها في الأراضي الأوكرانية إلى خارج أوكرانيا إلى السوق العالمية. تحدث إلى العربية مسؤول رفيع في هيئة المواني البحرية الأوكرانية وقال أن الآن هيئة المواني تعاني من شبه توقف، هنالك أزمة كبيرة، ولذلك مثل هذا العرض الذي تحدث عنه الخبر قبل قليل، وأن هنالك عرض لموسكو، يرى مراقبين أنه سلاح ذو حدين، لأن أوكرانيا من جانب سوف تتوقف عن استهداف اسطول الظل الروسي مما سيؤثر على جبهات القتال، ومن جانب آخر هي تستطيع من خلال مثل هذا الاتفاق أن تفتح المواني.
0: يعني هذا ما كنت بودي سؤالك عن العرض المقدم من كييف لموسكو عبر الوسيط الذي لم يفصح عن هويته. تفاصيل هذا العرض، هو فقط هدنة مؤقتة أم ثمة مزيد من التفاصيل إذا ما تسربت بالتأكيد؟
1: نعم رسميا أوكرانيا لم تعلن عن أنها قدمت مثل هذا العرض لروسيا، ولكن تفيد المعلومات بأن مثل هذا العرض مطروح على الطاولة الآن بين أوكرانيا وروسيا، والجانبين يحتاجان إلى هدنة في البحر الأسود نسبة للهجمات المتبادلة في هذه المنطقة. أوكرانيا الآن تعاني من حصار للمواني واستهداف
0: فقط في البحر الأسود،
1: حسب المسؤول في هيئة المواني أن الشركات الأجنبية نعم في البحر الأسود هذا ما تحتاجه أوكرانيا على وجه التحديد. يعني عندما تقدم العرض أوكرانيا هذا ما تحتاجه أوكرانيا. أوكرانيا تحتاج إلى هدنة في البحر الأسود لأن المواني الآن الأوكرانية غير قادرة على استقبال سفن الشحن الأجنبية. الشركات كما قال المسؤول وأنا أقتبس من حديثي أن الشركات لا تريد أن تجازف وتدخل إلى المواني الأوكرانية، هذه مخاطرة كبيرة، لذلك هي لا تقبل هذه المخاطرة بالدخول إلى المواني الأوكرانية بسبب طبعا الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفن شحن وشركات أجنبية داخل المواني الأوكرانية. الآن هنالك توقف تام لهذه الشركات، والشركات هي في معظمها في أوكرانيا وفي مواني البحر الأسود هي شركات أجنبية. نعم
0: شكرا جزيلا لحذيفة عادل مراسل العربية من كييف.

أجرت روسيا وأوكرانيا عملية تبادل جديدة لجثامين ورفات جنود قتلوا في الحرب في منطقة غوميل البيلاروسية بحسب وسائل إعلام بيلاروسية رسمية. وسلمت روسيا رفات وجثامين 261 جنديا أوكرانيا مقابل تسلم رفات وجثامين 24 جنديا روسيا. كما تبادل الجانبان أسرى مدنيين، إذ أفرجت أوكرانيا عن 8 مقابل 7 أفرجت عنهم روسيا. حذر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف من أن أوروبا اختارت مسارا خطيرا بإعلانها أي سفينة روسية من أسطول الظل. لافروف توعد الأوروبيين بالرد بحزم على عمليات السطو والقرصنة التي تتعرض لها سفن بلاده، كما اتهم الأوروبيين بالاستيلاء على شحنات السفن الروسية وبيعها لدعم أوكرانيا. أسقطت طائرات مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي للاتفيا. وقال الجيش اللاتفي أنه تم رفع الانذار الجوي بعد اعتراض الطائرة المسيرة في وقت سابق، حثت السلطات السكان في جميع أنحاء لاتفيا على تجنب الخروج إلى الهواء الطلق والبحث عن مأوى. ولم تقدم السلطات في لاتفيا تفاصيل بشأن مصدر المسيرة أو الجهة التي انطلقت منها. إلى التوتر الأخير بين اليابان وروسيا عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى جزر كوريل. دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة، وأعلن السفير الأمريكي لدى اليابان جورج غالاس اعتراف بلاده بسيادة اليابان على الجزر المتنازع عليها مع روسيا والتي تسميها طوكيو الأراضي الشمالية، مشددا على ثبات الدعم الأمريكي لليابان. وأعرب السفير الأمريكي بطوكيو عن معارضة واشنطن لأي تحرك يقوض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك غدا زيارة بوتين للجزر. من جهتها اعتبرت موسكو أن لا أساس لانتقادات طوكيو عقب زيارة بوتين لجزر كوريل التي يتنازع البلدان السيادة عليها منذ عقود. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ترفض بشكل قاطع هذه التصريحات التي وصفتها أنها غير ملائمة سياسيا. في الولايات المتحدة أعلنت وزارة الحرب أنها تراجع حاليا استراتيجيتها النووية بما يشمل الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية بهدف الحفاظ على الردع والاستقرار. وذكرت شبكة NBC نيوز الأسبوع الماضي أن وزارة الحرب تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تشمل إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية بين أو مع الصين أو روسيا. نددت كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية كبرى بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها أكثر استفزازا من تلك التي جرت العام الماضي. وأعلنت كوريا الشمالية أنها ستعزز ردعها النووي بشكل أكبر، متهمة الولايات المتحدة بمتابعة استراتيجية نووية جديدة تقلص قيود استخدام الأسلحة وربما تدفع الأمن العالمي إلى حافة حرب نووية. وستجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات العسكرية المشتركة السنوية في الفترة من 17 إلى 27 من الشهر الجاري. أوقفت السلطات الفرنسية فتى يبلغ من العمر 15 عاما للاشتباه بتسببه في حريق غابات أودى بحياة رجلي إطفاء قرب مطار بوردو غربي فرنسا، وفق مصدر مطلع على التحقيق لوكالة فرانس بريس. ووضع الفتى في مركز الاحتجاز الأحداث، فيما أثارت وفاة رجلي الأطفاء غضب نقابات تطالب بزيادة الموارد لمواجهة حرائق الغابات المهددة بتحركات ومهددة بتحركات احتجاجية في سبتمبر المقبل. أعلنت السلطات اليابانية أن 4 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في منطقة تشيبا شرقي اليابان جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت بغرق منازل وسيارات عديدة، كذلك بتعطل حركة المرور وخدمات المطارات والقطارات وانقطاع التيار الكهربائي.

تقطعت السبل بآلاف المسافرين والسياح في جزيرة الصقلية الإيطالية أثر إغلاق وأيضا إغلاق حركة الطيران في مطار كاتانيا وتأجيل وإلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب استمرار ثوران بركان جبل إتنا وقذف كميات كبيرة من الرماد والصخور المتوهجة في ذروة موسم العطلات الصيفية.

نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف وتتصدى لهجوم في جبهة البرح بالمخا. واشنطن تتهم إيران باحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة وتتعهد بإجراءات ضدها لم يسبق لها مثيل. زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل لبحث اتفاق غزة. أضرار في ميناء الروسي ببحر البلطيق إثر هجوم بالمسيرات، وكييف تقدم عرضا لموسكو بهدنة في البحر الأسود. وزارة الحرب الأمريكية تراجع استراتيجية الاستخدام المحدد والمحتمل للأسلحة النووية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

0: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
1: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
0: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
1: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
0: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة،

0: وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
6: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
5: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
6: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
5: نحضرك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
6: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
5: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وبقول القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
6: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف ميليشيا الحوثي بالطيران المسير شرق محافظة الجوف. تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وتهديد أمريكي بإجراءات غير مسبوقة ضد إيران. مستوطنون إسرائيليون يواصلون التصعيد في قصر وتوسيع صلاحيات بن غفير في الضفة الغربية. هجوم بمسيرات على أكبر موانئ روسيا لتصدير النفط وكييف تعرض هدنة في البحر الأسود.

نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث واصلت القوات الحكومية اليمنية استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف.

0: قبل ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في محور البرح شرقي مدينة المخا بعد تصدي القوات الحكومية لهجوم حوثي على الجبهة. هذا وشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق عدة بين مديريتي الخوخة والمخا غربي اليمن. سياسيا، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غرودنبرغ من خطر انزلاق البلاد مجددا إلى صراع واسع النطاق، داعيا الحوثيين لوقف هجماتهم.
1: اليمن today faces a more serious risk of return to large scale conflict than at any point since the 2022 UN mediated truce. There has been an intensification of military activity along front lines with recent attacks by Ansarallah in Marib, Hadramaut, Moha and beyond, causing casualties among both military personnel and civilians. Ansarallah's renewed attacks on commercial vessels in the Red Sea and the Gulf of Aden, which the Council condemned in its recent statement.
0: وفي تصعيد آخر، أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر بتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز عن متوسطها الشهري وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والغموض بشأن مصير تمديد الهدنة. وعبرت 9 سفن المضيق الخميس مقابل 5 سفن الأربعاء، لكنها بقيت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس البالغ 12 سفينة. وفي مضيق باب المندب عبرت 19 سفينة صحن الخميس مقابل 20 في اليوم السابق. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز الخميس. وقالت الهيئة أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة، فيما أفادت التقارير بأن أفراد الطاقم بخير دون تسجيل أي آثار بيئية جراء الهجوم. هذا وتوعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بإجراءات جديدة الأسبوع المقبل، قائلا إنها ستفرض على طهران عزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلا حسب قوله. وأوضح بيسنت أن الإجراءات ستشمل ضغطا ماليا وتشديدا للخناق على الموانئ الإيرانية، مضيفا أن استمرار الحصار في مضيق هرمز سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها. وأشار إلى أن الصراع أدى إلى ارتفاع مؤقت في أسعار الطاقة متوقعا تراجعها بعد تجاوز المرحلة الراهنة. من جهته، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن إيران تحاول استخدام الاقتصاد العالمي كرهينة وإرهاب جيرانها، لكنه اعتبر أن الاستراتيجية التي تتبعها طهران خاسرة حسب قوله.
2: Iran is attempting to hold the world economy hostage and to terrorize their neighbors. But they have a losing strategy. At the end, that will lead to the collapse of this regime in Iran as their economy gets strangled. Their ability to cause difficulties are declining.
0: أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام، مشددا على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بالكامل باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما. جاء ذلك خلال مباحثات دار مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام أباد ناتالي بيكر، تناولت التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية. وأشادت بيكر بالدور البناء لباكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. أعلنت وزارة الدفاع السعودية انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في مدينة جدة. وأوضح بيان الدفاع السعودي أن 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف، كما تم الاتفاق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان وتحديد المقر الدائم لقيادة التحالف واعتماد شعاره. كما أسهم اجتماع التخطيط الثالث في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات.
3: ركز المخططون العسكريون على أهمية

0: استكمال الانتقال المنظم لتفعيل العمليات والتشغيل للتحالف. أيضا ستشهد المرحلة المقبلة استقبال عددا من الضباط للدول الأعضاء المشاركة ودمجها ضمن قيادة التحالف وأجهزته متعددة الجنسيات. أيضا يستمر ويتواصل انضمام الدول بعد اكتمال متطلباتها وإجراءاتها الوطنية، بما يمهد لاتساع رقعة عضوية التحالف والمشاركة الدولية.
1: في الضفة الغربية تجددت صباح اليوم محاولات مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وأظهرت مشاهد عودة مستوطنين ونصب خيمة في الموقع قبل انسحابهم إلى التلال المحيطة وعودتهم مجددا بعد ابتعاد القوات الإسرائيلية. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي للعربية إن الجيش يواصل السيطرة على منازل قيد الإنشاء وتحويلها إلى مواقع عسكرية. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون داخل المستوطنات في الضفة الغربية إلى الشرطة، وبموجب الخطة يتولى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير مسؤولية مواجهة عنف المستوطنين وعمليات الهدم وفرض القانون. وأكد وزير الدفاع أن دور الجيش يتركز على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمستوطنات، فيما تتولى الشرطة القضايا المدنية. نتابع التطورات من قرية قصرة في نابلس مع مراسلة العربية إسراء أزير. أهلا بك إسراء، ما حقيقة ما يجري في قصرة؟
2: عملية كر وفر بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي. قبل حوالي أكثر من ساعتين عمد المستوطنون مرة أخرى لنصب خيمة في المنطقة التي كانت قد فككت فيها الخيمة قبل يوم من الآن، إقامة نواة لبؤرة استيطانية. عندما وصل الجيش الإسرائيلي إلى محيط المنازل المحاصرة، انسحب المستوطنون إلى مسافة لا تبعد أكثر من 200 متر عن الآليات العسكرية المتمركزة على الأرض. لم ينفذ الجيش الإسرائيلي بالمناسبة أي محاولة لاعتقال أو ملاحقة هؤلاء المستوطنين الذين بين الفينة والأخرى ينفذون اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين المحاصرين لليوم السادس على التوالي في 3 منازل موجودة في منطقة رأس العين المصنفة باء في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. لماذا نقول منطقة باء؟ لأنه على ما يبدو بأن هنالك تغيير في عقلية عمل المستوطنين في الضفة الغربية، وما يشهد ذلك هي جغرافية الضفة الغربية. في السابق كان المستوطنون يسيطرون على مناطق فارغة، أراضي مفتوحة خالية من التلال، خالية في منطقة جيم بؤرة استيطانية. الأمر زاد الآن، الحديث يدور عن خيم تنصب داخل باحات وبيوت الفلسطينيين. العائلات المحاصرة في بلدة قصرة ليست القصة الأولى، وعلى ما يبدو بأنها لن تكون الأخيرة، فبعدما نجح المستوطنون قبل أسبوعين من الآن من تهجير عائلة الطوباصي في بلدة جلود جنوب غرب مدينة نابلس بعدما منعوا إمدادات الطعام والغذاء ووصول المتضامنين الأجانب إليهم، سيعيدون هذا النموذج في بلدة قصرة. قبل حوالي ساعة حاول أكثر من 50 متضامنا أجنبيا وإسرائيليا الوصول إلى العائلات المحاصرة، يحملون بجعبتهم مؤن غذائية في محاولة لإطعام هؤلاء الفلسطينيين المحاصرين الذين يعيشون حالة إنسانية قاسية. عندما تحدثنا مع بعضهم داخل هذه البيوت الآن،
1: الجهة التي تقوم من إدخال الطعام بحصار تلك الجهة هم المستوطنين الذين يحاولون الحصول على المزيد من المستوطنات أو المساحات داخل القرى والبلدات الفلسطينية، أما الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر هو من يقوم بذلك؟
2: لا، 7 مستوطنين فقط هم من خلقوا هذه الشرارة في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس.
1: إسراء، 7 مستوطنين فقط يحاصرون عوائل فلسطينية، هل هذا ما يجري بالتحديد؟
2: 7 مستوطنين فقط ولا يحتاجون إلى أكثر. المستوطن مسلح يعتدي على هؤلاء الفلسطينيين ومن خلفه الجيش الإسرائيلي يحميه، لكنه ويحاصر

0: فلسطينيين ويخرجهم من منازلهم. هذا ما حدث في بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. يوم أمس الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن عن عملية عسكرية لإخلاء المستوطنين من المنطقة وتحرير الفلسطينيين المحاصرين. سرعان ما تحولت هذه الخطة إلى إخلاء الفلسطينيين أنفسهم من منازلهم. تم إخلاء حوالي 16 منزلا من عائلتها الفلسطينية. حول الجيش الإسرائيلي هذه المنازل في بلدة قصرة إلى ثكن عسكرية في محاولة منه لاحتواء المشهد، وسمى المنطقة من خلفه منطقة عسكرية مغلقة. لماذا منطقة عسكرية مغلقة؟ يبرر ذلك لمنع وجود مناوشات بين الفلسطينيين والمستوطنين، وفي محاولة منه لتحرير هؤلاء الفلسطينيين المحاصرين داخل منازلهم.
1: سبعة مستوطنين مسلحين يحاصرون عوائل فلسطينية، والجيش الإسرائيلي لم يستطع حتى الآن فك الحصار عن تلك العوائل، كما تابعنا من قصرة مع إسراء الزير. شكرا إسراء. من الضفة إلى غزة، حيث أكد الجيش الإسرائيلي مقتل محمد مشتهى قائد سرية في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس في غارة شمال القطاع. وقال الجيش إن مشتهى شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجز رهائن خلال الحرب، مضيفا أنه حاول مؤخرا تنفيذ هجمات ضد جنود إسرائيليين ومدنيين قبل استهدافه. هذا ويتوجه جيريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ المرحلة المقبلة من خطة غزة. وينضم إلى كوشنر المبعوث الأمريكي نيكولاي مالادينوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حيث يزور الوفد إسرائيل الأحد قبل التوجه إلى القاهرة. تأتي زيارة وسط خلافات مع إسرائيل بشأن خطة ترامب لنزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، حيث ربطت إسرائيل قرار الانسحاب بنزع سلاح حماس بالكامل. تتابعون أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل. واشنطن تعلن الاعتراف بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع تهمت فيها مؤخرا. جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولم يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: هذه النشرة مستمرة. اندلع حريق في ميناء أسلوغا الروسي على بحر البلطيق إثر هجوم بطائرة مسيرة. وقال حاكم قطاع لينينغراد إن الدفاعات أسقطت 54 مسيرة، وأن ميناء أسلوغا أحد أبرز موانئ روسيا لتصدير النفط والمنتجات البترولية والفحم والأسمدة والحبوب تأثر جراء الهجوم. هذا وكشف مصدر مطلع لوكالة رويترز أن أوكرانيا عرضت على روسيا وقف الهجمات في البحر الأسود. وأضاف المصدر أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث ولا تزال تنتظر الرد الروسي. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر غروشكو أن موسكو لم تتلقى أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. جاء العرض الأوكراني بينما عادت حرب الحبوب بين البلدين على خلفية تصعيد عسكري متبادل استهدف موانئ الشحن والسفن التجارية في البحر الأسود.

هذه الحبوب حبوب القمح، سواء في أوكرانيا أو روسيا، إما تحصد أو تحرق. أما التي حصدت فستبقى رهينة داخل المستودعات بعد أن بلغت

0: استراتيجي بتوقف فعلي لشحنات الحبوب ومحاصرتها. الأرقام الرسمية لوزارة الزراعة الأوكرانية تكشف حجم مأساة البلاد، والعجز في التخزين سيطال 11 مليون طن من الحبوب بعد أن خفضت كييف توقعاتها التصديرية لهذا العام بنسبة تصل إلى 12%. في روسيا أيضاً الموانئ تحت رحمة المسيرات والصواريخ الأوكرانية، وآخر الضربات طالت ميناء نوفوروساسك في البحر الأسود، ما يهدد بتعطيل نصف الصادرات الروسية. اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا دق ناقوس الخطر وحذر من أن نقص إمدادات القمح الروسي خلال العام الحالي سيتراوح بين 30 و35 مليون طن، وهو ما يعادل نحو 15% من إجمالي تجارة القمح العالمية. حرب الحبوب هذه اندلعت عام 2022 وتوقفت بعد الإعلان عن اتفاقية مبادرة حبوب البحر الأسود التي رعتها تركيا والأمم المتحدة لتأمين خروج سفن القمح، لكنها انهارت بعد انسحاب روسيا منها لتعود الحرب أدراجها. محاسن حدارة، العربية.
1: أعلن السفير الأمريكي لدى طوكيو جورج غلاس اعتراف بلاده بسيادة اليابان على الأقاليم الشمالية المتنازع عليها مع روسيا. يأتي الإعلان بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجزر جزر كوريلا التي تعتبرها موسكو جزءا من أراضيها. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف ميليشيا الحوثي بالطيران المسير شرق محافظة الجوف. تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وتهديد أمريكي بإجراءات غير مسبوقة ضد إيران. مستوطنون إسرائيليون يواصلون التصعيد في قصر وتوسيع صلاحيات بن غفير في الضفة الغربية. هجوم بمسيرات على أكبر موانئ روسيا لتصدير النفط، وكييف تعرض هدنة في البحر الأسود. إلى اللقاء.

0: كانت ملكة، كانت تقود الجيوش الملكة زنوبيا.
1: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال. المرأة العربية هي نصف المجتمع، كما نصف أي مجتمع في العالم نصفه المرأة. المرأة والدة، المرأة مولودة، المرأة زوجة أختا، والمرأة فاعلة في المجتمع بشتى صور هذا الفعل، إن كان على المستوى الاجتماعي وهذا شيء طبيعي، أو كان حتى على المستوى الاقتصادي والسياسي كما سنكتشف في تضاعيف وسياق هذه الحلقة مع الدكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة في جامعة الملك سعود. فحياك الله وبياك دكتورة فتحية.
1: أهلا.
0: حقيقة أنا لفت انتباهي في البداية، لا أقول ندرت، إن شاء الله العدد جيد، ولكن قلة السيدات والباحثات السعوديات في هذا المجال. هذا السؤال كان يعني شد فضولي شوي، فخلينا قبل نفيض في موضوعنا اليوم أسمع إجابتك. هل تتفقين أنه في قلة؟ وإذا كانت تتفقين ليش في التخصصات هذه؟
1: نعم في قلة، لأن التخصص هذا يحتاج أدوات يعني قد تكون صعبة على الطالب اللي يتخرج من الثانوي أو من البكالوريوس، لأنه يحتاج لغات قديمة، يحتاج لغات أجنبية، فمعظم يعني يبعد الفكرة أنه يدخل في التاريخ القديم.
0: أي الأدوات اللي يحتاجها عشان يتخصص كثيرة،
1: هذا تخصص
0: كثيرة على بالذات على مستوى اللغات.
1: أي
0: يعني أنت حضرتك اللي فهمت أخذت فترة علشان تحسن قراءة هذه الخطوط يعني.
1: نعم أخذت اتصال علمي مع جامعة الملك سعود ودرست الكتابات
0: النبطية
1: والثمودية، كل الكتابات الموجودة في الجزيرة العربية، سواء كانت خط المسند أو الثمودي أو الآرامي أو النبطي أو اللحياني.
0: وجدت بالمناسبة شيء يذكر، هل وجدتم كتابات مصرية قديمة ما يسمى

0: تسمى بالفرعونية؟ وجدت نقوش؟ وين؟
1: وجدت في العلا وجدت.
0: وش طبعها؟ تجاري يعني مثلا أو سياسي أو؟
1: لا، كان في عثر على خرطوش كذا، الخرطوش اللي هو زي ما تقول مستطيل، في اسم الملك، أسماء الملوك الفراعنة يوضع في إطار فعثر عليه.
0: بس مو كثير يعني؟
1: لا ما هي كثيرة، بس لكن
0: الأكثر هو الثمودي والنبطي صحيحين، يقصد الأكثر هو إيش؟
1: هي بنسب متتفاوت، بس في عند مسند أكثر شيء،
0: المسند أكثر
1: شيء بحكم أنه أكثر انتشار. في ثمودي كمان، ثمودي في شمال الجزيرة، في كل الجزيرة العربية منتشرة ثمودي.
0: أيه.
1: في النبطي، في اللحياني.
0: كانت دراسة ممتعة لك؟
1: جدا.
0: يعني اكتشفت كأنك، يعني أنا والله ما أقول أحسد ولكن أغبط اللي يحسنون قراءة هذه الخطوط القديمة.
1: لأنها تكشف لك لسان الإنسان الذي عاش في ذلك العصر. شاهد كتابي، تقدر تقول النقوش شاهد كتابي يتحدث بلسان الإنسان الذي عاش آنذاك في هذه، ما هو غيره اللي يحكي، هو أيوة. نفسه يعطيك رسالة مباشرة.
0: طيب، وهذا يقودنا إلى إلى إلى حكاياتنا اليوم. إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية القديمة طبعا، وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟ هل في نقش مثلا فاجأك وقلت لا أنا بكمل، ولا مثلا بحث قرأتي، لأن لك أبحاث ما شاء الله في هذا الموضوع؟
1: أي، لأنه المرأة فيما يخص المرأة في الجزيرة العربية قليل جدا الأبحاث فيها، وإضافة إلى أنه صورة ضبابية عنها،
0: ضبابية
1: أي، رغم أنه في نقوش كثير تثبت أنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. فهذا ما شدني له.
0: ليش ليش ضبابية؟ يعني في تعمد أنه ما نغطي، ولا قلة الباحثين بس يعني؟
1: لا، ما هو قلة الباحثين، قلة من يملك الخط أو يكتب.
0: أيوة.
1: فالمجتمع ذكوري.
0: أيوة.
1: وهو اللي من كان يعني يمارس مهنة الكتابة رجل.
0: نعم.
1: ولكن هناك من مارست من النساء، يعني من البحث العلمي اكتشفت أنه المرأة مارست الكتابة، شأن الرجل،
0: يعني كانت تعرف تكتب، هذه مرحلة متقدمة تعتبر يعني.
1: إيه، وهذا كان في عصور قديمة، يعني في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل. هناك نقش بالنص كذا مكتوب، هذا ما كتبته مي، وهذا نقش ثمودي. في نقوش أخرى تجي يقول لك بواسطة فلانة بنت فلان لفلانة بنت فلان، فهذه الكتابات أو هذه النقوش الرجل يقول لك لا، ممكن مو هي اللي كتبتها، الرجل كتبها بواسطة.
0: أيوة.
1: نيابة عنها. لكن لما يأتي نص صريح، هذا ما كتبته فلانة، فهذا يعني يؤكد على أن ممارسة المرأة للكتابة.
0: جميل.
1: إضافة في الحضارات القديمة كانت هناك المرأة مارست الكتابة.
0: نعم.
1: مارست الكتابة في المعابد، في الحياة العامة، في الحياة الاجتماعية، في حضارة وادي الرافدين، حضارة وادي النيل، في سوريا، في مملكة ماري، وجدنا آلاف يعني مئات النقوش اللي تؤكد على ممارسة المرأة للكتابة.
0: أي، هل تختلف كتابة المرأة في النقوش هذه، مضمونها يعني المحتوى تبعها يختلف عن كتابة الرجل؟
1: هو النقوش قصيرة عادة، خاصة الخط الثمودي، هي عبارات مقتضبة، إضافة إلى أن النقوش نجدها ما هي كاملة، ممكن تكون مبتورة، ممكن تكون حرف من الحروف راحت، أو اسم، أو تاريخ ذيلت بتاريخ، هذا التاريخ غير واضح. فأغلب الكتابات النقوش يكون مثل ما نقول في نموذج الكاتب، لأنه يكتب على مادة صلبة، إذا كان كتب على الحجر أو على الصخر فهناك حدود ثابتة يكتبها، يعني نقدر نقول كتالوج يسير عليه الكاتب، فلا يختلف المرأة عن الرجل، خاصة في المعابد لما يقدموا نذور قرابين للآلهة، لابد أنه يكون اسم الشخص، اسم الإله، سبب تقديم هذا القربان، فهذا لا يختلف المرأة عن الرجل.
0: يعني أقصد دكتورة، ممكن يكون فيه المرأة والدة مثلا، فممكن تقدم نذر أو حامل.
1: نعم.
0: فترجو سلامة وليدها.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: أو سلامة حمل. إيه، يعني هذه يميز المرأة عن.
1: إيه، هذه مواضيع خاصة بالمرأة.
0: وجد يعني قصدي هذا الشيء.
1: نعم، كثير وجدت. حتى هناك نقوش

0: تتحدث فيها عن وجدانية، عن مشاعرها. فلانة عاشقت فلان، فلانة أحبت فلان، نعم فلانة تدعو بالمعبود إنه يرزقها بالابن ذكر. في كثير، حزينة لفراق ابنها، لغياب ابنها، وهكذا يعني مشاعر.
1: إيش أكثر نص أثر عليك من الأشياء الوجدانية هذه؟
0: إنه يعني السيدة تذكر معاناتها بالألم من يعني
1: فقدان الزوج أو الحبيب،
0: ألم جسدي،
1: أي ألم جسدي، أيوة صح،
0: شهر يأتيها
1: أيوة هذه شيء مرة فيميل، يعني مرة مرة أنثوي ومرة تاتشي يعني ففعلا هذا مستحيل يكون رجل كتب أكيد يعني فلا بداية جيدة. أنا أود كمان إذا تأذني لي نستعرض هذه المادة ثم ندير حديثا حولها.
2: من النقوش في المعابد القديمة في الجزيرة العربية من مأرب حيث معبد أوام، وفي النقوش النبطية والنقوش اللحيانية، إلى عقود البيع في نقوش الزبور بجنوب الجزيرة العربية وحلي الفاو وغيرها، لقن وشواخص أثرية تؤكد مكانة المرأة القديمة في الجزيرة العربية، المكانة التي لم يتحدث عنها المؤرخون وشكك فيها المستشرقون وبعض كتاب العرب، متأثرين بفكرة نمطية وصمت تلك القرون بالجاهلية. وفي حين يتحدث مؤرخون عن قرون من الأمية أرخت سدولها على الجزيرة العربية مع بداية التأريخ الميلادي، تؤكد نقوش تاريخية إتقان المرأة في جزيرة العرب للقراءة والكتابة في القرن الثالث قبل الميلاد. آثار حضارية تقلب الرؤية حول قراءة التاريخ وفق المناهج القديمة، وتقدم بالأدلة الموثقة حقيقة العصور الغابرة التي شكلت فيها المرأة مؤثرا مهما في الدين وشراكة في التجارة والسياسة.
1: دكتورة فتحية، تحت الهواء أو فيما قرأت لك، لديك تحفظ على أنه العرب كانوا قبل بزوغ نور الإسلام ما كان عندهم حضارة، مصطلح يعني كأنه على مصطلح الجاهلية يعني حبذا، بس نمر عليها وبعدين عندي سؤال آخر حول موضوع الأمية أيضا.
0: وش السؤال الجاهلي؟
1: يعني السؤال طال عمرك، هل أنت متفقة مع القائلين بأن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون جهلا مطلقا؟
0: لا طبعا.
1: ولا كان يعني الجاهلية هنا مقصود فيها الجهل بالدين الإسلامي،
0: الدين الإسلامي،
1: وليس الجهل بالمعنى المطلق؟
0: نعم
1: صحيح.
0: لا طبعا ما اتفق مع المسمى الجاهلية، لأنه الرواة والإخباريين حين بدأوا يكتبوا عن الإسلام مثلت كتاباتهم قطيعة حضارية، عملوا على هذا الشيء، قطيعة حضارية بين ما بعد الإسلام وقبل الإسلام، وأنكروا لرفع شأن الإسلام، والإسلام ما لا يحتاج ذلك، رفعوا من شأن ما قدمه أو ما غيره الإسلام من قيم روحية على المجتمع العربي، وأنزلوا المجتمع درجة تحضره قبل الإسلام.
1: جميل.
0: على مستوى، على كل المستويات، ليس أخلاقيا فقط، لكن النقوش والتاريخ يثبت عكس ذلك.
1: عكس ذلك.
0: نعم.
1: نحن أمام أناس عندهم حضارة،
0: مستوى
1: يعني
0: حضاري لا يقل عن باقي الحضارات المجاورة لهم والمعاصرة لهم. الحضارة اللي موجودة كان في وادي الرافدين أو في وادي النيل، هناك مراكز حضارية عندنا، آثارنا ما زالت يعني تعطينا أبعاد حضارية راقية جدا.
1: هل أنت راضية عن مستوى المسح الآثاري في المملكة؟ يعني مغطي ولا وين احنا واصلين؟
0: لا ما زلنا في البدايات، في البدايات.
1: يعني في مفاجآت ممكن
0: ان شاء الله، لكن يعني البحث ما زال مستمر، ونحتاج الى عمليات تنقيب، ما زال ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم تسد.
1: زي ايش؟ مراحل زمنية تقصدين ولا
0: مراحل زمنية معينة؟ مراحل زمنية، حضارات، يعني أشياء كثيرة نحتاج فيها، يعني مثلا بلقيس، الملكة بلقيس، نار على علم الكون.

0: اللي يتحدث أيوة. فيها ورد ذكرها في القرآن
1: ورد ذكر المرأة بس ما ورد ذكر الاسم
0: اسم لا طبعا أيوة. فهذا الاسم من أين أتى؟ من الإخباريين، لم يعثر حتى الآن على نقش يؤكد وجود هذه الملكة.
1: ما فيش شبه في النقوش، ما فيش قصدي بلقيس في النقوش،
0: لا بلقيس ولا الملكة خبرها ملكة سبأ. النقوش أو الآثار لم تؤكدها ولم تنفيها، فنحتاج إلى عمليات المزيد من عمليات.
1: لكن من وين جاء اسم بلقيس طيب؟
0: يعني الأخباريين دائما كذا يميلوا إلى وضع كل شيء مسبب له، مثلا زي العرب العارب أو يعرب.
1: أيوة
0: بلقيس يقال في العربي في العبرية في اللغة العبرية إن معناها المحضية أو الجارية.
1: أوكي.
0: فهم أخذوها منه، وبعضهم يقال إنهم اقتبسوا من المعبود المقى.
1: استميحكم عذرا دكتورة، سنذهب إلى فاصل وجيز واستراحة قصيرة أيها الكرام، نكمل رحلتنا مع الدكتورة فتحية عقاب وصورة وأحوال المرأة العربية في تلك الأزمنة السحيقة قبل الإسلام.

0: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
1: السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصياً؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.

0: مرحبا بكم من جديد في سجال عن المرأة العربية القديمة، يعني ما قبل الإسلام، الحضارات العربية القديمة. من هي؟ كيف كانت تمارس حياتها؟ إيش أدوارها؟ إيش صورتها؟ وغير ذلك من مظاهر الوجود الفعلي للمرأة، ليس الوجود المادي الجسدي فقط، وإنما الوجود المعنوي والمؤثر سياسيا واقتصاديا بل حتى دينيا، كما أوضحت لنا شريكتنا على هذه المائدة الدكتورة فتحية عقاب المتخصصة في التاريخ العربي القديم والقارئة للنصوص العربية القديمة والخطوط. دكتورة حياك الله من جديد. أبغى أشوف معك هذه المادة، أنه كثير في أوهام تتعلق بالمرأة العربية من الجانبين، أنت ذكرت المستشرقين عندهم أوهام، تعرفي أوهام الشرق هذا.
1: أنا عندي تحفظ على كلمة أوهام. ما هي أوهام؟ ما هي أوهام؟
0: وإنما
1: هي آراء أو مجهودات قدموها المستشرقين بصيغة أو بعقلية الإنسان الأوروبي.
0: يعني بحسن نية وليس بسوء نية تقولين مثلا؟ يعني
1: الله أعلم النوايا، الله أعلم، بس يعني المستشرقين درسوا، يعني كان عندهم شغف كبير بالنواحي العلمية، لكن هذا الشغف كان يصاحبه أفكار أخرى في استعمارية أو معرفة ثروات البلاد لأي كان، وعرضوا حياتهم للخطر.
0: صحيح، بعضهم قتلوا حتى. يعني زي شارل هوبر المستشرق الفرنسي والرحالة، قتل بسبب بحثه عن تمثال في شرق شمال الجزيرة العربية.
1: كثير، ومنهم من أصيب بمرض جدري أو عمى.
0: صحيح. هذه أثار
1: يعني
0: فضولي.
1: في بعثة ملك الدنمارك أرسل بعثة بقيادة واحد اسمه كارستين نيبور، قتل كل الفريق معه، مات بأمراض مختلفة، وهو اللي بقي وسجل رحلته.
0: والله الواحد لا يملك إلا الإعجاب بصراحة، يعني هذا الجلد وهذا الصبر.
1: يعني صعب ان احنا نقول على كتاباتهم اوهام.
0: صحيح.
1: لانهم جو على ارض الواقع.
0: صدقتي اتفق معك.

0: وكلامك صحيح 100%. لكن عندي سؤال، البعض يقول هل معقول أن هؤلاء اللي جوا من الغرب من أوروبا بشكل رئيسي وفككوا اللغات القديمة هذه زي اللغة الهيروغليفية شامبليون والكلام هذا، معقولة ما فيه عبر العصور عندنا في تاريخ الإسلام والعرب ناس ولو نخبة قليلة كانوا يحسنون قراءة هذه الخطوط، أو أن كانت معرفة سرية؟
1: الهمداني يقول أنه هو كان قرأ المسند
0: أبو محمد الحسن الهمداني في القرن الرابع الهجري أعتقد.
1: القرن الرابع يذكر أنه هو قرأ هذه
0: معلومة مثيرة هذه، يعني كان يحسن قراءتها
1: هو يقول عن نفسه.
0: طيب هل انعكس ذلك في كتاباته مثلا فسر بعض النصوص؟
1: قرب نوعا ما من الحقيقة، نقول ما كان موجود يعني.
0: أيه.
1: يعني مثلا هو وصف لنا قصر غمدان كيف كان، وأنه ذهب واطلع على آثار هذا القصر.
0: أوكي. أيه. لكن تظل أمثلة محدودة يعني. أيه. مش معرفة عمومية كانت متاحة.
1: لا لا.
0: يعني مثلا خطوط المصرية القديمة دي ما أظن في أحد تحدث أنه كان من العلماء عندنا حتى من غير المسلمين زي الأقباط ولا زي كذا أنهم كانوا يعرفونها يعني. إذا كانت معرفة سرية الله أعلم.
1: ممكن في الكنائس ممكن.
0: أيوة. طيب مع أنك متحفظ على كلمة الأوهام بس بنشوف هذا الشيء.
2: من الرسوم والنقوش الثمودية المنتشرة في جبال مدينة جبة رسم ونقوش لامرأة ثمودية اسمها ملحة، هذه ترسم الإبل وترسم مشاهد الصيد التي قامت بها. أيضا الثمودية ملحة تدافع عن إبلها بحد السيف.
3: لذلك كل الحضارات حتى التي كانت تعبد البنات مثل الحضارة العربية كانت تعبد النساء، فتجد مثلا اللات والعزة ومنات.
0: الدكتورة عندي سؤالين، السؤال الأول مر معنا في هذه المادة حول موضوع وأد البنات، وعندي أيضا سؤال آخر حول مسميات الآلهة، لماذا كثير منها مسميات أنثوية؟ بس أظن كان عندك تعليق على موضوع فكرة وأد البنات هذه، هل من إيش رأيك فيها؟ يعني هل هي حقيقة ولا تضخمات ولا حوادث معزولة؟
1: شوف، هو ليس كل ما كتب عن المرأة كان يمثل واقعها. كان يمثل واقعها. وكما نعرف أن التاريخ ينقل لنا، لم ينقل لنا ينقل لنا الواقع، وإنما كما قرئ كما فسر كما كتب، فلا نستطيع نجزم أنه كان هذه العادة الاجتماعية منتشرة في جميع أجزاء الجزيرة العربية. ربما بعض القبائل وللأسبابها الخاصة لظرفها أيا كان، ممكن يكون خوف من الغزو أنه بناتهم مش يكون في سبي، وطبيعي كان المجتمع كان أيام العرب غزو متتالي سجال الحروب
0: كانوا يتسجلون.
1: وهذه الظاهرة وأد البنات ما وجدنا كل القبائل منتشرة فيها موجودة فيها،
0: ولا لها ذكر في النقوش اللي مرت بكم.
1: وجدت أنا ناقش تشريعي مدينة مطرة اسمها في اليمن، هذا النص التشريعي يحرم على سكان المدينة أنهم لا يقتلوا البنات، لكن ما هو وأد وهم أحياء كما. أيوة. كان منتشر في قبائل وسط الجزيرة أنه لا يقتل البنات ولا تزوج خارج مدينتها.
0: في القرآن في آية ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق.
1: أي.
0: يعني معناته في ناس يمارسون، بس قال أولادكم ما حدد.
1: أي لا حدد
0: إناث أو ذكور يعني.
1: أو ذكور.
0: يعني والسبب الخوف من الفقر وليس الخوف من العار.
1: كان في سجال على هذا النقش، هل كانت هناك تمارس وأد البنات من القرن الرابع قبل الميلاد أو لا. ففكرة القتل أي إن كان طريقته كانت موجودة عند العشائر أو القبائل ككل، في ليس في الجزيرة العربية، في العالم القديم كان.
0: تمام.
1: يعني ما نعمم الظاهرة هذه على كل العالم.
0: ما نعممها. لا. أيوة. قد تكون حوادث معزولة أو فردية، لكن البعض يمكن يرغب في تصوير الأمر.
1: لم نعثر على نقش يرد فيه وأد سيدة أو أقصد طفلة.
0: أيوة أيوة. طيب عند هذه الأوهام أو أن الحوادث البسيطة التي تعمم، من المهم أن نشوف يعني المرحلة ما قبل الإسلام تم تناولها في الأعمال الأدبية وفي الدراما بصور مختلفة يعني.

0: وحتى برا يعني تذكر البنات سبأ جزء من الأدبيات الغربية، أذكر كتاب الفيلبي اسمه بنات سبأ ودكتور فشيبة. لكن أنا بشوف المادة ذي حول الدراما وشوف عاد رأيك أنت الآن كمتذوقة، يعني أنت متخصصة وباحثة في هذا المجال، بس كيف شفتي تناول الدراما لهذا الأمر؟
1: أما النساء فقد كنا محرومات من مزايا المجتمع الإنساني بالكامل، لا يملكن من أنفسهن إرادة ولا من أعمالهن عملا ولا يملكن ميراثا.
0: دكتورة، شاهدنا قبل قليل المادة هذه اللي هي طبعا مجرد تمثيل، كيف الدراما تناولت شخصية المرأة في الحضارات القديمة، امرأة تباع وتشترى، ما لها دور، جارية مرتبط بموضوع المتعة وإلى آخره. فهل الدراما والأدب من قبلها، يمكن الأدب إطاره أوسع لأنه روايات وشعار، كانت وفية أو أمينة أو جاهلة بصورة المرأة في هذا؟
2: هي انقسمت إلى قسمين، قسم يعني يمجد المرأة في العصور القديمة، وقسم أجده يهمش دورها تماما. ونحن بحاجة إلى دراسة أو يعني إلى صورة قريبة من الواقع قدر الإمكان، وهذا من الواقع يأتي من أين؟ من الأثر الذي يعني يثبت، وليس من الرواة الإخباريين أو الخيال الأدبي اللي يروي الحكاية. فالرواية فيها نوع من الخيال، نقدر ما نقول خيال علمي، خيال أدبي. فالخيال يدخل فيها أشياء غير واقعية، أو لم حسب ما كتبه هذا الأديب أو هذا حتى المؤرخ، حين يعتمد على مصادر ليست دقيقة جدا تأتي هنا الصورة فيها نوع خيال، ما هي حقيقة. لا نقدر نقول أنها حقيقة تاريخية، إنها كانت مثلا تسبى، نعم كانت تسبى، في كان هذا الجانب وهذا الجانب، لكن أيهما أكثر كان نسبة في واقع المرأة العربية آنذاك في تلك العصور؟
0: يعني وكأنه تم اختيار صور انتقائية لزوم الإثارة أو لزوم لكن لا تعبر عن الواقع العام.
2: الواقع العام بالتالي ما نجد إلا إذا اعتمد على آثار، على أثر. يعني مثلا لما يتحدث عن الملابس، عن الحلي المكتشفة، كانت رائعة هذه الحلي اللي كانت تلبسها المرأة وتبين قدرها ومكانتها. يبني على هذه الحلي المرأة الأثرية أو بنت الأسر النبيلة.
0: يعني كان الأمر كما تذكرين أنه أكثر تنوعا وشمولا مما عكسته. بس بسألك سؤال، بحكم لو أنا الآن منتج أو مخرج ناوي والله أعمل لي فيلم أو مسلسل عن المرحلة ذيك، إيش ترشحين لي أبرز يعني منطقة جغرافية وشخصيات؟ زنوبي عن عمل عنها كثير، خلينا من صاحب التدمر، هذه عندنا هنا في الجزيرة العربية واحدة فيها عنها قصص أو حكايات، لو بنسوي فيلم مثلا.
2: حقيقة النقوش ما تخدمنا كثير،
0: نستعين بالخيال،
2: نستعين بالإخباريين. ما كتبه الإخباريين كشخصية يعني مؤثرة لا نجد كثير، لأنها مقتطفات فقط. ممكن ناخذ كذا صورة ونبني عليها الشخصية، طالما احنا بنتحدث عن الخيال
0: طبعا،
2: فناخذ صورة من الجانب الديني، من الاقتصادي، من الاجتماعي، وتشكل شخصية.
0: يعني هذه اللبابة ذي صحيح النقش بسيط بس معبر، يعني يشغل خيال الصراحة،
2: نبني عليها قصة.
0: او هذه الملكة شمسي اللي في دومة الجندل مثلا، لان هذيك لان بسبب بلاد الشام تناولوها في الأدبيات الخارجية.
2: هذه ما في بلاد الشام،
0: لا أقصد زنوبيا، لأنها في بلاد الشام نعمل عنها، بس أنا بشغلنا إحنا حقنا يعني في العلا، في دومة الجندل، وربما في أعماق نجد يعني حتى، أو في الجنوب العربي، في يعني امرأة تاجرة، في امرأة سياسية، وفي سؤال
2: يعني اتفضلي. نقش ثمودي من مدينة تيماء، امرأة باعت إبل لرجل، ناقة، باعته ناقة، فهذه الناقة ماتت، يعني كانت الظاهر مريضة يعني خدعته، وراح اشتكاها عند القاضي، القاضي حكم عليه.

0: على السيدة إنها تعطي حمار كمان.
1: تعويض أكثر
0: يعني. تعويض يعني.
1: يعني هذه عقوبة مغلظة يعني.
0: يعني قصص يعني نقدر نبرولها يعني أقصد ننسج منها سيدة تجمع هذه الخصال كلها.
1: أي طبعا من من من مجموعة يعني هي انعكاس الحياة تبعتهم يعني. سؤالي الأخير.
0: في بلقيس.
1: أي بلقيس فيها أغاني وفيها قصص. سؤالي الأخير، هل أنت راضية اليوم، أنا أعيد السؤال هذا، عن مستوى الباحثين السعوديين كما ونوعا المشتغلين والباحثات، طبعا الباحثات والباحثين على الحضارة العربية أو الحضارات العربية القديمة في الجزيرة العربية، أنت راضية عن عددهم وعن نوعيتهم؟
0: طبعا الرضا ما يأتي إلا بنوصل إلى درجة عالية من المثالية، لكن نحن بدأنا طريقة في المشوار العلمي لتحقيق في الأبعاد الحضارية لمملكتنا ولوطننا، بدأنا فيها بخطوات واسعة.
1: أيوة.
0: ولكن الإنسان يطمح إلى المزيد وإلى أكثر إنتاجية نكون.
1: وحنا والله كنا نطمح إلى المزيد من الوقت، بس سيف الوقت داهمنا لأننا محدودين بوقت ولم نشعر بالحديث للتطواف هذا الجميل في تلك الأعماق الحضارية البعيدة، بعيدة الغور لإنسان وإنسانة هذه الجزيرة العربية الذين كانوا يتفاعلون مع الحياة حزنا وفرحا، فقرا وغنا وهمومهم الطبيعية. يعني
0: حقيقة تاريخنا الوطني أو تاريخ الجزيرة العربية ثري ثري ثري، ولم يكتشف بعد
1: إلا القليل منه.
0: إلا القليل.
1: أشكرك دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم في الجزيرة العربية في جامعة الملك سعود، على هذا التطواف الجميل واللمحات مع لبابة وأخوات لبابة. شكرا لك دكتورة، كما أشكركم أيها الكريمات والكرام على هذه الوقوف عند أطلال المرأة العربية العظيمة القديمة. مع السلامة.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.

0: ريمبو جمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز. واعتبرت السعودية أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة ولأمن إمدادات الطاقة العالمية. وحملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات ومؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه. وجددت المملكة تضامنها الكامل مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها. أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر بتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز عن متوسطها الشهري وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والغموض بشأن مصير تمديد الهدنة. وعبرت 9 سفن المضيق يوم أمس الخميس مقابل 5 سفن الأربعاء، لكنها بقيت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس البالغ 12 سفينة. وفي مضيق باب المندب عبرت 19 سفينة شحن الخميس مقابل 20 في اليوم السابق. هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز الخميس. وقالت الهيئة أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة، فيما أفادت التقارير بأن أفراد الطاقم بخير دون تسجيل أي

آثار بيئية جرى الهجوم. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بإجراءات جديدة الأسبوع المقبل، قائلا إنها ستفرض على طهران عزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلا حسب قوله. أوضح بيسنت أن الإجراءات ستشمل ضغطا ماليا وتشديدا للخناق على الموانئ الإيرانية، مضيفا أن استمرار الحصار في مضيق هرمز سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها. وأشار إلى أن الصراع أدى إلى ارتفاع مؤقت في أسعار الطاقة، متوقعا تراجعها بعد تجاوز المرحلة الحالية. أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام، مشددا على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بالكامل باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما. جاء ذلك خلال مباحثات دار مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام أباد ناتالي بيكر، تناولت التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية. وشهدت بيكر بالدور البناء لباكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. في اليمن، واصلت القوات الحكومية استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف.

قبل ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية من اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في محور البرح شرقي مدينة المخا بعد تصدي القوات الحكومية لهجوم حوثي على الجبهة. هذا وشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق عدة بين مديريتي الخوخة والمخا غربي اليمن. في الضفة الغربية تجددت صباح اليوم محاولات مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وأظهرت مشاهد عودة المستوطنين ونصب خيمة في الموقع قبل سحابهم إلى التلال المحيطة وعودتهم مجددا بعد ابتعاد القوات الإسرائيلية. وقال رئيس بلدية قصرة عبد الحليم واد للعربية إن الجيش يواصل السيطرة على منازل قيد الإنشاء وتحويلها إلى مواقع عسكرية.

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون داخل المستوطنات في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وبموجب الخطة يتولى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير مسؤولية مواجهة عنف المستوطنين وعملية الهدم وفرض القانون. وأكد كاتس أن دور الجيش يتركز على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمستوطنات، فيما تتولى الشرطة القضايا المدنية. من الضفة إلى غزة، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل محمد مشتهى قائد سرية في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس في غارة شمال القطاع. وقال الجيش إن مشتهى شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجز رهائن خلال الحرب، مضيفا أنه حاول مؤخرا تنفيذ هجمات ضد جنود إسرائيليين ومدنيين قبل استهدافه. شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في جنوب لبنان، داعيا إلى وضع جدول زمني واضح لانسحابها من الأراضي اللبنانية. جاء موقف سلام خلال لقائه رئيس لجنة وقف إطلاق النار الجنرال جوزيف كيلرفيلد بحضور سفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ووفد عسكري أمريكي. وبحث اللقاء الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب، فيما طالب سلام بتوسيع نطاق المناطق التجريبية. قبل ذلك وفي تصريحات للعربية، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن الدولة ملتزمة بمسار المفاوضات مع إسرائيل سعيا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين. الاعتداء

0: الإسرائيلية تتركز خصوصا وتحديدا راهنا على جرف المدن بحجة ضرب أو تلغيم أو تفجير الأنفاق، وبالتالي فإن هذه الحجج لا تستقيم.
1: هذا ويتوجه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ المرحلة المقبلة من خطة غزة. وينضم إلى كوشنر المبعوث الأمريكي نيكولاي ميلادينوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حيث يزور الوفد إسرائيل الأحد قبل التوجه إلى القاهرة. تأتي زيارة وسط خلافات مع إسرائيل بشأن خطة ترامب لنزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، حيث ربطت إسرائيل قرار الانسحاب بنزع سلاح حماس بالكامل. رفضت روسيا وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، معتبرة أن ذلك سيمنح كييف متنفسا مؤقتا حسب قولها. وكانت رويترز قد كشفت أن أوكرانيا عرضت وقفا للهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود في ظل تصاعد الهجمات على السفن والموانئ ومخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية. أظهرت صور جوية حريقا هائلا يلتهم منازل في وسط إنجلترا وسط موجة حر شديدة تضرب البلاد.

0: أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من قرية في جنوب غرب البلاد عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر، وقالت السلطات أن 500 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: أنا حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس.

0: الثامنة على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
3: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
2: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة. نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم هنا العربية ويكند. إعدام بشار وماهر الأسد وملاحقتهما دوليا أحكام تاريخية تحتفي بها سوريا. بوتين من جزر كوريل يوقف نزاعا مع اليابان عمره 80 عاما وطوكيو تحتج. صعد بالسلم وغادر بعربة تموين، ترامب يقر بخدعة الطائر الرئاسية في تركيا. نمرو ترامب يبدأ حكم كولومبيا بالحرب والكوارث ومليار واشنطن الموعود.

كأنها فرحة سقوط النظام السوري السابق تتجدد من جديد، هكذا وصف السوريون مشاعرهم هذا الأسبوع بعد صدور أحكام غيابية بالإعدام في محكمة الجنايات في دمشق بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعدد من أبرز رموز النظام السابق. ففي حكم تاريخي

جرمت المحكمة الرئيس المخلوع وشقيقه بالقتل العمد والتعذيب وتسخير أجهزة النظام السابق لتنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حين أكدت السلطات القضائية السورية أنها ستبقى على مذكرة

0: تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. ماهر الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1967، لؤي العلي ابن علي والدته ريما تولد 1965، قصي ميهوب ابن إبراهيم والدته فاطمة تولد 1961 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
1: أما عاطف نجيب قريب الأخوين الأسد فدانته محكمة الجنايات بجرائم ضد الإنسانية وصدر بحقه الحكم مشابها لبشار وماهر الإعدام.
0: تجريم المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة، وجناية التحريض على القتل العمد والقتل القصد لمرات متعددة بوصفها جرائم ضد الإنسانية، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
1: إنصاف لضحايا نظام الأسد وتحقيق للعدالة، هكذا وصف السوريون الأحكام الصادرة في حق بشار وماهر وقريبهما عاطف نجيب، مطالبين بملاحقة جميع المتهمين الفارين وجلبهم للمثول أمام القضاء السوري.
2: بالنسبة لنا لأهل درعا، لأنه اليوم الحكم على الإعدام اللي تلقاه المجرم المغتصب عاطف نجيب وأزلام النظام من بشار الأسد وكل زمانيتهم، اليوم هو أكبر فرحة لشعب درعا، أكبر فرحة لشعب سوريا.
3: وإن شاء الله هاي أول خيط كله، إن شاء الله الحقبة الماضية كلها إن شاء الله تحكم بإعدام كلياته إن شاء الله.
4: الحمد لله فرحة لا توصف، اللسان يعجز عن الوصف، وبإذن الله غير يتحاسب وينعذبوه كل مجرم حرب بإذن الله رب العالمين.
5: نسأل الحكومة إن شاء الله ترد كل واحد فار وتنفذ به حكم الإعدام داخل الأراضي السورية.
6: شعور لا يوصف، فرحة تعادل فرحة النصر والتحرير، الحمد لله. نتمنى كمان أنه يكون قرار الإعدام وجاهياً الفارين بشار الأسد وماهر الأسد. ثقتنا كانت مكانها بالقضاء السوري الجديد.
1: أربع جزر فقط لكنها كانت كافية لإبقاء روسيا واليابان بلا معاهدة سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والآن يقرر فلاديمير بوتين أن يذهب إليها بنفسه. الرئيس الروسي زار جزر كوريل المتنازع عليها مع اليابان في أول زيارة له منذ وصوله إلى السلطة، وزار جزيرة أوتروب التي تسميها اليابان أوتروفو، وهي إحدى أكبر جزر السلسلة وأقصاها جنوبا، لتسارع طوكيو إلى استدعاء السفير الروسي وتقديم احتجاج شديد اللهجة. رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي وصفت زيارة بوتين بأنها غير مقبولة، معتبرة أنها تسيء إلى مشاعر اليابانيين. الزيارة تأتي وسط توتر متصاعد بين البلدين، هناك تقارب روسي مع الصين وكوريا الشمالية يقابله تعزيز اليابان تحالفها الأمني مع واشنطن. بعد 8 عقود من نهاية الحرب تبقى المفارقة 4 جزر صغيرة على الخارطة، ثقيلة بما يكفي لتعليق السلام بين موسكو وطوكيو حتى اليوم.
7: منذ أن صرح الرئيس بوتين في يناير 2024 بأنه سيزور حتما الأقاليم الشمالية، دأبت الحكومة اليابانية مرارا على مطالبة الجانب الروسي بضمان عدم قيام الرئيس بمثل هذه الزيارة، ومع ذلك زار الرئيس بوتين جزيرة إيتروفو ونحن نحتج بشدة على ذلك. إن الأقاليم الشمالية جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان، سواء من الناحية التاريخية أو بموجب القانون الدولي، وإن هذه الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي الحالي إلى جزيرة توروفو تتعارض مع موقف اليابان الثابت بشأن الأقاليم الشمالية.

0: كما أنها تسيء إلى مشاعر الشعب الياباني، وهي أمر غير مقبول على الإطلاق.
1: الرد الروسي على الغضب الياباني جاء عبر نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، فبعد استدعاء طوكيو للسفير الروسي لديها أكد غروشكو أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها طوكيو لن تفضي إلى أي نتيجة، في الأراضي الروسية ستبقى روسية. هناك تدخل أمريكي في هذا الصراع أيضا. السفير الأمريكي لدى اليابان جورج غلاس أعلن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا والتي تسميها طوكيو الأراضي الشمالية، كما شدد على ثبات الدعم الأمريكي لليابان معربا عن معارضة واشنطن لأي تحرك يقوض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

لكن لماذا؟ لماذا تستطيع أربع جزر صغيرة أن تستدعي كل هذا الغضب بعد 80 عاماً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؟ بقيت النهاية بين روسيا واليابان معلقة بسبب أربع جزر في المحيط الهادئ. في أغسطس عام 1945 سيطر الاتحاد السوفيتي على أرخبيل كوريل، ومنذ ذلك الوقت بدأت روايتان للمكان نفسه. موسكو تقول إن الجزر أصبحت روسية بنتائج الحرب، بينما تصر طوكيو على أنها أقاليم شمالية يابانية. بعد السيطرة السوفيتية رحل نحو 17,000 ياباني، يعيش هناك اليوم نحو 20,000 روسي. لكن القضية ليست تاريخيا فقط، الجزر غنية بالأسماك والمعادن، والأهم أنها تقع في موقع استراتيجي حساس بين روسيا واليابان قرب طرق مهمة في المحيط الهادي. في العام 1956 كادت تسوية تعيد الجزيرتين إلى اليابان، ولكنها كانت ممكن أن تفتح الباب لمعاهدة سلام، لكنها لم تكتمل. ولهذا بعد 8 عقود لا تزال سيادة هذه الجزر الصغيرة محل نزاع روسي ياباني.

0: مرتديا بدلة البحرية، بوتين توعد هذا الأسبوع الاتحاد الأوروبي قائلا سنرد بالمثل عليهم. الرئيس الروسي اتهم أوروبا بانتهاك القانون البحري الدولي عبر محاولة تقييد حركة السفن الروسية. قد جاء هذا التعليق بعد عدة عمليات قامت بها قوات فرنسية وبريطانيا في الشهور الأخيرة، حيث اعتبر بوتين أن الاستيلاء على سفن روسيا وبيع ممتلكاتها يمثل قرصنة وسط سيتم الرد عليه بالمثل.
1: نلاحظ أن السلطات في بعض الدول تحاول تقييد حركة سفن شركائنا الاقتصاديين بل وسفن السلام في انتهاك للقانون البحري الدولي، ومؤخرا وصل بهم الأمر إلى التفكير في مصادرة سفننا وبيع ما نهبوه من ممتلكاتنا، وهذا بطبيعة الحال قرصنة وسطوة، وإذا ما بدأ هذا على أرض الواقع فسنجد أنفسنا مضطرين للرد بالمثل.
0: ولإبداء استعداد بلاده عسكريا، أكد بوتين على ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية للأسطول لحماية مصالح روسيا وأمنها.
1: إن أنشطة من هذا النوع كتلك التدريبات العسكرية التي نناقشها اليوم ضرورية للحفاظ على الجاهزية القتالية للأسطول، وكذلك لحماية مصالح بلادنا وأمنها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل.
0: الرئيس الروسي يرى أيضا أن بلاده محاطة بمصادر التهديد شرقا وغربا وشمالا، فقد حذر بوتين من تنمي احتمالات الصراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب تغلغل حلف الناتو الغربي في هذه المنطقة لتشكيل تكتلات عسكرية.

0: سياسية جديدة. وحتى في القطب الشمالي يعتبر الرئيس الروسي أنه مصدر للتوتر نظرا لرغبة بعض الدول الغربية لاستخدام طريق بحر الشمال المشاطئ لروسيا.
1: للأسف نرى أن احتمالية نشوب صراعات تتزايد هنا، فحلف الناتو يواصل التغلغل بشكل مضطرد بإنشاء تكتلات عسكرية وسياسية جديدة، كما يجري نشر منظومات أسلحة جديدة والتخطيط لنشر أخرى، ما يشكل تهديدات لبلادنا أيضا. كذلك يتصاعد التوتر في منطقة القطب الشمالي المجاورة التي سبق الحديث عنها هنا، ولا سيما بشأن استخدام طريق بحر الشمال.
0: قبل 5 أيام فقط من انطلاق أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسول، كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي شبه الجزيرة الكورية، قطع مسافة تقدر بنحو 700 كيلومتر. هذا هو الإطلاق الثاني خلال 6 أيام، والاختبار الباليستي 11 لبيونغ يانغ منذ بداية العام. أما توقيت الإطلاق فيراه محللون قرارا سياسيا يحمل رسالة إلى واشنطن وسول قبل مناورات درع الحرية أوليتشي المقررة بين 17 و27 من أغسطس الشهر الجاري. كوريا الجنوبية واليابان أدانتا الإطلاق، فيما أكدت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ أن الصاروخ لم يشكل تهديدا فوريا للأراضي الأمريكية أو حلفائها. النسيان قد يؤدي بنا إلى مواقف طريفة أو حتى مزعجة لنا كأشخاص، لكن بالنسبة للدول والجهات الحكومية قد يترتب عليه مشاكل يصعب حلها، وهذا ما حدث مع حكومة لاتفيا. رئيس الوزراء اللاتفي أندريس كوبليرجس في حديث إعلامي أجاب على أسئلة تتعلق بحوادث المسيرات الأخيرة وحالة النظام لمواجهة مثل هذه التهديدات بالقول: اشترينا الأنظمة لكننا نسينا شراء الذخيرة. لكنه لم يكشف عن تفاصيل عملية الشراء أو نوع السلاح أو الجهة المسؤولة عن العملية. هذا النسيان جاء في وقت قد يكون غير مناسب للاتفيا، خاصة في ظل التوتر المتصاعد جراء استخدام روسيا لمسيرات لرصد قدرات الناتو في منطقة البلطيق، ونظرا للطلب الكبير على منظومة الدفاع الجوي في سوق الأسلحة العالمية. آثار الصراعات بين الدول قد تمتد إلى البيئة وبعواقب وخيمة. السلطات العمانية كشفت أن البقعة النفطية المتسربة من الناقلة كارولين بيزينغي التي جنحت بالقرب من جزر الحلانيات تغطي الآن مساحة تبلغ حوالي 390 كيلومترا مربعا. أما منظمة البيئة فتقدر مساحة البقعة النفطية المتسربة بنحو 600 كيلومتر مربع استنادا إلى صور الأقمار الاصطناعية. من جهتها أكدت هيئة البيئة العمانية عدم وجود أي تهديد لمحطات تحلية المياه أو غيرها من المنشآت، حيث تمتد البقعة النفطية إلى مسافة لا تتجاوز 7 كيلومترات من ساحل محافظة ظفار. وكانت الناقلة كارولين بيزينغي التي تحمل ما يقرب من 1 مليون برميل من النفط الخام الروسي قد واجهت مشاكل لأول مرة في 8 من شهر يونيو الماضي قبالة سواحل اليمن، بعد ظهور مؤشرات على وقوع انفجار على متنها. وإلى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث الذي قد يؤدي إلى آثار وخيمة على البيئة في بحر العرب. إذن صعد بالسلم وغادر بعربة التموين ترامب يقر بخدعة الطائرة الرئاسية في تركيا. نيمرو ترامب يبدأ حكم كولومبيا بالحرب والكوارث، ومليار واشنطن الموعود.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجنة.

0: الآن هو عبر الحرب.
1: كدول الخليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع بيا وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله.
1: أمام أنظار العالم شاهدنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعد إلى طائرته الرئاسية مغادرا قمة الناتو التي استضافتها أنقرة الشهر الماضي، لكن صحيفة واشنطن بوست كشفت فيما بعد أن ما ظهر للعالم أمر مختلف عما حدث بالفعل. التقرير كشف أن ترامب نفذ عملية تمويه استثنائية وغادر سرا على متن طائرة عسكرية بديلة بعدما اختبأ داخل شاحنة تموين نقلته إليها بدلا من الطائرة الرئاسية التي ظهرت أمام وسائل الإعلام. السبب وفق تقرير استخباراتي موثوق، مجموعة اغتيال إيرانية كانت تحاول استهداف طائرة الرئيس الأمريكي أثناء مغادرتها أنقرة بصاروخ محمول على الكتف. هذا الأسبوع أقر ترامب بتنفيذ هذه الخدعة قائلا: أنا أنفذ تعليمات جهاز الخدمة السرية، وذلك ردا على سؤال بشأن مغادرته قمة الناتو في عملية بدت أقرب إلى مشاهد أفلام الجاسوسية.
2: They wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
3: Why did they want me to do that?
2: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
1: أضاف ترامب أن هذه المناورة السرية جاءت بسبب كثرة التهديدات التي يتلقاها باعتباره رئيسا مؤثرا على حد تعبيره، خلافا للرؤساء الذين وصفهم بأنهم بلا تأثير.
2: I have a lot of threats that you don't know about. Any consequential president has a lot of threats. Non-consequential presidents don't get threats. And I think that I'm maybe the most consequential president.
4: How close is Iran to pulling something off?
2: There's nobody who's done more than me in a period of almost 6 years. There's nobody.

تحلقت فتعلقت بها أنظار بوينغ وإيرباص. إنها طائرة C919 الصينية التي انطلقت في أولى رحلاتها الدولية من بكين إلى منغوليا، وأول طائرة ركاب صينية محلية الصنع طورتها شركة كوماك الحكومية لمنافسة بوينغ 737 وإيرباص A320. الصين تسعى من خلال هذه الطائرة إلى تقليص طبعا طائرة C919.

0: إلى تقليص اعتمادها على تكنولوجيا الطيران الغربية، كما تطمح لإيجاد موطأ قدم في سوق الطيران العالمي المقسم حاليا بين أوروبا وأمريكا بشكل أساسي. لكن قد لا نرى في الأجواء C-919 خارج شرق آسيا قريبا، لأن هذه الطائرة لم تحصل حتى الآن على اعتماد الجهات التنظيمية الأمريكية وكذلك الأوروبية. وبغض النظر عن عدم حصولها على الاعتمادات الغربية، احتفلت شركة إير تشاينا المشغلة لC-919 بأول رحلة لها، والتي حملت على متنها 140 مسافرا إلى عاصمة منغوليا. تعويض بقيمة 29 مليون دولار لأسرة أحد ضحايا بوينغ 737 ماكس، فقد قضت هيئة محلفين في شيكاغو بمنح أسرة مايكل رايان المهندس في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا التعويض بعد مقتله في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية عام 2019. وكان رايان واحدا من بين 157 شخصا لقوا حتفهم في الكارثة. قد يبدو مصنعا للرقائق الإلكترونية لكنه بحجم مدينة كاملة. إيلون ماسك يستعد لبناء مصنع يدعى تيرافاب في ولاية تكساس باستثمار أولي يبلغ 16.8 مليار دولار، مؤكدا أنه سيصبح أكبر مبنى في العالم. المصنع سيمتد على مساحة 100 مليون قدم مربعة، وسيجمع تحت سقف واحد جميع مراحل إنتاج الرقائق من التصنيع إلى التغليف إلى الاختبار، مع توفير نحو 3000 وظيفة. لكن لماذا يحتاج ماسك إلى مصنع بهذه الضخامة؟ لأن شركات من سبيس إكس وإكس أي آي إلى تسلا تحتاج إلى كميات هائلة من الرقائق لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات البشرية. الجدل ودونالد ترامب علاقة لا تنقطع. هذا الأسبوع نشر الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال صورة يقارن فيها بينه وبين زوجته ميلانيا وكذلك المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد وزوجته، مستخدمة صورة غير رسمية للثنائي. وعنوان المنشور بين أو عنوان هذه الصور المنشورة: أمريكتان مختلفتان تماما، الأمر الذي أثار استهجان مستخدمي وسائل التواصل. الرد أتى سريعا من عبد الرحمن السيد وعلى شبكة CNN الإخبارية.
1: Speaking of President Trump, last night he posted on social media a photograph of him and First Lady Melania Trump in formal attire, next to a photograph of you and your wife. You appear to be in a restaurant booth or something. Your wife is a psychiatrist. She's wearing a hijab. The caption was "Two very different Americas." What was your response when you saw that?
2: Yeah, he's right. One in which your overlords are two people who don't like each other but joint in the interest of making billions of dollars off of you, or two people who genuinely love each other, enjoyed some pancakes together, want to come together to build the kind of America where they can raise a family and know that that family is going to have the good things. So yes, you've got two different visions of America. Donald Trump's vision is the one you're living in right now.
0: نحو نصف نساء أفغانستان يغادرن منازلهن مرة أو مرتين فقط في الشهر، فبعد 5 أعوام من عودة حركة طالبان إلى السلطة، أكثر من 100 مرسوم استهدف النساء والفتيات وإقصائهن من التعليم والعمل والحياة العامة وفق هيئة الأمم المتحدة للمرأة. الخروج من المنزل تحول إلى مصدر خوف، إذ قالت 3 من كل 4 أفغانيات إنهن يشعرن أو لا يشعرن بالأمان ويشعرن بالخوف من دون مرافقة محرم. هذه العزلة تركت آثارها النفسية أيضا، ف7 من كل 10 نساء وصفن حالتهن النفسية بأنها سيئة أو سيئة للغاية. وفي التعليم حرمت نحو 2,400,000 فتاة من الدراسة الثانوية منذ العام 2021، فيما لا يتجاوز نسبة النساء العاملات 7% مقابل 84% من الرجال. أما طالبات

فبالطبع تنفي هذه الصورة وتؤكد أن النساء يتمتعن بحقوقهن وأن البلاد تعيش حالة من الأمن. لكن الأمم المتحدة تصف ما يحدث بأنه أشد أزمة لحقوق المرأة في العالم.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: حياكم الله. دخل القصر رئيسا لم يحكم من قبل، وبعد 3 أيام فقط وجد نفسه يدير واحدة من أكبر الكوارث التي تضرب كولومبيا في السنوات الأخيرة. إبلاردو دي لاسبيريلا المحامي ورجل الأعمال الذي بنى حملته على لقب النمر بدأ أسبوعه الأول رئيسا بطريقة لا تشبه البدايات الهادئة. أدى اليمين بعيدا عن العاصمة، أعلن نهاية سياسة الحوار مع الجماعات المسلحة، ثم ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات غرب البلاد.
3: Todas las reglas de la democracia. No habrá espacio para maniobras que atenten contra la estabilidad de la nación, ni contra el legítimo ejercicio del mandato que hoy comienza. No habrá un solo espacio de nuestro territorio donde los delincuentes puedan sentirse a salvo. Hago mía las palabras de Winston Churchill. La victoria a toda costa, la victoria a pesar del terror, la victoria por largo y duro que sea el camino, porque sin la victoria no hay supervivencia.
2: التشابه بين الرجلين يتجاوز الدعم السياسي. دي لاسبيريلا قدم نفسه كمرشح من خارج المؤسسة التقليدية، رجل أعمال، محام بارز، صاحب خطاب مباشر وحملة تعتمد بقوة على صورته الشخصية. عاش سنوات في ميامي وحصل على الجنسية الأمريكية في عام 2023، وهي قضية استخدمها خصومة ضد هذا الرجل للتشكيك في استقلاله السياسي عن واشنطن. الآن يتبنى أجندة تلتقي مع ترامب في ملفات الأمن، الهجرة، مكافحة المخدرات، تعزيز التعاون العسكري. تحول حاد عن سلفه بيترو الذي كانت علاقته بترامب شديدة التوتر، لكن قصة نمر ترامب جزء من صورة إقليمية أكبر. فمع صعود حكومات يمينية في دول أخرى بأمريكا اللاتينية، تجد واشنطن اليوم عددا متزايدا من الحكومات الأقرب سياسيا إلى إدارة الرئيس ترامب. كولومبيا مهمة بصورة خاصة، بلد منتج رئيسي للكوكايين، شريك أمني تاريخي للولايات المتحدة، ولا يقع كذلك بجوار فنزويلا. لم يحتاج الرئيس الجديد إلى الانتظار طويلا ليعرف حجم الدعم الأمريكي. في يوم تنصيبه أعلنت واشنطن حزمة أمنية بقيمة 1 مليار دولار لكولومبيا.

0: ساعد في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والهجرة غير النظامية.
1: Colombia has already requested that the Department of War join Colombia in its fight against narco-terrorism, authorizing joint military operations to destroy terrorists and terror networks.
0: طفل ثان يخرج أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض من دائرة الضوء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عبر منصته تروث سوشيال أن كارولين ليفيت المتحدثة الشرسة باسم البيت الأبيض ستتنحى عن منصبها نهاية الشهر لتتفرغ لعائلتها بعد ولادة طفلها الثاني. لكن ليفيت لن تبتعد تماما عن المشهد السياسي، إذ أكد ترامب أنها ستبقى مستشارة بارزة من خارج الإدارة وصوتا مؤثرا داخل الحزب الجمهوري. تأتي مغادرتها في توقيت حساس بينما يستعد الجمهوريون لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل وسط مخاوف من خسارة أغلبيتهم. سياحة هدفها الولادة تنتهي بسحب مئات التأشيرات. وزارة الخارجية الأمريكية ألغت أكثر من 600 تأشيرة لأجانب من دول عدة ضمن حملة إدارة ترامب لمواجهة ما يعرف بسياحة الولادة في الولايات المتحدة. وشكلت الوزارة فريق عمل لمراجعة سجلات سفر حاملي التأشيرات ورصد من يلجؤون إلى دخول البلاد بهدف الولادة، إلى جانب ملاحقة الوسطاء والشبكات التي تسهل هذه الممارسات وتحقق أرباحا منها. حالة والدي صعبة بسبب السرطان. تصريح من هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لقناة بي بي سي. هذا التصريح تحدث فيه في هذا اللقاء عن حالة والده الصحية وسرطان البروستاتا الذي يعاني منه، وأن انتشاره وصل إلى عظامه.
2: The only thing that I say about my dad about his health right now is I wish he would complain more, because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful, and it's very debilitating in many respects. But he's still out there. He's still doing this thing that is he so believes in this country. And whatever you think about his politics or the decisions that he made, I can tell you this: he's the best father, the best husband, the best grandfather of anyone that I've ever read about, heard about, or even seen in a movie. He is, and so it's really hard, Patty. It's really hard. Cancer is really hard.
0: من النرويج إلى البرتغال وفرنسا، رفع الأوروبيون أنظارهم إلى السماء لمتابعة الحدث الفلكي الأبرز. كسوف شمسي نادر ظهر كليا في بعض المناطق وجزئيا في مناطق أخرى، وامتد مساره من غرينلاند وأيسلندا عبر المحيط الأطلسي وصولا إلى شمال إسبانيا. نتابع ذلك.

0: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
1: سيد محمود عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصياً؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الليلة 10:30 على الشاشة العربية. ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
5: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
4: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
5: capable de défendre ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies et donc attention vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
4: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان، أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
9: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
8: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
9: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
8: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
9: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.

0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وبقول القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. في اليمن القوات الحكومية تواصل استهداف ميليشيات الحوثيين بالمسيرات شرقي الجوف. تراجع حركة الملاحة البحرية في هرمز وواشنطن، تتوعد إيران بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بنقل صلاحيات الجيش داخل المستوطنات إلى الشرطة بقيادة بن غفير. معركة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا تشتد، كييف تعرض هدنة وروسيا ترفض. عقب زيارة بوتين إلى جزر كوريل، السفير الأمريكي بطوكيو يعلن الاعتراف بسيادة اليابان عليه. البداية من اليمن، حيث واصلت القوات الحكومية اليمنية استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف.

قبل ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية من اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في محور البرح شرق مدينة المخا بعد تصدي القوات الحكومية لهجوم حوثي على الجبهة. وشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق عدة بين مديريتي الخوف

0: مخا والمخا غربي اليمن. من مدينة المخا ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل. ما آخر التطورات المتعلقة بالمواجهة ما بين الحوثيين والشرعية في المخا؟
1: نعم، قبل قليل قالت لنا مصادر بأن القوات الحكومية في محور البرح ضربت مواقع للميليشيات الحوثية الإنقلابية، كذلك ضربت أو استهدفت تعزيزات عسكرية كانت الميليشيات الحوثية قد استخدمتها من المحافظات الشمالية باتجاه هذه الجبهة. تأتي هذه التعزيزات بعد ليلة من مواجهة دامية بين القوات الحكومة وميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث كانت الميليشيات تحاول التقدم باتجاه هذه الجبهة وكذلك تحاول اختراق صفوف القوات الحكومية هناك، لكنها وجهت برد قاسم من قبل هذه القوات. كذلك نتحدث عن أن المحور الوحيد الذي لا يزال مشتعل منذ منتصف ليلة الأمس حتى اليوم هو محور البرح، وكذلك تشن الميليشيات الحوثية العديد من القصف على مواطن على مواقع باتجاه الحيمة وكذلك باتجاه باب المندب وأيضا باتجاه مديرية دباب. هذه المناطق شهدت قصف مستمر من قبل ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي بالإضافة إلى طيران مسير. أيضا نتحدث عن المحور الآخر وهو جبهة الكدحة التي أيضا ازدادت فيها وتيرة المعارك بشكل كبير خلال منتصف خلال الصباح، وأيضا محور حمير، جبهات متتالية وهي تشكل سلسلة متصلة مع بعضها للوصول إلى قرب مدينة المخا. وهذه السلسلة الجبلية تطل على مرتفعات جبلية حاكمة أو تطل على مرتفعات حاكمة لمدينة المخا، كذلك تعمل من خلال الميليشيات الحوثية على استهداف السفن التجارية وكذلك الأحياء المدنية في باب المندب وميناء المخا. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات الحوثية كانت قد عززت في منطقة الجراحي بشكل كبير بالعديد من الجند. هذه الجند هي جنود عقائديين يتبعون كتائب البدر بالإضافة إلى كتائب الموت، وتوكل إليهم مهمة الاقتحامات والتدخل السريع، بمعنى أن الميليشيات الحوثية ربما تنوي إلى إشعال فتيل الحرب داخل هذه المناطق أو هذه الجبهات الغربية سواء جنوب الحديدة أو غربي محافظة تعز.
0: طيب، هل هناك مؤشرات إلى استمرار تلك المواجهات من خلال التعزيزات التي دفع بها الجانبين هائل؟
1: نعم، المؤشرات ما تزال واضحة. أيضا ما يشير إلى ذلك بأن الميليشيات منذ يومين على التوالي تعمل على تعزيز قواتها على مختلف الجبهات سواء في جبهة تعز أو في جبهة حتى مأرب والبيضة والجوف والضالع. يعني جبهة الضالع وجبهة تعز وجبهة الساحل الغربي هي الأكثر الجبهات التي ازدادت فيها التعزيزات بشكل كبير. هناك مواطنون أفادوا إلينا بأنهم رأوا أكثر من 4 دبابات تتجه باتجاه المناطق الغربية لمحافظة تعز، بمعنى أنها متجهة إلى الجبهات الغربية أو الجنوبية لجبهات الساحل الغربي. كذلك هناك أيضا العديد من الآلية العسكرية كانت قد دفعت بها الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة الراهدة، وهي منطقة تعد البوابة الشمالية للمحافظة الجنوبية. وهذه المنطقة تعد من أهم المناطق الاستراتيجية كونها تطل على قواعد عسكرية القوات الحكومية منها قاعدة العند، كذلك فبوابة شمالية تدخل إلى المناطق الجنوبية من محافظة لحج، كذلك تعمل من خلالها الميليشيات على نصب العديد من منصات إطلاق الصواريخ بما فيها منطقة ورزان. هذه المنطقة كانت الميليشيات قد نصبت فيها العديد من منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، وهي تحاول أن تخفي هذه المنصات تحت الأشجار حتى كتمويه من المقاتلات التي أو من الطيران المسير الذي تستخدمه القوات الشرعية. نتحدث أيضا عن أن القوات الحكومية والقوات المسلحة اليمنية كانت قد استهدفت العديد من التعزيزات العسكرية للميليشيات الحوثية بالطائرات المسيرة، بمعنى أن الحكومة أو القوات المسلحة اليمنية لديها اليوم سلاح جديد تحاول أن تقلب موازين المعركة لصالحها من خلال هذه الاستهدافات. شاهدنا أيضا فيديوهات ولقطات الإعلام العسكري في مختلف المحاور سواء في محور تعز أو حتى في محور الساحل الغربي أو حتى في محور الجوف والمأرب. هذه المشاهد تظهر بأن القوات المسلحة اليمنية أو الطيران المسير استهدف بشكل كبير تكونات للميليشيات الحوثية، استهدف تعزيزات عسكرية. كذلك تقول المصادر بأن القوات المسلحة اليمنية من خلال هذا السلاح أي سلاح الطيران المسير استهدف أيضا مراكز قيادة وسيطرة للميليشيات الحوثية.
0: ونحن أيضا نتابع جانب

0: من هذه الاستهدافات كما نتابع على الشاشة العربية من المخا هائل سعيد، شكرا جزيلا لك. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، واعتبرت السعودية أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، وحملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه، وجددت المملكة تضامنها الكامل مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها. أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر بتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز عن متوسطها الشهري وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والغموض بشأن مصير تمديد الهدنة. عبرت 9 سفن المضيق يوم أمس الخميس مقابل 5 سفن الأربعاء، لكنها بقيت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس البالغ 12 سفينة. وفي مضيق باب المندب عبرت 19 سفينة شحن الخميس مقابل 20 في اليوم السابق. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أن ناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز الخميس، وقالت الهيئة إن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة، فيما أفادت التقارير بأن أفراد الطاقم بخير دون تسجيل أي آثار بيئية جراء الهجوم. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بإجراءات جديدة الأسبوع المقبل، قائلا إنها ستفرض على طهران عزلة اقتصادية لم يشهد العالم لها مثيلا حسب قوله. وأوضح بيسنت أن الإجراءات ستشمل ضغطا ماليا وتشديدا للخناق على الموانئ الإيرانية، مضيفا أن استمرار الحصار في مضيق هرمز سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، وأشار إلى أن الصراع أدى إلى ارتفاع مؤقت في أسعار الطاقة متوقعا تراجعا بعد تجاوز المرحلة الراهنة. من جهته قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن إيران تحاول استخدام الاقتصاد العالمي كرهينة وإرهاب جيرانها، لكنه اعتبر أن الاستراتيجية التي تتبعها طهران خاسرة.
1: Iran is attempting to hold the world economy hostage and to terrorize their neighbors. But they have a losing strategy. At the end, that will lead to the collapse of this regime in Iran as their economy gets strangled. Their ability to cause difficulties are declining.
0: أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام، مشددا على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بالكامل باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما. جاء ذلك خلال مباحثات دار مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام أباد ناتالي بيكر، تناولت التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية. وأشادت بيكر بالدور البناء لباكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، أهلا بك سيد وجدان. الولايات المتحدة تهدد طهران مجددا بالمزيد من العقوبات والحصار البحري، ولكن كان هناك لأشهر بل لسنوات سبقت هذه المواجهة حصار أمريكي وقيود أمريكية على إيران. ما الذي تستطيع الولايات المتحدة فعله أكثر؟
2: في البداية تحياتي لك محمد ولمتابعيك الكرام. الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير أن تفعله، لا ننسى بأنه إيران خلال فترة العقوبات الأمريكية اعتمدت أساليب أخرى للالتفاف على العقوبات، بالجانب الالتفاف على العقوبات عبر تصدير النفط، أيضا اتخذت موضوع العملات المشفرة للشراء، وأيضا التواصل مع الاقتصاد العالم عبر هذه المراكز للعملات المشفرة، والولايات المتحدة الأمريكية لديها إمكانية الوصول إلى هذه المراكز وأغلاقها، وبذلك ستكون

0: تكون قطعت الطريق على الحرس الثوري الإيراني والحكومة الإيرانية بالوصول إلى هذه الأموال لدعم مؤسساتها الأمنية والعسكرية وأيضا أذرعها في المنطقة. نعم، هذه الإمكانية موجودة، وأعتقد أنه ستكون فعالة جدا ضد النظام الإيراني.
1: لكن هناك نقطة مهمة، ما الذي يجري حاليا؟ كان في الأخير هناك حديث عن مفاوضات تهدئة في مضيق هرمز، ولكن يبدو بأن الأمور عادت إلى التصعيد.
0: نعم، هذا متوقع أن تعيد إلى التصعيد، لأن النظام الإيراني كان لديه مطالب تعجيزية من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يريد أن يصل إلى هذه المطالب بشكل سريع، رغم أن إدارة ترامب تعرضت الكثير من الانتقادات بسبب هذه الامتيازات التي قدمت خلال الاتفاق الإطاري الذي أبرم. لكن بما أن إيران كانت تريد أن تنفذ هذه بسرعة، أرادت أن تضغط على إدارة ترامب من خلال استهداف سفينة الغاز القطرية وأيضا النفط السعودية، ما أثار الحرب 13 يوما. فالاتفاقية لم تستطيع من تحديد إيران ليكون فعلا يسهل البنود التي أدرجت في هذه الاتفاقية. كما يبدو أن النظام الإيراني لا يزال يصر على نفس الأسلوب، ولا أعتقد أنه هذه المرة سيتم تمديد الاتفاقية، لأن الاتفاقية السابقة الموقعة من قبل الرئيسين لم تأتي بنتائج. لذلك لا أتصور أن سيتم التوقيع، وأعتقد أنه في بداية سبتمبر حتى أكتوبر سنشهد مزيد من الضغط الإيراني وتصريحات سكوت بيسنت بخصوص أيضا الضغط على الجانب الإيراني من الآن إلى أكتوبر. شهر أكتوبر سيكون حساسا وستستخدمه إيران بشكل كبير، وأيضا شهر نوفمبر سيكون ترامبي ضد إيران.
1: طيب، هل نتحدث هنا فقط عن حصار بحري، المزيد من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والانتهاكات الإيرانية لمضيق هرمز، أم نتوقع مواجهة عسكرية من نوع آخر هذه المرة؟
0: أعتقد أنه المواجهة العسكرية ستكون آخر الخيارات. لا إيران تريد المواجهة العسكرية ولا الولايات المتحدة الأمريكية تريد. أعتقد أنه كل طرف من الأطراف يحاول الضغط على الآخر عبر مضيق هرمز. إيران تحاول منذ بداية سبتمبر، أعتقد أنها ستشدد، وأيضا حتى هذه السفن الخمس أو التسعة التي تمر، أعتقد أن إيران ستضغط عليها لمنع مرور السفن، ليكون صفر مرور من بداية سبتمبر حتى أكتوبر للضغط على إدارة ترامب. وفي المقابل أيضا إدارة ترامب ستشدد من عقوباتها بشكل كبير على النظام الإيراني لثانيها من هذه السياسة. ولكن في نوفمبر أعتقد أنه إذا استمرت إيران بهذه السياسة، حينها سنشهد بالفعل هنالك تصعيدا عسكريا ضد النظام الإيراني.
1: طيب، ماذا عن باب المندب، وهل سنشهد مستقبلا استخدام إيراني أكثر من خلال الحوثيين لهذا الممر وتعطيل الملاحة في باب المندب؟
0: أعتقد أن إيران بالفعل ستقدم على هذا، وهي أقدمت بالفعل، هي ورطت الجماعة الحوثية في هذا المجال. لكن في مضيق باب المندب الأمر ليس أقل حساسية، ولكن يعني هنالك إمكانية للضغط بشكل أكبر من خلال التحالف الذي وضعته المملكة العربية السعودية، وهذا التحالف سيكون رادع جدا للجماعة الحوثية، وهذا ما لم نشهده في مضيق هرمز. يعني في مضيق هرمز لا نجد هذا التحالف للردع الإيراني، ولكن في باب المندب وسع الجغرافية في باب المندب أكبر، وأيضا إمكانية الحراك للقوات البحرية للتحالف الدولي التي بدأت المملكة العربية السعودية على إنشاء لديه دور فعال، وأيضا هنالك ترحيبا دوليا بهذا الموضوع، وأيضا أعتقد حتى حلفاء إيران يؤيدون ذلك مثل روسيا والصين التي تستفيد من هذا الممر المائي المهم.
1: الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك.

كانت وزارة الدفاع السعودية انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في مدينة جدة. وأوضح بيان الدفاع السعودية أن 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتسهيل

0: أهمية استكمال الانتقال المنظم لتفعيل العمليات والتشغيل للتحالف. أيضا ستشهد المرحلة المقبلة استقبال عددا من الضباط للدول الأعضاء المشاركة ودمجها ضمن قيادة التحالف وأجهزته متعددة الجنسيات. أيضا يستمر ويتواصل انضمام الدول بعد اكتمال متطلباتها وإجراءاتها الوطنية، بما يمهد لاتساع رقعة عضوية التحالف والمشاركة الدولية.
1: تتابعون أيضا في هذه النشرة، ولكن بعد الفاصل. زيارة مرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل لبحث اتفاق غزة.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. يعتزم جيريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن الوضع في غزة، وستكون هذه أول زيارة يجريها كوشنر إلى إسرائيل منذ يناير الماضي، وتأتي في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية ومجلس السلام إلى دفع المرحلة التالية من خطة غزة قدما، والتي تركز على نزع سلاح حركة حماس واحتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. ومن المتوقع أن يلتقي كوشنر بوسطاء من مصر وقطر وتركيا الأسبوع المقبل في القاهرة. معنا من القدس مراسل العربية محمد صياد. أهلا بك محمد، ما هي التوقعات المرتقبة بشأن زيارة كوشنر، وفي أي مرحلة تحديدا نحن من اتفاق غزة؟
1: فعلا هذه الزيارة تحمل ملف غزة تحديدا وإمكانية الانتقال إلى المراحل التالية في ظل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية، وربط كل ما يجري بضرورة نزع سلاح حماس في الإدارة الأمريكية. وبحسب التسريبات وأيضا المصادر الإسرائيلية، كوشنر يصل خلال الأيام المقبلة برفقة أيضا المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ميليدانوف، إضافة أيضا إلى توني بلير، وهما الشخصيتان اللتان لهما تأثير. هناك محاولة إسرائيلية أو محاولة أمريكية لبحث هذه الأمور مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محاولة الانتقال إلى المرحلة التالية التي يرفضها بنيامين نتنياهو. كما نعلم بأن بنيامين نتنياهو قبل يومين كان له تصريحات رافضة للخطة، خطة 15 نقطة. خرجت أصوات من الإدارة الأمريكية تقول

0: بأن الإدارة الأمريكية قد تتفهم هذه التصريحات العلنية، لكن المهم لدى هذه الإدارة الأمريكية هو الأرض، ماذا يحدث على الأرض وليس مجرد تصريحات، خصوصا وأن إسرائيل مقبلة على انتخابات وقد يكون هناك إدراك أمريكي لحجم الضغوطات التي يتعرض لها بنيامين نتنياهو. إذن نتحدث عن تفهم أمريكي لهذه الضغوطات السياسية ولرفض بنيامين نتنياهو علانية، على أن يقبل ربما بشكل أو بآخر بتقليص الهجمات، هذه الهجمات التي من المفترض أن تم تقليصها خلال الأيام الماضية، لكن في الأمس كان هناك عودة لهذه الاغتيالات، سياسة الاغتيالات في قطاع غزة، لذلك قد يكون هناك توتر بعض الشيء، قد يكون هناك محاولة للضغط أكبر على بنيامين نتنياهو للانتقال إلى المرحلة التالية لتخفيف هذه السياسة، سياسة الاغتيالات، وربما إرضاء بنيامين نتنياهو بإبقاء القوات الإسرائيلية عند الخطوط وعدم سحب القوات الإسرائيلية في هذه المرحلة وربطها بنزع سلاح حماس. لكن المطلب الذي سيكون على الطاولة هو ضرورة أن يكون هناك استمرار لوقف إطلاق النار، وأيضا إتاحة فرصة لهذه أو لهذا المسار بأن يسير، ونتحدث عن نقطة أو عن النقاط 15، وهذا ما تحدث به كوشنر قبل أيام مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبحسب مصادر إسرائيلية وأمريكية أيضا فإن بنيامين نتنياهو تعهد بالالتزام وإعطاء هذه الوثيقة، وثيقة مجلس السلام، الفرصة، لكن على ما يبدو بأن السياسة في إسرائيل والسياسة الداخلية وقرب الانتخابات يعني لديه اعتبارات أكبر لدى بنيامين نتنياهو من الأمور الأخرى.
1: طب ولكن هل سجل أي تراجع من قبل إسرائيل بشأن تزامنية نزع سلاح حركة حماس مع الانسحاب الإسرائيلي، أم أن إسرائيل ما زالت تصر على أن الانسحاب لن يكون إلا بعد نزع سلاح حركة حماس بالكامل؟
0: هذا صحيح، وإسرائيل ما زالت تصر ولا تتراجع، وأيضا يعني يتعهد المسؤولون في إسرائيل بعدم التراجع هذه النقطة. وحقيقة الأوضاع السياسية في إسرائيل ربما يعني لن يعني من غير المتوقع أن يكون هناك تراجع عن هذه الخطوة، خصوصا مع قرب الانتخابات والدعاية الانتخابية، اقتراب انتخابات حزب الليكود، وكذلك في 27 أكتوبر هناك انتخابات برلمانية، من الصعب جدا أن يكون هناك قبول إسرائيلي بالانسحاب دون نزع سلاح حماس كاملة. هذا ما يقوله الإسرائيليون وما تقوله بعض المصادر الأمريكية بأن إدارة ترامب ربما يعني تقبل بذلك، وهذا ما قبل به مجلس السلام ومدير العام لمجلس السلام ميلدنوف عندما فعلا أقر بأن أي انسحاب إسرائيلي سيكون مشروط بنزع سلاح حماس بشكل كامل. إذن هذه النقطة على ما يبدو بأن إدارة ترامب ومجلس السلام يتوافق مع إسرائيل، أو بات يعني أرغم على أن يتوافق مع هذه النقطة، على أن يكون هناك ربما خطوة إسرائيلية في إمكانية يعني أن يكون هناك تقدم في مسار هذه الاتفاقية أو هذه الوثيقة التي أعلن عنها من قبل مجلس السلام في غزة.
1: محمد الصياد من القدس، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، أذكر بعدد من الأخبار العاجلة التي شاهدتموها على شاشة العربية. هذه الأخبار من العراق. رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق للعربية، 3 مسيرات هاجمت أربيل وتمكنت الدفاعات العراقية من تدميرها. رئيس خلية الإعلام الأمني أضاف للعربية بأن لا مؤشرات على أن المسيرات أطلقت من داخل العراق. في الضفة الغربية تجددت صباح اليوم محاولات مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس، وأثارت مشاهد عودة مستوطنين ونصب خيمة في الموقع قبل انسحاب المستوطنين إلى التلال المحيطة وعودتهم مجددا بعد ابتعاد القوات. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي للعربية إن الجيش يواصل السيطرة على منازل قيد الإنشاء وتحويلها إلى مواقع عسكرية. نتابع التطورات من قصرى مع مراسلة العربية إسراء الزير. أهلا إسراء، ما الجديد؟
2: مزيد من التعزيزات العسكرية، لا أعرف إن كان الزميل سالم سوف يستطيع أن يحرك الكاميرا باتجاه هذا الشارع الذي نقف بمحاذاته غير البعيد عن المنازل المحاصرة في بلدة قصرى.

0: لليوم السادس على التوالي هي ذات المنازل التي استطاع فقط 7 مستوطنين إسرائيليين أن يحاصروا 3 عائلات فلسطينية لليوم السادس دون أن يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يفكفك المشهد ويبعد المستوطنين ويوقف اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين. القصة بدأت يوم أمس عندما أوعز إيال زمير للجيش الإسرائيلي بالذهاب قدما لتفكيك البؤرة الاستيطانية. نعم حينها استطاع الجيش الإسرائيلي أن يفكك البؤرة الاستيطانية، لكن مصادرة الخيمة هذا لا يعني بأن المستوطنين سيذهبون بعيدا، فقط على بعد 200 متر كر وفر، هكذا يقول الفلسطينيون واصفين المشهد الذي تعيشه العائلات في منطقة رأس العين في قصرى جنوب مدينة نابلس. هناك بالذات 3 عائلات تحاصر ب3 منازل. عندما يأتي الجيش الإسرائيلي يذهب المستوطنون باتجاه بؤرة زراعية غير بعيدة عن المنازل، ثم عندما يذهب الجيش بعيدا يعودون إلى المنزل يحاصرون المواطنين الفلسطينيين. كان هنالك محاولات قبل ساعات من الآن من المتضامنين الأجانب لفك حصار الفلسطينيين أو على الأقل إمدادهم بما يستطيعون أن يكملون هذا الصمود، كما يتحدث الفلسطينيون واصفين المشهد داخل المنازل المحاصرة بمجموعة من المؤن الغذائية، إلا أن الجيش الإسرائيلي منع المتضامنين الأجانب وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة. ومن هنا بدأ التخوف لدى الفلسطينيين عن المشهد المستقبل الذي ينتظر حقيقة الضفة الغربية، خاصة بعد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نقل مسؤولية التعامل بالضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية. هذا الأمر لافت، هذا الأمر يعني بأن إسرائيل كاتس يتخذ خطوة باتجاه الضم، هكذا يقول الفلسطينيون، لأنه سيتم إدخال مؤسسة.
1: ولكن هذه المخاوف هل لها ما يؤكدها؟ هل هناك تجارب سابقة إسراء وقعت في بلدات وقرى فلسطينية قبل أن يقوم المستوطنون بالسيطرة عليها بدعم الجيش الإسرائيلي؟
0: يعني المستوطنون منذ 7 أكتوبر ازدادت نسبة اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين بمصادرة أراضيهم وحرق ممتلكاتهم، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى القتل وبوجود من الجيش الإسرائيلي. هذا كله بدأ عندما استلم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مقاليد حكمه قبل حوالي 2 من الآن، حينها ألغى قوانين تحد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. يعتقل بعض المستوطنين بالمناسبة، ولكن سرعان ما يطلق سراحهم. لا ننسى بأن وزير الأمن القومي إيتمر بن غفير هو المسؤول عن الشرطة في إسرائيل، والأهم بأنه مستوطن من جنوب الضفة الغربية وله تجارب سابقة، هو ذاته قام بتنفيذ اعتداءات بحق الفلسطينيين عندما كان منضويا داخل فتية التلال قبل حوالي 20 عاما من الآن. بالتالي وجود الشرطة ووجود الجيش بالنسبة للفلسطينيين ذات النتيجة، ولكن الأمر له أبعاد سياسية أخرى بما هي ضم الضفة الغربية. تعرف بأن إسرائيل كانت تطمح بضم الضفة الغربية عبر إعلان قانوني رسمي، ولكن حتى اللحظة هذا الأمر لم يحدث على الأرض بسبب قرار أمريكي حال دون ذلك، وأهمية تقرير المصير وحل الدولتين هذا كله نادت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما يحدث على الأرض ضم فعلي.
1: هذا أيضا يعزز المخاوف الفلسطينية بعد تنازل الجيش لإدارة تلك المستوطنات أو حفظ الأمن فيها للشرطة الإسرائيلية، وبالتالي إتبار بن غفير. من قصرة إسراء زير، شكرا جزيلا لك. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كما أشرنا الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون داخل المستوطنات في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، وبموجب الخطة يتولى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مسؤولية مواجهة عنف المستوطنين وعمليات الهدم وفرض القانون. كاتس أكد أن دور الجيش يتركز على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمستوطنات، فيما تتولى الشرطة القضايا المدنية. هذا وأدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قرار إسرائيل نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرا الخطوة تكريسا للضم غير شرعي للضفة ومحاولة لفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الإجراءات الإسرائيلية ومحاسبة إسرائيل وفق القانون الدولي. معنا من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. سيد عصمت أهلا وسهلا بك لهذه النشرة. ماذا يعني تنازل الجيش الإسرائيلي عن صلاحياته في حماية المستوطنات في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية والتي نعرف

0: بأن إتمار بن غفير ودوره فيما يتعلق بضم المزيد من المستوطنات أو ضم البلدات الفلسطينية إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل موقف واضح من هذا الملف.
1: تحياتي لكم. يعني بالفعل هو ليس فقط كمن يعطي يعني القط كي يحرس اللبن، هو أخطر من ذلك بكثير. إيتمار بن غفير هو المسؤول عن الشرطة، والشرطة في عهد إيتمار بن غفير أصبح هدفها واحد، حماية ووضع وإعطاء حصانة للإرهابيين اليهود الذين وصفهم يعني السفير الأمريكي بأنهم إرهابيون ومخربون وإلى آخره. وإذا تولى هو هذه المهمة، هذا سيضع يعني الضفة تحت حكم بن غفير عمليا، هذا على المستوى فقط المعاملة وطريقة الإدارة، لكن سياسيا أيضا هذا له تداعيات خطيرة. لا يملك كات صلاحية أن يعني يخلي الجيش من مسؤولياته ويمنحها لبن غفير. هناك قانون دولي، وحتى هناك قانون إسرائيلي ينظم هذه المسألة. القانون الدولي يقول سلطة الاحتلال هي المسؤولة المؤقتة التي تدير بشكل مؤقت ولصالح السكان المحليين الأراضي إلى حين أن تعود لأصحابها الأراضي التي تحتلها، وهذا احتلال غير شرعي. الآن هذا يعتبر يعني أولا ليس من صلاحية كاتس، ولكن إذا أقدموا على ذلك بانسجاما مع سياسة الحكومة بحسم الصراع والانتقال لمرحلة التطهير العرقي، عمليا هذا يعني أنه فعلا إسرائيل تضم الضفة بشكل عملي إليها وتضع عتات المتطرفين المدانين. يعني اذا ذكرنا انه بن غفير اكثر من 46 ادانه في المحاكم الاسرائيليه في الماضي على هجمات كراهيه وعنصريه واعتداءات على العرب، هذا كيف يكون هو المسؤول عن الشرطه وكيف يكون مسؤول عن الفلسطينيين؟
0: لكن سيد عصمت، حتى قبل ذلك الجيش الاسرائيلي لا يستطيع التعامل مع 7 مستوطنين مسلحين يحاصرون اسر وبلدات فلسطينيه او بيوت بعينها لتهجير سكانها منها.
1: هم قادرين خلال ثواني دقائق قليله ان يخلوهم. المساله وهنا يتضح مدى التعفن في النظام العسكري الإسرائيلي فيما يتعلق بتغلغل المستوطنين في مركباته، في قيادة المنطقة الوسطى المسؤول عن الضفة، وفي الوحدات والكتائب، وأيضا الأيديولوجية المتطرفة التي بات يحملها الجنود. بالتالي يعني هذا جانب. الجانب الآخر جبن السياسيين وتواطؤهم، لا يستطيع قائد المنطقة أن يتخذ قرار إلا بأمر من كاتس. كاتس لا يعطي هذا القرار لأنه يخشى من الضجة والصدام مع المستوطنين وأن ينعكس على حظوظه في الانتخابات. وبن غفير يستغل الفرصة وأيضا لا يعطي أوامر الشرطة لذات الأسباب. لذلك يعني واضح أنه مسايرة المستوطنين والخوف من الصدام معهم والتواطؤ معهم وكونهم شركائهم الأيديولوجيين يجعل هذه المهمة مستحيلة. عدة مستوطنين يستطيعون خلال دقائق خلالهم إخلاءهم، وهذا يثبت أن الجيش الإسرائيلي فعلا أصبح عاجز تماما أمام هذه العصابات الإرهابية. وأنا أريد أن أقول أنه أحد يعني المعلقين الكبار وهو ناطق باسم الجيش السابق قال اليوم المستوطنون لهم جناح سياسي وجناح عسكري، يعني بمعنى هم أصبحوا مثل تنظيمات إرهابية لها جناح عسكري وجناح سياسي، وهذا بالضبط ما يحدث على الأرض.
0: ولكن هل هذا التصعيد مؤقت كحملة انتخابية تسبق الانتخابات الإسرائيلية، أم هو سياسة استيطانية واضحة قد تستمر إلى ما بعد الانتخابات؟
1: لا، هو الحالة الاستيطانية المتصاعدة منذ استلام هذه الحكومة ومنذ الاحتلال، ولكن التي تضاعفت مع استلام هذه الحكومة وبلغت ذروتها مع 7 أكتوبر، الآن تصل إلى أعلى مستوى لها عشية الانتخابات. كان هذا متوقع وتحدثنا عن هذا الأمر، أنه متوقع في أشهر التي تسبق الانتخابات أن نرى تصاعد، والتصاعد له سببين: سبب استعراضي وفرض وقائع على الأرض، وسبب آخر محاولة استباق أي تغيير سياسي في إسرائيل بوضع بنية تجعل أي حكومة عاجزة عن التعامل إذا كانت لديها سياسة مختلفة في التعامل مع هذا الوضع. لكن هو فعلا له جذور عميقة في تفكير وأيديولوجيا وسياسة هذه الحكومة وقادتها الذين هم أصلا قادة مستوطنين، والانتخابات تأتي ليستفيدون منها. التوقعات في إسرائيل أن يكون تغيير في الحكومة، أن يزال سموتريش وبن غفير، وبالتالي هؤلاء الإرهابيين والعصابات يحاولون أن يخلقوا انتشار وواقع يصعب على الحكومة القادمة إزالتهم ويفرضون أمر واقع للأسف ينذر بانفجار قادم.
0: المختص الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور.

0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية غارات متفرقة على منطقة مشاع في بلدة المنصور ومجدل زون جنوبي لبنان، بتزامن مع عمليات تفجير وتمشيط بالأسلحة المتوسطة شرقي المنصور. وتحركت آليات إسرائيلية في بلدة حداثة وسط إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة وسقوط قذيفة مدفعية. أيضا في هذه النشرة ولكن بعد الفاصل، عقب زيارة بوتين إلى جزر كوريا، السفير الأمريكي بطوكيو يعلن الاعتراف بسيادة اليابان عليها.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. رفضت روسيا مقترح وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مؤكدة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول من شأنها منح كييف متنفسا مؤقتا. هذا ونفت الخارجية الروسية وفق وكالة تاس تلقي موسكو أي طلب رسمي من تركيا عبر القنوات الرسمية لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. هذا وكان مصدر مطلع لرويترز كشف أن أوكرانيا عرضت على روسيا وقف الهجمات في البحر الأسود، وأضاف المصدر أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث ولا تزال تنتظر الرد الروسي. في المقابل قال نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر غروشكو إن موسكو لم تتلقى أي مقترح رسمي لوقف إطلاق النار في البحر الأسود. معنا من موسكو المحلل السياسي أندري أنتيكوف. أهلا بك سيد أنتيكوف. ما الذي دفع بداية كييف إلى طلب التهدئة في البحر الأسود، وهل ستقبل موسكو؟
4: دون شك كييف تسعى إلى تهدئة الأمور. يعني نحن نسمع المطالب المختلفة في البحر الأسود برا جوا، في فلذلك طبعا كل ذلك مرتبط بالضغوطات العسكرية الروسية على طرف الأوكراني. فدون شك السلطات الأوكرانية تحتاج لهذه التهدئة لحصول على مزيد من التعزيزات العسكرية، لحصول على مزيد من الأسلحة. فلذلك نحن نسمع هذه المطالب لبدء تهدئة وقف إطلاق النار في كل الأماكن بحرا وبرا وجوا. فمن هذا المنطلق من الواضح سبب لرفض الروسي لتلك المطالب. نحن لا نريد أن نعطي هذه الفرصة للطرف الأوكراني، خاصة عندما نتحدث عن البحر الأسود. فنحن نذكر وبشكل جيد يعني ما حصل خلال توصل إلى صفقة الحبوب قبل بعض السنوات، يعني عندما كان هناك وقف إطلاق النار، مرور السفن، ولكن استغلت السلطة

0: الاقتصاد الأوكراني ومن يدعم الطرف الأوكراني قد يصفقد لأجل إرسال الأسلحة على متن السفن المدنية، الأسلحة طبعا لأوكرانيا. فلذلك أنا أعتقد أن لن تتكرر مثل هذه الأحداث في المستقبل، على الأقل روسيا لن تعطي ضوء أخضر لمثل هذه الأحداث.
1: ولكن ضربات روسية لا تقف فقط وراء هذا القرار، هناك في المقابل هجمات نوعية لكييف تستهدف البنية التحتية للطاقة في روسيا، والذي أثر بشكل كبير على الإنتاج الدولي وحتى المحلي.
0: هذا صحيح، وهذا الأمر مرتبط بدخول هذه الأزمة إلى مرحلة الاستنزاف المتبادل. كيف تسعى لاستنزاف روسيا اقتصاديا، قبل كل شيء اقتصاديا وماليا، ولكن كما ذكرت في السابق في بداية هذا الحديث، روسيا متماسكة بفكرة كذلك استنزاف أوكرانيا اقتصاديا وماليا، ونحن نرى الضربات المضادة لمنشآت الطاقة وغير الطاقة في أوكرانيا. وكذلك أنا أعتقد وما أهم بكثير هي الخطوات الروسية لفرض الضغوطات العسكرية على الطرف الأوكراني على ساحة القتال وخارج ساحة القتال. وطبعا على ما يبدو روسيا تفكر بأن يمكن أن تتوصل إلى سقوط الجبهات في أوكرانيا، جبهات قبل كل شيء البرية، وما سيؤدي إلى تحرير الأراضي بشكل سريع جدا.
1: طيب، إذا تقول بأن من الأسباب التي تدعو موسكو لرفض أي هدن أو مقترحات من كييف هو أنها ترى بأنها محاولة من أوكرانيا من أجل الحصول على المزيد من الدعم الأوروبي لاستمرار هذه المواجهة. ولكن لن نتحدث هنا عن تهدئة مجزأة، أقصد تهدئة في البحر الأسود والتصعيد في مكان آخر.
0: أنا أعتقد أن نحن لا نريد أن تكون هناك تهدئة كما تفضلتم، بل نحن بحاجة إلى سلام شامل. إذا كان هناك فرص، إذا كان هناك إمكانية للحديث عن السلام شامل، حل لهذه الأزمة، إزالة الأسباب لهذه الأزمة كما تقول السلطات الروسية، فروسيا منفتحة لمثل هذا الحوار. ولكن نحن لسنا بحاجة إلى تهدئة الأمور لكي تستأنف العملية القتالية في المستقبل نتيجة الاستفزازات، نتيجة الخروقات لهذا الوقف إطلاق النار. فلذلك نحن لسنا بحاجة إلى أن نعطي هذه الفرصة لأوكرانيا أن تحصل على مزيد من الأسلحة والدعم الاقتصادي والمالي.
1: إذن موسكو ترفض أي سلام مؤقت لمنح كييف المزيد من القوة للمواجهة مجددا، ولكن ما الذي يمنع السلام الشامل ما بين كييف وموسكو؟
0: أنا أعتقد أن كان هناك أكثر من الجولة من المفاوضات ما بين روسيا وأوكرانيا، والمطالب الروسية معروفة، كذلك عدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، انسحاب أوكرانيا من المناطق الروسية، أربع المناطق الروسية الجديدة التي هي الروسية وفقا للدستور الروسي، فلذلك بعض الشروط الإضافية. ولكن نحن نعلم أن أوكرانيا ترفض هذه المطالب رفضا قاطعا، لا تريد أن تقدم حتى تنازلات في أحد من تلك المطالب. فلذلك عندما نحن نستخدم هذا الموقف المتشدد، وفي نفس الوقت نحن نسمع المطالب المقترحات ل يعني وقف إطلاق النار المؤقت، تهدئة الأمور في البحر الأسود أو في الجو، طبعا ما هي خيارات؟ سؤال يطرح نفسه، ما هي خيارات الروسية أمام تلك المطالب؟ دون شك روسيا ترفض تلك المطالب ولا تزال تضغط على أوكرانيا عسكريا، وخاصة أن يعني روسيا تشعر بأن هناك نوع من الضعف في الموقف الأوكراني، خاصة أن زيلينسكي يشتكي من نقص صواريخ باتريوت في صفوف الجيش الأوكراني، فهذا ما يسمح لروسيا أن تقوم بإنجازات أكبر بكثير مما كانت عندما كان هناك الكميات اللازمة في صفوف الجيش الأوكراني من تلك الصواريخ.
1: المحلل السياسي أندري أونتيكوف، شكرا جزيلا لك. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو طلبت من واشنطن توضيحا بشأن معلومات عن تورط الولايات المتحدة في الضربات الأوكرانية التي تستهدف أهدافا مدنية في عمق الأراضي الروسية. أوضح لافروف أن موسكو وجهت إلى الخارجية الأمريكية عددا من الأسئلة بشأن معلومات استخباراتية تفيد بتورط أمريكي أعمق في تنظيم وتنفيذ تلك الضربات، مؤكدا أن موسكو تنتظر الرد الأمريكي. لافروف أضاف أن روسيا ستتصرف بصرامة أكبر بكثير لتدمير كل ما يغذي الآلة العسكرية.

0: العسكرية الأوكرانية من الجانب الغربي.
1: ليس من قبيل المصادفة أن تتزايد الأصوات من مختلف أنحاء منطقتنا المشتركة والتي تدعو إلى وقف فوري، لكن ذلك لن ينجح. يجب ألا نتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية طويلة الأمد وموثوقة ومستدامة. سنجعل أساليبنا أكثر صرامة بكثير لتفكيك كل ما يغذي آلة الحرب في كييف من الغرب، ونحن نفعل ذلك بالفعل، وبدأوا بالفعل بالتذمر.
0: وعلى صعيد أزمة أخرى، على سفير الأمريكي لدى طوكيو جورج غلاس اعترف بلاده بسيادة اليابان على الأقاليم الشمالية المتنازع عليها مع روسيا. يأتي الإعلان بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجزر كوريا التي تعتبرها موسكو جزءا من أراضيها. مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية قال إن طوكيو تدرس اتخاذ إجراءات ضد روسيا إثر زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى جزيرة إيتور التي تعد جزءا من جزر الكوريل. وكان بوتين قد قام بأول رحلة له إلى سلسلة الجزر الواقعة قبالة هوكايدو اليابانية والتي تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان، مما أثار ردود فعل غاضبة من طوكيو التي وصفت الزيارة بأنها غير مقبولة على الإطلاق. من جهتها اعتبرت موسكو ألا أساس لانتقادات طوكيو عقب زيارة بوتين لجزر كوريل التي يتنازع عليها البلدان. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ترفض بشكل قاطع هذه التصريحات التي وصفتها بأنها غير ملائمة سياسيا. طورت شركة أبل نموذجا لغويا كبيرا مخصصا للسوق الصينية بالتعاون مع مجموعة علي بابا في تحول عن استراتيجياتها السابقة التي اعتمدت على نماذج تابعة لشركات أخرى لتشغيل ميزاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفقا لما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة، طور نموذج الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع علي بابا ودرب بدعم من شركة التكنولوجيا الصينية، حيث من المتوقع إطلاق حزمة ميزات أبل انتليجنس في الصين خلال الأشهر المقبلة. أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من قرية في جنوب غرب البلاد عقب اندلاع حريق في غابات الصنوبر. وقالت السلطات إن الحريق أتى على 1100 هكتار، فيما يشارك 500 من رجال الإطفاء في إخماده بدعم من 6 طائرات. وفي إنجلترا أظهرت صور جوية حريقا هائلا يلتهم منازل وسط الجزيرة جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب بريطانيا.

أعلنت إدارة الإطفاء في اليونان أنها تمكنت من السيطرة على حريق غابات كبير شبه شمالي البلاد.

في الختام هذا تذكير بالعناوين. في اليمن القوات الحكومية تواصل استهداف ميليشيات الحوثيين بالمسيرات شرقي الجوف. تراجع حركة الملاحة البحرية في هرمز وواشنطن، تتوعد إيران بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بنقل صلاحيات الجيش داخل المستوطنات إلى الشرطة بقيادة بن غفير. ومعركة البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا تشتد، كييف تعرض هدنة وروسيا ترفض. عقب زيارة بوتين إلى جزر كوريل، السفير الأمريكي بطوكيو يعلن الاعتراف بسيادة اليابان عليها. إلى اللقاء.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله. القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
9: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
8: هل كان عدواً أم صديقاً للإنجليز؟
9: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
8: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
10: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
11: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
10: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
11: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
10: لنعي، لندرك ما حولنا،
11: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
12: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
13: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
14: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
15: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
16: محمد كان عيناً للعربية.

0: المكلا.
1: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولاً.
2: فقدان الزملاء أمر كبير جداً. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
3: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
4: ماذا عرضتم على ترابه كي يدخل معكم في السلطة؟
5: سيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
4: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
5: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
4: هو بسبب الترابي شخصيا؟
5: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب. ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
4: كنت تتوقع أن ينقلب؟
0: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الليلة 10:30 على الشاشة العربية.

واشنطن تتوعد إيران بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة، وإسلام أباد تشدد على أهمية الحوار لتحقيق سلام دائم. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف ميليشيات الحوثيين بالمسيرات شرقي الجوف. أعضاء في الإطار التنسيقي بالبرلمان العراقي يرفضون التعامل مع الفصائل وفق مكافحة الإرهاب. كاتس ينقل صلاحيات الجيش الإسرائيلي داخل المستوطنات إلى الشرطة بقيادة بن غفير، والسلطة الفلسطينية تدين. روسيا ترفض هدنة مقترحة في البحر الأسود وتستهدف سفينتين أوكرانيتين ومحطة سكك حديدية في ميناء إسماعيل.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم. أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة بأهم الأنباء. والبداية من تطورات الملف الإيراني، حيث توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت طهران بإجراءات جديدة الأسبوع المقبل، مبينا أنها ستفرض على طهران عزلة اقتصادية لم يشهد لها العالم مثيلا حسب قوله. وأوضح بيسنت أن الإجراءات ستشمل ضغطا ماليا وتشديدا للخناق على الموانئ الإيرانية، مضيفا أن استمرار الحصار في مضيق هرمز سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها. وأشار إلى أن الصراع أدى إلى ارتفاع مؤقت في أسعار الطاقة، متوقعا تراجعها بعد تجاوز المرحلة الحالية.
1: And we went from epic fury to economic fury. And you know, at the president's orders, we have raised the level even again. And watch this space for more announcements coming next week, because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
0: من جهته قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن إيران تحاول استخدام الاقتصاد العالمي كرهينة وإرهاب جيرانها، معتبرا أن الاستراتيجية التي تتبعها طهران خاسرة حسب قوله.
2: Iran is attempting to hold the world economy hostage and to terrorize their neighbors. But they have a losing strategy. At the end, that will lead to the collapse of this regime in Iran as their economy gets strangled. Their ability to cause difficulties are declining.
0: وفي مسار التفاوض أكد وزير الخارجية الباكستاني

0: محمد إسحاق دار أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام، مشددا على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بالكامل باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما. جاء ذلك خلال مباحثات دار مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام أباد ناتالي بيكر. تناولت طبعا التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية، وأشادت بيكر بالدور البناء لباكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. وإلى تطورات مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز يوم الخميس. وقالت الهيئة أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة، فيما أفادت التقارير بأن أفراد الطاقم بخير دون تسجيل أي آثار بيئية جراء الهجوم. قبل ذلك أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز. واعتبرت السعودية أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة ولأمن إمدادات الطاقة العالمية. وحملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه. وجددت المملكة تضامنها الكامل مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها. وفي السعودية أيضا أعلنت وزارة الدفاع انعقاد اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بمشاركة 39 دولة في جدة. وأوضح بيان الدفاع السعودية أن 15 دولة وقعت على البيان المشترك لتأسيس التحالف البحري الدفاعي، كما تم الاتفاق على أن يكون نائب قائد التحالف في دورته الأولى من باكستان وتحديد المقر الدائم لقيادة التحالف واعتماد شعاره. كما أسهم اجتماع التخطيط الثالث في استكمال الترتيبات العملية لتفعيل أجهزة التحالف وقيادته متعددة الجنسيات.
1: ركز المخططون العسكريون على أهمية استكمال الانتقال المنظم لتفعيل العمليات والتشغيل للتحالف. أيضا ستشهد المرحلة المقبلة استقبال عددا من الضباط للدول الأعضاء المشاركة ودمجها ضمن قيادة التحالف وأجهزته متعددة الجنسيات. أيضا يستمر ويتواصل انضمام الدول بعد اكتمال متطلباتها وإجراءاتها الوطنية، بما يمهد لاتساع رقعة عضوية التحالف والمشاركة الدولية.
0: إلى اليمن، حيث واصلت القوات الحكومية اليمنية استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف.

قبل ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في محور البرح شرقية مدينة المخا بعد تصدي القوات الحكومية لهجوم حوثي على الجبهة. هذا وشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق عدة بين مديرتي الخوخة والمخا غربية اليمن. نشرتنا مستمرة وفيها موسكو تطلب من واشنطن التعليق على تورطها في ضربات أوكرانية على روسيا.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق.

0: وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
1: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
0: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
1: أنا حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
0: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
1: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباختصار القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
0: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد اليوم 3:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم معنا من جديد، ونستكمل هذه النشرة من العراق، حيث أعلن أعضاء في الإطار التنسيقي داخل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان رفضهم التعامل مع الفصائل المسلحة وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأكد الأعضاء أنهم لن يسمحوا لأي شخص داخل الدولة أو خارجها باتخاذ هذا المسار حسب قولهم. وتصاعدت لهجة أعضاء الإطار التنسيقي ضد خطة حكومة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة عقب زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني الأخيرة إلى بغداد ولقائه عددا من قادة الإطار والفصائل المسلحة. وفي شأن عراقي آخر، اعتقلت قوة أمنية تابعة لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وأفاد مراسل العربية بأن اعتقال عطية جاء على خلفية جهود السلطات العراقية في ملف مكافحة الفساد. وإلى تطورات اتفاق غزة، إذ يعتزم جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات بشأن الوضع في غزة. وستكون هذه أول زيارة يجريها كوشنر إلى إسرائيل منذ يناير الماضي، وتأتي في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية ومجلس السلام إلى دفع المرحلة التالية من خطة غزة قدما، والتي تركز على نزع سلاح حركة حماس واحتمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. ومن المتوقع أن يلتقي كوشنر بوسطاء من مصر وقطر وتركيا الأسبوع المقبل في القاهرة. أما في الضفة الغربية، فقد تجددت صباح اليوم محاولات مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، وأظهرت مشاهد عودة مستوطنين ونصب خيمة في الموقع قبل انسحابهم إلى التلال المحيطة وعودتهم مجددا بعد ابتعاد القوات. وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي للعربية إن الجيش يواصل السيطرة على منازل قيد الإنشاء وتحويلها إلى مواقع عسكرية. وجه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون داخل المستوطنات في الضفة الغربية إلى الشرطة. وبموجب الخطة، يتولى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير مسؤولية مواجهة عنف المستوطنين وعمليات الهدم وفرض القانون. وأكد كاتس أن دور الجيش يتركز على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمستوطنات، فيما تتولى الشرطة القضايا المدنية. في المقابل، أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قرار إسرائيل نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، واعتبر أن الخطوة تكريس

0: الضمي غير الشرعي للضفة ومحاولة لفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الإجراءات الإسرائيلية ومحاسبة إسرائيل وفق القانون الدولي. من قرية قصرة في نابلس تنضم إلينا مراسلة العربية إسراء الزير. أهلا بك معنا إسراء، وما هي الأوضاع عندك حتى هذه اللحظة؟
1: لا زال الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى يدفع بتعزيزاته العسكرية باتجاه المنازل الثلاثة التي لا زال أيضا المستوطنون يطبقون الحصار عليها لليوم السادس على التوالي، على وقف الإمدادات الغذاء والماء والكهرباء باتجاه هذه العائلات، والجيش الإسرائيلي حصة في ذلك. هو ذاته الذي منع حوالي 50 متضامنا أجنبيا وإسرائيليا من الوصول إلى العائلات المحاصرة، معلنا للمنطقة عسكرية مغلقة. وعلى ما يبدو بأن تطورات اعتداءات المستوطنين وصلت من التلال والأراضي المفتوحة إلى حد بيوت الفلسطينيين، وبداخلها تنصب الخيمة والبؤرة الاستيطانية بين كر وفر. يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه يفككها، ولكن لا ينفذ حتى أي عملية اعتقال واحد أو ملاحقة بحق هؤلاء المستوطنون الذين يخلقون نوعا من الشرارة التصعيد في الضفة الغربية وتحديدا في شمالها. بؤرة استيطانية واحدة كان قد فككها الجيش الإسرائيلي يوم أمس، عاد المستوطنون اليوم نصبها، عاد الجيش الإسرائيلي مرة أخرى بتفكيكها، ثم انسحب المستوطنون إلى منطقة ليست بعيدة كثيرا، حوالي 200 متر على وقع بقاء الآليات العسكرية متمركزة دون أن تنفذ أي ملاحقة أو تحقيق أو اعتقال بحق هؤلاء المستوطنين. وعليه بدأ الفلسطينيون يتساءلون إذا كان الجيش الإسرائيلي الذي يتبع تحت سيادة إيال زمير وأيضا تحت سيادة آفي بلوت يفعل هذا على الأرض، فكيف سوف يكون الحال عندما تنتقل المسؤولية باتجاه الشرطة الإسرائيلية؟ هنا بالذات منتهى نتحدث عن آخر قرار لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي يزعم نقل أو يعتزم نقل مسؤولية الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي باتجاه الشرطة. المسألة ليست مسألة توزيع صلاحيات بين الشرطة والجيش، المسألة أبعد من ذلك بكثير، وتذهب نحو خطوة جدية من كاتس نحو تنفيذ خطة الضم على أراضي الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي بسلطته ومسؤوليته هو المسؤول عن احتواء المشهد في الضفة الغربية، سواء كانت بمناوشات فلسطينية مع المستوطنين أو حتى بالاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، اقتحام أو اعتقال الفلسطينيين الذي تدعي إسرائيل بأنهم يكونوا في طبيعة الحال مطلوبون أمنيا لها. الآن سوف يتم نقل كل هذا إلى الشرطة الإسرائيلية. الشرطة تخضع تحت مسؤولية من؟ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وهنا تطرح الأسئلة فلسطينيا، إن كان هذا الانتقال من الجيش إلى السلطة من الجيش إلى الشرطة سوف يعطي غطاء للمستوطنين لتنفيذ مزيد من الاعتداءات، خاصة على وقع تسارع تنفيذ المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر. لا ننسى بأنه يوم أمس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قد تواجد في جانيم مع رئيس مستوطنات شمال الضفة الغربية، معلنا عودة الاستيطان إلى تلك المستوطنة التي كانت قد أخليت عام 2005 في فك الارتباط، وهذا الأمر يأتي تحت نهج إسرائيلي أعلن عنه بنيامين
0: طيب إسراء
1: في وقت سابق بإعادة المستوطنين إلى شمال
0: العائلات الفلسطينية،
1: أم أن المسألة
0: الموجودة في البيوت صحيح أن لا ماء لا كهرباء لديهم، يعني هم محاصرون من قبل المستوطنين
1: ولمدة 6 أيام، و7 مستوطنون فقط هم من أطبقوا الحصار. واليوم كان هنالك محاولة من متضامنين أجانب لإمداد هذه العائلات بمؤن غذائية، إلا أن الجيش الإسرائيلي حال دون تنفيذ ذلك. هذا السيناريو ليس جديدا على الفلسطينيين، على الأقل قبل نحو 2 أسبوع تم تنفيذ ذات النهج الاستيطاني في بلدة جالود وباتجاه عائلة الطوباصي. هذه العائلة صمدت لمدة 2 أسبوع، ولكن بعد قطع كافة الإمدادات الغذائية والماء عنهم هجروا قسرا من هذه البيوت، تاركين إياها عنوة للمستوطنين الذين وضعوا خيمة ونواة بؤرة استيطانية بالقرب من منازلهم. وهذا ما كنت قد تحدثت عنه سابقا، وهو تغيير
0: أيوة نفس الطريقة
1: في الضفة الغربية في وقت سابق اعتاد
0: صحيح
1: في وقت سابق كانوا يضعون بؤرهم الاستيطانية على أراضي مفتوحة، الآن جوا بيوت الفلسطينيين.
0: صحيح
1: هو الأمر
0: صحيح
1: اللافت، فإلى
0: ويسمح لهم بذلك
1: وصل وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية.

خشي أن يسمح لهم أكثر الآن مع تحويل الملف إلى الشرطة الإسرائيلية بدلا عن الجيش، لأنه لا ينسجم أنها هي منطقة عسكرية مغلقة وبنفس الوقت تقوم الشرطة بالأمور المدنية فيها، يعني مدني لجزء وعسكري لجزء آخر. شكرا جزيلا لك.

0: إسرائيلية في بلدة حداثة وسط إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة وسقوط قذيفة مدفعية. في السودان تصدى الجيش السوداني لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع على منطقتي أم عردة وجبل الهشابة في جنوب ولاية شمال كردفان. مصادر عسكرية أكدت للعربية على إلحاق الجيش السوداني خسائر كبيرة في صفوف عناصر قوات الدعم السريع في المنطقة. رفضت روسيا مقترح وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مؤكدة أنها لا ترى مبررا لأنصاف الحلول من شأنها منح كييف متنفسا مؤقتا. هذا ونفت الخارجية الروسية وفق وكالة تاس تلقي موسكو أي طلب رسمي من تركيا عبر القنوات الرسمية لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو طلبت من واشنطن توضيحا بشأن معلومات عن تورط الولايات المتحدة في الضربات الأوكرانية التي تستهدف أهدافا مدنية في عمق الأراضي الروسية. وأوضح لافروف أن موسكو وجهت إلى الخارجية الأمريكية عددا من الأسئلة بشأن معلومات استخباراتية تفيد بتورط أمريكي أعمق في تنظيم وتنفيذ تلك الضربات، مؤكدا أن موسكو تنتظر الرد الأمريكي. وأضاف لافروف أيضا أن روسيا ستتصرف بصرامة أكبر بكثير لتدمير كل ما يغذي الآلة العسكرية الأوكرانية من جانب الغرب.
1: ليس من قبيل المصادفة أن تتزايد الأصوات من مختلف أنحاء منطقتنا المشتركة والتي تدعو إلى وقف فوري، لكن ذلك لن ينجح. يجب ألا نتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية طويلة الأمد وموثوقة ومستدامة. سنجعل أساليبنا أكثر صرامة بكثير لتفكيك كل ما يغذي آلة الحرب في كييف من الغرب، ونحن نفعل ذلك بالفعل وبدأوا بالفعل بالتذمر.
0: في نهاية النشرة نذهب إلى العناوين. واشنطن تتوعد إيران بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة، وإسلام أباد تشدد على أهمية الحوار لتحقيق سلام دائم. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف ميليشيات الحوثي بالمسيرات شرقي الجوف. أعضاء في الإطار التنسيقي بالبرلمان العراقي يرفضون التعامل مع الفصائل وفق قانون مكافحة الإرهاب. كاتس ينقل صلاحيات الجيش الإسرائيلي داخل المستوطنات إلى الشرطة بقيادة بن غفير، والسلطة الفلسطينية تدين. روسيا ترفض هدنة مقترحة في البحر الأسود، وتستهدف سفينتين أوكرانيتين ومحطة سكك حديدية في ميناء إسماعيل. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وقال القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.
3: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر. خبر

0: يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
4: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
5: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
4: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
5: كدول الخليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الليلة 6:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام من بيروت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. موضوعنا في هذه الحلقة الدين والشباب وتحديات العصر. ترى ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟ بالقطع الكل يجمع على أن العصر قد اختلف، الدولة قد اختلفت عن سابق عهدها، شكل الدولة قد اختلف عن سابق عهدها، النظم السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية اختلفت، فكان لهذا الاختلاف تأثير على عقول الشباب. إذا وضعنا بعض القضايا وبعض التحديات التي تواجه الشباب، كيف يكون الرد؟ هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور حسام صباط، الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس. السلام عليكم دكتور حسام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم.
0: بارك الله فيك. يعني في رابط، علاقة تربط بين الدين والشباب والتحديات الراهنة. بداية، يعني ترى هذه العلاقة سهل حلها أم يصعب حلها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. لا شك أن الإسلام أولى الشباب عناية خاصة، فالشباب عماد أي مجتمع، ولا نهضة للشعوب وللأمم إلا من خلال الشباب. الشباب هم المستقبل. حدثنا القرآن الكريم عن الشباب فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وأتيناه الحكمة صبية. إذن القرآن الكريم يشير إلى أهمية الشباب، وبالذات إلى أهمية إيمان الشباب.
0: ممتاز.
1: هنا قال صلى الله عليه وسلم في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه

0: وسلم منهم شاب نشأ في طاعة الله.
1: نعم.
0: إذن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا بمحافظته على فطرة الشباب، بحسن تربية الشباب وتوجيههم الوجهة الحسنة حتى يؤدوا الدورة المطلوبة منهم.
1: جميل. تنشئة الشباب وتربيتهم نشأت في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الشباب الآن مع تغير الأحوال والظروف السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والاقتصادية جعلت الشباب يقف بعض المواقف من بعض القضايا الإسلامية، مثلا في قوله تبارك وتعالى، يعني لأن موضوعنا هو الدين والشباب والتحديات، سنأتي بنص من القرآن أو السنة والشباب والتحدي الموجود. الشباب الآن يقرأ قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني درج في الشريعة الإسلامية السمع والطاعة دون نقاش. الشباب الآن مع الانفتاح يقول إن السمع والطاعة بدون تبرير يعتبر ذل ومهانة، فلا بد من سبب ومن حكمة. ماذا تقول في هذا الإشكالية؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحكمة في توجيه الشباب الوجهة الصحيحة وفي تنبيههم إلى بعض الأخطاء التي قد يقعون فيها. أولا بالنسبة للآية الكريمة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنهم مطلقة، أما طاعة أولياء الأمور فهي مرتبطة بطاعة الله والرسول، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما أن نجرد الطاعة عن الفهم خاصة فيما يتعلق في الشباب المثقف الذي يقرأ كثيرا في هذه الأيام والذي يخوض في ظل العولمة في اتجاهات فكرية متعددة، فلا بد من توعيته. عندما جاء شاب غلبت عليه شهوته واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، يا رسول الله ذن لي بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخه ولم يعنفه ولم يرهبه ويخوفه من النار. النبي عليه الصلاة والسلام
1: مع أنه كان يطلب رخص ليه في النساء، يعني
0: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام استقبله ونظر إليه نظرة حب وحنان، ثم ناقشه من ناحية عقلية. أترضاه لأمه؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال ولا الناس يرضونه. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر هذا الشاب ودعا له أن يطهر الله قلبه وأن يطهر الله فكره. بالتالي نعم، الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان أبدا.
1: يعني حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية؟ هنالك من الشباب من يرى أن الطاعة قهرا ليست إيمانا بموجب هذه الآية.
0: نحن طاعتنا لله مؤسسة على الحب، نطيع الله بكل ما أمر،
1: ليس فيها قهر أصلا. علاقة الإنسان مع الرب،
0: نحن مسلمون نستسلم لله عز وجل وننقاد له نعم حبا، لكن أيضا مفهوم القهر هنا عندما يعني يؤمن الإنسان بعظمة الخالق فهو برضاه التام سينقاد له.
1: جميل. من التحديات أيضا التي تواجه الشباب، يعني ولا يغيب في شريف علم حضرتك الانفتاح الثقافي والفكر الكبير على العالم كله بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، هذه جعلت منهج الشك الآن وكأنه يعود من جديد، ولكن الشباب الذي يشك في وجود الله عز وجل وله أسئلة يقابل بقهر ويقابل بعنف، مستندين إلى قوله تبارك وتعالى أفي الله شك. كيف توجه هذا الشباب في هذا؟
0: لو حصنا شبابنا تحصينا فكريا وعلميا جيدا لما وقعوا في هذا الشك. فالمشكل
1: وهل كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقع في شك؟ يعني رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟
0: نعم.
1: الرسول صلى الله عليه وسلم قال معقبا على هذه نحن أولى بالشك من إبراهيم، هل كان سيدنا إبراهيم؟
0: نعم، لكن كثير من
1: لكن يطمئن قلبي،
0: كثير من المفسرين قالوا إن شك إبراهيم كان شكا ظاهريا من أجل أن يرشد قومه إلى آلية التفكر بالله سبحانه وتعالى. ثم إننا نؤمن نحن في مفهومنا الإيماني أن الإيمان يأتي بعد تفكر وتدبر، وهنا يعني يفضل
1: يعني عضو المقاطعة هم قالوا أنه شك سيدنا إبراهيم لإقناع الحج على قومه.
0: نعم نعم نعم.
1: كيف نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم، وهذا يعني رفيع أدب سيدنا النبي؟

0: الصلاة والسلام مع أبي سيدنا إبراهيم؟
1: يعني لا، لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيمانه بالله إيمانا يعني مؤيدا من الله سبحانه وتعالى، وإيمان شبابنا الآن هو إيمان فطري. نعم، ينقص الشباب التوجيه اللازم، ينقص الشباب في هذا العصر أن نزودهم بالأسلحة الفكرية التي تؤهلهم وتمكنهم من مجابهة الأفكار والشبهات الواردة. وهنا أنا أحمل المسؤولية أولا لمناهج التعليم، سواء التعليم الديني في مدارسنا على مستوى العالم العربي، ثم في إعداد الأئمة والخطباء.
0: جميل، يعني أشكر حضرتك على هذه الإجابة، لكن لي يعني تدخل بسيط. لماذا نقول أن سيدنا إبراهيم لم يكن ليشك لحظة، مع أن الله سأله، الله تبارك وتعالى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لما ننزع جانب الإيمان أو جانب الإسلام أو ننقصه عند الشباب ونقول أنه يحتاج إلى مزيد من التربية الإيمانية؟ لما لا نقول أنه يحتاج إلى اطمئنان قلبه؟
1: الشباب أنواع.
0: أحسنت.
1: منهم من حافظ بحسن تربية أبوي على فطرته التي خلق عليها، فهو شاب مؤمن لا شك،
0: نشأ في طاعة الله.
1: نعم. ومنهم من يعني نزعته الأفكار والشبهات الوافدة شرقا وغربا فضعف تحتها.
0: هل من يخضع قلبه للشهوات والشبهات، يعني مسألة الشك في وجود الله عز وجل، الملحدون كما يطلق عليهم الآن، لماذا لا يحتضنون من قبل المؤسسات الدينية ويناقشوا الحجة بالحجة والرأي بالرأي والدليل بالدليل؟
1: تقصير من المؤسسات، هذا لابد أن نقوم به. نحن ديننا بني على الإقناع، وإن وجدنا من تأثر بشبهة وافدة فالسبيل إلى مكافحة هذه الشبهة في قلبه أو عقله أن نحاوره وأن نناقشه وأن نضع يدنا على صدره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الشاب حتى نخرج هذه الشبهات.
0: الشك في وجود الله مجرم شرعا أم يحتاج إلى مراجعة وتثقيف وتعليم وإخبار؟
1: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن عليه قام دليل العدم، وكل ما عليه جاز العدم عليه قطعا يستحيل القدم. بمعنى أن كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر، وأن الإيمان لا يكون بالتقليد، الإيمان يأتي بعد حسن تفكر وتدبر. شبابنا بحاجة أن نعينهم على حسن التفكر وحسن التدبر وحسن النظر في آيات الله سبحانه وتعالى والقراءة في الكون. والكون هو كتاب الله المنظور، كما أن القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المقروء. هذا بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى مؤسسات علمية وفكرية تجتهد للوصول إلى هذا الهدف.
0: يعني حضرتك تعيب على بعض المؤسسات الدينية المنوط بها الخطاب الديني، لابد أن تعدل من نفسها وتطور وتلتحم أكثر مع الشباب.
1: يعني أنا أدرس في الجامعات منذ سنوات طويلة وأعاني، وكثيرون من زملائي يعانون من ضعف المناهج ومن يعني سوء إعدادنا لمن نخرج، سواء من أئمة أو خطباء أو أساتذة للتعليم الديني في المدارس.
0: أشكر حضرتك على هذه المصارحة والمكاشفة. لي سؤال بعد الفاصل، نتلقى إجابات من فضيلتكم. يعني في القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء، هذه الآية الآن أصبحت محل إشكال عند بعض الشباب، يقول إنه قديما المرأة لم تكن تعمل، الآن المرأة تعمل وتشارك وتساهم، فهل لنا أن نعيد النظر في مفهوم القوامة بين نص القرآن الكريم وبين الواقع المعاش الآن؟ ولكن بعد هذا الفصل.
1: إن شاء الله.
0: مشاهدينا الأكارم، فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟

0: مشاهدينا الأكارم نحييكم مجددا ومع نجدد التحية للأستاذ الدكتور حسام سباط الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس بلبنان. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور. قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده من التحديات التي تواجه الشباب في هذا العصر من مسائل الدين الإسلامي الحنيف، قوله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مفهوم القوامة قد يرتبط في أذهان كثير من الفقهاء بمسألة الإنفاق. الآن المرأة تعمل وتنفق في البيت ولها دخل، وربما دخلها وراتبها يزيد على الرجل أو ربما تنفق عليه، فهل لنا أن نعيد النظر في مفهوم القوامة مرة ثانية؟
1: يعني من نعم الله عز وجل على المرأة أن جعل القوامة للرجل، إن أحسننا فهم هذه القوامة. القوامة هي الرعاية، هي حسن الاهتمام، هي القيام بما تحتاجه المرأة من شؤون لا تستطيع القيام بها.
0: أليست سلطة للرجل على المرأة؟
1: الرجل في بيته ليس جنرال جيش، ليس قائدا عسكريا يأمر وينهى بالمطلق.
0: ألم يقل ربنا وللرجال عليهن درجة؟
1: درجة المحبة والرعاية درجة القوامة وليست درجة التسلط
0: السلطوية
1: أبدا.
0: يعني الآن ظهر ما يسمى بالفيمينست، الفيمينست يأخذ موقفا محددا من هذه الآية لانتصار للمرأة، ولما الفقه الإسلامي دائما يميل إلى الجانب الذكوري أو تفضيل الذكور
1: أبدا
0: على الإناث؟
1: أبدا. أولا النسوية في مجتمعاتنا التي تستورد أفكار النسوية المتطرفة من الغرب، أنا برأيي بحاجة أن تناقش وأن تجلس لنتحاور معها ولنشرح لها أن بعض مفاهيمها المستوردة ليست مفاهيم سوية وفيها أخطاء فادحة في فهم الإسلام وفقه الإسلام. لا شك أن بعض الفتاوى
0: أليس لهن حقوق أقرها الشرع والحكيم في القرآن الكريم؟
1: لها حقوق كثيرة جدا.
0: لما ضاعت بعض حقوقها في الفقه الإسلامي وتم تسليط الرجل أو رفعة الرجل عليها درجة أو درجات؟
1: هذا أقوال غير معتبرة لبعض الفقهاء.
0: يعني نحن بحاجة إلى إعادة قراءة الفقه مرة ثانية؟
1: بعض جزئياته أكيد نعم. الفقه جميل. يتطور، والفقه المستند إلى قطعي الدلالة في القرآن الكريم نؤمن بثبوته
0: يقين.
1: أما ما كان مستندا إلى اجتهاد في بيئة محددة في عصر محدد في مكان محدد فلا شك إنه يتبدل بتبدل زمان والمكان، وهذا نعم. من المسائل المعروفة.
0: وبالتالي قديما في الفقه كما نقرأ يعني حضرتك يعني يقولون للزوج أن يؤدب زوجه ولو بالضرب كما جاء في قوله تبارك وتعالى واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. الآن الضرب أصبح مجرما بموجب القانون الحديث للدول المدنية الحديثة الآن.
1: طبعا، لكن هنا الضرب ليس كما يتصور البعض أن يضربها بالعصا وأن يعنفها أو أن يسيء إليها. الفقهاء تحدثوا عن نوع من الضرب.

0: إن وقع وهو آخر الدواء كما يقال، ولكنه كما ذكر بعض الفقهاء بالسواك أو ما أشبه السواك، بالتالي هو أشبه إلى التنبيه منه إلى حقيقة الضرب. لكن لماذا نتحدث عن الضرب ولا نتحدث عن الرعاية والعناية والحب وحسن الاهتمام والقيام بما تحتاجه الزوجة؟ يعني الإمام الغزالي رحمه الله
1: هذا شيء جميل وبديع،
0: رحمه الله تعالى عندما يتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها قال نختصرها بكلمتين اثنتين، الإحسان إليها والصبر عليها. عندما يقول إمام الغزالي الإحسان إليها، الإحسان هنا لفظ جامع لكل أبواب الخير، يعني يحسن إليها مطلقا، يحسن إليها بكل ما يقدر عليه، فإن وجد منها ما يسوءه يصبر، ولا يعني يتعرض لها بالأذية. بالتالي هذا فهمنا نحن لأساس العلاقة بين الرجل وزوجته.
1: نعم، يعني القرآن الكريم لما نص على ذلك بين العلاقة بين الزوجين فإمساكم بمعروف أو تسريح بمعروف
0: بإحسان.
1: المعروف والإحسان شرطان لشروط المعيشة الزوجية أو الفراق. لكن يعني أسمع من فضلتك الآن وما قراره الفقهاء بضرب الزوجة للتأديب. الآن المرأة وما يسمى بالفيمينست وهي اتجاه حديث في الدولة، أن تحدي من تحديات الشباب، يرفض هذا الأمر. السؤال لحضرتك، أليس لنا أن نعيد النظر في مفهوم الضرب في القرآن الكريم، ولا نأخذ من وجهة نظر الفقهاء، ولا سيما أن الضرب جاء في القرآن الكريم بمعان مختلفة كثيرة؟ مثلا فضرب بينهم بسور له باب، يضربون في الأرض، يبتغون من فضل الله، مثلا معناه المشي أو وضع الشيء، فضربت عليهم الذلة والمسكنة، ليس معنى الإهانة مثلا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ليس بمعنى الإهانة أو الضرب أو الإذاء حتى، لكن بمعنى ذكر المثل أو قوله. لما لا نقول إن الضرب في الآية بمعنى ترك البيت مثلا وإهمالها؟ هل الآية تحتمل هذا؟
0: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة. وبالتالي نحن إذا أجمع مفسرون على تفسير آية بدلالة معينة لا نملك نحن أن نخالفها.
1: وإن احتملت اللغة ذلك سيدي؟
0: أنا أؤكد أن الضرب المذكور كما ذكره الفقهاء الذين يقولون إن الضرب هو الصفع، هو بضرب أشبه إلى الصفع الرمزي منه إلى الضرب المؤذي.
1: طب وإذا الزوج نشز ماذا تصنع الزوجة؟ تضربه؟
0: في سلطان.
1: لما؟
0: في سلطان.
1: لما هذه التفرقة؟ هو يضربها إن نشزت وهي تشكو للسلطان إن نشز. لما ألم يقر الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟
0: كل واحد حسب قدرته، ونحن نعلم أن المرأة لا تستطيع إن يعني أساء لها زوجها.
1: وإن امرأة خافت من بعلها وإن امرأة
0: خافت
1: من قوله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ قال تضربه؟
0: لا أبدا،
1: يصلح.
0: نعم.
1: طب لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
0: نصلح؟ من قال لا نصلح؟ يعني لماذا تريد أن
1: لا أنا أتكلم على مبدأ الضرب، على إخراج مبدأ الضرب. يعني إذا الزوجة نشزت تضرب، وإذا الزوج نشز
0: إذا الزوجة نشزت لا تضرب فورا،
1: يقينا في طرق الإصلاح
0: في
1: يعني.
0: سلسلة
1: نعم صحيح
0: يعني مواقف صحيح.
1: أنا أختصر فقط السؤال لوقت البرنامج فقط.
0: إن بلغ الحد إلى أن يعني يستخدم هذه الوسيلة النهائية، فأنا قلت لك هي كما فسرها علماؤنا أشبه بالضرب الرمزي منه إلى الضرب المؤذي
1: يعني. تمام. يعني في قوله تبارك وتعالى يعني موقف العلماء من مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني سعادتك من الآن من العلوم المنتشرة يعني علم الكوسمولوجي الآن يعني كوسمولوجي يتناول بدء الكون ومراحل الأولى للخلق، ألا يتعارض هذا مع قوله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا؟ موقف الفقهاء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في هذا العصر العلمي ما تقييم حضرتك؟
0: يعني أولا يقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
1: نعم.
0: إن مهما تطور العلم الحديث لن يبلغ جزءا بسيطا بسيطا من الحقائق الكونية التي جعلها الله عز وجل في الأرض. بالنسبة للإعجاز العلمي نعم، نحن عموما مع بعض المظاهر هذا الإعجاز، وأنا أحب أن أستخدم كلمة الحقائق العلمية.

0: الإسلامية الموجودة في القرآن الكريم. نعم نحن مع أن نتبينها أن نتدبرها، لكن بشروط. بشروط أولا،
1: يعني بعض العلماء الإسلاميين في العصر الحديث حتى يأخذون موقفا من مسألة كروية الأرض ويرتقون إلى قول تبارك
0: علماء. لا عفوا، ليس علماء، من شكك الآن في هذا العصر الحديث بكروية الأرض لا يعد عالما مطلقا،
1: وإن كان له باع كبير في علوم
0: الشريعة لا يعد عالما. نعم،
1: على مسؤولية حضرتك هذا الكلام.
0: نعم نعم، هذا إنكار لبديهيات علمية كونية
1: ومضمونية. يلا ربنا تكلم في القرآن الكريم والأرض مددناها وجعلنا الأرض بساطة والمد والبسط،
0: بعد ذلك دحاها. الدحية،
1: ما الدحية؟
0: هي ما هو على شكلة أرضنا،
1: على شكل كرة.
0: نحن بالعامية القلة، يعني ما هو كروي.
1: نعم. طيب، مسألة الانفجار الكبير، يعني نظرية جيمس جينز وجورج جامو في مسألة الانفجار الكبير يؤمن بها كثير من الشباب، ويرد عليهم من قبل علماء إسلاميين بأن هذا دجل ومحض خرافة، لأن الله قال ما أشهد خلق السماوات والأرض.
0: الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء.
1: ما هو الإشكال في تفسير الرتق؟ كيف كان الرتق والفتق؟
0: نحن
1: كيف كان الرتق؟ هم قالوا الانفجار الكبير بالعلم واللغة العربية، وبعض العلماء يقولون كانوا مصمتين، ولكن الله فتح فيهم فتحات.
0: العلم لا يخالف القرآن.
1: ما أنا قلت
0: كلما تعمقنا في العلم كلما زدنا إيمانا بالله عز وجل وبالحقائق العلمية الموجودة في القرآن.
1: هل مفهوم الفتق في الآية الكريمة التي تفضلت فيها إشكالية عند بعض الشباب، مفهوم الفتق هنا أن بعد السماء عن الأرض مثلا بالانفجار الكبير، أو وجود فتحات في السماوات والأرض؟
0: يعني هذا يحتاج أبحاث مستفيضة، لا نستطيع لا الآن ولا في المستقبل القريب أن نجيب إجابة قاطعة عن هذا السؤال، خاصة أن العلم أيضا في مسألة الانفجار الكبير لم يتوصل إلى نتائج نهائية قاطعة. فبالتالي كلما كان العلم دقيقا كلما أيقن أن الحقائق العلمية الموجودة في القرآن الكريم هي أكثر دقة.
1: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار شديد إجابة حضرتك، قال القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم. ماذا ترد عليه؟
0: القرآن الكريم كلام الله. القرآن الكريم ليس كتاب رياضيات، وليس كتاب جيولوجيا، ولا كتاب فيزياء. القرآن الكريم كتاب الله، آياته نؤمن بها، وآياته تتجدد معانيها دون أن تتعارض. كل عصر، كل زمان، كل مكان سيجد في كتاب الله عز وجل معاني جديدة وحقائق علمية لم تكتشف من قبل، ستكتشف في المستقبل
1: إن شاء الله.
0: وسيجد العلماء أن القرآن الكريم لا يوجد فيه حرف واحد ولا معنى واحد يخالفه ما ثبت في العلم، لأن القرآن أصل بالنسبة
1: لا. من التحديات،
0: لكن القرآن ليس هو التفسير
1: يقينا، يعني مفهوم
0: المفسر يخطئ، أما كلام الله عز وجل فهو منزه عن الخطأ
1: سبحانه وتعالى. من التحديات التي تواجه الشباب مثلا في قوله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، المتبادر إلى الذهن بظاهر اللفظ أن الذي يقرأ القرآن يطمئن. المشاهد الآن في قطاع كبير، ليس في الشباب فقط، اكتئاب وأمراض نفسية وعزلة وبارانويا وسكيزوفرينيا، وتذهب إلى عالم دين يقول يعني مثلا ارقيه رقية شرعية، كيف تقول لهذا الآن؟
0: نعم، لكن الرقية لا تنافي أن نذهب إلى الطبيب النفسي.
1: هل تعترفون كعلماء مسلمين بالطب حضرتك؟
0: أكيد.
1: والطب النفسي
0: أكيد.
1: أم
0: إن الله
1: الشباب؟
0: أنزل الداء والدواء فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أما ما ورد في القرآن الكريم،
1: يعني الآن الرقية الشرعية أم العلاج النفسي في مصحة نفسية أو مستشفى نفسية مثلا؟
0: كلاهما. لا شك أن الروح بحاجة إلى غذاء من خلال الرقية، والتي يرجى أن يبرأ بها الإنسان، لكن هذا لا ينافي أبداً أبداً أن نذهب إلى الطبيب، سواء كان طبيب جسد أو طبيب نفس.
1: نعم.
0: كلاهما.
1: آخر مرة دائماً أسئلة حضرتك، رجعت كثيراً الفقهاء، هل من مطلوب شباب اليوم أن يعيش حبيس آراء الفقهاء في القرن الأول الهجري ونحن في القرن الحادي
0: عشر؟ الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين، هذا قول الإمام القرافي.
1: شكرا لك دكتور حسين،
0: اهلا وسهلا،
1: نورتنا في هذا اللقاء.
0: اهلا وسهلا.
1: مشاهدينا الاكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسام سباط الرئيس السابق لدائرة

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة؟ نحن لها.
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. القوات الحكومية اليمنية تحبط هجوما حوثيا غربي تعز، وتؤكد أن الميليشيات لم تحقق أي هدف عسكري بالساحل الغربي. وزير خارجية باكستان يدعو لتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بالكامل لإنهاء الحرب. الإطار التنسيقي في العراق يصعد لهجته ضد خطة الزيدي لحصر السلاح بعد زيارة قاني. روسيا ترفض وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود وتعتبره فرصة لالتقاط كييف أنفاسها. السلطة الفلسطينية تنتقد توسيع صلاحيات بن غفير في الضفة وتقول إنها تسرع عمليات الضم. رئيس وزراء لبنان يطالب بوقف إسرائيل عمليات التدمير بالجنوب وتوسيع نطاق المناطق التجريبية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن الحوثيين استهدفوا الساحل الغربي ب 36 صاروخا باليستيا و 42 مسيرة، وأشارت إلى إسقاط 11 مسيرة أطلقها الحوثيون على الساحل الغربي قبل وصولها إلى أهدافها. وأضافت القوات الحكومية اليمنية أن الحوثيين لم يحققوا أي هدف عسكري يذكر في الساحل الغربي، بينما تكبدوا خسائر بشرية كبيرة في خطوط المواجهة. من جهة أخرى، أكدت القوات الحكومية التصدي لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة البرح غربي محافظة تعز. القوات الحكومية اليمنية كانت أعلنت في وقت سابق استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف.

0: قبل ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في محور البرح شرقي مدينة المخا بعد تصدي القوات الحكومية لهجوم حوثي على الجبهة. هذا وشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق عدة بين مديريتي الخوخة والمخا غربي اليمن. معنا من مدينة المخا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا بك هائل. إذن هناك تصعيد ما بين الطرفين وعلى أكثر من جبهة، ماذا عن المناطق القريبة من المخا وآخر التطورات؟
1: نعم، التصعيد كان مستمر منذ منتصف الليل حتى صباح اليوم. الآن هدوء، ربما هدوء يسبق العاصفة في عدد من الجبهات بعد أن شنت

0: الميليشيات الحوثية هجوم عنيف على القوات الحكومية في محور البرح، تصدت له القوات الحكومية، وأيضا استهدفت القوات الحكومية تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية بالقذائف والمدافع وأيضا بالطائرات المسيرة. أجبرت أو أحبطت هذا الهجوم الذي كان يسير من عدة محاور وهو في محور البرح، بالإضافة إلى محور آخر وهو محور جبهة مقبنة وجبهة الكدحة. هذه الجبهات متصلة مع بعضها، تحاول الميليشيات الحوثية اختراق أو تقدم أو الحصول على أي تقدم أو اختراق في إحدى هذه الجبهات. لكن ما يمكن أن نشير إليه بأن الميليشيات بحسب المصادر كانت قد تلقت خسائر كبيرة خلال هذه الموجات أو خلال هذا التصعيد العسكري. كان الإعلام العسكري قد أعلن بأن الميليشيات الحوثية أطلقت 36 صاروخا باليستيا و41 طائرة مسيرة، أسقطت القوات الحكومية منها 11 طائرة مسيرة، وأضافت أن الميليشيات الحوثية تكبدت أكثر من 40 قتيل وجريح بينهم خلال الأسبوع هذا، بينهم أيضا قيادات برتب كبيرة منها عميد وكذلك قائد برتبة عقيد. أيضا
1: في الأساس ما السبب وراء هذا التصعيد وهل هناك أهداف يريد الحوثيون الوصول إليها؟
0: الميليشيات الحوثية حقيقة الهدف الأول هي السيطرة على السواحل اليمنية، الاقتراب أكثر من باب المندب وممر التجارة العالمية، بغة تهديد حرية الملاحة الدولية. لكن نلاحظ بأن الميليشيات الحوثية كانت قد حاولت السيطرة على العديد من المرتفعات الجبلية ونصب منصات إطلاق صواريخ، منصات لطائرات مسيرة من ضمنها جبال المقبنة وكذلك جبال التحيتة وأيضا جبال مرتفعة أو مطلة على مدينة الحديدة ومطلة على البحر الأحمر. تحاول الميليشيات من خلال هذه المرتفعات الجبلية السيطرة على خطوط الإمداد، كذلك السيطرة أو القصف واستهداف حرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب والسفن التجارية، بالإضافة إلى أنها تحاول أن تتقدم باتجاه سلاسل جبلية حتى تؤمن خطوط إمدادها. الخط الرئيسي الذي يأتي من المناطق أو المحافظات الشمالية هي محافظة إب وشرق تعز باتجاه جبهاتها في مختلف في محافظة الحديدة وكذلك في محافظة في
1: مدينة. طيب قبل أن أختم معك، ماذا عن استخدام المسيرات في هذه المواجهة؟ شاهدنا مقاطع للشرعية وهي تستهدف بعض نقاط الحوثي وتعزيزات في أكثر من منطقة، وأيضا هناك أنباء تتحدث عن مواصلة الحوثيين لاستهداف مناطق بعينها بالطائرات المسيرة.
0: الحقيقة بأن سلاح الجو المسير التابع للحكومة الشرعية أو القوات المسلحة اليمنية هو أحدث فارق كبير عما كان عليه في السابق. استهدفت هذه المقاتلات أو الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة، استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية على أكثر من محور خصوصا في محور البرح، كذلك استهدفت أيضا منصات لإطلاق الصواريخ للميليشيات الحوثية كانت في محور أيضا مأرب، استهدفت أيضا تكونات وتعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في المناطق الجنوبية والشمالية لمحافظة تعز وكذلك الغربية بما فيها منطقة الخمسين ومنطقة الستين. هذه منطقة الستين كانت الميليشيات الحوثية تستخدمها لإطلاق منصات لنصب منصات إطلاق صواريخ، وتعمل على تمويه هذه المنصات عن طريق الأشجار الكثيفة المحيطة بالمكان، وبالتالي فإن القوات الحكومية عبر هذه الطائرات أحدثت فارق كبير، بمعنى أنها الحكومة اليمنية أعلنت عمليا دخول سلاح جديد إلى القوات المسلحة اليمنية بإمكانها أن يقلب موازين المعركة في الميدان.
1: هائل سعيد من المخا، شكرا جزيلا لك. وفي آخر التطورات، خاصة فيما يتعلق بالوساطة ما بين واشنطن وطهران، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام، مشددا على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما. جاء ذلك خلال مباحثات دار مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام أباد ناتالي بيكر، تناولت التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية. بيكر أشادت بالدور البناء لباكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. ومن واشنطن، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إيران بإجراء جديد الأسبوع المقبل أو إجراءات قال إنها ستزيد عزلتها الاقتصادية حسب قوله.
2: And we went from epic fury to economic fury. And you know, at the president's orders, we have raised the level.

0: Open again, and watch this space for more announcements coming next week, because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
1: من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي حسب قوله.
2: I know that oil is down today, and it's way down from the highs in the early days of the conflict. That's goal number one: keep oil and gas cheap for Americans all over right. our country. And then obviously goal number two is ensure that Iran never gets a nuclear weapon. I feel confident we're accomplishing both of those goals, but it's inherently an unpredictable thing because the Iranians themselves are unpredictable, and they sometimes don't honor the commitments they've made to us.
1: معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. إذا تصريح لافت من جيد فانس عندما يتحدث بأن الأولوية لواشنطن في هذه المرحلة من المواجهة مع إيران هو خفض أسعار الطاقة، هل هناك تحول في أولويات الإدارة الأمريكية من إيران؟
3: تماما، يعني الخيار العسكري تراجع إلى خلفية المشهد بشكل كبير. المعادلة الآن تقوم على الجهود الدبلوماسية وعلى المواجهة الاقتصادية مع إيران بما سمي الغضب الاقتصادي بهذه المرحلة. الآن هناك تغير كبير في النبرة الأمريكية من هذا الصراع مع إيران. الهدف ليس الآن في هذه المرحلة البرنامج النووي أو كل المطالب التي كانت تريدها الولايات المتحدة. الهدف الآن هو خنق إيران اقتصاديا حتى يتمكن الأمريكيون من التفاوض بشكل نهائي مع الإيرانيين. كما سمعنا من نائب الرئيس جي دي فانس، لقد سئم الأمريكيون من المفاوضات التي لا تنتهي باتفاق نهائي وبالمماطلة الإيرانية. يريدون اتفاق نهائي، ومن هنا نفهم أيضا عدم الرد بشكل واضح أمريكيا على مطالب الوسطاء بتمديد الهدنة لمدة 60 يوم إضافي، على اعتبار بأنه الأمريكيون يرون بأنه أي تمديد للهدنة سيسمح للإيرانيين بالمطالبة بتخفيف الحصار الاقتصادي وبالعودة إلى التفاهمات السابقة وأيضا إلى مماطلة جديدة. حتى اللحظة لم نسمع رد أمريكي واضح وصريح على ما طلبه الوسطاء، لأنه الخيار أو الرهان الأمريكي في هذه المرحلة يبقى على التحركات الاقتصادية وخنق الاقتصاد الإيراني وانهيار العملة الإيرانية. حتى تصريحات السفير الأمريكي في الأمم المتحدة مايك وولز قال بالأمس بشكل واضح وصريح أن الإيرانيين اليوم يخافون من رجل واحد في الإدارة الأمريكية وهو وزير الخزانة سكوت بيسنت. من هنا نفهم التوجه الأمريكي بهذه المرحلة من دون أن يكون هناك نهاية للخيار العسكري بشكل تام. الاستعدادات والجهوزية العسكرية قائمة دائما، ولكن بخلفية المشهد وأمام الحرب أو المواجهة الاقتصادية بهذه المرحلة.
1: طيب، هذه المواجهة الاقتصادية نتحدث عن المزيد
3: مرتبط بإمكانية أن يكون
1: الحصار ريتا، ونتحدث أيضا عن عقوبات اقتصادية إضافية، ولكن ماذا نتوقع من واشنطن؟ هل هناك ملامح لهذا التصعيد الاقتصادي الذي تحدث عنه بيسنت؟
3: هناك العديد من الخيارات التي كنا استمعنا إليها في السابق، إن كان خيارات حصارات اقتصادية على إيران وتحديدا النفط الإيراني ومنع تهريبه إن كان بريا أو حتى بأي أسعار أخرى. هذا الأمر سيكون على جدول أعمال وزارة الخزانة الأمريكية حتى يكون هناك مطلع الأسبوع المقبل قرارات جديدة بهذا الإطار، ولكن الخطط دائما موضوعة من قبل الإدارة الأمريكية لهذا الخيار. من هنا نفهم بأنه المواجهة المقبلة ستكون اقتصادية بامتياز مع الإيرانيين بطبيعة الحال من دون تحديد هذه الخيارات أو هذه الخطط حتى هذه المرحلة، حتى يكون هناك إعلانات في مطلع الأسبوع المقبل حيالها.
1: من واشنطن ريتا سليمان، شكرا جزيلا لك. وفي مضيق هرمز، أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر بتراجع حركة الملاحة في المضيق عن متوسطها الشهري.

وسط التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والغموض بشأن مصير تمديد الهدنة. وعبرت 9 سفن المضيق يوم أمس الخميس مقابل 5 سفن الأربعاء، لكنها بقيت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس البالغ 12 سفينة. وفي مضيق باب المندب عبرت 19 سفينة شحن الخميس مقابل 20 في اليوم السابق. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أن ناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز الخميس. وقالت الهيئة أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة، فيما أفادت التقارير بأن أفراد الطاقم بخير دون تسجيل أي آثار بيئية جراء الهجوم. أعربت الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز. واعتبرت السعودية أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة ولأمن إمدادات الطاقة العالمية. وحملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات. وأكدت المملكة أن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه، وجددت تضامنها الكامل مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.

أعزائي المشاهدين، نتابع هذه اللقطات التي وردت من القوات المسلحة اليمنية للطيران المسير للقوات اليمنية الذي استهدف آليات وتعزيزات للحوثي في مأرب. مؤخرا قامت القوات اليمنية باستخدام الطيران المسلح في أكثر منطقة لاستهداف تعزيزات الحوثيين، كما نشاهد بهذه الاستهدافات المباشرة من المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية مؤخرا. أيضا في هذه النشرة، ولكن بعد الفاصل، عقب زيارة قاهني للعراق الإطار التنسيقي يزيد حدة انتقاداته لحكومة الزنجبار.

0: ماذا عرضتم على ترابه كي يدخل معكم في السلطة؟
1: سيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
0: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
1: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
0: هو بسبب الترابي شخصياً؟
1: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
0: كنت تتوقع أن ينقلب؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
4: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم

0: مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. أعلن أعضاء

0: بهذا المسار حسب قولها. وتصاعدت لهجة أعضاء الإطار التنسيقي ضد خطة حكومة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة عقب زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائن الأخيرة إلى بغداد ولقائه عددا من قادة الإطار والفصائل المسلحة. وفي ملف مكافحة الفساد، اعتقلت قوة أمنية تابعة لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وأفاد مراسل العربية بأن اعتقال عطية جاء على خلفية جهود السلطات العراقية في ملف مكافحة الفساد. معنا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بك دكتور إحسان. هل تغير مواقف قادة الحشد الشعبي بعد زيارة قائن إلى بغداد؟
1: شكرا لكم على الاستضافة. هي ما قبل زيارة قهاني إلى بغداد صدرت مواقف من قبل الإطار التنسيقي تجاه الإجراءات التي يتخذها السيد الزيدي سواء على مستوى مكافحة الفساد أولا أو حتى فيما يرتبط بخطته تجاه تفكيك السلاح. لكن فيما يبدو بأن القرار الإيراني والذي نقل من خلال قهاني قائد قوة القدس إلى السيد الزيدي وحتى زعماء الإطار التنسيقي ومنهم الفصائل المسلحة هو من دفع إلى وجود أولا فجوة كبيرة داخل البيئة السياسية للسيد الزيدي المتمثل بالإطار التنسيقي ما بينه وما بين أطراف داخل الإطار التنسيقي، والأمر الآخر أيضا ما بين الفصائل المسلحة التي باتت تنظر إلى توجهات الزيدي على أنها تمثل خطرا كبيرا جدا. ولذلك يبدو تصعيد المواقف هو جزء من استراتيجية يعني يكاد يكون متفق عليها، يعني خصوصا في محاولة منع السيد الزيدي من التوجه ليس فقط لتفكيك منظومة السلاح وإنما حتى قضية مكافحة الفساد وأكثر من ذلك. يعني يبدو بأن خطوات الزيدي الخارجية على أقل تقدير ذلك الوفد الأمني رفيع المستوى الذي زار المملكة العربية السعودية أيضا أحد العوامل الكبيرة التي تدفع هذه الفصائل المسلحة إلى إيجاد نوع من التصعيد ما بينها من جهة وما بين السيد الزيدي من جهة أخرى.
0: ولكن دكتور السيد الزيدي ليس بعيدا عن الإطار التنسيقي، وصوله إلى رئاسة الوزراء في العراق كانت بتأييد بشكل أو بآخر من الإطار التنسيقي. هل هناك انقلاب داخل الإطار بعد مواقف الزيدي الأخيرة؟
1: أتفق معك أستاذ محمد من أن وأنا أشرت إلى أن السيد الزيدي هو ضمن البيئة السياسية للإطار التنسيقي، لكن فيما يبدو بأن رئيس الوزراء الحالي يحاول التحرر تدريجيا من سطوة الإطار التنسيقي أو حتى قراراته على اعتبار أنهم لا زالوا مصرين ومتمسكين بأن هذه الحكومة وحتى رئيس الوزراء هو خرج من دائرة الإطار التنسيقي. ولذلك الإطار التنسيقي يعني وبحكم يعني طبيعة الإجراءات على أقل تقدير في قضية مكافحة الفساد والاندفاع نحو اعتقال بعض الشخصيات أحد قادة الإطار التنسيقي أو هروب أحد قادة الإطار التنسيقي والتلويح باعتقال الرؤوس الكبيرة فضلا عن موضوع تفكيك السلاح الذي وضع أمامه فيتو إيراني هو من دفع إلى وجود تمرد وتباعد مثل ما أسميته ما من قبل الإطار اتجاه السيد الزيدي.
0: طيب ولكن ماذا عن التكتلات العراقية الأخرى؟ هل هناك تأييد متصاعد داخل تلك التكتلات خاصة بأن هذا ما يطالب به العراقيين دكتور حسان؟
1: يعني فيما يبدو بأن ائتلاف إدارة الدولة في اجتماعه الأخير لاحظنا على أقل تقدير هناك مواقف من قبل القوى والأحزاب السنية وحتى الكردية الداعمة لخطوات السيد الزيدي، وهذا أنا أعتقد يعطيه قوة كبيرة وثقل سياسي أولا على مستوى إجراءاته الداخلية والخارجية، والأمر الثاني هو في ما يرتبط من مواجهة هذه الضغوط التي تمارسها أطراف داخل الإطار التنسيقي، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أمام السيد الزيدي فرصة كبيرة لكسب النخب الوطنية، وهذا وهؤلاء يمثلون ثقلا مهما. أنا أعتقد إذا ما استمر بهذا

0: يمكن أن يحظى بدعم كبير، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن مواقف التيار الصدري الشيعي هنا تحدث والضد النوعي للإطار التنسيقي لا زال يدفع بالسيد الزيدي نحو خطواته فيما يرتبط بالإصلاح، تفكيك السلاح أو حتى مكافحة الفساد. لذلك أنا أعتقد يمتلك السيد الزيدي الأدوات، لكن بالنهاية يحتاج إلى جرأة أكبر، وأنا أعتقد أن 30 من سبتمبر هو المقياس الحقيقي لاختبار خطوات السيد الزيدي، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنا أتصور خطواته سوف تتصاعد خلال الأيام القادمة، فيما يبدو ستصدر مذكرات إلقاء قبض، وأيضا سيكون هناك خطة أمنية يمكن من خلال تقويض السلاح خارج إطار الدولة، لكن يبقى الرهان على 30 سبتمبر وطبيعة الخطوات التي يتخذها نحو هذا التاج. لكن مع ذلك يجب الأخذ بنظر الاعتبار من أن حلفاء إيران لا أتصور من أنهم سيقفوا مكتوفي الأيدي، ومن ثم قد يضطروا إلى استخدام أوراق ضغط سياسية.
1: وسؤال الآن في هذه المرحلة، كيف سيرد على ذلك حلفاء العراق هذه المرة؟ رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور حسان الشمري، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: في العراق أيضا أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا أن 3 طائرات مسيرة هاجمت أربيل فجر اليوم، وتمكنت منظومة الدفاع الجوي من تدميرها، وقال معا للعربية إن التحقيقات لم تحدد حتى الآن مصدر إطلاق المسيرات ولم تثبت أنها انطلقت من داخل الأراضي العراقية. رفضت روسيا وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، معتبرة أن ذلك سيمنح كييف متنفسا مؤقتا حسب قولها. وكانت رويترز قد كشفت أن أوكرانيا عرضت وقفا للهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود في ظل تصاعد الهجمات على السفن والموانئ ومخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية.
2: بين سفن تتعرض للهجمات وموانئ تتعطل وصادرات حبوب تتراجع، تحاول كييف فتح نافذة للتهدئة في البحر الأسود وسط مخاوف تتجاوز حدود الحرب إلى إمدادات الغذاء العالمية. بحسب مصدر مطلع لرويترز، عرضت أوكرانيا على روسيا عبر طرف ثالث وقف الهجمات المتبادلة على الأهداف المدنية في البحر الأسود، لكن موسكو بدت بعيدة عن خيار التهدئة، إذ قالت إنه لا توجد مبررات لمنح أوكرانيا فترة راحة مؤقتة في البحر الأسود. يأتي العرض الأوكراني بعد تصعيد أربك حركة التصدير لدى 2 من كبار موردي المنتجات الزراعية في العالم. ففي أوديسا دفعت الهجمات الروسية عدداً من مالكي السفن إلى وقف رحلاتهم، ما أجبر كييف على البحث عن مسارات بديلة. في المقابل اضطرت موسكو إلى تعليق العمل في المحطات 3 بميناء نوفوروسيسك إثر هجوم أوكراني، ما يهدد بخفض إضافي لصادراتها من الحبوب. التداعيات تجاوزت الموانئ، إذ تراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية في أغسطس بنسبة 76% على أساس سنوي، فيما انعكس التصعيد على أسواق القمح العالمية. وبعد تعطل الممر البحري الذي أنشأته كييف عقب انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب عام 2023، تبقى الخيارات محدودة، حيث تؤكد أوكرانيا أن الشحن عبر السكك الحديدية ونهر الدانوب يظل محدوداً ولا يوفر بديلاً كافياً. رشا خياط، العربية.
1: وكما تتابعون التصريحات التي تشاهدون الآن على شاشة العربية والمتعلقة بتصريحات وزير النفط العراقي للعربية، والتي تتحدث عن ارتفاع الصادرات العراقية في أغسطس منذ بدء الحرب الذي يعتبره الأعلى. إذن وزير النفط العراقي للعربية، معدل التصدير في أغسطس هو الأعلى منذ بدء الحرب على الرغم من التحديات التي يواجهها تصدير النفط من المنطقة بسبب الأزمة في مضيق هرمز. قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف إن بلاده ستتصرف بصرامة أكبر بكثير لتدمير كل ما يغذي الآلة العسكرية الأوكرانية من جانب الغرب، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
3: ليس من قبيل المصادفة أن تتزايد الأصوات من مختلف أنحاء منطقتنا المشتركة والتي تدعو إلى وقف فوري، لكن ذلك لن ينجح. يجب ألا نتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية طويلة الأمد وموثوقة ومستدامة. سنجعل أساليبنا أكثر صرامة بكثير لتفكيك كل ما يغذي آلة الحرب في كييف من الغرب، ونحن نفعل ذلك بالفعل، وبدأوا بالفعل بالتذمر.
1: هذا

0: وأعلنت الخارجية الروسية بمقتل أكثر من 200 مدني وإصابة نحو 1500 آخرين خلال يوليو الماضي جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات. وقالت موسكو إن الحصيلة هي الأعلى بين المدنيين، منددا بتمويل أوروبي بقيمة 90 مليار دولار لأوكرانيا، واعتبر أنه يسهم في زيادة أعداد القتلى والمصابين في المناطق الروسية بحسب البيان. معنا من كوبنهاغن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس. ما سر هذا التصعيد سيد سامر ما بين كييف وموسكو، خاصة فيما يتعلق بالهدنة التي طلبتها كييف في البحر الأسود؟
1: نعم، مساء الخير. التصعيد هو حاصل منذ الربيع الماضي عندما أرادت روسيا شن هجوم حاسم بالنسبة لأوكرانيا. في المقابل أوكرانيا سعت إلى قطع شبه جزيرة القرم عن روسيا بشكل كامل وفرض حصار بحري وبري عليها بالمسيرات، ما أدى إلى أزمة إنسانية كبيرة، إلى أزمة وقود بدأت في شبه جزيرة القرم والمناطق التي احتلتها روسيا منذ عام 2022 ولاحقا امتدت إلى مناطق أخرى. الأساس هو أن كل جانب يسعى إلى تحسين الشروط التفاوضية، وهذا يأتي عن طريق استهداف البنى التحتية للطاقة، البنى التحتية اللوجستية،
0: ولكن
1: إضافة إلى
0: طلب
1: أعداد هائلة من المدنيين.
0: سامر، هذه الهدنة في البحر الأسود هل هو دليل على التقدم الروسي والانتصارات الروسية التي تحققت مؤخرا؟
1: لا أعتقد ذلك. السبب الأساسي بالنسبة لأوكرانيا هو أنها لا تستطيع تصدير منتجاتها الزراعية بشكل أساسي عبر السكك الحديدية، طاقتها محدودة، لا تستطيع عبر نهر الدانوب تصدير هذه الصادرات. أيضا كان هناك محاولات بعد عام 2023 لتصدير المنتجات الزراعية عبر أوروبا، عبر بولندا على وجه التحديد، وكان هناك اعتراضات من المزارعين البولنديين. إذا أوكرانيا عاجزة عن إمكانية شحن بضائعها، خاصة وأن مناطق الإنتاج الأساسية هي في جنوب أوكرانيا والمرافق الأساسية للشحن هي في الجنوب. لم تستطع تعويض طرق إيجاد طرق أخرى لتصدير منتجاتها الزراعية للخارج، على العكس من روسيا التي لديها إمكانيات هائلة، ربما بإمكانية تصديرها عبر كازاخستان، عبر دول أخرى، عبر آسيا الوسطى وعبر موانئ أخرى، نظرا لأن روسيا تطل على كثير من الشواطئ والسواحل بشكل أساسي. لذلك أوكرانيا أحدثت ضربات مؤذية بالنسبة لروسيا، للبحرية العسكرية الروسية، أيضا للسفن المدنية، ولكن إنهاء الملاحة في البحر الأسود يضر أساسا بأوكرانيا التي تعتمد اقتصاديا على الغرب بمعونتها وتحقيق الاكتفاء.
0: وهذا ما يخيف موسكو. موسكو ترفض هذه التهدئة، والسبب أنها تتوقع بأن الغرب سيبادر إلى إمداد كييف بالمزيد من الصواريخ والمقاتلات القدرات العسكرية حتى تعود المواجهة مؤخرا هذه المرة لصالح كييف.
1: نعم، الموقف الروسي هو موقف ثابت بأنه ضد أي هدنة مؤقتة، نظرا لأن هذه الهدنة أولا تمنح أوكرانيا إمكانية للتنفس إن صح القول وتجميع قواها، ثانيا يجب أن يكون هناك ضمانات بألا يتم تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة في فترة الهدنة، وهي توافق على هذه الهدنة بهذه الشروط، لكن هي أيضا تعتبر بأن أي هدنة هي أنصاف حلول، والمطلوب هو إيجاد حل جذري لهذه المشكلة والأزمة في أوكرانيا، وليس انتظار حرب جديدة تستطيع أوكرانيا عبر الحلفاء الغربيين تقوية جيشها وتقوية اقتصادها وربما شن حملات على روسيا. هي تريد عمليا استسلام أوكرانيا للشروط التفاوضية الروسية، وهو ما ترفضه أوكرانيا التي صعدت ضرباتها على الأهداف العسكرية والاقتصادية واللوجستية، وحرمت روسيا من الاستفادة بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب على إيران. طيب، وهذا كله يبدأ منذ الربيع حتى يومنا الحالي.
0: من كوبنهاغن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس، شكرا جزيلا لك. تتابعون أيضا في هذه النشرة، ولكن بعد الفاصل، كوشنر وتوني بلير في مهمة رسمية لإسرائيل، ومصر عقب رفض نتنياهو لخطة غزة.

0: ça. À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
1: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
0: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
1: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية. منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق، وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: لمراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
6: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
7: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
8: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
9: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

أهلا بكم من جديد. أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرا الخطوة تكريسا للضم غير الشرعي للضفة الغربية وانتهاكا للقانون الدولي حسب قوله. طالب الشيخ المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وجه الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون داخل المستوطنات في الضفة إلى الشرطة، وبموجب الخطة يتولى وزير الأمن القومي تمار بنكفير مسؤولية مواجهة عنف المستوطنين وعمليات الهدم وفرض القانون. وفي بلدة قصرة تجددت محاولات مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رأس العين جنوب نابلس، وأظهرت مشاهد عودة المستوطنين ونصب خيمة في الموقع قبل انسحابهم إلى التلال المحيطة وعودتهم مجددا بعد ابتعاد القوات. وقال رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي للعربية إن الجيش يواصل السيطرة على منازل قيد الإنشاء وتحويلها إلى مواقع عسكرية.

0: معنا من قرية قصرى في نابلس مراسلة العربية إسراء الزير. أهلا بك إسراء. هل غادر المستوطنون قرية قصرى؟
1: لم يغادروا ولا زالوا يطبقون حصارهم على العائلات الفلسطينية الثلاث لليوم السادس على التوالي، وعلى الأقل وفق التقديرات الفلسطينية فإن الأمر سوف يستمر لمزيد من الأيام حتى يكون هنالك أي تحرك عاجل من قبل السلطات الإسرائيلية نفسها حول اعتداءات المستوطنين التي تنفذ على الأرض وفقا لما كان قد شهدته المنطقة يوم أمس على وقع تصريح مايك هاكابي، وهو السفير الإسرائيلي لدى الولايات أو السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، هو ذاته
0: السفير الأمريكي لدى إسرائيل تقصدين
1: المستوطنين بأنه إرهاب. السفير الأمريكي لدى السفير الأمريكي لدى إسرائيل أعتذر، الذي تحدث عن اعتداءات المستوطنين بأنها إرهاب. هذا ما يعلق عليه الفلسطينيون أمالهم، وإلا سوف نتحدث في الوقت القليل القادم عن سيناريو مشابه ونموذج آخر لما حدث في بلدة جالوت جنوب مدينة نابلس حينها وقبل أسابيع من الآن. كان قد وضع المستوطنون خيمة في محيط عدة منازل مأهولة، حاصروا عائلة الطوباسي، قطعوا إمدادات الطعام والماء والكهرباء عنهم حتى أجبروا قصرا عن الخروج من منازلهم على وقت.
0: وبالتالي يسيطر المستوطنون على تلك المناطق، ولكن إسراء هل هناك معلومات عن المنازل الثلاثة المحاصرة والعائلات الفلسطينية المحاصرة في المنطقة، أعدادهم، ما مصيرهم خاصة في ظل استمرار هذا الحصار الذي يمنع وصول الغذاء إليهم؟
1: أعدادهم هم ثلاث عائلات، كل عائلة تتكون على الأقل من حوالي 5 أفراد، كانوا قد حشروا يوم أمس في بيت واحد من أصل البيوت الثلاثة المحاصرة على وقع قرار من قبل الجيش الإسرائيلي. صودرت هواتفهم منهم، إلا أن أحدهم استطاع أن يختلس هاتفه من قبل الجنود الإسرائيليين ليتحدث معنا ويخبرنا بأن هنالك نقص في الإمدادات الغذائية، لا يوجد لديهم طعام ولا حتى ماء إلا بكميات قليلة. واليوم كان هناك محاولات من بعض المتضامنين الأجانب بإيصال الإمدادات والمؤن الغذائية إليهم، إلا أنها حالت بالفشل بسبب قرار إسرائيلي بمنع المتضامنين بالدخول إلى هذه المنازل وإدخال الطعام وإعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة. بالتالي إلى متى سوف يصمدون؟ هذا الأمر يتعلق بالإمدادات الغذائية، وإلا سوف
0: هل نقول بأن المستوطنين يحاصرون تلك العوائل وأن الجيش الإسرائيلي لم يقم حتى الآن بتزويد تلك العائلات بالغذاء في حال أنه لم يستطع منع عودة المستوطنين؟ هل هذا ما يجري؟
1: تماما هذا ما يجري، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يعترف بهذه الحيثيات التي تشهدها المنطقة على الأرض. هو يقول بأنه يحاول حماية الفلسطينيين من أي مناوشات تذكر مع المستوطنين الذين غير عابئين بالتعزيزات العسكرية ويحاصرون المنزل من كل حدب وصوب، ولكن على الأرض هي مسرحية كر وفر، هكذا يقول الفلسطينيون واصفين المشهد الذي تعيشه العائلات في منطقة رأس العين. ما أن تنصب خيمة يأتي الجيش الإسرائيلي يفك، ولا يبتعد المستوطنون مسافة بعيدة عن تمركز الآليات العسكرية، ولا يقوم الجيش الإسرائيلي بدوره باعتقالهم أو حتى ملاحقتهم أو إبعادهم عن المنطقة برمتها.
0: طيب إذن سيناريو متكرر لما حدث سابقا في بلدات فلسطينية أخرى في الضفة الغربية. إسراء زير، شكرا جزيلا لك. أيضا هذه النشرة مستمرة من شاشة العربية، ونتابع من الضفة إلى غزة، حيث أكد الجيش الإسرائيلي مقتل محمد مشتهى قائد سرية في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس في غارة شمال القطاع. وقال الجيش إن مشتهى شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجز رهائن خلال الحرب، مضيفا أنه حاول مؤخرا تنفيذ هجمات ضد جنود إسرائيليين ومدنيين قبل استهدافه. سياسيا، يتوجه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ المرحلة المقبلة من خطة غزة. وينضم إلى كوشنر المبعوث الأمريكي نيكولاي مالادينوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حيث يزور الوفد إسرائيل الأحد قبل التوجه إلى القاهرة. وتأتي الزيارة وسط خلافات مع إسرائيل بشأن خطة ترامب عقب رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لخطة السلام في القطاع. في لبنان، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في جنوب لبنان.

0: ينأى إلى وضع جدول زمني واضح لانسحابها من الأراضي اللبنانية. جاء موقف سلام خلال لقائه رئيس لجنة وقف إطلاق النار الجنرال جوزيف كليرفيلد بحضور السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى ووفد عسكري أمريكي. بحث اللقاء الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب، فيما طالب سلام بتوسيع نطاق المناطق التجريبية. رغم الإدانات اللبنانية، شن الطيران الإسرائيلي هجمات على أطراف بلدة المنصوري جنوب لبنان. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، تزامنت الغارة مع تحركات لآليات إسرائيلية في بلدة حداثة، رافقها تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما سجل سقوط قذيفة مدفعية. معنا من بيروت مراسل العربية محمود شكر. أهلا بك محمود، ما آخر التطورات في القرى والبلدات الجنوبية للبنان، خاصة في إطار مطالبة سلام بتوسيع المناطق التجريبية في الجنوب؟
1: التطورات الميدانية على الأرض هو الذي يعكسه البيانات المتتالية من رئيس الحكومة نواف سلام، وكان بارزا إلى أن لنواف سلام خلال الأيام الماضية هو موقف عاد وكرره ولم يترك أي مناسبة على مستوى عملية التصريح أو اللقاء، إن كان مع الجنرال جوزيف كليرفيلد أو أيضا مع السفير الأمريكي، إلا عاد وكرر هذا المطلب، وهو وقف التجريف، وقف التهديم، وقف التفخيخ، وأيضا وقف الأعمال الحربية بكل أنواعها التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي، والتي ذهب إليها رئيس الحكومة في الأيام الماضية بعملية إحصائها على مستوى القرى والبلدات وعملية تصنيفها. فهو قال إلى أن الجانب الإسرائيلي يقوم بالتفخيخ والتفجير والتهديم للمنازل، للأحياء، للدور، للمقرات الحكومية، وأيضا لدور العبادة. وحمل على الجانب الإسرائيلي تبريره إلى أنه يقول، أي الجانب الإسرائيلي، إلى أن هذا الذي يقوم به باتجاه أهداف عسكرية، ولكن المعطيات على الأرض كما أشار رئيس الحكومة تدلل عكس ذلك. وهذا كان كما أشرت في الأيام الماضية قد وصل إلى مرحلة متقدمة على مستوى المناورة العسكرية الإسرائيلية باتجاه هذه الأعمال. بعدما كانت إسرائيل في الأيام الماضية تذهب إلى عملية تفخيخ أو تفجير في بلدة هنا أو هناك، ولكن أيضا خلال 24 ساعة أو 48 ساعة كانت عمليات التفخيخ قد وصلت إلى ذروتها على مستوى أحياء بأكملها، كما حصل في مشروع كفر تبنيت والذي طال 14 بناية، أي حي بأكمله. لذلك كانت هذه الزيارة المكوكية اليوم للجنرال الأمريكي على المرجعيات السياسية اللبنانية، وكان المطلب السياسي اللبناني والمواقف من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس النواب أن يضغط الجانب الأمريكي على الجانب الإسرائيلي لأقله ليقوم بتوقيف هذه الأعمال، ثم بعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد الأولى من زوطر الشرق الغربية إلى الزوطر الغربية، أو أيضا
0: ويبقى المطلب الأهم هو انسحاب القوات الإسرائيلية
1: على قاعدة
0: من
1: التوسع
0: جنوب
1: في الأعمال التجريبية.
0: لبنان. محمود شكر من بيروت، شكرا جزيلا لك. تصدى الجيش السوداني لهجمات جديدة شنتها قوات الدعم السريع على منطقتي أم عردة وجبل الهشابة أو الهشابة جنوبي ولاية شمال كردفان. أفادت مصادر عسكرية للعربية بأن الجيش ألحق خسائر كبيرة بصفوف قوات الدعم السريع، مضيفة أن قواته تلاحق عناصر الدعم الفارين باتجاه حدود غرب كردفان وجنوبا نحو جنوب كردفان. زيارة واحدة عادت نزاعا عمره أكثر من 8 عقود إلى الواجهة. للمرة الأولى زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إحدى جزر الكوريل التي تسيطر عليها موسكو وتطالب بها طوكيو، وفجر احتجاجا يابانيا حادا قبل أن تدخل واشنطن على الخط.
2: حرك بوتين بزيارته الأولى هذه إلى جزر كوريل نزاعا عمره أكثر من 8 عقود، فخطوته على جزيرة إيتوروب أغضبت اليابان باعتبارها زيارة غير مقبولة إطلاقا، وأشعلت مواجهة دبلوماسية بين موسكو وطوكيو دخلت

0: واشنطن سريعا على خطها. اليابان احتجت واستدعت السفير الروسي مؤكدة أن الجزر الأربع التي تسميها الأقاليم الشمالية جزء من أراضيها. أما موسكو فردت بأنها أراض روسية وزيارة رئيسها إليها ليست موضع نقاش. لكن واشنطن ذهبت أبعد. السفير الأمريكي في طوكيو أعلن اعتراف بلاده بالسيادة اليابانية على الأقاليم الشمالية. القصة تعود إلى عام 1945 حين سيطر الاتحاد السوفيتي السابق على الجزر في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، ورحل منها لاحقاً نحو 17,000 ياباني. ومنذ ذلك الحين تطالب طوكيو بتلك الجزر الأربع. صحيح أنها صغيرة، لكن موقعها بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ يمنحها أهمية عسكرية واستراتيجية إلى جانب ثرواتها المعدنية. إذن 8 عقود لم تنهي النزاع، وزيارة واحدة لبوتين أعادت هذه الجزر من خرائط الحرب العالمية الثانية إلى قلب مواجهة جديدة بين روسيا واليابان والولايات المتحدة.
1: أعلنت السلطات الألمانية إجلاء أكثر من 2000 شخص من منازلهم في غرب البلاد بعد اندلاع حريق قرب الحدود مع بلجيكا. وقالت السلطات الألمانية أن عملية الإجلاء اكتملت، لكن الوضع لا يزال حرجا مع استمرار خطر الحريق على السكان والمناطق المحيطة. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تحبط هجوما حوثيا غربي، تعز وتؤكد أن الميليشيات لم تحقق أي هدف عسكري في الساحل الغربي. وزير خارجية باكستان يدعو لتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بالكامل لإنهاء الحرب. الإطار التنسيقي في العراق يصعد لهجته ضد خطة الزيدي لحصر السلاح بعد زيارة قاني. روسيا ترفض وقف العملية العسكرية في البحر الأسود وتعتبره فرصة لالتقاط كييف أنفاسها. السلطة الفلسطينية تنتقد توسيع صلاحيات بن غفير في الضفة وتقول إنها تسرع عمليات الضم. رئيس وزراء لبنان يطالب بوقف إسرائيل عمليات التدمير في الجنوب وتوسيع نطاق المناطق التجريبية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
7: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
8: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
9: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
5: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
10: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
11: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
12: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
5: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
13: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
14: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
13: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
15: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
16: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
13: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
16: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
13: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
17: 9:00 صباحا بتوقيت الرياض، 6:00 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
10: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
18: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
10: من السياسة إلى الاقتصاد،
19: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
10: إلى الرياضة
20: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربع.
10: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
21: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
10: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: القوات الحكومية اليمنية تحبط هجوما حوثيا غربي تعز. وزير خارجية باكستان يدعو لتنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بالكامل. الإطار التنسيقي في العراق يصعد لهجته ضد خطة الزيدي لحصر السلاح. من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها يقدمها لكم حسن الطرزي، أهلا بكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: البداية من اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية أن الحوثيين استهدفوا الساحل الغربي ب36 صاروخا باليستيا و42 مسيرة، وأشارت إلى إسقاط 11 مسيرة أطلقها الحوثيون على الساحل الغربي قبل وصولها إلى أهدافها. وأضافت القوات الحكومية اليمنية أن الحوثيين لم يحققوا أي هدف عسكري يذكر في الساحل الغربي، بينما تكبدوا خسائر بشرية كبيرة في خطوط المواجهة. من جهة أخرى، أكدت القوات الحكومية التصدي لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة البرح غربي محافظة تعز. في وقت سابق، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استهداف الحوثيين بالطيران المسير شرق محافظة الجوف. هذا وشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق مختلفة بين مديريتي الخوخة والمخا غربي اليمن. من الرياض ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني فارس البيل. أهلا بك معنا سيد فارس. طبيعة الأهداف التي يصر الحوثيون على مهاجمتها مرة بعد مرة، بأي شيء يمكن أن تشي يعني أو تصف لنا الموقف؟ لأنه حديث متكرر عن مناطق في الساحل الغربي، الخوخة، المخا، ما طبيعة هذه الأهداف ولماذا يصر الحوثيون على استهدافها بشكل متكرر؟
2: تحية لك حتى أنه للمستمعين.
1: أهلا بك.
2: هذه المنطقة الجغرافية مهمة للغاية عسكريا بدرجة كبيرة. أنا أتحدث عن الساحل الغربي المتاخم للبحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب، وهذه المنطقة كانت ميليشيا الحوثي مسيطرة عليها في بداياتها قبل أن يأتي الجيش الوطني بدعم كبير من التحالف واستعاد هذه النقطة. وكانت هذه القوات الموجودة الآن في الساحل الغربي التابعة للحكومة على وشك أن تحرر الحديدة وتنهي أهم فصل من تهديد ميليشيا الحوثي تمركزها في الحديدة على البحر الأحمر. الآن ميليشيا الحوثي تهاجم منذ أيام هذه النقطة الاستراتيجية العسكرية المهمة بالنسبة للجيش الوطني بكثافة في تقديري لعدة أسباب. أولاً لأنها تخشى أن تتقدم هذه القوات لتدور معركة شرسة للسيطرة على الحديدة، وهي تتوقع أن هذه القوات قادرة على حسم المعركة الحديدة لصالح الشرعية. الأمر الآخر، تريد ميليشيا الحوثي أن تضعف هذه الجبهة بحضورها العسكري المميز، وبالتالي تشتيت هذه الجبهة ومحاولة التقدم باتجاه باب المندب للسيطرة عليه والتمركز هنالك، لأن ميليشيا الحوثي لا تستطيع أن تنفذ أوامر إيران بإغلاق مضيق باب المندب ودونها هذه القوات. الأمر الآخر في تقديري هو سياسي، بمعنى ميليشيا الحوثي تركز على هذه الجبهة تحديدا حتى تعيق عملية توحيد القرار العسكري لدى الشرعية.

0: هي كانت هنالك أكثر من جبهة، كان هنالك قرار عسكري مشتت. الآن يمكن أن نقول أن هذه الجبهات جميعا متحدة، والتركيز على جبهة لوحدها تعتقد من الحوثي أنه سيثير اللغط حول هذه المسألة. لماذا هذه الجبهة تحديدا تبدأ تتنابل هذه الجبهات بينها البين في الشرعية، وبالتالي تحدث عملية شقاق، وهكذا
1: إذا أنت تتحدث عن
0: تتوقع
1: نقطتين
0: وتحدث فيه.
1: رئيسيتين،
0: لكن كيف
1: الأولى
0: تنظر؟
1: مرتبطة بالموقع الجغرافي القريب من مضيق باب المندب، وتنفيذ مثل ما أشرت ربما أولوية إيرانية في هذا الصدد تتعلق بإعاقة الملاحة في المضيق، والأمر الثاني هو تشتيت توحيد أو جهود توحيد القرار العسكري بالنسبة للجانب الحكومي والقوات اليمنية. السؤال لحضرتك، يعني الجانبين يتبادلان الضرب والقصف بالمسيرات، ومع أفضلية ربما في ما يتعلق بمسألة الصواريخ للجانب الحوثي. هل لديك أي فكرة أوسع عن ما تمتلكه القوات اليمنية من الأسلحة في مثل هذه المعارك؟
0: الحكومة اليمنية الآن تمتلك قدرات نوعية مهمة، ربما كانت مفاجأة. تحدث عن طيران مسير نوعي لم يكن واضحا لدى الشرعية من قبل، وتفاجأت بها ميليشيا الحوثي. تمتلك قدرات صاروخية متعددة، تمتلك قدرات عسكرية للهجوم والاستهداف. وأعتقد أن الحكومة الشرعية أيضا بالإضافة إلى سلاح الجو، نتحدث عن طائرات حربية ظهرت لأول مرة في القصف على مطار صنعاء عندما أرادت الطائرة الإيرانية الهبوط. كل هذه القدرات النوعية التي لم تكن ظاهرة من قبل لدى الجيش الوطني أربكت حسابات ميليشيا الحوثي. لذلك ميليشيا الحوثي حريصة على محاولة إضعاف الجبهة الموجودة في الساحل الغربي كما قلنا الأسباب السابقة، بالإضافة إلى أنها تدرك أن هنالك معركة قادمة باتجاه الحديدة، باعتبار أن الحديدة نقطة مفصلية في هذه المسألة. وبالتالي أعتقد أن الميليشيا الحوثي باستهدافاتها هذه تحاول أن تصل إلى هذه الأسلحة النوعية لكنها لا تستطيع، تحاول أن قدر الإمكان توقع ضحايا بشكل أكبر، سواء في البنية التحتية أو حتى في الأفراد الساكنين في المخا وفي
1: طيب
0: المناطق
1: أستاذ فارس، السؤال
0: المجاورة.
1: الأخير لحضرتك، هذه المواجهات المستمرة منذ نحو شهر ونصف، المواجهات المكثفة يعني بين الجانبين، هل أسفرت عن أي تغير على الأرض من ناحية مناطق انتشار الحوثيين أو سيطرتهم؟
0: حتى الآن لا، ما تزال كل الجبهات كما هي في حدودها العسكرية السابقة. ميليشيا الحوثي حاولت أن تتقدم في أكثر من جبهة، خصوصا في
1: نحن
0: اتجاه
1: نتحدث عن 5 أو 6 جبهات، أليس كذلك؟
0: صحيح صحيح، ابتداء من الساحل الغربي حتى شمالا باتجاه صعدة. وكل هذه الجبهات حتى الآن ما تزال في إطار قواعد الاشتباك الموجودة. كان هناك تقدمات من ميليشيا الحوثي سواء باتجاه المحافظات الجنوبية، نتحدث عن شبوة، نتحدث حتى عن البيضاء في
1: نعم
0: الوسط أيضا، تعد رغبة في التقدم نحو مأرب إلى الشرق والجوف، لكن كان هنالك تصدي مهم ونوعي من قبل الجيش الوطني خصوصا بالطيران المسير لهذه التجمعات الحوثية ولهذه الانتقالات الحوثية إلى مناطق متقدمة. لم يحدث سيطرة الآن أو تبدل في المواقع، لكن أعتقد إذا ما انطلقت المعركة بشكل واسع وبشكل أشمل يمكن أن نحدث تراجع كبير لميليشيا الحوثي، خصوصا إذا تحركت هذه الجبهات
1: نعم
0: المطوقة لميليشيا الحوثي في وقت واحد.
1: المحلل السياسي اليمني فارس البيل، كنت معنا من الرياض، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم من جديد. توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت باتخاذ إجراءات جديدة الأسبوع المقبل، قال إنها ستزيد عزلة إيران الاقتصادية. انتقلنا من الغضب الملحمي إلى الغضب الاقتصادي، وبأوامر الرئيس رفعنا مستوى الضغط مرة أخرى. ترقبوا الإجراءات التي ستصدر الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي المفروض على دولة.
2: The history of economic isolation.

0: on a country.
1: كان هذا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال بدوره إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي.
2: I know that oil is down today and it's way down from the highs in the early days of the conflict. That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country.
1: كانت هذه تصريحات جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز، ويقول فيها أن الأولوية حاليا هي الحفاظ على انخفاض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة. من جهة ثانية، أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام، وخلال مباحثات مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام أباد ناتالي بيكر، شدد إسحاق دار على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بالكامل باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما. القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام أباد أشادت من جهتها بدور باكستان البناء في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية الزميل عبد الله خلوف، أهلا بك معنا في هذه النشرة. كان يعني حديث كبير يدور بالحقيقة خلال الأيام الماضية، ونعلم أن باكستان في هذه الأيام مشغولة بالاحتفالات باليوم الوطني أو عيد الاستقلال، لكن ما تزال على ما يبدو الاتصالات مستمرة فيما يرتبط بمذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد، والدفع باتجاه عودة الطرفين الإيراني والأمريكي إلى المفاوضات. ما الجديد في هذه الجهود بشكل عام؟
3: بالفعل حسنا، الحقيقة يعني الانشغال بالعيد الوطني هذا أصبح روتينيا لا يثني الباكستانيين عن هدفهم، وهذه المحطة الجديدة في تاريخ باكستان التي تدافع عنها وتقاتل عنها وتنافح بقوة الحقيقة لكي تتبوأ مكانة سياسية مهمة في المنطقة. اليوم الجديد هو من قبل محسن نقوي وزير الداخلية الذي بعث يعني في 11 من أغسطس هذا الجاري قبل عدة أيام الحقيقة، والزيارة رغم أنها لم تكن معلنة ولم تكن مجدولة ولم يتم ذكرها من قبل المسؤولين الرسميين الباكستانيين أو حتى المؤسسات الرسمية إلا أنها امتدت لقرابة 4 أيام. يعني في البداية المؤشرات كما يقول أو كما يقرأها الباكستانيون بأنه لو لم يكن هناك اختراق أو فائدة ما لكانت انتهت الزيارة في اليوم الأول بطريقة بروتوكولية دبلوماسية فيها مجاملة وأنهوا هذه الزيارة. لكن محسن نقوي استمر قرابة 4 أيام 3 أيام ونصف هناك، التقى فيها أكبر عدد من المسؤولين الإيرانيين. الاختراق إذا يعني إذا صح لنا أن نستخدم هذا التعبير، والكل يبحث اليوم ما الذي حققته باكستان من خلال حركتها الدبلوماسية، والحقيقة هي تتحرك في عدة اتجاهات، لكن الأضواء الآن مسلطة على محسن نقوي الموجود في طهران. بداية يقول الباكستانيون بأنه نجح في تفادي انهيار المفاوضات عند انتهاء مهلة 17 من أغسطس عبر أخذ الضوء الأخضر للتمديد، والدبلوماسي الباكستاني يوم أمس قال بأن إيران وافقت ضمنيا على تمديد هذه المهلة المحددة ب60 يوما، وهذا ما تنص عليه مذكرة تفاهم إسلام أباد الموقعة في برغنشتوك في سويسرا في ذاك الوقت. قالوا إن المدة 60 يوما، مدة هذه المفاوضات تنتهي بعد 3 أو 4 أيام. محسن نقوي حصل على الموافقة الإيرانية، وأيضا حصل على الموافقة، باكستان حصلت على الموافقة الأمريكية الضمنية، لكن المعلومات تقول بأنهم لن يعلنوا حتى هذه اللحظة لأنهم ما زالوا لم يحددوا ما هي المدة الجديدة التي سيتفقون عليها ومتى يجب عليهم أن يعلنوا هذه المدة. إضافة إلى ما هو أهم من ذلك الحقيقة وما ذهب إليه محسن نقوي لكي يعالجه هناك مع المسؤولين الإيرانيين، يقول الباكستانيون أو المعلومات تقول بأنه استطاع خفض حدة التوتر بشأن الاشتراطات الإيرانية القاسية الخاصة بمضيق هرمز، مع التعهد بنقل يعني صياغة آلية ضمانات ترضي الإيرانيين إلى الجانب الأمريكي. بعد يوم واحد من زيارة محسن نقوي هذا، يعني عودا على ذي بدء من هذه النقطة والتي نقول أنه حقق فيها اختراقا، الإيرانيون نقل دبلوماسي باكستاني موجود في طهران عن الإيرانيين في اليوم التالي لزيارة نقوي بأنهم يبحثون عن أدلة على أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في العودة إلى المسار السياسي التفاوضي، وأيضا يريدون ضمانات ملموسة وقابلة للتحقيق. هذا في اليوم الثاني، نحن نتحدث عن 4 أيام قضاها، يقولون بأنهم في ذاك الوقت يريدون ضمانات ملموسة قابلة للتحقيق. اليوم ما يقوله الباكستانيون بأنه استطاع خفض حدة الاشتراطات وأيضا التعهد بنقل صياغة آلية ضمانات ترضي الإيرانيين إلى الجانب الأمريكي، وذلك وفق ما يلي: خفض التوتر الذي نجحت به باكستان من الجانب الإيراني المتعلق بحدة الاشتراطات

0: التي وضعتها إيران كان على جانبين، كان وفق مسارين. الأول أنه أقنع القيادة الإيرانية والرئيس بازشكان، المجلس الأعلى للأمن القومي، بتجنب الاستعراض العسكري المباشر بالحرس الثوري، واستبدال هذا بلجنة إشراف وتفتيش إقليمية مشتركة
1: نعم
0: تضم باكستان وسلطنة عمان وإيران. إضافة إلى أنه ضمن خفض التوتر الذي لدى الإيرانيين، أيضا استطاع أن يقنع الجانب الإيراني بعدم اشتراط تنفيذ مذكرة إسلام أباد دفعة واحدة أو رزمة واحدة، يعني فورا كل الاشتراطات لن تطبق، أقنعهم بأنهم لن يستطيعوا الحصول على كل شيء
1: لكن
0: دفعة
1: كل هذا
0: واحدة
1: يعني
0: قبل
1: حتى
0: فتح
1: الآن
0: المضيق.
1: لا بيان ولا إعلان رسمي لا من جانب باكستان ولا من جانب إيران على هذه المعطيات. طيب، في شق آخر، كان هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره المصري بدر عبد العاطي، هل لك أن تضعنا في صورة ما دار خلال هذا الاتصال؟
0: نعم، خلال الاتصال الذي يعني هو واحد من الاتصالات الكثيرة المكوكية التي يجريها وزير الخارجية محمد إسحاق دار، ولقاءات اليوم رأينا بأنه التقى بالسفيرة الأمريكية في إسلام أباد، وأيضا اتصل بنظيره بدر عبد العاطي. بدر عبد العاطي هو وزير خارجية مصر، وهي إحدى الدول المهمة التي تتشارك معها باكستان الرؤى فيما يخص خفض التصعيد وأيضا التطورات في الشرق الأوسط، إضافة إلى الرباعية، يعني هي واحدة من الرباعية. محمد إسحاق دار نقل لنظيره المصري آخر المستجدات والجهود التي المبذولة من قبل الجانب الباكستاني على صعيد التهدئة، وأيضا على ربما يعني البعض التقارير تقول بأنه نقل له ما استجد أو ما تمخض خضعت عنه زيارة محسن النقوي، إضافة إلى تبادل الطرفين الآراء وتأكيدهما على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة وخفض التصعيد في المنطقة. ما ظهر أو ما نشر من الخارجية الباكستانية كان محض بروتوكولي الحقيقة، لكن هناك نقطة مهمة يعني حسن أريد أن
1: سريع
0: أشير إليها، بأنه يعني إذا سمح لي الوقت بعجالة، أن ما لم يتم الإعلان الحقيقة من قبل الطرفين، لأن هناك مسألة كانت عالقة وتعهدت باكستان بمحاولة حل هذه المسألة. كنا قد تحدثنا بأن إيران تريد ضمانات، الآن بلورت باكستان آلية للضمانات وعرضتها على الجانب الإيراني وتعهدت بنقلها إلى الجانب الأمريكي للموافقة عليها، وهذا ما يفسر أيضا ما قاله محمد إسحاق دار خلال لقائه بالسفيرة الأمريكية، بأنه يريد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ الاتفاقية مذكرة اتفاق إسلام أباد بروحها واشتراطاتها، وهذا ما كان يقوله الإيرانيون منذ بداية محسن النقوي. إذا سمح الوقت، ربما لدينا بعض المعلومات عن آلية الضمانات التي طرحتها باكستان حسن، أنت تعلم.
1: طيب إن شاء الله تعالى في اتصال لاحق أو في تغطية مقبلة. أشكرك شكرا جزيلا مراسل العربية عبد الله خلوف، كنت معنا من إسلام أباد.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر بتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز عن متوسطها الشهري في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والغموض بشأن مصير تمديد الهدنة. وعبرت 9 سفن المضيق يوم الخميس مقابل 5 سفن الأربعاء، لكنها بقيت من دون المتوسط اليومي لشهر أو بقيت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس البالغ 12 سفينة. وفي مضيق باب المندب عبرت 19 سفينة شحن يوم أمس مقابل 20 سفينة عبرت الأربعاء. هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز الخميس. وقالت الهيئة أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة، فيما أفادت التقارير بأن أفراد الطاقم بخير من دون تسجيل أي آثار بيئية من جراء الهجوم. في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز. وقالت الوزارة إن المملكة تعتبر أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة ولأمن إمدادات الطاقة العالمية. المملكة حملت إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، وطالبتها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، وأكدت أن استمرارها لا يمكن القبول به أو التساهل معه. وجددت السعودية تضامنها الكامل مع الإمارات ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها. من المنامة ينضم إلينا النائب في البرلمان البحريني السيد أحمد السلوم. أهلا بك معنا أستاذ أحمد.

كيف تقرؤون الموقف في هذه الأيام في مضيق هرمز مع تجدد القلق فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق باب المندب؟ هل تتجه الأمور إلى شيء من التهدئة؟ لأنه الأرقام في الحقيقة تتكلم ببيانات يعني

0: أهلا بك.
1: وأحب أن أؤكد التطورات ويعني وحركة السفن عبر المضيق يعني هي مستويات متدنية جدا يعني في يعني إذا نشوف بالأرقام في أغسطس 13 أغسطس يعني عبرت 9 سفن يعني فقط المضيق، وهذا يعني الأمر يعني يسبب يعني توترات كبيرة إذا استمر الأمر على ما هو عليه.
0: من دون شك.
1: وعاد اللي شفناه مع الأسف يعني تعرض يعني سفينتين تابعة للإمارات يعني هجمات، هذا أيضا يعني يعقد الأمور وما يخلينا أن نحن نكون نمشي في الطريق الصحيح في هذه المفاوضات، واللي كانت يعني إيران وأمريكا المفترض أنهم أنهوا هذه الأزمة وأن يكون المضيق مفتوح حق هذه الأمور.
0: ما الذي يمكن أن تجنيه إيران؟ ما الذي يمكن أن تجنيه إيران من مواصلة استهداف السفن التي تعبر المضيق؟ يعني هذا الأمر بأي شيء يخدمها أو يخدم أهدافها؟
1: يعني إيران تحاول تضغط بكل الطرق اللي هي تستطيع أنها تضغط فيها على دول الخليج ودول العالم بشكل أكبر. أن اليوم إحنا نشوف طبعاً غلق هذا المضيق يعني يسبب يعني أزمة كبيرة يعني في أسواق الآسيوية، يسبب ارتفاع في أسعار الغاز، يسبب يعني أزمة حقيقية لقطر والإمارات على الشحنات الـNG اللي هي صعب أن يتم نقلها إلا من خلال هذا المضيق، يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الكهرباء، تضخم في أسعار النقل، ارتفاع في الأسعار والمواد الغذائية، وهذا يؤدي بالشك إلى تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي. وإيران طبعا هي تبي تخلي أن هذه يعني الورقة ورقة المضيق هي ورقة ضغط حق هذه الأزمة، وأن هي تتفاوض عليها إلى جانب يعني الملف النووي والملفات يعني العقوبات اللي مفروضة عليها والأمور الأخرى، فهي بالتالي تبي تضغط من خلال هذا العمل اللي تقوم فيه من غير ما هي تنتبه لمصالح العالم، للعلاقات، للجيران، للمصالح اللي قاعدة تصير. هي قاعدة تستخدم هذه الورقة بشكل كبير وبشكل يعني عدائي أيضا، لأن هي تهاجم اليوم سفن، وهذه أيضا لآثار لأن بعض السفن اللي تم مهاجمتها يعني صار فيها تسرب للنفط، وهذه أيضا لمشكلة بيئية. صحيح. على السواحل الخليجية يعني في هذه الأمور كلها يعني إيران قاعدة تستهدفها وقاعدة تضغط فيها من خلال هذا المضيق.
0: أنتم كمجلس نواب في البحرين كيف تتعاملون مع هذه القضية بشكل عام منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير وحتى يومنا هذا؟ ونعرف أن البحرين تعرضت إلى عدد من الهجمات التي شنتها قوات الحرس الثوري على دول مختلفة من دول الخليج العربية، كيف تعاملتم أنتم كمجلس نواب مع هذا الموقف بشكل عام؟
1: يعني احنا في مجلس النواب طبعا احنا ندعم الموقف البحريني وندعم ايضا الموقف الخليجي في هذه الأزمة. يعني احنا طبعا انتهجنا نهج، وهذا النهج يعني هو اللي دائما تنتهجه حكومة مملكة البحرين دول مجلس التعاون. احنا كنا نسعى دائما في اي حل يكون بشكل سلمي لاي حوار، مع ان احنا حافظنا على امن ويعني واستقرار أجواءنا وبلادينا من خلال هذه الهجمات اللي تعرضت لها دول مجلس التعاون مملكة البحرين. أيضا يعني عملنا بشكل كبير مع يعني الأشقاء في دول مجلس التعاون في إيجاد حلول بديلة أو حلول يعني للشحن أو لشحن البضائع أو يعني الخطوط اللوجستية اللي تعرضت لها شواطئ دول مجلس التعاون، خصوصا يعني مضيق هرمس. هذه كلها الأمور كانت يعني مدعومة يعني بشكل كبير من مجلس النواب البحريني ومن النواب كلهم، لأن احنا في الأخير نطمح أن المنطقة تكون فيها تهدئة ويكون فيها استقرار، لأن هذا هو لصالح الجميع. من غير أي استقرار اليوم هذه المنطقة عندها مكتسبات كبيرة، عندها إنجازات كثيرة، دول مجلس التعاون يعني والبحرين وكلهم في نمو كبير بالنسبة حق يعني العالم والاقتصاديات، فإحنا يهمنا أن احنا نحافظ عليها، يهمنا أن احنا نحميها، يهمنا أن يكون فيها استقرار. فإحنا كنا دائما في هذه الملفات أن احنا كنا ندعم هذا التوجه. طيب. وندعمها.
0: سؤال الأخير.
1: مع الأسف المقابل.
0: سؤال الأخير لحضرتك. تحدثت يعني عن طبيعة النشاط الاقتصادي بشكل عام في هذه المنطقة، أود أن أسألك عن النشاط التجاري في البحرين، الحياة اليومية للمواطنين، تأمين المستلزمات، المواد الرئيسية، يعني كله متوفر هذا ولا في مشاكل؟
1: يعني شوف

0: لله الحمد يعني من بداية الأزمة يعني حكومة مملكة البحرين وأيضا كان يدعمها مجلس النواب ودول مجلس التعاون يعني وجدت طرق بديلة لتغطية أي نواقص كانت يعني لا قدر الله راح تكون موجودة، سواء كانت في الإمدادات الغذائية أو الدوائية أو حتى المواد الخام أو حتى المواد الأساسية اللي احنا نحتاجها، فتم تأمينها بشكل كبير من بداية الأزمة، ولله الحمد احنا لم نعاني أي مشاكل في هذا الشيء. ومع ذلك ان رغم الأزمة ورغم الأمور والتحديات الكبيرة حافظنا على يعني عمل المنشآت المالية وعمل المنشآت الصناعية وخدمات التخزين والتأمين، كلها وصلت أعمالها سواء كانت عن بعد أو حتى كانت باستخدام الطرق البديلة، لكن كان الهدف أن العملية لا تتوقف، ولله الحمد لم تتوقف أي خدمات أو أي منتجات أو أي يعني أمور كانت مملكة البحرين قبل هذه الأزمة تعمل فيها أو بعدها ولا يوم. فهذه كلها كان عمل يعني كبير عملنا من أجله أساس نحن نوقف، لكن مع ذلك يعني بسبب هذه الأزمة هناك يعني بعض الارتفاعات في هذه الخدمات خصوصا الشحن والتأمين، فهذه يعكس أيضا على أسعار السلع والخدمات، لكن بعد مع ذلك احنا نحاول أن نحتوي هذا الأمر وأن احنا نضع خطط بديلة على أساس أن يكون هناك يعني توازن ما بين هذه الأمور كلها.
1: النائب أحمد السلوم عضو البرلمان البحريني كنت معنا من المنامة، شكرا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. دان حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية، وقال إن هذا الإجراء يعتبر تكريسا للضم غير الشرعي للضفة الغربية وانتهاكا للقانون الدولي. وطالب الشيخ المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قد وجه الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون داخل المستوطنات في الضفة الغربية إلى الشرطة. وبموجب الخطة يتولى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير مسؤولية مواجهة عنف المستوطنين وعمليات الهدم وفرض القانون. وأكد كاتس أن دور الجيش يتركز على مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والمستوطنات، فيما تتولى الشرطة القضايا المدنية. وفي بلدة قصرى تجددت محاولات مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رأس العين جنوب نابلس، وأظهرت مشاهد عودة مستوطنين ونصب خيمة في الموقع قبل انسحابهم إلى التلال المحيطة وعودتهم مجددا بعد ابتعاد القوات. وقال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم وادي للعربية إن الجيش يواصل السيطرة على منازل قيد الإنشاء وتحويلها إلى مواقع عسكرية. وإلى غزة، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل محمد مشتهى قائد سرية في كتيبة الشاطئ التابعة لحماس في غارة شمال القطاع. وقال الجيش إن مشتهى شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجز رهائن خلال الحرب، وأضاف أنه حاول مؤخرا تنفيذ هجمات ضد جنود إسرائيليين ومدنيين قبل استهدافه. هذا ويتوجه جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي إلى المنطقة الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ المرحلة المقبلة من خطة غزة. وينضم إلى كوشنر المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، حيث يزور الوفد تل أبيب الأحد قبل التوجه إلى القاهرة. وتأتي هذه الزيارة وسط خلافات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن خطة ترامب لنزع سلاح حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، حيث ربط الإسرائيليون قرار الانسحاب بنزع سلاح حماس بالكامل. من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي محمد هواش. أهلا بك معنا سيد محمد. بداية نتحدث عن المستجدات فيما يتعلق بنقل صلاحيات فرض الأمن في المستوطنات إلى إدارة يتولاها إتمار بن غفير. يعني لا أفهم ما الذي يريد أن يفعله كاتس أو يفعله

0: إتمار بن كفير اليميني المتطرف المتشدد في موقع كهذا، ثم يتحدثون عن فرض القانون في المستوطنات.
1: تحية لك وللسادة المستمعين.
0: أهلا بك.
1: أعتقد بأن الموقف، موقف الحكومة الإسرائيلية في هذا، في هذه القضية الشائكة، موقف يعني متردد، يريد أن يمضي في إجراءات التنافس الانتخابي ويخلط بين الوضع الانتخابي بين الأحزاب وبين أيضا مكونات كل حزب وبين يعني قضايا الأمن والقانون والدستور وكل ما يتعلق بقضايا كبيرة جدا. قضية يعني إعطاء صلاحيات أو نقل صلاحيات الأمن في المناطق المحتلة وهي مناطق مدارة من وجهة نظر القانون الدولي ومن وجهة نظر القانون الإسرائيلي، الجيش هو في هذه الحالة وضع أراضي مدارة من وجهة نظر القانون الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي هو المعني وهو المسؤول وهو الذي يقوم بكل ما يتعلق بتوفير الأمن للسكان إن كانوا فلسطينيين أو مستوطنين أو تواجد للجيش الإسرائيلي. وبالتالي يعني هذه خطوة ربما تكون يعني محاولة من كاتس لأن يقول بأنه أكثر يمينية في إسرائيل والأكثر حاجة لأصوات كل المتطرفين في إسرائيل من مستوطنين ومن أحزاب يمينية ومن أحزاب يمينية متطرفة ومن شبيبة التلال ومن مجموعات تدفيع الثمن الذين يعني هم أعضاء أيضا في الجيش الإسرائيلي وهم يعني ينتظمون في كتائب للجيش الإسرائيلي. ويجب معرفة أيضا أن موضوع الاستيطان هو موضوع رسمي حكومي وليس موضوع هامشيين في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي اللوم الذي يصدره بعض المسؤولين في إسرائيل أو بعض المسؤولين الدوليين يعتقدون أو يعرفون تماما بأن هذا الموضوع ليس موضوعا لمجموعات هامشية في المجتمع الإسرائيلي، بل هو الموضوع المركزي في الحكومة الإسرائيلية الحالية وفي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تعاقبت خلال السنوات، سنوات الاحتلال،
0: طيب،
1: ولم توقف الاستيطان. وبالتالي يعني هذه قضية جوهرية هنا.
0: عندما يتحدث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني عن إنه هذا يكرس مسألة الضم، ضم الضفة الغربية، ما علاقة هذا الأمر بمسألة الضم؟ يعني من أي وجهة نظر؟ ما هي وجهة
1: هذا هو
0: نظرك؟
1: الموضوع الرئيسي أصلا، الضم. يعني الضم عندما تكون الأراضي تابعة لإسرائيل بالكامل فمسؤولية الشرطة تصبح كما هو الحال في القدس المحتلة، تم ضمها، الشرطة هي المسؤولة عن الأمن في القدس المحتلة. حتى بين الفلسطينيين الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود يقومون بعمليات ضبط الأمن وردع يعني أي سلوكيات أو أي مواجهات أو أي مشاكل تتعلق بالأمن، الشرطة هي المسؤولة. ولكن في المناطق، مناطق الاحتلال في كل دول العالم وفي أيضا إسرائيل بالقانون الإسرائيلي أن هذه المنطقة ما لم تضم رسميا وبالقانون الإسرائيلي وموافقة المجتمع الدولي فإن الجيش الإسرائيلي هو المسؤول عن ذلك، وبالتالي إعطاء الشرطة المسؤولية هو نقلة خطيرة جدا إذا كانت خطوة سياسية وليست خطوة تكتيكية تتعلق بالانتخابات. وبالتالي هنا مكمن الخطر، بمعنى أن هذه خطوة تؤدي إلى الضم الصامت أو الضم يعني
0: تدريجي
1: غير المعلن تماما. ولكن يعني كل الدول العالم لا تعترف بالضم وتناهض الضم وتعترض على الضم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد لإسرائيل أن تقدم على خطوة الضم
0: طيب،
1: لأنها تؤدي إلى خلط الأوراق في، ليس في المنطقة، ليس في الضفة الغربية تحديدا ولكن في كل المنطقة.
0: في وفد أمريكي جاي، وفد دولي أيضا يتقدمهم جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، وسيكون أيضا نيكولاي ملادينوف وأعضاء آخرين من اللجنة الدولية سيلتقون مع مسؤولين في تل أبيب قبل أن ينتقلوا إلى القاهرة فيما يتعلق بخطة السلام المقترحة بشأن غزة. موقف نتنياهو لم يتغير حتى هذه اللحظة، هل يمكن أن يشهد شيء من التغيير بعد هذه اللقاءات والاجتماعات المرتقبة؟
1: أعتقد بأن هذه الزيارة هي لترتيب هذا الخلاف بين الإدارة

0: الأمريكية وإدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يقال في الصحافة الإسرائيلية بأنه ضمنا وافق على الخطة، خطة الطريق، خريطة الطريق من أجل تطبيق المرحلة الأولى والثانية من خطة ترامب، وبأنه سمح لبنيامين نتنياهو أن يعلن رفضه لهذه الخطة ولكن أن يلتزم بمضمونها. وبالتالي يجب أن يكون هناك ترتيب واضح من بين الإدارة الأمريكية وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمعرفة إذا كانت أيضا تصريحات بنيامين نتنياهو مجرد تصريحات إعلامية أو أنها مواقف سياسية تنضبط و توافق بدرجة أو بأخرى على مضمون الاتفاق، خصوصا وأن هناك تفاهم بين الإدارة الأمريكية وبنيامين نتنياهو على عدم تنفيذ خطوات انسحاب من قطاع غزة قبل استكمال جمع السلاح. وجمع السلاح حتى الآن لا يوجد تعريف محدد لجمع السلاح ونزع سلاح قطاع غزة حتى الآن. وبالتالي هذه الزيارة تأتي من أجل ترتيب الأوضاع بين إدارة ترامب وبين بنيامين نتنياهو وعدم التصعيد. هناك التزام إسرائيلي ضمني ويعني غير معلن بوقف التصعيد العسكري والأمني وعدم القيام بعمليات أمنية واسعة باستثناء ما تسميه إسرائيل القنابل الموقوتة أو التهديدات المباشرة لقواتها في قطاع غزة. وأيضا ينطبق هذا على أيضا على لبنان، ولذلك الإدارة الأمريكية تريد تهدئة في لبنان وفي غزة وتريد أيضا تهدئة في المنطقة. بدون تهدئة لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تنهي أزمات المنطقة بالطريقة التي يريدها بنيامين نتنياهو. ولذلك هذه الزيارة من أجل ترتيب الاتفاقات والخلافات بين الإدارة الأمريكية وبين بنيامين نتنياهو لتطبيق الخطة، خطة
1: نعم
0: ترامب، أو تطبيق أجزاء من هذه الخطة وإعطاء الانطباع بأن خطط التسوية التي يقترحها ترامب هي في طريقها
1: تمام
0: إلى التنفيذ وفي طريقها إلى التطبيق. وإن كان بنيامين نتنياهو لا يريد تطبيقها فليتحمل النتائج وليتحمل المسؤولية، لأن بنيامين نتنياهو أيضا
1: نعم
0: يريد من الرئيس ترامب دعما في الانتخابات المقبلة في إسرائيل، وحتى الآن لم يعطه دعما، وحتى الآن لا يصرح أبدا بأنه يؤيد بنيامين نتنياهو، بل هو
1: تمام
0: يبتعد عن أي تصريح يتعلق بالانتخابات في إسرائيل ويسمح فقط ل يعني ألا يعلن بنيامين نتنياهو مواقف معارضة لخطط
1: لكن واضح انه كلها ثمن الانتخابات الاسرائيليه يدفعه الفلسطينيون في الضفه الغربيه وفي غزه.
0: نعم.
1: المحلل السياسي محمد هواش، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. في العراق أعلن أعضاء في الإطار التنسيقي داخل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية رفضهم التعامل مع الفصائل المسلحة وفق قانون مكافحة الإرهاب، وأكد الأعضاء أنهم لن يسمحوا لأي شخص داخل الدولة أو خارجها باتخاذ هذا المسار. وتصاعدت لهجة أعضاء الإطار التنسيقي ضد حكومة علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة عقب زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائني الأخيرة إلى بغداد ولقائه مع عدد من قادة الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة. وفي ملف مكافحة الفساد اعتقلت قوة أمنية تابعة لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع. وأفاد مراسل العربية بأن اعتقال هذا الشخص جاء على خلفية جهود السلطات العراقية في ملف مكافحة الفساد.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أعلن وزير النفط العراقي باسم خضير الجمعة أن العراق صدر في أغسطس الجاري ما معدله مليون برميل يوميا.

يوميا. وقال خضير خلال مؤتمر صحفي أن الصادرات اليومية منذ بداية هذا الشهر كانت العليا منذ بدء الحرب وإغلاق إيران لمضيق هرمز الذي كانت تمر عبره معظم صادرات العراق. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة من الخارج وما يدخل في صناعتها لتعزيز جهود الحد من اعتماد الولايات المتحدة على الموردين الخارجيين في هذه الصناعة مع تسريع جهود الانفصال عن سلاسل التوريد الصينية في هذا القطاع. وذكر البيت الأبيض أن الحد الأقصى للرسوم سيفرض على الطائرات المسيرة الأكبر حجما التي تزن أكثر من 25 كيلوغراما. من جهة ثانية تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يوليو الماضي بعد مكاسب قوية في الآونة الأخيرة غذتها مستردات ضريبية كبيرة، لكن من المرجح أن يظل إنفاق المستهلكين مدعوما بارتفاع الثروات الناجم عن صعود سوق الأسهم رغم أن الأسر أصبحت أكثر حساسية لارتفاع الأسعار. في أخبار اقتصادية أيضا، بلغ الدين الخارجي لروسيا اعتبارا من الأول من يوليو الماضي 313 مليار و300 مليون دولار، أو بارتفاع قدره 6 مليارات ونصف المليار دولار منذ بداية العام الجاري، وذلك بحسب ما نقلت وكالة تاس عن بيانات البنك المركزي الروسي.

0: أخبار الرياضة.
1: في أخبار الرياضة، وفي اليوم الثاني من الجولة الأولى من دوري كرة القدم السعودي، يحل الفيحاء ضيفا على الوافد الجديد نيوم في استاد الملك خالد في تبوك. وهنا في الرياض يستقبل الهلال فريق الفيصل العائد إلى دوري الكبار، وفي لقاء آخر يستضيف استاد الاتفاق في مدينة الخبر مواجهة أصحاب الأرض مع الرياض. وجه المدافع التركي ميريح ديميرال مدافع الأهلي رسالة إلى جماهير الفريق في أول تعليق بعد الفوز الثمين على الدرعية في مستهل المشوار بدوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم. وقال ديميرال في تصريحات عقب نهاية المباراة ردا على سؤال بشأن قلق جماهير الأهلي على الفريق بعد التقلبات الفنية التي شهدها هذا الصيف، قال: لا يوجد ما يثير القلق، وشدد على أن الفريق سيظل متماسكا حتى نهاية الموسم. قلب القادسية تأخره أمام مضيفه الشباب بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وتقدم الشباب في الدقيقة 15 عن طريق همام الهمامي، ثم أدرك القادسية التعادل عن طريق محمود أبو الشامات في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 80 سجل هوليان كينونيس الهدف الثاني للقادسية، ثم أضاف تركي العمار الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 4 من الوقت الإضافي للشوط الثاني. ختاما في هذه النشرة، أعلنت السلطات الألمانية إخلاء أكثر من 2000 شخص من منازلهم في غرب البلاد بعد اندلاع حريق قرب الحدود مع بلجيكا. وبحسب السلطات الألمانية فإن عملية الإجلاء اكتملت، لكن الوضع لا يزال حرجا ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالسكان المحليين في غرب ألمانيا. مستمعينا مستمعاتنا، أشكر لكم متابعتكم، ألتقيكم على رأس الساعة في نشرة أو في موجز لعناوين الأخبار. أشكركم، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير على
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: أخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي.

0: نفسي ساردة هوساوي أطمئنه. الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي يأتيكم عند السابعة مساء.
2: العربية اف ام،
3: ان تعرف اكثر.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الاسرائيلي.
4: اكبر شبكة من المراسلين،
6: الجيش الاسرائيلي يطلب من الموظفين والادارة،
4: وافضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الاجانب وتحديد،
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على اذاعة العربية اف ام.
8: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
9: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
8: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
10: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
8: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
11: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تلاكن للجمهور عشان يحضر.
8: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
12: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
8: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: هذه هي القضية الأكثر إلحاحاً الآن. الآن أوكرانيا هي الآن روسيا هي فرضت حصار على أوكرانيا من جانب البحر الأسود. هذا الحصار هو يعني بفعل الأمر الواقع. أوكرانيا تقول أن الموانئ مفتوحة، ولكن الشركات الأجنبية مالكي السفن ومشغلي هذه الشركات يرفضون الدخول إلى الموانئ الأوكرانية، لأن في ذلك مخاطرة كبيرة على الطواقم وأيضاً على السفن نفسها. طبعاً روسيا استهدفت في الفترة الأخيرة عدد من السفن لهذه الشركات، لذلك هي ترفض الدخول الآن إلى الموانئ الأوكرانية. تحدثت بشكل شخصي مع مسؤول رفيع في هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية، وقال أن منذ أكثر من 3 أشهر لم يستطيعوا أن يقوموا بأي عملية شحن، وهذا الأمر يعطل العمل بشكل كامل، على الرغم من أنه من جانبهم مستعدون، ولكن الشركات ترفض نسبة للمخاطر الكبيرة. تحدثت أيضا قبل قليل في الخبر عن أن أوكرانيا عرضت على روسيا هدنة في البحر الأسود. طبعا هذه الهدنة كما يقول المراقبين هنا في الداخل الأوكراني أنها ستكون سلاح ذو حدين على الجانب الأوكراني، لأن أوكرانيا نفسها تستهدف أيضا السفن أسطول الظل الروسي التي تنقل النفط وأيضا تنقل الحبوب التي تقول أنها مسروقة من الأراضي الأوكرانية، لذلك هي لن تستطيع أن تنفذ مثل هذه الهدنة، وإلا سينعكس ذلك بشكل مباشر على تمويل الحرب نفسه، وهي تحاول لن تستهدف الاقتصاد الروسي متمثلا في قطاع الطاقة على وجه التحديد لتقليل دعم المجهود الحربي الروسي.
14: شكرا جزيلا لك مراسل العربية حذيفة عادل من كييف. وسنتابع الآن هذه الصورة التي نتابعها الآن، هي استهداف ميناء أوديسا تحديدا، الذي قالت الدفاع الروسية أنها استهدفت مينائين، أوديسا ويوجني في أوكرانيا.

بلغ عدد حرائق الغابات في بريطانيا هذا العام مستويات غير مسبوقة، وتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي عند 1017 حريقا بحسب مسؤولين في الإطفاء. وحذرت إدارة الإطفاء في بريطانيا من أن فرق الإنقاذ تجد صعوبات في مواجهة المخاطر المتزايدة، متوقعة استمرار حرائق الغابات حتى نوفمبر المقبل. وتسبب اندلاع حرائق بوسط إنجلترا في تدمير منازل وإجلاء مئات الأشخاص من المنطقة.

وفي ألمانيا أعلنت السلطات عن إخلاء أكثر من 2000 شخص من منازلهم في غرب البلاد بعد اندلاع حريق قرب الحدود مع بلجيكا. وبحسب السلطات الألمانية فإن عملية الإجلاء اكتملت، لكن الوضع لا يزال حرجا ويهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالسكان المحليين في غرب ألمانيا. وإلى اليونان، حيث أعلنت إدارة الإطفاء أنها تمكنت من السيطرة على حريق غابات كبير شابة شمالي البلاد.

0: منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
4: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
3: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوف

0: ذاتيا قد يحصل.
1: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
0: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
7: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
7: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
7: لنعي، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف،
9: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
11: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
12: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
13: يبدأ النقاش والتحليل،
12: تصبح الخطوات محسوبة
13: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
14: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
1: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
14: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الليلة 6:30 على شاشة العربية.

القوات الحكومية اليمنية تكبد الحوثي خسائر بشرية كبيرة في خطوط المواجهة في الساحل الغربي. باكستان تشدد على أمريكا ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران، وواشنطن تتوعد بتدابير غير مسبوقة ضد طهران. رئيس الوزراء العراقي يعلن عن إجراءات غير مسبوقة لمكافحة الفساد في المنافذ الحدودية. وحصيلة غير مسبوقة لقتل الهجمات الأوكرانية على روسيا خلال شهر، وموسكو ترفض هدنة في البحر الأسود.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية. أعلنت القوات الحكومية اليمنية بأن الحوثيين استهدفوا الساحل الغربي ب 36 صاروخا باليستيا و 42 مسيرة، وأشارت إلى أسقاط 11 مسيرة أطلقها الحوثيون على الساحل الغربي قبل وصولها إلى أهدافها. هذا وأضافت الحكومة اليمنية بأن الحوثيين لم يحققوا أي هدف عسكري يذكر في الساحل الغربي، بينما تكبدوا خسائر بشرية كبيرة في خطوط المواجهة. من جهات أخرى، أكدت القوات الحكومية التصدي لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة البره غربي محافظة تعز. قبل ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية باندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في محور البرح شرقي مدينة المخا بعد تصدي القوات الحكومية لهجوم حوثي على الجبهة. هذا وشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مناطق عدة بين مديرتي الخوخة والمخا غربي اليمن. استهدف الطيران المسير التابع للقوات الحكومية اليمنية آليات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مأرب. فلنتابع هذه الصور.

0: في تطورات حرب إيران، توعد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت توعد إيران بإجراءات جديدة الأسبوع المقبل، قال إنها ستزيد عزلتها الاقتصادية بحسب قوله.
1: And we went from epic fury to economic fury. And you know, at the president's orders, we have raised the level even again. And watch this space for more announcements coming next week, because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
0: مشاهدينا، بالعودة إلى الموضوع اليمني، ينضم إلينا من مدينة المخا مراسل عربية هائل سعيد. هائل، بالأمس كانت المواجهة في البر والبحر، اليوم أين تتوزع خطوط التماس والمواجهة على الأرض؟
2: نعم، خطوط المواجهة تتوزع في أو تزداد كثافة في محور البر، في محور الساحل الغربي باتجاه محافظة الحديدة، كذلك في محور تعز، وأيضا في محور محافظة المأرب. لكن القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية تركز على منطقتين داخل هذه المدينة، هي منطقة الزهاري وكذلك منطقة في مديرية الذباب، تحوي منشآت حيوية وأيضا مباني سكنية للمدنيين. نتحدث عن أن الميليشيات كانت قد شنت عدة ضربات على مواقع للقوات الحكومية.

0: الكوبية هناك، لكن كان هناك رد قاسي من قبل هذه القوات المسلحة اليمنية من قبل الطائرات المسيرة. كانت القوات المسلحة قد شنت عدة غارات مكثفة على تعزيزات الميليشيات الحوثي الانقلابية في عدة محاور، منها محور البرح الذي احتدمت فيه المواجهات وسقط فيه عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية، كذلك محور تعز وهي المنطقة الغربية تحديدا، وهي جبهة حمير وجبهة مقبنة وجبهة الكدحة. هذه الجبهات اشتعلت أيضا أمس بعد وصول تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية إلى جبل الزهيب، هذا أحد الجبال التي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية ويطلع على خطوط إمدادها، وهو الخط 60، الخط الذي يربط الساحل الغربي بخط 60 المؤدي إلى محافظة إب. هذا الخط تحاول الميليشيات من خلاله إرسال التعزيزات العسكرية إلى جبهاتها في محافظة الحديدة وكذلك في الجبهات الغربية لمحافظة تعز، وبالتالي هي تستميت بشكل كبير لتأمين هذا الخط. أيضا نتحدث عن أن الإحصائيات كانت قد نشرت، وسائل الإعلام نشرت، وأيضا ناشطين نشروا بأن الميليشيات تلقت شيعت أكثر من 64 قتيل خلال الشهر الماضي، بينهم أكثر من 31 قتيل سقطوا خلال هذا الأسبوع بعد إثر المواجهات أو إثر القصف الذي استهدفته من قبل القوات الحكومية الناتجة عن رد طبعا لميليشيات الحوثي الانقلابية على ضرباتها في الساحل الغربي وفي محاور عدة. من بين هؤلاء القتلى هناك قيادات عسكرية كبيرة رفيعة، قيادة ألوية برتبة عقيد وكذلك برتبة رائد وأيضا برتبة ملازم وأيضا برتبة عميد.
1: شكرا لك من مدينة المخا مراسل عربية هائل سعيد على هذه المعطيات. بالعودة مشاهدينا إلى الملف الإيراني، حدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز هدفين لواشنطن في الصراع مع إيران، الأول إبقاء أسعار النفط والغاز منخفضة، أما الثاني فضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، معربا عن ثقته بتحقيق أمريكا لهذين الهدفين.
2: I know that oil is down today and it's way down from the highs in the early days of the conflict. That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over right. our country. And then obviously goal number two is ensure that Iran never gets a nuclear weapon. I feel confident we're accomplishing both of those goals, but it's inherently an unpredictable thing because the Iranians themselves are unpredictable and they sometimes don't honor the commitments they've made to us.
1: في غضون ذلك أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام، مشددا على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بالكامل باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما. جاء ذلك خلال مباحثات دار فيها أو اجتمع فيها دار مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في إسلام أباد ناتالي بيكر، تناولت التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية، وأشادت بيكر بالدور البناء لباكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين. أعلن البنتاغون عن اتفاقيات مع بوينغ وRTX لتعزيز إنتاج ذخائر وصواريخ اعتراض تطلق من السفن، قائلا إن الاتفاقيتين ستعزز استقرار سلاسل الإمداد من الذخائر والصواريخ الاعتراضية. كما شدد البنتاغون على أن القاعدة الأمريكية للصناعات الدفاعية بأكملها على أهبة الاستعداد للحرب. أكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير للعربية استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة وإيران بشأن السماح بمرور النفط العراقي عبر مضيق هرمز في ظل تداعيات الأزمة التي تعرقل حركة صادرات الطاقة.
3: بالنسبة للتفاوض مع الأخوة في الجمهورية الإسلامية و يعني الولايات المتحدة الأمريكية، المفاوضات جارية والحمد لله اليوم نطمنكم، اليوم موجودة 4 ناقلات نفطية تحمل النفط الخام. احنا من بداية الشهر لحد الآن بمعدل 2 مليون برميل تصدير، وهذا لأول مرة يحصل منذ بداية الأزمة لحد الآن.
1: إلى ذلك أعلن رئيس خلية الأعلام الأمنية العراقية الفريق سعد معن أن 3 طائرات مسيرة هاجمت أربيل فجر اليوم وتمكنت منظومة الدفاع الجوي من تدميرها. قال معن للعربية أن التحقيقات لم تحدد حتى الآن مصدر إطلاق المسيرات ولم تثبت بأنها انطلقت من داخل الأراضي العراقية. وفي ملف مكافحة الفساد، اعتقلت قوة أمنية تابعة لهيئة

0: نزه الاتحادية العراقية وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وأفاد مراسل عربية بأن اعتقال عطية جاء على خلفية جهود السلطات العراقية في ملف مكافحة الفساد. أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بأن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة. ووجه الزيدي خلال زيارته مقر هيئة المنافذ الحدودية بالإسراع في تحويل هذه المنافذ وربطها بمنظومة إلكترونية محكمة مع تقديم تقارير يومية عن حركة العمل والإيرادات. أعلن أعضاء في الإطار التنسيقي داخل لجنة الأمن والدفاع في البرلمان رفضهم التعامل مع الفصائل المسلحة وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأكد الأعضاء بأنهم لن يسمحوا لأي شخص داخل الدولة أو خارجها باتخاذ هذا المسار بحسب قولهم. المزيد مشاهدين حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
1: تصاعد الانتقادات داخل الإطار التنسيقي للحكومة العراقية على خلفية إصرار رئيس الوزراء علي الزيدي على حصر السلاح بيد الدولة وملاحقة الفصائل الموالية لإيران. الجديد حمله موقف لأعضاء في الإطار ضمن لجنة الأمن والدفاع النيابية، أكدوا أنه لن يسمح لأي شخص في الدولة أو خارجها بالتعامل مع الفصائل وفق مكافحة الإرهاب. هذا التصعيد احتد بعد زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، حيث التقى قيادات في الإطار التنسيقي وفصائل مسلحة، وبحث معها ملف السلاح ومستقبل العلاقة مع الحكومة. وبحسب مصادر العربية حمل قاآني رسالة إلى الفصائل تدعو إلى تأجيل ملف حصر السلاح، محذرا من أن المضي فيه في المرحلة الحالية قد يضعف الفصائل المدعومة من إيران. لكن قيادات بارزة في الإطار التنسيقي إلى جانب رئيس الوزراء أكدت المضي في الملف مع التشديد على تجنب الصدام وسفك الدماء. في المقابل انتقد رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر محمد ناجي محمد ما وصفه بالاندفاع نحو حصر السلاح، محذرا من استخدام القوة ضد الفصائل، فيما أعلنت حركة النجباء رفضها القاطعة تسليم سلاحها للدولة. أما الزيدي فيضع أمام الفصائل أحد خيارين، إما التوصل إلى تفاهمات لإنهاء السلاح خارج سيطرة الدولة، أو اتخاذ إجراءات أكثر حزما قد تقود إلى المواجهة. أحد أبرز اختبارات هذا الملف هي مسألة جرف الصخر الخاضعة لسيطرة كتائب حزب الله، مع توجه حكومي لإخضاعها بالكامل لسيطرة القوات الأمنية. وفي مؤشر على الدعم السياسي للخطوة، بحث الزيدي مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعم حصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون. لكن يبقى المشهد العراقي أمام اختبار بين إصرار الحكومة على حصر السلاح وتمسك فصائل موالية لإيران بسلاحها، ومساع إيرانية لمنع تحول الخلاف إلى مواجهة داخلية.
0: أعلنت الخارجية الروسية مقتل أكثر من 200 مدني وإصابة حوالي 1500 آخرين خلال شهر يوليو الماضي جراء هجمات أوكرانية بالمسيرات، مؤكدة بأن هذه الحصيلة تعد الأعلى بين السكان المدنيين. كما نددت موسكو بتخصيص بروكسل لقرض بقيمة 90 مليار دولار لعسكرة كييف، قائلة إن هذه المساعدات ساهمت في زيادة عدد القتلى والمصابين المدنيين في المقاطعات الروسية. رفضت روسيا مقترح وقف اطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مؤكدة بأنها لا ترى مبررا لأنصاف الحلول التي من شأنها منح كييف متنفسا مؤقتا. هذا ونفت الخارجية الروسية وفق وكالة تاس تلقي موسكو أي طلب رسمي من تركيا عبر القنوات الرسمية لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. بلغ عدد حرائق الغابات في بريطانيا هذا العام مستويات غير مسبوقة، وتجاوز الرقم القياسي المسجل العام الماضي عند 1017 حريقا بحسب مسؤولين في الإطفاء. وحذرت إدارة الإطفاء في بريطانيا من أن فرق الإنقاذ تجد صعوبات في مواجهة المخاطر المتزايدة، متوقعة استمرار موسم حرائق الغابات حتى نوفمبر المقبل. هذا وتسبب اندلاع حرائق بوسط إنجلترا في تدمير منازل وإجلاء مئات الأشخاص من المنطقة.

مشاهدينا، في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تكبد الحوثي خسائر بشرية كبيرة في خطوط المواجهة في الساحل الغربي. باكستان تشدد على أمريكا ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران، وواشنطن تتوعد بتدابير غير مسبوقة ضد طهران. رئيس وزراء العراق يعلن عن إجراءات غير مسبوقة لمكافحة الفساد في المنافذ الحدودية. وحصيلة غير مسبوقة لقتل الهجمات الأوكرانية على روسيا خلال شهر، وموسكو ترفض هدنة في البحر الأسود. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
4: سيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع دكتور حسن الترابي، استلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة.
3: شو سر العلاقة؟ ديناميكية العلاقة بين صادق المهدي وحسن الترابي؟
4: تقديرات كانت تقديرات خاطئة.
3: هو بسبب الترابي شخصياً؟
4: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه، يخضع الجنوب بالقوة.
3: كنت تتوقع أن ينقلب؟
5: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الليلة 10:30 على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
9: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
10: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
11: Collaborative efforts like that,
10: online and beyond,
11: that we've been able to have far greater impact.
12: We will not have clearly a progress without having a plan.
13: Behind every international headline is a much bigger story.
14: I love it. And I see great promise.
13: And that is the story we bring you.
15: This war ceased to be a just war.
16: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
17: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
18: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
19: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
20: We follow the money, the markets, and the momentum.
21: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
22: Driving Saudi Arabia forward.
23: Love the country, love the people,

0: by the world.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصب. مرحبا بك.
1: يا هلا، نسعد دائما.
0: اليوم موضوعنا شوية شائك، موضوع تحديات راح تواجهها الأمة العربية. هل هو راح يكون تهديد عسكري، أزمات؟ ما هو المتوقع قراءتنا للمنطقة؟
1: حقيقة يا أخي محمد، الأمر أسوأ من ذلك بكثير. جدا أسوأ من ذلك بكثير. أنا أذكر كتبت مقالات موجودة يعني في أدوات البحث، واحد أن العرب آخر الهنود الحمر، ومقال آخر العرب أمة منقرضة. أنا رجل عربي أؤمن بالقومية العربية، والدي مؤمن جدا بالقومية العربية لدرجة نعام 21 أرسل قصيدة اسمها إلى أسد الريف نصرة لعبد الكريم الخطابي وثورته بالريف المقاربي. وبالتالي أنا عربي، وبالتالي أنا لست مثلا مستهينا بمستقبل العرب، إنما أعتقد أن علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس كنيان الكيان العربي، سواء كشعوب أو كمنطقة ممتدة من الخليج إلى المحيط. وأقول بالبداية، لو نظرت إلى خارطة العرب من الخليج إلى المحيط ستجد خارطة صفراء عدا جزء أخضر، يعني أخضر حتى يعني كثيف الخضار. تعرف هذا الجزء الأخضر شنو؟ هذا جنوب السودان اللي معدل المياه فيه أكثر من 1600 ملي، بينما الشمال السودان وحتى مصر وغيرها من بلدان صفراء معدلات المياه فيها لا تزيد عن 10-20 ملي. كذلك جنوب السودان هذا اللي انفصل بتآمر الرئيس البشير والقذافي على فصله، هذا الجنوب هو ليس فقط مصب، هو منبع. يعني تعرف شمال السودان ومصر هما مصب للنيل. جنوب السودان اللي ارتضينا فصله ولم نبكي عليه، هذا الأمل الوحيد كان للعرب. بالتالي أزمتنا وجودية، أزمتنا بالذهب الأبيض اللي هو المياه، لأن 85% من المياه العربية تنبع لدى دول أخرى، عندك بالحبشة، عندك في تركيا، إنما لا تنبع عندنا كعرب. حتى محطات التقطير اللي كنا يعني نأمل الخير منها ثبت أنها يعني قدراتها مسيرة، يمكن لها أن تدمرها، وإن كان يعني على الأقل تظل أفضل من لا شيء. ومن ثم نحن أمام تحدي يمس الذهب الأبيض المياه. الذهب الأبيض يؤدي بنا إلى إشكالية الذهب الأخضر، أي الأرض الخضراء. جنوب السودان كان هو سلة الغذاء العربي وليس شماله. احنا اللي فرطنا فيه عام 2010-2011 بعد الاستفتاء وانفصال الجنوب، هو سلة الغذاء العربي، فرطنا بها دون بواكي، مساحة 650 ألف كيلو، أكبر من كل بواكي العرب من الأندلس إلى غيرها بأكثر من 3 مرات و4 مرات. عندنا إشكالية الذهب الأسود، ثروة العرب الأولى أخي أبو أحمد وجميعنا.

0: نتفق هو النفط. هذه المنطقة تعيش على النفط. هذا النفط نحن نعيش سنواته الأخيرة، أولا لأن مادة ناضبة، كل لتر طلع من النفط ما يعوض. ناهيك أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة بالعالم رأت أن 2050 هو الزيرو إميشن، وبالتالي هذه كارثة. تذهب إلى حتى الذهب مثلا الأصفر اللي هي الموارد المعادن عندنا، تجدها قاعدة تنتهب. يعني يقال أن الحرب الأهلية بالسودان قائمة على معطى السيطرة على الذهب، وقس على ذلك بقية المعادن، وبالتالي نحن لسنا في وضع آمن. ناهيك على ما نخلقه نحن أخي أبو أحمد اتجاه أنفسنا، احنا نخلق الحروب الأهلية صح ولا لا؟ اليوم احنا بدال لها الموارد القليلة نحاول أن نضمن مستقبل زاهر، اليوم عشرات الملايين من الشباب والنشب في غزة وبالسودان وبالعراق وبسوريا في خيام ما يتلقوا حتى التعليم الأولي، ونحن في عهد الثورة المعلوماتية والتكنولوجية، فمستقبلنا واضح أنه يعني أقرب للسواد. وناهيك عن التحديات الأخرى اللي راح نتكلم عنها تباعا.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة خاصة منطقتنا، عندنا مضائق، عندنا ذهب أسود، عندنا معادن، عندنا كل شيء في منطقتنا. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: والله هذه من أهم النقاط اللي ذكرتها أخي أبو أحمد. أنا بقول لك شيء، أكبر مشاكل هذه المنطقة ما هي نظرة الدول المؤثرة بالعالم لهذه المنطقة. العقول والدول المؤثرة بالعالم بالسابق كانوا يروا في أوروبا قضية بلقنة والحروب عندها، إلى أن آمنوا بعد 1945 أنه على أوروبا أن تلجأ للسلام ويخلق من خلالها أوروبا جديدة. أنا أتصور أول مشاكلنا أخي أبو أحمد النقطة اللي ذكرتها. أنا أعتقد أن القوى المؤثرة بالعالم لا زالت تنظر لهذه المنطقة بغير اللي تفضلت فيه. لو كانوا يرون ويرومون أن هذه المنطقة تتحول إلى أوروبا جديدة، أن يعم السلام فيها، أن تستقل مواردها بالشكل الأفضل، أنا أعتقد لانتهت مشاكلنا. صدقني لحلت قضية فلسطين ولحلت مشكلة السودان وكل المشاكل اللي تراها لحلت. أنا أتصور وأدعي وأرى وقد أكون مخطئ، يعني هذا أمر طبيعي، أنه الماستر بلان النظرة لهذه المنطقة حاضرا ومستقبلا لا زالت تقوم على تشجيع كل الممارسات السيئة من حروب، من اختلاف، من لجوء شعوبها إلى الماضي، العيش بالماضي اللي نعتقد أن هذولا يعني الدول الغربية تعارض هذا الأمر. لا، على الإطلاق الدول والعقول المفكرة تريد لهذه المنطقة أن تعيش ماضيها، لا تصنع ولا تخلق أمور تنافسها، تريدها دراويش قاعدة تعيش بالماضي وتستحضر الماضي. حتى وصلنا إلى، أنا من الناس اللي كتبت أن تاريخنا أصبح أفيون شعوبنا، إحنا نعيش بالماضي، إحنا لا نعيش لا حاضر ولا مستقبل، وبالتالي تبقى مشاكلنا. أخذ عندك مشاكل سوء التعليم، أخذ عندك مشاكل التكاثر. تعرف الدول المتقدمة الآن بالثورة المعلوماتية اللي يعني راح ينتج عنها أمرين، واحد استقناء عن تقريبا 50% من الوظائف القائمة، اثنين الوظائف الباقية أو اللي راح تبتكر تحتاج إلى تأهيل ثم تحتاج إلى عدد بشر أقل. ما عاد المكان اللي يحتاج سيارة تحتاج 10 راح تبقى تحتاج 10، بالكاد تحتاج 1 كل مراكز عمل. وبالتالي العالم المتقدم إذا تلاحظ أخي أبو أحمد قاعدة تتناقص، وإحنا قاعدين عندنا انفجارات سكانية، نأكل الأخضر باليابس.
1: يعني ما عندنا رؤية،
0: ما عندنا رؤية.
1: زين، مدام ما عندنا رؤية، يعني عندنا اليوم دولنا يعني تمتلك من الثقافة أو حكام غير، مثلا نقدر نقول عندنا إخوان مسلمين، عندنا إيران ووكلائها، عندنا تخلف، يعني على رقم أنت ذكرت على رقم التقنية والتكنولوجيا متخلفين، نحاول يعني الأبرز في عالمنا يمكن هي دول الخليج.
0: نعم نعم،
1: هي المتقدمة عن باقي الدول العربية اللي تمتلك الرؤية. لذلك اليوم الصراع في منطقة الخليج بالذات، لماذا لا نمتلك رؤية لمحاربة مثل هذه الأمور ونساهم مع الدول الكبرى من خلال استراتيجيات وضعها

0: لاستقرار المنطقة.
1: نعم. يمكن خلينا ناخذها واحدة واحدة. اللي تفضلت فيه عن الإخوان المسلمين وعن الفكر الرجعي، الفكر القائم في طهران،
0: حتى عندنا يعني فتاوي يعني لا تصلح وقتنا
1: أخي أبو أحمد، هي جزء من المشكلة. لما تشوف أنت لا تستطيع السير إلى الأمام وأنت تشوف وراء، ولا راح تصطدم كل يوم، تطيح بحفرة وكل يوم تصطدم بجدار. هذولا عندهم أجندات اللي هي التسابق على العيش بالماضي. هل نرجع 1400 سنة؟ هل نرجع إلى 100 سنة أيام حسن البنا؟ هل نرجع إلى أيام الخميني؟ دائما هي قدرة يعني نعيش الحاضر والمستقبل عبر النظر للماضي. هذه الأجندات لا يمانعها ولا تمانعها العقول المؤثرة بالعالم، وبالعكس هذه قاعد ينتج عنها دمار. كل هالحروب قائمة على هذولا، شيل هذولا ما تجد حروب. الحروب اليوم ما قائمة على معطمار كسي ولا الأشياء اللي كانت موجودة. فهذه جزء من الإشكال اللي تفضلت فيه. صحيح، الدول الخليجية الست كان يمكن أن تكون القاطرة اللي تسحب هذه المنطقة إلى الشمال. بل أقول أكثر من ذلك، ترى شاه إيران كان لديه مشروع أن تقوم نهضة آسيا، مو بس المنطقة، على اليابان بالشرق وإيران بالغرب. يعني بدأ عملية تحديث وتنوير وتصنيع ضخمة، ولهذا السبب لربما أزيل لصالح مشروع ماضوي ظلامي بدأ من يومه الأول، يصدر الثورة، يخلق القلاقل، انتهى بحرب ثم حروب، وبالتالي بقي الخليج آمن من هذه المعادلات. الآن
0: اختلف،
1: الآن الأمر اختلف، لأنه وكأن ما الوصفة اللي دمرت الدول العربية، وصفة الماضوية، وصفة التخندق على معطى الفئة والطائفة وغيرها، يحاول البعض الزج بدول الخليج بها. وما قامت به إيران إلا ترجمة لهذا الأمر. اليوم ضربت ماذا إيران؟ ضربت قواعد أمريكية؟ لا، تريد أن تضرب مصانعنا، منتج النفط لنا، لأنه أنا أعتقد
0: أنه ضرب الاقتصاد بشكل عام.
1: كمان أمر كان محرج لها وللدول اللي ما استغلت مواردها بطريقة صحيحة، أن شعوبها عندما تزور، تذهب إلى الحج فتزور المملكة العربية السعودية، ترى ما تقوم به المملكة من بناء أساسية، من حتى اعتناء بالحرمين الشريفين، ترجع إلى بلدها تجد العكس تماما. تزور دول زي الإمارات، قطر، الكويت، ترى كذلك أن هناك استغلال أمثل، بينما موارد إيران ذهبت للحرب والضرب سواء مع المجتمع الدولي أو تزويد الأذرع وغيره. وبالتالي هذه الإشكالية يعني دفعت دولة كإيران لهذا المسار. إنما نرجع للطرح الأول اللي قلت لك يا أخي أبو أحمد، ماذا عن الرؤية للقوى المؤثرة بالعالم للمنطقة ككل؟ هل رأوا ما رآه الأمير محمد بن سلمان من القدرة على التحول بالمنطقة إلى أوروبا الجديدة؟ هذا المعطى يمكن القيام به بالوقت الحالي. ليش؟ لأسباب عدة. أولا، لا زال لدينا كثير من الموارد وعلى رأسها النفط. إذا استمرت هذه الحروب والدمار وغيره إلى اليوم اللي راح تقل أهمية النفط، هذيك الساعة لو وجدنا الرقبة، لو ذهبت الشعوب إلى المعطى العقلي والمنطقي اللي هو حل المشاكل سواء بداخل الأوطان أو خارجها بالسلام، تقول بي تو ليت، راح يكون الأمر يعني تأخر. ناهيك عن أن هذا الأمر يتزامن مع انفجارات سكانية. أنا دائما أحب أضرب مثل بسيط، يعني بثورة عرابي 1882 في مصر صدرت محاضر التحقيق مع عرابي والصحبة، فيسألونه، كان في 9 قضاة يسألونه هو والبارودي والجماعة اللي معه، يقولون له أنت تدعي أنك تمثل الأمة، الأمة هي مصر، من أعطاك وكالة عن 5 مليون مصري لتدعي الحديث باسمها؟ إذن 1882 عدد سكان مصر 5 مليون، آنذاك مملكة الدنمارك اللي كان لديها مستعمرات عدد سكانها 5 مليون. طيب الآن عدد سكان مصر ما شاء الله 110 مليون، عدد سكان الدنمارك لا زال 5 مليون. سنة الأمم المتحدة لها لجنة، عندها لجنة للإحصاء للسكان، تتنبأ بعدد السكان 2050-2100 عبر معادلة حسابية سهلة، يعني حتى بكالكوليتر تقدر تسويها، مو ما هي صعبة. تظهر أنه عدد السكان كذلك، مثلا مصر تصل إلى 246 مليون، نيجيريا تصل إلى 400 مليون الدول، بينما

0: الدول المتقدمة هي بالتناقص، هي اللي يسمونها النيجاتيف جروث. فهم بالوقت اللي دول متقدمة ثرية يحضروا للمستقبل بأمور بها أكثر، يعتنون بالعلم مو بالحروب، توقفت الحروب منذ زمن بأوروبا وبآسيا وغيرها، يعتنوا بقضية العدد، أنه ما يكون عندك اليوم أنت تتحول للآلة اللي أحد أهم ما فيها أنها تستغني عن العمالة البشرية، بنفس الوقت أنت تتزايد، منين راح تجي فرص العمل؟ والناس هذه الأعداد طالما قاعدة تتزايد أخي أبو أحمد في مخيمات اللجوء اللي ما فيها إلا أحقاد، ما في دراسة، يصبح راح تتطاحن، راح تتطاحن، لأنه بالنهاية ما عندها إلا جارها تغزيه وهو يغزوها. بالتالي هذه في مجملها تظهر الصورة العربية قاتمة. إلى الآن ما استطعنا أن نوصل للعالم والعالم المؤثر بأنه لا، من الأفضل للبشرية أنه هذه المنطقة اللي اليوم انحصرت بها الحروب، أنت تشوف وين الحروب اليوم، الحروب هي من المحيط إلى الخليج، ما في منطقة بالعالم بها هذه الحروب. فشلون نغير صورة العالم، شلون نبدأ بأنفسنا، شلون نغير الثقافات اللي أدت بنا إلى قتلنا بعضنا البعض، حتى نبدأ الخطوة الأولى في طريق الألف ميل.
1: كلام جميل، بطلع فاصل واستكمل حوار وياك، وعندي أسئلة أيضا تحتاج إجابة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة؟ نحن لها.
1: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
3: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. ذكرنا نقاط مهمة، بس قبل ما أروح على محور مهم، في أيام الربيع العربي طرحوا مقالة برنارد لويس تقسيم الدول العربية، بعض الدول العربية إلى دويلات نتيجة أنها تواجه أزمات داخلية. هذه النظرية على أرض الواقع؟
5: والله شوف أخي أبو أحمد، نحن أعداء العرب الحقيقيين هم نحن العرب، لا برنارد لويس ولا ألف مخطط قادر على أن يغير واقعنا. عندما نعتزم نحن أن نرى ما لا يجمعنا، يعني بدلا من أن ننظر للوطن كوعاء حاوي لنا كلنا، نروح نبحث عما يفرقنا. أجي أنا أنظر لطائفتك، أنظر لدينك، أنظر لعنصرك. هنا لا برنارد لويس ولا أحد، برنارد لويس توفى وذهب، مو هو اللي قاعد يفرقنا، ولا حتى قبل ذلك سايكس بيك ولا غيره.
4: لأن وايد يتكلمون حول هذا الموضوع.
5: لا، لأن حقيقة العيب في هذا الأمر أمور عدة أخي أبو أحمد. الأمر الأول أنه مو حقيقي. برنارد لويس سايكس بيك انتهوا واستقلت الدول، يعني حتى مثلا نلوم سايكس بيكو لو بعد ما استقلت الدول توحدت، نقول هذول

0: لكن اللي فرقونا. طيب هذولاك ماتوا، استقلينا، بدلا من أن نتوحد فرقت مصر، كانت هي مصر والسودان مملكة واحدة. السودان نفس أولا انفصلت، السودان صاروا دولتين، بعدين جنوب السودان انفصل صاروا ثلاث. سوريا للمعلومة بالعشرينات قامت السلطات الفرنسية والجنرال غورو أعطى أربع دول، يعني وطن قومي مثل ما قلنا عن اليهود، دولة للدروز ودولة للعلويين ودولة في دمشق ودولة في حلب. هذا اللي حاول يقسم. من اللي ثار في جبل الدروز اللي الحين يخافون من انفصالها؟ سلطان الأطرش يثور ويرفض استغلال دولة الدروز ويقول نحن نطالب باستغلال سوريا، ويقوم معه عبد الرحمن الشهبندر اللي هو سني. بجبل العلويين يثور صالح العلي زعيم علوي، ويقوم معه إبراهيم هنانو، ويرفضون دولة للعلويين، والحال بدمشق والحال بحلب. فبالتالي اللوم الآخرين سواء بالماضي أو برنارد لويس على أنه من يسعى لتقسيمنا، ثق بالله أنه لا أحد يتآمر علينا بقدر تآمرنا على أنفسنا، ونحن من يقرر مستقبلنا، ونحن من يقرر إما أن ننظر إلى من يجمعنا أو ننظر، كذلك نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب. طالما نؤمن بهذا الأمر فنحن أمة منقرضة، فنحن كذلك آخر الهنود الحمر.
1: عندنا مفكرين يعني لهم نظريتين، يعني بريجينسكي وأيضا جورج فريدمان، هذا لا نظرية وهذا لا نظرية. خلينا نتكلم على بريجينسكي ونظريته هذه، في خاصة في منطقتنا العربية والشرق الأوسط، كلمنا عليه.
0: طيب بريجينسكي كتب قبل بداية هذا القرن والألفية، كتب كتاب اسمه الفوضى على أعتاب القرن الواحد وعشرين، تنبأ فيه بأن المنطقة هذه راح تمتلئ بالحروب الأهلية. كويس، هذا تنبأ البريدكشن لما هو قادم القرن الواحد وعشرين. والمخيف والمرعب فيما قاله، قال أن الفوضى هذه قد تستخدم بها الأسلحة النووية. اليوم نسمع منذ سنوات عن استعداد إيران للتخصيب النووي، ونسمع على جانب آخر وإن كانت كوريا مو بالمنطقة الأوراسيا اللي تحدث عنها بريجينسكي. فحتى تنبؤ شخصيات كحال بريجينسكي، رجل هذا يعني السياسات الأمريكية كان هو من يرسمها، هو وكيسنجر. وبالتالي هذه قضية علينا أن ننتبه لها، لأن هذه البريدكشن اللي قالها حدثت. جانا 2001، هو كتبها ب 95، 2001 جاء تفجيرات سبتمبر والحروب اللاحقة في أفغانستان وبالعراق، ثم أتت 2011 وعمت الفوضى، ورأينا والآن هجوم إيران. إذن كثير مما قاله لا زال قائما ومستمرا، وقلت لك في جزئية علينا أن ننتبه فيها، قال الفوضى العاربة هذه اللي راح تضرب هذه المنطقة قد تستخدم فيها. جورج فريدمان بالألفين وثمانية كتب كتاب النكست 100 years، قال إنه هذا القرن ماذا سيحدث به. جورج فريدمان يرى وتذكر أنه بالألفين وثمانية، خلنا نعطيك الخريطة كما هي، القذافي في ليبيا والحديث عن استمراره بأبنائه، مين من أبنائه راح يستمر. سوريا كان بشار والحكم مستمر، والعراق ومصر كانت حسني مبارك والكلام عن التوريث جمال مبارك، الأمور مستقرة ولا نرى غير أنه استمرارية هالحكام، إما بذاتهم أو أنه إذا توفوا راح يجي بديل لهم إما من العائلة أو من نفس المحيط. فيكتب جورج فريدمان بالألفين وثمانية Next 100 years ويدرجنا. فبسنة 2040 يظهر مثلا دولة كحال تركيا وخريطتها ممتدة إلى قرب ليبيا، خريطة يضعها خريطة بعد مو كلام، ويرى امتدادها وأنها بالنهاية ستتحالف مع ألمانيا وبعض القوى ليكونوا العدو للولايات المتحدة. هو كمان يتنبأ بحروب،
1: هو يوم بالدولة القوة يعني الولايات المتحدة،
0: وأن حروب قادمة. هو ما يقول لك أنه next 100 years سيعم السلام وأن منطقتنا راح تكون منطقة جنة وازدهار. هو يرى الآن لما نفكر باللي حصل،

0: شوف اللي حصل سوريا يحدث أولا 2011 مصر تتحول من حسني مبارك المعادي للإخوان إلى الرئيس محمد مرسي، إخوان يتبعوا مين؟ السلطان في إسطنبول، صح ولا لا؟ سوريا كذلك ثورة ينتج عنها بالنهاية يعني وصول التيار الإسلامي اللي احنا ولا كنا نفكر فيها، تواجد تركي في شمال العراق وتشرذم عراقي لا نعلم إلى متى يستمر، وقد ينتهي الأمر بتمدد، لأنه إذا بقي الوضع بالعراق من هذا التشرذم وحشد ومنظمات وبكرة بدأوا يتضاربوا إما مع المكونات الأخرى أو بعضهم البعض، يعني دائما لا تعتقد حتى الحرب الأهلية أثبتتها اللبنانية، يبدأون مثلا دين على دين ثم ضمن الداخل هذا يضربوا بعضهم البعض، وبالتالي إذا وصلت الحالة في دولنا سواء العراق أو سوريا أو غيرها راح يكون هناك مبرر شرعي لتمدد تركي على العراق وسوريا. مصر كما ذكرنا لربما تغيرت الحالة بسقوط مرسي وهذه قضية أخرى، وأن بقى تواجد الإخوان قوي لا زال يعني في مصر. الحال في ليبيا هناك تدخل يعني ما كنا نحلم فيه، شي يجيب تركيا على أيام القذافي.
1: ممتاز. هناك دول الخليج الآن هي في الريادة، هي في القيادة، ممكن تلعب دور محوري في هذا الموضوع؟
0: جدا أخي أبو أحمد، بس هذا سؤال كمان هام. أنا أعتقد أنه حتى تقود وتكون الريادة لها يجب أن يكون هناك شبه إجماع عربي على أن الريادة والقيادة لهذه الدول حتى تقتدي بها. ترى إحنا ما يضرنا كدول خليجية، ما يضرنا رأونا يعني نظروا لنا بنظرة دونية وهو الأغلب اللي خليهم ما يستفيدون منه، أو نظروا لنا بنظرة إعجاب، هذه لا تزيدنا. مثل أنت أبو أحمد أنجزت أو ما أنجزت، أعجبت فيك أو أنا أو ما أعجبت، هذا ما يضرك، إنجازك لك. فحتى تلعب الدول الخليجية هذا الدور لازم يكون هناك شبه إجماع من المفكرين. أنا ما أتكلم على العوام ولا المقرد، أنا أتكلم عن المفكرين اللي لا زالوا ينظروا لدول الخليج. أولا البعض منهم لم يزر دول الخليج ولم يعرف، وأنا مرة جلست مع هيكل من الساعة 10 مكتبة إلى الساعة 1 وكان له نظرة سوداوية، لأن كانت قناة أوربت حاولوا يحطون برنامج يضمنه، هو من وادي النيل أنا من الخليج ضلال سلمان من شام. المهم فقلت له ذاك الوقت ما كان حتى زار ولا سوى برنامج بالجزيرة وغيره، فقلت له هذه نظرة غير أنها سوداوية، نظرة ماضوية أنت تعي، لأن كان كلامه سالب جدا خاصة تجاه المملكة ودول الخليج وقضية القلب والأطراف والصحارى وغيره. قلت له هذا كلام عليك أن تزور وترى حقيقة الحال، أنه كل هذا الكلام مو صحيح. وهذا الكلام كمان واجهناه ممن حاولوا أن يستصقروا من الإنجاز الخليجي هذا إنجاز حجر وليس بشر. والله ما في كذبة أكثر من هذه. أولا عبر التاريخ كل الحضارات ترجم إنجاز البشر بالحجر، الأهرامات، تدمر، بابل، كلها، بالتالي الإنجاز الحجر بالخليج هو إنجاز بشر. الآن والله مو الخليجيين من الألف إلى الياء، هذا ما يعيبنا، الولايات المتحدة ما في أحد يتكلم عن إنجاز بالولايات المتحدة إن اللي قام فيه هذا أصله كوري أصله ياباني. بالتالي طالما هذه النظرة موجودة أخي أبو أحمد الاستفادة راح تكون محدودة. ولما أتت تجربة الحرب الإيرانية وسقطت بعض الأقنعة رجعنا مرة أخرى، أنا أسأل بعض عمر موسى وقبل هيكل
1: مدام ذكرت عمر موسى كانت لما قولة يعني قيل في مؤتمر لما قال دور دول الخليج هو بس الحفاظ على الأمن في الحفاظ على الأمن العربي هو شراء السلاح استصغار يعني دوركم تشترون السلاح
0: يعني أولا ثبت صغر عقله أنه هذه التجربة أثبتت أنه أفضل ما يمكن أن تقوم به بوجود جار متعدي زي إيران وشراء السلاح. ما فائدة أني أسوي كل شيء أبني جامعات وجوامع ومصانع ومدارس وما أقدر أدافع عنها، يجي صاروخ اللي أبنيه بعشر سنين يأتي صاروخ، وبالتالي السلاح اللي اشتريناه أثبت جدارته لما أسقطنا أكثر من 90% من الصواريخ المتعدية. وبالتالي
1: ومن مول 67 الجيش المصري الكويت السعودية ليبيا لقد تكلمنا فوق 110 مليون جنيه استرليني في ذاك الوقت.
0: هذا النوع من الساسة وهذا
1: النوع من الطرح اللي يطرحه،
0: هذا النوع من الساسة ومن المفكرين اللي يستصغرون الإنجاز الخليجي يحرموا بلدانهم من الاستفادة من هذا الإنجاز. بالعكس احنا حتى ضمن الدول الخليجية والله نستفيد من بعضنا البعض بقدر ضخم. يعني حتى لما

0: دبي نهض احنا الكويت، الكويت لما نهضنا بالبداية انا اذكر الملك سعود زار الكويت اسبوع كامل، لانه رأى انه والله الكويت تطورت مو عيب، جاء زار ثانوية الشويخ منطقة الصباح. احنا العكس، لما بدأت النهضة الخليجية أبو ظبي تستفيد من دبي، نحن دبي قطر تقدمت استفدنا. اليوم النهضة الضخمة بالمملكة كلها إضافة لنا، نقر بها نشكرهم عليها ونستفيد منها. إنما لو نظرنا نظرة استصقار، لو أنا لو الخليج نظر نظرة استصقار على النهضة الكويتية بالستينات ما استفاد منها، بالعكس اليوم بالخليج والإمارات يقولون استفدنا كثيرا من الكويت. احنا استفدنا من الخليج، النهضة السعودية استفاد. هذه النظرة تحرم العرب من الاستفادة من النهضة الخليجية، وبالتالي حتى تسعدهم في حال تدميرها. أنا ماني فاهم عمر موسى وأشكاله واللي كانوا سعداء بقيام أمة متعدية متخلفة زي إيران بالتعدي على الإنجاز الخليجي، شنو يسعدكم؟ أولا إحنا كدول ندعمكم كدول، نحن نمنح فرص عمل، نحن لدينا ريادة الآن يمكن الاستفادة منها. أفضل، خليني أقول لك شيء، أفضل الجامعات لدينا اليوم بالخليج، أفضل المؤسسات الإعلامية وهذه واحدة منها لدينا بالخليج، أفضل حتى على فكرة اليوم في دول خليجية السعودية وطنت حتى الإمارات، تعرف أنه كثير من الصناعات حتى العسكرية وغيرها قاعدة تصنع بالخليج، تعرف المايكروتشيبس وغيرها قاعدة كذلك تعمل بالخليج، حتى التجارب. إحنا دول صحراوية وصلنا في الزراعة إلى أن نصدر الألبان وغيرها، حتى أنه بعض الدول العربية ولا أريد أن أذكر سر، بعض الدول العربية في مرحلة من المراحل طلبت من المملكة أن تمنحها قمح وغيره دون أن تذكر، لأن يعني قضية كبرت، إحنا بلد لدينا أنهار وما عندنا والمملكة لديها. بالتالي والله لنا كلنا عرب، يعني ما هي حتى ترفع ولا محاولة، إنما نقول يا جماعة أنت عندك إخوان أو إخوة، عندك والله أخو برز يا أخي أعجب فيه، اقعد شوف شلون وصل إلى ما وصل إليه. مع بقول لك شيء، الفارق الكبير جدا دائما بين البوتنشل وما تنجز. احنا البوتنشل مالنا معطياتنا ما تعكس هذا التطور. احنا ترى شنو النفط، النفط موجود كل مكان، لا عندنا البعد الحضاري مثل ما عند دولنا العربية حضارات ممتدة الى الاف السنين، ولا عندنا انهار، ولا عندنا جامعات صار لها 120 وبعضها اكثر من ذلك، ولا سكك حديد ولا شيء. معطيات اخوتنا عواصم الحضارة العربية وأضيف لها النفط، ترى النفط موجود في كل دولنا العربية. بالتالي هذا الفارق بين ما لديك إلا قليل من النفط وصلت به إلى ما وصلت، يجب أن ينال الإعجاب، يجب أن تكون بها دروس، بها يعني ريادة وقيادة لدولنا العربية، حتى نسعد جميعنا ك22 دولة عربية بالنهوض.
1: ولازم هذه الدول تغير من نمطها ليتناسب مع نمط وتطور دول الخليج. الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق، وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الليلة 9:00 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: وفي عناوينها: الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية يستهدف آليات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مأرب. العراق يوقف وكيل وزارة الكهرباء على خلفية ملف الفساد، والزيدي يتعهد بإجراءات غير مسبوقة بالمنافذ الحدودية.
1: المفاوضات جارية والحمد لله اليوم نطمنكم، اليوم موجودة 4 ناقلات.
0: وزير النفط العراقي يكشف للعربية عن مفاوضات مع أمريكا وإيران لتأمين مرور صادرات بغداد عبر هرمز. واشنطن تستبدل حاملة الطائرات لينكولن بجورج واشنطن في الشرق الأوسط، وتسرع إنتاج الصواريخ الاعتراضية. طوابير وقود في موسكو وسط هجمات أوكرانية على البنية التحتية، وروسيا ترفض هدنة في البحر الأسود. وواشنطن تضغط على نتنياهو للتنديد علنا بتصعيد المستوطنين في قصرة بعد محاصرة منزل فلسطيني أمريكي. البداية من اليمن، حيث استهدف الطيران المسير التابع للقوات الحكومية اليمنية آليات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مأرب.

0: هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية أن الحوثيين استهدفوا الساحل الغربي ب36 صاروخا باليستيا و42 مسيرة، وأشارت إلى إسقاط 11 مسيرة أطلقها الحوثيون على الساحل الغربي قبل وصولها إلى أهدافها. وأضافت القوات الحكومية اليمنية أن الحوثيين لم يحققوا أي هدف عسكري يذكر في الساحل الغربي، بينما تكبدوا خسائر بشرية كبيرة في خطوط المواجهة. من جهة أخرى، أكدت القوات الحكومية التصدي لهجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة البرح غربية محافظة تعز. من مدينة المخا ينضم إلينا مراسل العربية هايل سعد. أهلا بك سعيد، عفوا، أهلا بك هايل. وما الأخبار حتى هذه اللحظة، التطورات؟
1: نعم، قبل دقيقة من الآن سمعنا انفجارين عنيفين داخل مدينة المخا ناتج عن قصف حوثي، ربما صاروخين باليستيين كانت قد شنتهما الميليشيا على هذه المدينة. كان الأصوات الانفجارات أو الانفجار يأتي من المنطقة الغربية، بمعنى أن الميليشيات عاودت قصفها بشكل عنيف على هذه المدينة، ربما استهدفت ميناء المخا، وهذا الميناء يعد من أهم الموانئ التاريخية والاستراتيجية. وكانت طبعا قد شنت أكثر من 36 ضربة الصواريخ البالستية وأكثر من 42 بالطائرات المسيرة، وعلى أحياء مدنية داخل هذه المدينة وعلى ميناء المخا. لم تحقق أي هدف بحسب الإعلان العسكري، سوى أنها دمرت منشأة حيوية ومدنية ويستفيد منها ملايين اليمنيين، وهو ميناء المخا. وكذلك عملت على إقلاق السكينة العامة داخل هذه المدينة بسبب الضرب التي الضرب العنيف لهذه المدينة والأحياء السكنية. نتحدث عن أن الميليشيات لا تزال حتى هذه اللحظة تقصف المدينة، تقصف الأحياء السكنية، تقصف البنية التحتية. كذلك تأتي هذه الضربات للميليشيات الحوثية بعد موجة من المعارك استمرت لأكثر من 4 ساعات في محور البرح. كانت الميليشيات قد تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. الطيران المسير التابع للقوات الحكومية ولمحور الساحل كان قد استهدف تعزيزات عسكرية الميليشيات الحوثية، استهدف أيضا مواقع وتكونات كانت تتحصن بها الميليشيات في محور البرح. وكذلك أيضا في منطقة الجراحي كان قد شن المدفعية اليمنية شنت ضربات على هذه المنطقة بعد أن وصلت إلى

0: هي تعزيزات من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. هذه التعزيزات تضم عدد من وهي كتائب متخصصة في التدخل السريع والاقتحامات. نضيف إلى أن المعارك أيضا امتدت باتجاه منطقة أو محور تعز باتجاه جبهة مقبنة، كذلك باتجاه جبهة حمير. وتفيد المصادر بأن الميليشيات تعزز بشكل كبير من إلى هذه المناطق، وهي مناطق غرب تعز، تعزز بشكل كبير بالآليات، بالمدرعات، أيضا بالدبابات. كان قد وصل مساء الأمس العديد من الآليات العسكرية إلى جبل الزهيب. هذا الجبل يطل على منطقة الكدحة، كذلك هو موقع حاكم أو استراتيجي تعمل من خلال الميليشيات على استهداف بالصواريخ والبحر الأحمر، وكذلك السفن التجارية على الممر الدولي. كذلك تعمل من خلال المنصات التي نصبتها في منطقة الجراحي على استهداف أيضا الأحياء السكنية. هي نصبت منصات إطلاق صواريخ قصيرة المدى ومتوسط المدى، بمعنى أنها تستخدم لهذه العمليات العسكرية باتجاه المدنيين، الأحياء السكنية، ميناء المخا. لكن إذا ما تحدثنا عن المحاور الأخرى، فإن القوات الحكومية أيضا كانت قد دمرت تعزيزات الميليشيات، كانت متجهة باتجاه منطقة كريش وهي البوابة الشمالية للمحافظة الجنوبية. كذلك استهدفت بعدد من الغارات لطائرات مسيرة لتعزيزات ومراكز قيادة للميليشيات الحوثية في جبهات عدة بمحافظة مأرب شرق اليمن.
1: إذن على أكثر من جبهة هناك محاولات من قبل الحكومة اليمنية أو القوات الحكومية اليمنية لتعطيل أهداف واستراتيجية الحوثيين بالذات في منطقة الساحل الغربي. شكرا جزيلا لك هايل سعيد، مراسل العربية من المخا. في العراق، أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى. وقال الزيدي خلال زيارته مقر هيئة المنافذ الحدودية أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة، موجها بالإسراع في التحول الإلكتروني وربط المنافذ بمنظومة محكمة مع تقديم تقارير يومية عن حركة العمل والإيرادات. هذا واعتقلت قوة أمنية تابعة لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وأفاد مراسل العربية بأن اعتقال عطية جاء على خلفية جهود السلطات العراقية في ملف مكافحة الفساد. أما في ملف حصرية السلاح، فقد أعلن أعضاء في الإطار التنسيقي داخل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان رفضهم التعامل مع الفصائل المسلحة وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأكد الأعضاء أنهم لن يسمحوا لأي شخص داخل الدولة أو خارجها باتخاذ هذا المسار حسب قولهم. وتصاعدت لهجة أعضاء الإطار التنسيقي ضد خطة حكومة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة عقب زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني الأخيرة إلى بغداد ولقائه عددا من قادة الإطار والفصائل المسلحة.
2: تصاعد الانتقادات داخل الإطار التنسيقي للحكومة العراقية على خلفية إصرار رئيس الوزراء علي الزيدي على حصر السلاح بيد الدولة وملاحقة الفصائل الموالية لإيران. الجديد حمله موقف لأعضاء في الإطار ضمن لجنة الأمن والدفاع النيابية، أكدوا أنه لن يسمح لأي شخص في الدولة أو خارجها بالتعامل مع الفصائل وفق مكافحة الإرهاب. هذا التصعيد احتد بعد زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، حيث التقى قيادات في الإطار التنسيقي وفصائل مسلحة، وبحث معها ملف السلاح ومستقبل العلاقة مع الحكومة. وبحسب مصادر العربية، حمل قاآني رسالة إلى الفصائل تدعو إلى تأجيل ملف حصر السلاح، محذرا من أن المضي فيه في المرحلة الحالية قد يضعف الفصائل المدعومة من إيران. لكن قيادات بارزة في الإطار التنسيقي إلى جانب رئيس الوزراء أكدت المضي في الملف مع التشديد على تجنب الصدام وسبك الدماء. في المقابل، انتقد رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر محمد ناجي محمد ما وصفه بالاندفاع نحو حصر السلاح، محذرا من استخدام القوة ضد الفصائل، فيما أعلنت حركة النجباء رفضها القاطع تسليم سلاحها للدولة. أما الزيدي فيضع أمام الفصائل أحد خيارين، إما التوصل إلى تفاهمات لإنهاء السلاح خارج سيطرة الدولة، أو اتخاذ إجراءات أكثر حزما قد تقود إلى المواجهة. أحد أبرز اختبارات هذا الملف هي مسألة جرف الصخر الخاضعة لسيطرة كتائب حزب الله، مع توجه حكومي لإخضاعها بالكامل لسيطرة القوات الأمنية. وفي مؤشر

0: على الدعم السياسي للخطوة. بحث الزيدي مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دعم حصر السلاح بيد الدولة وفرض سيادة القانون، لكن يبقى المشهد العراقي أمام اختبار بين إصرار الحكومة على حصر السلاح وتمسك فصائل موالية لإيران بسلاحها ومساع إيرانية لمنع تحول الخلاف إلى مواجهة داخلية.
1: من بغداد معنا الكاتب السياسي فلاح المشعل، أهلا بك معنا سيد فلاح. وملفان كل واحد فيهما أصعب من الثاني وربما أخطر من الثاني، مكافحة الفساد داخل العراق وحصر السلاح بيد الدولة. ما هي الخيارات المطروحة أمام رئيس الوزراء الآن في الملف الثاني في حصر السلاح، طالما أن هناك أصوات تتحدث عن ضرورة عدم حصر السلاح باستخدام القوة؟
2: نعم، شكرا جزيلا. أهلا. شكرا على الاستضافة. أقول حقيقة القوى السياسية يعني وباجتماع إدارة الدولة الذي يمثل الشيعة والكرد والسنة والتركمان بمعنى جميع المكونات السياسية قد أيدوا هذا الكلام قبل أيام، يعني ليس بعيدة، قبل نحو أسبوع أو أكثر بقليل، أيدوا ودعموا السيد الزيدي بمشروعه في مكافحة الفساد أولا، وثانيا التجديد بعملية سحب السلاح من الفصائل والسيطرة على السلاح بمعنى إنهاء وجود الفصائل والميليشيات وكل أنواع يعني التشكيلات التي تقف خارج سلطة الدولة. لكن يبدو ومع الخطوات الجريئة والشجاعة والمتواكبة والمتسارعة من قبل الحكومة بمؤسساتها الأمنية والقضائية، حقيقة بدأت إنجازات تتضح، يعني في غلق مقرات، في السيطرة على المسيرات، على ملاحقة الخلايا وكبس بعض الخلايا الميليشياوية ومصادرة معداتها وأسلحتها وغير ذلك، وأيضا محاصرة بعض المقرات المهمة خصوصا في جرف الصخر ومراقبتها. هذا يعني أن مشروع حصر السلاح جاد جدا ويشدد عليه السيد الزيدي. لكن الانقلاب الذي حصل سياسيا خلال اليومين أو الثلاثة الأخيرة، وجاء توقيتا بعد زيارة الجنرال إسماعيل قاآني إلى بغداد واجتماعها بالحشد والفصائل وبعض القيادات السياسية، قد ارتدت بعض المنظمات وبعض العناوين السياسية بمطالبات أخرى، يعني كانت تطالب بتمديد الوقت أو تأجيل الموضوع إلى حين ما تنتهي الحرب الأمريكية الإيرانية، والبعض يقول لا نسمح بتوصيف كما جاء في بيان بدر بتوصيف الإرهابيين للفصائل المسلحة بكونهم إرهابيين، وأن خطوات متعجلة ومتسارعة. طيب. أنا أعتقد أنه الحكومة العراقية
1: أستاذ فلاح، لنأخذ حركة النجباء مثلا على سبيل المثال وبدر، هم بيرفضوا نزع السلاح الآن، بيرفضوا ربما مفهوم حصر السلاح بيد الدولة. القضية أبعد من أنه نمددها لبعد 30 سبتمبر أو نبقيها على الموعد القائم. ففي هذه الحالة هل هناك أي خيار مطروح أمام الرئيس؟
2: يعني هو ذا أدينا وحللنا هذا الموضوع. النجباء وبدر هما منظمات، يعني هي منظمات سياسية لديها انتماءات عقائدية، وهي مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالموقف الإيراني. لا يمكن أن قياس دور الدولة أو موقف الدولة يعني مقارنة بمواقف منظمات سياسية أو حزبوية منتمية إلى موقف خارجي. هذا الموضوع حقيقة يربك الدولة العراقية.
1: صحيح.
2: ويخلق حالة من التباعد، لا أقول التصادم، وقد ينتهي إلى التصادم، لأنه لا يمكن، يعني العراق لديه التزامات دولية، لديه التزامات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الوضع الاقتصادي العراقي مرتبط ارتباطا عضويا بالدور الأمريكي. أيضا العراق لديه التزامات مع محيط العربي، الدول العربية، الدول سواء عربية أو غير عربية، لأن وجود سلاح خارج سلطة الدولة يهدد هذه الدول، وقد سبق وأن هدد في حرب إيران مع أمريكا في العام الماضي، وحتى في حرب الأربعين يوم الأخيرة التي

0: حصلت وكانت هناك اطلاقات او صواريخ مسيره واطلاق لصواريخ استهدفت دول الخليج مثل الكويت مثل السعوديه مثل الامارات الاردن. هذا كله حقيقه يتقاطع مع مبدا سياده الدوله العراقيه. اليوم حينما نطالب الزيدي بوضع الدوله على المسار الصحيح لابد أن يعني يدعم هذا المسار أو هذا النشاط الذي يتبناه الزيدي من قبل القوى السياسية. بمعنى آخر الآن رجعنا إلى فكرة أنه الفصائل المسلحة لها غطاء سياسي، وهذا الغطاء السياسي حقيقة يخرج القضية من بعدها الوطني ويجعلها ترتبط بقطبية خارجية،
1: علاقات خارجية صحيح
0: خارجية
1: صحيح
0: لإيران أو هناك ميليشيات أخرى وفصائل أخرى قد تدعي ارتباطها بدول أخرى أنت لا تستطيع أن تمنحها طالما بقي الموضوع فالت من قبضة الحكومة. لكن أنا أعتقد أن السيد الزيدي ومؤسسات الدولة والعديد من المرجعيات الدينية والعشائرية والرأي العام العراقي داعم دعما مطلقا للسيد الزيدي في هذين المسارين.
1: صحيح، لم يعتقد أحد يوما أن هذه المهمة ستكون سهلة أمام رئيس الوزراء العراقي، ولكن يبدو أن الإرادة ما زالت موجودة حتى هذه اللحظة.
0: صعبة جدا وهي معركة وطن.
1: صحيح،
0: يعني حقيقة هي معركة وطن.
1: أستاذ فلاح المشعل الكاتب السياسي ضيفي من بغداد، ألف شكر لك على المشاركة، شكرا جزيلا. في العراق أيضا أكد وزير النفط باسم خضير للعربية أن العراق صدر في أغسطس ما معدله 2 مليون برميل يوميا وهو الأعلى منذ بدء الحرب.
2: بالنسبة للتفاوض مع الأخوة في الجمهورية الإسلامية يعني الولايات المتحدة الأمريكية المفاوضات الجارية، والحمد لله اليوم نطمنكم اليوم موجودة 4 ناقلات نفطية تحمل النفط الخام. احنا من بداية الشهر لحد الآن بمعدل 2 مليون برميل تصدير، وهذا لأول مرة يحصل منذ بداية الأزمة لحد الآن.
1: نشرتنا مستمرة وفيها وزير خارجية باكستان يدعو لتنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بالكامل.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
3: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
2: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
3: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
2: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم معنا من جديد. أفاد مسؤول أمريكي لشبكة سي بي أس بأن حاملة الطائرات جورج واشنطن ستتوجه إلى الشرق الأوسط لتحل محل أبرام لينكن الموجودة في المنطقة منذ 9 أشهر. ويأتي القرار بعد اعتراضات من عائلات الجنود على طول فترة انتشار لينكن وعدم تحديد موعد لعودتها، إذ وصلت إلى المنطقة في يناير الماضي ونفذت انتشارا مطولا على خلفية الحرب مع إيران. أبرمت وزارة الحرب الأمريكية اتفاقيتين مع شركة

شركتي بوينغ وآر تي إكس لتسريع إنتاج مكونات صواريخ الاعتراض SM-3 المستخدمة ضمن منظومات الدفاع الصاروخي. وتأتي الخطوة في إطار مساعي واشنطن لزيادة إنتاج الذخائر وتعزيز قدراتها الدفاعية بالتزامن مع الحرب مع إيران.

على التوقف التام اليوم مع استمرار التصعيد العسكري الإيراني بالمضيق. وأظهرت بيانات كيبلر عبور سفينتين فقط للمضيق دون رصد أي شحنات نفط خام، فيما هددت واشنطن بإبقاء الحصار على إيران إلى أجل غير مسمى. ونذهب مباشرة إلى هذه الصور اللي في العواجل. مصدر عسكري يمني للعربية يقول 8 قتلى من الحوثيين إثر محاولة هجوم بحري على سواحل وحجة بالمخا. وكان قال المصدر أيضا بأن تم اعتراض 3 زوارق مفخخة من أصل 6، وأن الحوثيين كانوا يستهدفون بهذه الزوارق ناقلة نفط في باب المندب، ونفذت عشرات الهجمات بالطيران المسير على مواقع في الساحل الغربي، طبعا لأنه الهجوم الحوثي على مناطق الساحل الغربي في أكثر من جبهة بالصواريخ البالستية والمسيرات أيضا ما زال مستمرا. المصدر العسكري اليمني يقول للعربية 8 قتلى من الحوثيين إثر محاولة هجوم في سواحل منطقة في المخا، والهجمات بالطيران المسير على مواقع الحوثيين بالساحل الغربي تنفيذ لهذه العشرات من الهجمات ردا طبعا على المحاولات الحوثية والقيام بهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مناطق في المخا وعلى مناطق الساحل الغربي. هذه صور مباشرة من المخا، حيث نفذت عشرات الهجمات بالطيران المسير على مواقع للحوثيين. وأيضا المصدر العسكري اليمني قال للعربية أن قصف مدفعي مستمر على مواقع الحوثي في جبهات غرب تعز. إذا نحن نتحدث عن غرب تعز وعن مأرب وعن المخا ومناطق في الساحل الغربي، وأيضا عن زوارق مفخخة لاعتراض ناقلة نفط في باب المندب. كل هذا عن طريق مصادر عسكرية يمنية تفيدنا بما يجري هناك، ونحن بانتظار مراسلنا طبعا ليضعنا في الصورة الأوسع والأشمل. وهذه صور مباشرة لمعاودة الحوثيين قصف ميناء المخا بصواريخ باليستية. إذن الحوثيين ما زالوا يقصفون ميناء المخا بصواريخ باليستية، عدد 30 صاروخ باليستي وعشرات المسيرات لقصف ميناء المخا من قبل الحوثيين. هذه الصور المباشرة التي نتابعها على شاشة العربية هي لقصف الحوثيين لميناء المخا بصواريخ باليستية.

وهذه طبعا صور مباشرة لمعاودة الحوثيين قصف ميناء المخا بصواريخ باليستية، وكان هناك اعتراضات من قبل القوات العسكرية الحكومية لصواريخ باليستية حوثية لضرب ميناء المخا، وكذلك لمسيرات عددها بالعشرات. ميناء المخا جبهة جديدة فتحها الحوثيون ربما للتسهيل على موضوع باب المندب، وهناك واضح أنه في مخطط حوثي لمنطقة للسيطرة على هذه المنطقة بالتزامن مع أو بتنسيق مع إيران بحسب كثير من المحللين الذين ظهروا على شاشة العربية. وإذن ميليشيات الحوثي تعاود قصف ميناء المخا بالصواريخ. كان مراسلنا قبل قليل هائل سعيد تحدث عن سماع أصوات أيضا، وهو كان يحدثنا من ميناء المخا عن سماع أصوات لقصف حوثي جديد لميناء المخا بصواريخ باليستية. إذن

بدنا نشاهد أعمدة النيران تتصاعد من أماكن في ميناء المخا. لا أستطيع أن أعرف بالضبط أين، إنما مراسلنا سيفيدنا بالمعلومات المؤكدة. الحوثيون عاودوا قصف ميناء المخا بصواريخ باليستية بعد أن كانت القوات العسكرية اليمنية تحدثت عن مقتل 8 من الحوثيين وبأنه تم صد كثير من المسيرات والصواريخ الباليستية الحوثية أيضا التي كانت موجهة لميناء المخا. وكانت طبعا الطيران المسير التابع للقوات الحكومية اليمنية استهدف آليات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في المأرب. في مأرب أيضا كان هناك استهدافات لمناطق في تعز أيضا من قبل الحوثيين.

0: نتابع وإياكم هذه الصور لمعاودة الحوثيين قصف ميناء المخا بصواريخ باليستية. طبعا نعرف أنه 36 صاروخ باليستي و42 مسيرة وجهها الحوثيون للساحل الغربي. القوات الحكومية استطاعت إسقاط 11 مسيرة أطلقها الحوثيون. من القاهرة معنا فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية. أهلا بك معنا سيد فيصل المجيدي. والاستهداف لميناء المخا هذا إلى أين يريد الحوثيون الوصول؟ أستاذ فيصل هل تسمعني؟
1: ألو؟
0: أستاذ فيصل أنا معك، أريد تفسيرك لهذا الاستهداف المتواصل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من قبل الحوثيين لميناء المخا.
1: نعم، تسمعينني الآن بوضوح؟
0: أسمعك بوضوح، تفضل.
1: نعم سيدتي، أعتقد أن تركيز الحوثي هجماته وزوارق المفخخة وأيضا بالمسيرات على ميناء المخا، رغم أنه ليس بحجم مثلا ميناء الحديدة وليس تلك الحركة، لكن الحقيقة أن استهداف الحوثي للمخا ليس حدثا عشوائيا، بل من أبعاد عسكرية واستراتيجية خطيرة يهدف من خلالها لتحقيق أهداف، وهي ربما أن الهدف الأول هو الموقع الجيوسياسي ومفتاح باب المندب، باعتبار أن هذا الميناء والمدينة تبعد في الأساس ما يقارب 75 كيلومتر، وهو ما يجعله بالفعل كمفتاح للميناء، والحوثي لا يسيطر على مناطق قريبة من باب المندب، وبالتالي فهو لا يراه مجرد ميناء محلي، بل يرى أن السيطرة عليه أو تهديده يعني التحكم الفعلي بإحداثيات الحركة الملاحية قبالة أضيق نقطة في البحر الأحمر. والحوثي يحاول التعويض عن خسارته الجغرافية الحاكمة للمضيق ورسم خطوط تهديد جديدة للتجارة العالمية وفقا للمرسوم له من طهران، باعتبار أن الحرس الثوري الإيراني تعلم بأنه هدد بأكثر من مرة بأنه سيقوم بعمل ما يشبه الكماشة إذا ما استهدفت الأراضي الإيرانية من خلال السيطرة طبعا على مضيق هرمز، ثم السيطرة على باب المندب وضرب الموانئ التي على البحر الأحمر، ضرب ميناء جازان في المملكة العربية السعودية كميناء دولي، وأيضا يركز على الميناء المحلي وبينهما مضيق هرمز، وبينهما المضيق الذي
0: باب المندب.
1: نعم. الأمر الثاني هو يريد ضرب نموذج الدولة والمشروع التنموي. طبعا لا نستطيع أن نقول أن ميناء المخا الآن بتلك الحيوية والقدرة، لكنه قدم رمزية للتعافي في مناطق الشرعية، وقدم نموذج لاستعادة مؤسسات الدولة وتأهيل البنية والموانئ تحت إدارة الحكومة والمقاومة الوطنية، وبالتالي تشغيل هذا الميناء وتطويره يعري الفشل الحوثي الذي انطلقت في طبعا في مناطقه الآن وتحت سيطرته الدعوات بالجوع، ورغم أن كثير من

0: حقيقة سفن الإغاثة وسفن الغذاء تصل إلى ميناء الحديدة، لكنه في الأساس حول عملية ميناء الحديدة تحديدا وموانئ الصليف ورأس عيسى إلى موانئ عسكرية، إلى سكنات عسكرية يستقدم من خلالها، طبعا خلال الهدنة نتحدث من 22 حتى الآن يستخدم من خلالها الصواريخ، يستخدم من خلالها المسيرات والتكنولوجيا الإيرانية وأيضا الزوارق الحربية، بمعنى أنه حولها إلى منافذ للموت للحرس الثوري الإيراني وحرم الشعب اليمني للأسف الشديد من الغذاء والدواء، ثم بعد ذلك يدعي بأنه يتعرض للحصار وهي دعوة طبعا تسقطها الوقائع على الأرض. الأمر الثالث هو يريد حرمان القوات الوطنية والجيش الوطني من رأس جسر بحري، تعرفين بأن الميناء أيضا يستقطب خفر السواحل، إحدى المناطق التي فيها خفر السواحل، وهي تقوم بتدريبات مهمة، وبهذا الميناء في الأساس وخفر السواحل استطاعت أن تضبط عدة أسلحة للحوثي كانت مهررة إيرانيا، آخرها على الأقل ما ضبط 750 طن من هذه الأسلحة، كانت عبارة عن مسيرات وعبارة عن قطع لصواريخ باليستية وتكنولوجيا إيرانية، ومن ثم فإنه يريد بذلك أن حقيقة يحرم الحكومة اليمنية من هذا الممر الاستراتيجي الذي تمكنه من قطع شريان الحوثي الذي من خلاله تصل هذه التكنولوجيا، ثم أنه أيضا يعتقد بأن هذا الميناء قد يستقبل أيضا إمدادات سواء غذائية وغيرها للمخا ولمدينة تعز وكذلك أسلحة، وبالتالي عدة أمور يريد من خلالها الحوثي. الخلاصة أن الحوثي يريد من خلال استهداف المخا ليس فقط يعني التركيز على النموذج التجاري والاقتصادي، بل يحاول من خلاله في محاولة حقيقة أعتقد أنها تبدو يائسة حتى هذه اللحظة، لأن الجيش الوطني حقيقة أظهر قدرات كبيرة ولم تعد الحوثية تملك السماء تماما، لأنه فعلا تتعرض كثير من الطائرات المسيرة للإسقاط، وأعتقد أنه يحاول ضرب نظام الأمن القومي المائي لليمن واستهداف نموذج الدولة. طيب. وتريد أيضا الميليشيا الحوثية أن تركز تواجدها على المضيق أو تكرس تواجدها. نعم سيد
1: فيصل، يعني قبل أن يعني نختم هذا اللقاء السريع، أنت تحدثت عن اتجاهين يعمل عليهما الحوثي، الاتجاه الداخلي اليمني لزعزعة فكرة الدولة، ثم الاتجاه المرتبط مع إيران. لطالما كان الحوثيون أو حتى الإيرانيون أنفسهم يقولون بأنه الحوثي لا يأتمر بأمر إيران، إنما يفكر بطريقته ويعمل وفق رؤيته للسياسة الداخلية اليمنية، هذا التزامن مع إغلاق مضيق هرمز وهذه المحاولات لأيضا إغلاق مضيق باب المندب أو التأثير على كل هذه الموانئ اليمنية، ألا ينفي فكرة أن الحوثي يفكر بنفسه دون الالتجاء للقرار والخيار الإيراني؟
0: وسيدتي حقيقة محاولة التغطية على الدعم الإيراني للحوثي أعتقد أنها أصبحت من الماضي. دعيني فقط أعطيك صورة سيدتي الفاضلة، الطائرة الإيرانية نائر إير التي طبعا دخلت إلى العاصمة صنعاء في 3 يوليو الماضي، ثم عاودت أيضا مرة أخرى وحاولت الدخول صنعاء لمطار صنعاء قبل أن تقوم الطيران اليمني بمنعها من ذلك،
1: بس راحت على الحديدة،
0: ذهبت الحديدة. نعم. وكان حقيقة الحكومة اليمنية لم تقم بإسقاطها حتى تتخذ طبعا كمسيح جديد يظلون يتباكون عليه لعشرات السنوات كإيران وكمظلومية وغيرها. الحقيقة أن يرد على ذلك ظهور علي رضائي بعد هبوط الطائرة، علي رضائي هو ضابط طبعا الحرس الثوري الإيراني، ظهوره تحت لافتة السفير وقيامه بالاجتماع مع قيادات حوثية ومنها طبعا ما يسمى برئيس الوزراء مفتاح وغيره، في مظهر يؤشر بأن العمليات فيما بعد العسكرية التي انطلقت سواء بمهاجمة الأراضي المملكة العربية السعودية أو بمهاجمة الموانئ أو بالقيام بعمليات تجاه الحقيقة الناقلة النفطية في باب المندب، بأن هذا الرجل هو من يقود هذه العملية. ثم أن لدينا حقيقة صورة واضحة عبر التصريحات لإسماعيل قاني ب9 يونيو الماضي بقوله بأننا سنقوم بربط المضيقين، وبعد ذلك طبعا الأخبار التي ظهرت في تويتر وغيرها. التكنولوجيا هذه سيدتي الفاضلة المتعلقة بالصواريخ وبالمسيرات لا يمكن أن يطلقها إلا خبراء إيرانيين ثم قاموا بتدريب طبعا
1: تدريب عليها. صحيح صحيح أستاذ فيصل المجيدي، سامحني سأنتقل إلى مراسلنا في المخا، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا.

0: مراسلنا في المخا سيضعنا في صورة هائل سعيد. مرة أخرى أرحب بك، سيضعنا في صورة ما الذي حدث بالضبط والمناطق التي تم استهدافها، وإذا كان في معلومات عن حجم هذه الصواريخ الباليستية التي ضربت الميناء.
1: نعم، ميليشيات الحوثي قبل قليل من الآن ضربت الميناء بثلاث صواريخ باليستية، أدى إلى اشتعال النيران داخل هذا الميناء، ربما استهدف الهنجر الذي يعمل على خدمة السفن ويعمل على صيانة القوارب، قوارب الصيد وما إلى ذلك. فإنه تصاعد أعمدة الدخان كما تلاحظون الآن. قبل أن نتكلم، قبل حوالي دقيقة من الآن، كانت الميليشيات أيضا قد شنت ضربة أخرى بنفس المكان، أي بنفس المكان الذي تشتعل فيه النيران، فهي تحاول بشكل كبير استهداف هذا الرصيف أو هذا الميناء بالطائرات المسيرة، كذلك بالصواريخ الباليستية وبشكل متعمد، بالإضافة إلى استهداف العديد من الأحياء السكنية. لكن إذا ما تحدثنا عن موجة القصف التي كانت قد شنتها منذ اليوم أو خلال 24 السابقة، كانت قد شنت الميليشيات أيضا قصف مركز على أحياء سكنية من ضمنها منطقة الزهاري، وهذه هي أحد الأحياء السكنية التي تحوي على نازحين وتحوي أيضا على أحياء على العديد من المواطنين. كذلك كانت قد قصفت منطقة في منطقة مديرية الذباب، أيضا هناك منشآت حيوية كمستشفيات، بالإضافة إلى مدنيون يسكنون داخل هذه المناطق. الميليشيات تكرس بشكل كبير سياسة التدمير وتعمل على استهداف البنى التحتية داخل هذه المدينة.
0: طيب هل هذه الصور التي نشاهدها
1: تكرر تعمل على استهداف
0: مباشرة على شاشة العربية، يعني أعمدة الدخان كثيفة جدا، هل كان هناك أي مخازن لمشتقات نفطية في الميناء حتى نرى النيران بهذه الطريقة؟
1: لا، ليست هناك ابدا المشتقات النفطيه، كان هناك قوارب للصيد على ما اعتقد. يعني نحن زرنا الميناء قبل ذلك وحصلنا وراينا العديد من الهناجر، من ضمنها هنجر لقوارب الصيد وكذلك منشات مدنيه. هذه المنشاه المدنيه فيها ايضا مكاتب اداريه تحوي على اثاث اداري، وايضا تحوي على العديد من الاشياء الاداريه. حتى ان لما زرنا الميناء لم نلاقي اي اعمال عسكرية داخل هذا الميناء أو شيء، هو ميناء مدني كما لاحظنا نحن قبل يومين، ويحوي على العديد من المكاتب الإدارية وكذلك المكاتب الخدمية، بالإضافة إلى أماكن لخدمة السفن منها صيانة السفن كذلك.
0: خفر السواحل أشار قبل شوي ما سيد فيصل المجيدي أنه في خفر سواحل وفي في في هذه المنطقة أيضا.
1: خفر السواحل تبعد، هي ليست متمركزة الآن داخل الميناء، هي لديها مقرات أخرى بعيدة عن الميناء تماما. هذا الميناء هو ميناء مدني، كان يستقبل بضائع تجارية، كان يستقبل
0: منشآت تخزين، صحيح،
1: المواد الإغاثية والمؤن التي تأتي إلى مدينة تعز. نعم، مشاهد تخزين، وليس هناك أي تواجد عسكري داخل هذا الميناء. خفر السواحل لديها أماكن قيادة وسيطرة بعيدة تماما عن هذا الميناء، هي بعيدة حتى عن المدينة، يعني خارج المدينة، جميع المعسكرات هي خارج المدينة، ليست نعم. داخل مدينة المخا. وبالتالي فإن الميليشيات تحاول ربما عرقلة هذا الميناء حتى تعمل على حصار أكثر من 2 مليون نسمة داخل مدينة تعز، أيضا ملايين المواطنين في محافظة الحديدة وكذلك في هذه المدينة والمحافظات.
0: يعني تعز تعاني منذ
1: يخدم بشكل كبير
0: منذ سنوات الحقيقة. هائل سعيد، أنا بدي أشكرك فقط ولكن في هذه النشرة، ولكن سنبقى على تواصل معك لنعرف آخر التطورات بعد هذه الاستهدافات الحوثية لميناء المخا. شكرا جزيلا لك. ونعود معكم إلى حرب إيران، حيث أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أهمية الحوار والدبلوماسية لتحقيق السلام، مشددا على ضرورة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بالكامل باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدما. جاء ذلك خلال مباحثات دار مع القائمة بعمل السفارة الأمريكية في إسلام أباد ناتالي بيكر، تناولت التعاون الثنائي وآخر التطورات الإقليمية. معنا من إسلام أباد الصحفي عبد الرحمن حياة، أهلا بك معنا عبد الرحمن. هل هناك تصور لدى باكستان بأنه في إمكانية ما زالت للعودة إلى مذكرة التفاهم أصلا؟
2: نعم، بعد تحية. لو نلاحظ أن باكستان منذ الأسابيع الخمسة الماضية يعني تراجعت عن دعم عملية الوساطة.

0: بدأت تدخل في وساطات وبدأت تدخل في تحالفات عسكرية جديدة مع الدول الداعمة لعملية السلام لتعزيز أمن المنطقة، لأن باكستان بالفعل بدأت تشعر يعني مؤخرا بأن إيران غير جادة ولا تلتزم بالاتفاقات التي تبرمها. بعد ذلك لاحظنا أن إيران بدأت تطلب من باكستان مجددا أن تكثف عملية الوساطة. لقاء اليوم أو تصريح وزير الخارجية الباكستاني هو موقف باكستان الذي تكرره منذ أيام، وهو مطالبة الجانبين بالعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد، ما يعني أن باكستان يعني تحث الجانبين بأنه لا توجد خيارات جديدة لدفع عملية السلام، وإنما مذكرة تفاهم إسلام أباد التي وقعت في يونيو الماضي وتشمل على 14 بند هي الحل الأمثل والوحيد الذي توصلت إليه باكستان بدعم باقي الأطراف وباقي الوسطاء. ويجب على الجانبين العودة إلى هذه المذكرة لإنهاء التوتر، ما يعني أن إسلام أباد ليست مستعدة للبحث عن حلول جديدة أو حلول جديدة تريدها إيران. فالعودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد هو الحل الأمثل في نظر الحكومة الباكستانية التي بالفعل بذلت الكثير خلال الأشهر الماضية لإنهاء هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن حياة، الصحفي من إسلام أباد، شكرا جزيلا. وفي حرب أوكرانيا وروسيا، عادت طوابير السيارات إلى محطات الوقود في موسكو وسط شح متزايد في البنزين وإغلاق جزئي لبعض المحطات على خلفية هجمات استهدفت مصفات موسكو ومنشآت تكرير في أقاليم روسية عدة.

0: على الجانب الآخر، أعلنت الدفاع الروسية استهداف خزان وقود في ميناء أوديسا ومستودع أسلحة للجيش الأوكراني في ميناء يوجني بمسيرات هجومية. وأكدت الدفاع الروسية مواصلة استهداف البنية التحتية للموانئ والسفن العاملة لصالح القوات الأوكرانية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان موسكو رفض وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود، حيث تبادل الطرفان الهجمات ما عطل صوامع الحبوب وأوقف رحلات السفن التجارية. من كييف معنا الدبلوماسي السابق فلوديمير شوماكوف. أهلا بك معنا سعادة شوماكوف. وفي استهداف لخزانات الوقود في ميناء أوديسا ومستودع لأسلحة للجيش الأوكراني، الأمور تبدو أنها تسير إلى تصاعد بين الطرفين وليس إلى أي نوع من التهدئة.
1: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي من أوكرانيا. بصراحة أنا استبدع الفكرة بأن كان الأسلحة أوكرانية في مستودع هناك في موانئ أوديسا. لماذا؟ لأن على مدار 4 سنوات روسيا تقصف هذه الموانئ في هذه المنطقة. ولكن صحيح في أن واحد هي تستهدف هناك بنية تحتية زراعية ومنها الصوامع الأوكرانية، وهي تدمر على مدار 4 سنوات. للأسف الشديد هي اليوم أيضا تدمر بنية تحتية للطاقة، وهي تقصف أيضا مدن أوكرانية بصواريخ باليستية وبقنابل مواجهة ثقيلة وخاصة على خطوط الالتماس. ممكن نقول بأن اليوم نحن نشاهد في أوكرانيا حرب وجودية، عندما على مدار 4 سنوات روسيا دمرت بنية تحتية أساسية في أوكرانيا، واليوم أوكرانيا ترد لروسيا بصادة مسيرات أوكرانية مع الذكاء الاصطناعي العسكري. أكيد ممكن نقول بكل وضوح اليوم نشاهد تفاقم السرعة. وفي واحد اليوم سمعنا تهديدات من قبل روس، تجميد أوكرانيا، تبريد، تدمير كل محطات في أوكرانيا، يعني محطات كهربائية ومحطات لطاتفيا، يعني ولكن نفس الصورة شهدنا قبل.
0: لكن هناك أيضا دمار على الجانب الآخر، يعني هناك قتلى، روسيا تتحدث عن 200 قتيل، في وهذا عدد كبير بالنسبة

0: لهم عن طريق الهجمات الأوكرانية أيضا.
1: لكن لنكون صريحين، أوكرانيا تستخدم مسيرات، ممكن بسبب تشويش مسيرة هي أكيد تسقط على مناطق سكنية، ولكن حتى لا نستطيع أن نقارن عندما روسيا تقصف مدن أوكرانية عمدا بصواريخ باليستية وبصواريخ مجنحة. هذا الفرق كبير جدا، بذكر بأن الآن نشرت الأمم المتحدة حول حصيلة الضحايا في أوكرانيا لمدة 7 أشهر أكثر من 13,000 مدني. أكيد هذا الرقم المخيف بصراحة. للأسف الشديد روسيا ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الأوكراني، وهذا بسبب شعور إفلات من عقاب. واليوم عند أوكرانيا لا توجد صواريخ افتراضية من طراز الأمريكية، وأوكرانيا أكيد في انتظار المساعدة من أمريكا، ولكن باتريوت يعني صواريخ الباتريوت. ولكن هل أوكرانيا سوف تحصل من هذه الصواريخ لدفاع جو أوكراني؟ أنا أستبعد هذا الفكرة.
0: وحتى هناك تهديدات روسية أيضا لأي تدخلات أمريكية أو تحذيرات لنقل، وليس تهديدات، سواء بالمساعدة الاستخباراتية أو المساعدة عن طريق الأسلحة. فلوديمير شوماكوف الدبلوماسي السابق ضيفي من كييف، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد علنا بحصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرى بالضفة الغربية. وتأتي الضغوط بحسب رويترز بعد علم واشنطن بأن منزلا لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية من بين المنازل المحاصرة. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أتى يشعر بإحباط متزايد من قرارات نتنياهو وسياساته خلال الأشهر الأخيرة، وصلت حد وصفه له بأنه أسوأ عدو لنفسه حسب ما أفاد مسؤول أمريكي. وبحسب التقرير كان بعض مستشاري ترامب يتوقعون أن يمنح نتنياهو دعما انتخابيا، إلا أن مسار حرب إيران وما تبعه من تباين في ملفات غزة ولبنان أدى إلى تراجع هذا الاحتمال. ومن الضفة الغربية إلى غزة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل حذيفة خالد سليمان قائد سرية في لواء خان يونس التابع لحماس خلال غارة جوية في جنوب قطاع غزة. قبل ذلك أكد الجيش الإسرائيلي مقتل محمد مشتهى قائد سرية في كتيبة الشاطئ في غارة شمال القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن مشتهى شارك في هجوم 7 أكتوبر واحتجز رهائن خلال الحرب. ونعود وإياكم لمتابعة هذه الصور من المخا، حيث أفاد مراسل العربية بأن ضربة صاروخية سادسة شنتها ميليشيات الحوثي على ميناء المخا، طبعا باستخدام الصواريخ البالستية. هذه الضربة الأخيرة استخدمت فيها 3 صواريخ بالستية. نشاهد أعمدة النيران من ميناء المخا.

وفي أخبارنا أيضا، وصفت وزارة الدفاع الصينية المناورات العسكرية السنوية التي تجريها تايوان بأنها استعراض فارغ وسفيه حسب قولها، متهمة سلطات الجزيرة بتأجيج أجواء الحرب والذعر. وأكدت بكين أن جيشها في حالة تأهب قصوى ويواصل تعزيز قدراته لمواجهة ما وصفته بالانفصالية والتدخل الخارجي. وننهي هذه النشرة بالتذكير بالعناوين. الطيران المسير للقوات الحكومية اليمنية يستهدف آليات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في مأرب. العراق يوقف وكيل وزارة الكهرباء على خلفية ملف الفساد، والزيدي

0: التعهد بإجراءات غير مسبوقة بالمنافذ الحدودية.
1: المفاوضات الجارية والحمد لله اليوم نطمنكم، اليوم موجودة 4 ناقلات.
0: وزير النفط العراقي يكشف للعربية عن مفاوضات مع أمريكا وإيران لتأمين مرور صادرات بغداد عبر هرمز. واشنطن تستبدل حاملة الطائرات لينكن بجورج واشنطن في الشرق الأوسط وتسرع إنتاج الصواريخ الاعتراضية. طوابير وقود في موسكو وسط هجمات أوكرانية على البنية التحتية، وروسيا ترفض هدنة في البحر الأسود. وواشنطن تضغط على نتنياهو للتنديد علنا بتصعيد المستوطنين في قسرى بعد محاصرة منزل فلسطيني أمريكي. انتهت النشرة، إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن الوضع مشتبه وأسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.
2: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
5: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
2: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
7: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا.

0: يافطة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق، وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
9: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
9: من السياسة إلى الاقتصاد.
12: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
9: إلى الرياضة.
13: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
9: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
9: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
15: هل تذهب وحيداً إلى الدوام؟
16: وحيداً في الزحام؟
15: صامتاً في ضجيج المدينة الصاخبة؟
16: حسناً، ضع الموجة على العربية FM.
15: موجات العربية FM. وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
17: واحد الأنوار وسعداء جداً.
16: معنا لن تمل الرحلة.
18: نعرف أكثر مع الأستاذ.
15: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
19: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
20: أنا على الهواء.
19: الله يعني
16: بالصفة سمعت
20: اللي
16: دعتكم
20: بالصفة.
16: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
21: بس
15: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
16: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
15: 7 الصبح، زحام من المواضيع الممتعة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ميليشيات الحوثي تعاود قصف ميناء المخا بالصواريخ، ومراسل العربية يفيد باندلاع حريق في إحدى منشآت التخزين. مصدر عسكري يمني يؤكد استمرار القصف المدفعي على مواقع الحوثي في جبهات غربية تعز. وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تكليف الشرطة بحفظ النظام في الضفة الغربية بدل الجيش. والرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا يدين تصاعد ما سماه إرهاب المستعمرين ضد الفلسطينيين. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن أولوية الحرب مع طهران باتت أسعار النفط للبرنامج

نووية. الإطار التنسيقي في العراق يصعد لهجته ضد خطة رئيس الوزراء لحصر السلاح بعد زيارة قاآني الأخيرة. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 650 ألف لاجئ في جنوب السودان مهددون بفقدان المساعدات الغذائية. روسيا ترفض اقتراح تركيا بوقف إطلاق النار في البحر الأسود. مجلة تايم تتوقع أن يشهد الكونغرس الأمريكي تجديداً غير مسبوق بعد انتخابات نوفمبر. أمريكا تصعد الضغوط على الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزامات تجارية. الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وتعزيز التوقعات بتثبيت الفائدة. انفاق الأمريكيين الشهر الماضي يسجل تراجعاً بشكل غير متوقع. البنك الدولي يصرف 200 مليون دولار لكولومبيا لدعم جهود الإغاثة من الزلزال. في مباريات دوري روشن الليلة، الفيحاء يحل ضيفا على نيوم، الهلال يستقبل الفيصلي، والاتفاق يواجه الرياض في الخبر. شكرا للمتابعة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
2: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
7: العربية اف ام. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: العربية اف ام.
8: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء؟
2: ان تعرف أكثر.
9: إذاعة العربية اف ام
10: على الموجة 102.8 في الدمام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.

مشاهدينا أهلا بكم. نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، لكن قليلون يعرفون حجم الكفاح والمنظومة الهائلة التي تقف خلف وصولها إلينا. فاكهة تعبر المحيطات، ومزارع تمتد عبر القارات، وسلسلة إمداد عالمية لا تحتمل الخطأ. وخلف هذه المنظومة يقف رجل آمن بأن الزراعة ليست قطاع تقليدي، بل معادلة معقدة تجمع بين رأس المال واللوجيستكس والانضباط.

والقدرة على اتخاذ القرار في أصعب الظروف. استحوذ على شركة فريش ديل مونتي في تسعينيات القرن الماضي لتصبح أهم صفقة في حياته، واليوم أصبحت من أكبر شركات الأغذية في العالم، تتداول في بورصة نيويورك بقيمة سوقية تقارب المليار وأربعمائة مليون دولار، وإيرادات سنوية تتجاوز الأربعة مليار دولار. فكيف تحول الحلم إلى واقع؟ وكيف أعيدت هيكلة الشركة وعادت إلى الربحية؟ وكيف تحافظ على قوتها في عالم تتغير فيه سلاسل التوريد ويصبح الأمن الغذائي قضية استراتيجية عالمية؟ محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي، على كرسي الدرجة الأولى ليروي قصة بدأت بحلم كبير واجه الكثير من التحديات قبل أن يتحول إلى واحدة من أبرز قصص النجاح في قطاع الأغذية والزراعة حول العالم.

0: أستاذ محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة ديل مونتي والرئيس التنفيذي لهذه الشركة التي تعمل في المواد الغذائية الطازجة. دعنا نبدأ من البداية. لربما القصة الرئيسية من خلال قراءتي إلى لمسيرتك في عالم المال بدأت بشكل أوضح عند قرارك بالاستحواذ على شركة فريش ديل مونتي. هل هنا بدأت قصة أبو غزالة؟
1: يمكن اختصرت 60 سنة أو 50 سنة. القصة أول شيء، أنا اليوم عمري 84 سنة، فقصة طويلة بلشت بدأت في فلسطين بالقدس اللي محل مولدي. تركنا القدس وأنا كان عمري 6 سنين وهجرنا للقاهرة، وبعد القاهرة رحنا الكويت، وبعد الكويت رحنا دبي، وقصة طويلة حقيقة. يعني أنا قصتي طويلة لأنه هي قصة جهاد كفاح. ديل مونتي ما إجت بسهولة، أخذتني سنين وسنين وسنين من الشغل والتعب في بين الكويت، بين دبي، بين إنجلترا، وبعدين بتشيلي، وبعدين لما صار النصيب ودرت أستحوذ على الشركة بهذيك الفترة بسنة 96. فهي الحقيقة مش ما كانت عبارة عن صفقة إنه بتيجي بسهولة، هي تجارب وخبرات وتعب وجهد لقدرت أوصل لهالمرحلة هذه في حياتي.
0: طب دعنا نبدأ، أين ما هو كان عملك الرئيسي قبل قصة دخولك في قطاع المواد الغذائية وبتحديد الفواكه والمواد الطازجة؟
1: أنا والدي هو الشخص اللي بلش الشغل، مش أنا. أنا تعلمت على إيدين والدي بسن يعني وأنا صغير، لأنه لما هجرنا للكويت كان عمري بهذاك الوقت 12 سنة، فكانت تجربة قاسية، لأنه الكويت لما كنا إحنا بال54 كانت الكويت لسه في أول مراحلها، كانت حياة صعبة جدا، وأنا كنت جاي من بيئة أو environment بتختلف، لأنه كنا عايشين في القاهرة وكنا عايشين مبسوطين، وكنت أروح على مدرسة الأورمان فلما انتقلت للكويت العائلة كانت صعبة، وكان تركيزي يمكن بمعظم الوقت أو خارج المدرسة هو أني أساعد الوالد في الشغل، والوالد كان من النوع المغامر ويشتغل يعني very hard worker.
0: كانت تجارة في ذاك الوقت؟
1: وكان تجارة هو، وكان من أوائل الناس اللي بلشوا يستوردوا البطاطس والبرتقال الموز، هو من أوائل البايونير كان بهذا المجال.

0: فأنا الحقيقة كانت يعني البذرة بدك تقولي من هداك الوقت.
1: يعني فريش ديلمونتي ما أتت بالصدفة.
0: لا ما أجت بالصدفة لأنه إحنا عنا الباكراوند بالفواكه، طول عمرنا عنا الباكراوند بالفواكه والخضرة. ولما إحنا انتقلنا وبدأنا نستثمر في أمريكا الجنوبية اللي هي في تشيلي بالأوروغواي بالبرازيل.
1: لماذا اتجهتم نحو أمريكا الجنوبية؟
0: الحقيقة هي صدفة لأنه بلشنا نستورد من أمريكا الجنوبية، نستورد من تشيلي ونستورد من البرازيل، فهذه اللي فتحت عينينا على أساس هذيك المنطقة إنه نيو فرونتير. فأول زيارة عملتها لتشيلي كانت ب 1980 واشتغلنا مع عدة شركات تصدير، وللأسف ما كنا نتوفق لأنه كانت الشركات تشتغل سنة سنتين وبعدين تفلس.
1: لماذا؟
0: لأنه كان عندهم مشاكل. تتذكر هذيك الأيامات كان في وقت الثورة وبينوشي لما أجا استلم الحكم، ويعني كان في عندهم إنفليشن كبير كتير
1: وعدم استقرار اقتصادي
0: وعدم استقرار مالي وسياسي، فللأسف الشركات هذه ما كانت تستمر تشتغل سنتين ثلاثة أربعة وبعدين تتعثر ماليا ويبطلوا يقدروا يصدوا. فكان هذا هو سبب انه قررنا طيب طالما هيك ليش احنا ما نأسس شركة ونشتري شركة ونبلش هناك، وكان هذا هو البداية.
1: إذن هل يمكن ان نقول انه القرار الذي غير مسيرة عملكم هو الانتقال لتشيلي والبدء من هناك عوض الاعتماد على شركات تستوردون منها بسبب عدم الاستقرار السياسي؟
0: صحيح 100%.
1: عام 96 كان لربما المفصل الثاني أو خلينا نقول المرحلة الثانية الرئيسية إذا ما صح التعبير. كيف وصلتم وأخذتم القرار للاستحواذ على شركة مقبلة على الإفلاس ولماذا؟
0: قصة ديلمونتي قصة طويلة، لأنه ديلمونتي كانت شركة تملكها RGR نابسكو، كانت الشركة مملوكة من أكبر شركات العالم يعني في هذاك الوقت. وفي سنة 86 استحوذتها شركة برايفت اكويتي اسمها KKR.
1: KKR معروفين.
0: فKKR لما اشتروا الار جي ار نابسكو من ضمنها كانت ديلمونتي، وديلمونتي هي شركة مش بس فواكه، كانت كل انواع المعلبات المجمدات كل شيء، عصائر، شركة كبيرة كانت كل انحاء العالم. فKKR قرروا يقسموها لقطع حتى يزيدوا من العائد لإلهم.
1: هذا عادة البرايفت اكويتي فيرمز
0: للأسف دائماً. للأسف فهم جزاؤوها وعملوا لفريش دالمونتي شركة لوحدها جلوبال
1: فريش بروديوس لحال
0: فريش بروديوس. فأنا كنت عايش بإنجلترا بذات هذاك الوقت، كانت إمكانياتي للصدية إحنا كعائلة وكان ما عندي هالإمكانيات إني أقدر أشتري شركة بالشكل هذا.
1: وكيف سمعت عنها؟
0: أنا طول عمري بتابعها يعني أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو إنه نستحوذ على شركة زي ديلمونتي وبالذات ديلمونتي. فكنت عندي أنا يعني مش طموح، بس طموح بدون إمكانيات،
1: موارد مادية
0: بدون إمكانيات. بس ما أصرت يعني، اتصلت فيهم وقلت لهم احنا مهتمين انه نشتري.
1: اتصلت في KKR؟
0: اي نعم. قالوا لنا لا انت it's already too late. وكان في واحد اسمه أصيل نادر من أصل أبرصي، تركي أبرصي، كان عايش بإنجلترا، وكان هو هذا زي تقولي الطفل المدلل لمارغريت ثاتشر. وكان عندهم شركة اسمها بوليبيك بابليك كومباني في إنجلترا، وهو اللي فاز باستحواذ على فريش دالمونتي بهداك الوقت. وأنا كنت أراقب الشركة بوليبيك، ما كنت مقتنع بالقوائم المالية والأوبريشن تبعته، لأني أنا بفهم بالمصلحة ومش شايف إنه كيف بيعملوا هالأرباح الهائلة من الشغل، من يعني استيراد حمضيات من أبرص ويعمل مبالغ خيالية. اكتشفوا إنه بعديها بسنتين كان يلعب بالأرقام
1: كان
0: والكتب، و

0: وبين يوم وليلة أصبح فيجيتيف يعني
1: مطالب
0: وهرب على قبرص. فالشركة فيها موظفين كل أنحاء العالم مش بس بإنجلترا، وكانت شركة publicly traded بسوق لندن. فالحكومة البريطانية أخذت إجراء immediately لأنه ما بدهم دمارها بيكون دمار على الاقتصاد البريطاني، فقرروا أنه يحطوها under administration. حطوا I think بهذاك الوقت اسمه كوبر لايبرن الأوديتورز، وعلى أساس يركزوها لمدة سنة سنتين وبعدين يحطوها للبيع تاني مرة. وفعلا بعد سنتين قرروا يحطوها للبيع تاني مرة، ورجعت أنا كمان مرة قدمت إنه إحنا مهتمين. أنا ما كان عندي شيء بس قلت لازم أعمل أجرب. رجعوا قالوا لنا لا سوري، في شخص من مكسيكو اسمه كارلوس كابال.
1: مرة ثانية في شخص أمامك.
0: وهذا خلص اتفقنا معاه وراح نبيع الشركة، وهذا شخص كان مليء وعنده بنوك وعنده فنادق وعنده يعني وإندستريال وكان أي نعم الطفل المدلل من كارلوس، مش متذكر رئيس المكسيك في ذاك الوقت. فبرضو مرقت سنتين أو ما في سنتين وأصبح كمان هو فيجيتيف.
1: لماذا؟
0: لأنه انهارت الإمبراطورية اللي كانت معمولة من ورق.
1: معمولة من ورق
0: أو احتيال أو يعني ما بدي أدخل بالتفاصيل،
1: بس النتيجة
0: فنفس
1: واحدة.
0: النتيجة أنه أصبحت والشركة أصبحت في مهب الريح مرة تانية. إجت الحكومة المكسيكية حطت إيدها على الشركة وقالت أنه بدنا نديرها حتى ما نركزها وبعدين نبيعها. بسنة 95 أنا كنت طبعا عايش بتشيلي في هذاك الوقت، كان من ضمن البنوك اللي احنا بنشتغل معها رابو بانك. هذا رابو بانك معروف بالعالم، one of the largest، وكنا احنا نتعامل معها يعني كعميل عادي. فكان واحد من الرؤساء الكبار جاي بزيارة لتشيلي من هولندا وحب انه يجي يزورنا بالمكاتب. إجا زارني قال لي احنا بنشتغل معاكم ومبسوطين منكم وانتم بتشتغلوا كويسين وسمعتكم ممتازه وبتقوموا بالتزاماتكم وما عندكم مشكله، ف شو ممكن كيف فينا نكبر مع بعض، كيف فينا نساعد بعض. فانا دائما كانت عندي على الرادار، قلت له في شيء اكبر كتير من اللي احنا بنحكي فيه، يعني احنا بناخذ منكم تمويل موسمي 10 مليون 7 مليون واتيفر بالسنه ومسكرها، بس احنا بنحكي هلا مشروعك. قال لي قول لي شو هو، قلت له دالمونتي. هذه معروضه هلا راح تنعرض للبيع، وهل انتم فيكم تساعدونا انه نقدر ناخذ هذه الشركه؟ قال لي بيبي خليني ارجع بس على هولندا وبحكي وبنشوف. رجعوا بعد فتره قالوا لي انه احنا مستعدين نبحث الامر، وهكذا كان.
1: يعني استاذ محمد، انا من خلال ما حكيت الان انت تابعت الشركه من بدايتها، طاحت في الايد الاولى، انهارت الصفقه الثانيه وتابعتها. هل كان عندك حدث او امنيه؟ ايش انت اللي شفته وما شافوا الثانيين وضليت متابع هذه الصفقة؟
0: أنا كان عندي قناعة إنه إذا ما كان عندنا شركة وفيها براند قوية جدا وفيها وجود بالعالم كله، إحنا ما رح نقدر نوصل لل شو بسموه الأسبيريشنز،
1: يعني أحلامك أحلام حاططها.
0: يعني كان حلمي إني أنا أكون عندنا شركة
1: عالمية في قطاع المواد الغذائية الطازجة أو الفريش بروديوس.
0: فهذا كان الحلم اللي طول عمري كنت أحاول أحققه. هلا طبعا هذه قصة طويلة، يعني احنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريبا سنة من المفاوضات والنقاش وناخد نعطي نودي نجيب. فقدمنا لأنه لما البنك قالنا أنه أوكي مرحلة أولى إحنا ما عندنا مشكلة.

0: ندعمكم. فقدمنا لأنه to be invited to the bidding يعني للمشاركة بال راح يكون في
1: وفي شركات أخرى متنمونة
0: شركات وبنوك و private equity you know. فقبلونا كشركة من تشيلي قبلونا. ورحت أنا شفت اللي كان شخص مكسيكي معين من الحكومة المكسيكية، هو رجل أعمال مع

0: طرت من تشيلي لمكسيكو سيتي بالليل، وصلت الصبح بعديها بساعتين رحت قابلته. قابلني مقابلة سيئة جدا.
1: لماذا؟
0: ما بعرف، شافني صغير يمكن، شافني
1: كم كان عمرك بتاك الوقت؟
0: لا ما كنتش صغير كتير يعني، شافني صغير يمكن ك انه مش شركة هل
1: مش عاطي هل
0: لا، فكان يعني ما كانتش مقابلة منيحة. والبانكر تبعهم بهذاك الوقت كان ليمان برادرز، والبنك تبعنا كان رابو بنك. فقلت لهم مهم، تركت وأخذت نفس الطيارة بالليل رجعت فيها تشيلي. أنا أذكر يمكن مش هذاك لأنه قابلته مرتين، أول مرة ما كانت جيدة، ثاني مرة كانت أحسن. وبعدين دخلونا بالبروسيس اللي هو ديو ديليجنس وتشوف الأرقام وهذا. وأتذكر بتقريبا يناير 96 أنا رحت على ميامي على المكاتب الرئيسية وقعدنا مع الإدارة تبع الشركة المدراء و حكوا لنا. طبعا اي شركه لما بدها تنباع بيعطوك الورود وبيعطوك احلى صحيح. صوره واذا ما كنت انت شاطره ما بتشوف اللي وراء
1: واتس بيهايند ذا نمبرز، وراء الارقام
0: بالضبط. فانا الحقيقه بدك تساليني شو اللي خلاك تشوف شيء غيرك ما شافه؟
1: هذا سؤالي، وحناخذ فاصل لأنه أنا بكتب بنفس القلم اللي وقعت به هذه الصفقة واللي كان لها لربما دور رئيسي جدا فيما محمد أبو غزالة يقف عليه الآن. مشاهدينا نأخذ فاصل قصير ونعود نتابع مقابلتنا بالدرجة الأولى مع محمد أبو غزالة رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.

0: وصلنا لربما الآن لكي تحصل على الحلم الأول أو الحلم الدائم اللي أصر الرئيس عليه وحاولت أنك تشتري أو تأخذ الصفقة في كذا مرة. سؤالي يتكرر، ماذا رأيت لم يراه الآخرون؟
1: أنا لما رحت أول اجتماع وكان من ضمن الأشياء اللي قدموا لنا إياها هو نوع أناناس كانوا لسه زرعينه في البدايات وكان مسمينه MD2، قدموا لنا إياه حتى ندوق
0: إنه هذا أجدد شيء
1: عندنا، أجدد شيء وإحنا هذا وتفضلوا جربوه. فأنا لما دقته، وبما إني بعرف الأناناس في هذاك الوقت اللي موجود كان بالعالم كله، كان نوع اسمه سموث كيان، اللي هو ممكن تشوفيه بس كديكوريشن، أما لما بدك تكليه
0: حامض
1: ما له طعم وبيخرب وبين جوا أسود، ومرات يمكن تتذكري هالأنواع هذه. فأنا لما دقت هذا وشفت الأناناسة قلت هاي اللوتري. That was my bet. اللي أنا شفته غيري ما شافه. أنا برأيي، لأنه يمكن في 20 مشتري أو possible buyers دخلوا وعملوا نفس الاجتماع وشافوا نفس الشيء وأكلوا نفس الشيء. بس أنا بتصور ما حدا شاف اللي أنا شفته.
0: إذن نظرتك ما كانت على الأرقام بل على مستقبل وفرصة هذه الشركة من خلال أناناسة جديدة سوف تقدم،
1: وهي كانت الأساس. لكن برضو أنا قلت كل شيء بيعملوه هم كان في أشياء غلط. فكل شيء بتحسني كل شيء هو فايدة. فلما سمحوا لنا بعدين بعد هذه دخلونا بالمرحلة الثانية اللي هي اللي due diligence on

0: جراوند يعني بتروحي على المزارع، بتروحي على الموانئ، بتروحي على كل الاوبريشن تبع الشركه. فانا بلشت اروح ازور، فكل ما اشوف شغله عاطله اقول هذه A plus، يعني كل ما اشوف شغله غلط
1: تعرف انه هذه فرصه،
0: هذه فرصه لي لاني راح اصلحها وراح تكون بلس.
1: يعني كل تجربه اللي انتم اشتغلتوا في بيع او تجاره في المواد الغذائيه كفواكه هي اللي ربما اسست البيس لاين لكي ترى كل الفرص في شركه دلمونتي عند الاستحواذ.
0: اكيد، وبده يكون عندك كمان فيجن، او بده يكون عندك كمان نوع من
1: الرؤية
0: او كمان مغامرة، لانه وهنا حياة بدون مغامرة ما
1: وهذا إنها. كان حيجي سؤالي، يعني ما جاتك ولا لحظة أستاذ محمد واللي سألت أو قلت مع نفسك إنه لربما هذا الرهان لن ينجح أو قد لا ينجح؟
0: أنا كان عندي الاقتناع إنه حينجح أكثر من إنه مش راح ينجح. الحقيقة المحامي تبعنا كان في عندنا جنرال كونسل بالشركة اللي كان يعني للفاميلي، فبآخر مرحلة هو أمريكاني، فقال لي محمد انت you are putting the whole family at risk, everything you have done in your life you're going to lose
1: اذا ما استحوذت على فرشة.
0: لا you will lose لانك انت اللي بتعمله عمالك مغامره. وفعلا كانت مغامره لانه we put as a family everything on the table. يعني كيف انت بتروح على الكازينو بتحط كل شيء على against a number or against
1: كم استحوذت عليها
0: بهذاك الوقت؟
1: ايه؟
0: المبلغ
1: ايه؟
0: المبلغ كان تقريبا بحدود 500 مليون دولار بين ديون وبين
1: يعني احنا معكم بنك
0: يعني كان في 350 مليون حوالي 300-350 مليون بوند،
1: يعني بمبلغ ذاك الوقت في 96 و97
0: مبلغ ضخم جدا
1: جدا، يعني احنا مرادفه الان بالمليارات.
0: ف لاني انا عملت الدراسه كامله، رحت ما خليت محل، عملت ليست بالضبط every action I have to take اذا انا استحوذت على الشركه، بالضبط عارف شو اللي بدي اعمله. اجينا بجولاي اختلفت انا والمكسيكيه، احنا بنحكي كفتره زمنيه بلشنا بيناير اجينا بيوليو، اختلفت انا وياهم
1: على
0: هم طلعوا لي بشغلات لانه اجاهم عروض احسن
1: احسن،
0: فقلب مع ان كنا حاطين اسكرو اكاونت وكنا حاطين ديبوزيت وكنا ماشيين مزبوط، غير رايه. قلت له اوكي انا بامن دائما بايمان، انا عندي الحمد لله ايمان انه اللي الله سبحانه وتعالى كتب لك اياه بده يجيك كله نصيب. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا هيك الله كاتب الحمد لله. فراحت لغاية أوائل ديسمبر،
1: ست شهر
0: بضرب لي تليفون إدواردو بورتس اللي كان هو الشخص هذا، قال لي محمد are you ready to close before the end of the year؟ يعني قبل نهاية 96. أنا إيميديت قلت له
1: ولا فكرت جريت
0: ولا فكرت له رحت للمحامي our people يعني our team، قلت لهم تركب الطيارة بتروح على نيويورك هلأ عشان تخلصوا كل الإجراءات اللي لازمة وتفنش the contract terms وهذا. كلهم قالوا لي أنت مجنون، هدول ضحكوا عليك أول مرة وقلبوا عليك وهلأ بدك تحط وبدك تحط فلوس زيادة للمحامية وبدك تحط سفر وبدك تحط مصاريف. قلت لهم just do what I tell you. وفعلا within يعني بدي أقولي 20-25 يوم كنا تقريبا مخلصين، وتنزلت عن أشياء كتيرة يعني لأني عارف أنا وين رايح، وهيك كانت يعني. وبعدين رحت على نيويورك قبل الكريسماس ب يعني ب 96

0: وقعت وقتها
1: وقعت بهذا القلم؟
0: بهذا القلم. وهيك الله سبحانه وتعالى. وبعديها الشركة كانت طبعا خسرانة، كانت
1: تخسر سيئة وعلى وشك.
0: أول 3 أشهر عملنا 30 مليون دولار أرباح، ثاني 3 أشهر عملنا كمان أظن 30-40 مليون دولار. لأنه الأكشن بلان اللي كنت حطتها
1: واضح،
0: وكنا من أول يوم كان عندي أنا تشيف أوبريتنج أوفيسر كان يشتغل معي بتشيلي من زمان at that time، وهو اللي became chief operating officer. قلت له action all these points. فيعني كنا ننظف أول بأول، وهيك صار. إجاني بنص السنة بعد السكند كورتر بال97 إجاني مورغان ستانلي قال لي إحنا we see your company ripe for public
1: IPO.
0: قلت له كيف أنا IPO؟ أنا مبارح اشتريت الشركة وكيف يعني بدنا. المهم سبحان الله خلال 4-5 شهور بأكتوبر 97 رحنا بابليك وسكرنا كل ديون الشركة والحمد لله،
1: وبديت صفحة جديدة في بناء إمبراطورية فريش دال مونتي.
0: فريش دال مونتي وبعدين فيها تكملة، يعني سنة 2004 اشتريت. بعد ما اشتريت فريش دال مونتي بلش حلمي الثاني، حلمي الثاني اني اجمع الشركه ثاني مره،
1: كل اللي تفككت ايام كي كي ار ترجعها مره ثانيه لنفس المكان اللي كانت فيه.
0: بالضبط. فسنه 2004 اشتريت دال مونتي يوروب افريكا ميدل ايست. بهذاك الوقت اشتريته ب 450 مليون دولار at that time. ان مارش هلا السنه هذه اشتريت الشركه الام اللي هي ديل مونتي فود نورث أمريكا.
1: إذن الحلم لم ينتهي، الحلم لازال
0: شغال. فإحنا جمعنا الشركة تاني مرة أندر ون
1: مظلة
0: ترجع ديل مونتي واحدة مش مجزأة ديل مونتي، وسميناها هلأ وأعلننا عنها بابليكي الأسبوع الماضي إنه راح تتسمى ديل مونتي كوربوريشن زي ما كانت
1: في الأول.
0: كانت ديل مونتي كوربوريشن، هلا رجعت دال مونتي كوربوريشن.
1: قصة رائعة أستاذ محمد، يعني قديش الإصرار من شركة فككت من عقود إلى استحواذك عليها شوي شوي وترجع تحطها بنفس المظلة ب2026.
0: الحمد لله، هذا رضا من الله.
1: هذا سر نجاحك فرشور، يعني إنه الإنسان يصر على شيء مقتنع فيه في العمل، حلم تابعته بشكل مستمر. يعني قصة ربما فيها الكثير من الدروس بعالم بناء شركات وإمبراطوريات بقطاع معين. الآن دعنا نتحدث عن العقل الذي يدير هذه الشركة. أنتم الآن تعملون بصناعة منتجاتها تعتبر فريش، يعني سريعة الإتلاف، بالتالي كيف تدار المخاطر في هكذا قطاع وفي هكذا صناعة؟
0: هي هذا النوع التجارة اللي احنا فيه الفريش هو اخطر نوع من الاعمال بصراحة.
1: صحيح،
0: لانك كل شيء انت بتعاملي فيه كل العوامل مش تحت السيطرة. اللي هو المناخ، اللي هو
1: سلاسل الامداد، النقد،
0: السبلاي تشين، العملة، اختلاف الاكسينج ريت، طلع سعر البترول نزل سعر البترول، الكيميكالز، الفيرتيلايزرز، الأسمدة، كل هالأمور هذه طالعة نازلة. والعميل، لأنه لما بتشتغلي أنت في أمريكا أو في أوروبا ما بتوقع منك، ما بتقدر تبيعيه على سعر أسبوعي أو يومي، بقول لك بدي سعر تعطيني إياه لمدة سنة مينيمم. ما فيك تقولي له والله كل أسبوع باجي حسب السوق وحسب ما طلع ولا نزل،
1: بيعمل هجة بيتحوط على
0: بقول لك أنت بدك تعيني بتبعيني السنة، فأنت بتاخدي كل الريسك. فأنا دايما بحكي للناس أصحابي والعائلة وولادي بقول لهم أخطر بزنس بالعالم برأيي هو أي شيء بتعامل فيه البرشبلز، اللي هو كل شيء فريش فروتس أم فيجتبلز،
1: قابل للتلف،
0: لأنه قابل للتلف، سريعة التلف، وما فيك تخزنيها شهور. يعني يمكن عندك أسبوعين ثلاثة أربعة
1: حتى الوقت
0: على أقصى حد. فدايما اللي

0: بيشتغل في هذه وبنجح بهذه البزنس بنجح بأي بزنس تانية، لأنه بتصفي بالنسبة له أي نوع من الأعمال الأخرى. أنا بالنسبة لي بتصير سهلة، وعشان هيك دخلت في أشياء تانية كتير لا علاقة لها بالفواكه ولا بالفيش.
1: دخلت بقطاع الصحة بشكل قوي أيضا،
0: دخلت بقطاع الصحة، دخلت بقطاع الصيدلة، دخلت بقطاع المال، دخلت بقطاع التأمين، دخلت بقطاعات كتير، طيران وصناعة كهربائية، يعني أشياء كتيرة.
1: أستاذ محمد، كيف تتعامل مع التوتر بين النمو والانضباط المالي لما يجي لنمو الشركة أو نمو أي عمل تشتغل فيه؟
0: بدك تخلي very sharp focus على الكاش فلو تبعك، أهم شيء الكاش فلو، أهم شيء المديونية،
1: التدفقات النقدية والديون،
0: والديون ما ديونك لا تتجاوز حد معين حتى ما تكون هي الحمل اللي ممكن إنه.
1: كم هي النسبة اللي بنشوفها خلاص بعدها خطر ما لازم الواحد يتدين؟
0: ما هي في بتعرفي في certain formulas، يعني قديش الكاش فلو تو دات. فأنا بحبش، أنا شخصيا ما بحب الدات. يعني لما أكون مثلا شايف يعني آخر هلأ ترانزاكشن عملناه من 3 شهور زي ما قلت لك، إحنا الشركة كانت عندنا دين بحدود 170 مليون دولار، الشركة بتبيع بحدود 4.5 بليون دولار، عندنا أرباح بحدود 100 مليون دولار نت، يعني عندنا إيبيدا بحدود 250 مليون دولار. فـ it was very reasonable، يعني very زي ما بقولوا كتير واطي يعني الدين بالنسبة للإكويتي. فلما عمل أكويزيشن طبعا طلع شوية الدين، بس still manageable، يعني فيك تتحكم فيه.
1: هل كبر حجم الشركة أو كبرت بالشركة بطريقة جعلتها أكثر مرونة؟ size versus
0: هلأ إحنا لما أخذنا الشركة دالمونتي فود اللي هي الشركة الأم، طبعاً أعطتنا هلأ مرونة أكتر كتير من الأول، لأنه هلأ صرنا نقدر نبيع فريش ونون فريش.
1: رؤيتك فيها مزيج من قرارات عاطفية وقرار مالي أكيد، بحكم الواحد لازم يتاجر ويربح في تجارته، وبالتالي أين تقف ما بين قرار عاطفي قرار مالي؟ أين تتوقف العاطفة وتبدأ الأرقام، وأين تتوقف الأرقام وتأخذ العاطفة طريق؟
0: أنا دائما بأمن بحياتي أنه الإنسان ما يكون حب المال هو الأساس. أنا أي نعم لازم الواحد يربح، ولازم المساهمين اللي معك يربحوا، ولازم واجبك يعني كفيديشري ديوتي انك تربحي وانك تربحي المساهمين. بس بنفس الوقت انا بالنسبه لي الموظفين والعاملين هم الاساس تبع الشركه، اي شركه في العالم، وحتى في البلاد اللي انت بتشتغلي فيها، واحنا بنشتغل في كل انحاء العالم تقريبا، من افريقيا لاسيا للشرق الاوسط، امريكا، اوروبا، ايفريوير. فانا بالنسبه لي السوشيال ريسبونسبيليتي، يعني ما اعرفش كيف بدنا نحكيها بالعربي،
1: المسؤوليه الاجتماعيه،
0: هذه اساسي، شو ما كان اللون، شو ما كان الدين، شو ما كان الباك جراوند اثنيك، انا ما عندي بصراحه شيء انه اسميه هذا مسلم او غير مسلم او عربي او غير عربي،
1: المهم يكون اداؤه جيد.
0: بالضبط، ولازم يكون الإنسان as a human being you need to لازم تكوني العاطفة تكون واحدة.
1: كيف تصف أسلوبك الإداري، مركزي أو لا مركزي؟
0: أنا من النوع اللي بحب أدخل بالتفاصيل. أنا من النوع اللي بحب hands on وبعطي مسؤولية، لكن مشكلتي إني بحب أعرف كل شيء، فأنا بضلني أطلع من فوق. أنا ما بتدخل بالأمور اليومية، ما بتدخل بالإدارة اليومية، عندي ناس، عندي President Chief Operating Officer هو اللي بيدير الشركة، هو اللي بيقوم بالأعمال اليومية وكل شيء بتعلق بالمانجمنت، لكن أنا بضلني كيف

0: يعني أنا بعرف كل شيء بيصير بالشركة لأني عملت سيستم من البداية من أول يوم استحوذت فيه على الشركة إنه بدي ويكلي ريبورت. عندي أنا تقرير أسبوعي من كل ديفيجن من كل يونت.
1: الكل بكل التفاصيل وبتقرأ كامل.
0: وبقرأ كامل. يعني يمكن يجيني 150-200 ريبورت بالأسبوع بقرأهم بالكامل.
1: نتوقف هنا لنستكمل هذا الحديث. مشاهدينا نعود بعد قليل نستكمل مقابلتنا مع محمد أبو غزالة رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي بالدرجة الأولى.

0: أستاذ محمد، دعنا نتحدث عن كيفية إدارتك للشركة بشكل يومي أو بشكل عام. ما أكثر شيء يزعجك في التنفيذيين الشباب اليوم؟
1: هي يمكن أنا بدي الشغلة تصير مبارح مش اليوم. فأنا دايماً كتير
0: تدفع تبوش
1: أي بوش. وهذا يمكن وعندي أنا ذاكرة الحمد لله، أن الله معطيني أنا على فكرة ذاكرتي بالوجوه والأسماء ضعيفة، لكن بالتواريخ وبالأرقام يعني بتذكر الشيء اللي قبل 10 سنين أو 5 سنين. أنا بقول له قلت لك كذا، أنت وعدتني كذا، وين صار؟
0: وين صارت؟
1: فهذه يمكن ميزة بتخليني أن أدير الشغل بطريقة أفضل. أنا كتير بتابع يعني أموري، وكتير بحب أحكي مع
0: لما يجيك مدير جديد، ما هو أول سؤال تسأله؟
1: أنا الحقيقة ما أنا شخصياً الوحيد اللي أنا ممكن أحكي معه تو انترفيو هو الشيف اوبريتنج اوفيسر، لانه هو اللي راح يكون يشتغل معي ديركت. الباقيين ما بيشتغلوا معي ديركت.
0: صحيح.
1: فبس انا هذا ما بيعني اني انا ما بقدر احكي مع اي واحد بالشركه. انا الميزه عندي اني انا بحكي مع ممكن يكون سوبرفايزر بالفيلد، وبحكي مع المدير الاداري او الشيف اوبريتنج اوفيسر. ما بخلي بيني وبين الـ different levels of the company إنه في بارير. ما عندي باريرز. أنا بروح بنزل على الحقل وبوقف مع العمال وبحكي معاهم وبروح على معمل توضيب. يعني أنا من النوع اللي ما عندي إني قاعد في البرج العاجي وبشوف من فوق، لا، أنا بحب أكون على الأرض وأتعامل مع الناس. يعني
0: أود أن أسمع رأيك في ما يخص موضوع الأمن الغذائي ومنطقة الشرق الأوسط، بما أنك أنت بتعمل بهذا القطاع لعقود. الأمن الغذائي الآن أستاذ محمد أصبح قضية يعني سيادية، كل الحكومات بدون استثناء جالسة تشتغل على بلان وبرنامج يحصنها من كل المخاطر الجيوسياسية والتقلبات اللي بتجري الآن بشكل سريع في العالم. بالتالي كيف ترى دور الشرق الأوسط؟ أين يقف
1: الشرق الأوسط؟ للأسف يعني أنا اللي دايماً بقوله أنا واقعي. يعني ما بحب أحكي شيء مش حتى أرضي أي واحد. الشرق الأوسط عندنا limitations اللي هي المية والأرض. الأرض الخصبة. لأنه مش كل أرض تنزرع. إحنا في عالمنا العربي للأسف ما عندنا هالتنتين. أنا بحكي هون يمكن المغرب الجزائر بيختلفوا، لكن إذا بنحكي على الشرق الأوسط منطقتنا هون
0: باستثناء شمال إفريقيا
1: إحنا عندنا limitations. يمكن سوريا هي الوحيدة اللي كان عندها الإمكانيات وكانت هي self-sufficient. يعني سوريا بالماضي لحد قبل حوالي 20 أو 25 سنة كانت سوريا ما تستورد القمح. كان عندهم اكتفاء ذاتي. كان عندهم اكتفاء ذاتي بأشياء كتيرة. للأسف بعد الأحداث صاروا يستوردوا. لكن ممكن يرجعوا. لكن أنا اللي دايما بقوله يعني أصحاب القرار في المنطقة إنه مش شرط إحنا لازم نزرع في بلادنا أو لازم ننتج في بلادنا. الشطارة أنت وين ممكن تنتجي، وين الزراعة بتكون جيدة والمحصول بيكون جيد.

0: عدد من الحكومات انه جالسين يستحوذوا على شركات لتحصيل استراتيجيه امن غذائي.
1: اكيد. وبعدين في عندنا يعني احنا حاليا عملنا من اسسنا الحقيقه صرنا اكثر من سنه سنتين بالصومال لانتاج الموز مع دولة خليجية موجودة حالياً. يعني
0: هل المنطقة برأيك مستعدة لبناء شركات غذائية عالمية؟ هل عندهم كل الموارد لكي يصبحون أو في السباقين في هذا
1: القطاع؟ عندنا الإمكانيات المالية، ما عندنا الإمكانيات التقنية، بما معناه أو أنا شفتها بكتير حالياً شركات موجودة بالعالم العربي إنه بتحاول تروح تشتري شركات برا وللأسف ما بيقدروا يديروها لأنه بدك تديري هذه بالذات موضوع الزراعة والمحاصيل غير إنك تديري شركة صناعية أو شركة مالية، بدها ناس اللي تكون تفهم في المصلحة.
0: إذن هذا هو السر، أنه يكون عندنا كذا تقنيا يوازي القدرة المالية لبناء شركات مستدامة فيما يخص الأمن الغذائي.
1: 100% صحيح.
0: دعنا نتحدث أيضا عن كل هذه الاضطرابات التي تجري من حولنا. سلاسل الإمداد توقفت بشكل خطير بما تابعناه على مستوى الحرب مع إيران في مضيق هرمز. كل هذا بيأثر، وكل التحذيرات اللي صارت مؤخرا انه بالصيف حنشوف اسعار فلكيه بسبب التاخر والفريز اللي صار على نقل المواد الاساسيه حول العالم. كيف تابعت، وهل ترى انه الازمه في بدايتها او حلت مع اقتراب توقيع السلم بين ايران والولايات المتحده واسرائيل؟
1: انا بالنسبه لي التوقيع اللي صار هو الحمد لله يعني نتيجه ايجابيه جدا. وطبعا في بعض الأحيان بيصير في هايب، يعني البترول لما صار 100 دولار و90 دولار
0: هذا كان بيعكس خوف الحرب واستمرار
1: طبعا سبيكوليشن ومضاربة يعني، بس إن رياليتي البترول موجود والفيول موجود بس
0: إذن كانت بتعكس مضاربات أكثر من ما هو وضع على الأرض من حيث
1: أنا هذا رأيي الخاص. فحتى بالنسبة للأسمدة وحتى بالنسبة للأمور الثانية
0: ما كان لازم ترتفع بهذا الشكل،
1: ما كان لازم ترتفع ولا كان لازم، وهلأ كلها انخفضت immediately، يعني صار خلال يومين ثلاثة رجعت الأسعار زي قبل 4 شهور.
0: طب إيش اللي كشفت لنا هذه الأزمة بما يخص هشاشة سلاسل الإمداد العالمية؟ يعني احنا كلنا بنعتمد على مضيق واحد، ما في حل اخر؟
1: لا طبعا في حلول اخرى، اللي هي نعمل انفراستراكشر بين دولنا، اللي هي الطرق سريعه، موانئ اكثر في جهات معينه، يعني دائما في امكانيات. اذا بتطلع اوروبا معظم السبلاي تشين تبعهم مش بالبحر، معظمها كلها اوفرلاند، كلها عباره عن نقل بري. إذا بتطلع في أوروبا معظم الأوقات وشوف الطرقات، لأني أنا دائما بلاحظ الأمور هذه إنه كلها شاحنات. اليوم مثلا إسبانيا كم شاحنة بتطلع من إسبانيا أو حتى من المغرب، كم شاحنة بتطلع يوميا خضرة وفاكهة لأوروبا؟ آلاف يومي. فكله هذا مش بالبحر، كله على موضوع إنه يكون عندك الرايت انفراستراكشر بالنسبه للطرق.
0: اذا تعطلت التجاره العالميه لمده 30 يوم، ما هو اول شيء يقلقك كرئيس تنفيذي؟
1: في دائما بدائل، ما في شيء اسمه انه شيء بتعطل. انا لا اؤمن بكلمه التعطل، لازم يكون الواحد دائما مستعد يلاقي الحلول. هذا موضوع انه صار disruptions، احنا immediately لما صارت مشكلة المضيق immediately we took action، immediately لقينا بدائل للشحن، صرنا نروح عن طريق تركيا، صرنا نروح عن طريق العقبة، صرنا نروح يعني وجدنا بدائل، انه مش ممكن نقعد وبس نستنى رحمة ربنا. رحمة ربنا سبحانه وتعالى موجودة، بس بقول لك

0: عبدي بسعى معاك. فلازم تسعي وتلاقي الطرق البديلة، ولقينا الطرق البديلة.
1: أستاذ محمد، أحلامك كثيرة، حققت نسبة كبيرة منها بمتابعة فريش ديل مونتي إلين ما صارت كل الشركة بكل أجزائها تحت نفس المظلة. هل لازلت تتابع حلم آخر؟
0: أي نعم، عندي أحلام تانية. أحلامي اللي بشتغل عليها صار لي حوالي 3 سنين. دائما أنا عندي قناعة إنه الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء على الأرض لسبب. كل نبتة، كل شجرة، كل بلانت في سبب لإلها، مش بس إنك تاكليها أو تطلع عليها. إحنا صلنا حوالي 3 سنين بنشتغل مع ريسيرش وديفلوبمنت مع جامعة غرناطة غرانادا يونيفرسيتي بإسبانيا، لنعمل تحليل للبلانت تبعت الأناناس.
1: لازلت تابع متابع الأناناس؟
0: هذا هو الأساس. الأناناس على فكرة من أكثر الفواكه في الدنيا اللي هي مفيدة للإنسان. يعني أنا بتذكر دكتور مرة عمل، مش بتذكر مين، عمل عملية اللوز. وأول شيء قال له يا
1: كل أناناس،
0: كل أناناس بعد العملية. أنا بأمن دائما إنه كل شيء فيه سبب. الله ما بعد شيء. إحنا زمان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء الضد والمضاد. يعني
1: خلق الداء والدواء، زي ما
0: الداء والدواء. هو خلق إنسكت مثلا اللي بتاكل هالفاكهة، بس خلق شيء تاني هو بياكل الإنسكت هذا بتغذى عليها، سواء تحت الأرض أو فوق الأرض. فبالقناعة هذه أنا بلشت أدخل بهذا المجال. إحنا اليوم اكتشفنا وعملنا سجل علامات تجارية already. اكتشفنا انه في الاناناس في عناصر تقضي على certain cells of cancer. وهذه الاشياء وغير هيك في شغلات كتيرة تانية ما بقدر احكي فيها، بس كلها ان شاء الله خلال الاشهر او السنين القادمة باذن الله راح نطلعها وراح نستعملها. لانه مش بس الاناناس للاكل،
1: للصحه، للدواء،
0: للصحه. احنا بنعمل اليوم بنطلع من البلانت نفسها فايبر. الفايبر زي كانه اللينن اللي بتلبسيه انت، نفس اللينن واحسن من اللينن كمان، لانه الفايبر تبع الاناناس او البلانت تبع الاناناس ضد الميكرو، انتي مايكروبيول، شغلات كثيره.
1: اذا احنا
0: فانا عندي يعني لسه اشياء كثيره ان شاء الله.
1: احنا متابعينك وحنبدا ناكل اناناس. الان خلينا نعمل اسئله سريعه، اجوبه سريعه.
0: تفضل.
1: على حاله قرار تمنيت لو اتخذته ابكر.
0: انا على فكره عمري ما بندم على شيء. I never regret anything. أنا بالنسبة لإلي كل شيء مكتوب. ففيش قرار إني بندم عليه. في أشياء بندم عليها وفي أشياء أقول هذا قضاء الله.
1: أكثر كلمة تقولها لفريقك؟
0: Don't be afraid. ما تخافوا، كملوا.
1: أكيد من قصتك الواحد ما المفروض يخاف أبدا. ما الذي لا تتفاوض عليه؟ يعني غير قابل للمناقشة.
0: النزاهة. لا يمكن. كل شيء ممكن أتنازل فيه إلا الأمانة.
1: كتاب يعود إليه محمد أبو غزالة.
0: كتاب الله.
1: القرآن الكريم.
0: القرآن الكريم.
1: صف نفسك بثلاث كلمات.
0: هذا مش حلو الواحد يحكي عن نفسه. أنا بعتبر نفسي مكافح، صبور، وأخاف الله.
1: ما الذي يخيفك اليوم أكثر من الماضي؟
0: خوف. ما في خوف، لأنه أنا دائما أنا مؤمن اللي الله كاتب لك إياه بيصير. ما في خوف. أنت تخافي بس اللي ما بيكون عنده إيمان بيخاف.
1: صحيح، الخوف والإيمان مرتبطين بشكل عكسي.
0: أبدا 100%.
1: لو لم تكن في هذا المجال أين كنت ستكون؟

0: ما بتصور راح أكون بمجال تاني. يمكن كنت أتمنى إنه يكون مجالي أسهل كتير من اللي أنا بعمله، بس هيك الله كتب.
1: ما النصيحة التي تجاهلتها ثم اكتشفت أنها كانت صحيحة؟
0: والله أخت فاطمة، في الحياة في تجارب كتيرة، ما فيك تقولي إنه هذه كانت صحيحة وهذه كانت الغلط. أنت بتدفعي الثمن، كل شيء ممكن تعملي أغلاط وراح تدفعي ثمنها، وبتعملي أشياء تانية ما كنت تتوقعيها تيجي، وسبحان تعالى بتجيكي. يعني عليك تثابري بالحياة، المثابرة هي أهم شيء.
1: ماذا تريد أن يسمعه أحفادك عنك؟
0: اللي أنا حكيته هلأ هو هذا اللي راح يسمعه، واللي كتبته بحياتي واللي عملته بحياتي هي This is your legacy.
1: محمد أبو غزالة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضامي. على العربية FM. العربية FM، أخبار على مدار الساعة.
3: نهاية الموجز الاقتصادي، عودة الآن لمتابعة
2: العربية FM. أن تعرف أكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح أني
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. القوات الحكومية اليمنية تعلن أن الحوثيين أطلقوا صاروخا سادسا على ميناء المخا. ومراسل العربية يفيد باندلاع حريق في إحدى منشآت التخزين في الميناء. مصدر عسكري يمني يؤكد استمرار القصف المدفعي على مواقع الحوثي في جبهات غربي تعز. القناة 13 الإسرائيلية تقول أن واشنطن ترفض ضربا إسرائيليا بقصف أهداف في سوريا. وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تكليف الشرطة بحفظ النظام في الضفة الغربية بدل الجيش. والرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا يدين تصاعد ما سماه إرهاب المستعمرين ضد الفلسطينيين. أمريكا تريد من نتنياهو التنديد بحصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في الضفة بحسب مسؤولين. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن أولوية الحرب مع طهران باتت أسعار النفط للبرنامج النووي. الإطار التنسيقي في العراق يصعد لهجته ضد خطة رئيس الحكومة لحصر السلاح. الأمم المتحدة تقول إن أكثر من 650 ألف لاجئ في جنوب السودان مهددون بفقدان المساعدات الغذائية. مجلة تايم تتوقع أن يشهد الكونغرس الأمريكي تجديدا غير مسبوق في انتخابات نوفمبر المقبل. العراق يعلن أنه صدر في أغسطس الجاري 2 مليون برميل يوميا في المعدل.

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وتعزيز التوقعات بتثبيت الفائدة. السلطات تجري المئات في كرواتيا واليونان مع اتساع حرائق الغابات في أنحاء أوروبا. شكراً للمتابعة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصي لك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
7: المتخالفون.
9: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
7: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية اف ام.
11: العربية اف ام
7: تضعك في الصورة لتعرف اكثر.
11: لتعرف اكثر.
12: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية اف ام.
7: العربية اف ام،
1: ان تعرف اكثر.
7: إذاعة العربية اف ام
13: على الموجة 102.8 في الدمام.
14: فصل المقال مع محمد الملا.
15: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال، نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
16: يا هلا وسهلا. يا هلا.
15: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى يعني تفرق في كل دولة يتدخل فيها. شنو ردنا على هالنقطة والرد على النظام الإيراني؟
16: يعني الفارق الحقيقي بين الشعار وبين ما هو قائم على الأرض، علينا أن نصدق ما نرى، وما هو قائم على الأرض

0: بأكثر من أن نصدق الشعارات. ولربما في عجز لبيت لأحمد شوقي اللي هو يا له من ببقاء أقله في أذنيه، يعني يتهم أحد الجموع أنه يصدق ما يسمعه. بالتالي إيران إن أرادت أن تظهر هذه أو تطبق هذه الشعارات يجب أن نرى منها تماما عكس ما نراه. يعني اليوم كل الضرر وكل التدخل هو تماما بالدول أو بالقضايا اللي يعني ترفع شعار وحدتها، الحرص عليها. يعني إن جيت على الوحدة الإسلامية كل هذا الضرر اللي أصاب 5 دول عربية، هذه 5 دول كلها دول إسلامية ما في شك فيها. اليوم التعدي على دول الخليج، هذه 6 دول خليجية إسلامية، بل هي اللي رافع راية الإسلام، هي من يمول قضايا الدعوة للإسلام. فدائما نرى هذه الازدواجية بين الشعار، الحال كذلك مع شعارات أخرى، والله القضية الفلسطينية والحرص عليها لننتهي بسفك الدماء الفلسطينية. حتى لما تقرأ الكتب اللي خطت بيد مسؤولينهم، يعني أعتقد محمد جواد ظريف هم كمان اللي كتب أنه كثر حرصنا على الجيران كثر ما سنحصد الدعم منهم. يعني هذا كلام بالتنظير صح كلامه، إذا أنت أردت دعم الدول الخليجية عليك أن تحرص على يعني الود معها. إنما نجي على أرض الواقع نجد العكس تماما. فعلينا أن نكون حذرين مع إيران، أن نفرق دائما بين قضية الشعار وقضية الواقع.
1: تتوقع النظام الإيراني يسعى إلى الزعامة الإسلامية ويصبح الزعيم كما حلم بعض مثلا جمال عبد الناصر في أن يكون زعيم العرب مثلا؟
0: هي تماما هي نفس الوصفة المتناقضة. جمال عبد الناصر نعم رفع شعار أن يكون هو زعيم العرب ورئيس الوحدة العربية، واقع الأرض العكس، كيف تصبح رئيس أو زعيم العرب وأنت في عداء؟ لا، لأن جمال عبد الناصر حتى توفى يعني كان في حالة عداء شديدة مع الثوريين العرب والإسلاميين العرب والمحافظين العرب واليساريين العرب. يعني ما أبقى أحد إلا وعلاقته مقطوعة معه، وهذه قضية معروفة. أي واحد لإيران كذلك، أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية، يعني ابحث لي عن دولة لها علاقة يعني قريبة أو جيدة مع إيران. فيعني هذا تناقض بين الرقبة بالقيادة والزعامة وما تقوم به على الأرض من يعني عداء شديد للدول اللي تريد أن تتزعمها.
1: ما رأيك في تدخل النظام الإيراني في العراق؟ الكثير من العراقيين يشتكون ما وصل إليه العراق.
0: يعني هذه التدخل الإيراني به من المتناقضات بالعراق، به من المتناقضات ما به. أولا، من سمح لإيران بالتدخل بالعراق؟ البوابة هي بوابة أمريكية، أمريكا هي اللي أسقطت صدام، وهي كان لها القول الأعلى فيما يعني يقوم بالعراق، وبالتالي هي من سلمت العراق بشكل واضح لأمريكا، وهذا أمر ما يختلف عليه، يعني ليست تنظير. فهذا من جانب. الجانب الآخر المهم جدا، طيب ما العراق بالأغلب بلد مسلم وبالأغلب حتى من الإخوة الشيعة الكرام، وبالتالي أتتكم الفرصة كإيران لإظهار الود والحب للمسلمين بشكل عام وحتى للإخوة الشيعة بشكل خاص. طيب ماذا عملتم في العراق؟ بدلا من أن تصبح جنة من الجنات، شفنا من اليوم الأول لتدخلكم بالشأن العراقي ما تماما ما قمتم به في كل مكان آخر من دولنا العربية. وجدنا الخلاف يعني يقوم على أشده بين المكونات، بين الطوائف، بين العناصر، وحتى يومنا هذا يعني هناك خلاف شديد بين المكونات. كذلك زرعتم ضمن الداخل العراقي المنظومات. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟ طيب هل يعتقد أحد أن هناك من سيستثمر بالعراق بوجود منظمات أنت لا تعلم من يخطفك؟ الآن قبل مدة خطفت مثلا صحفية أمريكية، هناك عمليات خطف، هناك شكوى من أربيل والحكومة في أربيل من صواريخ تطلق عليها بالمئات من الداخل العراقي، لأن هذه كلها أذرع ومنظومات

0: ومن الأمور يعني حتى المستغربة، حتى بعض الفضائيات يعني يستضيف أحد ما دكتور ينتمي مثلا لمنظومة الحشد، يشتكي أحد من كردستان ومن حكومة أربيل وغيرها أنكم تضربوننا بالصواريخ، ينكر أن هم كحشد يضرب، بس يقول والله هذه عصائب الحق أو هذه أهل الكهف أو، وبالتالي هذه كلها زرع زرعته إيران. القرس مدمر، القرس هو ما نراه من دمار بالعراق، من عدم طمأنة المستثمرين للدخول للسوق العراقي، من تفشي البطالة، من ذهاب الموارد المالية لغير مقاصدها، تعرف كم الفساد وكم الثراء الفاحش لكل القيادات المنتمية لإيران. هل هذا، هل هذه مفاهيم إسلامية؟ من يدفع الثمن الآن بالعراق كل العراقيين شيعة وسنة، ولهذا السبب قامت ثورة تشرين بالجنوب العراقي. الجنوب العراقي هي لولا العنف من الميليشيات التابعة لإيران بإطلاق النار بالرصاص الحي وكورونا، إنما أظهر العراقيون جميعا أن لا إشكال بينهم كعراق وطوائف وأديان، وأن كل القضية هي قضية يعني دست لهم من الخارج. ولا كيف نبرر ونفسر أنه لما القاعدة، تنظيم القاعدة برئاسة بن لادن اللي هو ذراعه الزرقاوي اللي كان يقتل على الهوية ويفجر بأسواق الشيعة ويقوم بما يقوم به لإثارة الفتنة، نكتشف لاحقا أنه عائلته يعني صار لها سنوات تقيم في إيران. طيب كيف يستقيم هذا الأمر؟ أنتم داعمين للقاعدة، هذا التنظيم اللي يعني سفك الدماء في سوريا على أسس طائفية، سواء بالعراق ضد الشيعة أو في سوريا ضد العلويين.
1: تدخل سياسي قوي من إيران داخل العراق يعني
0: طبعًا.
1: محاولة السيطرة، وهذا
0: وأقول لك
1: وهي اللي تستفيد من العراق،
0: هذا اللي يصدق، لأن كل مكان فيه إيران أولا تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. ترى العراق بالعراق صار هو نفسه اللي صار في لبنان، الأذرع أو حزب الله يقاطع جلسات مثلا انتخاب رئاسة الجمهورية، تبقى لبنان سنتين وثلاث دون رئيس جمهورية، يناكفوا رئاسة الوزراء. نفس الشيء في العراق، تجد الأذرع مالتهم هي من يعرقل
1: تأسيس، نفس الأسلوب،
0: نفس الأسلوب، هذا اللي يحول الدولة المعنية إلى دولة فاشلة، دولة هشة، دولة لا يستثمر أحد بها، دولة يمكن لها بأي لحظة أن يعني تشتعل بها حرب أهلية. هذول دول اليد العليا والأبر هاند فيها لإيران. طيب لماذا لا تضربوا قدوة حسنة تقولون نعم احنا استلمنا العراق من الأمريكان بال2003، وانظروا إلى العراق.
1: النظام الإيراني تدخل في العراق لحل المشاكل بين السياسيين العراقيين بين المتناحرين
0: قطعا،
1: لأنها عمل ديمقراطي فيتم حل هذه المشاكل
0: جدا.
1: فالإيران يقول احنا نحل المشاكل العراقية
0: قطعاً لا. قطعاً
1: وندعمهم
0: قطعا
1: ماديا
0: بدلالة، قطعا لا. يعني حتى اتدخلوا بقضية رئاسة المجلس وصدر حكم من المحكمة الاتحادية اللي سبق لها كذلك أن أصدرت حكم بتأثير إيراني ضد الكويت وضد الاتفاقية، بعزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، خلقوا انسدادات في قضية انتخاب رئاسة الجمهورية، وإن كانت هي من حصة الأكراد، بس الأكراد كذلك يعني يتأثروا بالأذرع الفاعلة اللي تلعب على الساحة العراقية والتي تتبع إيران. كذلك رئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء اللي من حصة الأذرع التابعة لإيران، إلى الآن انظر كم انقضى على الانتخابات ولم تحل مشكلة رئاسة الوزراء، مين رئيس الوزراء العراقي؟ وبالتالي هذا نمط متكرر بخلق الأشكالات، بخلق الانسدادات،
1: حملة نظام الإيراني.
0: نعم، كلها، كل الأذرع هذه تابعة لإيران. حزب الله هو اللي عمل انسدادات في وقاطع مجلس النواب بقضية انتخابات الرئاسة.
1: وسوريا أيام بشار الأسد
0: نفس الشيء، كانت قضية سوريا كان بإمكانها أن تحل بعد أسابيع، كما ذكرنا حل الإشكال في المغرب بسبب حسن النوايا، إنما لما أنت تبدأ يعني تحرض الرئيس وتدعمه بميليشيات تستحضرها من العراق.

0: أقوى من أفغانستان وتبدأ باستخدام السلاح ضد الشعب الأعزل حتى ينتهي الأمر بهجرة 8 مليون وقتل 600 ألف، وأنت لك اليد الطولة ولك الصوت المسموع في سوريا، هل تريدنا بعد ذلك أن نصدق أنك تبحث عن حل الإشكالات، أنك ترفع راية الإسلام؟ من قتل الشعب السوري؟ من أي دينهم اللي هجروا هذولا؟ كذلك من أي دينهم؟ يعني القضية أنه مو قضية،
1: وكان يدعمون النظام، قال لكم نحافظ على ثروات الشعب، على النظام.
0: لماذا لم تظهر؟ لماذا بالنهاية بشار؟ بالنهاية وين بشار بقى؟ بالنهاية بشار لجأ إلى روسيا، كان بإمكان سوريا أن تصل إلى حلول يبقى حتى بها بشار عن طريق قضية
1: ناداهم، يعني استدعاهم نظام بشار الأسد، هو طلب الدعم من إيران مثل ما كان أبوه يعني حافظ الأسد،
0: يعني أجراء، يعني تحاول تقول إن إيران أجراء اللي يستدعيهم يدزون.
1: هذه دولة طلبت الدعم من يعني دولة،
0: الحين أي دولة،
1: يعني أي دولة تطلب الدعم من دولة أخرى
0: 100%. يعني الآن لو أفغانستان طلبت إيران، هم جنود مسخرين،
1: إذا
0: لو
1: أفغانستان
0: ما في شيء كذي أخي
1: حقهم أحمد. يعني أطلق قوات لحفاظ على النظام
0: الإطلاق أخي أبو أحمد، ما في شيء كذي. هذه الأمور لو حتى تمت تتم عبر المؤسسات الرسمية، والله أمم متحدة، جامعة الدول العربية، أما أنه والله كل إيران تصبح مرتزقة، وهذه هم كمان يعني نقيصة لإيران. إذا ومع ذلك ماذا قامت تلك الميليشيات؟ قامت بإصلاح ذات البين أم تسببت بمقتل 600 ألف سوري؟ تسببت بهجرة 8 مليون سوري. يعني هذا الدور الإيراني المسالم المحب للمسلمين، كان بإمكانها أن تضغط على بشار لإعطاء بعض التنازلات بالدستور، بمحاربة الفساد، بتغيير، وهذا اللي سواه الملك محمد السادس بالمغرب. بنفس الوقت اللي بدأ الحراك في سوريا بدأ حراك بالمغرب، والحاكمين شابين، الحراكين مو حراك تغيير، ما في الشعب يريد تغيير النظام مثل ما صار ضد حسني مبارك. وبأربع خمس شهور بالمغرب عمل الإصلاحات المطلوبة من الناس، حارب الفساد، غير بالدستور، ما أتى شهر 8 إلا الانتخابات قائمة والحكومة آنذاك بالمغرب تعمل. بشهر 8 كانت الدبابات تطحن الشعب السوري، تقتل بالآلاف وعشرات ومئات الآلاف. كان يمكن لإيران، لو كان هذا الوضع لا يسرها، لديها هي الليفرج، لديها القدرة على الضغط على الرئيس بشار ليقدم تنازلات، وعلى المعارضة اللي تقودها جماعة الإخوان المسلمين، لديها الدلالة والميانة، وكانت راح تجمعهم شوية تنازلات من هنا وشوية تنازلات من هنا. كان شهر 8 2011 كما شكلت حكومة وذهب الشعب المغربي إلى بيته مطمئنا، كان بإمكان إيران أن تضغط وتخلق حالة تناقم بين المكونات السورية، وما يأتي شهر 8 إلا الحكومة سورية جديدة قائمة، يبعد رئيس الوزراء كحال بالمغرب، إصلاحات هنا. الحالتين ما كان فيها رغبة بتغيير تغيير النظام، إنما اللي صار بدفع ودعم من سوريا. أقول لك شيء ثاني، أنه حتى لما توفى الرئيس حافظ الأسد، وكان الرئيس حافظ الأسد ويده الثقيلة في لبنان، يعني نتج عنها اغتيال رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء، بشير جميل، صحفيين سليم اللوزي، رشيد كرامي، وقائمة طويل، قائمة تطول. لما جاء بشار الأسد ولإيران دلالة عليه، الشعب السوري أولا استبشر، قال هذا شاب جديد طبيب عيون جاي من بريطانيا، إذن سنرى انفراجه وسنرى نفس. وهذا التفاؤل حتى الإخوة في لبنان اعتقدوا أن اليد الثقيلة واقتيالات كلها ستتوقف، لأن أتانا الآن رئيس جديد بالألفين. اللي صار أنه الرئيس بشار الأسد قام تماما بما قام به والده، تقصد رئيس جمهورية، استقصد رئيس وزراء، إعلاميين، حزبيين، هذه كلها لا تقول لي أن هذه خارج طوع إيران، لأنه اللي قام بها حزب الله، وحزب الله يقاد من إيران، ما يبي لها يعني شطارة.
1: بطلع فاصل وبستكمل وياك عن العمل الطائفي اللي يقوم فيه النظام الإيراني، وأيضا قاسم سليماني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير.

نواصل بعد هذه الحلقة نفصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي البسط. أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في

0: هي المعنية. كان دائما هناك خلافات سياسية، ما في خلافات طائفية، يعني تجي حق العراق كان الخلاف بين البعث القوميين وبين الحزب الشيوعي، هذا الخلاف الأكبر، وحتى بين مثلا النظام في بغداد والأكراد بالشمال، هذه خلافات سياسية يمكن وبسهولة حلها. تجي حق سوريا نفس الشيء، ترى الشعب السوري شعب مسيس، تجد بالعائلة واحد يتبع القوم السوري، الحزب القومي السوري، والبعض القومي العرب أو الناصريين، حتى كان في خلاف بين الناصريين والبعثيين، ولا تقوم الخلافات على معطى لا ديني ولا طائفي ولا غير ذلك، وبالتالي يسهل التعامل معها. حقيقة لما دخلت إيران بهذه الصراعات حولتها إلى صراعات عدمية، إلى صراعات بين المكونات عمرها ما كانت يعني تستشعر هذا العداء بينها بعضها البعض. يعني بالعراق القبيلة الوحدة فيها سنة وفيها شيعة، وفي سوريا الحال كذلك، وحتى هذا النوع من التوجه ما كان موجود على الإطلاق ما عمره. يعني لما تجي تشوف صراعات القوميين مع الشيوعيين، راح تجد بالقوميين شيعة وسنة ومسيحيين وكل كردانيين، وتجي حق الشيوعيين تجد الحال كذلك. لما أتت إيران أحالت هذا الصراع اللي يسهل حله إلى صراع عدمي، إما يقوم على دين أو على مكون طائفي، علما بأنه حتى هي لم تظهر أي دلالة على حرصها لا على مثل ما ذكرنا الإسلام ولا حتى على الطائفة، بدلالات عدة. أولا الدول اللي تدخلت بها، البعض منها في أغلبية شيعية وحقها أن تحكم بحكم الأغلبية، وبالتالي المفروض بإيران أن تحيل هذا البلد اللي أغلبيته شيعة، إذا كانت لديها دلالة على الطائفة ومحبة للطائفة أن تكون هذه البلد اللي تدخلت فيها جنة في أرضها. إنما الحال اللي عكسته الحالة الإيرانية، تدخلت في لبنان، لبنان على فكرة المفروض يكون أقنى بلد في منطقة الشرق الأوسط، لأنه هو كحال سويسرا، سنغافورة، هونغ كونغ، كايمن، البهامس، هذه دول الخدمات ودول البنوك وغيرها، هي دائما بالعالم، لوكسمبورغ هي أغنى دول العالم. فالمفروض مدام هذه دولة، ونقول خلينا نفترض أن إيران منطلقها طائفي حتى نكذب هذا الأمر، ناهيك أنه قرب إيران
1: هي تنفي طبعا،
0: لا
1: تنفي.
0: بس هي أسوأ من ذلك، هي مسيئة للإسلام، مسيئة حتى للطائفة. يعني قرب إيران كلها عرب شيعة، مع ذلك انظر إلى حالهم، حالة سيئة جدا. الأمر كذلك كما ذكرنا من 82 إلى 88 كانت هي من لديها البادرة بالهجوم، كانت تهاجم على القطاع الجنوبي لأغلب عرب شيعة، وبالتالي لما دخلت إلى لبنان كذلك خلقت أزمات تلد أزمات، حتى أصبح الحال في لبنان يعني لا توجد كهرباء، معدل الدخل متدني جدا، بلد فاشلة، بلد هشة. الأمر كذلك العراق أغلبية شيعية، ولا عمرنا شعرنا، وهذا الحق على فكرة للمكون الشيعي في أي بلد، إذا كان أغلبية فمنطلق الأمور أنه يحكم، ولا عمرنا شعرنا بالفارق بين أن يحكم شيعي ولا سني، أو حتى في مثلا في سوريا فليكن أقلية علوية تحكم، هذا مو عيب، الأقليات لها الحق أن يعني يعطى لها الحق بالحكم. فهذه القضية ما هي قضية حتى دخلت بها إيران، وبدأ العداء المستفحل القائم على الطوائف، وبدأت قضية تسجيل أشرطة تظهر عداء ونحر وقتل قائم على التارة على الدين وتارة على الطائفة،
1: تدخلت في البحر
0: نفس الشيء. لما تتدخل في مكان، أعطيك مثال، حتى تدخلها الأول بالكويت، إحنا بالكويت طول عمرنا في معارضة وفي موالاة، صحيح إلى قبل 80 كانت المعارضة من كل ألوان الطيف، فيها السني والشيعي والبدوي والحضري، ولا عمرنا هذولا جماعة ناصرية، هذولا جماعة بعثية، هذولا جماعة اللي تكون شيوعية، هذولا جماعة موالين للنظام الحاكم. لا، أول ما دخلت إيران، مع أن الشيخ صباح أول من استقبلته القيادة الإيرانية وجلس مع الإمام الخميني، لما أتوا للكويت بدأت المعارضة من مسجد شعبان، مسجد للإخوة الشيعة، اللي بدأت تعطي صبقة للمعارضة عمرها ما كانت موجودة صبغة طائفية، عمرنا ما سمعنا بالمعارضة بالكويت منطلقها طائفي. نفس الشيء لما تجي حتى المملكة مثلها ومثل أي بلد، كان في جماعة ناصريين، جماعة قوميين، جماعة ماركسيين.

0: على حال كل الدول. وهذه مثل مرة يعني مرة أخرى هذه التباينات مقدور عليها. أول ما دخلت إيران عام 80 رأسا ذهبت إلى مناطق وبدأت حراك ومظاهرات قائمة على الطائفة، هذا به إضرار بالطائفة، هذا به إضرار بالنسيج الاجتماعي، وبالتالي وبه خلق فتنة.
1: حتى في اليمن،
0: حتى باليمن، اليمن عمرها طول عمرها كانت حتى أيام 62 بين الملكيين اللي هم الآن ينتسب لهم الحوثيين والجمهوريين، صراع بعدين تصالح عبد الناصر والملك فيصل وحل. طالما الخلاف سياسي له حل،
1: لكن مذهبي
0: لما تحوله إيران تحوله، مثل ما ذكرنا حتى الحرب الأهلية اللبنانية بين الكتلة الوطنية كان يرأسها كمال جنبلاط درزي، وبها سنة وبها شيعة وبها موارنة وجورج حاوي من الحزب الشيوعي، ويقابلها كذلك كتلة يمينية يعني حزب الأحرار الدستوريين عليه كمين شمعون نائبة كاظم خليل شيعي مسلم. إذن كانت حرب سياسية وحيلت وقلبت وكان بها فلسطينيين وغيره، كل هذه المعادلة بالدخول الإيراني أصبحت له حرب يعني قائمة على طائفة، وهذا أول ما يضار به من تدعي نصرتهم، لأن مثل ما ذكرنا إذا كانت نصرة للإسلام فتفكيك الإسلام به إضعاف، إذا كانت نصرة للطائفة فتحويل دول اللي بها أغلبية من الطائفة الشيعية الكريمة إلى دول فاشلة إلى دول هشة، هذا لا يظهر حبك، بالعكس لو هي خالقة جنة في العراق من المستفيد الأول؟ الأغلبية. مين الأغلبية؟ شيعة. لو هي خلقت حالة سلام ووئام في لبنان وتحول لبنان إلى جنة الله في أرضه كما كان عليه الحال بالسابق، هي سويسرا الشرق، وأصبح دخل اللبناني كدخل السنغافوري اللي هو بحدود 70,000 دولار بدل، مين اللي حيستفيد؟ مين الأغلبية في لبنان؟ كمان الإخوة الشيعة. فإذا حتى هذه يجب أن لا تنطلع علينا، هذه دعاوى يكذبها الحال على الأرض، وبالتالي أنا لا أرى بالضرورة أنه هذا الكلام صحيح. وبالعكس لو تنظر للدول حتى للآن اللي بها قلاقل وغيرها، اليوم البحرين بلد يعني صغيرة 700 كيلو، لا ما في موارد، ومع ذلك الإدارة الحكومية اللي فيها، وهذه حقيقة، اليوم اخذ أي واحد انزله بأغنى دولة خليجية وانزله اقمض عينيه وانزله بالبحرين، والله ماكو فرق، نفس البنى الأساسية، الجامعات، الطرق، كل شيء. فالإدارة البحرينية أنجزت أفضل ما يمكن إنجازه ضمن مثل ما قلنا ما في نفط وغاز وكذا. طيب لماذا دائما تحرك إيران الأتباع للإضرار بالبحرين؟ لماذا تكون هناك أذرع بالكويت اللي طول عمرها ما عندها مشكلة مع إيران؟ الكويت عمرها ما تميز بين سني وشيعي، ومعروف يعني الشيعة هم جزء من النسيج الوطني الكويتي اللي نقدره والجميع يقدره ويجله طول عمرهم عبر تاريخ الكويت، عمرنا ما سمعنا بضربة كف، هم من ضحوا، هم من حاربوا. نعم. مع الكويتين. لماذا تتدخل إيران وتخلق فتنة وتدعي بعد ذلك أنها أما تقف مع الإسلام أو تقف مع الطائفة؟
1: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية، خلق أزمات؟
0: هي دائما لا تصلح ذات البين، هذه أحد الإشكالات الواضحة يعني وضوح العين، يعني هي دائما تدخل في بلد تخلق بها أزمات، ولا عمرها حتى تحاول ذر الرماد بالعيون عبر دعوة يعني المختلفين إلى طهران، لن يكلف شيء. أنت أقول لك شيء، الأذرع الإيرانية كلفتها بالمليارات، لأن عليها أن تدعمهم بالسلاح والأموال، هي جزء، وقالها السيد حسن نصر الله قال أموالنا وسلاحنا. طيب كم يكلف مثلا استدعاء قيادة حزب الله وقيادة 14 آذار مثلا إلى طهران لمحاولة خلق حالة صلح بينهم؟ تذكر الطائرة، فندق، أكل وشرب، صح ولا لا؟ هذول كم يكلفون؟ 200,000 دولار، 100,000. طيب لماذا تعمد إلى دفع الملايين ومئات الملايين لما يخلق الإشكالات ويسفك الدماء، ولا تدفع لها 200,000 دولار كم تذكر الطيارة، مثل ما قامت السعودية مؤتمر الطائف، ما أطفأ الحرب الأهلية اللبنانية وكانت إيران متداخلة بها بشكلين، مباشر أو غير مباشر، مباشر بحزب الله وغير مباشر عن طريق الذراع السوري، كانت سوريا كذلك لها دلالة.

0: ولها قوى على الساحة اللبنانية اللي كلما أطفئت الحرب أشعلت، إلى أن قامت المملكة باستضافة الفرقاء بالطائف، وبعد ذلك انقلبت حتى إيران على مؤتمر الطائف، لأن مؤتمر الطائف ينص في أحد بنوده على تسليم السلاح بأكمله للدولة، فسلمت القوى الوطنية كلها والقوى المسيحية السلاح للدولة، بقى حزب الله، وهذا السلاح يستخدم بين عام وآخر إما بالخارج ومرات بالداخل، حتى عذرهم بعدم تسليم السلاح أنه هذا للمقاومة. طيب اللي حدث بمايو 2008 من اجتياح بيروت الغربية وقناة المستقبل وجريدة المستقبل ومحاولة اجتياح الجبل في عاليه، هذا كان ضد التدخل الإسرائيلي؟ فيعني خلي يرحمونا في قضية محاولة تسويق ما يعني ما هو معروف بالضرورة، أنه هذه جميعها أكاذيب، وما نأمله بعد كشف هذه التناقضات والأكاذيب أن تتوقف إيران عنها. إحنا لا نحاسب الماضي ولا نريد العداء مع إيران ولا نريد الإضرار بالشعب الإيراني الصديق، ونعتقد أن رغم محاولات إيران لا يوجد عداء حقيقي بين ضفتي الخليج، والله شهدتها مشاهدة العين، خلي يذهب خليجي إلى إيران سيجد كل الترحاب هناك، وليأتي ولدينا ملايين حتى الإيرانيين بالخليج، ورغم التعدي الإيراني علينا لم نرى ضربة كف، بالعكس عكس ما حدث لليابانيين بعد بيرل هاربر في أمريكا وللألمان في بريطانيا، احنا يتعدى علينا ولا سوينا.
1: أنا سألتك مساء قبل الفاصل، أنا بروح على قاسم سليماني، قاسم سليماني هذا المجرم كانت له يعني تدخلاته في كثير من الدول العربية، تدخل في العراق، في سوريا، في لبنان، في دول الخليج، يعني حتى في أفريقيا، هل تعتقد يعني كان أهم الأدوات اللي فقدتها إيران بعد اغتياله هو والمهندس؟
0: هذول الأدوات يمكن لها أن تستبدل، يعني ما هي
1: بس لم يظهر مثل شخصيات سليماني،
0: يعني ظهر له شريط، يعني حتى في أحد مذكرات أحد الشخصيات يتكلم عن أنه مشروع للمصالحة الخليجية مع المملكة، وينسى من قال هذا الكلام أن القرينة والدليل بالصوت والصورة عكسه، يعني طلع سليماني وأحد الشباب المنفعل يقول أن احنا لا نمانع بالاستشهاد لأجل القضية الفلسطينية ولأجل إسرائيل، ما أذكر بالنص الكلمات، ويرد عليه سليماني بأن لا هذه ليست قضيتنا، قضيتنا هي السعودية والدخول لمكة والمدينة، وأول ما وصل الحوثي انقلب على الوضع في اليمن ووصل للحكم، أول تصريح للحوثي يعني سنتمدد شمالا وسندخل مكة والمدينة. طيب أولا مكة والمدينة تحت يد مسلمة، مكة والمدينة تحت رعاية لم يشهد لها مقر إسلامي بالعالم كله، تعرف في كل الأديان لديها مرجع، يعني أماكن يعني يحج لها، ما في أحد اعتنى بمثل ما اعتنت المملكة بالحرمين، بالتالي شنو عندك الحجة لي تحاول أن يعني تدعي أن هدف سليماني ولا هدف الحوثي الوصول إلى مكة والمدينة، ومرة حتى بعض المسيرات وجهت إلى هناك إلى تلك الأماكن المقدسة. فأنا أتصور أنه المشروع الإيراني يحتاج إلى كشف، المشروع الإيراني يحتاج إلى مصارحة، المشروع الإيراني يحتاج إلى توقف، لأنه قاعد يستفحل ويزداد الضرر مع كل يوم يمر، إلى أن وصلنا إلى التعدي على 6 دول خليجية في وقت ذاته. فبالتالي هذا مشروع يعني وكأنه ما خلق إلا لهذا اليوم، ما خلق وما أوصل النظام إلى طهران لحكم طهران إلا للوصول لهذه النتائج.
1: في يوم يعني في إحدى السنوات دعت إيران يعني عفوا عيد هذا النظام الإيراني سعى إلى تكوين تحالف إسلامي وفشل فيه، إسلام سياسي يعني يجمع الدول الإسلامية وبعض الدول العربية، لكنه فشل. تعتقد سبب الفشل ليش؟
0: لأن ما في مصداقية، الناس الدول الإسلامية يعني ليست في قفلة مما يجري، فأنت تجيني تقولي والله بعمل مشروع إسلامي أو توحد إسلامي وأنت تحرك خلايا في بلدي البلد المسلم للإضرار بي، ما تمت عمليات تفجيرات بالخبر، طيب تجي حق السعودية

0: قبل ذلك قضية الحج وما كان يجري بالحج للمفروض ما وضع إلا للعبادة لا للتظاهر وغيره. بعد ذلك تكلمني عن أننا والله نريد وحدة إسلامية، لا يمكن، يعني لا يمكن أن أصدقك وهذا فعل يدك، كما يقول المثل العامي عن العصفور اللي قاعد يقتله المزارع أو الفلاح ويعني دموعه تنزل رحمة به، فيقول لك كيف أصدق دموعك وهذه إيدك تنحر. فبالتالي يعني أنا أعتقد على البعض في إيران أن يغيروا المسار بشكل جذري، أن تتوقف عملية الازدواجية بين القول المعلن وبين ما نراه على الأرض. المهم ما نراه على الأرض، أما الشعارات فللجميع أن يختلق ما يريد من شعارات.
1: هل انتهت القاعدة الصلبة للنظام الإيراني؟ ما صار له شعبية داخل إيران بعد الأزمات الأخيرة اللي مر فيها، ونسبة الفقر زادت وقتل معظم قاداته؟ هل تعتقد أن القاعدة الصلبة انتهت في إيران؟
0: من زمان بعيد، يعني لو تشوف نتائج الانتخابات اللي أوصلت إصلاحيين مثل الرئيس خاتمي وغيره، هذا انتخب بنسب ضخمة مكتسحة، لأنه هو من الجماعة اللي اعتقد الناخبين أنه سيقوم بتغيير جذري بوجه إيران والممارسات الإيرانية. إنما اللي حصل تكشفت الحقائق، أنه الرئيس مهما حصد من دعم من الشعب الإيراني بالنهاية المرشد هو من يقرر. الرئيس لا يملك الصلاحية على الإطلاق، بل المرشد يستطيع أن يعزله. المرشد هو من يعين الحكومة ورئيس الجيش ورئيس القضاء وحتى مجلس الحفاظ على النظام صلاحيات. وليش أقول لك أنه هذه التجربة تجربة غير مسبوقة بتاريخ الأمم، ولم يحصل أن جربت قضية ولاية الفقيه ب1400 سنة من الإسلام، وحتى كان في دولة صفوية ودولة بني حمدان سيف الدولة الحمداني وغيره، يعني كانت تتبع المذهب الاثنى عشري، بس ما جرب بها شيء اسمه ولاية الفقيه، أن تسلم الدولة بأكملها للولي الفقيه. وعلى الجانب السني ما كان يحاول الإخوان العمل به أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام هو الحل، وبالتالي سلمونا رقابكم وسلمونا كل مكونات الدولة لنا كإخوان حتى يعني نحل لكم كل مشاكلكم. هذه الخطاب ترى متشابه جدا، حتى الإخوان لم يكن الحال بعيدا عن الحال في إيران عندما وصلوا للحكم، مثلا بالسنة اللي حكم بها مرسي، سنة تحت التجربة، أنا كنت عشت التجربة، كنت أزور مصر كثيرا، أقول لك أن مصر دخلت في نفق، يعني ضاعت البلد. بدأ يخلقوا ميليشيات حازم أبو إسماعيل، بدأوا يهاجموا على وزارة الدفاع بالعباسية، على مراكز الحرس الجمهوري بصلاح سالم، الفوضى عمت في مصر،
1: وكان تمويل يعني بيت المقدس، تمويل
0: جدا حتى في سيناء، حركات اللي ذكرتها هذه حركات الإرهابية، يعني لولا التغيير اللي حدث وإلا كانت مصر قد تحولت إلى دولة فاشلة أخرى، يعني اشتدت الحروب الأهلية فيها، لأن مو الجميع قابلين بهذا النوع من الحكم اللي يمثله محمد مرسي. وبدأ حتى أن محمد مرسي ظهر بشريط مسجل، أن محمد مرسي وهو رئيس للجمهورية في مصر، هذه البلد بلد الحضارة الآلاف سنين، كان يتبع المرشد في صورة تصوير حي، محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
1: أستاذ سامي، أيضا كان دور لدول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية للتقارب مع النظام الإيراني، محاولة فتح قنوات دبلوماسية جديدة، تصالحات، تفاهمات على كثير من المواضيع، إلا أن تفاجأنا في الصراع ما بينهم وبين أمريكا وإسرائيل في ضرب المنشآت المدنية الخليجية. ما الذي تغير؟
0: يعني هي لربما زادت الروح العدوانية، ولربما أخرج ما كان يعني يعتزم القيام به منذ البدء. يعني كما ذكرت، السعودية لم تتوقف من محاولة إصلاح ذات البين في يعني نظام بعد نظام، يعني في كل الحقب وكل الملوك كان دائما هناك

0: تبادرات سعودية لمحاولة الوصول لحلول في العلاقة السعودية الإيرانية وحتى في مواطن الاختلاف سواء كان في لبنان أو غيره. دائما هناك البادرة السعودية، وحتى قضية الصين وتدخل الصين كان كمان ببادرة سعودية، وبالتالي أمر مستغرب. طيب ماذا عن إيران؟ يعني هي يعني عاشقة أن يكون علاقتها مع الآخرين متوترة، يعني ما لماذا لا تكون هناك حتى بادرات اتجاه السعودية، اتجاه دول الخليج وغيرها، بادرات إيجابية، ولا أقصد أن يعملوا ما عملوه من يعني إلقاء الصواريخ والمسيرات على الخليج. نحن أمام معضلة تمس الجانب الإيراني، لا شأن لها لا بدولنا الخليجية ولا حتى بالدول العربية، لأن في جميع تلك الحالات كان التدخل من إيران اتجاه الوضع في سوريا، لبنان، العراق، اليمن، فلسطين، وليس العكس. دول لا العربية ولا الدول الخليجية تدخلت بشكل سالب بالشأن الإيراني. فقضية يعني
1: هل نحتاج إلى اتفاقيات عدم اعتداء بيننا وبين الإيرانيين؟
0: والله ما الاتفاقية لا تسوى الحبر اللي مكتوب فيه إذا ما كانت في رقبة حقيقية بالتقيد بها. نعم تقدر توقع لك اتفاقية مع إيران لعدم اعتداء، إنما بعد أسبوع أو بعد شهر إن رغبت بالاعتداء ستبحث عن ذريعة، ستزرع متفجرة في مكان ما بطهران ولا غيره، وستدعي أنك أنت من قمت. لهذا السبب دائما علماء الاجتماع وعلماء السياسة لا يعتدوا كثيرا بقضية الاتفاقيات. كل حروب العالم قامت والسفارات موجودة، وفي كثير من الأحيان اتفاقيات سلام قائمة. القضية هي النفس، هذا النفس من العداء من إيران اتجاه الجيران. هي اليوم انظر إلى علاقتها يعني مع الجيران ومع دول العالم، تجدها متوترة مع الأغلبية العظمى. ألم يحن الوقت لإيران أن تغير هذا المسار اللي انتهى بها وبشعبها، أن تكون إيران مقاطعة تخرج من حرب تدخل بحرب، تضرب بين وقت وآخر، كل هالمعاناة والمآسي؟ لربما يزيد على هذا الأمر حقيقة أن ثروة إيران وأكثر من 90% منها من النفط. اليوم نحن في السنوات الأخيرة للنفط، كمان إقلاقها مضيق هرمز يعني أضر ممن أضر بهم إيران. يعني مو بس إحنا تأثرنا المضيق، اليوم أتت الولايات المتحدة طبقا ونتاجا لإقلاق إيران للمضيق، أتت البوارج اليوم وحاصرت الموانئ الإيرانية. أليس في هذا ضرر على إيران، على الشعب الإيراني؟ لأن هي من ابتدت. أذكر بشيء، قبل سنوات قليلة كان عندهم بادرة هرمز للسلام، ومرة أخرى يرفعونها كشعار. هذه بعد ما رفعوا قبل سنوات قليلة بادرة هرمز للسلام، نشوف الآن يغلقوا مضيق هرمز اللي عمرهم ما سووه. يعني دائما هناك فارق ملحوظ بين الشعار وبين الواقع، ويمكن أنت عليك أن تتوجس من إيران إذا رفعت شعار الود لك، الاقتراب منك، السلام معك، لأن عليك أن تكون على يقين أنه هذا سيتلوه عمل سالب وعمل بالاتجاه المعاكس من هذه الشعارات.
1: يعني الولايات المتحدة ترى في النظام الإيراني راعي للإرهاب، لا يسعى للاستقرار، والأزمة الأخيرة يعني قد تسعد، يعني قد يصبح هناك تصعيد كبير في هذا الموضوع. هل تعتقد الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران لن يتوقف وسندفع ثمنه؟
0: نعم كل ما سبق، يعني أولا لن يتوقف قطعا طالما هذا النظام المتأزم قائم، لأن حتى إسرائيل وأمريكا تذكر أخي أبو أحمد هم دول ديمقراطية محاسبة القيادات عندهم، فما يقدر من بدون سبب يقول والله سأأخذ الجيش الأمريكي ولا الجيش الإسرائيلي لضرب إيران، لأن في محاسبة راح يقولوا له شنو. دائما إيران هي من يعطي المبررات والأسباب عبر الأمور التأزيمية لما يبرر لدى هذه القيادات ضرب إيران، وبالتالي هذه الأمور ستوقف. أولا عندما تتوقف

0: إيران عن مشروعها التأزيمي، عن مشروع تصدير الثورة، عن التدخل، عن قضية العداء، قضية الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. 47 سنة يعني ما شفنا لا قضي على الشيطان الأكبر ولا قضي على الشيطان الأصغر، بالعكس شاهدنا كثير من الشياطين اللي فجرت أوطاننا، شياطين صغيرة، وفي لربما شيطان أوسط كمان مع
1: ونتوقع أزمات كثيرة ما لم يتغير جداً سلوك ما لم يتغير النظام.
0: نعم هذه حقيقة،
1: يبدي للدول، لدول الخليج والدول العربية السلام
0: والعالم أجمع،
1: والعالم لن يتحقق ولن يتحقق السلام في المنطقة،
0: وأول انفراج مع الشعب الإيراني. نحن لا يسعدنا ما نراه من قمع وقتل بالشعب الإيراني،
1: والقرار عند النظام الإيراني. شكرا لك أستاذ سامي وزير الإعلام الكويتي الأسبق على هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصب. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: فصل المقال مع محمد الملا. على العربية FM. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
5: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
6: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
7: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM، العربية
8: FM، العربية FM.
9: أن تعرف أكثر.
10: الكويت ويذمون هذه الحكومة اللي ما دقيتها للعرب، تريد يابا رئيس الوزراء.
11: يعني هذه يعني صعب انك تطلق انطباعات عامه ان هذا يمثل الجميع، قد يكون فئه تقوم بهذا الامر لكنها لا تعبر عن
10: المجموعة. بالتالي اليوم كل مثل ما ذكر استاذي، كل الحكومات العراقيه اللي مرت تريد ان تفتح الباب امام العلاقات العربيه وعوده العلاقات العربيه. هذا شيء يخصنا، هذا شيء يهمنا. طيب نحن نريد، لكن اين الدول العربيه واين مشروعهم؟
11: عظيم.
10: وين مشروعهم السياسي؟ وين مشروعهم الاقتصادي؟
11: دكتور رد على هذا السؤال المهم، اين هي المشاريع العربية سياسيا واقتصاديا؟
12: طبعا أحد أهم العوائق التي كانت تواجه أي مشروع عربي هي اقتطاع العراق بصراحة من هذا الحضن العربي، من هذا السياق العربي.
10: وما اقتطاع، أنتوا تخليتوا يا سيد محمد،
12: من خلال هذه الميليشيات، لا تقاطعني لو سمحت، من خلال هذه الميليشيات التي استحوذت على القرار السياسي، واليوم نراها بأنها أيضا تستحوذ مش بس على القرار السياسي، على قرار الحرب والسلام، وهذا ليس سرا على الإطلاق. أؤيد كلام زميلي معكم في الاستديو، وبصراحة أن احنا ننظر للميليشيات اليوم على أنها مجموعة من الأفراد الذين يحملون هذا السلاح أو ذاك، هذا بصراحة أعتقد أن تقليل من شأن قوة هذه الميليشيات. هذه الميليشيات عبر 23 سنة كانت قد ترسخت في المجتمع العراقي وبنت شبكات ولاء معقدة جدا لها جانبها الاقتصادي. اليوم لما احنا نتكلم مثلا عن كتائب حزب الله، احنا ما نتكلم عن مجموعة أفراد عندها سلاح عادي ولا سلاح استراتيجي، أبدا، هذول يتحكمون في منافذ حدودية، بعضهم يتحكم في مناطق، يتحكمون في مناطق زراعية كاملة.
11: وهل هذا يعود مباشر. وهل هذا يعود بعد عودة المشاريع العربية من طرد هناك إلى العراق؟ هل هذا يعوق؟
12: أستاذتنا الفاضلة، إذا أنا رأس مال عربي، لماذا أخذ هذا الرأس المال فلوسي واستثمرها في هذا المكان

0: اللي هو أنسيف غير آمن ويخضع لقرارات غير قرارات الدولة السيادية هذه، بل يخضع لأجندات خارجية.
1: رأس المال جبان، رأس المال جبان،
2: رأس المال جبان، صحيح،
1: هاي مقولة معروفة.
2: طيب.
1: لكن الفصائل متى
2: يا أستاذ عقيل، في نقطة مهم، لابد أن يبدو أن هناك دولة والدولة تحتكر السلاح، والسلاح لابد أن تكون هناك قوة نظامية، لكن أن تتواجد فصائل يمكن أن تستهدف هذه المصالح في أي وقت.
3: ست رشا. إنه إذا استثمارات بمليارات الدولارات دخلت عربية للعراق وتتعرض إلى ضربات من هذه الفصائل، كما يعني أحد نتائج زيارة قاآني هذه الأخيرة
0: محمد،
3: هو ضرب أربيل في اليوم الثاني
0: محمد.
3: زيارة قاآني.
2: طيب.
0: انقطع الاتصال.
2: طيب أعود إلى سيد حسين إذا كان يسمعني، لماذا تغلقون الباب، يعني كما يقول التعبير الشائع يعني إغلاق تام على العراق، وتحاولون أن تسيطرون في إيران على قرار العراق السياسي والاقتصادي وتعزلوها عن محيطها العربي يا سيد حسين؟
4: نحن أولا العراق دولة ديمقراطية فيها انتخابات بعكس الكثير من الدول المجاورة، لا أريد أن أدخل في جدال.
2: دكتور هلال بيقول لك ما فيش موظف يتعين إلا بموافقة إيران.
3: هي الآن
2: نائب مدير
3: رئيس قسم.
4: لا هذا الكلام هذا الكلام غير صحيح.
1: ما له صح
4: هذا.
2: طيب ليرد سيد حسين.
4: دعني قاطعني رجاء.
3: والله
4: قاطعني رجاء.
2: نعطي حقه في الرد. تفضل يا دكتور حسين.
4: يعني ثلثي مجلس النواب الآن تقريبا هو الإطار التنسيقي، ثلث أو نصف هذا الإطار التنسيقي أو ثلث مجموع النواب هم من يمثلون قوى المقاومة. يعني نحن نتجاهل واقع المجتمع العراقي. يعني الآن هناك اتفاق دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، لا أحد يقول لماذا. أن يكون بين إيران والعراق أي اتفاق، يعني الكل يقول أن إيران تحتل العراق، لا يمكن تعيين أي موظف إلا من خلال إيران. إذا كانت إيران تملك كل هذه السطوة في العراق، لماذا لا تستطيع أن تفرج عن أموالها؟
2: طيب ليترد لأنه سؤال مهم. 12
4: مليار دولار
2: طيب.
4: موجود
3: لأن لا يوجد أموال
2: سؤال
3: بالعراق.
2: مهم سؤال.
3: لا يوجد أموال بالعراق. العراق اليوم يعاني
4: يعني
3: ضائقة اقتصادية بسبب إيران وغير إيران. أين هي الأموال؟ العراق الآن عنده مشكلة في تأخير الرواتب، رواتب الشعب. يعني دعيني
2: يعني إيران مش واخدة أموالها، يبقى هي بتدخل إزاي؟
4: يعني هذا إيران.
2: لا لا لأن الوقت ينتهي.
4: أموال الغاز.
2: طيب.
4: وأموال الكهرباء.
2: لا نقطة سريعة.
4: هي موجودة في العراق. ولا تستطيع إيران.
3: رئيس الوزراء الزيدي كما رؤساء الوزراء السابقين يقولون كلاما لا يستطيعون معه التحقيق ما دامت هذه الفصائل موجودة بأمرة إيران في العراق. لذلك يعني قآني ثالث مرة يزور العراق بشكل سري، وليست هناك موافقات وليست، ويلتقي في الفصائل، لا يلتقي الجانب الحكومي. هذا أولا. ثانيا ما أريد أن أقول
2: للحديث بقية انتهى وقت محل النقاش. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء وإلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. صوتي يصلكم الخبر وأكثر.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
3: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
4: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.

0: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
1: في تحديات مو بس اجور الفنانين، يعني نتحمل ايضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
0: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
2: دامني أنا ما أضطرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعتك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح عندي.
3: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
6: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
7: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
3: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصداه.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أقفل الكاميرا خلاص.
0: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
0: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
14: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
15: أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية. نحييكم ونرحب بكم مستمعين الكرام من استديوهات العربية FM، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل. من التقديم محدثكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد هذه تحيات الزميلة سارة القحطاني. ومن التنسيق وعد الدوسري. أما الإخراج للزميل زياد الجفان. برنامج ليالي العربية مستمعي الكرام، مساحة حوار مختلفة، نفتح ملفات منوعة تمسكم أنتم مستمعين، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، نقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل. قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع.

0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
1: حلقة اليوم بعنوان حكاية أقدم متحدث رسمي. أكثر من 20 عاماً قضاها في موقع المتحدث الرسمي ليكون أقدم متحدث رسمي في المملكة والوطن العربي. بدأ الأستاذ حسين بن محمد القحطاني مسيرته في الصحافة قبل أن ينتقل إلى الإعلام البيئي والإرصادي، ويسهم في تأسيس أول وحدة إعلامية متخصصة في هذا المجال بالمملكة. تولى خلال مسيرته إدارة الاتصال والإعلام في الحالات الجوية ومواسم الحج، ويشغل اليوم منصب المتحدث الرسمي ومدير الاتصال المؤسسي في المركز الوطني للإرصاد. امتدت تجربته إلى التأليف والبحث والتدريب والعمل العربي والإقليمي، وترأس اللجنة العربية للتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية، وحصل عام 2024 على جائزة أفضل متحدث رسمي ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نتعرف على مسيرته وكواليس الرسالة الأرصادية وإدارة الاتصال خلال الحالات الجوية، وكذلك مواجهة الشائعات ودور التقنية والذكاء الاصطناعي والجهود السعودية في مجالات المناخ والإنذار المبكر. اسمي واسمكم أرحب بضيفي في هذه الحلقة الأستاذ حسين بن محمد القحطاني المتحدث الرسمي ومدير الاتصال المؤسسي في المركز الوطني للأرصاد. أهلا وسهلا بك أستاذ حسين.
2: أهلا وسهلا في ماجد،
1: حياك الله، وسعداء جدا لقبولك الدعوة معنا في برنامج ليالي العربية عبر أثير العربية FM. حياك الله.
2: أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأتمنى أن أقدم ما يثري هذه الحلقة بالمعلومات المفيدة، وشاكر ومقدر على هذه المقدمة يعني الجيدة التي يعني انتقلت فيها من مسيرة حياتي من محطة إلى أخرى.
1: ولا زال الحديث بقية وأنت تستحق أكثر أستاذ حسين. سنبدأ معك بالمحور الأول وهو دخولك إلى عالم الصحافة، ثم انتقلت بعدها إلى متحدث رسمي، وأنت أقدم متحدث رسمي، خبرة امتدت لأكثر من 20 عام في هذا المنصب. ولكن بداية، كيف بدأت علاقتك بالصحافة؟
2: نعم، حقيقة أخوي ماجد أنا أرتبط بالإعلام من طفولتي، منذ وقت مبكر من الصف الثالث ابتدائي وأنا أقوم بإعداد الإذاعة المدرسية
1: جميل.
2: بإعداد كل ما يرتبط بالإطار الإعلامي. في مسيرة حياتي الدراسية كنت مذيع لكل المراحل المدرسية التي عبرت من خلالها كالمتوسطة والثانوية.
1: أستاذ حسين، يبدو أن هذه نقطة التقاء لكل الإعلاميين وهي الإذاعة المدرسية، يبدأ الشغف من هناك.
2: لأن الإعلام هو عبارة عن إطار موهبي أكثر من يعني دراسة أكاديمية. لو لاحظنا أخوي ماجد أن يعني أغلب الإعلاميين اليوم الذين أطروا الساحة سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي قد يكونوا يعني خارج إطار التعليم المؤسسي المرتبط بالإعلام، بل يعني صقلوا مواهب مميزة في هذا الجانب. ولا هذا لا يغفل أن اليوم الدراسة الأكاديمية أيضا تعطي حيز أكبر في المجال الإعلامي،
1: نعم،
2: التخصصات المرتبطة بذلك. لكن يعني أنا أشير إلى هذا الجانب أن يعني لدي شغف كبير بمجال الإعلام. أيضا حقيقة حرب أو غزو الكويت شكل لي نقطة مهمة في تاريخ حياتي الصحفية. كنت شغوف جدا بمتابعة التقارير الإعلامية، وقد لاحظت هذا بشكل واسع من خلال حقيقة البحث عن مصادر المعلومة عبر وسائل الإعلام الدولية كالبي بي سي وإذاعة مونت كارلو. كنت أقوم بتسجيل كافة النشرات الإخبارية والتحليلات السياسية عبر أشرطة كاسيت، وصلت معي حوالي أكثر من 500 شريط، معظمها كانت عبارة عن تحليلات مرتبطة بالظروف والسياسات على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي. كان لدي ارتباط وثيق بهذا الجانب، تابعت هذا الإطار الموهبي والرغبة إلى

0: يعني العمل الاحترافي المرتبط بالإعلام عندما التحقت بالجامعة في مجال غير الحقيقة غير الإعلام، لكني تابعت مسيرة عملي بالتحاقي بصحيفة البلاد ثم بعد ذلك بصحيفة
1: ولكن أستاذ حسين، سمحت لي هنا لنا وقفة. أنت ذكرت بأنه دراستك لم تكن في نفس المجال، ما يعني ما التخصص اللي التحقت به في فترة الدراسة أو فترة الجامعة؟
0: نعم، أنا في بداية حياتي الدراسية في الجامعة درست في جامعة الملك عبد العزيز كلية الأرصاد الدراسات البيئية، وتخرجت بتخصص أرصاد.
1: جميل.
0: ثم بعد ذلك درست الإعلام مرة أخرى، ثم ابتعدت إلى اليابان لدراسة وسائط الإعلام المتعددة مع بداية ثورة الاهتمام بالإعلام الرقمي. ثم بعد ذلك أيضا حصلت على منحة من وزارة الخارجية الأمريكية لدراسة الاتصال الشعبي بالولايات المتحدة الأمريكية لدراسة كورسات مكثفة استمرت لأكثر من قرابة عام. يعني اليوم حاولت بقدر الإمكان أن يكون لدي ارتباط أكاديمي بالإعلام، رغم أن الشهادة الأولى التي حصلت عليها كانت مرتبطة بالأرصاد الجوية،
1: ولكن خدمتك في الأخير يعني كمتحدث رسمي للأرصاد. طيب، يعني من المحطات اللي ذكرتها، ذكرت المحطة التاريخية ومأساوية لدى الكثير، وهي غزو الكويت، وكيف يعني شكلت الملامح الأولى للصحفي الناشئ. هل هناك محطات أخرى يعني ساهمت في صقل تجربتك الإعلامية؟
0: نعم، حقيقة يعني بعد غزو الكويت يعني تفتحت المساحات الإعلامية لدي كثيرة. وعندما ارتبطت بالعمل الصحفي المحلي عبر صحيفة البلاد في حينها كانت في يعني أوج عزها، وصحيفة احترافية مميزة بقيادة جنان الغامدي ثم الجيل الذي يليه، ثم بعد ذلك انتقلت إلى صحيفة الندوة، وكانت فترة أحداث 11 سبتمبر هي نقلة تحليلية إعلامية كانت عالية جدا، وتغير في مسار الطاقة الإعلامي سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وكنت شغوف أيضا إلى حد ما بالارتباط بالصحافة السياسية، ولذا حقيقة يعني تعمقت في هذا الجانب بشكل كبير، حتى انتقلت بعدها إلى صحيفة الرياض لأكون مسؤول الشؤون السياسية في المنطقة الغربية. تلك الفترة كانت غزو أو اجتياح الولايات المتحدة للعراق، كان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رحمه الله يقوم بعمل إيجاز أسبوعي لوسائل الإعلام. كنت أنا من أوائل الصحفيين الذين ارتبط بهذا الإيجاز بشكل كبير، وقد يعني استفدت كثيرا من هذه التجربة. عملت أيضا محلل شؤون سياسية.
1: الارتباط كان كمتابع أم كصحفي متواجد؟
0: لا، كصحفي
1: متواجد.
0: كصحفي متابع. ثم يعني استفدنا بشكل كل الصحفيين السعوديين حقيقة الذين كانوا يتناولون هذه الملفات من الإطار الاقتصادي أو السياسي أو بجوانبه الأخرى، يعني أخذوا جرعة كبيرة في تلك الفترة عندما كان هناك استعداد لاجتياح الولايات المتحدة للعراق. ويعني انتقلنا من مرحلة صحفية حقيقة، لأن كانت المملكة محج لجميع السياسيين في العالم لترتيب الأمور السياسية ومعرفة المراحل المستقبلية لهذا الجانب. حقيقة استفدنا بشكل كبير بهذه الفترة من خلال يعني صقل إعلامي مرتبط بالإطار السياسي، واستوعبنا الكثير من المعطيات المرتبطة، وأيضا التقينا ب يعني الوفود الإعلامية القادمة من أوروبا ومن الدول المتقدمة في هذا المجال، واكتسبنا فرص إعلامية احترافية جيدة.
1: نعم. بعد ذلك انتقلت من الصحافة إلى الإعلام البيئي والأرصادي.
0: نعم.
1: كيف يعني نعم تم يعني هذا التحول، وهل كان مخطط له أم محض صدفة؟
0: حقيقة أنا لم أكن يعني لدي الرغبة الكاملة إلى انتقال العمل.
1: نعم.
0: لكن بدأت وسائل الإعلام المحلية أو الصحف في التراجع بشكل كبير، خاصة في الإطار المالي وك يعني مرحلة مستقبلية لتكوين يعني فرص وظيفية مستقرة. جاءتنا

0: للعمل عند مصلحة الأصاد وحماية البيئة مع بداية تعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر عبد العزيز رئيسا للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. أنا أتيت قبلها حوالي بعام في عام 2000 أو 2001 التحقت بالعمل الأرصادي كمتنبئ جوي، يعني عدت إلى التخصص الأول بعد فترة نعم زمنية. لكن يمكن أخوي ماجد أنا أذكر قصة قبلها، أنا الصحفي يمكن أول صحفي يلتقي بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله ويأخذ منه تصريح للصحافة المحلية. كانت ذلك في قمة مكة التي التقى فيها برؤساء الدول في حينها في قصر الصفا بمكة، وقدم لي تصريح كان حقيقة تصريح هو الأول لصحافة محلية حول، وأتذكر أن صحيفة الرياض نشرت هذا العنوان في صفحتها الأولى الملك عبد الله لصحيفة الرياض في تصريح مكتظب قمة مكة ناجحة ولله الحمد. كان حقيقة قصة هذا اللقاء غريب إذا كان هناك وقت يسمح لي.
1: أكيد بلا شك
0: بشعب عجالة.
1: أكيد تفضل.
0: نعم يعني حقيقة بعد قمة مكة طلب خادم الحرمين الشريفين رحمه الله من قيادات الدول النزول إلى الحرم والطواف بالكعبة، وكان يعني هو متأخر قليلا بعد أن يعني انتقل جميع الرؤساء والوفود إلى الحرم. وطالع من قصر الصفا كان منفرد، لا يوجد لديه إلا رئيس المراسم أيامها معالي الطبيشي. فوجدت أن الملك لا يوجد عليه زحمة أو يعني حرس كثير، فاقتربت منه من بعيد وطلبت السلام عليه وعرفته باسمي وقلت له احتاج تصريح، فقال لي تعال. يوم عطاني التصريح اتصلت بأيامها رحمة الله عليها الأستاذ تركي السديري رئيس تحرير صحيفة الرياض وذكرت له حرفيا أن لدي تصريح من الملك عبد الله. طبعا هو يعني بصراحة احتاج تأكيد من هذا الموضوع وذكرت له طبيعة التصريح. قال لي اذهب إلى وزير الإعلام كان في حينها إياد مدني وأطلب منه الموافقة على النشر. فالتقيت بمعالي الوزير وقلت له أنه قدم الحرمين صباح، يعني كان مستغرب يعني يعني فين جبت المعلومة. قلت له شاهد معي كان معالي رئيس المراسم الطبيشي، فقال لي إيش النص اللي ذكره خادم الحرمين. ذكرت النص، فقال لي طبعا التزم بالنص ويحق لك أن تنشر هذا مدام سيدي خادم الحرمين قدم لك هذا التصريح. وأعلن وكان كان أيامها أول صحفي يعني يقوم بهذا التصريح من خادم الحرمين الشريفين بعد قمه.
1: طيب مع هذه النجاحات والانتقال من أكثر من صحيفة والجهود والأخبار الحصرية، كيف أتت فكرة الانتقال من صحفي تقليدي إلى شخص متخصص في البيئة والأرصاد؟
0: نعم أنا كنت مغرم حقيقة ومهتم جدا بالإعلام المختص، وما زلت حتى اليوم أرى أن هذا الموضوع ما زال مطار بحث ومطار فرص لي التحسين. كما ذكرت لك أخي ماجد أن الصحف بدأت يعني بتقليص مواردها بشكل كبير وبدأت يعني تنتقل إلى المرحلة الرقمية وبدأ هناك عدم استقرار كامل. يعني أسوة بكل الزملاء اليوم اللي كانوا في حقبتي انتقلوا كثير منهم إلى جهات حكومية للعمل في المؤسسات الإعلام. عرض علي وظيفة في مصلحة الأرصاد وحماية البيئة في كينيا. انتقلت في بدايتي كمتنبئ جوي حقيقة ذهبت إلى وظيفتي في خميس مشيط في قاعدة الملك خالد الجوية كمتنبئ جوي، لكني لم أستمر كثيرا حقيقة، لم أستمر أكثر من عام حتى طلبت إلى مركز إلى جدة هو المقر الرئيسي للأرصاد والبيئة ليعمل مديرا أو طلب مني إنشاء أول وحدة إعلامية للأرصاد والبيئة في المملكة مع بعض الزملاء وكمستشار لرئيس المصلحة في حينها رحمة الله عليه الدكتور نزار توفيق في الإطار الإعلامي. بدأت هذه المسيرة تدريجيا. طبعا كان هناك فوارق كبيرة بين العمل
1: كانت في عام كم أو متى طلب منك إنشاء أول
0: 2000
1: نعم. ما الداعي 2000 يعني 2001. أو احكي لنا القصة كيف حدث ذلك، كيف طلب منك إنشاء أول وحدة إعلام متخصصة في الأرصاد؟

0: نعم حقيقة أيامها لم يكن هناك يعني
1: يعني
0: إطار واضح.
1: هل كان مقترح منك أم كلفت بذلك؟
0: لا يعني كان يدور في المنشأة نفسها لابد من تطوير الإطار الإعلامي. كانت الأرصاد السعودية تعتمد فقط على النشر الجوي، وكان يعني رحمة الله عليه حسن كراني، عبد اللطيف عيوني، بعض الأسماء التي تقوم بتقديم النشرة بشكل تقليدي. وكان هناك رغبة إلى إيجاد مساحة أكبر في الإطار الإعلامي المؤسسي لنشر المعلومات الأرصادية وأيضا المعلومات البيئية. كانت أيضا البيئة تحتاج إلى رفع مستوى الوعي البيئي، خاصة في ماجد بعد الأحداث التي صارت في اجتياح الكويت والأثر البيئي الهائل اللي أثر على الخليج العربي، يعني كميات هائلة من البترول التي سكبت في البحر، وأيضا الغطاء الدخاني اللي أثر، وكمية الكائنات البحرية التي يعني فقدت في هذه الفترة. وكان هناك يعني نشاط واضح في جانب الاهتمام بالبيئة، فكان البحث عن شخص مناسب يستطيع أن يبدأ. وتعرف المؤسسات الحكومية لديها تخصصات معينة في للتوظيف عليها، لا يوجد لديها تخصصات مثلا مرتبطة بالإعلام أو بالعلاقات العامة بشكل واضح. كانت الأرصاد والبيئة جهة تخصصية، أغلب الوظائف التي تمنح لها هي فنية متخصصة في البيئة أو الأرصاد. وجدوا حقيقة يعني في أنني متخصص في هذا المجال ولدي خبرة
1: إعلامية
0: في مجال الإعلام، وقع الاختيار نعم علي لبدء إنشاء وحدة تخصصية في مجال الإعلامي والأرصادي. وحقيقة بدأت فعليا في هذا الجانب، وحققنا خطوات كانت مميزة من خلال علاقتي بوسائل الإعلام وفرصة الانتشار الإعلامي. وأيامها حقيقة ألفت أول كتاب كان عربي متخصص تحت مسمى الإعلام البيئي من المفهوم إلى التدريب، وهو معني أيضا بتدريب الصحفيين على الإعلام المتخصص المرتبط بالبيئة، ليس بالأرصاد لكن كان في البيئة. وعقدنا دورات كثيرة للصحفيين لإعداد متخصصين في هذا المجال، وكسبنا حقيقة فرصة جيدة في وسائل الإعلام المحلية لمتابعة الشأن المرتبط بالبيئة وحماية البيئة.
1: طيب في هذا الجانب إن سمحت لي أستاذ حسين، اليوم كيف تصف حضور الإعلام الإرصادي، وهل أصبح تخصص قائم بذاته؟
0: نعم اليوم الإعلام الإرصادي جيد. أنا أؤكد لك أخوي باين أنه لا توجد،
1: يعني هل هناك حاجة، يعني نسمع بالإعلام الاقتصادي الإعلام السياسي، هل هناك حاجة إلى إعلام متخصص أو جانب تخصصي دقيق في الإعلام وهو الإعلام الإرصادي؟
0: نعم يعني حقيقة إذا ما نظرنا في مايل إلى التخصصات في المملكة هي نادرة جدا، وأنا حقيقة مهتم بهذا الجانب. اليوم لا يوجد لدينا صحفيين متخصصين في مجالات رؤية المملكة 2030، حقيقة أفرزت كثير من التخصصات ومؤسسات جديدة في الدولة تقوم بأعمال كثيرة وهي بحاجة إلى أعلام. نحن اليوم في مايل على مستوى كدول مثلا دول مجلس التعاون ننتج أكبر كمية بترول في العالم، لا يوجد لدينا صحفيين متخصصين في مجال البترول، لا يوجد لدينا متخصصين في مجال الأرصاد أو في البيئة أو في كثير في الفضاء، في كثير من التخصصات الموجودة اليوم تفتقر إلى صحفيين. وأيضا الصحافة السعودية لم تفرز هذا المجال اليوم.
1: ولكن لدينا صحفيين اقتصاديين، وهذا التخصص يعني شامل لكل ما ذكرت.
0: أعتقد أن لدينا محللين الصحفيين الاقتصاديين ليسوا بالكثير، يعني قد يعدوا على الأصابع أو أقل، لكن لدينا محللين منهم أكاديميين أو معنيين ككتاب، لكن لا يوجد لدينا صحفي استقصائي متابع يمتلك خبرة صحفية في المجال بشكل عام. كان لدينا حقيقة في فترة زمنية في بداية 2000 بعض الصحفيين، لكن حقيقة كما ذكرت لك أن انحدار يعني ضعف الصحافة المحلية أدت بها بكثير من الزملاء إلى الانتقال إلى وظائف أخرى، سواء كان في الجهات الحكومية أو في قطاعات تجارية يعني غرض ما للبقاء على الإطار المالي ويعني مسيرة الحياة.
1: طيب نعود إلى تخصصك وهو الإعلام البيئي والإرصادي. ذكرت حادثة تسرب البترول وغيرها من الكوارث البيئية يعني التي مرت على مختلف دول العالم. سؤالي لك، ما دور الإعلام؟

0: أثناء الكوارث، الإعلام الإرصادي أثناء الكوارث؟
1: نعم، يعني حقيقة عندما كانت غزو الكويت وبداية الإشكاليات المرتبطة بالبيئة، كان هناك

0: العمل على تنمية هذا الإعلام. وأنا أؤكد لك أخي ماجد أن ضعف الإعلام المتخصص لن يحقق القدر الأمثل من فرص الانتشار. اليوم حتى على مستوى الكوارث المرتبطة بالظواهر الجوية أيضا هذه النقطة مهمة. اليوم إدارة الكوارث الإعلام جزء لا يتجزأ من إدارة الأزمة، ليس ناقل للمعلومة وإنما هو جزء من إدارة الأزمة. اليوم لا يوجد لدينا إعلام متخصص في إدارة الأزمات بشكل كبير. أيضا حتى الجهات قاصرة في عملية دمج الإعلام الغير رسمي في إدارة مثل هذه الأزمات، وحتى الإعلام الرسمي اليوم يعني هو عبارة عن ناقل ومنسق فقط لهذه إدارة الأزمات بشكل أو بآخر، لكنه ليس جزء من الإدارة.
1: إذا ما الذي ينقصه؟ هل هي مسألة تنسيق أم تكامل؟
0: يحتاج تكامل كامل، ويحتاج فرص لوجود مؤسسات إعلامية تفرز صحفيين متخصصين في مجالات مختلفة تحقق القدر الأمثل من انتشار هذه المعلومات وبناء الأطر التخصصي وإدارة الأزمات بشكل واضح، سواء كانت مرتبطة بالظواهر الجوية أو مرتبطة بالملوثات أو القضايا المرتبطة بالبيئة أو حتى الاقتصادية وما ينتج عنها من آثار بيئية. لو لاحظت أخوي ماجد في عام 20 عندما جنحت السفينة في قناة السويس، يمكن تذكر هذا الحدث.
1: نعم. وكان نعم.
0: في غاية الأهمية بحثنا عن معلومات ترتبط بكيفية إدارة هذه الأزمة، لم نجد إلا بعض وسائل الإعلام الدولية التي كانت تقول لنا الأثر المتوقع. يعني حتى الإعلام المحلي أو المرتبط بالإعلام الرسمي لم يستطع أن يحقق لنا القدر الأمثل من التبعات المرتبطة بجنوح هذه السفينة. كنا نسمع من الإعلام كبلومبيرغ ورويتر كيف يؤثر ذلك على الغذاء، كيف يؤثر على حركة الانتقال المواشي، كيف يؤثر على الثروة السمكية، كيف يؤثر اقتصاديا. اليوم كل قضية أو كل أثر لابد أن يكون له تبعات. هنا الإعلام المتخصص يبقى له الدور الأمثل في ذلك، بتحقيق أكثر وعي للمتلقي وللمجتمع من الآثار الناتجة عن مثل هذه المشكلة.
1: نعم. طيب من صميم تخصصك وأنت متحدث الآن للمركز الوطني للأرصاد، كيف يتم أو كيف يجري أو كيف تجري عملية التنسيق بين الجهات الإعلامية أو المنصات الإعلامية وأنتم كمصدر المعلومة؟
0: نعم، يعني اليوم هذا الموضوع تطور بشكل كبير جدا، ونجحت المركز الوطني للأرصاد وأيضا القطاعات المعنية بالتعامل الميداني من هذه الظواهر بشكل كبير في إدارة الأزمات المرتبطة بالظواهر الجوية، خاصة اليوم أن التطرف المناخي الذي يؤثر على العالم وعلى المملكة أصبح يشكل هاجس مهم في كيفية إدارة الأزمات المرتبطة بالظواهر الجوية وحماية الأرواح والممتلكات. اليوم وجدت المؤسسات المرتبطة بهذا الجانب من خلال أنظمة واشتراطات وإطار زمني وإطار نقل المعلومة من خلال خطط وبرامج متكاملة. وإذا يعني حصلنا الحديث الآن في الجانب الإعلامي، فأعتقد أن اليوم نحن وصلنا إلى مرحلة متقدمة في وصول المعلومات المرتبطة بالظواهر الجوية، سواء كان للمجتمع أو للجهات التي تعمل ميدانيا على تحقيق أو تخفيف الأثر المتوقع من هذه الظواهر. ويمكن اليوم الجميع يلاحظ أن المعلومة الأرصادية أصبحت متوفرة بشكل كبير وعبر يعني عدد كبير من المنصات والإنذارات المرتبطة بذلك، وأيضا سرعة استجابة الجهات. لو لاحظنا في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية كيف استطاعت الجهات الحكومية من خلال سرعة تخفيف الأثر المتوقع من الأمطار والظواهر الجوية التي أثرت على المملكة، وهذا حقيقة كله يعني يرجع إلى مستوى التنظيم والعمل المرتبط بذلك.
1: نعم. بالحديث عن المواسم سننتقل إلى محور وهو موسم الحج، وكان لك حضور لافت يعني ما شاء الله في مختلف المواسم. قدمت برنامج الإعلام والتوعية والتعامل مع الحالات الجوية خلال مواسم الحج لأكثر من 20 عام، وكذلك حصلت على جائزة أفضل صحفي سعودي في موسم حج 2006 و2008. كيف بدأت تجربتك في العمل الإعلامي خلال مواسم الحج؟
0: نعم، أنا حقيقة بدأت في عملي في الحج من بداية عملي مع صاحبة النجوى وأيضا

0: أيضا لتغطية لمواسم الحج لعدد من القنوات الفضائية المحلية والدولية. عملت قبل أن أدخل كمعني بالأرصاد،
1: متحدث.
0: كنت مهتم جدا بمتابعة مواسم الحج. يعني اليوم يمكن أنا طرقت عدد من المواضيع المهمة، وحصلت كأول صحفي سعودي يحصل على جائزتي الحج في عامين متتالي. طرقت موضوع المكفوفين، كيف يعيشوا أجواء الحج. تحدثت عن غلاء الحج بالنسبة للمواطنين. يعني يمكن أول صحيفة طرقت هذا الملف وتحدثت عن افتراس السعوديين في منى،
1: نعم،
0: كان حقيقة حدث في غاية الأهمية. تناولته وزارة الحج
1: أي في تلك
0: بشكل
1: الفترة،
0: مهم
1: وتم تسوية
0: في
1: القضية
0: نعم
1: هذه، يعني في تلك الفترة وتم يعني حل هذه
0: نعم
1: المشكلة.
0: صحيح، وتعاملوا معها وزارة الحج
1: نعم،
0: بشكل كبير جدا. ثم بعد ذلك انتقلت إلى عملي في الأرصاد، وبدأت كمعني برسم الإطار الإعلامي لمعلومات الطقس والمناخ في الحج. واليوم نلاحظ أن معظم الجهات الحكومية تضع بيانات الطقس والمناخ جزء لا يتجزأ من أعمالها في الحج، وهي عنصر أو حدث. لو لاحظت أخوي ماجد في السنوات الماضية أن بيانات الأرصاد هي حدث لوسائل الإعلام ولكثير من القطاعات الحكومية،
1: صحيح،
0: وهذا يعطي دليل أننا يعني حققنا هدف جيد في أن نضع بيانات الأرصاد الجوية كجزء لا يتجزأ من الخطط والبرامج لمواسم.
1: في هذا الجانب أستاذ حسين، يعني ما الحالات الجوية اللي تطلبت خلال مسيرتك اللي تطلبت تعاملا إعلاميا مكثفا، من الأشياء التي ظلت عالقة في ذاكرة الأستاذ حسين؟
0: نعم، يعني يمكن أتذكر عندما عينت من صاحب السمو الملك الأمير تركي بن ناصر، عينت متحدثا رسميا، كان يشغل بالي كيف أستطيع أن أضع الأرصاد في تجربة المجتمع، ويعني في اهتمامات وسائل. كنت أريد أن أخرج من قالب النسبة الجوية الاعتيادية إلى فهم الأرصاد بطريقة مختلفة وإنها جزء منها. حقيقة كان قلت بتصريح، كان معني في عامها كان هناك غبار على العاصمة الرياض، فقلت بتصريح وقلت أن لدينا ضعف في ثقافة التعامل مع الطقس. حقيقة هذا وكأني أنا أثرت قضية هامة جدا. بدأ الحديث كيف تتهم المجتمع بهذا الجانب. وأنا أتذكر أن العنوان الذي كان يتحدثون فيه حتى الكتاب تحت مسمى ثقافة الغبار، وهجوم حقيقة كبير على المركز على أيامها رئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وعلى شخصي أنا كيف اليوم أتهم المجتمع بذلك. من هذه النقطة يعني أنا استفدت كثيرا، أن هناك أصبح اهتمام من كل وسائل الإعلام أن يكون هناك خطأ، لكن ما هو الصح. فبدأنا بعد ذلك بعمل انتشار كبير للمعلومات والبيانات وضخ هذه المعلومات لوسائل الإعلام بشكل يومي، حتى أصبحنا اليوم حقيقة شركاء مع كل وسائل الإعلام. اليوم لا تستطيع كل ما يجب أن تفتح وسيلة إعلامية لا تجد فيها معلومات الطقس أو مسمى المركز الوطني للأرصاد. ولا شك أن كثير من القضايا التي مرت علينا في هذا الجانب المرتبطة بالطقس والمناخ، لكون حقيقة يعني بيانات الطقس أو معلومات الطقس هي مرتبطة بحديث الشارع السعودي والمجالس. لا يمكن اليوم فصل بيانات الطقس أو الظواهر الجوية عن أي مجلس في المملكة. هو مفتاح الحديث في أي مكان في المملكة.
1: في هذا الجانب هو وصول المعلومة، وتحديدا في موسم الحج، كيف تقدم الرسائل الأرصادية لحجاج قادمين ويتحدثون عدة لغات؟ كيف تصل لهم هذه الرسالة؟
0: نعم، نحن في المركز الوطني للأرصاد يعني قد نكون لا نتناول الحاج بشكل مباشر، لأن المعلومات والبيانات الأرصادية قد أحيانا لا تصل له، لكننا نتعامل مع المسيرين لحركة الحجاج، وهذه نقطة في غاية الأهمية. وعملت بناء على دراسة يعني مستفيضة، كنا في بداية عملنا نحاول نستهدف الحجاج، لكن اليوم لا يمكن أن تصل إلى جميع الفئات حجاج بيت الله الحرام، وأيضا الفئات التي حتى لا تقرأ المعلومات أو لا يعني تستوعبها بشكل أو بآخر. اليوم لدينا خطة تكاملية مع الجهات التي تعمل على تسيير حركة الحجاج وضباط الاتصال الذين يعملون على ذلك. فلو تلاحظ أن في السنوات الماضية لاحظنا تغيير مسار

0: إغاثة الحجاج أو تعديل الإطار الزمني لانتقالهم من مكان أو آخر بناء على معلومات صادرة من المركز الوطني للأرصاد، ترى أن بعض الظواهر الجوية التي يمكن تؤثر على حركة الحجاج ويتخذ القرار المناسب في ذلك. رأينا في عام 24 أن تم تأخير رمي الجمرات لبعض فئات الحجاج إلى ما بعد العصر نظرا لارتفاع حاد في درجات الحرارة، سجلنا فيه في العاصمة المقدسة 52 درجة مئوية، وكان قرار حقيقة مهم جدا خفف على حجاج بيت الله بناء على تلك البيانات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد ومررها للجهات الضابطة لحركة الحجاج في مشعر منه.
1: جميل. ننتقل إلى محور آخر وهو ربما يشكل لكم ضغط كبير، وهو الشائعات والتعامل كذلك مع هواة الطقس والتنبؤات. لا يخفى عليك أستاذ حسين، يعني تحت المنصات الرقمية للجمهور اليوم الاطلاع على الخرائط، التوقعات، وأيضا تداولها من مصادر متعددة. ما أكثر المعلومات غير الدقيقة التي تتكرر وتلاحظونها بشكل مستمر المتعلقة بالطقس؟
0: يعني اليوم أخوي ماجد أكثر ما يثيرنا في المركز الوطني للأرصاد هو تحذير المجتمع بشكل مباشر، وهذه نقطة حقيقة خطيرة، رغم أن الكثير من اليوم اللي يقدم هذه المعلومات يروا أنها في إطارها الإعلامي اللي تساعد على يعني زيادة المتابعين لهذا الشخص أو إعطاء فرصة يعني ظهور إعلامي جيد، لكنها حقيقة تسبب قلق للجهات المعنية بالتعامل الميداني مع هذه الظواهر. كل اليوم إعلان عن حالة جوية أو تقديم معلومة تشير إلى تنبيه أو تحذير عن ظاهرة جوية يتأثر بها المجتمع بشكل مباشر، تتحول إلى شائعة تكبر من مكان إلى آخر، والضحية في هذا الموضوع هو المواطن وكذلك الجهات التي تجد إشكالية كبيرة في ظل هذا العدد الهائل من المعلومات والشائعات أن تصل المعلومة الصحيحة إلى المتلقي بشكل مباشر. ولهذا يمكن حقيقة نظام الأرصاد الذي صدر قبل عامين ساهم بشكل كبير في تخفيف هذه الشائعات وتقليص يعني
1: هو نظام المنع تقصد؟
0: هو ليس نظام منع، نظام الأرصاد هو نظام تكاملي ل الإطار التشريعي للأرصاد.
1: منع غير المتخصص أو غير المخول لو يعني إصدار توقعات أو قراءات لحالة الطقس المتوقع.
0: نعم، يعني نظام الأرصاد حصل التنبيهات والتحذيرات المباشرة للمجتمع على المركز الوطني للأرصاد، ولكن أعطى مساحة للمواطنين على نقل المعلومات وتحليل بعض الظواهر الجوية المعلنة على المركز الوطني للأرصاد. لكن يعني التحدي هو كيف يمكن إقناع هذه الفئة بأن هذه المعلومات لابد أن تصدر من جهة رسمية وتخفيف الأضرار.
1: من هي الفئة التي تعنيها؟
0: يعني فئة معنية من استطيع أقول اللي أصبح لديهم نوع من الشهرة ولديهم متابعين كثيرين، ويرى أنه التخلي عن مسألة التحذير أو التنبيه للمجتمع.
1: تقصد هواة يعني الطقس أو المراقبين؟
0: فئة منهم، لا أستطيع أن أتحدث عن كل هواة الطقس، هناك كثير من الفئات منضبطة وتقوم بنقل المعلومات والجانب الوطني لديهم عالي في هذا الجانب، لكن هناك يعني مقاومة لكنها خفت بشكل كبير حقيقة. اليوم نسبة عالية من المعنيين بهذا الجانب التزموا وهم يروا أن المصلحة الوطنية في أن المعلومة تصل للمواطن من الجهة المختصة.
1: ولكن المحاذير في هذا الجانب هو إصدار التحذيرات؟
0: نعم، يعني اليوم فقط تحذير المجتمع بشكل مباشر هو حق للمركز الوطني للأرصاد تكل النظام. اليوم من يتحمل أن هذه المعلومة كانت خاطئة؟ ماذا لو اليوم أعلن أحدهم على حسابه في منصة إكس أن أمطار غزيرة ستشهدها مدينة جدة غدا ولم تحدث هذه الأمطار؟ من اليوم يتعامل مع هذه المعلومة بعد أن قامت الجهات أو المواطنين أو مثلا أرمك الحركة في هذه المدينة بسبب إعلان كان خصنا؟ أنا أتكلم عن من لديهم نوع من المتابعة الكبيرة وشهرة أمام المجتمع ولديه عدد متابعين كبير.
1: ما نوع التحذيرات التي يندرج تحتها أو يقع هواة الطقس في المحظور الذي ذكرته أستاذ حسين؟ يعني هل فقط توقعات بحالة مطرية أم

0: يشمل ذلك أيضا ارتفاع درجات الحرارة، أم انخفاض درجات الحرارة، موجات غبار؟
1: يعني اليوم كل ما يتعلق بإنذار أو تنبيه المجتمع أو إعلان حالة طقس، هذه تعتبر مخالفة، لأنها يعني كفلها نظام الأرصاد للمركز الوطني للأرصاد، لكن هذا لا يمنع أن هناك مساحات كبيرة لنقل المعلومة الأرصادية وتحليلها. اليوم المركز أعلن عن مبادرة تسمى مبادرة هاوي، هذه المبادرة هي دورها تزويد هذه الفئة بكل البيانات والمعلومات والخرائط وصور الأقمار الصناعية بالمجان لزيادة يعني صقل موهبتهم في هذا الجانب. لكن اليوم نظام الأرصاد النقطة الرئيسية فيه هو عدم منع تعريض المجتمع لأي معلومات أو بيانات قد تؤثر على مسار المجتمع أو حركته أو تحدث نوع من البلبلة أو الشائعات التي قد تؤثر عليه.
0: بما أنك ذكرت الهواة، كيف من الممكن الاستفادة من هذه الموهبة لديهم ضمن إطار يحافظ على دقة المعلومات؟
1: نعم، اليوم أنا ذكرت لك في المجلس أن المركز أعلن عن منصة ومبادرة اسمها مبادرة هاوي. هذه المبادرة أطلقت ملتقى الشهر الماضي جمعت فيه جميع هواة الطقس في المملكة، وقامت بإعطاء عضوية خاصة تسهل لهذا الهاوي فرص الاستفادة من كافة ممكنات المركز الوطني للأرصاد بالمجان، وحددت له مسار النشر حتى لا احنا فكرة في المركز لا نريد يعني منع أي شخص من مزاولة هذه الهوايه او الرغبه لديه، ولكن في اطار الاطار الثقافي يمكنه نقل المعلومات، تحليل بعض البيانات، لكنه لا ينبه المجتمع اليوم بشكل مباشر بالظواهر الجويه التي تتطلب جهه رسميه من الدوله باعلانها والتنسيق مع الجهات المختصه فيها. لكن حقيقه اليوم نظام الارصاد في ماجد اخذ بعد اكبر في مساله ان النظام جاء ليطفو. نظام الارصاد هو نظام مهم ويقوم بشرعنة الإطار الأرصادي في المملكة، سواء قطاع خاص، اليوم في هناك فرص للقطاع الخاص للشراكة في العمل الأرصادي، أيضا للجمعيات، اليوم هو منظم أيضا للتراخيص المرتبطة بالمعدات وللشركات العاملة في مجال الأرصاد. الجزئية المرتبطة بالنشر هي التي ترتبط بهواة الطقس، وهي حقيقة هي نفس إطار النشر المرتبط بنظام وزارة الإطار.
0: يعني اليوم أصبح من الممكن أن يكون الهاوي شريك.
1: نعم، وهو شريك الآن، وهناك أمس أو يوم أمس أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه منح حوالي 200 هاوي في المملكة عضوية مبادرة هاوي للاستفادة من كافة البيانات والمعلومات في المركز الوطني للأرصاد، وأن يمارس حقه في متابعة معلومات الطقس وبعض الأمور المرتبطة بالنشر التي حددها نظام الأرصاد.
0: جميل. ولكن ختاما في هذا المحور، كيف تتعاملون مع الشائعات أو التحذيرات الغير دقيقة؟
1: نعم، يعني اليوم المركز بعد صدور نظام الأرصاد لديه إطار تنظيمي في هذا الجانب، يبدأ بنفي هذه المعلومة إن كانت صادرة من شخص معين أو يعني معلومة مجهولة، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية بناء على ذلك من خلال إدارة تفتيش معينة ولجنة مخالفات ومراقبة تتخذ فيها الإجراءات النظامية المتبعة والعمل على ذلك. لكن بداية الخطوة هي إصدار التصاريح اللازمة التي تنفي أو يعني تحد من إطار هذه الشائعة بالتعاون مع جميع القطاعات ذات العلاقة فيها.
0: أستاذ حسين، التطبيقات التي يعني تنبئ بحالة الطقس لهذا اليوم هي عدة، في مختلف منصات التواصل أو في مختلف الهواتف، ما مدى دقة مثل هذه القراءات؟
1: نعم، اليوم هناك في تطبيقات عالمية أخوي ماجد يستخدمها السعوديين منذ فترة طويلة، وهي يعني تطبيقات افتراضية لكنها ليست مرتبطة بالتنبيهات والتحذيرات المباشرة، تطبيقات بسيطة وسهلة. اليوم المركز الوطني للأرصاد أطلق العام الماضي تطبيق اسمه ألواء، وهو تطبيق يقدم المعلومة من التقنيات داخل المملكة، دقة عالية جدا، اليوم يعني يحصل على حصة جيدة من رضا المواطنين.

0: المواطنين والمقيمين في المملكة، هو اليوم أعلى تطبيق التحميل لتطبيقات الطقس على مستوى دول مجلس التعاون، يطور بشكل مستمر، وأعتقد أنه في يعني السنة أو السنتين القادمة سيكون هو التطبيق الأول بلا منازع نظرا للخدمات البصرية اللي يقدمها للمواطنين كرادارات الطقس والمعلومات من المصدر يعني. وهذه فرصة جيدة اليوم انه نشير ان المركز الوطني للأرصاد ايضا يستعد الى اطلاق اضخم منصة في المنطقة تحت مسمى منصة الأرصاد السعودية، دورها هي تجويد المعلومات الأرصادية في خدمات خاصة لكل قطاع في المملكة، يعني القطاع الزراعي، القطاع الصناعي، قطاع الطيران، قطاع البلديات، قطاع السياحة، الكل سيمتلك معلومات خاصة تساعده في اختيار الأنسب من ذلك. أيضا يساهم في برامج التنمية المستقبلية ومشاريع البنى التحتية. لدى المركز اليوم الوطني للأرصاد حقيقة جهد كبير، و يعني رغبة أن تكون بيانات الطقس والمناخ هي جزء لا يتجزأ سواء من المناشط التنموية أو حتى من مناشط الفرد اليومي.
1: نعم، متى سيتم إطلاق التطبيق؟
0: نحن نستعد إن شاء الله أتوقع في خلال الشهرين المقبلين.
1: خلال الشهرين المقبلين.
0: يعني في خلال الفترة المقبلة هناك استعداد للترتيب لإطلاق هذه المنصة، ولا يمكن اليوم أن أحدد يوم، قد يتغير.
1: أنت ذكرت 60 يوم الآن،
0: نعم.
1: وتغيرت 60 يوم
0: لا هذا ما
1: كأقرب
0: في التفاصيل،
1: توقيت، يعني خلال شهرين.
0: لكن المنصة جاهزة وهي في طور الاستعداد للإطلاق.
1: بإذن الله، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في هذا الجانب. ننتقل إلى مبادرات عدة أطلقتها المملكة مرتبطة بالمناخ أستاذ حسين، يعني من بينها مبادرة السعودية الخضراء، الشرق الأوسط الأخضر، إلى جانب كذلك إنشاء مركز التغيير المناخي والمركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية، وكذلك تنفيذ البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب. خلال فترتك وأنت متحدث في للطقس لأكثر من 20 عام، كيف تغير مناخ المملكة بفضل هذه المبادرات خلال السنوات الأخيرة؟
0: هذا سؤال حقيقة أخوي ماجد مهم جدا. اليوم لا نستطيع، أنا أتذكر أن في العام الماضي يعني تحدثت في تغريدة أن اليوم لا نستطيع أن ندرس أبناءنا أن طقس المملكة
1: حار جاف
0: حصري.
1: صيفا.
0: نعم، لا يمكن اليوم الأخذ بهذا المصطلح ويعني أن نتبناه تعليميا أنه طقس المملكة. اليوم هناك متغيرات كثيرة، اليوم جغرافية المملكة تمنحنا فرصة لأجواء قد تنافس حقيقة كثير من الدول الباردة والأوروبية وغيرها. عندما اليوم نسجل حرائق في أوروبا درجات الحرارة في السودة تصل إلى 17 درجة مئوية، يعني اليوم مرتفعات المملكة أجواءها ماطرة في الصيف، نحن في شهر أغسطس وهو شهر حقيقة شهر ساخن جدا، درجات الحرارة نسجل فيها 50 وهو أعلى من 50 درجة مئوية أخوي ماجد، وحتى درجة الحرارة المعلنة هي درجة حرارة الهواء في الظل وليس تحت أشعة الشمس. مناطق المملكة المرتفعات أو ما نسميها بالمصائف من الطائف وحتى جازان تشهد أجواء حقيقة وضباب وأمطار يعني بشكل قد تكون شبه يومي، بينما بعض المناطق الأخرى في شرق المملكة كالأحساء والظهران نلامس فيها 50 درجة مئوية. لذا التنوع الجغرافي في المملكة اليوم لابد أن يأخذ مسار في وصف حالة الطقس حتى يتناسب مع برامج التنمية والسياحة. اليوم هناك اهتمام كبير حقيقة في المملكة بالجانب السياحي، ولابد أن تكون بيانات الطقس والمعلومات تتناسب مع هذه التوجهات بالشكل المناسب. لا يمكن اليوم أن أشير لشخص قادم للسياحة في المملكة من دول باردة، ويعني أذكر أن الصيف كله في المملكة.
1: في هذا الجانب أيضا ظاهرة أو الحالة الغبارية ربما قلت بشكل كبير، فسر لنا ذلك أستاذ حسين.
0: نعم، اليوم هناك نقطتين مهمة في ذكر انخفاض مستوى العواصف الغبارية على المملكة، وبالمناسبة يعني مركز العواصف الغبارية أعلن أن بعض مناطق شمال المملكة سجل الصفر من عواصف غبارية خلال

0: القرنين الماضية. هذا الدليل يشير إلى أن هناك إما دورات المناخية الأصلية التي عادة ما يعني يكون فيها تغيرات مناخية متتالية وتكون تمر على هذه الدول ما بين 30 إلى 60 سنة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلت في زيادة الغطاء النباتي، وأيضا برامج استمطار السحب لزيادة الهاطل المطري، والظروف الجوية التي تأثرت فيها المملكة من فرص هطول أمطار ثبتت هذه التربة وساهمت في أن قشرة التربة يعني ثابتة، وأن عملية الأتربة المفارة خفت بشكل كبير. وأيضا لابد أن نشير إلى ما يسمى بالعواصف الغبارية العابرة للحدود. نحن عادة نتأثر في المملكة بالأتربة القادمة من العراق وأيضا من الشام، ونلاحظ أن هذه المناطق التي كانت منحصرة في المساحات الخضراء تحسنت قليلا بعد أن يعني زاد منسوب المياه في مياه دجلة والفرات، وتحقق ليس لدينا فقط في المملكة بل نلاحظ ذلك حتى على الكويت وعلى دول مجلس التعاون التي كان التأثير عليها بشكل كبير خلال السنوات الماضية من الأتربة المطارة التي تصل حتى إلى الرياض في المملكة.
1: هل لديك أرقام دقيقة مثلا أو نسب مقارنة بالسابق، وكيف تغير المناخ بشكل واضح في المملكة بفضل هذه المبادرات التي كنا نتحدث عنها مثل الغطاء النباتي وغيرها؟
0: نعم، يعني نسب انخفاض العواصف الغبارية على المملكة هو مجدول وينشر بشكل أسبوعي على حساب المركز الإقليمي للعواصف الغبارية، وكل النتائج تشير إلى أن نسب الانخفاض بعضها وصل إلى الصفر في بعض الأشهر، بعضها حقيقة، لكن بشكل عام نسبة الانخفاض تجاوزت 50% على معظم مناطق المملكة. حتى المواسم الغبار التي كانت يتأثر بها الساحل الغربي والجنوبي من المملكة ابتداء من منطقة مكة المكرمة إلى سواحل عسير إلى سواحل جازان، نلاحظ نسبة انخفاض المدة الزمنية كانت تستمر إلى شهرين، اليوم أصبحت يعني متقطعة ما بين يعني أسبوعين إلى ثم تتأثر في شهر آخر بأسبوع، لكنها لم تعد مستمرة بالشكل الكبير. كما ذكرت لك أن المبادرات الوطنية ساهمت بشكل كبير، إضافة إلى الدورات المناخية التي تؤثر على العالم، ونحن في المملكة جزء من هذه المتغيرات والظواهر الجوية لا تعرف الحدود الجغرافية ما بين الدول.
1: نعم، جميل. ننتقل لمحور آخر، يعني من صحفي بدأ في عدة صحف وكان يظفر بحصريات إلى متحدث وكاتب أو مؤلف في المجال، يعني وثق جانبا في تجربتك في 5 إصدارات تناولت الإعلام المتخصص. في هذا الجانب، ما الذي دفعك أستاذ حسين إلى تأليف أول كتاب عربي متخصص في هذا الجانب وهو الإعلام البيئي؟
0: نعم، حقيقة لم يكن لدينا إعلام بيئي في ذلك الوقت، والصحافة المحلية لم يوجد فيها غير صحفي واحد فقط كان في صحيفة العكاظ مهتم نسبيا بأخبار البيئة والأرصاد. أنا كنت أمثل المملكة في الاجتماعات الدولية المرتبطة بالإعلام والبرامج التوعية، وكنت ألاحظ أن هناك جهود كبيرة للاهتمام بهذا الجانب خاصة في الدول المتقدمة، لكن في العالم العربي والشرق الأوسط كان حقيقة يعني ليس هناك اهتمام عالي. بدأنا في المملكة تجربة مهمة في هذا الجانب، وأنا كنت مهتم كما ذكرت لك في البداية بالإعلام المتخصص، وجدت أن لابد أن يكون لدينا قاعدة من الصحفيين المتخصصين. أقمت دورات لخبراء على مستوى الوكالات العالمية، دلقت خبراء من رويترز ومن بعض الوكالات العالمية فقط لتقديم دورات تخصصية للصحفيين السعوديين لزيادة فرص الإطار التخصصي، وخاصة في المجال المرتبط بالبيئة والكوارث. كنا نتعامل مع الأرصاد والبيئة بشكل كانت منشأة واحدة، وعندما أنا ألفت هذا الكتاب وضعت فيه جزء معني بالتدريب على طريقة كتابة المادة المرتبطة بالبيئة، عندما حتى أنا أتذكر أنه يعني كنت أناقش الزملاء الصحفيين في بعض الدورات عندما يعني ينسكب زيت من باخرة في مثلا البحر الأحمر، ما هو بداية الخبر؟ هل نبدأ بالجانب الاقتصادي عندما يكون هناك صحفي؟

0: يهتم اقتصادي، مهتم بالاطار الاقتصادي، ان يعني نسبه الخساره بلغت كذا كذا، ان تاثر
1: نعم
0: الدول بها
1: نعم
0: كمدن. لكن الصحفي البيئي من اين يبدا؟ يعني يبدا من
1: التلوث.
0: حجم الخسائر البيئيه. نعم، يعني نفوق الاسماك، التلوث الحاصل، اثره على المجتمع، اثره على الصيد.
1: نعم
0: كنا نبني هذا التصور حتى بدا لدينا حقيقه كوكبه من الاعلاميين المرتبطين بالبيئه، ظلوا معنا فترات طويله، وبعد ان يعني تقلص العمل الصحفي في الصحف، يعني كما ذكرت لك ذهبوا الى كثير من المؤسسات اليوم يعملوا بها.
1: نعم أيضا من المصطلحات اللافتة واستخدمته بكثرة في أكثر من مؤلف وأكثر من بحث، وهو مصطلح الصحافة الخضراء. استوقفني هذا المصطلح، فأرغب بسؤالك، ماذا تقصد بالصحافة الخضراء؟
0: نعم، الصحافة الخضراء هي المعنية بالجانب المرتبط بالبيئة، وهو مصطلح حقيقة متداول بشكل كبير على مستوى المنظمات الدولية. أنا أيضا عملت في المنظمات الدولية، وهذا الموضوع يعني ذا اهتمام كبير. اليوم هناك كثير من المصطلحات حتى في فهم إدارة العمل البيئي الإعلامية. هذا المصطلح اليوم الصحافة الخضراء هو يعني وجود متخصصين فعليين مرتبطين بمراقبة ومتابعة العمل البيئي تحت مسمى الصحافة الخضراء، والصحافة أيضا متخصصة. بالمناسبة في ماجد، يعني في عهد الرئاسة العامة للأوصال لحماية البيئة أطلقنا قناة متخصصة تحت مسمى بيئتي، لكن تكلفة القناة كانت عالية ولم تستمر إلا عامين، لم تجد الدعم الكافي لتستمر، وكانت بالكامل معنية بالصحافة الخضراء أو الإعلام الأخضر، وكذلك بالمواضيع المرتبطة بالأصل.
1: للأسف لضيق الوقت لم يبقى معي إلا سوى دقائق قليلة. أود أن أختم معك بسؤال، وهو ما سر، يعني نتمنى لك أكيد كل التوفيق، ولكن هناك تساؤل يقول: ما السر وراء بقائك في منصب المتحدث الرسمي طيلة 20 عام، وأنت أقدم متحدث رسمي ربما في المملكة العربية السعودية وكذلك في العالم العربي؟
0: نعم صحيح، يعني اليوم انا سعيد ان يعني اخذ هذا الاسم، ولكن هو ليس حقيقه ميزه. يعني اليوم التغيير في طبيعه الاعمال جيد وممتاز للعاملين في مجالات مختلفه، لكن يمكن تدرجي في من مؤسسه الى مؤسسه الى مؤسسه اخرى. انا بدايه حياتي العمليه المرتبطه بالمتحدث الرسمي كنت في مصلحه الارصاد لحمايه البيئه، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الرئاسة العامة للأرصاد لحماية البيئة، ثم إلى الهيئة العامة للأرصاد لحماية البيئة، ثم ألغيت هذه المؤسسة وتحولنا إلى مراكز. شغفي في مجال عملي أو اهتمامي بإطار المتحدث الرسمي هي تجربة في غاية الأهمية ومهمة جدا. اليوم جميع المؤسسات لديها متحدثين رسميين، وهي وظائف مكلفة وليست وظائف منفردة. عمل الرئيسي هو مدير عام الاتصال المؤسسي ومكلف بالمتحدث الرسمي من فترة طويلة، لكن اليوم يعني عملي في هذا الجانب منحني فرصة كبيرة على أن أكون ملم بكل تفاصيل الجانب المرتبط بالبيئة والأرصاد، ويعني قد أكون لا أتفاخر بذلك أني مرجعية في هذا الجانب في الإطار الإعلامي. ميزة اليوم خوي ماجد المتخصص المتحدث الرسمي ليس أن يكون صحفيا، وأنا يعني أطلقها من خلال هذا البرنامج، أن المتحدث الرسمي ليس مهم أن يكون إعلامي أو صحفي، بل المفترض أن لا يكون إعلامي، بل يكون متخصص في المجال الذي يتحدث عنه، ثم يمنح فرص التطوير في مجال قدرته على الإجابة والتعامل مع الإعلاميين وإيصال المعلومة بشكل جيد.
1: هذه قاعدة وصلت لها خلال 20 عام؟
0: لا، خاصة في مجال المتحدث.
1: جميل جدا.
0: يعني نحن نلاحظ أخي ماجد أن اليوم كثير من المتحدثين الرسميين لدينا في المملكة هو قادم من وسائل الإعلام، ويتحرج كثير في أن يجيب على أسئلة ذات طابع تخصصي في مجال العمل الذي يجلس فيه، لأن المصطلح مهم. المتحدث الرسمي هو يعني أن يقدم معلومة مكتملة بمصطلحاتها العلمية وقدرته على إيصالها للمتلقي بشكل علمي بسيط.
1: يعني يجب أن يكون متخصص في مجال الجهة التي يتحدث عنها.
0: نعم، أو لديه خبرة.
1: نعم، جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا.

0: وشكرا لقبولك الدعوة. لهنا نكون وصلنا للختام. أشكرك ضيفي الأستاذ حسين بن محمد القحطاني، المتحدث الرسمي ومدير الاتصال المؤسسي في المركز الوطني للأرصاد. شكرا جزيلا لك لوجودك معنا، وشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج ليالي العربية. دمتم في أمان الله. شكرا.
1: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

نشرة إخبارية جديدة من العربية، أهلا بكم ونبدأ بالعناوين. قصف حوثي جديد يستهدف المخا، والقوات الحكومية اليمنية تحبط هجوما بحريا للميليشيا. ترامب يتوعد طهران بضربات اقتصادية قوية، ونائب ترامب يؤكد أن هدف واشنطن إبقاء أسعار الطاقة منخفضة ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. الزيدي يتعهد بإجراءات حازمة بمكافحة الفساد، ونواب بالإطار التنسيقي يرفضون تشديد الضغوط على الفصائل. تنديد فلسطيني من توسيع صلاحيات بن غفير بالضفة، ومخاوف من توسيع الضم والتهجير والاستيطان. موسكو تصاعد في البحر الأسود وترفض مقترح كييف للهدنة، وحصيلة غير مسبوقة لقتل الهجمات الأوكرانية على روسيا. أهلا بكم. قبل أن نبدأ هذه الساعة مشاهدينا، نود أن نلفت انتباهكم لهذه الأخبار العاجلة التي ننقلها عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتحدث ويقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن قريبا بأن مضيق هرمز بات تابعا لأمريكا. ترامب كذلك في خطابه هذا الذي نراه على الهواء مباشرة يقول بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالمضي فيما تفعله، وأيضا بأن الولايات المتحدة والأمريكيون يتحملون أسعار الوقود لكنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك سلاح نووي. يقول أيضا الرئيس الأمريكي بأن الحصار على إيران عبارة عن جدار من الفولاذ. إذن هكذا يتحدث الرئيس الأمريكي. وطبعا كان الرئيس الأمريكي أشار لشبكة فوكس نيوز قبل أيضا دقائق قليلة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوجه ضربات اقتصادية قوية لإيران، وهو ذات الأمر الذي أكده هو وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت كذلك في مسألة تشديد عقوبات أو مجموعة من العقوبات المرتقبة من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

0: أما في بقية أخبارنا في هذه النشرة فنبدأ من اليمن، حيث عاودت ميليشيات الحوثي قصف ميناء المخا بستة صواريخ باليستية حسب ما ذكرت القوات الحكومية اليمنية، كما أضافت أيضا بأن الهجمات أسفرت عن خسائر بشرية. مراسل العربية بدوره أفاد باشتعال النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي. هذا وذكر مصدر عسكري يمني للعربية بأنه جرى إسقاط 15 مسيرة حوثية من أصل 44 مسيرة أطلقت باتجاه ميناء المخا. المصدر أكد أن الحوثي استهدف بمسيراته ميناء المخا ومنشآت مدنية بالساحل الغربي، بينما تم إحباط 3 هجمات حوثية بالزوارق المفخخة من أصل 6 استهدفت ميناء المخا. المصدر العسكري اليمني أضاف أن الهجمات الحوثية بالزوارق حاولت استهداف ناقلة نفطية قرب باب المندب، كما أشار إلى إحباط هجوم بحري حاول الحوثي تنفيذه قبالة سواحل وحجة بالمخا بزوارق مأهولة وطائرات مسيرة، حيث سقط 8 قتلى من الحوثيين. المصدر لفت إلى تنفيذ عشرات الهجمات بالطيران المسير على مواقع للحوثيين في الساحل الغربي، فضلا عن القصف المدفعي المستمر على مواقع الحوثي في جبهات غربي تعز. من مدينة المخا ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، أهلا بك معنا مجددا في هذه النشرة. لو تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية الموجودة حتى هذه اللحظة.
1: نعم، تم إخماد النيران داخل ميناء المخا بعد موجة قصف عنيفة لميليشيات الحوثي الانقلابية استهدفت الرصيف، كذلك استهدفت الزوارق أو السفن صغيرة، إحداها سفينة تجارية لأحد التجار في هذا الميناء، وهي سفينة فيها بضائع. كذلك تقول المصادر بأن أيضا كانت هناك سفينة تحمل على موادها على متنها مواد مشبوهة ومهربة إلى ميليشيات الحوثي، كانت القوات الحكومية قد أخذتها وأحبطت هذه الشحنة، وتم اليوم قصفها من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. نتحدث أيضا عن أن الميليشيات كانت قد كثفت قصفها بستة صواريخ على هذا الميناء، وأيضا منذ 24 ساعة حتى الآن كانت الميليشيات قد شنت عديد من الضربات على أحياء سكنية داخل هذه المدينة، من ضمنها منطقة الزهاري وكذلك منطقة في باب المندب. هذه المناطق تحوي مدن سكنية وأيضا أماكن للنازحين، بالإضافة إلى منشآت حيوية ومدنية كمستشفيات ومدارس. نتحدث عن أن الميليشيات تحاول أن تكثف قصفها بشكل كبير لإخراج هذا الميناء عن الخدمة حتى يتم تحويل السفن التجارية عبر ميناء الحديدة. وبالتالي فإن ميناء المخا يعد الشريان الرئيسي لمحافظة تعز وكذلك المحافظة الحدودية له، كذا كمحافظة الحديدة وأيضا محافظة إبوة بقية المحافظات. تستفيد من هذا الميناء عن ملايين اليمنيين، يتم نقل العديد من المساعدات الإغاثية وكذلك المواد الغذائية للسكان داخل هذه المدن من عن طريق ميناء المخا، لكن ميليشيات الحوثي تحاول بشكل متكرر إخراجه عن الخدمة. نتحدث أيضا عن أن القوات الحكومية كانت قد صدت العديد من الطائرات المسيرة للميليشيات، كانت الميليشيات الحوثية قد أطلقت حوالي 36 صاروخا باليستيا على هذه المدينة وأكثر من 40 طائرة مسيرة، أسقطت القوات الحكومية منها 15 طائرة مسيرة، وأيضا تعاملت مع عدة هجوم للميليشيات في محاور أخرى من ضمنها محور البرح الذي يشتعل منذ منتصف ليلة الأمس حتى اليوم، تدور معارك عنيفة في هذا المحور. تحاول القوات الحكومية تحاول ميليشيات الحوثية بشكل كبير التقدم باتجاه القوات الحكومية، لكن واجهت هناك صد، تكبدت الميليشيات خسائر فادحة في هذا المحور. أيضا دفعت القوات الحكومية، أزاحت الميليشيات عن بعض الأماكن العسكرية في هذا المحور، هو محور البرح، بالإضافة إلى أنها أيضا القوات المسلحة اليمنية كانت قد استهدفت تعزيزات لميليشيات الحوثي على أكثر من جبهة، سواء في جبهة البرح أو الكدحة أو حتى جبهة حمير، بالإضافة إلى جبهات أخرى في محافظات أخرى كانت تعزيزات عسكرية منها أطقم وآليات عسكرية ودبابات وأيضا تكونات عسكرية للميليشيات ومواقع قيادة وسيطرة تم استهدافها عن طريق طيران

0: المسير التابع للقوات المسلحة.
1: هائل سعيد مراسل العربية من مدينة المخا، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. أيضا الطيران المسير التابع للقوات الحكومية اليمنية استهدف آليات وتعزيزات لميليشيا الحوثي في مأرب.

0: نحاول أيضا قراءة هذا المشهد عسكريا من عمان. ينضم إلينا العميد الركني يحيى أبو حاتم الملحق العسكري اليمني بالأردن. عميد يحيى أهلا بك معنا في هذه النشرة مجددا. عسكريا ما الذي يسعى الحوثيون إلى تنفيذه ولماذا يركزون في هجماتهم على الساحل الغربي تحديدا؟
1: حياك أخي العزيز. حقيقة ما تتعرض له مدينة المخا ومنشآتها الاقتصادية وعلى رأسها ميناء المخا وكذلك المنشآت المدنية من هجمات إرهابية بالصواريخ والزوارق وأيضا الطائرة المسيرة يؤكد جليا بما لا يدعم مجال للشك أن هذه الجماعة لديها حقد دفين على الشعب اليمني وهي تعاقب بهذه الاستهدافات الشعب اليمني. ليس إلا هذه الاستهدافات التي تستهدف مقدرات الشعب اليمني الاقتصادية والخدمية، لا تستهدف الحكومة اليمنية ولا تستهدف الجيش اليمني بقدر ما تستهدف الشعب اليمني. هي بعد أن يعني حولت الموانئ والمطارات الخاضعة لسيطرتها إلى ثكنات عسكرية وإلى ممرات لتهريب الأسلحة وعرضتها للاستهداف والتدمير، تسعى اليوم لاستهداف ما تبقى من مصالح الشعب اليمني ومقدرات الاقتصادية والمدنية في المناطق المحررة، وبالتالي كما قلت هي تعاقب أبناء الشعب اليمني ليس إلا. أما بالنسبة للجانب العسكري فهي تكبدت ولا زالت تتكبد الكثير من الخسائر الفادحة في مختلف الجبهات والمحاور. الجيش اليمني ينفذ عمليات عسكرية يعني ويحافظ بشكل كبير جدا على حياة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. كل الاستهدافات نراها ونسمع يوميا في خطوط التماس وفي المناطق العسكرية، بينما الجماعة الحوثية تستهدف اليمنيين ليس إلا أخي العزيز، ولذلك لا يوجد أي هدف عسكري لها سوى معاقبة أبناء الشعب اليمني. هي تعتبر الشعب اليمني عدو سواء في المناطق المحررة أو في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
0: طيب عميد يحيى، بعد فترة الهدوء التي استمرت على مدار الفترة الطويلة الماضية ثم عودة هذه المعارك الآن، هل يمكن لنا أن نستشف شكل المرحلة المقبلة؟ هل تعتقد بأنه ما زال هناك مساحة للتوصل إلى نوع من تجديد التهدئة التي كانت موجودة على مدار الفترة الماضية، أم أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد العسكري؟
1: أخي العزيز، كان واضح وجلي خطاب فخامة الرئيس عندما تكلم وقال أنه لن تكون هناك هدنة ما لم يكن هناك سلام مستدام يضمن حرية أبناء الشعب اليمني واحتكار الدولة للسلاح. فمسألة الهدنة والهدنة التي يعني سمحت للحوثي أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم وأن يتغذى بالأسلحة الإيرانية ويقتل أبناء الشعب اليمني ويهدد اليوم دول الجوار وكذلك الملاحة البحرية لن تتكرر. المسألة هي مسألة حسم عسكري. نحن نعلم يعني بكينونة هذه الجماعة الإرهابية التي لا تؤمن إلا بلغة السلاح، ويعني مسألة المفاوضات لدى هذه الجماعة أو الهدن هي مسألة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوراق ويعني إدخال الأسلحة. لكن أنا في اعتقادي أن المرحلة هي ستشهد مزيدا من التصعيد العسكري، وقد يكون هناك إطلاق عملية عسكرية شاملة في مختلف الجبهات لتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية التي باتت اليوم يعني مصدر تهديد لدول الجوار والإقليم والملاحة البحرية وكذلك

0: لأبناء الشعب اليمني في الداخل.
1: عميد ركن يحيى أبو حاتم الملحق العسكري اليمني بالأردن، شكرا جزيلا كنت معنا من عمان. مستمرون معكم في هذه النشرة ولدينا بعد هذا الفاصل. واشنطن تستبدل حاملة الطائرات لينكولن بجورج واشنطن في الشرق الأوسط وتسرع إنتاج الصواريخ الاعتراضية.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. أيضا في إطار متابعة التطورات في اليمن، الآن في هذه الأخبار العاجلة، مصدر عسكري يمني يقول مدفعية القوات الحكومية تستهدف تجمعات للحوثيين في جبل هان غربي تعز. طبعا كنا ذكرنا ما ذكرته مصادر يمنية بتنفيذ عشرات الهجمات بالطيران المسير على مواقع للحوثيين في الساحل الغربي، وأيضا قصف مدفعي مستمر في جبهات غربية تعز. في الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب اعتبر بأن الحصار على إيران جدار من فولاذ. ترامب أكد أنه سيعلن قريبا بأن مضيق هرمز بات تابعا لأمريكا. الرئيس الأمريكي شدد في كلمة له من نيويورك على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن أمريكا ستتحمل ارتفاع أسعار الوقود. قبل ذلك نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية عن الرئيس ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، وذلك في أحدث تعهد بتجديد الضغط على إيران. تصريحات ترامب تأتي بعد تأكيد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستطبق إجراءات لم يشهدها أحد من قبل على إيران في وقت قريب. أما نائب رئيس الأمريكي جادي فانس فكان شدد في مقابلة مع فوكس نيوز على هدفين للولايات المتحدة في الصراع مع إيران. الأول يتمثل في إبقاء أسعار النفط والغاز منخفضة، أما الثاني فهو ضمان عدم امتلاك طهران لسلاح نووي، معربا عن ثقته بتحقيق أمريكا للهدفين. I know that oil is down today and it's way down from the highs in the early days of the conflict. That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country. And then obviously goal number two is ensure that Iran never gets a nuclear weapon.

0: I feel confident we're accomplishing both of those goals, but it's inherently an unpredictable thing because the Iranians themselves are unpredictable and they sometimes don't honor the commitments they've made to us.
1: أما ميدانيا فغيرت القوات الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء إعادة الحصار البحري على إيران بحسب القيادة المركزية الأمريكية. بيان القيادة المركزية ذكر بأن القوات الأمريكية عطلت 3 سفن وأنزلت مجموعات تفتيش على 2 لضمان الالتزام بنظام الحصار. من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية بجامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان أهلا بك معنا مجددا في هذه النشرة على الشاشة العربية. دعنا يعني لو توضح لنا ما هي الضغوط الاقتصادية التي يشير إليها الرئيس الأمريكي وأيضا سكوت بيسنت، وإلى أي مدى برأيك هذه الضغوط الاقتصادية التي تتحدث عنها الإدارة ستكون قادرة على لجم تصرفات وتحركات الإيرانيين؟
2: حياتي وشكرا للدعوة. يعني أكيد الحرب الاقتصادية حرب قاسية طبعا، يعني لا يمكن القول أن الحرب الاقتصادية ليست حرب جدية، هي حرب أنا أعتقد هي أقصى من إسقاط القنابل عن هذا النظام، لأنه هذا النظام صحيح تعايش مع العقوبات عبر العقود، ولكن اليوم العقوبات استثنائية، ليست كما كان في الماضي. العقود الماضية ترامب شدد العقوبات، ونعرف أنه كانت نتيجة ثورة داخلية داخل إيران، كان هناك قبل هذه الحرب دخول الحرب بين إسرائيل وأمريكا وإيران، كان هناك مظاهرات داخل إيران، وحسب قول الأمريكي قتل الإيراني 50,000 إيراني.
1: لكن يا دكتور
2: مواطن إيران، نعم،
1: يعني الدول التي تهتم بشعبها تهتم بالتنمية وما إلى ذلك ربما تخشى مسألة العقوبات أو أن تكون خارج النظام الاقتصادي العالمي، لكن البعض يقول أيضا بأن النظام في إيران لا يهتم بهذه المسألة، لا يهتم بمعاناة الشعب، لا يهتم للاقتصاد من الأساس، هو يهتم فقط بتصنيع مسيرات وصواريخ وما إلى ذلك. هل تعتقد بأن النظام أيضا يعني يولي بالا بهذه العقوبات وبأثرها أو بنتائجها حتى وإن كانت على الشعب الإيراني؟
2: كان كما تفضلت يعني 100% صحيح الكلام الذي تقوله، يعني هذا صحيح، هذا ليس دولة طبيعية، هي دولة مدفوعة بعقيدة ايديولوجية، نظام حديدي لا يكترث لدولة طبيعية تريد أن تؤمن حياة كريمة لشعبها، أن تخطط يمكن يكون هناك تنمية، ولكن إيران ليس كذلك. ولكن في ذات الوقت يعني كان هناك ثورة داخل إيران، يعني لما يكون هناك ثورة شياع، ثورة غاضبين داخل إيران، فهذا تهديد جد للنظام. اليوم أعتقد أن خطر هذا النظام ليس الأمريكي بل الشعب الإيراني الذي يدفع ثمنا كبيرا لهذه الضغوط. هذه الضغوط استثنائية، ليست عقوبات عادية، ليست تضييق. يعني الأمريكي يستخدم تعبير خنق. هناك يعني كل الثغرات التي كانت،
1: طيب لكن يعني منها مسألة يعني
2: العقوبات.
1: أيضا يا دكتور البعض يعني يرى هذا الأمر من زاوية أخرى، وهي فكرة أنه مهما كانت الضغوط في الأخير المواطن سيقول لك أنه إن خرج سيجابه بالسلاح، وكانت هناك الكثير من التصريحات للمسؤولين الإيرانيين تشير إلى هذا بأنه سيتم التعامل مع أي خروج في الشارع بأوامر قتل مباشرة سواء كان تحت مسمى تظاهرات أو ما إلى ذلك. فبالتالي يعني يبدو أنه استراتيجية الضغط الاقتصادي التي يشير إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو أنها لن تؤتي ثمارها كما يتوقع.
2: ليس هناك أي شيء مضمون. الحرب لم تكن مضمونة، الحرب الاقتصادية أيضا ليست مضمونة، ولكن أمريكي يستعمل كل الأدوات التي في عنده، يعني يريد تغيير تصرف هذا النظام، يريد الاتفاق مع هذا النظام، يستخدم كل الأدوات للضغط على هذا النظام. واليوم اللي يعتقد الأمريكي أن الضغط الاقتصادي هو الفعال، لأنه غضب داخل إيران، يعني دائما تأخذ مؤشرات من الرئيس الإيراني. رئيس إيران يقول أنه هناك كارثة في إيران، يعني كان كولابس، يعني يستعمل كلمة انهيار نظام. إن هذا سيكون كم سيقتل النظام، يعني هل يستطيع أن يقتل الملايين؟ دثار الشعب، هناك إدارة سيئة للبلد، يعني أدخلوه في حارب واليوم تشويع وخنق للاقتصاد الإيراني. فالأمريكي طيب الموضوع ليس يوم يومين وشهر شهرين، هو مستمر في هذا الموضوع أيضا.
1: طيب يعني ونحن نتحدث الآن أيضا دكتور إحسان في الأخبار العاجلة مسؤول بالبيت الأبيض ينقل لبوليتيكو ويقول لا يوجد تمديد لوقف إطلاق النار مع إيران حتى الآن. ترامب طبعا كان يقول أيضا قبل دقائق ولحظات قليلة لفوكس نيوز بأن الولايات المتحدة قادرة على تدمير إيران لكنها لا تريد القيام بذلك. لا يوجد تمديد لوقف إطلاق النار مع إيران، يعني هل ثمت تسمية لهذا الوضع الذي نعيشه حاليا؟ لا حرب، لا سلم، لا هدنة، لا تمديد لهدنة، يعني هل ثمت مسمى في العلوم السياسية لهذه المرحلة؟

أنا أعتقد هو المشكلة أيضا هي النظام الإيراني نظام استثنائي، ورئيس ترامب رئيس استثنائي أيضا، فكل قواعد الماضي يعني إذا بتقيس على الأمور اللي في الماضي لا تنطبق. ترامب يريد أن يكون النظام الإيراني يعني حذر ومترقب ولا

0: في هذه المناكفه، يعني كما تعبير قدام مين بده يربي الثاني، يعني مين بده يقدم الثاني، من الذي ينتصر في النهايه؟ صراع ايرادات. واعتقد ان ترامب هم استخفوا بترامب، يعتبروا انتخابات وسعر النفط كل هذه الامور، لكن ترامب مرتاح اليوم يعني غير سعيد، ولكن ينظر لسعر النفط يعتبر معقول، الضحايا عدد الضحايا الامريكيين معقول ايضا، يعني لم يكن كما كانت توقعات ان يكون الوضع اسوء بكثير مما هو اليوم، يعتبر ترامب الوضع معقول وانه هو اللي يستطيع الاستمرار، الضغط الحقيقي هو على النظام الايراني وليس عليه.
1: شكرا جزيلا دكتور احسان الخطيب، استاذ العلوم السياسيه بجامعه موريسيت من كنتاكي، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. أيضا ردا على سؤال بشأن مخاوف عائلة أفراد طاقم حاملة الطائرات يو اس اس لينكولن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن السفينة ستتحرك قريبا وستستبدل بأخرى مماثلة، نافيا أن تكون فترة مهمتها قد طالت أكثر من اللازم.
2: Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. No, no, no. Not nearly long enough. Thank you, everybody.
1: أيضا أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة رويترز بوجود بقعتين نفطيتين بالمياه الإيرانية. الصور أوضحت رصد بقعة نفطية قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة قشم بمضيق هرمز بالقرب من الساحل الإيراني، فيما ظهرت البقعة النفطية الثانية بالقرب من جزيرة سيري بوسط الخليج، والتي تضم بعض منشآت إنتاج النفط والغاز بالسواحل الإيرانية. في العراق أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بأن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية للبلاد ستكون أولوية قصوى. الزيدي قال خلال زيارته لمقر هيئة المنافذ الحدودية إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة، موجها بالإسراع في التحول الإلكتروني وربط المنافذ بمنظومة محكمة، مع تقديم تقارير يومية عن حركة العمل والإيرادات. هذا واعتقلت قوة أمنية تابعة لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد عطية. مراسل العربية أفاد بأن اعتقال عطية جاء على خلفية جهود السلطات العراقية في مكافحة الفساد. أما فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، أعلن أعضاء بالإطار التنسيقي داخل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أعلنوا عن رفضهم التعامل مع الفصائل المسلحة وفق قانون مكافحة الإرهاب، وأكد الأعضاء أنهم لن يسمحوا لأي شخص داخل الدولة أو خارجها باتخاذ هذا المسار حسب قولهم. وتصاعدت لهجة أعضاء الإطار التنسيقي ضد خطة حكومة الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة عقب زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني الأخيرة إلى بغداد ولقائه بعدد من قادة الإطار والفصائل المسلحة. من بغداد انضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي رحيم العبودي. سيد رحيم أهلا بك معنا مجددا في هذه النشرة على الشاشة العربية. يعني يبدو أن عملية الرفض لمسألة حصر السلاح بيد الدولة تتوالى، ويعني الأمور باتت تتشكل الآن بشكل أو بآخر. هل تعتقد بأن الدولة لديها آليات كافية لاستمرار عملية حصر السلاح والالتزام بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء في 30 سبتمبر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الفرصة، تحية لك ولمشاهدي العربية. بالتأكيد هذا المشروع ليس وليد اليوم، والفكرة ليست هي فكرة مزاجية أو طرح معنوي لدى القوى السياسية، هي حاجة ملحة وظرف استثنائي، وكذلك المشروع أخذ زمنا طويلا لعملية الإنضاج ووضع الآليات وكيفية التعامل مع هذا السلاح. بالتالي يعني هناك خطوات كثيرة قامت بها الحكومات المتوالية والمتتالية من أجل أولا حصر هذا السلاح، ومن ثم الانتقال إلى قضية نزع السلاح إن لم يكن حصره لدى بعض
1: لكن حينما جاءت لحظة الحقيقة سيد رحيم، الآن بدأت الإعلانات واضحة، زيارات تأتي من إيران، قادة الفصائل يعلنون بأنهم لن يقوموا بتسليم السلاح، وحتى أعضاء الآن في الإطار التنسيقي يتحدثون ويعلنون صراحة بأنه لن يقبلوا بأن تتخذ الدولة إجراءات حتى وإن كانت في الإطار القانوني

0: استمرارية عملية حصر السلاح. لماذا أقول لك هذا؟ لأنه حتى التصريحات يعني لافتة. رئيس المكتب السياسي لمنظمة بدر محمد ناجي محمد يقول أن هناك ثلاثة عوامل أساسية يجب أن تتوفر لحصر السلاح. يعني يفند هذه الأسباب ويذكرها: الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، وزوال المخاطر الاستراتيجية التي تهدد العراق، وبناء قوات مسلحة عراقية بشكل كامل. قد أفهم أنه يربط مسألة حصر السلاح بانسحاب القوات الأمريكية، هذا معلن وواضح، وقد يفهم بأنه بناء أيضا جيش عراق قوي وقادر وما إلى ذلك. لكن ما لا أفهمه وأريدك لأن تفسره لي أن يكون أنه لا يوجد تهديد استراتيجي للعراق، أو غياب أي تهديد استراتيجي. لا يوجد دولة على مستوى العالم، على مستوى الكرة الأرضية، لا يوجد حولها تهديد استراتيجي. البعض ينظر لهذا وكأنها حجة حتى يتم تأجيل المسألة وتتمسك الفصائل بسلاحها.
1: يعني ابتداء العراق تحول، وهذا التحول هو أنه أصبح دولة ديمقراطية فيها الرأي والرأي الآخر، وهذا لا تستغربه أبدا. ثم من يقوم بهذه العملية، أي عملية حصر السلاح بيد الدولة، هو الحزب الحاكم، وأنا أسميه هو الإطار التنسيقي الذي يقف على رأس هذه الحكومة، والتي ولدت الحكومة من رحمه ورحم ائتلاف إدارة الدولة. بالتالي إذن هذا التناقض أو هذا الحديث الجانبي هو حديث الرأي والرأي الآخر، لا يفسر غير ذلك. ومن ثم
0: رأي يا أستاذ رحيم
1: استراتيجية لدى الدولة ولدى الحزب الحاكم.
0: طيب يعني المسألة يمكن أن نقبل بها على أنها تصنيف رأي أو ما إلى ذلك، إذا كنا نتحدث عن سجال سياسي، مقالات رأي تكتب في الصحف، يعني عناوين صحف ما إلى هنا وهناك أو ما إلى ذلك. لكن نحن نتحدث عن فصائل لديها صواريخ، لديها مسيرات، لديها آليات عسكرية. جزء من هذه الفصائل يعلن صراحة أنه يدين بالولاء لدولة أخرى، ويأتي قائد ميليشيا من دولة أخرى ليتحدث مع هذه الفصائل ويقول لهم لن يعني يتم القبول بمسألة فصل السلاح أو حصر السلاح. إذن كيف تصنف هذه المسألة على أنها مجرد رأي لا أكثر ولا أقل؟
1: لأنه ببساطة بدر لا تمتلك أي جناح مسلح. اليوم هي حزب قائم دخل في الانتخابات وأسس لهذه الدولة ومضى مع كل السياقات السياسية منذ انطلاق قضية التحول إلى البناء الديمقراطي للدولة. وهذا الخطاب هو ليس خطاب بدر على يعني بصراحة، فقضية حصر السلاح منذ خطاب السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه، هو أقر بأنه تحولنا من حمل السلاح ضد النظام البائد، اليوم يجب أن نضع هذا السلاح ونبني الدولة. بالتالي كل المجلس الأعلى وبدر وغيرها من الكيانات السياسية التي كانت تحت مسمى المجلس الأعلى الإسلامي لقيادة الثورة الإسلامية أصبح جميعه بمعزل عن السلاح، بعيدا عن السلاح، لأنه أصبحت أحزاب يعني تقوم بأدوارها السياسية من أجل بناء.
0: يعني حينما يؤطر لا يمتلك يعني
1: مسلح وحينما يؤطر هذا الحديث، هذا الحديث هذا تعبير عن رأي.
0: لا، هو حينما يضع اشتراطات محددة في ثلاث اشتراطات يعني لمسألة تسليم السلاح، هو يعني يقصد السلاح مع من إذن؟ هو الرجل يذكرها صراحة، سلاح الفصائل لا يجب أن يسلم إلا بثلاث نقاط. وهنا حتى يذكر نقطة مهمة جدا وهي مسألة المقاومة، يقول سلاح المقاومة، سلاح المقاومة إلى ذلك. أنت ذكرت نقطة مهمة، أن هناك دولة وبها مؤسسات، بها وزارة الدفاع، بها وزارة الداخلية، بها وزارات ومؤسسات لإنفاذ القانون. إذن مقاومة ضد من؟ مقاومة يعني تستهدف من؟ إذا كان هناك مؤسسات في الدولة هي التي يجب أن يكون منوط بها أن تقوم بهذه المهمة، الدفاع عن العراق أو الشعب العراقي هي مهمة هذه المؤسسات.
1: لربما المراحل التي مرت بها الدولة العراقية جزء كبير من عندها أصبح عقائديا. لا ننسى الفترات التي مرت على العراق في ظل التناحر العقائدي الطائفي، وبالتالي هذا يرسخ الكثير من المفاهيم. فقضية المقاومة هي ليست فقط ضد المحتل، وهي ليست فقط ضد الأهداف الاستراتيجية كما سماها أو التهديدات الاستراتيجية، بل هي في ظل التموضع العقائدي للعراق. هذه حقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها. العراق مر ب تنظيم القاعدة، مر بداعش، ومر بالكثير من

0: المعاصي ضد العراقيين. لذلك نرى أن هذا النوع من الخطاب مقبول جدا في الشارع العراقي، مقبول جدا لدى الواقع العراقي. عليه أعتقد أنه يتناغم
1: يعني مع لا أنا أفهم هنا نقطة مخيفة أستاذ رحيم،
0: ولكن لا ننكر
1: أنا يعني أنت تشير إلى نقطة ربما تكون مخيفة أكثر، بأن هذه الفصائل متمسكة بسلاحها لبسط سيطرتها على جزء من أبناء الوطن العراقي.
0: شوف، الكل يحاول أن يبسط سيطرته، والكل يحاول أن يروج لأفكاره. هذه طبيعة التنافس السياسي في العراق أصبحت، ولربما أحيانا حتى الخطاب الطائفي أصبح لون من ألوان التسويق وعملية يعني الدخول أو شروع في الدخول في عملية التنافس الانتخابي. لكن حقيقة اليوم الشعب العراقي أصبح واضح لديه من هي القوى السياسية التي تنهض بعمل المؤسسات، يكون عملها الدؤوب في قضية الحفاظ على المؤسساتية والقانون، من هي القوى التي تطلع بأدوار حقيقية في أن تكون مخرجات العملية السياسية هي في ظل التخادم مع الشارع، مع تطلعات الشعب العراقي. بالتالي إذن هناك نسيج وخطاب مختلف، لكن هذا الخطاب أحيانا يأخذ مسارات مختلفة، وهذا ينطبق على الجميع. لا يوجد
1: هناك نقطة أخيرة
0: من هذا الخطاب الذي أحيانا ينزلق إلى هذه المسارات.
1: هناك نقطة أخيرة ذكرها وزير النفط العراقي في فكرة أن هناك مفاوضات الآن مع الولايات المتحدة وإيران بشأن السماح بمرور النفط العراقي عبر مضيق هرمز. طبعا معلوم بأن هناك أزمة اقتصادية كبيرة وأزمة رواتب في العراق. المذكور الآن في العراق بأن زيارة السيد قاآني ذكرت نقاط محددة: تجميد السلاح الفصائل وعدم تسليمه للحكومة مقابل السماح بمرور النفط وما إلى ذلك. ألا يعني تعتبر هذا كعراقي نوع من بسط الهيمنة والسيطرة الإيرانية بشكل فج على العراقيين ومحاولة اختطاف القرار والسيادة العراقية من قبل إيران؟
0: كريم، هذا اولا هذا الخطاب يعني او هذا الذي تتحدث فيه لم يطرق مع سيد رئيس الوزراء حينما زار الجمهورية الإسلامية. الحديث كان واضح وصريح بان الجمهورية الإسلامية تقدم كل الدعم للحكومة العراقية من اجل استتباب الامن والاستقرار وبناء علاقات اقتصادية. العراق يعتبر الرئة الاقتصادية التي تتنفس منها الجمهورية الإسلامية، فكيف يتم الحديث بهذه
1: طب لماذا اذا لا يسمحون لنفطكم بالمرور حقيقة. يعني
0: لكن لذلك أقول العراق أولا يبحث مع الجارة إيران توسيع العلاقات الاقتصادية، مثل ما يبحث التوسيع مع الولايات المتحدة، مثل ما يبحث توسيع العلاقات الاقتصادية مع الجارة تركيا. العربية السعودية العراق يحاول أن يندمج معها في كثير من المسارات، وبالتالي نعم العراق عمقه العربي مهم جدا، ولذلك العراق يريد أو يحاول بقدر الإمكان أن يتوازن في علاقاته وأن يتموضع بشكل صحيح في المعادلة الدولية. العراق ليس من مصلحته أن يعني يطلع بدور ضد الجمهورية الإسلامية وكذلك ضد أي من الدول المنطقة، أو أن يكون جسر لا سمح الله لتخديش العلاقات في المنطقة، لكنه يريد أن يكون جسر محبة وسلام واستقرار ووئام في المنطقة، ويريد أن يكون يعني شعلة من الاقتصاد ومرا اقتصاديا مهما لجميع الدول. لكن بالنتيجة تبقى الخطابات والعناوين السياسية لدى الدول هي من تحرك مساحة القرار ومساحة المصالح.
1: شكرا جزيلا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي العراقي رحيم العبودي، شكرا جزيلا. يواصل مستوطنون حصار عائلات فلسطينية في قصرى جنوب نابلس لليوم السادس ومحاولات تثبيت بؤرة استيطانية قرب منازلها، بينما يعزز الجيش الإسرائيلي من انتشاره في البلدة. يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة.
2: لليوم السادس تحاول رقية حسان وبناتها الوصول إلى زوجها المحاصر داخل منزل العائلة في قصر جنوب نابلس. عشرات الأمتار فقط تفصلهن عنه، لكن خيمة نصبها مستوطنون قرب المنزل كانت كافية لقطع الطريق إليه وتحويل حياة العائلة إلى حصار مفتوح.
3: طبعا أنا اضطريت أخذ البيت بسبب أنه بدي أضطر أعالج بنتي، ما في مجال أطلع وأنزل بنفس اللحظة بسبب المستوطنين حاطين خيمة بالقرب من البيت ومسكرين كل المداخل. بضطر أتواصل مع زوجي أنا وبناتي عن طريق المكالمات الهاتفية فقط، ما في أي مجال لأي تواصل.

0: الثاني.
1: محاولة كسر الحصار اصطدمت بالجيش هذه المرة. أكثر من 50 متضامنا أجنبيا وإسرائيليا وصلوا بالطعام إلى المنازل، لكن القوات الإسرائيلية أخرجتهم معلنة المنطقة عسكرية مغلقة.
2: عندما وصلنا إلى الموقع أوقفنا الجيش الإسرائيلي. كان بحوزتنا 8 طرود من المساعدات، لكن منعنا من إدخالها، والعائلات منقطعة عن العالم منذ 5 أو 6 أيام دون إمكانية للوصول إلى الطعام أو المياه أو المساعدات الطبية.
1: قصرى تكشف تحولا في طريقة فرض السيطرة، فبعد البؤر التي كانت تظهر على التلال والأراضي المفتوحة، بات المستوطنون يصلون إلى محيط المنازل المأهولة ويحاصرون أصحابها. ضغط على السكان يسبق السيطرة على المكان. وفيما تتواصل المواجهة على الأرض، جاء قرار سياسي يغير قواعد التعامل معها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، هي ذاتها الخاضعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. قرار ندد به نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، معتبرا أن تداعياته تذهب إلى ضم رسمي للضفة الغربية. بينما يعجز الجيش الإسرائيلي لليوم السادس عن إبعاد مستوطنين من قرية فلسطينية، يصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قرارا يقيد قدرته على التعامل معهم ويفسح المجال أمام مطامعهم الاستيطانية في خطوة تتعارض حتى مع القانون الإسرائيلي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة. إسراء الزير، قصرى، جنوب نابلس، العربية.
3: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على أن كييف ستؤمن أنظمة مضادة للصواريخ البالستية، إلى جانب التوصل لاتفاقات بشأن إنتاج الصواريخ.
4: سنواصل العمل على تأمين أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا والتوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاجها. الأمر ليس سهلا، لكنه سيحدث. طوال فترة الحرب تحدثنا مرارا عن أسلحة ومعدات وتكنولوجيا قيل لنا في البداية إنها مستحيلة، ثم نجحنا في تحقيق ذلك.
3: هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف خزان وقود في ميناء أوديسا ومستودع أسلحة يتبع الجيش الأوكراني في ميناء يوجني بمسيرات هجومية. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان موسكو رفض وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود، حيث تبادل الطرفان الهجمات ما عطل صوامع الحبوب وأوقف رحلات السفن التجارية. قبل ذلك أعلنت الخارجية الروسية عن مقتل أكثر من 200 مدني وإصابة حوالي 1500 آخرين خلال شهر يوليو الماضي جراء هجمات أوكرانيا بالمسيرات، مؤكدة بأن هذه الحصيلة تعد الأعلى بين السكان المدنيين. كما نددت موسكو بتخصيص بروكسل قرض بقيمة 90 مليار دولار لعسكرة كييف، قائلة إن هذه المساعدات ساهمت في زيادة عدد القتلى والمصابين المدنيين بالمقاطعة الروسية. من موسكو، الباحثة في العلاقات الدولية لانا بدفان. سيدة لانا، اهلا بك معنا من جديد على شاشة العربية. نتحدث عن ارقام كبيرة، 1500 خلال شهر يوليو الماضي مصابين بين المدنيين واكثر من 200 مدني. هكذا يتم الاعلان عن المدنيين، لكن البعض يتساءل لماذا ايضا لا يتم الاعلان عن القتلى العسكريين من الجانب الروسي؟
5: سؤال الوجيه، تحية طيبة لحضرتك وللمشاهدين. بالتأكيد لا يمكن اليوم أن تعلن روسيا عن أعداد القتلى من الجيش الروسي، لأن تسمي هذه الإعلان هو إعلان حربي مضاد، أي بمعنى هو ينافي وضد المبادئ الروسية، لربما قد ينعكس آثاره سلبيا على الداخل الروسي وعلى المستوى الداخل السكاني والشعب الروسي الذي بدأ اليوم يلمس هذه العملية العسكرية وهذه الحرب بين كلا الطرفين، سواء من خلال المسيرات اليومية وسقوط عدد كبير من القتلى والضحايا والمصابين، وسواء أيضا على المستوى المعيشي فيما يتعلق بارتفاع الأسعار والطوابير البنزين والانتظار وغيرها. فبالتالي اليوم أستاذ لم تعد الحرب هي فقط حرب حدودية أو حرب عسكرية بسيطة أو عملية عسكرية، بل باتت برأيي هي حرب في الداخل وفي العمق لكلا الطرفين الأوكراني والروسي.
3: وهنا نقطة سيدة لانا، يعني

0: طيب الآن يبدو أن روسيا تعاني كثيرا من المسيرات الأوكرانية وما إلى ذلك، سواء على مستوى البحر الأسود أو سواء على مصافي النفط وما إلى ذلك داخل العمق الروسي. البعض يتساءل كذلك، هناك مبادرة لوقف إطلاق النار أعلنت روسيا رفضها بشكل قاطع وأعلنت بأنها ضد وقف العمليات العسكرية، لماذا؟
1: برأي روسيا بأن اليوم هذه المبادرة لا تحمل أي وجه حسن نية من قبل الجانب الأوكراني، إنما هذه المبادرة تحمل فقط وحماية الاقتصاد الأوكراني الذي تأزم نتيجة المسيرات الروسية في البحر الأسود. والشق الثاني أيضا هو أن تكون هناك هدنة لمحاولة الحلفاء الأوروبيين إنقاذ أوكرانيا من خلال مدها بالمعدات العسكرية والمساعدات العسكرية. فبالتالي الجانب الروسي يرى بأن هذه الهدنة وما أقدمت عليه أوكرانيا هي لا تنصب حسن النية بقدر ما هي لعبة سياسية عسكرية لمحاولة شحن الأزمة أو الحرب بشكل متجدد ولكن بأدوات عسكرية جديدة ودعم عسكري جديد. يبدو أن الجانب الروسي اليوم ينتظر زيارة كوشنر ويتكوف في 18 من أغسطس في هذا الشهر، وما تحمله هذه الزيارة لربما من اقتراح أمريكي أو مبادرة أمريكية للجانب الروسي والأوكراني. فما زال الجانب الروسي إلى حد هذه اللحظة يحاول أن يكون هناك وسطاء من الدول الثقيلة الدول العظمى وعلى الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية.
0: كانت هناك يعني كان هناك اتفاق مثلا في ألاسكا وتفاهمات وما إلى ذلك، وكان أيضا هناك تفاهمات في تركيا وأخذت الكثير من الزخم لكن سرعان ما اختفت. كان لافت، أنا تابعت المقابلة الخاصة بوزير الخارجية سيرجي لافروف، ذكر بأن روسيا لا تقبل بأنصاف الحلول. ما هو الحل المقبول بالنسبة لروسيا في عجالة لو سمحتي أستاذة لانا؟
1: بأن الحل اليوم الأمثل لروسيا هو أن تحقق ما وضعته في أهدافها بالعملية العسكرية، وإن كان بالسيطرة فقط على دونباس وضمها بشكل قانوني واعتراف دولي إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي مع وقف العمليات في منطقة زاباروجيا وأيضا خيرسون. أن نقول بأن الحلول الوسط التي يمكن أن تقبلها روسيا يمكن أن تقبلها، ولكن هذا بالتالي سينعكس بشكل مباشر وسلبي على الداخل الروسي وعلى الحكومة، سيكون هناك سخط شعبي، لأن اليوم الشعب يتحمل تكاليف هذه الحرب، يتحمل تكاليف الاقتصادية، هناك سقوط عدد كبير من المدنيين، هناك جرحى، هناك عدد من العسكريين غير معروف بالتأكيد الأرقام، ولكن هذه التكاليف يتحملها اليوم الشعب. فبالتالي الشعب اليوم يطالب بأن تكون هناك أو أن تكون الحل أو مسودة السلام على الأقل منصفة للداخل الروسي سواء اقتصاديا ومعيشيا وأيضا عسكريا.
0: شكرا جزيلا أستاذة لانا بدفان الباحثة في العلاقات الدولية من موسكو على كل هذه التوضيحات. أحصت منظمة الصحة العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري تصاعدا غير مسبوق في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بمناطق الصراع حول العالم. المنظمة الأممية نددت باستمرار الهجمات على المستشفيات وأدانت مرورها من دون مساءلة.
2: بالكاد بعد انتهاء نصفه الأول بدأ عام 2026 بإحصاء ما أفرزته 6 أشهر من الصراعات على أماكن يفترض أن تكون مأمناً لمن يدخلها. فبحسب الصحة العالمية كم هائل من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وسيارة إسعاف لم تعد تصل لمن يحتاجها، وكل هذا بفعل فاعل. فبحسب البيانات قتل أكثر من 900 شخص وأصيب نحو 1400 آخرين بهجمات استهدفت الرعاية الصحية منذ يناير وبمعدل يتجاوز 4 هجمات يومياً. ففي غزة لا مستشفى كان بعيداً عن مرمى النار استناداً لتقارير الأمم المتحدة، فجميع المستشفيات 36 تعرضت لأضرار، وبلغة الأرقام لم يعد يعمل سوى أقل من نصفها وبشكل جزئي. بعيداً عن غزة تتكرر الصورة ذاتها في السودان، هنا ما يفترض أن يكون خط الدفاع عن حياة المدنيين بات عاجزاً عن أداء دوره كاملاً. المباني تتضرر والأقسام تغلق والأدوية تنفد، والتقارير تؤكد تعطل 37% من المرافق الصحية بالسودان خلال عام 2026 فقط. جنب السودان تتسع الصورة أكثر لتسجل جمهورية الكونغو الديمقراطية 12 هجوماً على مرافق صحية خلال ذروة تفشي إيبولا، هجمات لا تستهدف مبناً فقط وفق الصحة العالمية، بل تعوق التحكم بالفيروس الذي ينهش أجساد هؤلاء يومياً رغم جهود احتوائه.

0: في أوروبا سجلت أوكرانيا اسمها ببيانات الصحة العالمية كأكثر الدول تعرضاً للاستهداف بمرافق الصحة. فحصيلة 2026 سجلت 156 هجوماً موثقاً على المستشفيات لم تسلم منها حتى المستودعات الأممية. هذه الأرقام لا تتوقف عند حدود الدول التي تشهد صراعات اليوم. فمنذ أواخر عام 2018 تحققت الصحة العالمية من أكثر من 10,000 هجوم ب29 دولة وإقليما، هجمات خلفت نحو 5,700 قتيل وأكثر من 8,500 مصاب. لكن هذا ليس كل شيء، والصحة العالمية تؤكد في تقريرها مرور هذه الهجمات دون مساءلة تذكر. يوسف شيخي، العربية.
1: أظهرت مشاهد في هاواي بركان كيلاويا وهو ينفث حممه البركانية، حيث يشهد البركان نشاطا متواصلا منذ عام 1983. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، يعد كيلاويا من أكثر البراكين نشاطا على سطح الأرض.

في ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز العناوين. قصف حوثي جديد يستهدف المخا والقوات الحكومية اليمنية تحبط هجوما بحريا للميليشيا. واشنطن تتوعد طهران بعزلة اقتصادية وتؤكد أن هدفها إبقاء أسعار الطاقة منخفضة ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي. الزيدي يتعهد بإجراءات حازمة بمكافحة الفساد ونواب بالإطار التنسيقي يرفضون تشديد الضغوط على الفصائل. تنديد فلسطيني من توسيع صلاحيات بن غفير بالضفة ومخاوف من توسيع الضم والتهجير والاستيطان. موسكو تصعد في البحر الأسود وترفض مقترح كييف للهدنة وحصيلة غير مسبوقة لقتل الهجمات الأوكرانية على روسيا. اختم هذه النشرة في أمان الله.

0: السابعة على الشاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
7: Collaborative efforts like that.
6: Online and beyond.
7: That we've been able to have far greater impact.
8: We will not have clearly a progress without having a plan.
9: Behind every international headline is a much bigger story.
10: I love it. I see great promise.
9: And that is the story we bring you.
11: This war ceased to be a just war.
12: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
13: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
14: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
15: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
9: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
9: Driving Saudi Arabia forward.
17: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
18: The ultimate global stage.
19: Lebanon should not be attacked.
20: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
9: They're the architects of power, economics, and politics.
21: Stop the war in Ukraine.
22: Break their silence.
14: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
5: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
23: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
24: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
23: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
25: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصار الأمريكي على إيران بجدار من الفولاذ، وأكد ترامب أنه سيعلن قريبا بأن مضيق هرمز بات تابعا لأمريكا. الرئيس الأمريكي شدد في كلمة له من نيويورك على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وأن أمريكا ستتحمل ارتفاع أسعار الوقود. أظهرت صور أقمار صناعية نشرتها رويترز بوجود بقعتين نفطيتين بالمياه الإيرانية. الصور أوضحت رصد بقعة نفطية قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة قشم بمضيق هرمز بالقرب من الساحل الإيراني، فيما ظهرت بقعة نفطية ثانية بالقرب من جزيرة سيري بوسط الخليج، والتي تضم بعض منشآت إنتاج النفط والغاز بسواحل إيران. عاودت ميليشيات الحوثي قصف ميناء المخا بستة صواريخ باليستية حسبما ذكرت القوات الحكومية اليمنية، وأضافت أن الهجمات أسفرت أيضا عن خسائر بشرية، فيما أفاد مراسل العربية باشتعال نيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي. في العراق، أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى. الزيدي قال خلال زيارته لمقر هيئة المنافذ الحدودية أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية تضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنديد علنا بحصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرى بالضفة الغربية. وتأتي الضغوط بحسب رويترز بعد علم واشنطن بأن منزلا لفلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية من بين المنازل المحاصرة. ختام الموجز، بتالي الجوز في المرمى بعد قليل، في أمان الله.

في المرمى مساء جديد طاب أوقاتكم. ما هي تفاصيل اتفاق الهلال وترابزون التركي ماليا في عارة نونيز؟ مدرب السيتي يشير لاقتراب تيجاني من القادسية السعودي. والهلال يبدأ المشوار بثلاث جزائيات ووداعية مالكوم. حامل اللقب يبدأ المشوار بدون قائده رونالدو وحارسه العقيد.

في المرمى حياكم الله والسلام عليكم. مبدأ الاتحاد القطري لكرة القدم تحفظه على قرار الاتحاد الآسيوي بشأن الانضمام إلى الحملة المعارضة لرئيس فيفا جياني إنفانتينيو، والتي شهدت بيانا مشتركا من الاتحاد الآسيوي ونظيره الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى.

والكونكاف. وأكد حمد بن خليفة الثاني رئيس الاتحاد القطري في خطاب موجه إلى رئيس الاتحاد الآسيوي أنه لم يستشار قبل أن تصدر الاتحادات القارية الثلاثة البيان المشترك الاثنين الماضي. ويشغل رئيس الاتحاد القطري عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ومجلس فيفا. أنهى نادي الدرعية في الرياض اتفاقه بالكامل مع البرازيلي مالكوم أوليفيرا لاعب الهلال للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ما زال الاتفاق لم يأخذ طابع الرسمية بسبب مفاوضات اللاعب مع ناديه الحالي الهلال حول مستحقاته المالية التي تقف حتى الآن في طريق التوقيع الرسمي مع الدرعية. يذكر أن مالكوم انضم إلى أزرق العاصمة في صيف 2023، خاض مع الهلال 143 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 49 هدفا. أشار أنزو مارسيكا مدرب مانشستر سيتي الحالي إلى إمكانية رحيل لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريدز عن الفريق. تصريحات ماريسكا وردت خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة أرسنال على لقب الدرع الإنجليزية. كانت شبكة ذا أثليتيك أشارت إلى مفاوضات بين القادسية ومانشستر سيتي لانتقال ريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم الهولندي إلى مانشستر سيتي قبل عام واحد مقابل أكثر من 46 مليون جنيه استرليني من ميلان الإيطالي، ويمتد عقده الحالي حتى 2030.

0: ونبقى في مانشستر حيث يلتحق بنا من هناك زميلنا سام لميندا أثليتيك. سام مساء الخير مرة جديدة على شاشة العربية، أهلا بك. يعني ما مدى اقتراب تيجاني من الانضمام إلى الدوري السعودي القادسية تحديدا في الشرق؟
1: بالفعل في هذه اللحظة يبدو وكأن المفاوضات تصل إلى حالتها الأخيرة، والآن رايندرز سيوقع في بعض أيام لأنه بالفعل سيغادر مانشستر سيتي وسيذهب إلى القادسية وسيكون هنالك بديل له في مانشستر سيتي، إذن الأسبوع المقبل تتم الصفقة.
0: جميل، لكن لم يتحدث أحد عن الأرقام. تعرف أن تيجاني رايز انضم إلى سيتي مقابل 46 مليون جنيه استرليني، معنى ذلك أننا أمام صفقة تاريخية في الدوري السعودي.
2: نعم بالفعل
1: بالفعل تيجاني الأمر يتعلق بتوقيع تاريخي ومهم جدا في الصيف الأخير مع مانشستر سيتي، والآن هنالك الكثير من الأموال من المتوقع أن يتم توقيعها في هذه الصفقة، وبالفعل تيجاني سيضخ المزيد من الطاقة إلى الفريق القادسية. بالفعل بعدما انضم إلى مانشستر سيتي كان بالفعل قد أداؤه كان جيدا جدا، ولكن بالفعل من المفاجئ أنه سيغادر الآن بعد عام واحد لا سيما بعد تغيير المدير، وفيما يتعلق أيضا بباب غوارديولا الذي كان سابقا مع مانشستر سيتي، وكان من المتوقع أنه مع أنسو ماريسكا ستكون الأمور مختلفة الآن. ولكن بالفعل عندما سألته البارحة في مؤتمر الصحفي أنه قرر بالفعل أن يغادر النادي وأنه سيبدأ الآن مع القادسية.
0: جميل سام، يعني من المتوقع أن تصل إلى أي رقم هذه الصفقة إذا كان قادما للسيتي ب 46 مليون جنيه؟
1: أعتقد أن الصفقة تقترب إلى 51 مليون جنيه استرليني، تقريبا 60 مليون يورو. بالفعل هو لم يكن لديه موسما جيدا جدا مع مانشستر سيتي، ولكنه كان لاعب جيد وكان واعدا جدا، وبالفعل أعتقد أنه بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي وتماما كما ذكرتم كان عقده حتى 2030، وهذا يعني أن قيمته ما زالت مرتفعة لا سيما بعد مغادرة مانشستر سيتي، ولذلك أرى أن الصفقة قد تصل إلى 60 مليون.

0: مليون يورو. إذا أعتقد أيضا أن هذه الفرصة هي مهمة جدا الآن أيضا لفريق القادسية، لا سيما وأن تيجاني يبلغ 28 عاما، إذا هذا الأمر يشكل صفقة مهمة جدا للفريق.
1: جميل، يعني نتكلم على أكثر من 150 مليون ريال سعودي تقريبا. هل هذه بس لمانشستر سيتي؟ نادي القادسية تفاهم مع اللاعب على مرتبه السنوي، هل هناك أي حديث عن مرتبه السنوي؟
0: بالفعل هذه هي الصفقة الآن وتضمن مراتبه. بالنسبة لمانشستر سيتي هم لا يدفعون أجورا مرتفعة في البداية، لا سيما مع هالند أيضا في السابق. إذا كانت الصفقة في هذه تقريبا هكذا مع الراتب، إذا لذلك أعتقد بالفعل أنه مع هالند كان الأمر يتعلق ب 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد. إذا هنا أعتقد أن الصفقة وصفقة الانتقال التي ذكرتها ب 150 مليون ريال سعودي هي صحيحة بالنسبة لمانشستر سيتي بالفعل.
1: فيما يخص سام، فيما يخص تيجاني رايندرز، هل يعني معروف لديكم، لديك أنت شخصية مرتبة الذي سينتقل به إلى القادسية؟ هو نفس مرتبة في السيتي؟
0: بالنسبة للراتب لست أكيدا، ولكن يمكنني أن أتخيل أنه تقريبا على الأقل نفس الراتب الذي كان يتلقاه في مانشستر سيتي. بالفعل كان لديه أيضا بعض التعويضات أيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالفعل أعتقد أن هذا الأمر كان إيجابيا بالنسبة إليه. ولكن أعتقد أيضا أن هذه هنالك سيكون هنالك بالفعل قيمة أيضا للانتقال، ولكن الراتب سيكون نفسه تقريبا الذي كان يتقاضاه في مانشستر سيتي.
1: جميل، ربما تكون هذه يعني ثالث أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.
0: نعم بالفعل، إن التوقيعات قد تمت منذ 3 أعوام تقريبا، وبعد ذلك الوقت لم يكن هنالك الكثير من التوقيعات أو الصفقات والمواهب التي كانت تتجه إلى الدوري السعودي، ولكن يمكن رؤية بالفعل أن النجوم بدأوا بالفعل بالتوقيع الآن بالإضافة إلى المدير. وبالفعل الآن هذه الفرصة لتوقيع تيجاني رايندرز هي فرصة ذهبية، وأعتقد أنها صفقة مهمة جدا أيضا للدوري السعودي، لأنه لم يكن لدى القادسية نجم أيضا مهم، لاعب وسط بالفعل مهم كتيجاني، وهو تماما كما ذكرت كان أيضا لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز. تماما بالفعل الصفقة الآن مهمة جدا لأنه لاعب مهم أيضا.
1: شكرا ساملي، وأهلا بتيجاني رايندرز في الدوري السعودي. طبعا صفقة مهمة للدوري السعودي لموقع صفقات كثير هذه السنة، خلينا نقول صفقات جماهيرية يعني، باستثناء طبعا سامرفيلد في الهلال. ساملي شكرا جزيلا لك، نذهب بكم إلى وقفة أولى، بعد ذلك الهلال وطرابزون، الخلافات المالية تؤخر صفقة نونيز، والهلال يبدأ المشوار بانتصار الرباعي والاتفاق يهزم الرياض، وخسارة الفيحاء أمام نيوم.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: حياكم الله. أشارت أنباء إعلامية تركية إلى تواصل نادي ترابزون سبور التركي لاتفاق على الشروط الشخصية مع لاعب الهلال داروين نونيز بانتظار إنهاء تفاصيل صفقة التعاقد معه على سبيل العيارة على سبيل الإعارة من ناديه. ويخوض ترابزون اليوم السبت إلى مبارياته في الدوري التركي أمام نادي قاسم باشا. من اسطنبول مصطفى أوزغور سانكار الصحفي التركي مراسل صحيفة آس الأسبانية. مصطفى مساء الخير.
1: Good evening to you too.
0: أهلا وسهلا مصطفى. يعني ماذا تقدم لنا من معلومات عن صفقة ترابزون والهلال ونونيز؟
2: بالفعل الآن كل العيون مركزة على كرة القدم التركية، لا سيما بعد انتقال محمد صلاح إلى ترابزون سبورت. بالفعل الآن هنالك حديث في وسائل الإعلام حول كرة القدم التركية، إذن هنالك حديث عن نجم آخر وهو داروين نونيز. بالفعل يمكننا أن نؤكد الليلة بأن ترابزون سبورت توصل إلى اتفاق كامل حول داروين نونيز، وبالفعل سيكون هنالك اتفاق أيضا مع الهلال، وبالفعل ستكون اللمسات النهائية الآن.
0: نعم، بالأخبار الواردة لدينا أن ترابزون اتفق مع اللاعب بشكل كامل على شروطه الشخصية، على أموره الخاصة، راتبه وما إلى ذلك، والمكافآت والبونص وكل شيء يعني. لكن فيما يخص الهلال وترابزون لم يكن هناك اتفاق، لأن ترابزون يطلب من الهلال أن يدفع جزء من الراتب، هل هذا صحيح؟
2: بحسب ما يقال فيما يتعلق بمدير ترابزون سبورت، ترابزون سبورت حتى الآن توصل إلى اتفاق حول الشروط الخاصة تماما كما ذكرت مع اللاعب ومع الهلال أيضا. إذن سيكون هنالك بالفعل الراتب 22 مليون يورو، وترابزون سبورت سيدفعون 8 ملايين يورو، فيما فريق الهلال سيدفع 14 مليون يورو، أي تقريبا 8 ملايين يورو لترابزون سبورت.
0: يعني مصطفى هذه مبالغة، كيف ترابزون سيلعب له اللاعب موسم لن يدفع له 8 مليون يورو، الهلال سيدفع يعني ما تبقى 14 مليون، يعني صفقة فعلا يعني رابحة جدا للفريق التركي، كيف وافق عليها الفريق السعودي؟
1: Yes, I think so.
2: أعتقد ذلك. يبدو الآن وكأن هذه الصفقة مربحة جدا بالنسبة لترابزون سبورت تماما كما ذكرت، وأيضا مربحة جدا بالنسبة للطرف التركي أي الفريق التركي. إذن الآن يتعلق الأمر بكل الهيكلية المالية لهذه الصفقة. نونيز سينضم بالفعل إلى الفريق بلاك سي ستورم، وهذا هو اسم ترابزون سبورت بالفعل، وسيكون هنالك 22 مليون يورو تماما كما ذكرت. وفي هذه الحالة ترابزون سبورت ولديه فقط إذن 8 ملايين يورو، وهو هي القيمة التي سيدفعها إذن لداروين نونيز، فيما أن الهلال يدفع 14 مليون يورو إذن تماما كما ذكرت. إذن أكرر بأن ترابزون سبورت سيدفع 8 ملايين يورو من هذه الصفقة، وهذا الراتب إذن ستتشاطره ترابزون سبور والهلال، وبالفعل هذه هي الأهمية الآن.
0: جميل، توقعاتك مصطفى متى وصول نونيز إلى ترابزون؟ متى سيكون

0: يعني طرابزون سيلعب مباراته الأولى يعني أمام قاسم باشا بدون نونيز أكيد، لكن متى سيصل نونيز إلى طرابزون؟
1: Right now, right now he's not.
2: هو ليس في إسطنبول، ليس في تركيا. إذن بالنسبة للخطوة المقبلة هي أن الاتفاق ينتظر فقط الموافقة الأخيرة من رابطة دوري المحترفين السعودي، وعندما تصل الموافقة النهائية في هذه الحالة داروين نونيز يكون باستطاعته أن يتجه إلى ترابزونسبور يوم غد تقريبا لكي يوقع إذن عقده الأخير ويلتقي بالفريق بالإضافة إلى محمد صلاح إذن الموجود هنالك. إذن بالفعل هم كانوا قد لعبوا سويا في ليفربول، أي محمد صلاح وداروين نونيز لعدة سنوات. إذن لذلك أعتقد أنه في هذه الحالة الكل يتحدث عن هذه الصفقة ويراقب ترابزونسبور في تركيا.
0: جميل، شكرا جزيلا صديقنا زميلنا الصحفي مصطفى أوزغور سانكار على هذه التوضيحات المهمة. شكرا جزيلا لك مصطفى.

0: العاملي، أرقام سام.
1: تواصلت الجمعة منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين. فريق نيوم فريق الشمال فاز على الفيحاء بهدفين لواحد. الاتفاق تجاوز الرياض في بأربعة أهداف لاثنين. وفي العاصمة الهلال افتتح مشوار استعادة اللقب بأربعة أهداف لاثنين أمام القادم الجديد الفيصلي. نيوم إذن حافظ على سجله الخالي من الخسارة أمام الفيحاء في ثالث لقاء يجمع الفريقين بدوري المحترفين، محققا ثاني انتصار له على منافسه بتاريخهما. هدف أصحاب الضيافة حمل توقيع محترفيه أو الإيفواري أمادو كوني والجزائري سعيد بن رحمة، فيما جاء هدف الفيحاء الوحيد عبر البرازيلي هوغو مورا. وبدأ فريق الاتفاق مباراة الرياض بتشكيل أساسي يخلو من أي صفقات جديدة قبل أن يشارك البديل ريان ياسي بديلا ويضيف الهدف الثاني، فيما سجل موسى ديمبلي أول ثلاثية في الموسم الحالي. الانتصار الذي حققه الاتفاق بات الأول لمدرب أسترالي بتاريخ المسابقة، وذلك بتوقيع مدربه آرثر باباس.

عشر دقائق احتاجها سامرفيل لرسم لمحته الأولى في دور روشن، لقطة حركت الجماهير الهلالية الحاضرة في المدرجات. لاعب الهلال طلب هنا بلمسة يد، خيل مانزانو يؤكدها، وبنزيما يضع الكرة بهدوء في شباك الفيصلي. بعد الهدف الأول أخذت المباراة منحا واحدا، مالكوم يضيف الهدف الثاني تحت أنظار عائلته الصغيرة. اللاعب يستأنف، بنزيما يخطف الكرة وسامرفيل يعرقل داخل المنطقة. ركلة جزاء ثانية لأصحاب الأرض ترجمها روبن نيفيز بنجاح إلى هدف ثالث، والشوط الأول ينتهي بثلاثية للهلال. الشوط الثاني ينطلق وسامرفيل لا يزال يبحث عن طريق الشباك، وعلى عكس ما توقعه أنصار الهلال الفيصلي يخطف هدفا قلص به النتيجة بقدم ألكسندر ماندي. الهلال خفض من وتيرته، أمر استغله عناب سدير. الكونغولي بونغوندا ينسل بين المدافعين ويعيد الفيصلي إلى المباراة بثاني الأهداف. بعدها بلحظات بونو ينقذ الهلال من السيناريو الأصعب، والقلق باد على ملامح مشجعيه. البديل ميتيه يعرقل داخل المنطقة، والحكم الإسباني لا يتردد في احتساب ركلة جزاء. نيفيز يسجلها بنجاح، والجماهير تتنفس الصعداء. المباراة تصل لدقائقها الأخيرة. جيوفاني

يواصل توجيه لاعبيه وخصمه إنزاغي يريد إيصال المباراة إلى بر الأمان. صفيرة مانزانو أعلنت فوز الهلال برباعية مقابل هدفين أمام الفيصلي ليحرز الفريق أول 3 نقاط له في دور روشن.

0: وفريقنا في هذا الموسم أو جزء من فريقنا يلتحقون بنا عد البطي. مساء الخير إبراهيم غالب القادم الجديد محورنا, حياك الله.
1: الله يحييك
0: عبد لطيف, حياك الله. تحط إبراهيم غالب في التوب 5 محاور في تاريخ الكرة السعودية ولا لا؟ ترى عادي لا تجامله.
2: المشكلة إبراهيم كانت استمرارية,
0: إصابات
2: إيه الاستمرارية هي اللي كانت, اللي كان ممكن حتى يكون من الثلاثين
0: ثلاث أفضل ثلاثة محاور
2: إذا كي كان استمرارية هي بشرط, لكن الاستمرارية هي دائما أو الإصابات هي عدو اللاعبين.
0: عادل إيش رأيك؟
3: والله أول شيء خليني بس أرحب بالكابتن إبراهيم. أنا حقيقة سعيد بوجوده معنا. أنا بالتالي عندي رأي في اللاعبين حتى يعني اللي اللعب فترة 10 سنوات, يعني الله يحمى إبراهيم وغيره من اللاعبين الفترة الطويلة. لو تتذكر دائما تغزل لك أنا بعبادي الهذلول في الهلال, لأنه لعب حدود 11 سنة لاعب يعني في المنتخب وفي في الهلال, ولاعب موهوب اللي يلعب كوره مو
0: وش تبغى تقول عن ابراهيم؟ ها وش تبغى تقول عن ابراهيم؟
3: لا والله انا ابراهيم والله يمكن لو ترجع, انا كنت اطلع في الاستوديو التحليلي ولو ترجعون اليوتيوب الحين يحفظ كل شيء, اسمع كلامي عن ابراهيم يستاهل. وعلى والدليل بتال عوده النصر في الموسمين اللي اخذوا البطولات. ابحث, ترى انا اتفق مع كثير من الناس اللي يتكلمون عن الكوره, ما في فريق يفوز ببطولة وما عنده 86.
0: أنا ليش سألت عبدو تدري؟ بس عشان فيه دائما خناقات أنا وعبدو على المحاور. فعبدو يقول المحور اللي بس إنه قديم ذا اللي قطع كور ويسلم اللي جنبه أنا ما أحبه. فتوقعت إنه يعني
2: لا إبراهيم مختلف.
0: ستايلك يعني.
2: لا إبراهيم مختلف.
0: ستايل بيرلو مثلاً.
2: يعني الحين إبراهيم لو إنه فت يلعب في النصر. لو إنه فت, لأن خاصة إن النصر يعاني في ستة.
0: صحيح. الهلال اليوم عانى عادل.
3: والله انا خلينا اثني على انزاجي انه ما غير المبدا حقه, يعني هو دائما
0: وغير طريقته.
3: لا لا يبدا صح بعدين يخرب الشوط الثاني. هذا مبدا, وتشوف حتى اللي قلت التصاريح هي نفسها, الاداء الشوط الثاني نفسها, الفيصل اللي صاعد. وازيد لك واحده, الفيصل اللي بالتالي لو شفت بدايه المباراه كان عندهم قلق مقبول. فريق صاعد اكيد بيلعب قدام الهلال في اول مباراه ما بعد اكتمل اصلا حتى صفوفه, يكون عنده الرهبه. والدليل الاخطاء اللي حصلت, كل اخطاء.
0: بس خلينا نوقفك هنا, ترى الشوط الاول انتهى استحواذ 50-50.
3: بس لا متى
0: رغم 3-0.
3: لا ارجع لاول 20 دقيقه مستحيل تكون 50-50 اول 20 دقيقه لين الهلال سجل. عاد ودائما اكرر ذا الكلام, الهلال اذا سجل جول جولين انتهت المباراه. كنا نقول عن الهلال هذا الفريق. اليوم الهلال يسجل 3 اهداف وجمهوره يقلق. تصور الشوط الثاني انه يرجع الفريق بهدفين وفي فرصه انفراد كامل اللي شالها بونو, وش معناته؟ انه الهلال يكرر نفس الموضوع الشوط الثاني يتراجع. بالتالي انت لو كنت احد الهلاليين
0: عاد مستمر الهلال من الموسم الماضي زي ما هو,
3: يعني انا خليت
0: اليوم استمراريه للموسم الماضي.
3: بالتالي انك تقبل هدفين من الفريق الصاعد هذا مو مؤشر جيد.
0: طيب ابراهيم,
1: في البدايه اول شيء اشكر الاخوان على الكلام الجميل اللي بدوا فيه البرنامج. بالنسبة لمباراة اليوم الهلال مع انزاغي, ممكن الشيء الوحيد انه بدا بأربعة في الخلف, 4-3-3,
0: غير شوي
1: صحيح, لكن ما كان في ظهور الهلال بحسب انه لعب على اخطاء الفيصلي. واضح كان عندهم سوء في التمركز الدفاعي, اخطاء كثيرة من اللعيبة. الهلال استثمر 3 اهداف, ما قدر يعني انزاغي يقرا الشوط الثاني بطريقة افضل او يبدل اللعيبة. لاحظنا اللعيب بدل الفريق الاساسي 11 لاعب الى ممكن دقيقة 80 أو 78, يعني طول في التغييرات, يعني كان راضي ممكن عن اللعيبة عكس مدرب الفيصل. يتوقع انه قرا المباراة الشوط الثاني افضل من انزاغي, قدر يرجع حصل على فرصة ما استثمرها المهاجم, ولا كانت ممكن مباراة تروح يعني منعطف ثاني خطير على الهلال.
0: صحيح, يقول لك مدرسة ايطالية, هذا ايطالي وهذا ايطالي, وهو قاعد معهم فترة طويلة مدرب الفيصلي, يعني كان معهم سنة الهبوط اظن وصعد بالفريق ورجع بهم.
3: كان بدأ معهم في الهبوط.
0: لا هو راح ورجع أظن بعد. وبتأكد من المعلومة شباب, يأكدونها لي بعد شوية. عبدو واحد من ما رجعنا. أظن عبدو راح ورجع ولا؟
2: اللي عارفه هو صعد معهم.
0: أي.
2: لكن راح ورجع ما ما ما.
0: بنتأكد منها الشباب, يأكدونها لي. غالب وش ليش الهلال يقبل أهداف؟ الهلال مستمر من الموسم الماضي.
1: أتوقع إنزاغي ممكن أنا اللي لاحظت عليه إن عنده.

0: ابدا انه انا اهم شيء ما اخسر يعني. يعني كان عنده امكانيه انه يعزز اهداف الشوط الثاني، بس طالما هو عنده فكره انه انا ما خسرت ولا مباراه، تركيز الاول عليها. يعني لاحظت في الهدف الرابع قبل الحصول الى ركله الجزاء كان يتكلم مع مساعد انه ليش مستعجل 3-2، مع ان النتيجه كانت خطيره يعني، المفروض كان يبحث يعني، خاصه ان الهلال يعني داخل موسم ينافس على البطوله يلعب على ملعبه، كان يبحث عن اهداف اكثر. فأتوقع فكرة إنزاغ إن هي عدم الخسارة يعني، ممكن لو طلع بتعادل راح يكون راضي عن الفريق.
1: خبس أكد المعلومة الشاب جابوا لي، أكدوا لي، أنا ما كنت أبغى أقول معلومة للناس غلط، بس هي كانت تدور في مخي بس ما عندي تأكيد. بعد الهبوط هو راح، كان في 23 معهم. بعدين راح لهم، طلع من الفريق ورجع لهم، صعد بهم مره ثانيه وكمل.
2: اي بس انا قصدي
1: اي بس كان يعرفهم من اول، بس
2: سالي ناس اي لا لا سنه الهبوط
1: اي لا لا ما كمل، بس هو بعد الهبوط راح.
2: اي ودي اقول شيء عن الاهداف اللي تسجل في الهلال.
1: اي
2: انت لما تسجل في نفس الطريقه، احنا دائما نقول اما خطا فردي او خطا مجموعه مدافعين. في الهلال تتكرر كل هذه والاغلبيه على الجماعيه. طيب. يعني اما وقوف خاطئ، اما كره ثابته يعني، وما ودي نسترجع الموسم الماضي. اذا انت مشهور انك تجيد الحاله الدفاعيه والهلال يقبل اهداف مع حارس واضح كبير، يعني في خلل في تركيبتك.
1: خلينا نسمع عبدو عن اذا جينا نقول الهلال ناقص ما في الا ثيو، صح؟
3: ثيو
1: إيسان. هم اللي هني يفكروا في إنه مالكم حيمشي يجيب بداله لاعب، يفكروا إنه بنزيما يمشي وتركي يوسف أكتيشيتك يمشي، أتمنى إني قلت اسمه الثاني صح. عبدو، المشكلة في الهلال ولا في إنزاغي ولا في اللاعبين؟
3: قلت لك هي تصارع فكرتين،
1: اللي هي
3: فكرة إنزاغي وفكرة شخصية الهلال. اليوم قلت لك الهلال كان وش أكبر أعيد الكلام مرة ثانية، إن الهلال كان أكبر تحدياته كيف يسجل وتنفتح عند المباراة. هذا كان هلال، كان هذا أكبر هاجس له ولجمهوره. ذكرنا أمس إنه الهلال عنده مشكلة حتى لو يتقدم بالاثنين والثلاثة. اليوم أنت في بعض الكلمات يقولها ناس يعني خبراء في كرة القدم مثل كزافي، يقول إذا تبغى تبعد الخطر عن مرماك ابقي الكرة معك، يعني خلي الكرة معاك. ولا إنزاغي يعيد نفس السيناريو، مباراة الأهلي، مباراة الرياض الموسم الماضي، مباريات الخليج، كلها يعيد نفس السيناريو وتقريبا على نفس الملعب. هو يسلم الملعب، هو يسلم الكرة خلاص ويقتل. ذكر أبو فهد كلمة مرة ممتازة، إذا أنت مدرسة دفاعية ليش التنظيم عندك كذا؟ يعني أنت اليوم تقول أنا بدافع، وبالعكس أنت اليوم سجلت ثلاثة، ممكن أنا اللي أعرفه مثلا في أنك تستحوذ وتبقى الكرة معاك، أو أنك ترجع وتبدا تتحول على او تعمل على التحولات. هو لا يملك يستحوذ على الكوره بعد التقدم،
1: نعم،
3: ولا يعمل على التحولات، فبالتالي يبقى كان المباراه كان يقول للمنافس ابدا خلي المباراه تعود الى اثارتها من جديد وتقلص الفارق ونعيش في مراحل الرعب بالنسبه للجمهور الهلالي. هذا سيناريو كرر إنزاغي، لذلك انا ذكرت ان الهلال لا ينقص مستوى لاعبين وادوات، وينقص اداره فنيه تجيد.
1: طيب
3: عمل هذه الأداء،
1: خلينا باخذ رايكم باجابات سريعه بس، يعني تقولوا لي يمشي ولا ما يمشي. في اللي الهلال يفكرون يمشونهم، مالكم خلصوا مع الدرعيه بس مستحقاته مع الهلال، يمشي ولا ما يمشي؟ عبدو كلمه،
3: اذا بتجيب افضل منه
1: بنزيما
3: لا يبقى، بنزيما
1: يبقى، يوسف
3: ما لعب كثير يمشي يمشي يمشي, يمشي.
1: بنزيما غالب يمشي ولا
0: ما بقى؟ بنزيما صح
1: بقى،
0: احتاج مهاجم ثاني معه.
1: مالكم
0: ممكن العام ما قدم مستوى، اذا زي ما قال عبدو اذا في بديل افضل.
1: أوكي. المدافع التركي يوسف يمشي يبقى؟
0: يوسف صراحه ما شفناه كثير يعني، ما اخذ الفرصه احس المامول منه.
1: عادل
4: بنزيما
1: يوسف يمشي؟
4: بنزيما
1: يمشي.
4: مالكم يجلس. ليش اراهن على شيء اقول ابن جيب احسن منه؟ لاعب ممتاز
1: تقريبا مخلصه مع الدرعيه، تفاصيل صغيره يعني
4: ما يعجبني صراحه.
1: يوسف
4: الحقيقه ما شفناه، انتم اللي اخترته.
1: إيه؟
4: وبعدين جبته بعدين ما لعبته.
1: إيه؟
4: يعني اذا
1: ما كان عنده وقت يلعبه، كان عنده لعيبه واجد السنه الماضيه ما لعبه.
3: اذا المباراه هذه ليش ما لعب؟
4: بحكم انه اجنبي.
1: إيه؟
4: وانك عندك حد يعني بالذات البطوله بس. إيه؟ المره ذي عندك بطولات كثيره اذا. إيه؟ ما عندك البدلة اليوم احنا علي البليهي مش
1: طيب. اخر واحد يمشي ولا ما يمشي؟ إنزاغي
4: تعرفه
1: يمشي ولا ما يمشي؟ يمشي
4: انا بدفع حق التذكره
1: يمشي ولا لا؟ هي ما بتذكره، هي ملايين
4: على انا حق. يلا حدي
1: 40 وشي،
4: حدي حق التذكره.
1: يمشي ولا ما يمشي؟
4: يمشي
1: ويمشي إنزاغي
4: ويمشي.
0: انا اشوف اتوقع يمشي.
1: انت قرار لك، تمشي ولا تقعده؟
0: لا مشي صراحه، ما يناسب طريقه الهلال. الهلال دائما هجومي
3: صح. يمشي لان اعتقد ان الهلال عنده ادوات لكن بيعيش مراحل رعب كثيره في الموسم هذا
1: الموسم
3: اذا استمر.
4: بقول معلومه انت تحبها، تدري الهلال من بدا الموسم الدوري

0: الممتاز، انا ما ابغى اقول قبل 100 سنه ما اعرف ايش صاير، ما فيه مدرب درب الهلال موسمين، بدا من الموسم الاول وانهى الموسم الثاني. عشان كذا انا متوقع انزاغي يمشي بنص الموسم.
1: ليش انا احب هالمعلومه؟
0: انت تحب المعلومات، قصدي انت تحب المعلومات.
1: انت كنت تحب المعلومه دي فقعد ادور انا ليش احبها ليش احبها من يوم قلت.
0: لا لا تحب المعلومات عشان الواحد ما يفهمها غلط، لا تحب المعلومات هذه اللي
1: فيها. علي الحين انزاغي ما راح يمشي.
0: ها؟
1: ما راح يمشي.
0: راح يمشي؟
1: ما راح يمشي.
2: أبو المصادر ما نقدر نقول.
0: لا لا
1: توقعي والله هذه مو مصادر.
0: بين عشية وضحاها تتغير الأمور.
1: لا توقعي، لأنه أنك تمشي إنزاغي أنت محتاج إلى ميزانية كبيرة. كويس، وبنزيما نفس الشيء، فأنت لازم تختار واحد. يا تمشي بنزيما يا تمشي إنزاغي، صعب تمشي اثنين دولي في موسم واحد. صعب. صعب جدا، إلا إذا وصلت إلى اتفاق يعني بينك وبينهم. الحالات التحكيمية في المباراة، زميلنا عصام عبد الفتاح مساء الخير. عصام ازيك؟
3: مساء الخير يا بتال وكل سنه وانت طيب.
1: مبروك يا عصام، بقيت رئيس لجنه الحكام.
3: الله يبارك فيك، دي مهمه شاقه جدا وصعبه الحقيقه.
1: حتكون كل المباريات عندكم فيها في اي ار؟ ها؟
3: مصر بتطبق الفي ار من
1: انا عارف
3: مده طويله الحقيقه،
1: بس في شكاوي سمعت انا في بعض الملاعب.
3: ان شاء الله خير، هذا الموسم الامور هتكون افضل بكثير ان شاء الله.
1: احنا في ظهرك، ها؟ اي هجوم يجيك حنبدا ندافع عنك.
3: اكيد اكيد.
1: طيب عصام، خلينا نروح كابتن لركله جزاء الهلال الاولى بعد العوده للفار، لمس الكره، هل كان في لمسه يد؟ هل كانت بتنطبق عليها شروط الجزائيات؟ هل كانت في ال 18؟ الاجابات عندك، تفضل.
3: هنشوف الحاله الاولى في ماتش الهلال، هنشوف الحقيقه وضع اليد بالنسبه لمدافع الفيصلي، فعلا كان خارج الجسم ومكبر الجسم بشكل غير طبيعي، ركلة جزاء صحيحة، وتقنية الفار الحقيقة يعني أجادت في هذه الحالة باستدعاء الحكم، وفعلا قرر نهائي إن هي ركلة جزاء وركلة جزاء صحيحة الحقيقة.
1: طيب دقيقة 23، الحكم الأسباني جيسوس خيل أيضا، هل يوجد عرقلة على مالكم في اللقطة؟
3: حالة دقيقة الحقيقة، والحكم كان قريب الحقيقة. هنا مدافع الفيصلي مد رجله ولم يرتكب أي مخالفة، وكان قرار الحكم صحيح لعدم وجود أي مخالفة ضد مدافع الفيصلي وعدم وجود ركلة جزاء.
1: طيب بعدها بثلاث دقائق في الدقيقة 27 ركلة جزاء جديدة للهلال، قدامك اللقطة كابتن.
3: هنشوف الدقيقة 27 هل كان فيه خطأ على مدافع الفيصلي، أعتقد رقم 4، فعلا كان في عرقلة واضحة جدا هنا، مد رجله ما لعبش الكورة، في عرقلة واضحة لمهاجم الهلال، ركلة جزاء صحيحة.
1: طيب الكابتن، كل البلنتيات صحيحة في مباراة الهلال اللي هي الحالة الرابعة، ها؟
3: في حتى الحالة الرابعة
1: 80 سقوط لعب الهلال فيها، وهو استساب أيضا جزائية ثالثة.
3: هنشوف برضو الحاكم هنا قريب من الحدث، وهنشوف مدافع الفيصلي الحقيقة لم ينجح في لعب الكرة، وقام بركل مهاجم الهلال، ركل الجزاء الحقيقة سهلة وواضحة الحقيقة.
1: جميل، خلينا نروح كابتن لمباراة اتفاق والرياض، دقيقة ثانية حمراء للاعب الرياض.
3: هنشوف هنا في تدخل الحقيقة من مدافع الرياض بشكل الحقيقة مستخدم قوة زايدة ومستخدم أبزاز القدم، وهنشوف هنا فيها تعريض لسلامة المنافس الخطر. كارت أحمر الحقيقة واضح صحيح. جدا، وقرار جيد الحقيقة من الحكم.
1: جميل، الحالة اللي بعدها كابتن أيضا الاتفاق والرياض، حكمنا طبعا عبد الله خربوش 51، ركلة جزاء الاتفاق بداعي لمسة يد، ايش رايك؟
3: هنشوف هنا في حساب ركلة جزاء الاتفاق بداعي لمسة يد، يمكن الحالة دي اللي قدامنا هي حالة طرد. حالة طرد الحقيقة لمنع فرصة محققة، والحقيقة فعلا جميع عوامل الفرصة المحققة هنا بتكون متوفرة الحقيقة، والطرد كان صريح وكان صحيح للاعب.
1: طيب الحالة اللي بعدها كابتن،
3: هنشوف
1: الحالة اللي اخترتهم.
3: هنشوف هذه الحالة، الحكم بيحتسب ركلة الجزاء، هل فعلا كان في لمسة يد؟ فعلا هنشوف يد المدافع فعلا هنا مكبرة الجسم بشكل غير طبيعي، وقرار صحيح من الحكم بحساب ركلة الجزاء.
1: طيب هذه في مباراة اتفاق والرياض أيضا كابتن، ركلة جزاء الاتفاق بعد العودة للفار، أعتقد هذه اللقطة الزملاء اللقطة
3: اللي بعدها. احتساب ركله جزاء بعد

0: عودة للفار،
1: أي
0: هل القرار صحيح أو لا. أيضا لمسة يد هنشوف هنا، الفار بيعمل تشيك على الحالة، تسديد على المرمى فعلا يد المدافع يا بتال مكبره الجسم، واضحه جدا الايد كانت خارج الجسم وكبره الجسم بشكل غير طبيعي، ركله جزاء صحيحه.
1: بلنتيات اليوم كلها صحيحه يا كابتن، الحكام
0: الحقيقه
1: مركز.
0: كلها صحيحه، والفار برضو تدخل يمكن في حاله او اثنين وكان التدخل صحيح.
1: طيب بطاقه حمراء على اللاعب الدولي علاء الحجي لاعب نيوم اللي شارك في كاس العالم، نشوف اللقطه معك كابتن.
0: نشوف اللقطه،
1: لقطة لاعب نيوم يا شباب، هذه اللقطة كابتن، مباراة نيوم والفيحة.
0: هنشوف اللقطة، الحقيقة اللقطة هنا واضحة يا بتال، وكارت أحمر واضح جدا لاستخدام باطل القدم أو أبزاز القدم بشكل فيه قوة زايدة الحقيقة، فالقرار صحيح الحقيقة من الحكم نتيجة لزاوية رؤيته الواضحة اللي قدرت تخليه يشوف التفاصيل الدقيقة للحالة، ولم يعتمد على تقنية الفار في هذه الحالة، وده قرار رائع الحقيقة من الحكم بإشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر الحقيقة.
1: جميل، شكرا كابتن عصام عبد الفتاح.
0: أشكرك يا بتال وكل سنة وأنت طيب.
1: شكرا وأنت بخير. عادل، السؤال الأخير، طبعا البلنتيات قال كابتن عصام كلها صحيحة، بلنتيات الهلال الثلاثة، بس الهلال بدون هذه البلنتيات قادر يفوز بشكل المباراة بسيناريو المباراة، ساعدته البلنتيات رغم صحتها
2: الهلال؟ يعني انا بصراحه يعني بنرجع للهلال واللي يلعب طريقه،
1: لا لا احنا نتكلم بس على البلنتيات.
2: لا انا اقصد ان الهلال من الموسم الماضي انك ما تسجل الا من كرات ثابته ولا غيرها، التنوع مطلوب وشيء جيد انك تفوز من كره ثابته، لكن الاكثر جوده ما دمت تملك كل هاللاعبين انه يكون عندك جمله نشوفها في كل مباراه، وتسجيل من كره ثابته ومن كره متحركه.
1: جميل.
2: الهلال على فكره اللي بيشيلونه مالكم هو اكثر لاعب يسجل من كره متحركه.
1: تختتم اليوم السبت الجولة الأولى من الدوري السعودي بثلاث مباريات، التعاون أمام الخليج في 7:15 مساء توقيت السعودية، الاتحاد يواجه ضيفه والخلود في 9 مساء، النصر حامل اللقب يلاقي الفتح في 9 مساء، ويغيب عن المباراة قائد الفريق كريستيانو رونالدو بسبب تأخر انضمامه لمعسكر الفريق بسبب زواجه، فيما تعرض الحارس نواف العقيدي لإصابة في التدريبات.

يسجل فان دايك الإندونيسي هدفا في الدقيقة 85 يقود به بريسبن رور للفوز على سيدني اف سي في الدوري الأسترالي لكرة القدم. يحتفل مدرب عمره 44 عاما بانتصاره الأول في المباراة الأولى له كمدرب لفريق محترف. وطيلة 3 مواسم قاد أنجي بوستكوغلو الفريق في 84 مباراة بمختلف المسابقات. انتهت مسيرة أنجي مع بريسبن بطلا للدوري في البلاد للمرة الثانية على التوالي. اتجه إلى ميلبورن فيكتوري في أول مباراة خسر الديربي أمام ميلبورن هارتس بثنائية لهدف، وانتهت تلك المسيرة سريعا مع مطلع الموسم التالي. والسبب كان النداء الواجب تدريب المنتخب الوطني. بعد 5 سنوات مع المنتخب خرج بوستكوغلو إلى العالم الخارجي. مع يوكوهاما مارينوس في اليابان افتتح مسيرته بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام سيروزو أوساكا، وبعد أن أمضى 3 سنوات معه ارتحل إلى تجربة أكثر إثارة مع سيلتيك الاسكتلندي. كان الظهور الأول لإنجي في دوري أبطال أوروبا في الدور الثاني من التصفيات. تعادل في المباراة الأولى أمام ميتلاند الدنماركي قبل أن يخسر ويتجه إلى الدوري الأوروبي. وبعد 113 مباراة مع الفريق غادر بعد أن توج ب5 ألقاب مع الأخضر والأبيض. مطلع يوليو 2023 أعلن توتنهام التعاقد مع بوستكوغلو، وبعد شهر ونصف كان يشاهد فريقه يتعادل بهدفين لمثلهما أمام برينتفورد لتنتهي مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم قبل الماضي بعد 100 مباراة حقق فيها أكبر إنجازات الفريق في السنوات الأخيرة لقب الدوري الأوروبي. بوستكوغلو ذو الأصول اليونانية كان الاسم الذي استعان به اليوناني ماريناكيس ليقود نوتنغهام فورست بعد بداية مخيبة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لكن الطرفان فشلا في تغيير مسار الفريق.

0: كانت أقصر تجربة في تاريخ الأسترالي. خسر بثلاثية أمام أرسنال في افتتاح مسيرته، وأقيل بعد 8 مباريات لم يفز في أي منها. محمد القناص، العربية.
1: إذا النصر حامل اللقب يبدأ ويفتتح المشوار بدون رونالدو وبدون العقيدي غالب. شو نقول عن النصر في حامل اللقب في أول حملة دفاع؟
2: أتوقع المدرب يعني مع النصر ما راح يخاطر كثير إن غير تشكيلة العام، خصوصا إن غياب بعض اللاعبين الدوليين على المعسكر، ما عنده إلا إضافة لاعب اللي هو سامو في خط الوسط ممكن يبدأ فيه يعني يكمل المجموعة مع الفريق. أتوقع النصر بكرة يعني بيدخل نفس أو أغلب تشكيلة العام مع غياب كريستيان، ممكن يعتمد على مهاجم ثاني. ما عنده أمل إنه يحافظ على اللقب، والمدرب يبدأ بداية جيدة مع الفريق إنه يحاول يحصل 3 نقاط يعني.
1: أنت من ترشح يكون مكان كريستيانو؟
2: الأفضل أنا أشوف عبد الله الحمداني هو الأجهز يعني، بحكم إنه ما وقف مشاركة مع المنتخب، رجع لحق على المعسكر. ممكن يستفيد من النصر عبد الله قدام، يشكل ثنائية حلوة مع دائما مع أجواء فيليكس يعني.
1: طيب عبدو، احكي لنا شوي عن مدرب النصر. طبعا مدربك هذا
3: احبه،
1: صديقك
3: جدا.
1: ايوه
3: مدرب صراحه، انا اسلوبه من كان في منتخب مع منتخب استراليا كان من افضل، او يعني خلينا نقول من افضل منتخبات استراليا مرت على تاريخ الكره الاستراليه. بدايه او اكبر تجربه كانت لها مع توتنهام. توتنهام احنا نعرف مشاكله الاداريه مع الرئيس والتغيير وكثير، لكنه قدم موسم صراحة خاصة بداية الموسم. طيبا أفكار
1: إيه، بس ختم الموسم 7
3: إيه، بعدها هب نافس الهبوط توتنهام.
1: لكن من الإنجاز
3: لا لا لا لا، هو ترى عمل نقلة من أفضل المدربين اللي مروا على توتنهام في آخر سنوات، لكن عدم الصبر وكذا يعني، حتى هو واضح إنه كان خلاص يبغى يمشي. الجميل في أفكار، وخلنا نأخذ أفكار، في أفكار إنجي ترى ما عنده مشكلة، ترى يخلي 2 مدافعين على 3 مهاجمين ما عنده مشكلة، مدرب هجومي بحت ما عنده مشكلة هو. لا لا لا فعلا ترى أفكاره هذه يعني، 2 على 2 في الخلف لا مانع، هذه فلسفته يعني. أنا مدرب هجومي، مدرب يعشق الضغط بشكل مهول،
1: يعني هجومي إلى درجة التهور،
3: إلى درجة التهور إذا أنت بتسميها كذا. أنا جنون، أو خلنا نقول مدرب هجومي إلى أن يعني يخليك تعجب بطريقته الهجومية. هذا أنجي. مشكلة النصر الحقيقية ونرجع نعيدها، هي في 3 مراكز، ظهيرين و6. 90% من تغييرات خيسوس.
1: بكرة بنشوف 6 الجديد،
3: حتوقع حيحطونا 8 زي ما سووا في بروزوفيتش، حيودون، لأن في هذه في خلل في النصر الكبير. 90% من تغييرات النصر العام الماضي في مراكز على مستوى العالم تكون هي التغييرات من 5 إلى 10%. النصر كان 90% في تغيير في 3 مراكز. انجي حيعاودني بنفس مشكلة، لكنه مقارب لأسلوب خيسوس، الضغط العالي والضغط العكسي، لكنه عنده تهور أكثر من المدربين الباقين. لكن أنا أعجب صراحة بأفكاره، يحب الاستحواذ، يحب يكون هو المسيطر دائما على وسط الملعب. هذه الأشكال اللي تعجبني فيه، صار مدرب قوي شخصية. ترى الناس اللي يشوفونه أسترالي ولا لا، مدرب قوي شخصية
1: أسترالي،
3: وأنا من أفضل المدربين اللي كانوا في القارة الآسيوية بلا منازع.
1: جميل. صديقك مالكم عادل شير صورته في المباراة، وكتب يعني على الستوري في الانستغرام، قال: بالنسبة لأولئك الذين يريدون إسقاطي، احترموا تاريخي، أنا رجل محترف جدا، قبلة صغيرة لكم، والله معي ويعلم مدى رغبتي في تمثيل هذا الفريق. يعني معناته أنه هو لا يريد مغادرة الهلال. معلش دخلت الموضوع، بس لأنه الشباب الآن مدوني فيها فتبغى تعلق عليها.
3: إيه لا،
1: واضح أنه ما يبغى يروح.
4: إيه، لأنه يعني مع احترامي للدرعية، هو يعني بينزل فريق من فريق ينافس على البطولة،
1: فريق صاعد، واضح من احتفاله اليوم يعني أشرع رقمه وأنا هنا وما يبغى يمشي.
4: الله يبتال، أنا أشوف تجربته في الهلال يعني سنوات كثيرة ممتازة. ودي أعلق على النصر، أصعب شيء لأي مدرب أنه يجي مع الفريق بطل، يعني هو استلم فريق بطل وكان يعني مقنع بصراحة بشكل كبير لكثير يعني لكثير من محبي النصر في أدائه وفي النتائج اللي صارت.
1: نعم.
4: حتى لو كان ما فاز مثلا بطولة في آسيا 2 أو غيرها، لكن الأخير المحك الحقيقي أنا ترى من محبين الدوري أكثر من أي بطولة حتى القارية، يعني أنا أشوف الدوري هو المحك الحقيقي. عبدو، الكابتن عبدو تكلم عن النقاط اللي ضعف اللي في النصر، أحيانا الظروف أو خيسوس أو جيسوس حتى يوم كان في الهلال هو نفس الشيء، يحب يغير على مستوى

0: الأظهرة. لكن بانت بصراحة هو تلافى الأخطاء اللي كان يقع فيها في الهلال مع النصر. تتذكر الاندفاع في كل مباراة في الهلال كان يكشف الدفاع. في النصر لعب ظهير أيسر بمواصفات قلب دفاع اللي ليش؟ عشان يقلل. عبد الإله العمري أعطاه الفرصة. أنا أقصد هذا المدرب كيف بيتعامل مع يعني هالنجوم وبالذات في خانات. عبد الله الحمدان اليوم انتقل للنصر بصراحة قدم مستوى جيد يعني بصراحة، سواء كان كبديل أو حتى إذا لعب أساسي في آسيا 2 لعب كم مباراة، لعب كم مباراة أساسي. المشكلة النصر بيلعب مع فريق جيد، الفتح ترى ومع الكابتن خالد العطوي، أنا مؤمن بالمناسبة الكابتن خالد، حتى سألت الزملاء منه الفريق الثاني غير فريقك اللي تتمناه للدوري. بصراحة أنا أتمنى فريق الفتح. ليش؟ انتصارا للمدرب الوطني. انا شويه ما ابغى اقول عنصري، بس احب اي شيء سعودي احبه بصراحه.
1: يستاهل.
0: وخالد العطوي ايضا تاهل. يستحق هذا الامر امام الفريق الفتح، لكن غير متاح له، الظروف مين متاحه له جيده. بقي نقطه في لاعب انا اشوفه يعني في النصر، كان النصر والفتح، واللي هو نواف العقيدي. بصراحه انا كنت اتمنى انه ينتقل يعني اما يلعب او ينتقل، لاني انا اشوف النواف هو مستقبل الحراسه السعوديه، صغر سنه وحارس ذو يعني إمكانيات صراحة ممتازة. إذا ما لعب نفقد، وحنا نعرف اللاعب
2: اللي ما أنجي حيلعب أكثر من بنته.
1: بالنسبة لي نواف أحسن من بنته. أنا وبتستفيد من لاعب أجنبي في خانة ثانية.
2: إبراهيم خلينا نسمع رأيك في اللي قاله عبدو. أظهرة النصر، أظهرة النصر إنه مشكلة فعلا.
3: صحيح النصر يعاني مشكلة في الأظهرة، يعني مشكلة كبيرة ومن العام بينت يعني، والدليل أن جسس جرب أكثر من لاعب، لدرجة أن لاعب مارتينيز لاعب ثلاثة ما كان عنده حلول أنه يسيطر يعني على الخانة هذه. وكان الفرق الظاهر أتوقع تقابل النصر وتهاجم النصر عن طريق الأظهرة يعني الموسم الماضي، بس كان قوة النصر أنك ما تقدر تهاجمه طول الوقت لأنه كان يملك وسط قوي، فهذا الشيء غطى على الأظهرة شوي يعني.
2: طيب أنا أسمع كلام، أحب أسولف مع أصدقائي المدربين. عبدو يقولوا لي بما أنك تحب أنجي المدرب الجديد، يقولوا المحك الحقيقي الأنجي هو كيف سيوظف لاعب النصر البرتغالي اللي أجاد جواب، طبعا أتكلم اللي أجاد جيسوس إخراجه من الإحباط اللي كان عايش فيه وقدمه كنجم كبير. فمن بكره احنا بنشوف هل هو بيجي توظيف جواو. طبعا هو يمكن يلعب جواو ثمانية، ترى
1: ما عنده مشكله ترى في هذا.
2: لا جواو ما يلعب مو كويس في ثمانية.
1: لا ما انا اقول لك يعني
2: 10 و9 ونص
1: لا بالنسبه لي اتوقع من انجي هالشيء لانه يحب كل اللي في الملعب.
2: بس هل هو فعلا محك جواو محك لانجي؟
1: ما اعتقد، بالعكس ان اللعيبه المميزين حيلقون نفسهم مع انجي. اللعيبة الموهوبين هيلقون نفسهم مع إنجي بشكل كبير. لكن هو مشكلته في يمكن العكس، هو في الأدوار الدفاعية لجواو، لأنه هو قلت لك مدرب صارم يعني مش بعيد عن خيسوس. يعني هل حيلتزم جواو بالأدوار الدفاعية مع إنجي؟ هذا هو السؤال الأهم. لكنه يعطاه الحرية وإعطاه يعني المساحة الكبيرة والإبداع حيعطيه إنجي، لكن مشكلته أنا أعتقد على الأدوار الدفاعية. في نقطة مهمة نضيفها، غياب برزوفيتش والناس ما تكلمت عنه كثير، وأنا هذا اللي
2: جابوا بديل له.
1: جابوا بديل، الخصائص هل هي نفس الخصائص؟ حنشوف. إضافة لذلك أنا زي ما قلت مشكلة النصر ليست في الثمانية أو الستة. لما يلعب برزوفيتش في الستة يعاني في الثمانية، ولما يلعب في الثمانية يعاني في الستة. فأنا من وجهة نظري لما تجيب نواف، تضع نواف، جيب اثنين في المركز أو جيب واحد ظهير يمين يعني وحل المشاكل اللي أنت فيها. ولذلك أنا أذهب أن نواف يبقى وبنته مش بعيد، يعني ما نقول والله بنته يعني في جاب بينه وبين نواف. أنا بالعكس أشوف نواف بالقدمين يلعب بالقدمين أفضل من بنته، أما في إمكانيات الحراسة فمتشابهين. فأنا أفضل نواف.
2: هو مشكلة النادي النصر ما يقدر يسوي صفقات كثير، ما يقدر يسوي صفقات أصلا، مقيد ماليا يعني حل أموره بشكل بسيط جدا، بس يعني بعض الضمانات عشان يسجل لعبة البرتغالي، بس ما يقدر يشيل بنته مثلا.
1: تكلمنا
2: ماليا نتكلم فنيا، بس برضو لازم نوجد لهم العذر في هذا الشيء. عادل بنته للعقيدي
0: لأن النظام ثمانية لاعبين. أنا مع العقيدي.
2: مع العقيدي.
0: نعم.
2: شوية متهور العقيدي ولا لا؟ في ناس يقول متهور.
0: يا أخي.
2: ما تضمنه. إيش رأيك؟
0: طيب في أخطاء، إحنا ترى نركز على.
2: أنا أسألك الحين أسألك.
0: لا أنا أشوف النواف عنده أخطاء. احيانا يجلس معه ويقال له مثلا ايش فايده مدرب حراس ولا مدرب، تقول له بعض النقاط اللي عنده الثقه اللي احيانا.
2: انت لاعبك العقيدي مش بنته.
0: انا بالنسبه لي العقيدي للنظام الكره، ولا هم متقاربين فنيا
2: غالب العقيدي ولا بنته؟
3: لا انا العقيدي على طول.
2: تاخذ العقيدي ليش؟
3: شخصيه نواف
2: تكلم عن المستوى ولا على حسابات عادل اللي ابغى لاعب ثمانيه في الملعب.

0: نتكلم على المستوى مثل ما قال حتى عبد انه ما في امكانيات البعيده بينهم، نواف يلعب بالرجل اكثر من بنته، يعني عنده ثقه في نفسه، الاخطاء هذه لسه نواف صغير ممكن يستفيد منها ويتعلم منها. لكن كامكانيات في المرمى اشوف نواف افضل يعني وثقه للاعب اكثر.
1: بس انت تقدر تراهن فريق منافس انك تقول والله في حارس خلوه يتعلم،
0: هو الحارس نص الفريق بـ بس برضه
1: بنته غلطته بهدف،
0: برضه بنته اخطاء يعني اخطاء كبيره، بنته ممكن ينطرد في اي وقت، بنته طلوعه دائما خطا، ما يعرف يتصرف الكره مثل نواف.
2: كابتن ابراهيم معليش، ورايكوفيتش شوف الاخطاء اللي صارت في احيانا تمريره للراس حربه هو، ولكن الناس ما تركز عشان نواف
3: بنفسه العام الماضي ابو فهد الاخطاء حقته كانت كارثيه ترى، وضاغط تضيع الدوري يعني. خلينا نتكلم بصراحه،
0: نواف مشكلته اتوقع الخطا اللي صار والطرد اللي سبب هذه المشاكل، لو ما صارت هذه كان مستمر نواف
1: القادسيه
4: بعدها بالقادسيه، هي مشكله القادسيه انا رايي.
1: ايش تتوقع المدرب بيرضخ ل يعني موضوع الثمانيه اجانب في الملعب على قول عبده انه هذا مدرب هجومي يبغى ما عنده مشكله في اللي وراء؟
4: طبعا انا لو كنت قريب من المدرب اكيد اتمنى انه يلعب ثمانية، بس النقطه اللي يتكلم عنها عبده الهجوميه، انت لما تكون بتضغط وبتلعب نص المهاجم تحتاج الفريق كله ما يلعبون 6-7 ثواني يعني، ما يستلمون الكره اكثر من كذا. هل كريستيانو بيساعده؟ هذه نقطه مهمه بصراحه. انت ترى احيانا في حالتك الدفاعيه ناقص واحد، اذا ضغطت كريستياني ما يقدر يضغط طول
1: يعني. جميل، طول الوقت. عندي سؤال لكم جميعا لانه باقي لنا دقيقه ابغى اجاوبكم. الجوله الاولى ما اكتملت بس بتكتمل يعني بكره. عبدو فاجئك شيء في الجوله؟ ادهشك شيء يعني؟ في شيء شدك ولا استمرار الموسم الماضي؟
3: الفيصلي صراحه عجبني في الشوط الثاني، والرياض رغم الطرد.
1: ابراهيم شكت الشيء عجبك في الجوله الاولى حتى الان؟ طب بكمل هذا السؤال بكره لما تختم الجوله، بس ابغى اسمع منكم الان.
0: انا اتوقع الدرعيه هو المبين اكثر يعني من الفرق اللي امكانياتها متوسطه. ممكن يكون يعني حصان وصعب الفوز عليه من الفرق.
1: عادل ايش اكثر شيء؟
4: انا فاجأني الدرعيه، كنت متوقع ما يلعب بهالطريقه، انت ناصف بالعكس كان الاستحواذ عنده بنسبه كبيره. لكني انا دائما اقول بدايات الدوري وبالذات اول دوري بعد كاس عالم ما يعطيك مؤشر.
1: حتى في يعني في التلفزيون ما يعني ما تحسين ان اخذنا اجازه واحنا مشغلنا كاس العالم؟ ها
4: توني اقول للكابتن ابراهيم الله يعينك،
1: لازم ناخذ، انا لازم اخذ اجازه كاس خليج. كاس خليج قريبه انتم تكملون.
3: لا اجواء حلوه في كاس الخليج عادي
4: صدق بتال. اليوم اسال احد الزملاء بالاتحاد عن الفتره اللي بين الدوري وكاس الخليج، هو اجازه.
1: شكرا عادل، شكرا ابراهيم، شكرا عبدو، بكره بنكمل.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة ومفصلة من العربية، نبدأها بالعناوين. قتلى وجرحى في قصف حوثي على ميناء المخا، والقوات الحكومية اليمنية تحبط هجوما بحريا للميليشيات. ترامب يتوعد إيران بضربات اقتصادية قوية ويقول إن مضيق هرمز سيكون تابعا لأمريكا قريبا. مسؤول أمريكي يعلن أن لا تمديد لوقف النار مع إيران حتى الآن، ويؤكد أن المفاوضات مضطربة بسبب الانقسامات في طهران. تنديد فلسطيني من توسيع صلاحيات بن كفير بالضفة، ومخاوف من توسيع الضم والتهجير والاستيطان. موسكو تصعد في البحر الأسود وترفض مقترح كييف للهدنة، وحصيلة غير مسبوقة لقتل الهجمات الأوكرانية على روسيا. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ من التطورات الأخيرة في اليمن، حيث عاودت ميليشيات الحوثي قصف ميناء المخا بستة صواريخ باليستية حسب ما ذكرت القوات الحكومية اليمنية، وأضافت أيضا أن الهجمات أسفرت عن خسائر بشرية. وأفاد مراسل العربية باشتعال النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي.

هذا وذكر مصدر عسكري يمني للعربية أنه جرى إسقاط 15 مسيرة حوثية من أصل 44 أطلقت باتجاه ميناء المخا. وأكد المصدر أن الحوثي استهدف بمسيرته ميناء المخا ومنشأة مدنية بالساحل الغربي، بينما تم إحباط 3 هجمات حوثية بالزوارق المفخخة من أصل 6 استهدفت ميناء المخا. وأضاف المصدر العسكري اليمني أن الهجمات الحوثية بالزوارق حاولت استهداف ناقلة نفطية قرب باب المندب، وأشار إلى إحباط هجوم بحري حاول الحوثي تنفيذه قبالة سواحل في المخا بزوارق مهولة وطائرة مسيرة، حيث سقط 8 قتلى من الحوثيين. ولفت المصدر إلى تنفيذ عشرات الهجمات بالطيران المسير على مواقع الحوثيين في الساحل الغربي، فضلا عن القصف المدفعي المستمر على مواقع الحوثي في جبهات غربي تعز.

0: ينضم إلينا مشاهدينا من القاهرة نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام اليمني الدكتور عبد الحفيظ النهاري. أهلا بك دكتور حفيظ. دكتور النهاري معنا في هذه الساعة الإخبارية. لماذا باتت المخا هدفا متكررا للهجمات الحوثية كما نتابع اليوم؟ ما الأهمية العسكرية والاستراتيجية التي تجعلها في صدارة بنك الأهداف لهذه الجماعة في الساحل الغربي اليمني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. بالطبع ميناء المخا مستهدفة أولا لأنها أهداف مدنية سهلة وهشة، أهداف مدنية الميناء، المرافق المدنية، المدينة أيضا وبعض المرافق الخدمية الأخرى. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن التركيز على الساحل الغربي ومنه ميناء المخا التي تشكل المركز لقوات الجيش الوطني حاليا، الساحل الغربي هو المستهدف الأول من قبل الحرس الثوري الإيراني ومن خلال الذراع الحوثية، وذلك لغرض الاستحواذ أو الهيمنة أو السيطرة على الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب من أجل التحكم في أمن البحر الأحمر وإقلاق الأمن البحري والملاحة الدولية والملاحة الإقليمية والتحكم بمضيق باب المندب، يعني علاوة على ما تحكم إيران أو محاولتها في مضيق هرمز أو التساوق معه. ولهذا فإن الساحل الغربي هدف استراتيجي بالنسبة لل
0: أنا سأعود معك إلى هذه النقطة أستاذ عبد الحفيظ، لكن اسمح لي فقط بإشارة الأخبار العاجلة التي ترد الآن. مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني يقول إن الدولة ستتعامل مع التصعيد الحوثي من موقع مسؤوليتها. والمصدر أيضا المسؤول بمجلس القيادة اليمني يقول إن تمادي الميليشيات الحوثية لن يمر من دون عقاب. وهنا دكتور عبد الحفيظ أسأل، يعني عندما نتحدث عن استخدام صواريخ باليستية في استهداف منشأة ساحلية، نحن نتحدث هنا إذن عن تصعيد نوعي من قبل الحوثيين في طبيعة المواجهة داخل اليمن، ما الذي يعنيه الانتقال إلى هذا المستوى من القوى النارية؟
1: طبعا الميليشيا الحوثية الانقلابية ركزت أو راهنت على استخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الصواريخ البالستية كما تعلم هي من المحرمات في الحروب الداخلية على الأقل وفي مثل هذه الأهداف يعني. والطائرات المسيرة وبالتالي هي تراهن على هذين السلاحين اللذين تميزت بهما من خلال التقنية الإيرانية التي زودتها بها إيران، وهنا كان هو فارق التسليح بين الجيش الوطني وبين الميليشيا. لكن في هذه المعركة تغيرت قواعد الاشتباك بحيث أصبح الجيش اليمني يمتلك مسيرات ويمتلك قدرة على الدفاعات الجوية وأصبح مزودا بشكل أفضل وموازي لردع السلاح المسير، سلاح الطائرة المسير. أعتقد أنه بقي مسألة الصواريخ البالستية. من الواضح أن الجيش الوطني لا يتسلح بدفاعات جوية ترد وتصد هذه الصواريخ البالستية بعيدة المدى، وهي صواريخ تحتاج إلى تقنية عالية مثل باتريوت وغيرها.
0: طيب وفي كل ظل كل ذلك دكتور عبد الحفيظ، هل تعتقد أن المقاربة العسكرية لا تزال هي الخيار الأمثل للتعاطي مع هذا التصعيد الحوثي، أم أن هناك مساحة ربما لتسوية سياسية يمكن أن تحتوي الأزمة، تحقن الدماء وتمنع أيضا الانزلاق نحو مواجهة أوسع؟
1: المشكلة أن الحوثيين هم الذين فرضوا الخيار العسكري، وهم الذين كسروا الهدنة وانتهكوها، وهم الذين بدأوا بمثل هذا القصف للأعيان المدنية وللمنشآت الحيوية في المخا وفي غيرها على مستوى كل الجبهات يعني من الشرق إلى الغرب. والحكومة والجيش الوطني هم في يعني في مرحلة

0: الدفاع أو في موقف الدفاع والدفاع الاستراتيجي والدفاع الحازم والدفاع الاستباقي. وبالتالي الحرب يعني خيار الحرب فرضته الميليشيا حتى الآن، ولا يملك الجيش الوطني إلا أن يرد، وأن يرد بقوة، وأن يجعل الميليشيا تدفع ثمنا كبيرا إزاء هذه الانتهاكات وإزاء هذه الاعتداءات. وبالتالي أفق السلم مرتبط باستجابة الميليشيا الحوثية، والميليشيا الحوثية طالما هي اختارت السلاح واختارت العنف واختارت الحرب فإن القوة وحدها هي التي يمكن أن تردها إلى طريق السلام. والحكومة ما تزال تراهن على مسألة السلام، ولكن نحتاج إلى قوة لكي يتحقق السلام.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الحفيظ النهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني. في كلمة له بأكاديمية الشرطة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. وأكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب، لكن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
2: Defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: وفي تصريحات لفوكس نيوز أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا بدأت إيران بأي هجوم فسنرد بقوة تفوق هجومهم بمئات الأضعاف.
3: Capable of really destroying the whole place. We don't want to do that. We have got economic sanctions against them like nobody's ever had before. There, we're doing it in a very professional manner. We did it with Venezuela a little bit differently. We could go in. I mean, if they hit, we would hit back 100 times harder.
1: قبل ذلك نقلت فوكس نيوز عن الرئيس الأمريكي قوله إن الولايات المتحدة ستضرب إيران اقتصاديا بقوة، وذلك في أحدث تعهد بتشديد الضغط على إيران. وتأتي تصريحات ترامب بعد تأكيد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستطبق إجراءات لم يشهدها أحد من قبل على إيران في وقت قريب. من واشنطن معنا مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك بيير. وما الذي يحاول الرئيس ترامب قوله حينما يشير إلى أن مضيق هرمز سيعلن قريبا بأنه بات تابعا لأمريكا بيير؟
4: ليس واضحا، هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الأمريكي على أنه يريد أن يجعل منطقة مضيق هرمز على أنها أراض أمريكية أو مقاطعة أمريكية. ولا يجب أن نتوقف كثيرا عند هذا الكلام، خصوصا أن الرئيس الأمريكي كان أشار منذ عدة أشهر إلى أنه يريد أن يفرض نوع من ضرائب على السفن التي تعبر في منطقة مضيق هرمز. ولكن منطقة مضيق هرمز لا يملكها أحد، لا تملكها إيران ولا تملكها عمان بحسب القانون الدولي، إنها مياه دولية وتتحكم بها المعاهدات الدولية، وسوف يكون من الصعب جدا على أي دولة في العالم أن تدعي ملكية على هذه الأراضي.
1: طيب بيير، بالتوازي إذا مع هذه التصريحات أيضا من ترامب، هناك مسؤول في البيت الأبيض أكد أنه لا تمديد لوقف إطلاق النار مع إيران حتى الآن، هل هذا يعني بالضرورة أن عودة العمليات العسكرية باتت قريبة أو يمكن أن تحدث في أي وقت؟
4: وقف إطلاق النار غير موجود. الرئيس الأمريكي أعلن منذ عدة أسابيع أن هذا الاتفاق، اتفاق الإطار، غير قائم مع الإيرانيين، وأن وقف إطلاق النار غير موجود. وقد عمدت الولايات المتحدة الأمريكية على الرد على الاعتداءات الإيرانية بشكل كثيف، وقامت بعمليات جوية على الأراضي الإيرانية استمرت أكثر من 10 أيام. ليس هناك وقف لإطلاق النار، هناك نوع من إطار زمني وضعه اتفاق الإطار، ولكن الآن تخطاه الزمن. كانت هناك عمليات وساطة كثيرة خصوصا قامت بها باكستان خلال الأيام القليلة الماضية في محاولة للعودة إلى نوع من اتفاق، ووجد الوسطاء أنهم عمليا يتحدثون عن بنود كانت موجودة في اتفاق الإطار. لذلك الأمريكيون لا يتحدثون عن

0: اتفاق الإطار على أنه قائم، ربما يعودون إلى شيء مثله أو هو ذاته على أن يبدأ في وقت محدد وينتهي في وقت محدد ويفسحون في المجال للعودة إلى المفاوضات.
1: نعم واضح، شكرا لك. إذن من واشنطن كنت معنا مراسل عربية بيير غانم، تحياتي لك بيير. وبالتوازي مشاهدينا، إذن كما ذكرنا مع تصريحات ترامب وقبل انتهاء مهلة وقف النار الاثنين المقبل، أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أنه لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وقال المسؤول الأمريكي أن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل لاتفاق حتى الآن. ولفت المسؤول الأمريكي لأن أهداف أمريكا في المفاوضات واضحة للغاية على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب اضطراب هيكل للحكم. المسؤول الأمريكي أشار أيضا إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى ثلاث أجنحة والاتفاق بل ثلاثة أجنحة والاتفاق مع أي منها لا يعني الاتفاق معهم جميعا. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المحادثات مع أمريكا قبل انتهاء وقف النار الاثنين المقبل. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن عراقجي قوله إن الوسيطتين قطر وباكستان تبادلتا رسائل مع إيران لكن هذا لا يعني وجود محادثات. من واشنطن معنا مستشار الأبحاث ومدير برنامج إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن الدكتور باتريك كلاوسون. أهلا بك سيد كلاوسون معنا في هذه النشرة. ترامب له تصريحات لافتة اليوم، يقول لفوكس نيوز سنوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. هنا أسأل، ما الأوراق التي يعول عليها الرئيس الأمريكي لإحداث مزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني في ظل استنزاف جانب كبير يعني من أدوات العقوبات والضغط الاقتصادي المفروض حاليا على إيران؟
2: الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة كما تعلمون كانت فعالة للغاية، والرئيس الإيراني بازشكيان قال بأن إيران لم تستطع أن تصدر حتى برميلا واحدا من النفط خلال فترة الحصار البحري الأمريكي. لكن النفط الذي قامت إيران تصدره خلال تلك الفترة وخاصة في شهر يونيو عندما لم يكن الحصار نافذا، فالأموال التي دخلت خلال تلك الأشهر كان بسبب شحن هذا النفط وسداد الدفعات، لذلك كان هناك تأخير في مسألة تصدير النفط ودخول هذه الأموال وتوفرها لدى إيران. لذلك فإن الخطوات التي اتخذها الرئيس ترامب بشأن صادرات إيران النفط تعد فعالة، لكن التأثيرات على اقتصاد إيران لن يتم تلمس آثارها إلا بعد بضعة أشهر. لذلك يمكن لإيران أن تقوم.
1: طيب، هذه هي النقطة المحورية سيد كلاوسون، يعني رغم الرهان الأمريكية الواضحة على هذه الضغوط الاقتصادية لا تزال طهران كما هو واضح تبدي قدرا كبيرا من التحدي للولايات المتحدة، فعلى ماذا تراهن هي الأخرى في اعتقادك لمواصلة هذا الموقف؟
2: القيادة الإيرانية كانت قد أظهرت اهتماما قليلا بشأن العقوبات الاقتصادية بشأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها الإيرانيون، وهذه القيادة لم تتحدث سوى القليل بشأن المشاكل الاقتصادية التي تصادف المواطنين الإيرانيين العاديين ولم تضع أي خطط لمعالجتها، وكذلك الخطوات التي تبنتها تعد سخيفة وكانت قد وضعت بعض برامج المكافآت الزهيدة للمواطن الإيراني. من الصعب للولايات المتحدة بأنها بيد أنها قادرة على وضع ضغوط اقتصادية، يبدو أن القادة في إيران لا يأخذون هذا الأمر على محمل الجد رغم الصعوبات التي تواجه المواطن الإيراني.
1: الرئيس الأمريكي تحدث اليوم أيضا عن استعداد الأمريكيين لتحمل كلفة ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، هل يعني ذلك في اعتقاد أنه لم يعد يرى يعني في هذه القضية خطرا انتخابيا كبيرا، أم أنه يرى أن ملف إيران يمكن أن يبرر هذه الكلفة أمام الناخب الأمريكي؟
2: بكل تأكيد محللون كثر قد اعتقدوا بأن

0: الانتخابات النصفية سوف تكون مهمة للغاية بالنسبة للرئيس ترامب، لكن الرئيس يبدو بأنه لم يشاطر نفس مستوى القلق بشأن آثار ارتفاع أسعار البنزين قبيل الانتخابات النصفية، رغم رؤية محللين كثر خلاف ذلك. لقد يكون الإيرانيين محقين بأن الرئيس قد يكون مستعدا لتغيير سياساته من أجل محاولة الأداء بصورة أفضل في الانتخابات النصفية، لكن الأدلة حتى اللحظة لا تعد قوية. فالرئيس ترامب قد أظهر قدرا كبيرا من التفاؤل طوال حياته، ولا يزال متفائلا بشأن هذه الانتخابات النصفية.
1: لكن ألا يبدو أن هناك تباينا بين تصريحات ترامب وتصريحات فانس الذي تحدث أيضا اليوم عن أن الأولوية هي الحفاظ على أسعار النفط أو خفض أسعار النفط والغاز أكثر من البرنامج النووي الإيراني، على عكس ترامب الذي يرى أنه يمكن تحمل كلفة هذا الارتفاع في أسعار الطاقة؟ يعني كيف يمكن فهم هذا التباين إذا صح التعبير، يعني بين أو داخل الإدارة الأمريكية؟
0: في حقيقة الأمر جي دي فانس لقد أظهر شكوكا كثيرة بشأن العمل العسكري بالمقارنة مع الرئيس ترامب، لذلك ليس مفاجئا أن يعبر عن قلقه بالمقارنة مع الرئيس ترامب ومدى امتداد العمل العسكري. لكن بعض المحللين يرون أن تحليلات جي دي فانس بشأن أسعار النفط كانت مسألة ملحة أكثر من البرنامج النووي في الفترة الحالية، وهذا يعزى إلى أن سيد نائب الرئيس جي دي فانس كان قد ذكر بأن البرنامج النووي قد تراجع لسنوات طويلة ولم يعد مسألة ملحة، قد يكون مسألة ملحة على المدى الطويل، والآن قد تمت إعادته لسنوات طويلة إلى الخلف، ويمكن الولايات المتحدة أن تركز في الفترة الحالية على أسعار البنزين.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا مستشار الأبحاث ومدير برنامج إيران والسياسة الأمريكية في معهد واشنطن الدكتور باتريك كلاوسن. وردا على سؤال بشأن مخاوف عائلات أفراد طاقم حاملة الطائرات USS لينكولن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السفينة ستتحرك قريبا وتستبدل بأخرى مماثلة، نافيا أن تكون فترة مهمتها قد طالت أكثر من اللازم.
2: That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship. No. Not nearly long enough. Thank you, everybody.
1: أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة جديدة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز الجمعة، وأكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم وأن الوضع تحت السيطرة. غيرت القوات الأمريكية مشاهدين مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء إعادة الحصار البحري على إيران حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية. وجاء في بيان سنتكوم أن قواتها عطلت 3 سفن وأنزلت مجموعات تفتيش على 2 لضمان الالتزام بنظام الحصار. هذا وأظهرت صور وأقمار اصطناعية نشرتها رويترز وجود بقعتين نفطيتين بالمياه الإيرانية، وأوضحت الصور رصد بقعة نفطية قبالة الطرف الجنوبي لجزيرة قشم بمضيق هرمز بالقرب من الساحل الإيراني، فيما ظهرت بقعة نفطية ثانية بالقرب من جزيرة سيري بوسط الخليج والتي تضم بعض منشآت إنتاج النفط والغاز بسواحل إيران. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها إصابات في هجوم للمستوطنين شرق الخليل والاعتداءات في بلدة قصرى في نابلس مستمرة.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد

0: جاءت من ملابسات ثورة 19 من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في العراق أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى. وقال الزيدي خلال زيارته مقر هيئة المنافذ الحدودية إن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة، موجها بالإسراع في التحول الإلكتروني وربط المنافذ بمنظومة محكمة مع تقديم تقارير يومية عن حركة العمل والإيرادات. هذا واعتقلت قوة أمنية تابعة لهيئة النزاهة الاتحادية العراقية وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد عطية. وأفاد مراسل العربية بأن اعتقال عطية جاء على خلفية جهود السلطات العراقية في ملف مكافحة الفساد. وفي ملف حصرية السلاح، أعلن أعضاء في الإطار التنسيقي داخل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أعلنوا رفضهم التعامل مع الفصائل المسلحة وفق قانون مكافحة الإرهاب. وأكد الأعضاء أنهم لن يسمحوا لأي شخص داخل الدولة أو خارجها باتخاذ هذا المسار حسب قولهم. وتصاعدت لهجة أعضاء الإطار التنسيقي ضد خطة حكومة زيدي لحصر السلاح بيد الدولة عقب زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني الأخيرة إلى بغداد، ولقائه أيضا عددا من قادة الإطار والفصائل المسلحة. وفي وقت المشاهدين لم تعد فيه المشكلة في قدرة العراق على إنتاج النفط الخام، بات التحدي عند بوابة التصدير عبر مضيق هرمز. اضطراب الملاحة في هرمز أدى إلى عرقلة عودة الصادرات إلى مستوياتها السابقة رغم جاهزية الإنتاج. التفاصيل مع سعد قصي.
1: العراق لا يواجه أزمة في النفط الموجود تحت الأرض ولا في قدرته على إنتاجه، بل في الطريق الذي يسلكه هذا النفط منذ خروجه من الحقول وصولا إلى أسواق الطاقة بسبب التعقيدات الأمنية في مضيق هرمز، في وقت تعول فيه الحكومة على المفاوضات الأمريكية الإيرانية لإحداث انفراجة في هذه الأزمة.
2: لا توجد أي أزمة بالإنتاج، يمكن أن نرجع إلى مستويات الإنتاج قبل الأزمة، ولكن بسبب الطاقة الاستيعابية للمنظومة الخزنية إحنا اليوم نواجه مشكلة في مضيق هرمز. إذا ما ترجع الأمور طبيعية لا يمكن العودة إلى معدلات التصدير قبل هذه الحرب. حاليا أكو انفراج بالنسبة، اليوم موجودة 4 ناقلات في نفس الوقت تحمل من شركة نفط البصرة، ونتأمل الأيام الجاية تكون أكثر انفراج إن شاء الله.
1: وبموازاة ذلك يتجه العراق إلى تسريع مشاريع مد شبكات أنابيب التصدير عبر سوريا والأردن وتركيا بهدف تقليل الاعتماد على منفذ وحيد للتصدير عبر مضيق هرمز بعد التداعيات الاقتصادية التي خلفها إغلاق المضيق.
3: العراق هو المتضرر الأول من دول المنطقة من بعد الدول المتحاربة، حقيقة أعطينا خسائر مادية أيضا خلال هذه الحرب، لذلك إحنا أكثر الدول تضررا في المنطقة، لكن العراق يسعى لإنشاء شبكة كبيرة من الأنابيب لتصدير النفط والغاز من منافذ عدة بعد ما حصلت أزمة مضيق هرمز.
1: الحفاظ على مسار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية بغض النظر عن منافذ التصدير هو ما تسعى إليه الحكومة في الوقت الراهن لتتلافى المزيد من الخسائر المالية والاقتصادية. من محافظة البصرة سعد قصي، العربية.
0: تتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية حيث أصيب فلسطيني وفتاة بالرصاص الحي مساء الجمعة خلال هجوم مستوطنين مسلحين على منازل المواطنين في منطقة العديسة شرق الخليل. وفي حادث منفصل اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بعد أن أقدم مستوطن على دهسه أثناء عمله في أرضه الواقعة في جبل القرن قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. كما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، وأظهرت لقطات مصورة أدائهم صلوات داخل الباحات. وبالتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا على دخول المسجد الأقصى فيما تسمح الشرطة بدخول المستوطنين. هذا ويواصل مستوطنون حصار عائلات فلسطينية في قصرة جنوب نابلس لليوم السادس ومحاولة

0: آلات تثبيت بؤرة استيطانية أو بؤرة استيطانية قرب منازلها، فيما يعزز الجيش الإسرائيلي انتشاره في البلدة. ويأتي ذلك مشاهدينا بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع إسرائيل كاتس عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة.
1: لليوم السادس تحاول رقية حسان وبناتها الوصول إلى زوجها المحاصر داخل منزل العائلة في قصر جنوب نابلس. عشرات الأمتار فقط تفصلهن عنه، لكن خيمة نصبها مستوطنون قرب المنزل كانت كافية لقطع الطريق إليه وتحويل حياة العائلة إلى حصار مفتوح.
2: طبعا أنا اضطريت أخذ البيت بسبب أنه بدي أضطر أعالج بنتي، ما في مجال أطلع وأنزل بنفس اللحظة بسبب المستوطنين حاطين خيمة بالقرب من البيت ومسكرين كل المداخل. بضطر أتواصل مع زوجي أنا وبناتي عن طريق المكالمات الهاتفية فقط، ما في أي مجال لأي تواصل ثاني.
1: محاولة كسر الحصار اصطدمت بالجيش هذه المرة. أكثر من 50 متضامنا أجنبيا وإسرائيليا وصلوا بالطعام إلى المنازل، لكن القوات الإسرائيلية أخرجتهم معلنة المنطقة عسكرية مغلقة.
3: عندما وصلنا إلى الموقع أوقفنا الجيش الإسرائيلي. كان بحوزتنا 8 طرود من المساعدات، لكن منعنا من إدخالها، والعائلات منقطعة عن العالم منذ 5 أو 6 أيام دون إمكانية للوصول إلى الطعام أو المياه أو المساعدات الطبية.
1: قصرى تكشف تحولا في طريقة فرض السيطرة، فبعد البؤر التي كانت تظهر على التلال والأراضي المفتوحة بات المستوطنون يصلون إلى محيط المنازل المأهولة ويحاصرون أصحابها. ضغط على السكان يسبق السيطرة على المكان. وفيما تتواصل المواجهة على الأرض جاء قرار سياسي يغير قواعد التعامل معها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، هي ذاتها الخاضعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. قرار ندد به نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، معتبرا أن تداعياته تذهب إلى ضم رسمي للضفة الغربية. بينما يعجز الجيش الإسرائيلي لليوم السادس عن إبعاد مستوطنين من قرية فلسطينية، يصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قرارا يقيد قدرته على التعامل معهم ويفسح المجال أمام مطامعهم الاستيطانية في خطوة تتعارض حتى مع القانون الإسرائيلي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة. إسراء الزير، قصرى، جنوب نابلس، العربية.
0: من رام الله مشاهدينا معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كرش. أهلا بك دكتور خليل معنا في هذه النشرة. كيف لنا أن نفهم الفرق قانونيا وسياسيا بين أن يتولى الجيش الإسرائيلي مسؤولية إنفاذ القانون في الضفة الغربية وبين نقل هذه الصلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية؟ لماذا يثير هذا التحول مخاوف مرتبطة بالضم دكتور خليل؟
4: مساء الخير وتحياتي لكم. يعني عمليا الضفة الغربية والقطاع غزة إضافة إلى القدس الشرقية هي تعرف على أنها أراضي محتلة، وأن القوة المحتلة الجيش الإسرائيلي هو الذي يوفر ويمتلك صلاحية الأمن وحماية السكان ومنع نقلهم وفقا للقوانين الدولية، وهذا جزء من المسؤولية التي يتحملها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. عمليا هو لا يقوم بذلك، ولكن عندما يأتي هذا التحول الجديد والذي يعطي الجيش الشرطة الإسرائيلية صلاحية إنفاذ القانون في الضفة الغربية، هذا يعني تحول دراماتيكي، بمعنى أنه يكسر الحدود ما بين أراضي 48 وأراضي عام 67، وبالتالي يزيد من إمكانية وفرص الذهاب نحو ضم فعلي زاحف على الأرض ومستمر، وحتى يتعارض مع القانون الدولي. المحكمة العليا في إسرائيل ترى في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هي أراضي محتلة، وبالتالي عمليا هذا تبييض لوجه الاستيطان وإدخال للمستوطنات والمستوطنين إلى المنظومة المدنية في إسرائيل، علما أن الجيش الإسرائيلي في بعض الأحيان كان يفرض أوامر اعتقال إدارية على بعض المستوطنين وأبعد حتى بعض المستوطنين من الضفة الغربية نتيجة لسلوكه
0: طيب
4: العنيف
0: تجاه. حتى نفهم الصورة أكثر دكتور خليل، يعني ما الذي قد يتغير فعليا على الأرض بالنسبة للفلسطينيين إذا أصبحت الشرطة الإسرائيلية هي صاحبة الدور الأوسع في الضفة الغربية؟
4: عمليا الذي يقف على رأس جهاز الشرطة في إسرائيل هو إيتمار بن غفير، وهو معروف بمواقفه المتطرفة جدا والتي تدعو إلى الطرد والتهجير. وعندما يمنح إيتمار بن غفير هذه الصلاحية، هذا معناه أن هذا السلوك من قبل

0: المستوطنين سيتضاعف وسيزيد وسيصبح أكثر عنفا، وستكون الشرطة الإسرائيلية عامل مساعد لهؤلاء، ولربما تساهم أكثر وأكثر في عمليات توفير ما يحتاجه هؤلاء المتطرفين وفرض معادلة جديدة وهي سكان أقل وأرض أكثر، يعني الاستيلاء على مزيد من الأرض وطرد مزيد من السكان باتجاه مراكز المدن الفلسطينية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك حالة الانتخابات في إسرائيل، والتي يمكن من خلالها قراءة مثل هذه القرارات على أنها محاولة من قبل اليمين الذي يحكم الآن لجلب مزيد من الأصوات، علما أن استطلاعات الرأي في إسرائيل لا تمنح الحكومة الحالية إمكانية تشكيل الحكم والعودة مرة أخرى إلى السلطة، وبالتالي هم يحاولوا تعقيد المشهد أمام أي حكومة قادمة بفرض حقائق جديدة ووقائع كبيرة على الأرض تفكك الهوية الوطنية الفلسطينية.
1: طيب، هل يمكن التعويل على الدور الأمريكي في كبح جماح يعني الاستيطان وخطوات الضم التي تحدث الآن، أم أنه يعني لا توجد إرادة أمريكية حقيقية لمواجهة ذلك في تقديرك؟
0: يعني هناك موقفين مهمين من قبل السفير الأمريكي في إسرائيل في قرية ترمس عيا عندما أوقف استيلاء المستوطنين على أحد البيوت، والموقف الذي جرى فيما يتعلق بحصار المستوطنين لبلدة قصرة. ولكن هذه تدخلات موضوعية إنجاز التعبير وليست تدخلات بالمعنى الواسع، وبإمكان الولايات المتحدة أن تمارس مزيد من الضغط لكبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية. تطلب الولايات المتحدة على سبيل المثال من رئيس الحكومة الإسرائيلية إدانة عنف المستوطنين، فتأتي الإدانة من السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة. وبالتالي يبدو أن هناك نوع من الدور الموضوعي، التدخل الموضوعي، علما ونذكر بأن هناك مواقف يمينية متطرفة كانت من قبل السفير الأمريكي في إسرائيل تجاه الفلسطينيين وتجاه جغرافيا وفهم الواقع الفلسطيني، ولا يقول أن هناك احتلال، يقول أن هذه أرض يهودة والسامرة إلى ما كل ذلك. المهم في هذا السياق هو كيف سيفهم المستوطنين مثل هذه الرسائل ومثل هذه التحولات. عمليا هذه بطاقة خضراء في أيدي المستوطنين لممارسة مزيد من العنف وممارسة مزيد من الاستيلاء على الأرض وعلى الجغرافيا.
1: نعم، إذن من رام الله كنت معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كرش. تحية دكتور خليل. نشطنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. في بريطانيا موجة حر جديدة تتسبب بحرائق واضطرابات في النقل.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على أن كييف ستؤمن أنظمة مضادة للصواريخ الباليستية إلى جانب التوصل لاتفاقات بشأن إنتاج هذه الصواريخ.
1: سنواصل العمل على تأمين أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا والتوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاجها. الأمر ليس سهلا لكنه سيحدث. طوال فترة الحرب تحدثنا مرارا عن أسلحة ومعدات وتكنولوجيا قيل لنا في البداية إنها مستحيلة، ثم نجحنا في تحقيق ذلك.
0: وأعلنت الدفاع الروسي استهداف خزان وقود في ميناء أوديسا ومستودع أسلحة للجيش الأوكراني في ميناء يوغني بمسيرات هجومية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان موسكو رفض وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود، حيث تبادل الطرفان الهجمات وعطل صوامع الحبوب وأوقف رحلات السفن التجارية. قبل ذلك أعلنت الخارجية الروسية مقتل أكثر من 200 مدني وإصابة حوالي 1500 آخرين خلال شهر يوليو الماضي جراء هجمات أوكرانيا بالمسيرات، مؤكدة أن هذه الحصيلة تعد الأعلى بين السكان المدنيين. كما نددت موسكو بتخصيص بروكسي لقرض بقيمة 90 مليار دولار لعسكرة كييف، قائلة أن هذه المساعدات ساهمت في زيادة عدد القتلى والمصابين المدنيين في القطاعات أو في المقاطعات الروسية. عادت طوابير السيارات تتصدر المشهد في محطات الوقود بالعاصمة الروسية موسكو وسط شح متزايد في البنزين وإغلاق جزئي لبعض المنافذ. وتأتي هذه الأزمة مشاهدينا العائدة كارتداد مباشر للهجمات الأوكرانية التي استهدفت مصفاة موسكو ومنشأة تكرير في عدة أقاليم روسية.

0: وصفت الصين التدريبات العسكرية السنوية التي تجريها تايوان بأنها استعراض فارغ، محذرة من أنها تغذي أجواء الحرب والذعر. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن جيش التحرير الشعبي في حالة تأهب قصوى، ويواصل تعزيز قدراته لمواجهة ما وصفته بالانفصالية والتدخل الخارجي. توتر يتصاعد إذن في شرق آسيا، وصراع يتجاوز اليابان وكوريا الشمالية. طوكيو تعزز قدراتها العسكرية وبيونغ يانغ ترفع سقف التهديد، فيما تقترب موسكو وبكين أكثر من المشهد. فهل تتجه المنطقة نحو سباق تسلح جديد؟
1: في شرق آسيا خطوة يابانية واحدة كانت كافية لتشعل غضب بيونغ يانغ. فالتحالف الثلاثي بين واشنطن وطوكيو وسول تراه كوريا الشمالية مظلة نووية تتشكل على حدودها وتتوعد برد غير مسبوق. المحرك الأساسي لهذا التوجس ينبع من طوكيو ذاتها. فمنذ عام 2022 تمضي اليابان في مضاعفة إنفاقها العسكري، وفي قلب هذا التحول تستخدم صواريخ توماهوك الأمريكية القادرة على ضرب أهداف تتجاوز 1000 كيلومتر. غير أن التصعيد يتجاوز الصواريخ والإنفاق، فقد أضحت طوكيو جزءاً من شبكة أمنية متكاملة مع واشنطن وسول. تقابلها خطط كورية جنوبية لامتلاك غواصات نووية، مشهد تراه بيونغ يانغ اختلالاً خطيراً في ميزان القوى يدفعها لتسريع ارتمائها في أحضان الصين وروسيا. وعلى أرض الواقع تصب المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية الزيت على النار، إذ تصفها بيونغ يانغ بالتدريب على الحرب، وترد عليها عمليا باختبارات متتالية لصواريخ باليستية مكثفة. وهنا تتسلل موسكو إلى عمق المعادلة، فالتعاون العسكري المتنامي مع روسيا أسهم في تحسين دقة الصواريخ الكورية الشمالية، لتصبح التجارب الأخيرة مجرد تمهيد لنشر منظومات مطورة أو حتى تصديرها للجبهات وفق رويترز. في المحصلة يعتبر محللون أن اليابان ليست سوى رأس حربة

0: في صراع أوسع تسعى فيه بيونغيانغ لرسم المنطقة وفق معسكرين متقابلين لتبرير ترسانتها النووية، وبذلك تعزز طوكيو دفاعاتها فترفع بيونغيانغ تهديداتها. علي الماجري، العربية.
1: أعلنت ألمانيا انتهاء عملية الإخلاء الطارئ لبلدة جاي التي يقطنها أكثر من 2000 شخص خلال الليل مع اقتراب ألسنة اللهب منها، وذلك إثر اندلاع حرائق واسعة بغابة قريبة من حدود بلجيكا. وأوضحت برلين أن غابة هورتجين لا تزال تحتوي على ذخائر ومخلفات حربية تعود للحقبة النازية، كما طمأنت بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران. أطلقت الحكومة البريطانية تحذيرا عاجلا عبر الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات نتيجة موجة الجفاف الجفاف والحر الشديد التي تشهدها البلاد. ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب إشعال النيران أو استخدام الشوايات والألعاب النارية في وقت تواجه فيه معظم مناطق إنجلترا ظروفا شديدة الخطورة لاندلاع الحرائق. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن بريطانيا تشهد موجة الحر الخامسة هذا الموسم، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية هي الأعلى في تاريخ البلاد خلال فصل الصيف. إذن حرائق واضطرابات في النقل واحتجاجات لسياق الباصات ضد ظروف العمل، هذا ما تشهده المملكة المتحدة بسبب موجة الحر والجفاف التي تضرب البلاد والتي كسرت أكثر من رقم قياسي. يأتي ذلك مشاهدينا تزامنا مع إعلان رئيس الحكومة أندي بيرنام أنه سيعقد قمة في أواخر الصيف مع هيئات الإطفاء والإنقاذ لضمان حصولها على الموارد الكافية والمناسبة للمرحلة المقبلة.
2: من هذه المحطة في وسط لندن انطلق قطار إسبون وعلى متنه نحو 150 راكبا قبل أن تخرج ثلاث من عرباته عن السكة قرب لويس في شرق ساسكس. 20 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 2 منهم بإصابات خطيرة. الحادث وقع في أحر يوم تشهده بريطانيا هذا العام، وبينما يستمر التحقيق يرجح خبراء أن تكون الحرارة الشديدة أحد العوامل المحتملة. فالحرارة قد تؤثر على القضبان، كما يمكن لجفاف الأرض أن يؤثر على استقرارها، لكن حتى الآن لا يوجد دليل رسمي يربط موجة الحر بحادث القطار. وجاء الحادث بينما سجلت بريطانيا أعلى حرارة هذا العام عند 38.1 درجة مئوية في لندن، وهو ما تسبب باضطرابات في حركة النقل أثرت على غالبية الناس.
3: الطقس حار جدا، ولكن إذا أردت الوصول إلى مكان عليك ركوب القطار.
4: اضطررنا لركوب القطار لأننا نعيش في كنت، لكن الأمر مقلق، فهذا طقس غير مسبوق ولسنا مستعدين لمثله.
2: وفي وسط إنجلترا كان أثر الحرارة أكثر وضوحا. حرائق أعشاب امتدت إلى مناطق سكنية وأتت على منازل، فيما نقل طفل وثلاثة من رجال الإطفاء إلى المستشفى. وفي ستوبريدج وحدها شارك نحو 100 رجل إطفاء في مواجهة النيران وسط استنفار لخدمات الطوارئ وإجلاء السكان. ومع تكرار موجات الحر عقدت الحكومة هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لبحث تأثيرها على الصحة والخدمات والبنية التحتية. وهنا في لندن تصل تداعيات الحر إلى الحياة اليومية، نحو 1500 سائق حافلة ينفذون إضرابا احتجاجا على الحرارة داخل مقصورات القيادة التي يقول بعضهم إنها تجاوزت 40 درجة. قطار يخرج عن السكة وحرائق تستنفر خدمات الطوارئ وإضراب للحافلات، مشاهد مختلفة في أحر يوم في بريطانيا هذا العام تكشف حجم الضغوط التي تفرضها درجات الحرارة المتزايدة على بنية تحتية لم تصمم لمثل هذا الطقس. مصطفى زارو، العربية، لندن.
1: أظهرت مشاهد في هاواي بركان كيلاويا وهو ينفث حممه، حيث يشهد البركان نشاطا متواصلا منذ عام 1983. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يعد كيلاويا من أكثر البراكين نشاطا على سطح الأرض. نشاهد معكم هذه الصور.

في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: قتلى وجرحى في قصف حوثي على ميناء المخا، والقوات الحكومية اليمنية تحبط هجوما بحريا للميليشيات. ترامب يتوعد إيران بضربات اقتصادية قوية، ويقول إن مضيق هرمز سيكون تابعا لأمريكا قريبا. مسؤول أمريكي يعلن أن لا تمديد لوقف النار مع إيران حتى الآن، ويؤكد أن المفاوضات مضطربة بسبب الانقسامات في طهران. تنديد فلسطيني من توسيع صلاحيات بن كفير بالضفة، ومخاوف من توسيع الضم والتهجير والاستيطان. موسكو تصعد في البحر الأسود وترفض مقترح كييف للهدنة، وحصيلة غير مسبوقة لقتل الهجمات الأوكرانية على روسيا. نهاية النشرة. يا من

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
6: To hashtags, following the stories shaping today's conversations.
7: Collaborative efforts like that,
6: online and beyond,
7: that we've been able to have far greater impact.
8: We will not have clearly a progress without having a plan.
9: Behind every international headline is a much bigger story.
10: I love it. I see great promise.
9: And that is the story we bring you.
11: This war ceased to be a just war.
12: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
13: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
14: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
15: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
16: We follow the money, the markets, and the momentum.
17: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
18: Driving Saudi Arabia forward.
19: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
20: The ultimate global stage.
21: Lebanon should not be attacked.
22: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
23: The architects of

0: economics and politics. Or stop the war in Ukraine.
1: Break their silence.
2: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر. يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا. نسابقه فيسبقنا. وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
6: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
6: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
10: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
11: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولم يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
10: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
12: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
13: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

قتلى وجرحى في قصف حوثي على ميناء المخا. مجلس القيادة اليمني يتوعد تمادي الميليشيات لن يمر دون عقاب. ترامب يؤكد أن مضيق هرمز سيكون أرضا أمريكية قريبا وعراقجيا في استئناف المفاوضات مع واشنطن. البرهان يمنح المشاركين في الحوار الوطني حصانة مؤقتة ويؤكد استكمال تطهير السودان من الميليشيات. وبريطانيا تصدر تحذيرا عاجلا مع تصاعد خطر حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر والجفاف.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. أفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء ب6 صواريخ باليستية. هذا وأظهرت الصور اندلاع النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي.

0: وبعد هجمات الحوثيين الأخيرة، حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني الرئاسي بأن تبادل الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. وأشار إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، وهو محاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني. في كلمة له بأكاديمية الشرطة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. وأكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب لكن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: People are really destroying the whole place. We don't want to do that. We have got economic sanctions against them like nobody's ever had before. There, we're doing it in a very professional manner. We did it with Venezuela a little bit differently. We could go in. I mean, if they hit, we would hit back 100 times harder.
0: كما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين في الولايات المتحدة كثمن لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
1: So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country really it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean

0: بالتوازي مع تصريحات ترامب وقبل انتهاء مهلة وقف النار الاثنين المقبل، أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أنه لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وقال المسؤول الأمريكي أن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل لاتفاق حتى الآن. ولفت المسؤول الأمريكي لأن أهداف أمريكا في المفاوضات واضحة للغاية على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب اضطراب هيكل الحكم. المسؤول الأمريكي أشار أيضا إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى ثلاثة أجنحة، والاتفاق مع أي منها لا يعني الاتفاق معهم جميعا. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تتخذ قرارا بشأن استئناف المحادثات مع أمريكا قبل انتهاء وقف النار الاثنين المقبل. ونقلت وكالة أنباء طابة عن عراقجي قوله إن الوسيطتين قطر وباكستان تبادلتا رسائل مع إيران، لكن هذا لا يعني وجود محادثات. أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة جديدة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز الجمعة. وأكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم وأن الوضع تحت السيطرة. غيرت القوات الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء إعادة الحصار البحري على إيران حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية. وجاء في بيان سنتكوم أن قواتها عطلت ثلاث سفن وأنزلت مجموعات تفتيش على 2 لضمان الالتزام بنظام الحصار. تتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أصيب مواطن وفتى بالرصاص الحي مساء الجمعة خلال هجوم مستوطنين مسلحين على منازل المواطنين في منطقة العديسة ببلدة سعير شرق الخليل. وفي حادث مفصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بعد أن أقدم مستوطن على دهسه أثناء عمله في أرضه الواقعة في جبل القرن قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. في الأثناء، يواصل مستوطنون حصار عائلات فلسطينية في قصرة جنوب نابلس لليوم السادس ومحاولات تثبيت بؤرة استيطانية قرب منازلها، فيما يعزز الجيش الإسرائيلي انتشاره في البلدة. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع إسرائيل كاتس عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة.
1: لليوم السادس تحاول رقية حسان وبناتها الوصول إلى زوجها المحاصر داخل منزل العائلة في قصر جنوب نابلس. عشرات الأمتار فقط تفصلهن عنه، لكن خيمة نصبها مستوطنون قرب المنزل كانت كافية لقطع الطريق إليه وتحويل حياة العائلة إلى حصار مفتوح.
2: طبعا أنا اضطريت أخذ البيت بسبب أنه بدي أضطر أعالج بنتي، ما في مجال أطلع وأنزل بنفس اللحظة بسبب المستوطنين حاطين خيمة بالقرب من البيت ومسكرين كل المداخل. بضطر أتواصل مع زوجي أنا وبناتي عن طريق المكالمات الهاتفية فقط، ما في أي مجال لأي تواصل ثاني.
1: محاولة كسر الحصار اصطدمت بالجيش هذه المرة. أكثر من 50 متضامنا أجنبيا وإسرائيليا وصلوا بالطعام إلى المنازل، لكن القوات الإسرائيلية أخرجتهم معلنة المنطقة عسكرية مغلقة.
3: عندما وصلنا إلى الموقع أوقفنا الجيش الإسرائيلي. كان بحوزتنا 8 طرود من المساعدات، لكن منعنا من إدخالها، والعائلات منقطعة عن العالم منذ 5 أو 6 أيام دون إمكانية للوصول إلى الطعام أو المياه أو المساعدات الطبية.
1: قصرى تكشف تحولا في طريقة فرض السيطرة، فبعد البؤر التي كانت تظهر على التلال والأراضي المفتوحة، بات المستوطنون يصلون إلى محيط المنازل المأهولة ويحاصرون أصحابها. ضغط على السكان يسبق السيطرة على المكان. وفيما تتواصل المواجهة على الأرض، جاء قرار سياسي يغير قواعد التعامل معها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، هي ذاتها الخاضعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. قرار ندد به نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، معتبرا أن تداعياته تذهب إلى ضم رسمي للضفة الغربية. بينما يعجز الجيش الإسرائيلي لليوم السادس عن إبعاد مستوطنين من قرية فلسطينية، يصدر وزير الدفاع الإسرائيلي

0: إلي إسرائيل كات قرارا يقيد قدرته على التعامل معهم ويفسح المجال أمام مطامعهم الاستيطانية في خطوة تتعارض حتى مع القانون الإسرائيلي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة. إسراء الزير، قصرى، جنوب نابلس، العربية.
1: شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على رفض أي سلام منقوص يعيد الدعم السريع للسلطة، وقال في كلمة له بمناسبة عيد الجيش إن طريق السلام يبدأ بحصر السلاح من الميليشيات وتجميعها في مناطق محددة. البرهان منح أيضا المشاركين في الحوار الوطني حصانة بدون عقوبات قانونية.
2: لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها، فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح وتتجمع في مناطق محددة ويعود المواطنون إلى مناطقهم.
1: أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على أن كييف ستؤمن أنظمة مضادة للصواريخ البالستية إلى جانب التوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاج الصواريخ.
3: سنواصل العمل على تأمين أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا والتوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاجها. الأمر ليس سهلا لكنه سيحدث. طوال فترة الحرب تحدثنا مرارا عن أسلحة ومعدات وتكنولوجيا قيل لنا في البداية إنها مستحيلة، ثم نجحنا في تحقيق ذلك.
1: بعد تحطم مروحية، قرر الجيش الأمريكي مؤقتا وقف جميع رحلات التدريب على المروحيات من طراز أباتشي إثر تحطم المروحية في تكساس، وهذا التحطم الذي أسفر عن مقتل طاقم المروحية الاثنين. وذكر الجيش أن المروحية تابعة لقاعدة فورت هود العسكرية، وقد تحطمت أثناء قيامها برحلة اختبار للصيانة في وسط ولاية تكساس. أعلن توم فريتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يؤدي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه. وأضاف فريتشر أن هذا التفشي يعد الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشددا على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة قبل التفشي بصورة أسرع. وذكر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة هذا التفشي. يذكر أن إيبولا أودى بحياة نحو 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية. أعلنت ألمانيا انتهاء عملية الإخلاء الطارئ لبلدة جاي التي يقطنها أكثر من 2000 شخص خلال الليل مع اقتراب ألسنة اللهب منها، وذلك إثر اندلاع حرائق واسعة بغابة هورتشين القريبة من حدود بلجيكا. وأوضحت برلين أن غابة هورتشين لا تزال تحتوي على ذخائر ومخلفات حربية تعود للحقبة النازية، كما طمأنت بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران. هذا وأطلقت الحكومة البريطانية تحذيرا عاجلا عبر الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات نتيجة موجة الجفاف والحر الشديد التي تشهدها البلاد. ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب إشعال النيران أو استخدام الشوايات والألعاب النارية في وقت تواجه فيه معظم مناطق إنجلترا ظروفا شديدة الخطورة لاندلاع الحرائق. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن بريطانيا تشهد موجة الحر الخامسة هذا الموسم، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية هي الأعلى في تاريخ البلاد خلال فصل الصيف. حرائق إذن مشاهدينا، واضطرابات في النقل، واحتجاجات لسائقي الباصات ضد ظروف العمل، هذا ما تشهده المملكة المتحدة بسبب موجة الحر والجفاف التي تضرب البلاد والتي كسرت أكثر من رقم قياسي. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة أندي بيرنام أنه سيعقد قمة في أواخر الصيف مع هيئات الإطفاء والإنقاذ لضمان حصولها على الموارد الكافية والمناسبة للمرحلة المقبلة.
4: من هذه المحطة في وسط لندن انطلق قطار إسبون وعلى متن نحو 150 راكبا قبل أن تخرج ثلاث من عربات عن السكة قرب لويس.

0: في شرق ساسكس. 20 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 2 منهم بإصابات خطيرة. الحادث وقع في أحر يوم تشهده بريطانيا هذا العام، وبينما يستمر التحقيق يرجح خبراء أن تكون الحرارة الشديدة أحد العوامل المحتملة. فالحرارة قد تؤثر على القضبان، كما يمكن لجفاف الأرض أن يؤثر على استقرارها، لكن حتى الآن لا يوجد دليل رسمي يربط موجة الحر بحادث القطار. وجاء الحادث بينما سجلت بريطانيا أعلى حرارة هذا العام عند 38.1 درجة مئوية في لندن، وهو ما تسبب باضطرابات في حركة النقل أثرت على غالبية الناس.
1: الطقس حار جدا، ولكن إذا أردت الوصول إلى مكان عليك ركوب القطار.
2: اضطررنا لركوب القطار لأننا نعيش في كنت، لكن الأمر مقلق، فهذا طقس غير مسبوق ولسنا مستعدين لمثله.
0: وفي وسط إنجلترا كان أثر الحرارة أكثر وضوحا. حرائق أعشاب امتدت إلى مناطق سكنية وأتت على منازل، فيما نقل طفل وثلاثة من رجال الإطفاء إلى المستشفى. وفي ستوبريدج وحدها شارك نحو 100 رجل إطفاء في مواجهة النيران وسط استنفار لخدمات الطوارئ وإجلاء السكان. ومع تكرار موجات الحر عقدت الحكومة هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لبحث تأثيرها على الصحة والخدمات والبنية التحتية. وهنا في لندن تصل تداعيات الحر إلى الحياة اليومية. نحو 1500 سائق حافلة ينفذون إضرابا احتجاجا على الحرارة داخل مقصورات القيادة التي يقول بعضهم إنها تجاوزت 40 درجة. قطار يخرج عن السكة وحرائق تستنفر خدمات الطوارئ وإضراب للحافلات. مشاهد مختلفة في أحر يوم في بريطانيا هذا العام تكشف حجم الضغوط التي تفرضها درجات الحرارة المتزايدة على بنية تحتية لم تصمم لمثل هذا الطقس. مصطفى زارو، العربية، لندن.
3: تساهم طائرات الإطفاء الكندية في إخماد حرائق الغابات الضخمة التي تضرب كرواتيا، وذلك نتيجة لموجة الحر الشديدة والجفاف التي تضرب منطقة البلقان.

نهاية النشرة وإلى عناوينها. قتلى وجرحى في قصف حوثي على ميناء المخا. مجلس القيادة اليمني يتوعد تمادي الميليشيات لن يمر دون عقاب. ترامب يؤكد أن مضيق هرمز سيكون أرضا أمريكية قريبا. وعراقجيا في استئناف المفاوضات مع واشنطن. البرهان يمنح المشاركين في الحوار الوطني حصانة مؤقتة ويؤكد استكمال تطهير السودان من الميليشيات. بريطانيا تصدر تحذيرا عاجلا مع تصاعد خطر حرائق الغابات الناجمة عن موجة الحر والجفاف. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أن كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
4: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
3: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
4: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير.

0: كتير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من مناسبات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية، حيث الثواني تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا، نسعد دائما.
0: اليوم موضوعنا شوية شائك، موضوع تحديات راح تواجهها الأمة العربية، هل هو راح يكون تهديد عسكري، أزمات؟ ما هو المتوقع قراءتنا للمنطقة؟
1: حقيقة يا أخي محمد، الأمر أسوأ من ذلك بكثير.
0: أسوأ؟
1: جدا أسوأ من ذلك بكثير. أنا أذكر كتبت مقالات موجودة يعني في أدوات البحث، واحد أن العرب آخر الهنود الحمر، ومقال آخر العرب أمة منقرضة. أنا رجل عربي أؤمن بالقومية العربية، والدي مؤمن جدا بالقومية العربية لدرجة نعام 21 أرسل قصيدة اسمها إلى أسد الريف نصرة لعبد الكريم الخطابي وثورته بالريف المقاربي. وبالتالي أنا عربي، وبالتالي أنا لست مثلا مستهينا بمستقبل العرب، إنما أعتقد أن علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس كنيان الكيان العربي، سواء كشعوب أو كمنطقة ممتدة من الخليج إلى المحيط. وأقول بالبداية، لو نظرت إلى خارطة العرب من الخليج إلى المحيط ستجد خارطة صفراء عدا جزء أخضر، يعني أخضر حتى يعني كثيف الخضار. تعرف هذا الجزء الأخضر شنو؟ هذا جنوب السودان اللي معدل المياه فيه أكثر من 1600 ملي، بينما الشمال السودان وحتى مصر وغيرها من بلدان صفراء معدلات المياه فيها لا تزيد عن 10-20 ملي.

كذلك جنوب السودان هذا اللي انفصل بتآمر الرئيس البشير والقذافي على فصله، هذا الجنوب هو ليس فقط مصب، هو منبع، يعني تعرف شمال السودان ومصر هم مصب للنيل.

0: 80% من المياه العربية تنبع لدى دول أخرى، عندك بالحبشة، عندك في تركيا، إنما لا تنبع عندنا كعرب. حتى محطات التقطير اللي كنا يعني نأمل الخير منها ثبت أنها يعني قدراتها مسيرة، يمكن لها أن تدمرها، وإن كان يعني على الأقل تظل أفضل من لا شيء. ومن ثم نحن أمام تحدي يمس الذهب الأبيض المياه. الذهب الأبيض يؤدي بنا إلى إشكالية الذهب الأخضر، أي الأرض الخضراء. جنوب السودان كان هو سلة الغذاء العربي وليس شماله. إحنا اللي فرطنا فيه عام 2010-2011 بعد الاستفتاء وانفصال الجنوب هو سلة الغذاء العربي، فرطنا بها دون بواكي، مساحة 650 ألف كيلو، أكبر من كل بواكي العرب من الأندلس إلى غيرها بأكثر من 3 مرات و4 مرات. عندنا إشكالية الذهب الأسود. ثروة العرب الأولى أخي أبو أحمد وجميعنا نتفق هو النفط. هذه المنطقة تعيش على النفط. هذا النفط نحن نعيش سنواته الأخيرة، أولا لأن مادة ناضبة، كل لتر طلع من النفط ما يعوض. ناهيك أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة بالعالم رأت أن 2050 هو الزيرو إميشن، وبالتالي هذه كارثة. تذهب إلى حتى الذهب مثلا الأصفر اللي هي الموارد المعادن عندنا، تجدها قاعدة تنتهب. يعني يقال أن الحرب الأهلية بالسودان قائمة على معطى السيطرة على الذهب، وقس على ذلك بقية المعادن، وبالتالي نحن لسنا في وضع آمن. ناهيك على ما نخلقه نحن أخي أبو أحمد اتجاه أنفسنا. إحنا نخلق الحروب الأهلية، صح ولا لا؟ اليوم إحنا بدال لها الموارد القليلة نحاول أن نضمن مستقبل زاهر، اليوم عشرات الملايين من الشباب والنشب في غزة وبالسودان وبالعراق وبسوريا في خيام ما يتلقوا حتى التعليم الأولي، ونحن في عهد الثورة المعلوماتية والتكنولوجية. فمستقبلنا واضح أنه يعني أقرب للسواد، وناهيك عن التحديات الأخرى اللي راح نتكلم عنها تباعا.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، خاصة منطقتنا، عندنا مضائق، عندنا ذهب أسود، عندنا معادن، عندنا كل شيء في منطقتنا. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: والله هذه من أهم النقاط اللي ذكرتها أخي أبو أحمد. أنا بقول لك شيء، أكبر مشاكل هذه المنطقة ما هي نظرة الدول المؤثرة بالعالم لهذه المنطقة. العقول والدول المؤثرة بالعالم بالسابق كانوا يروا في أوروبا قضية بلقنة والحروب عندها، إلى أن آمنوا بعد 1945 أنه على أوروبا أن تلجأ للسلام ويخلق من خلالها أوروبا جديدة. أنا أتصور أول مشاكلنا أخي أبو أحمد النقطة اللي ذكرتها. أنا أعتقد أن القوى المؤثرة بالعالم لا زالت تنظر لهذه المنطقة بغير اللي تفضلت فيه. لو كانوا يرون ويرومون أن هذه المنطقة تتحول إلى أوروبا جديدة، أن يعم السلام فيها، أنه تستقل مواردها بالشكل الأفضل، أنا أعتقد لانتهت مشاكلنا. صدقني لحلت قضية فلسطين ولحلت مشكلة السودان وكل المشاكل اللي تراها لحلت. أنا أتصور وأدعي وأرى وقد أكون مخطئ، يعني هذا أمر طبيعي، أنه الماستر بلان النظرة لهذه المنطقة حاضرا ومستقبلا لا زالت تقوم على تشجيع كل الممارسات السيئة، من حروب، من اختلاف، من لجوء شعوبها إلى الماضي، العيش بالماضي اللي نعتقد أن هذولا يعني الدول الغربية تعارض هذا الأمر. لا، على الإطلاق الدول والعقول المفكرة تريد لهذه المنطقة أن تعيش ماضيها، لا تصنع ولا تخلق أمور تنافسها، تريدها دراويش قاعدة تعيش بالماضي وتستحضر الماضي. حتى وصلنا إلى، أنا من الناس اللي كتبت أن تاريخنا أصبح أفيون شعوبنا، إحنا نعيش بالماضي، إحنا لا نعيش لا حاضر ولا مستقبل، وبالتالي تبقى مشاكلنا. أخذ عندك مشاكل سوء التعليم، أخذ عندك مشاكل التكاثر. تعرف الدول المتقدمة الآن بالثورة المعلوماتية اللي يعني راح ينتج عنها أمرين، واحد استقناء عن تقريبا 50% من الوظائف القائمة، اثنين الوظائف الباقية أو اللي راح تبتكر تحتاج إلى تأهيل، ثم تحتاج إلى عدد بشر أقل ما عاد المكان اللي يحتاج سيارة تحتاج 10 راح تبقى تحتاج 10 بالكاد.

0: تحتاج واحد، كل مراكز عمل. وبالتالي العالم المتقدم إذا تلاحظ أخي أبو أحمد قاعدة تتناقص، وإحنا قاعدين عندنا انفجارات سكانية نأكل الأخضر باليابس.
1: يعني ما عندنا رؤية،
0: ما عندنا رؤية.
1: إنزين، مدام ما عندنا رؤية، يعني عندنا اليوم دولنا يعني تمتلك من الثقافة أو حكام غير، مثلا نقدر نقول عندنا إخوان مسلمين، عندنا إيران ووكلائها، عندنا تخلف يعني على رقم أنت ذكرته، على رقم التقنية والتكنولوجيا متخلفين، نحاول يعني الأبرز في عالمنا يمكن هي دول الخليج.
0: نعم نعم،
1: هي المتقدمة عن باقي الدول العربية اللي تمتلك الرؤية. لذلك اليوم الصراع في منطقة الخليج بالذات، لماذا لا نمتلك رؤية لمحاربة مثل هذه الأمور ونساهم مع الدول الكبرى من خلال استراتيجيات وضع استقرار المنطقة؟
0: نعم، يمكن خلينا ناخذها واحدة واحدة. اللي تفضلت فيه عن الإخوان المسلمين وعن الفكر الرجعي، الفكر القائم في طهران،
1: حتى عندنا يعني فتاوي يعني لا تصلح وقتنا
0: أخي أبو أحمد، هي جزء من المشكلة. لما تشوف أنت لا تستطيع السير إلى الأمام وأنت تشوف وراء، ولا راح تصطدم كل يوم، تطيح بحفرة وكل يوم تصطدم بجدار. هذولا عندهم أجندات اللي هي التسابق على العيش بالماضي. هل نرجع 1400 سنة؟ هل نرجع إلى 100 سنة أيام حسن البنا؟ هل نرجع إلى أيام الخميني؟ دائما هي قدرة يعني نعيش الحاضر والمستقبل عبر النظر للماضي. هذه الأجندات لا يمانعها ولا تمانعها العقول المؤثرة بالعالم، وبالعكس هذه قاعد ينتج عنها دمار. كل هالحروب قائمة على هذولا، شيل هذولا ما تجد حروب. الحروب اليوم ما قائمة على معطى ماركسي ولا الأشياء اللي كانت موجودة. فهذه جزء من الإشكال اللي تفضلت فيه. صحيح، الدول الخليجية الست كان يمكن أن تكون القاطرة اللي تسحب هذه المنطقة إلى الشمال، بل أقول أكثر من ذلك، ترى شاه إيران كان لديه مشروع أن تقوم نهضة آسيا، مو بس المنطقة، على اليابان بالشرق وإيران بالغرب. يعني بدأ عملية تحديث وتنوير وتصنيع ضخمة، ولهذا السبب لربما أزيل لصالح مشروع ماضوي ظلامي بدأ من يومه الأول، يصدر الثورة، يخلق القلاقل، انتهى بحرب ثم حروب. وبالتالي بقي الخليج آمن من هذه المعادلات. الآن
1: اختلف،
0: الآن الأمر اختلف، لأنه وكأن ما الوصفة اللي دمرت الدول العربية، وصفة الماضوية، وصفة التخندق على معطى الفئة والطائفة وغيرها، يحاول البعض الزج بدول الخليج بها. وما قامت به إيران إلا ترجمة لهذا الأمر. اليوم ضربت ماذا إيران؟ ضربت قواعد أمريكية؟ لا، تريد أن تضرب مصانعنا، منتج النفط لنا، لأنه أنا أعتقد
1: أنه ضرب الاقتصاد بشكل عام.
0: كمان قافل. أمر كان محرج لها وللدول اللي ما استغلت مواردها بطريقة صحيحة، أن شعوبها عندما تزور، تذهب إلى الحج فتزور المملكة العربية السعودية، ترى ما تقوم به المملكة من بناء أساسية، من حتى اعتناء بالحرمين الشريفين، ترجع إلى بلدها تجد العكس تماما. تزور دول زي الإمارات، قطر، الكويت، ترى كذلك أن هناك استغلال أمثل، بينما موارد إيران ذهبت للحرب والضرب سواء مع المجتمع الدولي أو تزويد الأذرع وغيره. وبالتالي هذه الإشكالية يعني دفعت دولة كإيران لهذا المسار. إنما نرجع للطرح الأول اللي قلت لك يا أخي أبو أحمد، ماذا عن الرؤية للقوى المؤثرة بالعالم للمنطقة ككل؟ هل رأوا ما رآه الأمير محمد بن سلمان من القدرة على التحول بالمنطقة إلى أوروبا الجديدة؟ هذا المعطى يمكن القيام به بالوقت الحالي. ليش؟ لأسباب عدة. أولا، لا زال لدينا كثير من الموارد وعلى رأسها النفط. إذا استمرت هذه الحروب والدمار وغيره إلى اليوم اللي راح تقل أهمية النفط، هذيك الساعة لو وجدنا الرقبة، لو ذهبت الشعوب إلى المعطى العقلي والمنطقي اللي هو حل المشاكل سواء بداخل الأوطان أو خارجها بالسلام، بتقول بي تو ليت، راح يكون الأمر تأخر. ناهيك عن أن هذا الأمر يتزامن مع انفجارات سكانية. أنا دائما أحب أضرب مثل بسيط، يعني بثورة عرابي 1882 في مصر صدرت محاضر التحقيق مع

0: الصحابي والصحبة، فيسألونه، كان في 9 قضاة يسألونه هو والبارودي والجماعة اللي معه، يقولون له أنت تدعي أنك تمثل الأمة، الأمة هي مصر، من أعطاك وكالة عن 5 مليون مصري لتدعي الحديث باسمها؟ إذن 1882 عدد سكان مصر 5 مليون، آنذاك مملكة الدنمارك اللي كان لديها مستعمرات عدد سكانها 5 مليون. طيب الآن عدد سكان مصر ما شاء الله 110 مليون، عدد سكان الدنمارك لا زال 5 مليون. سنة الأمم المتحدة لها لجنة، عندها لجنة للإحصاء للسكان، تتنبأ بعدد السكان 2050-2100 عبر معادلة حسابية سهلة، يعني حتى بكالكوليتر تقدر تسويها، مو ما هي صعبة، تظهر أنه عدد السكان كذلك، مثلا مصر تصل إلى 246 مليون، نيجيريا تصل إلى 400 مليون الدول، بينما الدول المتقدمة هي بالتناقص، هي اللي يسمونها النيجاتيف جروث، فهم بالوقت اللي دول متقدمة ثرية يحضروا للمستقبل بأمور بها أكثر، يعتنون بالعلم مو بالحروب، توقفت الحروب منذ زمن بأوروبا وبآسيا وغيرها، يعتنوا بقضية العدد، أنه ما يكون عندك اليوم أنت تتحول للآلة اللي أحد أهم ما فيها أنها تستغني عن العمالة البشرية، بنفس الوقت أنت تتزايد، منين راح تجي فرص العمل؟ والناس هذه الأعداد طالما قاعدة تتزايد أخي أبو أحمد في مخيمات اللجوء اللي ما فيها إلا أحقاد، ما في دراسة، يصبح راح تتطاحن، راح تتطاحن، لأنه بالنهاية ما عندها إلا جارها تغزيه وهو يغزوها، بالتالي هذه في مجملها تظهر الصورة العربية قاتمة. إلى الآن ما استطعنا أن نوصل للعالم والعالم المؤثر بأنه لا، من الأفضل للبشرية أنه هذه المنطقة اللي اليوم انحصرت بها الحروب، أنت تشوف وين الحروب اليوم، الحروب هي من المحيط إلى الخليج، ما في منطقة بالعالم بها هذه الحروب، فشلون نغير صورة العالم، شلون نبدأ بأنفسنا، شلون نغير الثقافات اللي أدت بنا إلى قتلنا بعضنا البعض، حتى نبدأ الخطوة الأولى في طريق الألف ميل.
1: كلام جميل، بطلع فاصل واستكمل حوار وياك، وعندي أسئلة أيضا تحتاج إجابة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
2: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
1: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
2: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout. Quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
1: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. ذكرنا نقاط مهمة، بس قبل ما أروح على محور مهم، في أيام الربيع العربي طرحوا مقالة برنارد لويس تقسيم الدول العربية، بعض الدول العربية إلى دويلات نتيجة أنها تواجه أزمات داخلية. هذه النظرية على

0: أرض الواقع؟
1: والله شوف أخي أبو أحمد، نحن أعداء العرب الحقيقيين هم نحن العرب. لا برنارد لويس ولا ألف مخطط قادر على أن يغير واقعنا. عندما نعتزم نحن أن نرى ما لا يجمعنا، يعني بدلا من أن ننظر للوطن كوعاء حاوي لنا كلنا، نروح نبحث عما يفرقنا. أجي أنا أنظر لطائفتك، أنظر لدينك، أنظر لعنصرك. هنا لا برنارد لويس ولا أحد، برنارد لويس توفى وذهب، مو هو اللي قاعد يفرقنا، ولا حتى قبل ذلك سايكس بيك ولا غيره.
0: لأن وايد يتكلمون حول هذا الموضوع.
1: لا، لأن حقيقة العيب في هذا الأمر أمور عدة أخي أبو أحمد. الأمر الأول أنه مو حقيقي. برنارد لويس سايكس بيك انتهوا واستقلت الدول، يعني حتى مثلا نلوم سايكس بيكو لو بعد ما استقلت الدول توحدت، نقول هذولاك اللي فرقونا. طيب هذولاك ماتوا، استقلينا، بدلا من أن نتوحد فرخت مصر، كانت هي مصر والسودان مملكة واحدة. السودان نفس أولا انفصلت، السودان صاروا دولتين، بعدين جنوب السودان انفصل صاروا ثلاث. سوريا للمعلومة بالعشرينات قامت السلطات الفرنسية والجنرال غورو أعطى أربع دول يعني وطن قومي مثل ما قلنا عن اليهود، دولة للدروز ودولة للعلويين ودولة في دمشق ودولة في حلب. هذا اللي حاول يقسم. من اللي ثار في جبل الدروز اللي الحين يخافون من انفصالها؟ سلطان الأطرش يثور ويرفض استغلال دولة الدروز ويقول نحن نطالب باستغلال سوريا، ويقوم مع عبد الرحمن الشهبندر اللي هو سني. بجبل العلويين يثور صالح العلي زعيم علوي ويقوم معه إبراهيم هنانو ويرفضون دولة للعلويين، والحال بدمشق والحال بحلب. فبالتالي اللوم الآخرين سواء بالماضي أو برنارد لويس على أنه من يسعى لتقسيمنا، ثق بالله أنه لا أحد يتآمر علينا بقدر تآمرنا على أنفسنا، ونحن من يقرر مستقبلنا، ونحن من يقرر إما أن ننظر إلى من يجمعنا أو ننظر. كذلك نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار بالحرب، هو عبر الحرب. طالما نؤمن بهذا الأمر فنحن أمة منقرضة، فنحن كذلك آخر الهنود الحمر.
0: عندنا مفكرين يعني لهم نظريتين، يعني بريجينسكي وأيضا جورج فريدمان، هذا لا نظرية وهذا لا نظرية. خلينا نتكلم على بريجينسكي ونظريته هذه، في خاصة في منطقتنا العربية والشرق الأوسط. كلمنا عليه.
1: طيب بريجينسكي كتب قبل بداية هذا القرن والألفية، كتب كتاب اسمه الفوضى على اعتاب القرن 21، تنبأ فيه بأن المنطقة هذه راح تمتلئ بالحروب الأهلية. كويس، هذا تنبأ البريدكشن لما هو قادم القرن 21. والمخيف والمرعب فيما قاله، قال أن الفوضى هذه قد تستخدم بها الأسلحة النووية. اليوم نسمع منذ سنوات عن استعداد إيران للتخصيب النووي، ونسمع على جانب آخر وإن كانت كوريا مو بالمنطقة الأوراسيا اللي تحدث عنها بريجينسكي. فحتى تنبؤ شخصيات كحال بريجينسكي، رجل هذا يعني السياسات الأمريكية كان هو من يرسمها، هو وكيسنجر. وبالتالي هذه قضية علينا أن ننتبه لها، لأن هذه البريدكشن اللي قالها حدثت. جانا 2001، هو كتبها ب 95، 2001 جاء تفجيرات سبتمبر والحروب اللاحقة في أفغانستان وبالعراق، ثم أتت 2011 وعمت الفوضى، ورأينا والآن هجوم إيران. إذن كثير مما قاله لا زال قائما ومستمرا، وقلت لك في جزئية علينا أن ننتبه فيها، قال الفوضى العاربة هذه اللي راح تضرب هذه المنطقة قد تستخدم فيها. جورج فريدمان بال2008 كتب كتاب النكست 100 years، قال أنه هذا القرن ماذا سيحدث به. جورج فريدمان يرى وتذكر أنه بال2008، خلنا نعطيك الخريطة كما هي، القذافي في ليبيا والحديث عن استمراره بأبنائه، مين من أبنائه راح يستمر. سوريا كان بشار والحكم مستمر، والعراق ومصر كانت حسني مبارك.

0: الكلام عن التوريث جمال مبارك، الأمور مستقرة ولا نرى غير أنه استمرارية هالحكام إما بذاتهم أو أنه إذا توفوا راح يجي بديل لهم إما من العائلة أو من نفس المحيط. فيكتب جورج فريدمان بال2008 Next 100 years ويدرجنا. فبسنة 2040 يظهر مثلا دولة كحال تركيا وخريطتها ممتدة إلى قرب ليبيا، خريطة يضعها خريطة بعد مو كلام، ويرى امتدادها وأنها بالنهاية ستتحالف مع ألمانيا وبعض القوى ليكونوا العدو للولايات المتحدة. هو كمان يتنبأ بحروب،
1: هو يوم بالدولة القوة يعني الولايات المتحدة
0: وأن حروب قادمة. هو ما يقول لك أنه next 100 years سيعم السلام وأن منطقتنا راح تكون منطقة جنة وازدهار. هو يرى الآن لما نفكر باللي حصل، شوف اللي حصل سوريا يحدث أولا 2011، مصر تتحول من حسني مبارك المعادي للإخوان إلى الرئيس محمد مرسي، إخوان يتبعوا مين؟ السلطان في إسطنبول، صح ولا لا؟ سوريا كذلك ثورة ينتج عنها بالنهاية يعني وصول التيار الإسلامي اللي احنا ولا كنا نفكر فيها، تواجد تركي في شمال العراق وتشرذم عراقي لا نعلم إلى متى يستمر، وقد ينتهي الأمر بتمدد، لأنه إذا بقي الوضع بالعراق من هذا التشرذم وحشد ومنظمات وبكرة بدأوا يتضاربوا إما مع المكونات الأخرى أو بعضهم البعض، يعني دائما لا تعتقد حتى الحرب الأهلية أثبتتها اللبنانية، يبدأون مثلا دين على دين ثم ضمن الداخل هذا يضربوا بعضهم البعض، وبالتالي إذا وصلت الحالة في دولنا سواء العراق أو سوريا أو غيرها راح يكون هناك مبرر شرعي لتمدد تركي على العراق وسوريا. مصر كما ذكرنا لربما تغيرت الحالة بسقوط مرسي وهذه قضية أخرى، وأن بقى تواجد الإخوان قوي لا زال يعني في مصر. الحال في ليبيا هناك تدخل يعني ما كنا نحلم فيه، شي يجيب تركيا على أيام القذافي.
1: ممتاز. هناك دول خليج الآن هي في الريادة، هي في القيادة، ممكن تلعب دور محوري في هذا الموضوع؟
0: جدا أخي أبو أحمد، بس هذا سؤال كمان هام. أنا أعتقد أنه حتى تقود وتكون الريادة لها يجب أن يكون هناك شبه إجماع عربي على أن الريادة والقيادة لهذه الدول حتى تقتدي بها. ترى إحنا ما يضرنا كدول خليجية، ما يضرنا رأونا يعني نظروا لنا بنظرة دونية وهو الأغلب اللي خليهم ما يستفيدون منه، أو نظروا لنا بنظرة إعجاب، هذه لا تزيدنا. مثل أنت أبو أحمد أنجزت أو ما أنجزت، أعجبت فيك أو أنا أو ما أعجبت، هذا ما يضرك، إنجازك لك. فحتى تلعب الدول الخليجية هذا الدور لازم يكون هناك شبه إجماع من المفكرين. أنا ما أتكلم على العوام ولا المقرد، أنا أتكلم عن المفكرين اللي لا زالوا ينظروا لدول الخليج. أولا البعض منهم لم يزر دول الخليج ولم يعرف، وأنا مرة جلست مع هيكل من الساعة 10 مكتبه إلى الساعة 1 وكان له نظرة سوداوية، لأن كانت قناة أوربت حاولوا يحطون برنامج يضمنه، هو من وادي النيل أنا من الخليج ضلال سلمان من شام. المهم فقلت له ذاك الوقت ما كان حتى زار ولا سوى برنامج بالجزيرة وغيره، فقلت له هذه نظرة غير أنها سوداوية، نظرة ماضوية أنت تعي، لأنه كان كلامه سالب جدا خاصة تجاه المملكة ودول الخليج وقضية القلب والأطراف والصحارة وغيره. قلت له هذا كلام عليك أن تزور وترى حقيقة الحال، أنه كل هذا الكلام مو صحيح. وهذا الكلام كمان واجهناه ممن حاولوا أن يستصقروا من الإنجاز الخليجي، هذا إنجاز حجر وليس بشر. والله ما في كذبة أكثر من هذه. أولا عبر التاريخ كل الحضارات ترجم إنجاز البشر بالحجر، الأهرامات تدمر، بابل كلها، بالتالي الإنجاز الحجر بالخليج هو إنجاز بشر. الآن والله مو الخليجيين من الألف إلى الياء، هذا ما يعيبنا، الولايات المتحدة ما في أحد يتكلم عن إنجاز بالولايات المتحدة إن اللي قام فيه هذا أصله كوري أصله ياباني. بالتالي طالما هذه النظرة موجودة أخي أبو أحمد الاستفادة راح تكون محدودة. ولما أتت تجربة الحرب الإيرانية وسقطت بعض الأقنعة. رجعنا مرة أخرى، أنا أسأل بعض عمر موسى وقبل هيكل
1: وغيره. مدام ذكرت عمر موسى، كانت له مقولة يعني قيل في مؤتمر لما قال دور دول الخليج هو بس الحفاظ على الأمن العربي، في الحفاظ على الأمن العربي.

0: هو شراء السلاح استصغار، يعني إيه دوركم إيه تشترون سلاح.
1: إيه يعني أولا إيه ثبت صقر عقله أنه هذه التجربة أثبتت أنه أفضل ما يمكن أن تقوم به بوجود جار متعدي زي إيران وشراء السلاح. ما فائدة أني أسوي كل شيء، أبني جامعات وجوامع ومصانع ومدارس وما أقدر أدافع عنها، يجي صاروخ اللي أبنيه بعشر سنين يأتي صاروخ، وبالتالي السلاح اللي اشتريناه أثبت جدارته لما أسقطنا أكثر من 90% من الصواريخ المتعدية. وبالتالي
0: ومن مول 67 الجيش المصري الكويت السعودية ليبيا، يعني قد تكلمنا فوق 110 مليون جنيه استرليني في ذاك الوقت.
1: هذا النوع من الساسة وهذا
0: النوع من الطرح اللي يطرحه،
1: هذا النوع من الساسة ومن المفكرين اللي يستصغرون الإنجاز الخليجي يحرموا بلدانهم من الاستفادة من هذا الإنجاز. بالعكس احنا حتى ضمن الدول الخليجية والله نستفيد من بعضنا البعض بقدر ضخم. يعني حتى لما دبي نهض، احنا الكويت لما نهضنا بالبداية أنا أذكر الملك سعود زار الكويت أسبوع كامل لأنه رأى أنه والله الكويت تطورت، مو عيب. جاء زار ثانوية الشويخ منطقة الصباح. إحنا العكس، لما بدأت النهضة الخليجية أبو ظبي تستفيد من دبي، نحن دبي قطر تقدمت استفدنا. اليوم النهضة الضخمة بالمملكة كلها إضافة لنا، نقر بها نشكرهم عليها ونستفيد منها. إنما لو نظرنا نظرة استصغار، لو الخليج نظر نظرة استصغار على النهضة الكويتية بالستينات ما استفاد منها. بالعكس اليوم بالخليج والإمارات يقولون استفدنا كثيرا من الكويت، احنا استفدنا من الخليج، النهضة السعودية استفاد. هذه النظرة تحرم العرب من الاستفادة من النهضة الخليجية، وبالتالي حتى تسعدهم في حال تدميرها. أنا ماني فاهم عمر موسى وأشكاله واللي كانوا سعداء بقيام أمة متعدية متخلفة زي إيران بالتعدي على الإنجاز الخليجي، شنو يسعدكم؟ أولا إحنا كدول ندعمكم كدول، نحن نمنح فرص عمل، نحن لدينا ريادة الآن يمكن الاستفادة منها. أفضل، خليني أقول لك شيء، أفضل الجامعات لدينا اليوم بالخليج، أفضل المؤسسات الإعلامية وهذه واحدة منها لدينا بالخليج، أفضل حتى على فكرة اليوم في دول خليجية السعودية وطنت حتى الإمارات، تعرف أنه كثير من الصناعات حتى العسكرية وغيرها قاعدة تصنع بالخليج، تعرف المايكرو تشيبس وغيرها قاعدة كذلك تعمل بالخليج. حتى التجارب، إحنا دول صحراوية وصلنا في الزراعة إلى ما إلى أن نصدر الألبان وغيرها، حتى أنه بعض الدول العربية ولا أريد أن أذكر سر، بعض الدول العربية في مرحلة من المراحل طلبت من المملكة أن تمنحها قمح وغيرها دون أن تذكر، لأن يعني قضية كبرت، إحنا بلد لدينا أنهار وما عندنا والمملكة لديها. بالتالي والله لنا كلنا عرب، يعني ما هي حتى ترفع ولا محاولة، إنما نقول يا جماعة أنت عندك إخوان أو إخوة، عندك والله أخو برز يا أخي أعجب فيه، اقعد شوف شلون وصل إلى ما وصل إليه. مع بقول لك شيء، الفارق الكبير جدا دائما بين البوتنشل وما تنجز. إحنا البوتنشل مالنا معطياتنا ما تعكس هذا التطور. إحنا ترى شنو النفط، النفط موجود كل مكان، لا عندنا البعد الحضاري مثل ما عند دولنا العربية حضارات ممتدة إلى آلاف السنين، ولا عندنا أنهار، ولا عندنا جامعات صارها 120 وبعضها أكثر من ذلك، ولا سكك حديد ولا شيء. معطيات إخوتنا عواصم الحضارة العربية وأضيف لها النفط، ترى النفط موجود في كل دولنا العربية. بالتالي هذا الفارق بين ما لديك إلا قليل من النفط وصلت به إلى ما وصلت، يجب أن ينال الإعجاب، يجب أن تكون بها دروس، بها يعني ريادة وقيادة لدولنا العربية حتى نسعد جميعنا ك22 دولة عربية بالنهوض.
0: لازم هذه الدول تغير من نمطها ليتناسب مع نمط وتطور دول الخليج. الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،